0: باكستاني بأن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بات وشيكا. رئيس الوزراء شهباز شريف أعلن أنه تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن إسلام أباد تعمل الآن مع كلا الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، مؤكدا أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خفض تخصيب اليورانيوم يجب أن يكون داخل إيران، مضيفا أن حكومة بلاده حددت أولوياتها بالنسبة لجدول رفع العقوبات عنها. وأوضح عراقجي أن الملفين المتعلقين بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن طهران سيؤجلان إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي قد تستغرق 60 يوما.
1: الطريقة الوحيدة لتحديد مصير المواد عالية التخصيب هي تخفيفها داخل البلاد. أما بالنسبة للعقوبات، فبالرغم من أن هناك تأكيدا على أن جميع العقوبات يجب أن ترفع في الاتفاق النهائي، لكننا حددنا أولوياتنا. أي من العقوبات التي لا بد أن ترفع بشكل خاص؟ وسيتم مناقشة التفاصيل في الاتفاق النهائي خلال فترة 60 يوما.
0: في حديثه عن مستقبل إدارة مضيق هرمز، شدد عرقجي على أن إيران قررت بحزم أن مستقبل المضيق سيختلف عن الماضي، وأنها تنسق مع سلطنة عمان لتحديد طريقة إدارة المضيق المشتركة في المستقبل.
2: این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده
1: وفقا لقرار ایران الجاد فان مستقبل مضيق هرمز وادارته لن يكون كما كان في السابق. حتى الان كانت هذه الخدمات التي تقدمها الجمهوريه الاسلاميه وسلطنه عمان مجانيه، لكن ايران قررت بحزم ان مستقبل اداره مضيق هرمز سيختلف عن الماضي. سيادة إيران كانت وستبقى، لكن إدارة الملاحة وتقديم الخدمات لن يكون كما كان في المرحلة الماضية. في هذا الصدد عقدت مشاورات مكثفة مع سلطنة عمان بصفتها الشريك الرئيسي، وقد توصلنا إلى نتائج طيبة. سيتم الإعلان قريبا عن برنامج مشترك وبيانات مشتركة.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود عن تفاصيل الموقف الإيراني من الاتفاق المبدئي المزمع توقيعه، ولا سيما تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
3: بالرغم من أنه أكد لأكثر من مرة من أنه لا يمكن تأييد أي من التسريبات، إن كانت تلك التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية أو التي تصدر من هنا من قبل وكالات الأنباء الإيرانية، لا يمكن تأييد أي منها. ولكن هو تحدث عن عدة نقاط تشير إلى تشابه ما تم تسريبه تحديدا من قبل وكالة الأنباء الإيرانية. أكد بأن مذكرة التفاهم هي من صفحتين 14 بندا تناولت العديد من الملفات التي كانت تريد طهران أن تكون حاضرة في هذه مذكرة التفاهم. الأبرز من بينها هي تلك المتعلقة بتأجيل التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولكنه أكد بأنه لن يكون هناك أي اتفاق لا يخدم المصالح الوطنية الإيرانية. وفي ذات الوقت أكد على أن هناك يعني شبه ربما اتفاق، أو هناك مقترح إيراني ينص على ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب، والكلام هنا عن 450 كيلوغرام. ولكن في ذات الوقت اعتبر أن كل هذا الكلام بشأن البرنامج النووي الإيراني هو سيرحل إلى ما بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولن تكون هناك مفاوضات نووية من دون التوصل إلى مذكرة التفاهم التي تنص على ما يأتي. الأول من بينه هو ذلك المتعلق بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية مقابل تخفيف القيود أو رفع القيود عن مضيق هرمز. رسم هذه المعادلة، ولكن شدد على أن وضع ما مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل الحرب، وحتى أنه قال بأن سيف إيران عبر قدراتها العسكرية سيبقى حاضرا على مضيق هرمز، وأن ورقة الضغط الإيرانية عبر مضيق هرمز لا يمكن أن تتنازل عنها طهران. اعتبر أيضا بأنه تسلم رسوم للجانب الإيراني هو لا

0: يتطابق مع القوانين الدولية، ولكن هناك خدمات سيتم تقديمها، وبالتالي يريد التأكيد على الآلية التي كانت قد تحدثت عنها عدة جهات إيرانية من بينها الخارجية والبرلمان والعديد من المسؤولين الإيرانيين وصولا إلى الرئيس مسعود بيزشكيان. الجانب الآخر أيضا الذي تحدث عنه هو ذلك المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، واعتبر أن هذا يعتبر من الملفات الأساسية الحاضرة في مذكرة التفاهم. أيضا اعتبر بأن إسرائيل هي العدو الأساس، ويقول قلناها صراحة بأن إسرائيل هي العدو الأساسي.
1: وفي المقابل أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، معربا عن ثقته بانضمامها إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. وقال المسؤول إن الاتفاق المرتقب يشمل عددا من دول المنطقة منها لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مشيرا إلى وجود دعم من جانب إسرائيل والدول الخارجية للمسار الجاري دون أو نحو التوصل إليه. وأضاف أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس سيظل قائما حتى بعد التوصل إلى الاتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها ضمن الاتفاق فلا يتوقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة على حد وصفه لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. وأضاف ترامب أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، ووصف مسؤوليها بأنهم عدموا النزاهة، ومن الأفضل أن يحسنوا أداءهم بحسب قوله. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الجانب الإيراني لن يتلقى أموالا لمجرد توقيعه على نص الاتفاق أو حضوره الاجتماع. وأضاف فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، كما أوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران ستحصل عليها فقط بعد الوفاء بالتزاماتها، معبرا عن أمله بأن يرسي الاتفاق سلاما دائم. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في بيروت لا يزال بيدها. في المقابل شدد حزب الله على أهمية الضغط الذي مارسته طهران وما زالت من أجل وقف الهجمات على لبنان.
2: بينما ينضج الاتفاق الأمريكي الإيراني، تراقب بيروت حركة المشاورات الدولية آملة أن تنعكس إيجابا عليها. وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة يأمل صناع القرار بالتوصل إليها سريعا لإنهاء الخسائر الجسيمة التي لاحقت بالبلاد. ولكن نقاشا سياسيا من نوع آخر يستعر في لبنان، لمن سيكون الفضل في إنهاء هذه الحرب وبأية شروط؟ نقاش افتتحه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حين قال إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وأضاف سلام أن الرفض الإيراني للاتفاق سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق حسب تعبيره. كما شدد على محورية دور الدولة اللبنانية بكونها الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. في المقابل لا يوفر حزب الله مناسبة إلا وينتقد فيها مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الذي انخرطت فيه السلطة اللبنانية.
3: إن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
2: ويؤكد مسؤولو حزب الله أن توجيه إيران ضربة لإسرائيل منذ عدة أيام هو الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعليق ضرباته على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولذلك يمكن التعويل على مسار الضغط الإيراني لوقف الحرب على لبنان.
3: تحيي الكتلة وتثمن عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في ردها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبره انتصارا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين ويعبر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية.
2: وعلى وقع التصريحات والتسريبات عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك، تبقى آلة الحرب الإسرائيلية نشطة في الجنوب اللبناني حتى إشعار آخر.
1: بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع قائد الجيش رودولف هيكل نتائج زيارته إلى باكستان. ووفقا لرئاسة الوزراء، فقد بحث اللقاء أيضا الأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قرى وبلدات في جنوب لبنان، حيث تظهر هذه الصور قصفا مدفعيا للاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط بلدة كفرجوز شمال مدينة النبطية. شن جيش الاحتلال غارتين متتاليتين على بلدة الشهابية في قضاء صور تزامنا مع تحليق إسرائيلي في أجواء المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتسجيل إصابة واحدة على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوبي لبنان. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة تفاحتة في قضاء صيدا جنوبي لبنان. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار التي لحقت بمستشفى حرام بمدينة صور جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المباني المحيطة به. وقال مدير المستشفى حسن عيدي في مداخلة سابقة للتلفزيون العربي إن الطواقم الطبية تواصل عملها رغم كافة التحديات.
4: كان هناك استهدافات في كفرة، البياض، مجد الزون وعدد من القرى، ولكن سنستفيد من وجودنا في مستشفى حرام. هذه المستشفى هذا هو مدخلها، يعني الدمار يلف المنطقة هنا. كل الأبنية أو معظم الأبنية تعرضت لغارات عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أنها تبعد أمتارا قليلة فقط هذه المباني المدمرة عن مدخل المستشفى، والغارات والدمار يلف هذا المستشفى الذي تعرض فيه الممرضون والممرضات والجسم الطبي إلى ضرر كبير وإلى خطورة كبيرة. فالغارات هي تلف كل المستشفى والدمار يلف المستشفى. مدير مستشفى حرام الموجود معنا، الضربة الأخيرة كانت أيضا أدت إلى جرحى في جسم الطب.
5: الضربة الأخيرة أدت إلى جرحى وأضرار كبيرة بالمستشفى بالمستشفى وبالسيارات الأطباء والموظفين، لأن الضربة الأخيرة ما كنا متوقعناها أصلا نحن،
4: يعني بإنذار
5: أبدا ما في إنذار. فجأة أنه إجت هذه الضربة، صار في عنا عدد كبير من الجرحى، من الموظفين، من الطاقم التمريض والطاقم الطبي كمان.
4: يعني بس يعني بموضوع الجسم الطبي بعده مستمر بالعمل؟
5: الجسم الطبي مش مستمر بالعمل، كل ضربة بتزيده قوة، كل ضربة بتزيده عزم انه يبقى هون، وكل ضربة بتزيده عزم انه يوقف حد اهلنا وحد مرضانا وحد جرحانا لحتى يكفي هالمسيره.
4: الضربه الاخيره،
5: الضربه الاخيره خلف المستشفى اذا بتحب تشوفها لحتى امشيك عليها.
4: كم جريح سقط فيها؟
5: بحدود 15 جريح.
4: وبالمرضى كان في جرحى؟
5: بالمرضى لا، الحمد لله ما كان في جرحى، كان في جرحى بالطاقم المستشفى، يعني طاقم التمريضي. وهيدي يعني عمل لك اخر ما كنا متوقعين انه تصير هيدي الغاره، هيدي من خلف المستشفى اذا بتحب تشوف. هلا بتشوفها قديش قريب، بعيده امطار امطار عن المستشفى، يعني مش بعيد كثير ابدا ابدا على المستشفى وبدون اي انذار. يعني يمكن اقرب ضربه اجت لعنا على المستشفى هيدي الضربه اللي اجت هيدي الغار الاخير،
6: يعني قريب يمكن شيء 20 متر
5: فش بس فش ب 20 متر بينه وهون. نحن عندنا هون خلف المستشفى هلا بفرجيك الدياليز، يعني ربنا سبحانه الحمد لله لانه نحن عندنا دياليز الصبح، عندها غسيل بالدياليز الصبح، بس يعني لو كان في حدا مرضى بالدياليز. وهيدا مدخل الطوارئ عندنا، وهيدي الغاره الثانيه
6: يعني عم نشوف كيف الدمار لافه في
5: الغاره الثانيه. يعني اذا بتشوفوا شفت الغاره
6: وهيدي المستشفى هون،
5: لا هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، وهيدي
6: في هلا
5: هيدي الغاره اللي تأذينا منها كثير، وهيدي الغاره الثانيه.
6: نعم. شكرا لك. يعني أردنا أن نعطي صورة عن الخطر الذي يلحق بالمستشفيات وعدم احترام القوانين الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات قريبة جدا، يعني أمتار قليلة فقط من غرف المرضى والأقسام، أقسام العناية الفائقة، غسيل الكلى، الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى ضرر كبير في هذا المجال.
1: شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر عدة ساعات وتخلله إطلاق نار كثيف. وأفاد شهود عيان لمراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال وسعت الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب في مدينة غزة وما رافق ذلك من قصف وتهجير هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية. كما شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام ومديره بلادينوف. دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
7: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع، بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة.
8: الله يسلمك.
7: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
8: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت، يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض وربنا عوضنا عوض خير.
7: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
8: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
7: الناس وين راحت بعد القصف؟
8: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر في بيت واحد.
7: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
8: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تطلع كيف، يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت الهواية هذه.
7: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
8: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيته.
7: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام، يعني كميات الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل، هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة أحدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم خلال العام الماضي تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
9: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة رداً على عملية 7 من أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60% وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
1: دخل نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز تنفيذ الجمعة وسط انقسامات حادة وتأخيرات لوجستية ومخاوف حقوقية من تحول القواعد الجديدة إلى غطاء للاحتجاز الجماعي للمهاجرين على الحدود الخارجية، ويحذر خبراء ومنظمات إنسانية من فرض إجراءات فحص قسرية سريعة على طالبي اللجوء والتلويح بترحيل المرفوضين إلى مراكز احتجاز خارج القارة.
10: بعد مخاض عسير دام عقدا كاملا، طوى الاتحاد الأوروبي صفحة الخلافات بين حكوماته وبرلمانه وأجهزته التنفيذية، متحدا بشكل غير مسبوق خلف لائحة جديدة هي الأقصى في تاريخه لترحيل المهاجرين غير النظاميين. إجراءات هي الأخرى غير مسبوقة تستهدف رفع معدلات الطرد وإغلاق الثغرات أمام من لا يحق لهم البقاء وإعادة ضبط حدود القارة.
11: للمرة الأولى يمتلك الاتحاد الأوروبي إطاراً مشتركاً يجمع بين حماية قوية للحدود الخارجية وقواعد لجوء عادلة وصارمة وتوازن بين التضامن والمسؤولية.
10: لحظة الوحدة النادرة هذه يقابلها شرخ في أخلاق الاتحاد. الميثاق الجديد يمنح السلطات صلاحية مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات الشخصية، فضلا عن تمديد فترات الاحتجاز لتصل إلى 30 شهرا، إجراءات حلت كالصاعقة على مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين
12: اللي تم اتخاذها وصولا إلى تطبيق القرار.
13: في بعض الأحيان لأسباب بسيطة تلاحظ أن الشخص أصبح أكثر عنيف، أصبح أكثر متشنج أو متوتر. كذلك قبل أسبوعين تلاحقنا حالة انتحار أحد الأشخاص، حضر كل شيء للانتحار، الحمد لله يعني تم ملاحقته، لكن لا يزال يعاني من مشاكل، لأنه ليس من السهل شخص ده ينتظر سنتين أو ثلاثة وبعدين يتفاجأ فجأة أنه أكو قوانين جديدة وراح تطبق بأثر رجعي.
10: الانتقادات لم تتوقف عند البعد النفسي، بل وصلت إلى حد اتهام الاتحاد بالتخلي عن قيمه. منظمات حقوقية وعلى رأسها Human Rights Watch رأت في الميثاق استنساخا لسياسات واشنطن ترامب، لا سيما مع إجازة الميثاق إنشاء مراكز احتجاز خارج الحدود الأوروبية.
14: بموجب لائحة الإعادة بإمكان دول الاتحاد ترحيل الأشخاص الذين رفض حقهم في الإقامة وبمقدورها إبعادهم إلى دول ثالثة دون الانتباه إلى تداعيات مثل هذه الصفقات مع دول آسيا الوسطى أو دول أخرى توجد مخاوف كبرى بشأن سجلاتها في احترام حقوق الإنسان.
10: رغم هذه الانتقادات الحادة تدافع بروكسل عن الوجه الآخر لميثاقها، فهو يحمل بندا تاريخيا يفرض التضامن الإلزامي ويجبر كافة العواصم على تقاسم الأعباء، إما باستقبال حصة من اللاجئين أو دفع تعويضات مالية لدول الطوق الجنوبي كاليونان وإيطاليا.
15: دخول الميثاق حيز تنفيذ طوى صفحة الخلافات بين العواصم الأوروبية، لكنه فتح صفحة جديدة أكثر تعقيدا عنوانها التطبيق في الميدان، ومدى الاستعداد لمواجهة عواصف الانتقادات سواء كانت من داخل البرلمان أو تقارير منظمات حقوق الإنسان. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
1: الآن إلى أخبار مونديال كأس العالم 2026.

0: تعادل منتخبا كندا والبوسنة بهدف لمثله في ثالث مباريات مونديال 2026، والمباراة الأولى على أرض كندا إحدى الدول الثلاث المنظمة لبطولة كأس العالم. بادر المهاجم البوسني يوفو لوكيتش بالتسجيل، يتقدم منتخب بلاده منذ الدقيقة 21. في الشوط الثاني تمكن المهاجم الكندي البديل سايل لارين من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض ليحصد كلا المنتخبين نقطة وحيدة. نتابع هذه الصور مباشرة من خارج ملعب لوس أنجلوس المعروف باسم سوفي ستاديوم في مدينة إنجلود بولاية كاليفورنيا. نشاهد دخول الجماهير قبل انطلاق أول مباراة في الولايات المتحدة ورابع لقاء من مونديال 2026، والتي ستجمع بين منتخبي الولايات المتحدة وباراغواي. ويتسع هذا الملعب لأكثر من 70,000 مشجع. تتابعون الآن برنامج التواصل.
1: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. إيران تنجح في تجنيد عميل إسرائيلي بمبلغ زهيد، ما القصة؟ شاكيرا تشعل الافتتاح، والمكسيك تضرب بثنائية في ليلة البطاقات الحمراء في اليوم المونديالي الأول. سنفوز على ميسي، تصريح جزائري يشعل غضب الأرجنتين.

0: عندما تسمع عن عالم العملاء والجواسيس والمخابرات وحجم المخاطر التي يتعرضون إليها ويعيشونها والتعقيد التحديات الأمنية والاجتماعية أمامهم، ربما يتبادر في أذهانكم، أو أنا على الأقل أسأل نفسي، ما الذي يستفيد هؤلاء الناس مقابل كل هذه الضغوط والحياة غير الطبيعية وشعور الخيانة؟ طبعا إذا كان عميل لدولة تعادي وطنه، هل يمكن أن يكون المقابل أموالا وفيرة، منصب، سلطة ما؟ اليوم مشاهدينا قصتنا عن أرخص مقابل لعملية تجسس أنا شخصيا شفتها في حياتي، والأسوأ إنها ما كانتش في ظروف طبيعية بل في ظروف حرب مشتعلة بين البلدين. يعني المفروض مهمة الجاسوس وقتها تكون أكبر فائدة وأكبر قيمة. بطل هذه العملية اسمه نيسان رفيف، مستوطن إسرائيلي عمره 39 عاما. وجهت له السلطات الإسرائيلية اتهامات خطيرة تتلخص في التجسس على إسرائيل لصالح جهة معادية. وطبعا عزيزنا المشاهد، أنت لماح بما فيه الكفاية لتستنتج من هي هذه الجهة المعادية لإسرائيل هذه الأيام. طبعا على كثرهم ولكن أبرزهم وأشهرهم الآن تحديدا هي إيران بحكم الأوضاع المشتعلة بين الطرفين. طيب، كيف وقع القط في مصيدة العميل الإيراني؟ ما ورد في لائحة الاتهام المقدمة من مكتب المدعي العام في إسرائيل يقول إن أفيف كان نشيطاً على مجموعة مواعدة على الفيسبوك نهايات عام 2025، وفي المجموعة تواصل مع حساب باسم إليزابيث براون. إليزابيث خلاته يحكي ويفضفض، والظهر أنه كان عايش فراغ عاطفي. المهم، حساب إليزابيث أوصلوا بصديقة أخرى، ومن حساب لحساب من صديقة لصديقة خلال شهرين قدم له أحدهم نفسه على أنه ضابط بالموساد الإسرائيلي، وقال له أنه مستعد لمساعدته بناء على تزكية من إحدى الصديقات، خصوصا بعدما حدثه عن حالته المادية الصعبة وأنه كان حتى وقت قريب مشرد في الشارع لا يملك مكان إقامة دائم. ولكن طبعا كل هذا بشرط، أول شيء صور لي نفسك بالفيديو، تعرف فيه عن نفسك، عن مكان إقامتك، عن حالتك الصحية، وسأحول لك مبلغا. كم كان هذا المبلغ؟ 19 دولار فقط. طبعا الضابط الإيراني لم يكن ساذجا بالتأكيد، وكان الطلب الأول منه غالبا أنه يصور نفسه حالته حتى يتأكد من طبيعة من يتواصل معه، ولكن بعد ذلك بدأت الطلبات الأهم والأكثر إفادة لإيران. نيسان أفيف مشاهدينا أرسل للعميل الإيراني صورا وفيديوهات للصواريخ الإيرانية، أماكن مرورها وسقوطها، وحجم الخسائر والإصابات والتأثير التي تحدثها، وكذلك أرسله أيضا دقة وصول المسيرات لأهدافها ونطاق الإصابة والخسائر، كل هذا ب 19 دولار، وأيضا الإنذارات في إيلات والجليل ومناطق أخرى في إسرائيل، بالإضافة إلى استطلاعات رأي شخصية يقيس من خلالها حجم الرضا أو الرفض للحرب مع إيران وحجم شعور الإسرائيليين بتأثير الضربات الإيرانية. طبعا مع كل هذا العميل الإيراني وعد نيسان أفيف أن يدفع له المزيد، ولكن طلب منه فتح حساب يمكنه من استقبال عملات مشفرة بحجة التأمين ومنحه مبرر إذا سئل عن استقبال الأموال، وهو الأمر اللي أرى أنه لا يدعو للقلق إلى هذا الحد، يعني من سيسأله عن 19 دولار؟ المهم، النيابة الإسرائيلية مشاهدينا مقتنعة أن نيسان كان يعلم أنه يتواصل مع عميل إيراني وليس ضابط موساد، أو على الأقل تغاضى عن ذلك. مشاهدين، على هامش هذه الحرب بين إيران وإسرائيل تدور الحرب الصامتة الأشرس، وهي حرب الجواسيس. فإيران أعدمت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط 6 أشخاص اتهمتهم بالتخابر مع إسرائيل، واعتقلت المئات لنفس التهمة، بينما فتحت إسرائيل تحقيقات في أكثر من قضية بتهم مماثلة في حق مستوطنين وجنود داخل الجيش الإسرائيلي. يا ترى ما رأي رواد مواقع التواصل ب 19 دولار؟ هنا علام يقول: يا أخي حتى في الخيانة دنيئين، 19 دولار يدفعوك لخيانة بلدك إن كانت بلدك بالفعل. هذا أكبر دليل أنهم لا يعتقدون ولا يؤمنون بأنهم أصحاب أرض حقيقيين. ولا ماذا تقول؟ 19 دولار تقريبا ما يجيبوا له حتى وجبة عشاء. أما سيرين، سيرين كتبت: لو أنه عميل فهمان ما كان وقع مع إيراني كان اختار حدا بيدفع منيح، من الإيراني تاجر ما بينضحك عليه أبدا، حتى هو في حاجته في حاجتك بيضحك هو عليك. مشاهدينا، ينضم إلينا الزميل أحمد جردات من القدس. مرحبا بك معنا في برنامج تواصل. أحمد، ما تفاصيل هذه القضية كما تريدها الجهات الإسرائيلية؟
1: يعني نتحدث عن حادثة تجسس جديدة يتم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية تحديدا، وأيضا نتحدث عن لائحة اتهام ضد هذا الإسرائيلي بالخيانة والتواصل مع عدو أجنبي. وبحسب لائحة الاتهام فقد تلقى في البداية 19 دولارا ومن ثم تلقى مبالغ أخرى، ولكن بمجموع لا يزيد عن 80 دولارا قبل كشفه من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ولكن في هذه القضية ربما أكثر ما يقلق إسرائيل أن هناك إقبالا من الإسرائيليين على التجسس لصالح إيران عبر مواقع مختلفة ومنصات، وعبر أيضا العملات المشفرة، وأيضا هناك قابلية بالتعاون حتى بعد معرفة أن من يتحدثون معه هو إيراني ويقدمون له المعلومات. وحتى أن هذه الحوادث، حوادث التجسس، لم تقف فقط عند المواطنين الإسرائيليين بل وصلت إلى جنود في داخل الجيش الإسرائيلي. ونذكر قبل شهرين من الآن الجيش الإسرائيلي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كشفت حادثة تجسس في داخل الجيش الإسرائيلي وتم اعتقال 4 من الجنود، بعضهم تم تقديم لائحة اتهام بحقهم، و كانوا يعملون في داخل منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي منظومة حساسة جدا. لذلك يعني ما جرى مع نيسان أفيف ليس استثناء على الأقل في العام ونصف الماضيين. هناك محاولات إيرانية مستمرة من أجل تجنيد إسرائيليين وهي تنجح بذلك. نتحدث عن عشرات الإسرائيليين الذين اعتقلوا خلال العام الأخير بتهم التجسس لصالح إيران، وحتى أن في لوائح الاتهام المشترك بين غالبية هؤلاء أنهم كانوا يعرفون منذ البداية أنهم بتواصل مع المخابرات الإيرانية.
0: وما الدافع أحمد حسب
1: رأيهم لصالح معلومات؟
0: نعم، هل هي أزمة اجتماعية اقتصادية يعني أم هناك دوافع أخرى؟ الاتهام.
1: يعني في غالبية لوائح الاتهام التي قدمت ضد الإسرائيليين كان الدافع المال في البداية، على ما يبدو أن هناك يعني أشخاص عدا نيسان أفيف حصلوا على أموال، لا نقول بأنها أموال طائلة ولكن مبالغ كبيرة نوعا ما على دفعات، واستمروا بإرسال المعلومات لهذا المشغل الإيراني من أجل مده في المعلومات. ولكن ما تطلبه المخابرات الإيرانية بحسب لوائح الاتهام التي قدمت ضد هؤلاء صورا لمواقع سقوط الصواريخ، ربما في محاولة إيران لتحسين إطلاق الصواريخ ومحاولة تجاوز منظومات الدفاعات الجوية. أيضا يحاولون الطلب من الإسرائيليين صورا لأماكن إطلاق أماكن نصب منظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلية، صورا لمواقع السقوط، صورا لمواقع أمنية، مواقع عسكرية إسرائيلية. وهؤلاء يستجيبون، أو نسبة من هؤلاء يستجيبون بالفعل لهذه الطلبات ويرسلونها إلى الإيرانيين. واضح بأن إيران تريد أن تلاعب إسرائيل بالطريقة التي لاعبتها بها سابقا، عندما مثلا إسرائيل على مدار عقدين من الزمن تغلغلت في إيران وبدأ الموساد يعمل في إيران من داخل إيران، ونجح مثلا بسرقة الأرشيف النووي الإيراني قبل سنوات واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، وأيضا اغتيال محسن فخري زادة قبل 5 سنوات من الآن، إلى جانب أن نشاط الموساد كان واضحا في الحرب الحرب السابقة على إيران في عام 2025 عندما استخدم العملاء في محاولة لضرب واستهداف منظومات الدفاعات الجوية الإيرانية. الآن إيران تحاول أن تلاعب إسرائيل بذات الطريقة للحصول على معلومات، وهي تنجح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر إرسال يعني المبالغ المالية عن طريق العملات المشفرة. ولكن أماني، هذا ما كشف على الأقل حتى اللحظة، نتحدث عن 40 قضية على الأقل كشفت في الأشهر الماضية لصالح الإسرائيليين تعاملوا مع الإيرانيين وقدموا لهم معلومات.
0: ولكن نعمل أنه الأربعين قضية أحمد ليست جميعها بهذا المبلغ الزهيد بقيمة 20 دولار. هذه القيمة تحديدا أثارت كثير من الجدل والسخرية، كيف تم التفاعل معها في الداخل الإسرائيلي؟
1: يعني كانت هناك يعني أيضا في الداخل الإسرائيلي حالة من السخرية تحديدا من المبلغ الزهيد الذي حصل عليه هذا العميل. ولكن أيضا نتحدث عن يعني بعض القضايا التي يتم الكشف عنها من قبل مقربين من هؤلاء الذين نجحت إيران في تجنيدهم عندما يعرفون أنهم يتواصلون مع عميل أجنبي لتقديم المعلومات. المبلغ زهيد جدا، كان الحديث أيضا في عن هذا المبلغ تحديدا في وسائل التواصل الاجتماعية في إسرائيل. ولكن أيضا ربما القضية الأصعب في هذه الأوقات لدى الإسرائيليين أن هناك من يقبل العمل لصالح إيران ويقدم المعلومات. ربما كانت إسرائيل تصارع دائما لاتهام الفلسطينيين والاتهام العرب الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر بأنهم يقدمون المعلومات للأعداء وغيرها من الأمور، ودائما يضعونهم يعني تحت المراقبة. ولكن هذه المرة غالبية القضايا التي تم الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية غالبيتها من إسرائيليين يهود الذين نجحت إيران في تجنيدهم، وهذا أكثر ما أقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. هناك يعني حالة من الخشية يعني على الأقل في الشارع الإسرائيلي من أن يكون العدد أكبر من ذلك، يعني يتحدثون عن كشف خلايا للتجسس لصالح إيران، ولكن يخشى هؤلاء من أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، وأن لا يقتصر فقط على 40 أو 50 شخصا الذين اعتقلت إسرائيل على مدار العام ونصف الماضيين بعد أن تم الكشف عن يعني عن علاقة بين هؤلاء وبين الإيرانيين الذين نجحوا في تجنيدهم.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس.

أعزائي المشاهدين، الحدث استثنائي ينتظره الملايين في العالم، المكان استثنائي بكل المقاييس، واللحظة أيضا استثنائية. من هنا مشاهدينا من ملعب أستيكا في مكسيكو، وبعد الكثير والكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، انطلقت رسميا النسخة 23 من بطولة كأس العالم، النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، ومن بينهم 8 منتخبات عربية. ولأول مرة تشارك في تنظيم البطولة 3 دول مختلفة، المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. الفيفا اختارت 3 تمائم لحيوانات تمثل الدول المستضيفة. إذن كما نشاهد هنا، الموضة الأحمر مابل يمثل كندا، الجاغوار هنا الأخضر زايو يمثل المكسيك، بينما النسر الأصلع كلاتش يمثل الولايات المتحدة. وفي أجواء حماسية وأمام أكثر من 80,000 متفرج، بدأ حفل الافتتاح في ملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة المكسيكية. الملعب مشاهدين له تاريخ طويل مع المونديال، فهو الملعب الوحيد في العالم الذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة، كما أن المرتين السابقتين لم تكونا نسختين عاديتين، بل اثنتين من أكثر البطولات رمزية في التاريخ. ففي هذا الملعب أيضا توج الأسطورة البرازيلية بيلي بآخر كؤوس العالم في مسيرته عام 1970، وظهر في هذه الصورة الشهيرة التي لا تزال عالقة في أذهان الكثيرين، وهو يرتدي هنا القبعة المكسيكية التقليدية. وليس بيلي فقط، فالأسطورة مارادونا أيضا رفع كأس العالم في هذا الملعب أيضا عام 1986، وذلك بعد هدفه الشهير في البطولة الذي أحرزه باليد في ربع النهائي أمام إنجلترا. وليست هذه الأحداث الكروية فقط ما جعلت هذا الملعب ذا رمزية كبيرة، فالملعب أيضا استضاف الكثير من الفعاليات العالمية، أبرزها كان 5 حفلات للنجم العالمي مايكل جاكسون وغيره من الفنانين العالميين. المكسيك رحبت بالعالم في الافتتاح على طريقتها الخاصة عبر عروض فنية تداخلت فيها الثقافة المكسيكية مع روح القدم العالمية، وركزت على فكرة ترابط الشعوب وقوة كرة القدم في توحيد العالم. العديد من النجوم شاركوا في هذا الحفل، كالفنان الكولومبي الشهير جي بالفن، والفرقة المكسيكية مانا التي تمثل الهوية والموسيقى التراثية المكسيكية، إلى جانب النجمة الجنوب أفريقية تايلا الفائزة بجائزة غرامي. كل ذلك قبل أن تظهر مالكة المونديال النجمة العالمية شاكيرا، واللي يبدو أنه اسمها ارتبط منذ 2006 بحفلات افتتاح المونديال، فللمرة الرابعة تظهر في كأس العالم وتخطف الأضواء بالأغنية الرسمية لهذه النسخة داي داي، بالمشاركة مع مغني الراب النيجيري بيرنا بوي. مشاهدينا، وسط الاستعراضات والفقرات الفنية ظهرت بشكل مفاجئ دمى لابوبو، ظهرت على أرضية الملعب. طبعا هذه اللقطة وهذا الدخول لابوبو أثار استغراب الكثير من المتابعين، شجاب لابوبو للكرة القدم وللمونديال. القصة مشاهدينا طلع وراها تعاون بين الفيفا وشركة بوب مارت الصينية، وظهور الدمى جزء من الاتفاق بين الطرفين، وذلك بعدما أطلقت تصاميم مميزة مرتبطة بالبطولة. طيب، ما علينا من لابوبو، المهم اللقطة الأبرز قبل المباراة الافتتاحية، ولأول مرة في تاريخ البطولة الفيفا يطبق بروتوكول جديد أثناء عزف النشيد الوطني، وهو الجميع في الملعب، جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين إضافة للجهاز الفني للفريقين، الكل لازم يكون على أرضية الملعب، بعد ما كان الحضور مقتصر فقط على اللاعبين الأساسيين اللي مش يلعبوا في المباراة. المشهد كان لافتا وجميلا صراحة، ويعزز روح اللعبة الجماعي. أخيرا بعد هذا الحفل واللقطات الرمزية،
انطلقت المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا. وللمفارقة مشاهدينا، الفريقان جمعتما المباراة الافتتاحية أيضا في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، والتي انتهت وقتها بالتعادل. ولكن هذه المرة منتخب المكسيك نجح في الفوز أمام جماهيره بهدفين مقابل لا شيء في مباراة حماسية، ويبدو أنه من كثرة الحماس سجلوا رقم قياسي في عدد البطاقات الحمراء. ففي مباراة واحدة فقط شهدت ثلاثة حالات طرد، اثنتان لجنوب أفريقيا وحالة واحدة للمكسيك. الآن دعونا نستطلع آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي. هنا كارول تقول: المكسيك أظهرت ثقافتها الجميلة وقبعاتها المكسيكية الرائعة، تحيا المكسيك. أما هنا عزام يبدو أنه يتذكر مونديال قطر 2022 ويقول: إذا أعادوا لنا كأس العالم فمن يعيد لنا افتتاحية 2022؟ سيبقى احتفال افتتاح كأس العالم في قطر أفضل افتتاح. أما هنا مايك كتب: لقد رأيت بورنا بوي يشعل مسرح مع شاكيرا، هذا رائع للغاية وأحسنتم جميعا. نختم مع سارة تقول: شاكيرا كعادتها تتألق للمرة الرابعة وتؤكد أنها أيقونة وعلامة فارقة في بطولات كأس العالم، وهي فعليا أنقذت الحفل.

0: بدأ المونديال وبدأت الآمال والتمنيات بالفوز المنتخبات واللاعبين. إن شاء الله سنفوز في مباراتنا المقبلة. تبدو جملة عادية جداً للاعب كرة قدم قبل أولى مباريات منتخب بلادي في كأس العالم، ولكن تصريح اللاعب الجزائري تحول إلى محور اهتمام الصحافة الأرجنتينية وسط عاصفة من الجدل وتراشق على مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين. فما هو هذا التحدي الذي أعلنه لاعب منتخب الجزائر وما سر الاهتمام الأرجنتيني؟ سنفوز على ميسي إن شاء الله، هكذا أعلنها إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن الألماني. الشاب الجزائري توعد بالفوز على ميسي قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026. لنشاهد ماذا قال.
1: لازم نديروا ان شاء الله كوب دي موند مليحه. البريمير ماتش سي تري امبورطون كونتر ارجنتين، هما يبروفوكو بزاف وبصح لازم نديروا كلمه شويه في الماتش وبالراس ونشوفوا رجلي وكلش. بصح قل جود لك انت، ان شاء الله نديروا مليح في كوب دي موند، نربح ميسي ان شاء الله.
0: يعني عبارات تفاؤل رياضي طبيعيه قبل مباراه مهمه، ولكن على وسائل إعلام أرجنتينية ركزت على عبارة سنفوز على ميسي باعتبارها تحد مباشر. ثم تصاعد الجدل في منصات التواصل الاجتماعي بعدما أسيء فهم عبارة إن شاء الله، ما أدى إلى سيل من التعليقات العنصرية التي استهدفت إبراهيم مازا اللاعب. الفوارق الثقافية مشاهدينا ربما هي التي أدت إلى سوء تفسير أكثر التصريحات ببساطة، يعني إن شاء الله نفوز، والتعليقات ربطت بين استخدام عبارة إن شاء الله والانتماء الديني للاعب. المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي انتقد التأويل الخاطئ للعبارة الدينية، فكتب عبارة إن شاء الله التي لا تحمل سوى معنى التمني والتوكل على الله في ديننا وثقافتنا. الصحف والمواقع الأرجنتينية نعتتها بما يشبه اتهامات غير منصفة في انزلاق إعلامي مؤسف، وأضاف إن شاء الله ليست تهديداً وأقولها كما قالها إن شاء الله نفوز. مشاهدينا، يدخل المنتخب الجزائري مباراته الافتتاحية في كأس العالم بمعنويات عالية بعدما اكتسح بوليفيا برباعية في آخر مباراة ودية قبل مواجهة الأرجنتين المونديالية، ويسعى المنتخب لتكرار سابقة حدثت في مونديال إيطاليا 1990 حين تمكن الكاميرون من هزيمة حامل اللقب حينها الأرجنتين. فهل يا ترى سيكون الإنجاز السابق للمنتخبات الإفريقية مصدر إلهام للمنتخب الجزائري؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. رضا كتب كرة القدم ليست علوما دقيقة وكل شيء ممكن. فعلا هنا كل شيء وارد، ولكننا يجب أن نحترم الأرجنتين بطلة العالم وأحد أقوى المنتخبات فرديا وجماعيا. أما التدوين التالية من حسين يقول إن شاء الله نفوز، الأرجنتين في كأس العالم 2022 خسرت مباراتها الأولى أمام السعودية. كل شيء وارد، كل شيء. ياسين كتب الفوز على الأرجنتين صعب ولكنه محتمل في كرة القدم. وأخيرا أمير كتب هناك فرق في المستوى بين المنتخبين الأرجنتيني والجزائري، ولكن مع هذا نحن نشجع منتخبنا مهما كانت الظروف. لتفاصيل أكثر عن المونديال وحفل الافتتاح هذا المونديال المثير للجدل وأهم القصص التي سرقت الأضواء، نرحب بضيفنا حسان الشعري مدير موقع وين وين الرياضي. مرحبا بك معنا في تواصل.
2: شكرا لك أماني، أهلا بك وعلى كل مشاهدي التلفزيون العربي.
0: انطلق المونديال الذي أثار الجدل قبل ما ينطلق أساسا، العديد من القصص سمعناها أثارت الجدل. ما أكثر هذه القصص برأيك التي سرقت الأضواء من كرة القدم نفسها؟
2: تقصدين البارحة أم قبل المونديال كذلك؟ قبل المونديال لأن الحدث كان واضح سياسي بامتياز. الحرب الإيرانية الأمريكية يعني ألقت بظلالها بشكل كبير على المونديال قبل انطلاقه، ما زال متواصل أشياء عديدة. نعرف أيمن حسين لاعب المنتخب العراقي الذي تم إيقافه تقريبا أكثر من 7 ولا 9 ساعات، أمور أخرى، أفاعي وجدوها في بعض يعني معسكرات تدريبية، إطلاق نار بجانب المنتخب الإنجليزي، يعني كل هذا
0: وظيفة حكم صومالي.
2: بالضبط الحكم الصومالي وهي القصة الأكبر، ولو أنه كان محظوظ جدا يعني سيدير مباراة كأس السوبر الأوروبي لأول مرة حكم أفريقي.
0: وماذا عن القصص التي أثارت الجدل والاهتمام بعد الافتتاح؟
2: سنصل للافتتاح لأنه أثار جدل من جديد. لماذا؟ لأنه أهم قصة ربما لبوبو اللي عملت يعني مشكل كبير وانتقادات كبيرة، حتى أنه هناك ترند الآن يقول ماتت كرة القدم، لأنه وراء هذه الدماء اللي أول شيء هي بعيدة جدا عن الثقافة المكسيكية. عادة البلد يحاول الذي يستضيف كأس العالم، سنعود لاستضافة ربما قطر 2022 اللي تقريبا كل الملاحظين سواء الإعلاميين أو حتى سياسيين أو فنانين أشادوا بقطر بالتنظيم، خاصة في تمرير رسائل مهمة أنه انطلقت من جذورها. لكن المكسيك البارح لم تنطلق بالشكل الكامل والكافي من الجذور، جابت ناس دماء من هونغ كونغ لرسام، لكن ما في القصة وأنت تحدثت عن ذلك، هناك شراكات بين الفيفا، شراكات تسويقية وشركة صينية، ربما هذه الدماء لتحريكها لإظهار
0: الجانب المادي على الافتتاح على كرة القدم.
2: بالضبط أماني، وهذه هي الإشكالية. يعني كرة القدم الآن لماذا الترند ربما ظاهر في الـ 24 ساعة الأخيرة يقولون ماتت كرة القدم؟ لأن كرة القدم أصبحت بوابة أو جسر من أجل غايات مالية أخرى، ومن أجل وصول لأشياء أخرى، الجانب المالي، الجانب الاقتصادي. وهذا إشكال، لأنه كرة القدم دائما انبنت بالأساس للفقراء، للذي يريد متعة، يريد فرجة لمدة ساعة ونصف، حتى ساعة ونصف حرموهم منهم. ليش؟ الآن الوقت بين قوسين وقت التبريد للاعبين تقريبا 3 دقائق، ودخلوا أشياء أخرى. الآن سنشاهد 3 حفلات افتتاح، يعني أصبح في جانب أوكي، الجانب الإنساني، الجانب الفني مهم في كرة القدم، لكن أن يصبح كل مرة حفل افتتاح، يعني خلاص خلينا نشاهد كرة قدم. هي أوريدي يعني 48 منتخب، هي في حد ذاتها يخلي أنا كأعلامي غير قادر أن يشاهد يعني فوق 100 مباراة، فما بالك بالإنسان البسيط؟ يعني هو سيشاهد مع احترامي لكل منتخبات هايتي ومنتخبات صحيح. يعني ما هيش في مستوى كبير، نضيفوا له كل هذا حفلات افتتاح ومشاكل ولبوب وفهمتني
0: شتتوه بعيدا عن كرة القدم.
2: أنا شتتها صراحة.
0: نعود إلى قصة إبراهيم مازا وتصريحه، يعني تصريح بسيط، إن شاء الله نفوز. لماذا كل هذا الجدل حول التصريح؟ هل هي كلمة إن شاء الله أم كلمة سنفوز على ميسي، كلمة ميسي المقدس عندهم؟
2: هو زميل حافظ زميل حفيظ تقريبا لخص بشكل كبير يعني المسألة. أنا أضيف فقط الحساسية المفرطة، وفي بعض الأحيان كذلك الترجمة، وأنه راه ميسي يلزمنا نفهم شيء، ميسي مقدس، ميسي، مارادونا، بولي، هذوما الاثنين يعني الأرجنتينيين، واحد الجوهرة الذهبية، بولي ربما مقدسين جدا. أقل لو قال سنفوز إن شاء الله على الأرجنتين ممكن ياسر ما تفعلش كل هذه الضجة، لكن أن تتحدث عن ميسي كأنهم حسوها، كأنهم متمسوا.
0: إذن هذا هو، هذه كلمة السر، يجب أن نبتعد عن كلمة ميسي إذا تعلق الأمر بالأرجنتينيين.
2: ميسي قديس بالنسبة لي.
0: نتمنى كل التوفيق طبعا للمنتخبات العربية أكيد. المشاركة. نشكرك سيد حسان شعري، مدير موقع وين وين، مشاركتك معنا اليوم في برنامج تواصل.
2: شكرا.
0: مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم. التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط والعالم. أكد الوسيط الباكستاني بأن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بات وشيكا، وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أنه تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن إسلام أباد تعمل الآن مع كلا الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، مؤكدا أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن خفض التخصيب اليورانيوم يجب أن يكون داخل إيران، مضيفا أن حكومة بلاده حددت أولوياتها بالنسبة لجدول رفع العقوبات عنها. وأوضح عراقشي أن الملفين المتعلقين بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن طهران سيؤجلان إلى المرحلة الثانية.

0: كلام جزئي.
1: وفي حديثه عن مستقبل إدارة مضيق هرمز، شدد عراقشي على أن إيران قررت بحزم أن مستقبل المضيق سيختلف عن الماضي، وأنها تنسق مع سلطنة عمان لتحديد طريقة إدارة المضيق المشتركة في المستقبل.
0: این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده
2: وفقا لقرار ایران الجاد فان مستقبل مضيق هرمز وادارته لن يكون كما كان في السابق. حتى الان كانت هذه الخدمات التي تقدمها الجمهوريه الاسلاميه وسلطنه عمان مجانيه، لكن ايران قررت بحزم ان مستقبل اداره مضيق هرمز سيختلف عن الماضي. سيادة إيران كانت وستبقى، لكن إدارة الملاحة وتقديم الخدمات لن يكون كما كان في المرحلة الماضية. في هذا الصدد عقدت مشاورات مكثفة مع سلطنة عمان بصفتها الشريك الرئيسي، وقد توصلنا إلى نتائج طيبة. سيتم الإعلان قريبا عن برنامج مشترك وبيانات مشتركة.
1: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود عن تفاصيل الموقف الإيراني من الاتفاق المبدئي المزمع توقيعه، ولا سيما تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي.
3: بالرغم من أنه أكد لأكثر من مرة من أن لا يمكن تأييد أي من التسريبات، إن كانت تلك التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية أو التي تصدر من هنا من قبل وكالات الأنباء الإيرانية، لا يمكن تأييد أي منها، ولكن هو تحدث عن عدة نقاط تشير إلى تشابه ما تم تسريبه تحديدا من قبل وكالة الأنباء الإيرانية. أكد بأن المذكرة التفاهم هي من صفحتين 14 بندا، تناولت العديد من الملفات التي كانت تريد طهران أن تكون حاضرة في هذه مذكرة التفاهم. الأبرز من بينها هي تلك المتعلقة بتأجيل التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولكنه أكد بأنه لن يكون هناك أي اتفاق لا يخدم المصالح الوطنية الإيرانية. وفي ذات الوقت أكد على أن هناك يعني شبه ربما اتفاق، أو هناك مقترح إيراني ينص على ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب، والكلام هنا عن 450 كيلوغرام، ولكن في ذات الوقت اعتبر أن كل هذا الكلام بشأن البرنامج النووي الإيراني هو سيرحل إلى ما بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولن تكون هناك مفاوضات نووية من دون التوصل إلى مذكرة التفاهم التي تنص على ما يأتي. الأول من بينه هو ذلك المتعلق بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية مقابل تخفيف القيود أو رفع القيود عن مضيق هرمز. رسم هذه المعادلة، ولكن شدد على أن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل الحرب، وحتى أنه قال بأن سيف إيران عبر قدراتها العسكرية سيبقى حاضرا على مضيق هرمز، وأن ورقة الضغط الإيرانية عبر مضيق هرمز لا يمكن أن تتنازل عنها طهران. اعتبر أيضا بأنه تسلم رسوم للجانب الإيراني هو لا يتطابق مع القوانين الدولية، ولكن هناك خدمات سيتم تقديمها، وبالتالي يريد التأكيد على الآلية التي كانت قد تحدثت عنها عدة جهات إيرانية من بينها الخارجية والبرلمان والعديد من المسؤولين الإيرانيين وصولا إلى الرئيس مسعود بيزشكيان. الجانب الآخر أيضا الذي تحدث عنه هو ذلك المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، واعتبر أن هذا يعتبر من الملفات الأساسية الحاضرة في مذكرة التفاهم. أيضا اعتبر بأن إسرائيل هي العدو الأساس، ويقول قلناها صراحة بأن إسرائيل هي العدو الأساسي.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة على حد وصفه لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. وأضاف ترامب أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، ووصف مسؤوليها بأنهم عديمو النزاهة ومن الأفضل أن يحسنوا أداءهم بحسب قوله. في الأثناء أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز بأن الاتفاق مع إيران سيكون مرتبطا بأدائها تجاه القضايا المطروحة، وقال المسؤول إنه سيتم تفكيك برنامج طهران النووي بما يشمل تدمير المواد النووية وإزالتها، مضيفا أن الاتفاق يقضي بفتح مضيق هرمز وينص الاتفاق أيضا على عدم منح إيران أي أموال قبل

0: تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار المسؤول الأمريكي إلى تضمين نص الاتفاق بندا يضمن التزام طهران بعدم تمويل جماعات إرهابية وفق تعبيره. ومن جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الجانب الإيراني لن يتلقى أموالا لمجرد توقيعه على نص الاتفاق أو حضوره الاجتماع. وأضاف فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، كما أوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران ستحصل عليها فقط بعد الوفاء بالتزاماتها، معبرا عن أمله بأن يرسي الاتفاق سلاما دائما. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. كيف نقرأ تضارب التصريحات الأمريكية الإيرانية بعد التوصل إلى نص نهائي لاتفاق سلام بين الجانبين؟
1: ربما يعني الطرفان يريدان أن يظهرا أمام شعوبهما بأنهما حققا انتصار ما، ولذلك نرى أن التسريبات المتعلقة ببنود الاتفاق من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران لا يمكن المقارنة بينها فيما يتعلق بالنقاط العالقة مضيق هرمز، كيفية فتح مضيق هرمز. الجانب الأمريكي والمسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح كما كان قبل الحرب خلاف التصريحات الإيرانية. الجانب الأمريكي أيضا يؤكد على أهمية أن يكون هناك سلامة للسفن العابرة بدون أي نوع من فرض الرسوم، رسوم العبور. وحتى قبل قليل رويترز كانت تتحدث بأن الولايات المتحدة أو الجيش الأمريكي أسقط عدة مسيرات إيرانية كانت تحاول التحليق فوق المضيق، في إشارة إلى أن الطرفان يريدان السيطرة على مضيق هرمز حتى آخر لحظة قبل عقد هذا الاتفاق. وهذا ما أكثر ما يقلق المراقبين بشكل كبير جدا إبان، بأن في نهاية الأمر يمكن أن يكون هناك خرق لكل هذه الاتفاقات إذا حدثت مناوشات قوية بين الطرفين. ولكن هناك التزام إيراني أمريكي بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالبنود الرئيسية والخطوط العريضة كما قال المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أكدت بأنها لن تعطي إيران أي أموالا بطريقة مباشرة فور توقيع هذا الاتفاق، ولكن ربما تعطى الأموال تدريجيا حسب السلوك الإيراني فيما يتعلق بكيفية التعامل مع البنود، بنود مسودة الاتفاق. المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية أكد أن هذا الاتفاق سيتم التوقيع عليه في أوروبا خلال عدة أيام، ولكنه أكد أنه لا توجد أي دولة حتى الآن تحدث عنها المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون لاختيارها لتكون مناسبة بالنسبة لإيران ولباكستان ولقطر أيضا كما ذكر المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية. الالتزام ببنود الاتفاق هو الذي سيجعل هذا الاتفاق ناجحا من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، وسيعطي إيران الكثير من المزايا الاقتصادية، وسيجعلها بعد ذلك تدخل في تجارة عالمية مع الكثير من دول العالم بعد تخفيف العقوبات عليها تدريجيا، ولكن كل ذلك حسب السلوك الإيراني وكيفية التعامل مع مسودة الاتفاق. هذه الهدنة المرجوة لمدة 60 يوما فقط، وسيناقش الكثير من الأمور أو تناقش الكثير من الأمور خلال 60 يوما. أهم هذه الأمور هو اليورانيوم المخصب. هناك تعهد إيراني، مجرد تعهد إيراني بحسب المسؤول الأمريكي بأنها ستتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، ومن ثم ربما يكون هناك مراقبة لصيقة لكيفية التخلص بهذا اليورانيوم. كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية لديها كاميرات مراقبة لصيقة جدا على مكان اليورانيوم المخصب، بل إن الرئيس ترامب ذكر في تصريحات سابقة بأننا نعلم أين هي ونراقبها بشدة بعشرات الكاميرات، وأي شخص كما ذكر ترامب يمر فقط بجانب اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض فسيتم استهدافه بكل سهولة من قبل القوات الأمريكية. ولذلك الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أين هو اليورانيوم المخصب، ولكنها لا تستطيع الوصول إليه عسكريا. CNN ذكر التقرير منذ عدة ساعات بأن هناك كانت خطة معدة لغزو بري محدود للاستيلاء على اليورانيوم المخصب، وقبلها وقبل تنفيذ الخطة بعدة ساعات رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطة، معللا أنه سيسقط الكثير من الضحايا الأمريكيين. وهذه الأخبار جاءت من CNN حسب مسؤولين أمريكيين صرحوا للشبكة الأمريكية. إذن هم الولايات المتحدة الأمريكية الأول هو الحصول على هذه المواد المخصبة، وإن كان هناك نوع من التنازل بالنسبة لواشنطن على أنها لن تستلم اليورانيوم المخصب بالمعنى المباشر، ولكن على الأقل تريد أن يكون هناك ضمانات دولية ومراقبة لصيقة للقوات الإيرانية لتتخلص من هذا اليورانيوم المخصب، والذي سيكون إعلان رسمي بأنها لن تمتلك السلاح النووي على الإطلاق، وترضى واشنطن بعد ذلك بهذه النتيجة وتفرج أكثر وأكثر عن الأموال المجمدة في المصارف الأوروبية والمصارف الأمريكية وهي تابعة لل الإيرانيين.
0: طيب عبد الرحمن، وكالة رويترز نقلت عن مصادر بأن القوات الأمريكية أسقطت مسيرات إيرانية هجومية كانت متجهة إلى مضيق هرمز وشكلت تهديدا لحركة النقل التجاري. هل يمكن لهذا التطور أن يؤثر سلبا على الاتفاق المرتقب؟
1: هذا التطور أثر سلبا على الاتفاق الأسبوع الماضي إبان، إذا كنا نتذكر كنا قاب قوسين أو أدنى بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأننا ربما على بعد عدة أيام للتوقيع على هذا الاتفاق، وبعد سقوط الأباتشي الأمريكية المتطورة ويقدر ثمنها بحوالي 50 مليون دولار، بعد ذلك وكانت المسؤولية مسؤولية هذه المسيرة الرخيصة الثمن، صرح ترامب بأننا لابد أن نرد ونرد بقوة، وجاء الرد الأمريكي ومن ثم الرد على الرد والرد الأمريكي مرة أخرى، وذلك أكثر ما يقلق المراقبين في هذه الأثناء، بأن هذه المناوشات المستمرة وتحت بند وقف إطلاق النار من وجهة نظر الإدارة الأمريكية ربما تتسبب في انفلات الأمور بشكل كبير جدا، ولكن التعويل على الوسطاء الذين يتدخلون مباشرة مع الأمريكيين ومع الإيرانيين للملمة الأمور وتقريب وجهات النظر بسرعة كبيرة جدا، ولذلك هي ساعات حاسمة للغاية. ربما الثلاثة أيام القادمة هي من أشد الأوقات حساسية في هذا الملف حتى تصير الأمور بسلام، ولا يمكن أن نرى أي مناوشات كبيرة وتفجر الأوضاع سريعا. ولذلك الطرفان، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، يريدان إبرام هذا الاتفاق سريعا حتى لا نجد القوات الأمريكية أمام القوات الإيرانية في مواجهات مباشرة كالتي حدثت خلال الأيام الماضية، ونرجع مرة أخرى إلى الصفر. هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن القصف الجوي المباشر على إيران والشامل لن يأتي أكله بالنسبة لفتح مضيق هرمز، وهذا ما قاله ترامب: إذا قصفنا إيران قصفا شاملا جويا لمدة أسبوعين، فلربما يبقى مضيق هرمز مغلقا لعدة أشهر، ولذلك مضيق هرمز لن يفتح إلا بالاتفاق مع الإيرانيين، وهذا ما خلصت إليه الاستخبارات الأمريكية، والرئيس الأمريكي بنفسه صرح هذه التصريحات المباشرة. ولذلك في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تسعى لإبرام هذا الاتفاق، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها خطوط حمراء وشروط، ومن بينها كيفية الخلاص من اليورانيوم المخصب. كنا نتحدث خلال الأسابيع الماضية بأن الخطوط الحمراء هو ما قاله ترامب بأن يستولي هو وتستولي الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب. الآن ربما نوع من التنازل بعض الشيء بأن يتم فقط التخلص من اليورانيوم المخصب من قبل القوات الإيرانية.
0: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في بيروت لا يزال بيدها. في المقابل شدد حزب الله على أهمية الضغط الذي مارسته طهران وما زالت من أجل وقف الهجمات على لبنان.
2: بينما ينضج الاتفاق الأمريكي الإيراني، تراقب بيروت حركة المشاورات الدولية آملة أن تنعكس إيجابا عليها. وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة يأمل صناع القرار بالتوصل إليها سريعا لإنهاء الخسائر الجسيمة التي لاحقت بالبلاد. ولكن نقاشا سياسيا من نوع آخر يستعر في لبنان، لمن سيكون الفضل في إنهاء هذه الحرب وبأية شروط؟ نقاش افتتحه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حين قال إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وأضاف سلام أن الرفض الإيراني للاتفاق سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق حسب تعبيره. كما شدد على محورية دور الدولة اللبنانية بكونها الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. في المقابل لا يوفر حزب الله مناسبة إلا وينتقد فيها مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الذي انخرطت فيه السلطة اللبنانية.
3: إن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
2: ويؤكد مسؤول حزب الله أن توجيه إيران ضربة لإسرائيل منذ عدة أيام هو الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعليق ضرباته على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولذلك يمكن التعويل على مسار الضغط الإيراني لوقف الحرب على لبنان.
3: تحيي الكتلة وتثمن عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في ردها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبره انتصارا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين، ويعبر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية.
2: وعلى وقع التصريحات والتسريبات عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك، تبقى آلة الحرب الإسرائيلية نشطة في الجنوب اللبناني حتى إشعار آخر.
0: بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع قائد الجيش رودولف هيكل نتائج زيارته إلى باكستان. ووفقا لرئاسة الوزراء، فقد بحث اللقاء أيضا الأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قرى وبلدات في جنوب لبنان، حيث تظهر هذه الصور قصفا مدفعيا للاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط بلدة كفر جوز شمال مدينة النبطية. شن جيش الاحتلال غارتين متتاليتين على بلدة الشهابية في قضاء صور تزامنا مع تحليق إسرائيلي في أجواء المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتسجيل إصابة واحدة على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوبي لبنان. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار التي لحقت بمستشفى حرام بمدينة صور جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المباني المحيطة به. وقال مدير المستشفى حسن عيديبي في مداخلة سابقة للتلفزيون العربي إن الطواقم الطبية تواصل عملها رغم كل التحديات.
4: كان هناك استهدافات في كفرة، البياض، مجد الزون وعدد من القرى، ولكن سنستفيد من وجودنا في مستشفى حرام. هذه المستشفى هذا هو مدخلها، يعني الدمار يلف المنطقة هنا. كل الأبنية أو معظم الأبنية تعرضت لغارات عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أنها تبعد أمتارا قليلة فقط هذه المباني المدمرة عن مدخل المستشفى، والغارات والدمار يلف هذا المستشفى الذي تعرض فيه الممرضون والممرضات والجسم الطبي إلى ضرر كبير وإلى خطورة كبيرة. فالغارات هي تلف كل المستشفى والدمار يلف المستشفى. مدير مستشفى حرام الموجود معنا، الضربة الأخيرة كانت أيضا أدت إلى جرحى في جسم الطب.
5: الضربة الأخيرة أدت إلى جرحى وأضرار كبيرة بالمستشفى بالمستشفى وبالسيارات الأطباء والموظفين، لأن الضربة الأخيرة ما كنا متوقعناها أصلا نحن،
4: يعني بإنذار
5: أبدا ما في إنذار. فجأة أنه إجت هذه الضربة، صار في عنا عدد كبير من الجرحى، من الموظفين، من الطاقم التمريض والطاقم الطبي كمان.
4: يعني بس يعني بموضوع الجسم الطبي بعده مستمر بالعمل؟
5: الجسم الطبي مش مستمر بالعمل، كل ضربة بتزيده قوة، كل ضربة بتزيده عزم انه يبقى هون، وكل ضربة بتزيده عزم انه يوقف حد اهلنا وحد مرضانا وحد جرحانا لحتى يكفي هالمسيرة.
4: الضربة الأخيرة؟
5: الضربة الأخيرة خلف المستشفى، إذا بتحب تشوفها لحتى مشيك عليها.
4: كم جريح سقط فيها؟
5: بحدود 15 جريح.
4: وبالمرضى كان في جرحى؟
5: بالمرضى لا، الحمد لله ما كان في جرحى، كان في جرحى بالطاقم المستشفى، يعني طاقم التمريضي. وهيدي يعني عمل لك اخر ما كنا متوقعين انه تصير هيدي الغاره، هيدي من خلف المستشفى اذا بتحب تشوف. هلا بتشوفها قديش قريب، بعيده امتار امتار عن المستشفى، يعني مش بعيد كتير ابدا ابدا عن المستشفى. وبدون اي انذار، يعني يمكن اقرب ضربه اجت لعنا على المستشفى هيدي الضربه اللي اجت، هيدي الغار الاخير.
4: يعني قريب يمكن شيء 20 متر
5: فش بس. فش من 20 متر بينه وهون. نحن عندنا هون خلف المستشفى. هلا بفرجيك الدياليز، يعني ربنا سبحانه الحمد لله، لانه نحن عندنا دياليز الصبح، عندنا غسيل بالدياليز الصبح. بس يعني لو كان في حدا مرضى بالدياليز، وهيدا مدخل الطوارئ عندنا، وهيدي الغاره الثانيه.
4: يعني عم نشوف كيف الدمار لافف
5: الغاره الثانيه، يعني اذا بتشوف وشفت الغارة.
4: وهيدي المستشفى هون؟
5: لا هيدي المستشفى وهيدي الغارة اللي تأذينا منها كثير، وهيدي الغارة الثانيه.
4: نعم. شكرا لك. يعني اردنا ان نعطي صوره عن الخطر الذي يلحق بالمستشفيات وعدم احترام القوانين الدوليه من قبل الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ غارات قريبه جدا، يعني امتار قليله فقط من غرف المرضى وغرف والاقسام، اقسام العنايه الفائقه، غسيل الكلى، الاطفال، وبالتالي يؤدي الى ضرر كبير في هذا المجال.
0: مع استمرار الحرب على لبنان للشهر الرابع على التوالي واستمرار انقطاع الطلاب عن التعليم، شرعت بعض مراكز الإيواء في تنظيم صفوف تعليمية لمساعدة الطلاب على التحصيل العلمي، ويساهم معلمو هذه الفصول بشكل تطوعي.
6: غرفة بسيطة داخل مركز إيواء، أوراق متناثرة أمام طفولة جنت عليها الحرب، ومعلمة تحاول تعليمهم بعض ما تقدر عقولهم على استيعابه. رودينا مديرة مدرسة ونازحة تتطوع بوقتها عدة أيام في الأسبوع لتعليم الأطفال النازحين.
7: نشتغل على مبدأ أنه نخفف هيدا الضغوطات على هيدا الطالب اللي كان نفسياً، نقدر نعطي قد ما فينا بهي المعلومات لحتى يبل بس يضل يفكر أنه في مدرسة، خاصة مع أنه نحن رايحين أكثر من 3 أشهر بعد الحرب، فالطالب بتخاف أنه ينسى شو هي مدرسة يعني.
6: في مركز إيواء آخر تحلم فاطمة ابنة الجنوب أن تدخل كلية الصيدلة، حلم يصارع ظروفا أقوى منها بينما يقترب موعد امتحانات البكالوريا التي تمضي الوزارة قدما في إجرائها.
8: أنك تدرس جوبات أوضة فيها 5 عيال كمان حيكون الموضوع أصعب وأصعب، فأنت أجمالا ما في محل تقعد تركز فيه لحتى تدرس لحتى تحضر حالك للامتحان. هذا الوضع بشكل عام عم يكون أساسا، ويعني إذا لقيت لحالك تدرس حتكون ساعة بالنهار، وغير النفسية اللي كل نهار عم تكون أصلا عم تسمع دمار قصف ضيعتك عم تروح.
6: أخرجت الحرب على لبنان نحو 500,000 طالب من المدارس وعمقت خلل العدالة التعليمية وراكمت الأعباء على قطاع يعاني بالأساس منذ سنوات.
9: عنا مدارس أنجزت 70 يوم تعليمي فقط، وعنا مدارس أنجزت 125 يوم تعليمي. عم نحكي بفارق 55 يوم بين مدارس ومدارس للطلاب، وهون نحن بنقدر نقدر بالأرقام النتائج اللي ممكن تكون قد صار عندنا فجوة تعليمية عند الطلاب.
6: تشير تقديرات اليونيسف إلى أن 70% من الأطفال في لبنان يعانون من القلق والتوتر، بينما يشكو نصفهم من أعراض الاكتئاب نتيجة الحرب وفقدان الأهل وتكرار النزوح. قدرت خسائر قطاع التعليم في لبنان خلال حرب العام 2024 بأكثر من 400 مليون دولار، ويتوقع أن تتضاعف الكلفة في هذه الحرب، وبالإضافة إلى البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل تأتي التداعيات النفسية والتعليمية على الطلاب كأثر يصعب تعويضه. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر عدة ساعات وتخلله إطلاق نار كثيف. وأفاد شهود عيان لمراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال وسعت الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب في مدينة غزة وما رافق ذلك من قصف وتهجير هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية. كما شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام ومديره ميلادينوف. دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد بعد القصف على مخيم المغازي.
10: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة أبو محمد.
11: الله يسلمك.
10: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
11: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت، يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا والحمد لله اللي ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض وربنا يعوضنا عوض خير.
12: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
11: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
12: الناس وين راحت بعد القصف؟
11: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر قاعد في بيت واحد.
12: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
11: هنا في البيت هذا في 3 عائلات طبعا، الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تطلع كيف، يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت في الهواية هذه.
12: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
11: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيته،
12: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام، يعني كمية الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل، هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة حدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم خلال العام الماضي تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية على قطاع غزة.
13: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة رداً على عملية 7 أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60%، وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

0: انا الكابتن محمد البس من مدينه خان يونس، عمري 32 سنه، حاصل على ماجستير في التدريب الرياضي من مدينه خان يونس. انا صاحب هذا الجيم، اسمه مصنع الابطال. هذا الجيم كان قائم قبل الحرب، بدنا فيه ب 2020. هذا الجيم كان مجهز بكل الامكانيات، وكان الجيم هذا يعني رواد من الرياضيين بشكل كبير، من الابطال. هذا الجيم كان يشارك في بطولات على المستوى المحلي، وكان عندنا امكانيات يعني نشارك مستوى دولي. مع بدايه الحرب ب 2023، بعد بدايه الحرب بشهرين ثلاثه، اصبح هناك نزوح لمدينه خان يونس. احنا نزحنا من هذا المكان وسبنا الجيم على ما هو. احنا بعد ما رجعنا من النزوح لقينا المكان هذا مقصوف، لقينا الردم يعني داب بالمكان والامور صعبه. بعد اسبوع اسبوعين تقريبا شلنا الردم كله، ولقينا بعض الاجهزه يعني اداها غير يعني صالح للعمل. بدينا نجمع فيها من جديد ونجيب قطع غيار، بس مش كلها اشتغلت. يعني في بعض القطع غيار نحتاجها من برا، بس مش موجوده في غزه، وبعض الاجهزه طلعت عن خدمه. احنا بنحتاج دعم خارجي نعيد تاهيل هذا الجيم، او بعض الاجهزه نعيد تاهيلها ونفتح مكان افضل من هيك، لان المكان هذا غير صالح للعمل فيه، لانه في اي لحظه ممكن يهيل علينا، لانه سقف مزعزع. احنا مكملين في العمل رغم كل المخاطر وقله الامكانيات وقله يعني الامكانيات الموجوده في البلد، بس احنا مكملين لانه الشباب عنده معنويه، عنده روح عاليه، عنده اهداف. رغم قله الامكانيات زي مثلا المكملات مش موجوده عندها، الاكل مش متواجد بشكل كبير، بس الشباب يعني عندهم عزيمه وعندهم اهداف وراح يوصلوا لاهداف.
1: شهد محيط قصر العدالة بالعاصمة تونس وقفة تضامنية مع الصحفي التونسي زياد الهاني، الذي يمثل اليوم أمام محكمة الاستئناف بعد حكم ابتدائي يقضي بسجنه سنة على خلفية انتقاده أحكاما قضائية. وكانت نقابة الصحفيين التونسيين أعلنت أن السلطات القضائية أصدرت أمرا ثانيا بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية قضية عقارية. وشهدت تونس وفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، شهدت تراجعا بثمان نقاط لتحتل المركز 137 من ضمن 180 دولة.
2: زيد قبل بعشر ايام اللي توقف القضيه هذه نتاع اللي قالوا سب فيها القضاة وهو ما سبش فيها القضاة، رفع قضيه ضد رئيس الجمهوريه في المحكمه الاداريه لتجاوز السلطه، وطلب منه باش يرسي المحكمه الدستوريه والبعض المجلس الاعلى للقضاء والهيكا وكل المجالس الدستوريه، وصبها في المحكمه الاداريه. هاكا بعد 10 ايام مباشره توقفوا، وهاو خلطت عليه قضيه اخرى. دونك القرار قرار سياسي، زياد لازم يكون في الحبس، لكن ما عرفوش اللي يحكموا توا. زياد راه في عهد بن علي رفع عشرات القضايا في تجاوز السلطه ضد بن علي.
1: بعد غياب عن الاستحقاق التشريعي السابق، تعود احزاب معارضه جزائريه الى خوض الانتخابات البرلمانيه الجاريه، منهية سنوات من المقاطعة السياسية، عودة تطرح تساؤلات بشأن دوافع هذا التحول، وما إذا كانت قادرة على إعادة تشكيل موازين المنافسة واستقطاب الناخبين من جديد.
3: باش نكتسحوا البرلمان في قائمة الجزائر العاصمة.
4: أعلام ترفع وخطب انتخابية تعود من جديد لتصدح في القاعات والساحات. مشاهد غابت عن بعض الأحزاب المعارضة خلال تشريعيات 2021، وبعد خمس سنوات تقرر بعض أحزاب المعارضة خوض الاستحقاق الانتخابي الجاري، معلنة عودتها إلى المنافسة على مقاعد البرلمان.
5: في 2021 ارتأينا أنه السياق العام الوطني والدولي مسمحش للحزب أنه يقدم قوائم في الانتخابات التشريعية، لكن بعد ذلك بعد المؤتمر السادس للحزب عاودنا قيمنا وجودنا في الساحة السياسية وشفنا باللي أنه سياسة الكرسي الشاغر ما تخدمش الحزب خاصة في السياق الراهن.
4: الخطوة تعكس تحولا في النظرة إلى المشاركة السياسية والهدف منها رغم التمسك بخيار المعارضة.
6: في 2021 كان الحراك الشعبي يرفض الانتخابات، وحنا كحزب في خدمة المواطنين تبعنا هذا الموقف. اليوم الوضع تغير، الحراك ما بقاش في الشارع، ورغم العراقيل الإدارية وغلق الإعلام قررنا نشاركوا في الانتخابات باش ندافعوا على المواطنين داخل المؤسسات.
4: وبين رهان الأحزاب على كسب ثقة الناخبين وتساؤلات المتابعين حول تأثير عودتها على المشهد السياسي، تبرز هذه التشريعيات كموعد لقياس حجم تأثير عودة المعارضة لخوض غمار الانتخابات على قطاع واسع من الناخبين عزفوا عن المشاركة فيها سابقا. بعد سنوات من الرهان على المقاطعة كأداة للاحتجاج السياسي، تعود هذه الأحزاب اليوم إلى الرهان على الصندوق كوسيلة للتغيير والتأثير. انتقال لا يعكس فقط تبدلا في التكتيك الانتخابي، بل يفتح أيضا نقاشا أوسع حول موقع المعارضة وحدود الفعل السياسي من داخل المؤسسات وخارجها. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
1: خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ تفشي كورونا، وذلك تأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وامتداد آثارها من أسواق الطاقة إلى الأسواق العالمية. وحذر تقرير البنك من أن التداعيات الاقتصادية الأعلى تقع على كاهل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الانتاج المحلي للسعودية والإمارات والعراق بسبب تأثر صادراتها النفطية.
7: اقتصاد عالمي أقل قدرة على الصمود في ظل تداعيات حرب تصب نيرانها على براميل النفط، وفي باب دفع الأثمان تحضر بطبيعة الحال الدول النامية وفي القلب منها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن أفغانستان وباكستان. هي الدول الأقرب المتوقع أن تتحمل الضريبة أكثر من غيرها، يقول تقرير حديث للبنك الدولي، مشيرا إلى احتمال تعزيز الحكومات سياسات نقدية أكثر تشددا. وفقا له أيضا، فمن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي ويرتفع معدل التضخم ليسجل العالم المعدلات الأكثر سوءا منذ أزمة جائحة كوفيد-19. لكن دول العالم ليست سواسية داخل هذه الأرقام، ففي حين من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنزر لا يذكر، يشهد معدل النمو في أغلب دول الشرق الأوسط انهيارا. برميل النفط يحضر بقوة على قائمة المصدرين والمستوردين، يقول التقرير، متوقعا تراجع الانتاج الإجمالي المحلي في دول عدة على رأسها السعودية والإمارات والعراق، فيما تدفع دول جنوب وغرب آسيا فاتورة أعلى جراء نقص إمدادات الطاقة. وعالم بأجمعه على مدار ما لا يقل عن عام يكمل منح الصعود بأسعار الغذاء والأسمدة والطاقة الكهربائية. لكن ورغم ذلك يحمل التقرير بشرا للمنطقة الأكثر تماسا مع الحرب، فقد تنتعش اقتصادات الشرق الأوسط وتسجل نموا لافتا، ولكن شريطة أن تتوقف وخلال شهر واحد على الأكثر هذه الحرب.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تعود إلى الواجهة في العراق أزمة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة.
8: مع حلول فصل الصيف تفاقمت مجددا أزمة تراجع ساعات وصول الطاقة الكهربائية في العراق إثر فجوة واسعة بين طلب كلي يصل إلى نحو 60,000 ميجاوات يوميا وإنتاج فعلي لا يكاد يلامس عتبة 20,000 بحسب وزارة الكهرباء، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين وأرزاقهم.
9: والله الكهرباء احنا تعرف محلنا مع الطرشي وأجبان وألبان ودين حور، فاستمرار طفيان الكهرباء سبب لنا تلف كلش، وتعرف الطرش يراد لبروده، الجبن يراد لبروده، اللبن يراد لبروده، فسبب لنا تلف كلش وخسائر كبيره كلش.
8: لم تتوقف الأزمة عند تراجع مدة وصول الكهرباء الحكومية إلى المواطنين، بل اشتكى أصحاب المولدات الخاصة التي تعتبر البديل الحيوي في ظل شح الوقود من عدم قدرتهم على تعويض النقص وسد حاجة الأحياء السكنية.
10: إطفاء الكهرباء الوطنية ده صير هواية، فإحنا مولدتنا تطلع 500 كيفي، الحصة جات تجينا تشغل بس 200 كيفي، والغاز ما يجي مدعوم 400 دينار هم ينحسب علينا.
8: وتؤكد وزارة الكهرباء أن مشاريعها الحالية سترفع الإنتاج بنحو 10,000 ميجاواط يوميا بشرط تدفق 55 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا، بينما لا يصل منها فعليا سوى 15 مليونا، وهو ما يجعل إلى جانب أسباب أخرى طموح الوزارة بعيد المنال وفقا لخبراء.
11: كم بالوقت الحاضر كل الامور يعني صار عندنا شورتج بيها، يعني مساله قلت لك الغاز المصاحب، المشاريع الطاقه المتجدده، الغاز الايراني، اضافه الى انه حتى الحقول العملاقه اللي كانت تنتج النفط توقفت تقريبا عن العمل.
8: اسباب يرى الخبراء ان تداعيات الحرب على ايران فاقمتها واثرت بالتالي على انتاج العراق من النفط وعمليات التكرير، مشيرين الى ان تقليل اثار ازمه الكهرباء يبدأ من عودة الهدوء إلى المنطقة وإنهاء الحرب.
12: بين وعود حكومية مؤجلة حتى عام 2029 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع ساعات وصول الكهرباء للمواطنين، ما تزال أزمة الكهرباء في العراق تراوح مكانها منذ عقدين، وأمام إخفاق الحلول المؤقتة يظل المواطن رهيناً للمولدات الخاصة بتكلفتها المرتفعة في انتظار مشاريع وطنية جادة تنهي الاعتماد على الخارج وتضع حدا لأزمة أثقلت كاهل الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
1: سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى من المدنيين في شهر واحد في أوكرانيا منذ بداية الحرب، حيث قتل ما لا يقل عن 274 شخصا في شهر مايو، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. وذكر التقرير أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بشهر مايو العام الماضي، وتسببت هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة في سقوط 45% من الضحايا، معظمهم في مدن بعيدة عن خط المواجهة مثل كييف ودينيبرو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في منشور مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والشجاعة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. دخل نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الجمعة، وذلك وسط انقسامات حادة وتأخيرات لوجستية ومخاوف حقوقية من تحول القواعد الجديدة إلى غطاء للاحتجاز الجماعي للمهاجرين على الحدود الخارجية، ويحذر خبراء ومنظمات إنسانية من فرض إجراءات فحص قسرية سريعة على طالبي اللجوء والتلويح بترحيل المرفوضين إلى مراكز احتجاز خارج القارة.
13: بعد مخاض عسير دام عقدا كاملا، طوى الاتحاد الأوروبي صفحة الخلافات بين حكوماته وبرلمانه وأجهزته التنفيذية، متحدا بشكل غير مسبوق خلف لائحة جديدة هي الأقصى في تاريخه لترحيل المهاجرين غير النظاميين. إجراءات هي الأخرى غير مسبوقة تستهدف رفع معدلات الطرد وإغلاق الثغرات أمام من لا يحق لهم البقاء وإعادة ضبط حدود القارة.
14: للمرة الأولى يمتلك الاتحاد الأوروبي إطاراً مشتركاً يجمع بين حماية قوية للحدود الخارجية وقواعد لجوء عادلة وصارمة وتوازن بين التضامن والمسؤولية.
13: لحظة الوحدة النادرة هذه يقابلها شرخ في أخلاق الاتحاد. الميثاق الجديد يمنح السلطات صلاحية مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات الشخصية، فضلا عن تمديد فترات الاحتجاز لتصل إلى 30 شهرا، إجراءات حلت كالصاعقة على مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين
15: اللي تم اتخاذها وصولا الى
16: تطبيق
15: القرار.
16: في بعض الاحيان لاسباب بسيطه تلاحظ انه الشخص اصبح اكثر عنيف، اصبح اكثر متشنج او متوتر. كذلك قبل اسبوعين تلاحقنا حاله انتحار احد الاشخاص، حضر كل شيء للانتحار، الحمد لله يعني تم ملاحقته، لكن لا يزال يعاني من مشاكل، لانه ليس من السهل شخص ده ينتظر 2 أو 3 وبعدين يتفاجأ فجأة أنه أكو قوانين جديدة وراح تطبق بأثر رجعي.
13: الانتقادات لم تتوقف عند البعد النفسي، بل وصلت إلى حد اتهام الاتحاد بالتخلي عن قيمه. منظمات حقوقية وعلى رأسها Human Rights Watch رأت في الميثاق استنساخا لسياسات واشنطن ترامب، لا سيما مع إجازة الميثاق إنشاء مراكز احتجاز خارج الحدود الأوروبية.
17: بموجب لائحة الإعادة بإمكان دول الاتحاد ترحيل الأشخاص الذين رفض حقهم في الإقامة وبمقدورها إبعادهم إلى دول ثالثة دون الانتباه إلى تداعيات مثل هذه الصفقات مع دول آسيا الوسطى أو دول أخرى توجد مخاوف كبرى بشأن سجلاتها في احترام حقوق الإنسان.
13: رغم هذه الانتقادات الحادة تدافع بروكسل عن الوجه الآخر لميثاقها، فهو يحمل بندا تاريخيا يفرض التضامن الإلزامي ويجبر كافة العواصم على تقاسم الأعباء، إما باستقبال حصة من اللاجئين أو دفع تعويضات مالية لدول الطوق الجنوبي كاليونان وإيطاليا.
12: دخول الميثاق حيز تنفيذ طوى صفحة الخلافات بين العواصم الأوروبية، لكنه فتح صفحة جديدة أكثر تعقيدا عنوانها التطبيق في الميدان، ومدى الاستعداد لمواجهة عواصف الانتقادات سواء كانت من داخل البرلمان أو تقارير منظمات حقوق الإنسان. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي وباء إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية مع تزايد عدد الإصابات وانتشار الفيروس في مناطق جديدة. وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الكونغولية، تم تسجيل أكثر من 670 إصابة مؤكدة، منها 136 وفاة حتى يوم الخميس. وأشارت المنظمة إلى أن غالبية الإصابات تتركز في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، إضافة إلى 34 منطقة أخرى في شرق الكونغو. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا جديدة تمنع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أنثروبيك. وقالت وزارة التجارة إن القرار جاء بعد مخاوف من إمكانية تجاوز الضوابط الأمنية لهذه النماذج وما قد يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي الأمريكي. وتعكس الخطوة توجها متصاعدا في واشنطن للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة باعتبارها أصولا استراتيجية لا تقل أهمية عن التقنيات العسكرية الحساسة. تسلط الصحف العالمية الضوء على تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية على العالم والاتفاق المحتمل الذي يلوح في الأفق، إضافة إلى أسباب إلغاء الهجوم الأمريكي الأخير على إيران. نشاهد هذا التقرير وبعدها تتابعون حوارات العربي. إلى اللقاء.
18: في صحيفة نيويورك تايمز سلط الكاتبان مارك لاندلر وأنطون تريانوفسكي الضوء على الترقب العالمي لنهاية الحرب الأمريكية الإيرانية وأنه منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار تلاشى الخط الفاصل بين السلام والحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع هجمات وهجمات مضادة، إلى جانب وعود بإنهاء الأعمال العدائية التي لم تتحقق فعلياً. ويعتقد الكاتبان أن قدرة أطراف الحرب على التوصل إلى إطار عمل لاتفاق بإنهائها لا ينفي أن المنطقة الرمادية التي هي لا حرب ولا سلام قد تستمر لأسابيع أو شهور، ولا يبدو أن ترامب ولا إيران مستعدان لتقديم تنازلات كبيرة في مفاوضات هدنة طويلة الأمد. ويشير الكاتبان إلى أن هذا الجمود يضع الشرق الأوسط في دوامة من العنف المتقطع والقلق الدائم، وسيجبر بقية العالم على مواجهة واقع اقتصادي جديد قاس يؤدي إلى تداعيات سلبية على سلاسل الإمداد العالمية. ويرى الكاتبان أن وضع لا حرب ولا سلام هذا غير قابل للاستمرار، لأن الاقتصاد الإيراني لا يستطيع تحمله لأكثر من 4 أو 5 أشهر، والاقتصاد العالمي أيضا لا يستطيع تحمله 4 أو 5 أشهر أخرى. وفي صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقرأ عن أسباب إيقاف ترامب للهجمات على إيران، وأن الرئيس وبعد وقت قصير من تصريحه بأنه سيضرب إيران بقوة شديدة تلقى اتصالات من دول عربية في محاولة أخيرة لإقناعه بالعدول عن قراره، بعد أن أكدوا له أن اتفاقا مبدئيا يمهد الطريق لمحادثات أكثر تفصيلا بات وشيكا. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب مقتنع بأن هذه الدول لها نفوذ على طهران والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وأن تأكيدهم على قرب التوصل إلى اتفاق دفعه إلى التراجع عن خططه الهجومية، غير أن الصحيفة تلفت إلى أن الرسالة من إيران تبدو مختلفة، خاصة بعد تصريح إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء كبيرة من نص المفاوضات لا يعني أن إيران ستتنازل عن خطوطها الحمراء. وتعتقد الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين والعرب متفائلون بحذر بأن إعلان ترامب ينبئ باتفاق فعلي، حتى مع وجود الكثير من العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع المستمر منذ 4 أشهر. نقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالاً بشأن طبيعة الاتفاق الذي يروج ترامب لقرب التوصل إليه، وأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي يزعم الرئيس الأمريكي أنها ستوقع قريباً تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز على الفور دون رسوم مرور، وإلى حصول إيران على تخفيف للعقوبات بناء على امتثالها. ويشير الموقع إلى أن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك في لبنان تعقد خلالها مفاوضات نووية تتضمن إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ويؤكد الموقع أن الموافقة على الاتفاق تمت من الجانب الإيراني على مستويات عالية، إلا أن الموافقة من قبل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لم تتم حتى الآن، ما ينبئ بإمكانية فشلها سريعا. ويذكر الموقع بأن البيت الأبيض أعلن أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن المحادثات كانت تفشل في كل مرة، غير أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون أن هذا المقترح سيبصر النور هذه المرة. إلى صحيفة الجارديان لبريطانيا، حيث كتبت كيتي براون عن استهداف القوات الأمريكية للبنية التحتية الإيرانية، وأن الضربات العسكرية التي ألحقت أضراراً بمنشأتين لتخزين المياه في جنوب إيران قد تشكل جريمة حرب، بعد مراجعة التقارير الإعلامية والأدلة المرئية لضربة على منطقة بيماني الصغيرة التي تبعد حوالي 2 ميلا عن مضيق هرمز. وتلفت الكاتبة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الضربات قد استهدفت خزانات المياه في المنطقة عمدا أم لا، حيث دمرت خزانا رئيسيا لنحو 20,000 شخص يعيشون بالقرب منه. وتعتقد الكاتبة أن الضربات على بيماني تعد جزءا من جهد متصاعد لإجبار إيران على قبول اتفاق بشروط أمريكية، مما يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، ويفاقم التهديدات الأمريكية بتدمير البنية التحتية الإيرانية. وترى الكاتبة أن أزمة المياه في إيران تدفع البلاد نحو كارثة سكانية، لكن من المرجح أن طهران مستعدة لتحمل العطش على أن تشبع رغبة ترامب في تحقيق نصر سياسي.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم من بيروت. لبنان اليوم ليس أمام حرب شاملة معلنة ولا أمام سلام مكتمل، إنه يقف في منطقة

فوضا وإنما إملاءات، ويعتبر أن الاستمرار في هذا المسار يمثل انتحارا سياسيا ويهدد بمزيد من الانقسام الداخلي، في حين يتحدث رئيس الوزراء عن نفوذ إيراني عميق في القرار اللبناني. وبين هذه المواقف يبرز سؤال أكبر من تفاصيل التفاوض نفسها: من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟ كل ذلك يحدث بينما تستعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات يراها البعض فرصة أخيرة لتثبيت الهدنة، في حين يعتبرها آخرون مدخلاً لأزمة سياسية أكبر.

0: نسأل الليلة مع ضيوفنا في حوارات العربي عن السيناريوهات الممكنة وفرص نجاح المفاوضات في انتزاع انسحاب إسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار، ونبحث أيضا إمكانية اتجاه لبنان نحو مرحلة جديدة من التصعيد في ظل الانقسام الحاد بين الفرقاء، كما نناقش مآلات المشهد اللبناني في ظل كل ما يحدث في الأقليم، وإعادة الحديث بشأن هوية لبنان نفسه ومن يملك حق تقرير مصيره. لنقاش هذه الأسئلة وغيرها نرحب هنا في الاستوديو الدكتور وسام ياسين، باحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. وأيضا أستاذ أمين أموري، كاتب ومحلل سياسي، أهلا وسهلا فيك. ودكتور علي مراد، أيضا أكاديمي وباحث سياسي. أبدأ معك دكتور ياسين، مع المستجد اليوم ومذكرة التفاهم التي باتت على ما يبدو أقرب من أي وقت مضى، سنتحدث بالجزء الذي يعني لبنان أكثر. هل لديك معلومات اليوم أو بقراءتك أنها ستنعكس هذه المرة تثبيت لوقف إطلاق النار في ظل ما يحكى أن إيران وضعت هذا الشرط على رأس الأجندة التفاوضية؟
1: يعني تحية لحضرتك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام. لا شك أنه المسار الذي انتهجته إيران تجاه لبنان، بداية بعدم فتح مضيق هرمز والدخول إلى المفاوضات إلا بعدما ضغط الأمريكيون على نتنياهو لإعلان وقف إطلاق النار كخطوة أولى، والكل يعلم ما حدث من تصريح الدولة اللبنانية ودعم الولايات المتحدة. اثنين، ما حدث بالنار بعد الدبلوماسية من رد على شمال فلسطين مقابل الضاحية الجنوبية في بيروت، يثبت هذا المسار أن الجمهورية الإسلامية في إيران تعتبر لبنان وسيادة لبنان ورقة مهمة جدا في المنطقة، لا سيما وأن الجمهورية الإسلامية تعتبر أن المقاومة في لبنان محقة ولديها كامل الحق بالدفاع والقتال عن المحتل. ما أعرفه بالمعلومات وما أنا مطمئن له من خلال تتبع السياقات أن إيران لن توافق على اتفاق إطار لا يشمل وقف إطلاق نار شامل في لبنان، مع ضمان عدم حرية القتل الذي يسميه الإسرائيلي حرية الحركة، وضمان عدم التفجير وعدم التجريف، ويتم العمل على يعني يتم النقاش حول جدولة الانسحاب الإسرائيلي، إن لم يكن الآن ففي المرحلة اللاحقة سيربط حتما بالملف النووي الإيراني.
0: أستاذ أمين، سؤال، أي برأيك سينعكس يعني اليوم بظل الحديث الإيراني، هل برأيك سنشهد انعكاس على ساحة اللبنانية وتحديدا على الجنوب الذي يتعرض للغارات اليومية، أم في طرف لن ننسى نتنياهو اليوم ورئيس وزراء الاحتلال إمكانية عدم الموافقة على هذا الأمر واستمرار بالتصعيد بالجنوب؟
2: يعني قبل نريد أن نرى أو نعرف ما إذا كان هناك

0: اتفاق أملاك. يعني دونالد هدد بالقصف، ترامب تحدث عن اتفاق عظيم. علينا أن ننتظر دونالد ترامب عندما يوقع. قبل أن يوقع دونالد
1: قبل ترامب. بداية الحلقة وبعد بنهاية الحلقة يعني. أوكي.
0: فبالتالي يعني كل ساعة هناك شيء، ومع بالعادة مع الأمريكيين مع تحديدا مع الرئيس ترامب أي شيء ممكن أن يتغير في أي لحظة. لكن على ما يبدو أن كل الأجواء تشير إلى إيجابية ما اليوم. يعني طبعا ما يهمنا في الموضوع هو الجانب اللبناني. قبل الجانب اللبناني، أي اتفاق لي في المنطقة أنا باعتقادي هو مفيد. يعني هذه المنطقة تشهد عدم استقرار منذ فترة طويلة من الزمن، وعدم الاستقرار هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه منذ سنوات طويلة. لذلك أي اتفاق أنا برأيي إيجابي جدا جدا لهذه المنطقة، وربما للبنان إذا ما كان فعلا لبنان ضمن هذه السياقات. أنا برأيي إذا كان أصرت إيران على موضوع أن يشمل إنهاء الحرب لبنان، معنى ذلك أنها فرصة بغض النظر كيف سنتصرف فيها. هذه فرصة علينا أن نلتقطها، لأننا فعلا نحن بحاجة لوقف إطلاق النار. في النهاية لبنان شئنا ما بينا، وهذه المعركة بالتحديد جانب منها له علاقة بين لبنان وإسرائيل، لكن جانب أساسي فيها هو الموضوع الإقليمي. ولبنان في النهاية ليس جزيرة معزولة لا يمكن فصله عما يجري في المنطقة. أي استقرار في المنطقة لا بد أن ينعكس على لبنان. طبعا هنا ندخل في التفاصيل ما إذا كان ذلك ممكنا أم لا.
1: توافق أنه دكتور علي اليوم أنه هذه فرصة على الدولة اللبنانية أن تلتقطها أم لا؟ وسط ما تؤكد الحكومة اللبنانية وفي الفرصة الأولى التي ذهب البعض إلى تحميل يعني حزب الله وطيف من الأحزاب الذي يدعم هذه الفكرة، أنه لم تلتقط الحكومة هذه الفرصة للوصول إلى هذه الهدنة في المرة الأولى في 16 من نيسان الماضي.
2: بداية تحية لك للمشاهدين والضيفين الكريمين. يعني الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية واضح موقفها، هي تعرف جيدا أن نحن في حرب إقليمية، وبالتالي تداخل الملفات أمر طبيعي، وأي تهدئة وأي توقيع اتفاق أو تهدئة بين أمريكا وإيران إن كانت قصيرة أو متوسطة المدى أو طويلة هي حتما تنعكس تهدئة في لبنان، ولبنان يمكن أن يستفيد. المسألة ليست هنا، وأعتقد علينا أن نادى زيارة قائد الجيش والتواصل بين رئيس الوزراء ورئيس وزراء باكستان والتواصل مع الدول العربية. لبنان ليس غافل عن هذا الأمر، لكن السؤال التالي هو هل تداخل الملفات يعني تذويب المسارات؟ هذا هو السؤال اليوم. يعني أتمنى أن تأتي إيران أو يأتي الاتفاق بوقف إطلاق نار شامل في لبنان ويتخلى إلى هذا السيناريو. ماذا سيحدث بعد هذا اليوم؟ ماذا سيحدث في اليوم التالي؟
1: ماذا سيحدث؟
2: سيحدث أن هنالك حاجة لاتفاق وتفاهمات بين لضمان الانسحاب والعودة وإعادة
1: الأعمال. هذه وجهة نظر حزب الله، أن استفيدوا اليوم من هذا المسار على الأقل بالمسار الأمني، تثبيت وقف إطلاق النار، وفلتفاوض الدولة عن نفسها في الموضوع السياسي.
2: لا
1: واليوم
2: لا
1: التالي
2: منه موضوع سياسي اليوم. فلنكن صريحين، النقاش الحقيقي إقليميا وداخليا وفي كل ذلك هو مسألة سلاح حزب الله. هذا كما نقول الفيل في الغرفة، هذا هو النقاش. وبالتالي لا أحد يمكن أن يتصور أنه يمكن لنا أن نبحث في لبنان بغض النظر إن كنا نؤيد أو نعارض. أنا أتحدث هنا بشكل موضوعي، مسألة سلاح حزب الله هي شرط لازم، ليس كافيا، حتما ليس كافيا. الإسرائيلي بإجرامه لا يمكن
1: أن يؤتمن. السلاح يتقدم الآن على وقف إطلاق النار؟
2: لا لا لا أبدا أبدا. أنا عمول إذا تثبت وقف إطلاق النار. يعني أنا عم بنطلق أنه
1: حصلنا
2: على وقف إطلاق نار شامل، ليس جزئيا، شامل في لبنان. وماذا سنفعل في اليوم التالي؟ كيف يمكن السعي لضمان انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى ووقف الحرب دون أن يكون هنالك تفاهم؟ وتقول ويقولها العدو الإسرائيلي جهارا، لن أنسحب دون أن أحل مسألة سلاح حزب الله. إذا نعود إلى المربع الداخلي، وهنا أعتقد أن الموقف الرسمي اللبناني يدرك جيدا، وأنا يعني وفي حديث مع قالها رئيس الجمهورية وحتى في مصادر متابعة للمسار الدبلوماسي، أي تهدئة وتوقيع توقف إطلاق النار، من يأتي بوقف إطلاق النار علينا أن نشكره. ولكن هل هذا يعني تذويب المسارات التوافضية، أو يطلب من الدولة أن تجلس جائما وتذهب إيران أو حزب الله ليفاوض عن لبنان؟ هذه هي المسألة الثانية.
1: هذه المسألة الأساسية دكتور ياسين، اليوم لماذا يحق لإيران الذهاب إلى هذا الخيار التفاوضي في حين اليوم كان في بيان عالي اللهجة لكتلة الوفاء للمقاومة كتلة حزب الله وصفت هذه الخيارات التي تذهب إليها الدولة بالمفاوضات بواشنطن بالخيارات العدمية وأشبه بالانتحار السياسي، لماذا لا تعتبر اليوم هذه المفاوضات فرصة وليست خيار استراتيجي؟ يعني اليوم فقط فرصة من أجل الحصول على وقف شامل لإطلاق النار.
3: تكون المفاوضات فرصة حينما تمتلك نقاط القوة ولا تفرط بها، وحينما تستفيد من نقاط القوة الخارجية سواء إقليمية أو لها علاقة بأصدقاء، وحينما تستند إلى ميدان ناري كما يستفيد الإسرائيلي من هذه الثلاث نقاط. الإسرائيلي استفاد من وجود واشنطن، في حين أن لبنان لامته فرنسا حينما زار رئيس الحكومة اللبنانية فرنسا أنه لماذا لم تدخل فرنسا في مسار التفاوض ونحن أصدقاء لكم، فضلا عن أن الدول العربية يعني سعودية، قطر، مصر، حتى تركيا، كل هذا الإطار تخطته الدولة اللبنانية وذهبت منفردة فعليا إلى التفاوض دون جولة عربية تحشد بالمعنى الدبلوماسي.
1: لم يتبقى لها الكثير من الخيارات.
3: يعني سأكمل لك الفكرة، يعني بالمعنى الدبلوماسي إسرائيل فعلت ما عليها، الدولة لم تفعل ما عليها. بالمعنى الشعبي الدولة تفردت بقرار المفاوضات المباشرة الذي هو موضع خلاف لبناني، بينما كان يمكن أن تذهب للمفاوضات غير المباشرة التي جربت أكثر من مرة وعليها إجماع داخلي. يعني كنت حصلت الإجماع الداخلي المجتمعي اللبناني واتكأت على رافعة دبلوماسية، وحتى لو كانت إسلام أباد، وما الضير في ذلك إذا كان يصب في مصلحة لبنان. ثلاثة، المسألة النارية، يعني الإسرائيلي يقتل ويقصف ويدمر ويجزر ويهجر، فتأتي الدولة اللبنانية لتجرم العمل المقاوم في جلسة 2 آذار. يعني كيف يمكن، وعادة عن أنها سحبت الجيش من الجنوب، يعني إذا كنت تضعين ورقة الجيش في وجه المقاومة وهما ورقتان يوضعان إلى جانب بعضهما كما حصل في تحرير الجرود عام 2017، فتصبح الدولة اللبنانية تستفيد من كل أوراق قوتها. الدولة اللبنانية ذهبت مجردة، أقرت حصرية السلاح من دون مقابل، أقرت ورقة براك من دون مقابل، أقرت إدخال مدني إلى الميكانيزم من دون مقابل، المفاوضات تحت النار وفوق النار. وحينما ذهبت وخرج بيان الخارجية الأمريكية جرد لبنان من حقه في الدفاع وهو معتدى عليه.
1: الدولة تقول بهذا السياق أن أنت يعني اليوم إرشاد أو اليوم حزب الله ينصب بموقع الناصح للدولة، هو ذهب إلى هذا الخيار، خيار الحرب من دون استشارة الدولة ولا الحكومة،
3: لأن الدولة حينما طلبت منه
1: أن حزب الله ليس اليوم في موقع النصح للدولة اللبنانية، هي تقوم بإصلاح ما قام به من خلال إطلاق الصواريخ وبدأ
3: 15 شهر 500 شهيد، هذا ما أصلحته الدولة. 15 شهر 11,000 وحدة سكنية ضربت ولم تحرك ساكن الدولة، 10,000 خرق ولم تتابع شكوى واحدة في مجلس الأمن إلى نهايتها، معدل الشكاوى 1 على 1700. الدولة اللبنانية 5 نقاط أصبحوا 15 نقطة ولم تحرك ساكنا. الدولة 9 مباني عظيم تدمر في لحظة واحدة ليلة عيد الأضحى ولم تحرك ساكنا فعليا. جربنا خيار الدولة كمواطنين لبنانيين، وهذا ما كان جزاؤنا، في حين أن رئيس الجمهورية يشهد والجيش اللبناني يشهد واليونيفيل والميكانيزم أن حزب الله لم يطلق طلقة ولم وتعاون في جنوب نهر الليطان.
1: أستاذ أمين، بين المقاربتين اليوم، مقاربة حزب الله اللي سمعنا عم يعكس يعني بيعكس هذه الوجهة، هذه النظر دكتور ياسين،
3: أنا تكلمت بالوقائع بغض النظر عن حزب الله أو غير حزب الله،
1: تعكس هذه الوجهة النظر ووجهة النظر الدولة اللبنانية اليوم. هل كان من إمكانية لتوفيق في ظل استمرار إسرائيل بإطلاق النار وبهذه الحرب توفيق بين هاتين النظرتين بحوار داخلي قبيل هذه المفاوضات برأيك؟
0: أولا نحن بلد الاحتراب الأهلي الدائم، يعني لم يمر فترة في لبنان إلا وكان هناك احتراب أهلي، وفي الوقت نفسه نحن بلد التسويات، يعني المشاكل الصغرى تحل بتسوية والمشكلات الكبرى تحل أيضا بتسوية، حتى حربنا الأهلية حلت بتسوية، طبعا دخل فيها الخارج والداخل وتمكننا من إيجاد تسوية. التسويات تتالت، يعني حتى في الآونة الأخيرة بعد مشكلة 2007 7 أيار كان هناك تسوية ما في الدوحة، يعني تسوية داخلية على محلية لحل أي مشكلة. طبعا اليوم قصة السلاح هذه مشكلة لابد من معاينتها ولابد من إيجاد حل لها. لا يمكن لأي دولة أن تقبل بسلاحين، يعني في النهاية السلاح الدولة هي التي تحتكر حق السلاح. علينا اليوم أن لا ننسى أننا أمام عدو غاشم، عدو يفعل ما يفعل. لذلك عندما نناقش هذه المسألة علينا الأخذ في الاعتبار المسألة الثانية، الخطر الكبير الذي يداهمنا. ربما نختلف على التوقيت، هذا كان التوقيت خطأ أو شيء من هذا القبيل، كل هذا الكلام ممكن. لكن اليوم عندما نذهب إلى التفاوضات، إلى المفاوضات، أنا هنا لا أناقش بمبدأ المفاوضات،
1: يعني بغض النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة،
0: بغض النظر عن مبدأ المفاوضات، أناقش بالنتيجة التي ستؤدي إليها المفاوضات والأثمان. يعني أنا عندما أذهب إلى المفاوضات أنا لي غاية والطرف الآخر له غاية، يعني إسرائيل أيضا تحتاج إلى لبنان أن يقبل بالتفاوض المباشر معه، لذلك لهذا ثمن.
1: بس قبل
0: أنا
1: بهذا
0: أقبل هذا الثمن، أنا لم أدفع أقبض هذا الثمن، على الأقل على الأقل قبل الذهاب إلى هناك أن يكون هناك وقف إطلاق النار. لم يحصل ذلك، اليوم نحن في خضم المفاوضات. أنا أعتقد أن الوقت مناسب، كان ولا يزال مناسبا لإيجاد تسوية ما. نحن فاوضنا الإسرائيلي في ترسيم الحدود 15 سنوات متتالية، 10 سنين متتالية كان هناك مفاوضات تحملناه. في الأمس كنت أستمع إلى أحد أعضاء الوفد المفاوض يتحدث عن النزق الإسرائيلي، عن الصلف الإسرائيلي في التفاوض. إذا تحملنا نتحمل الإسرائيلي، لا نستطيع أن نتحمل ابن بلدنا ونحن وإياه، هناك عوامل كثيرة متداخلة. لذلك باعتقادي تذهب إلى المفاوضات أقوى إذا كان عندك الحد الأدنى من التفاهمات الداخلية، عندها يقوى المفاوض وعندها يقوى الموقف اللبناني. اليوم الثغرة هي الخلاف، هذا ما يستغله الإسرائيلي. هنا علينا أن نعمل، وأنا هنا أطلب من الطرفين، والطرفين يتحملان مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، أن يتنازلا كل للآخر. الآن سأسمع من يقول لي أن جربنا طويلا، لكننا الأمر يستحق تجربة أكثر.
1: بعض من ينتقد اليوم الحكومة أو التفاوض المباشر بواشنطن أنه وفق أي استراتيجية تفاوض الدولة اللبنانية، ذهبت إلى الجولة الرابعة ولم تحصل حتى على وقف شامل لإطلاق النار.
2: يعني أعتقد علينا أن يعني مسألة الوقائع ليست دقيقة. يعني أنا أعرف موقف الدكتور ياسين، ولكن لا تختار الدول التفاوض عندما تكون قوية. وأعتقد علينا أن نعود إلى الضربة الهيروشيمية يوم الأربعاء الأسود في بيروت. هذه الضربة لم تكن للدولة أو لحزب الله، كانت للمجتمع اللبناني ككل. نحن نتعامل مع عدو مجرم، وعلينا أن ندرك أن سلاح حزب الله الذي شكل ردعاً بين 2006 و 23 بغض النظر عن كلفته والانقسام داخل حلقة قد انتهى. لا عودة، لن يعود حزب الله إلى ما قبلها. والردع الذي منع إسرائيل من الاعتداء بين 2006 و 23، دمرت الضاحية ودمر الجنوب وقصفت بيروت ولم يعد قادر على القيام بشيء. بموضوع الدولة وموضوع 15 شهرا، يعني هذا الاتفاق وقعه حزب الله وفاوض عليه الرئيس بري.
1: أنا عظيم بدي سألك بس أنا مهمة بس، هل كان في فرصة اللي حكى عنا بس بهذه النقطة لنعمل الحوار بالخمستاشر شهر أن تتصرف الدولة بطريقة مختلفة؟
2: لا ما هو أبدا.
1: أوكي.
2: أولا هذا الاتفاق جاء بموازين قوى لصالح العدو الإسرائيلي، ثم ألحق بخسارة استراتيجية كبيرة هي سقوط النظام السوري. بين ما تتمناه وهما وما هو الواقع في فرق كبير. لا أحد سعيد بأننا أمام هذا الوضع في إسرائيل. أما الخطاب عن الانتصارات وغيره، أعتقد أننا بعيدين جدا. الجنوب مدمر يا جماعة، في مليون نازح في لبنان، هذه ليست أضرار جانبية. وبالتالي عندما وصلنا إلى لحظة أسقط من يد لبنان كل شيء، كنا ننتظر معركة الخيام، انتهت الخيام بتدميرها. كنا ننتظر معركة بنت جبيل، دمرت بنت جبيل. ماذا ننتظر غدا؟ تدمير النبطية. ما أريد أن أقوله أن حزب الله ذهب منفردا إلى 5 حروب إسناد، ليس 3. ذهب إلى سوريا وحيدا ولم يسأل أحد، ذهب إلى اليمن وحيدا ولم يسأل أحد، بات جزءا من المشهد العراقي ولم يسأل أحد، وذهب إلى حرب غزة ولم يسأل أحد، وذهب إلى حرب 2026 ولم يسأل أحد. وبالتالي هذا الواقع في من يقرر أن يتخذ البلد جزءا من قراراته، ولا أتحدث بمنطق النوايا، أتحدث بالنتائج. نعم 15 شهرا كانت صعبة على البلد ككل وعلى حزب الله، ولكن في المقابل هل الدخول في العرب حسن الوضع بمنطق النتائج؟ كنا في 5 نقاط، 15 نقطة، مئات الشهداء، وهذا ليس تقصيرا من الدولة. وسأقول لك الإسرائيلي يقول لك بشكل واضح، لا تحدثوني عن انسحاب وعن وقف القتل قبل حسم مسألة حزب الله، قد لا نحب هذا الأمر، وهذا الموضوع مطلوب عليه جواب. اليوم في العام 2000 سحب العدو الإسرائيلي دون قيد أو شرط بفعل ميزان قوى للمقاومات كلها، ولكن بشكل رئيسي لحزب الله، فرض على الإسرائيلي انسحاب دون قيد أو شرط. هذا لم تحققه مصر، لم تكن سوريا قادرة على تحقيقه، ولا الأردن. اليوم هل يمكن لنا أن نتخيل انسحابا إسرائيليا وإعادة إعمار وعودة دون؟ هذا أمر مستحيل. إذن علينا أن نخرج من منطق الهروب من المسؤولية عما جرى. هنالك مسؤولية موضوعية، لا أقول موضوع، بمنطق النتائج. حزب الله اتخذ خيارات تبينت بالنتائج أنها جلبت الويلات على البلد. لا أحاسب على النوايا، أحاسب على النتائج. والدولة بكل ما الدولة ليست ضعيفة، الدولة في لبنان أضعفت. وبالتالي أمام هذا الواقع علينا، إذا كنا مختلفين عن كيف دخلنا في الحروب، ربما آن الأوان كي نقول كيف نخرج. وهنا سأطرح سؤال وأنهي به كلامي. إذا كان الوضع كما هو، العدو الإسرائيلي يقول لا تبحثوا معي في أي انسحاب وعودة إذا لم يحل ملف حزب الله، ماذا سيكون الجواب؟ ماذا سيكون الجواب؟ علينا أن نجاوب على هذا الأمر. هل أحد يتخيل لبنان 3-4 سنوات وأهل الجنوب يعيشون نازحين؟ هذه ليست أضرار جانبية.
1: دكتور ياسين، السؤال الأساسي انطلاقا من عم بقوله دكتور مراد، ألا تقتضي كل هذه الخسائر والتضحيات التي قامت بها المقاومة وحزب الله مقاربة مختلفة اليوم؟ البعض يعطي مثال غزة، في النهاية بعد سنتين اضطرت حماس إلى الوصول إلى اتفاق ومسألة تسليم السلاح. اليوم بمثال بتدمير الجنوب يوميا، ألا تقتضي اليوم مقاربة مختلفة من حزب الله لحد الخسائر، الحد من هذه الخسائر اليوم؟ اليوم لا يزال يمتلك من القوة، البعض يقول للحد من الخسارة وليس لتعديل ميزان القوة في الجنوب.
3: إذا كانت المسألة تحاكم بالنتائج، ستالينغراد معركة خاسرة، وفيتنام معركة خاسرة، والجزائر معركة خاسرة، كلها بلاد دمرت ودفعت الملايين. المسائل لا تحاكم فقط بالنتائج المادية. أنا كلبناني الآن أمامي 3 خيارات كما كان أمام كل الشعوب في التاريخ، إما الخيار الدبلوماسي السياسي، إما الخيار العسكري الرسمي، وإما المقاومة. دع المقاومة جانبا، الخيار السياسي الدبلوماسي، إذا كانت الدولة لا تمتلك المقدمات، لماذا باللبناني بتضرب على صدره وبتقول اتركوا لي إياها؟ وزير الخارجية قال أعطونا سنة فقط ولا تطلقوا النار. أخذ 2 سنة و3 أشهر.
1: حزب الله جزء من هذه الدولة.
3: سأكمل المشهد. لا، في الدولة حتى لو كان هو 5 وزراء في الحكومة، ولكن قرار الحكومة ليس
1: يعني
3: عن حزب الله.
1: هذا خلاف اللبناني الماضي
3: أستاذ العزيز.
1: هو جزء
3: قرار
1: من الحكومة.
3: قرار الحكومة ليس عند حزب الله، لديه 5 أصوات. يعني لو مهما قرر في الحكومة، الطرف الأقوى والثقل الأكبر بالمعنى السياسي.
1: لماذا لم يخرج بال15 سنة؟ هذا غير نقابة. لماذا لم يخرج من الحكومة؟
3: لأنه لا يبدل المسار، سيخسر 5 وزارات ولن تسقط الحكومة بكل بساطة. فإذا الخيار الأول هو المعنى السياسي. بالمعنى السياسي والدبلوماسي صدر قرار 425-1978، بدل أن تنسحب إسرائيل دخلت عام 82 إلى بيروت وأكملت ما تريد إكماله حتى عام 2000، لم تخرج سوى بالمقاومة. 2، صدر القرار 1701 عام 2006، من 2006 ب 17 سنة خرق 35,000 مرة بشهادة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أو السابق نجيب ميقاتي، لم نحصل على شيء. 3، التجربة الثالثة اتفاق 27 تشرين 2 عام 2024 ضمنته الولايات المتحدة أكثر من يضمن إسرائيل، وضمنته فرنسا الأم الحنون للبنان واليونيفل، وانبثقت عنه لجنة الميكانيزم، و15 شهر حدث كل القتل والتفجير والتدمير ولم يحمينا شيء. فإذا هذا الخيار الدبلوماسي إذا كانت أمريكا تضمنه من رأسه إلى أساسه ولم تفعل شيئا مع إسرائيل، الآن ستفعل شيئا كرمة للدولة اللبنانية؟ حتما لا. بالمعنى الثاني، المعنى العسكري، الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني، القوة الرسمية، أمريكا رفضت تسليحه من إيران ورفضت تسليحه بالسلاح الروسي باعتبار أن هذه على العقوبات، ولم يسلح بالسلاح الفرنسي بتمويل سعودي.
1: هون خليني جزئي بس هذا النقاش فيها، بدي أغرق بالشيء التاريخي بس. اليوم
3: بمثل
1: تسليح الجيش من 2005 كانت بلبنان القرار يعني، والبعض يقول انه هيمنه على القرار لحزب الله
3: اليوم، لحزب الله
1: من 2005 بعد خروج
3: طيب السوري. إيران لماذا إيران لم ياخذ وطرحت وامريكا لم توافق،
1: لماذا لم ياخذ هذه الخيارات بالسياسه بالحكومه والذهاب الى تسليح الجيش من هذه القوى التي يؤيدها؟
3: يعني اتخذ اخر قرار اتخذ بتسليح الجيش بتمويل سعودي وبسلاح فرنسي، والذي عطل هذا القرار الكل يعرف الولايات المتحدة. أكثر من ذلك، حزب الله سلم السلاح مباشرة للجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني. حدث أو لم يحدث، هذه وقائع. تفضل قبل قليل الدكتور قال وجهة نظر، هذه ليست وجهة نظر، أنا ما أقدمه أقدم وقائع، وإذا كان من شيء بالذي أقدمه ليس صحيحا فليتفضل الدكتور.
1: أقدم وقائع،
3: سلمه أمر الجيش اللبناني بتلفه.
1: شو رأيك بها؟ ليش تلف يعني اليوم بعد بانتقاد؟
3: لذلك كانت خيار
1: الجيش اللبناني، ليش ما بياخذ هذا السلاح اللي عم يسلمه من حزب الله لوقت سلمه بجنوب الليطاني، منطقه جنوب الليطاني؟
2: بعتقد نحن نعيش انعطافه تاريخيه، لازلنا نحاول ان نحلل مشهد ما بعد 7 اكتوبر بادوات ما قبل 7 اكتوبر. نحن نعيش حاله قطيعه، وهذه القطيعه تستوجب ان نعيد النظر بتقييمنا للمشهد بكليته. اليوم بكل بساطة أن يكون جوابنا الوحيد على النقد وعلى الخيارات الخاطئة هو أن يوصف لنا وهي وقائع كم أن إسرائيل مجرمة. عبد الناصر عندما خرج بال67 لم يخرج ليقول أن إسرائيل مجرمة، إسرائيل خرقت السيادة المصرية ودمرت، قال أنا أتحمل المسؤولية. عندما تذهب إلى الحروب منذ فجر التاريخ إلى اليوم وتكون النتيجة كما في الجنوب، لا يمكن لك أن تقتصد ويصبح من يوجه نقدا، وهنا لا أقول الدكتور وسام، أتحدث بشكل عام، أن من يوجه نقدا للخيارات يصبح وكأنه يضعف ويوهن الوضع القومي واللي بدنيه. الحقيقة الواضحة اليوم هنالك خيارات استراتيجية خاطئة، لأنه هون نحن أمام منعطف تاريخي أستاذ، بدأت منذ العام 2000. كان يجب أن يدخل الجيش، حط على جنب الذهاب إلى سوريا، خطأ تاريخي. القول بأننا سندخل إلى الجليل، عم تلعب مع الوحش الإسرائيلي وتقول له سأدخل إلى الجليل، ماذا تتوقع منه؟ وأنا برأيي الإسرائيلي كان يجهز لحرب على حزب الله ولبنان حتى بدون 7 أكتوبر، لسبب بسيط، لأنه حزب الله نقل المعركة إلى مستوى آخر، يقول له بالمعنى العسكري والعملاني أنا جاهز للدخول إلى الجليل وقد رأينا طوفان الأقصى. وبالتالي اللي عم أقوله أنا اليوم، المسألة أنه الجيش يحمي، اليوم الموضوع ليس موضوعا عسكريا، لنعترف الدول لا تحمي نفسها فقط بتكديس السلاح. القوة التي وصل إليها حزب الله أقوى جيش غير نظامي في العصر الحديث، ورأينا ماذا فعلت به إسرائيل. قوة حزب الله غير قادرة للترميم. يضاف إليه، وأنا أتحدث أمام شخص يعرف جيدا عما أقول، كيف تقاوم في أرض خلاء وأرض مدمرة؟ العدو الإسرائيلي عرف جيدا ماذا يعرف، وبالتالي نحن أمام متغيرات لا يمكن أن نجاوب عليها ويكون فقط الجواب إسرائيل مجرمة. نعم إسرائيل مجرمة وقاتلة، لأن إسرائيل مجرمة وقاتلة علينا أن نعمل العقل في المعالجة.
1: البعض يقول
3: لم نحصل على إجابة السؤال،
1: لا حنكفي النقاش. البعض يقول أنه اليوم المسألة أو الإشكالية الأساسية هي على وظيفة لبنان، هل يشبه الوضع ما كان عليه عام 82 إعادة تموضع البلد سياسيا اليوم وبالإقليم وبالمنطقة؟
0: في الأمس كنت أستمع إلى إحدى القنوات الإسرائيلية، كان هناك نقاش، الإسرائيليون ما بين يمين متطرف ويمين أشد تطرفا يقولون كيف علينا أن نتخلص من الخطر الموجود في الشمال، ويزايدون على بعضهم البعض بتوجيه من يريد توجيه ضربات أقصى للبنان، ول البعض يقول لماذا لم تصل بعد إلى بيروت. لكن كلما أفتح أي تلفزيون أو أي
1: منصة
0: نرى اثنان لبنانيان كلا في مكان يتناقشان أو
1: يتصارع
0: لمن يملك الحق، من على حق، أنا أو أنت. هذا النقاش أنا سمعت منه عام 75، عام 82، 2006، هذا النقاش دائم في لبنان. لم أسمع نقاشا جديا. نحن أمام فعلا مشكلة كبيرة، لا أحد يمكن أن يشكك بوطنية الدكتور علي، ولا أحد يمكن أن يشكك بوطنية الدكتور مطيف، يعني فهذه نحن أبناء هذا البلد ونريد لهذا البلد أن يخرج من هذه المحنة، لكننا لم نتناقش مرة واحدة في كيفية الوصول إلى نوع من التفاهمات. نحن أمام مصيبة كبرى، نحن أمام كارثة. تأثيراتها باعتقادي أخطر من تأثيرات الحرب الأهلية، أخطر من اجتياح 82 لتداعياتها. أنا ذاك ب82 خرج الفلسطيني، اليوم لا يمكن أن يخرج مكون لبناني. بعض حتى بعض اللبنانيين يطالبون بهذا المكون أن يخرج، هو يمثل. لذلك علينا أن نبحث بالصيغ الأفضل. بس برأيي الصيغ الأفضل،
1: بس ما لا يقال بهذه الجزئية، هل البعض في لبنان يراهن على إنهاء حزب الله عسكريا؟
0: حتما حتما حتما، وهذا خاطئ. أوكي. وهو خاطئ جدا.
1: هل هي الدولة
0: جداً
1: أو الحكومة
0: جداً؟
1: ولا
0: بعض الأشخاص، بعض الأفكار، بعض الآراء. هذا النقاش دائما هناك مثله، هذا النقاش خاطئ جدا جدا. وبعض ما يقوله حزب الله، أنا لا هناك فرق بين القرار وبين أبناء حزب الله. هؤلاء أولاد الأرض، هؤلاء يقاتلون من أجل أرضهم ويقدمون تضحيات هائلة. هؤلاء كنز وطني، أبناؤنا هؤلاء. فلذلك علينا الحفاظ على حياتهم والحفاظ على تضحياتهم بالبحث بصيغة ما توقف النزيف.
1: سيدة، لا تستوجب مقاربة مختلفة أيضا من حزب
0: طبعاً
1: الله؟
0: طبعا من حزب الله، من الجميع. لذلك أقول أنها الفرصة الوحيدة لكي نجلس إلى الطاولة والتحدث معا. لماذا نجلس مع الإسرائيلي ونتحدث معه؟ لا نستطيع أن نجلس مع بعضنا البعض ونتحدث. اليوم وقت هذا الموضوع، علينا أن نقدم تنازلات. طبعا هناك شيء في الخارج، أنا أعرف أن لا قرار الدولة هو 100% وطني، ولا القرار حزب الله هو 100% وطني، لكن هناك ضرورات حقيقية باتت تتطلب منا جميعا أن نتفاهم بالحد الأدنى. هناك شيء خارجي لابد من أخذه في الاعتبار، وهذا ما يجري. وهنا لست أنا من يقول أن علينا أن نستفيد من مسار إسلام أباد. سمعت السفير الأمريكي
1: بعين التيمة بعد لقاء الرئيس
0: رسير سودرا قالها، وقائد الجيش ذهب لهناك. علينا أنه
1: بس كان حريص رئيس الجمهورية أنه وضع زيارة قائد الجيش فقط بإطار التنسيق.
0: بغض النظر هذا لا يمكن إيجاد حل في لبنان إذا لم يكن هناك حل بالإقليم. علينا أن نوازن بين المسألتين. ما هي الطريقة الفضلة لكي نوازن بين المسارين؟ الطريقة الفضلة للموازنة بين المسارين هو الجلوس معا لمرة واحدة. أنا أعرف أن هناك اتصالات من رئاسة الجمهورية وحزب الله، يعني بطريقة على المستشارين، وربما من خلال الرئيس بري. وهنا نعول فعلا على بعض العاقلين في هذا البلد أن يتخذوا قرار.
1: بالنسبة كحديث
3: انطلاقا من كلام أستاذنا العزيز، في لك في ثلاث مستويات يمكن ترجمة هذا الحكي له. بالمعنى العسكري، خطاب القسم تضمن حصرية السلاح واستراتيجية أمن وطني، هو والبيان الوزاري الذي وافق عليه كل أفرقاء اللبنانيين تقريبا، صحيح؟ لم يعقد خلال 15 شهرا لم يعقد جلسة واحدة لاستراتيجية أمن وطني، ولبنان تحت النار، تخيل. اثنين، بالمعنى السياسي، الدولة اللبنانية القرار الذي اتخذته سياسيا حينما تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي أنها جردت المقاومة من شرعيتها. وعادة حينما يتم الاعتداء على البلد بحسب المواثيق الدولية والدساتير والبداهة بحكم البداهة، تصبح المقاومة مشروعة. هذا ما حصلنا عليه من الحكومة بالمعنى السياسي. بالمعنى الشعبي، يقتل مئات وآلاف المواطنين اللبنانيين، لا يخرج إدانة، تخرج الإدانة من رئيس الوزراء أو من رئيس الجمهورية حينما من يقتل، وليس الجميع أيضا، له صفة رسمية. يعني يستشهد الأعضاء في الدفاع المدني يعني التابع لوزارة الداخلية، يتم الإدانة. بينما جمعية كشافة الرسالة الإسلامية أو الهيئة الصحية الإسلامية، وهي مؤسسات NGO مدنية، NGOs، لا حس ولا خبر لدى الدولة اللبنانية. وأكثر من ذلك، يعني حتى كان بفترة ما في بعض الإدانات لها علاقة أيضا بالبعد الطائفي بكل أسف. حتى الآن اختفت هذه المسألة. يعني أبناء الجنوب يقتلون بالمعنى الشعبي دون اكتراث من الدولة اللبنانية، بالمعنى العسكري جرمت قتالهم للإسرائيلي وحول مقاتلون ومقاومون للمحكمة العسكرية وصدرت أسلحتهم. وبالمعنى السياسي اتخذت قرار بعدم شرعية القتال للمحتل. بالمقابل ماذا أنجزت؟ أنجزت في الورق، في البيان الخارجية الأمريكية الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية، يجرد لبنان المعتدى عليه من حق المقاومة، ويكرس حق القتل للإسرائيلي وهو يحتل لبنان وهو يعتدي. إذا كان هناك من شيء تقدمت به الآن غير صحيح أو غير دقيق حتى، أنا جاهز للمناقشة.
1: اليوم دكتور علي، بالنسبة لجولة المفاوضات يقول رئيس الجمهورية، وكان في يعني أجواء أيضا سفير سيمو كرم، أنه هذه الموعد غير محسوم، واتهم رئيس الجمهورية الوفد الإسرائيلي بالتعنت وإضاعة الوقت. اليوم إذا ذهبنا إلى هذه الجولة الخامسة ولم ننجح في الحصول على وقف لإطلاق النار، ما الجدوى من هذه المفاوضات إذا رئيس الجمهورية نفسه عم بيتهم الوفد الإسرائيلي وإسرائيل بأنها فعليا بشكل غير مباشر لا تريد التفاوض؟
2: أنا أقول أكثر من ذلك، مصادر متابعة بالمباشر لمسار التفاوض. إسرائيل لا تريد التفاوض، وهي ذهبت مرغمة على الجلسة، لا بل عبر الوفد الإسرائيلي بلغة الجسد
1: أنه كأنه دخل
2: عنوة إلى هذه الجلسة، وهو مصر لا يقبل لا الإطار ولا المضمون ولا المكان في الجلسة المعقودة. وبالتالي الوفد اللبناني على عكس كل ما يقال ذهب السفير سيمون كرم معه بيده يتحدث عن عقيدة بنت جبيل. ماذا قصد ببنت جبيل؟ يريد أن يبدأ الانسحاب من داخل الخط الأصفر وأن يدخل الجيش. التصور واضح، القول أن الدولة اللبنانية وسيمون كرم وغيرهم يقدمون التنازلات وغيره، هذا حكي غير دقيق، وفعلا يعني يسيء الى اشخاص يواجهون. كان يريد ان ينسحب، بل البعض سيقول لماذا يستمر التفاوض. انا اعتقد ان اليوم علينا ان نرى ماذا يريد الاسرائيلي. كان يقولها السيد نصر الله، نحن نفكر ماذا يريد الاسرائيلي. لا يريد وقف الحرب، الاسرائيلي يريد ان يستمر ويوسع التدمير. الاسرائيلي اليوم يريد تدمير النبطي وصور، ماذا نفعل نحن؟ ما هذا السؤال؟ أن نسرد فقط إجرام العدو، هذا ليس جوابا. في كل الأحوال بينما كان الحال عليه الصعب بالخمسة عشر شهرا، أين كنا؟ واليوم أين أصبحنا؟ التفاوض لماذا يجب أن يستمر التفاوض؟ أولا بداهة مسألة تفاوض الدول تتفاوض مع الأعداء، والذهاب إلى التفاوض لا يعني استسلاما، واحد. واثنين، أي اتفاقية سوف تعقد تمر بمجلس النواب، القاعدة واضحة.
1: شو أوراق اللي عم تفاوض قوة الدولة؟
2: أولاً موضوع الأوراق، لنفترض
3: أصل التفاوض مباشر مخالف لمجلس النواب، أوكي. تواصل مباشر مع العدو.
2: أول شغلة
3: في قانون مجرم في مجلس النواب،
2: بعتقد بيرجع الواحد في يشوف الصورة.
1: ذكرتك عادة كتلة وفاء للمقاومة، لأنه هي مخالفة دستورية وثيقة للقانون.
2: هيدا خلينا نحكي شوي، بعتقد لما
3: التقى دستوري
2: لما التقى لا منه دستوري دكتور إذا سمحت.
3: قانوني بالحد
2: ولا قانوني، لما التقى إيهودا براك.
1: بيقدر رئيس الجمهورية يتجاوز هذا الموضوع بس ما بالدستور.
2: تفضل. فينا نشوف هلأ، نروح على الانترنت نشوف صورة الوفد اللبناني خلال التفاوض وقت مدريد، وصار عشرات اللقاءات المباشرة.
0: مثلا ممثل ببرا.
2: أنا ما خلصت حكي. في شيء اسمه الغيزون دي تا. أنت عندما تذهب بمهمة لمفاوضة العدو من أيام رمسيس الثاني وأيام الحروب بتبعت حدا يفاوض العدو، طبعا بدك تفاوض العدو. فينا نروح هلأ على الانترنت نفتح صورة فاروق الشرع وهودا باراك وبيناتهم كلينتون عندما التقوا بكام ديفيد، وبعتقد وقتها الحزمة التشريعية والقانونية الموجودة بسوريا قد تكون أقصى من لبنان. فينا نروح لما التقى فيرس بويز والسفير سهيل وغيره عندما كان هنالك تفاوض مباشر قبل أن يسطع عليه النظام السوري، التقوا اللبنانيين والإسرائيليين عشرات المرات.
3: لا ليس أكاديمي. حضرتك أكاديمي.
2: عفوا أنت قلت
3: إذا أول شيء فاروق الشرع سوري مش لبناني، شغلة ثانية فيرس بويز إذا غلط يجرم.
2: ليس خطأ يا جماعة، والله في بعض الأمور لبنان دخل بمسار مدريد.
3: النواب حضرتك قانون. أكاديمي استاذ علي، دكتور علي حضرتك أكاديمي
2: استاذ
3: يعني.
2: وسام عارف حالي شو عم بحكي.
3: تفضل.
2: بكل بساطة الحديث
3: أكره حالي يمكن المشاهد بجوجل بسيطة يطلع
2: نحكي
3: بالموضوع.
2: لا أرجوك ما تسخف الموضوع.
3: لا هو نقاش
2: قانوني. اليوم أنت بتروح بتوكل حدا يفاوض عن حدا، تعال نقش بالسياسة ما نفوت بالزواريب القانونية. لما فاروق الشرع يقعد مع إيهودا باراك وحافظ الأسد رئيس جمهورية، ما حدا يجي يقول لي. والحزمة التشريعية إذا بتروح بتشوف الحزمة التشريعية الموجودة بسوريا بموضوع المقاطعة والتعامل مع عدو بتسنة.
1: سوامي لك لا شأن أنا بسوريا.
3: أنا يلزمني القانون اللبناني وليس القانون السوري، ووزير الخارجية اللبناني وليس الخارجية السوري.
2: عم بحكيك عن الحزمة اللبنانية.
3: أنا عم بحكي عن الحزمة اللبنانية.
2: فارس بويز التقى فارس بويز بالتسعينات التم لما كان مسار مدريد شغال، وقبل ما
3: إذا التقى بشكل مباشر يكون قد خالف كما يخالف من يلتقي الآن.
2: لم لم يخالف. بعدين هيدا نقاش منه أساسي، لأنه وقتها كانوا السوريين موجودين بالبلد وحكمين البلد وكان الكل عم بيفاوض.
3: هلا السوريين مش بالبلد، الأول أن تلتزم بالدستور والقانون.
2: تفاوض عدوك ليس مخالفة للقانون، هو نقاش بالسياسة. طبعا أنا أفضل كأي مواطن لبناني أنه ما نقعد مع الإسرائيلي بالمباشر، وأفضل أن لا نذهب لتجرع هذه السم. ولكن خيارات حزب الله من حرب الإسناد لليوم شو تركت بإيد البلد؟ خلينا نحكي الأمور مثل ما هي. ماذا ترك للبنان؟ حرب إسناد قرر لحاله، وقرر يفوت بالصواريخ الستة لحاله وما سأل بحدا، وهي النتيجة. نحن
3: حرب الإسناد كانت مقررة قبل الإسناد، عملية البيجر بشهادة الإسرائيل رتبت ودبرت عام 2015 وأول شحنة بيجرات فاتت قبل الإسناد. يا دكتور
2: أنا قلت لك إسرائيلي عم بحضر حربه على لبنان.
3: يعني متفقين،
2: ولكن
3: كيف كنت بدك الدافع؟ لو اذا ما زالك عارف كيف بدك الدافع؟ الجيش سحبوك، بشو كان بدك الدافع؟
2: في خيارات خاطئه متراكمه. اليوم حزب الله اخذ خيارات استراتيجيه حمل البلد كلفتها، عم ندفع حقها كلنا.
3: غير صحيح.
1: هذه الخيارات اليوم
3: زادت نفس الخيارات اللي حررت لبنان.
1: البعض يقول انا
2: ما قطش الدكتور وسام، وبالتالي احتفظ بحقي بتعليق بسيط. لا مش حق الرد. نحن في وضع صعب جدا، ويجب ان يكون هنالك حوار لبناني. طبعا انا هذا اللي كنت بدي جاوب عليه. هذا الحوار على اي اساس؟ ما هو الرغبة بالحوار فيها تكون بالعام. الرغبة بالحوار سوف تنطلق من انه في مرجعية اسمها دولة. يا جماعة، قرار الحرب والسلم بيد الدولة، مش حدا مخترعه. هيدا قايله نبوخذ نصر ورمسيس من ألف سنة، وحكي عنه الفلاسفة كلهم. في بلد بقلبه قرارين. يعني عن جد اليوم الحرس الثوري فيه يفتح حسابه ولا بده قرار المرشد؟ اليوم الجيش المصري بيقرر لحاله. اليوم الجيش
3: بس الدولة ما تتولى قرار الحرب والسلم، في حدا رح يتولاه.
2: هلا يعني إذا بدنا نفوت بمنطقة التقطيع أنا كمان فيني أقطع.
1: لا ما
2: مش أنا ما طلبت. أنا اللي عموله بكل بساطة، الحوار المطلوب ضمن قواعد أن هنالك مرجعية الدولة. يتفضل حزب الله يقول أنا أضع قرار. أنا اليوم بالنسبة لي المعادلة واضحة. هدفي أنا على المستوى الشخصي قبل السياسي، أنا ابن عيترون بدي أرجع أضيعتي. اليوم المعادلة واضحة، الأرض مقابل السلاح، وما حدا يقول عكس هيك. هل مستحيل حزب الله
3: عم تتبنى انت الكلام الاسرائيلي؟ طيب. يا دكتور طيب. نحن بنرضخ للاسرائيلي شو بده هلا؟ اذا بكره قال احتلال بيروت مقابل السلاح، بقول له اكرم عيسى
1: اليوم عنده رساله استاذ امير.
3: هل لبنان؟ لا مش اتهام.
1: هل لبنان اليوم
3: ما فيك تقول هو ذاته للاسرائيلي؟
2: ما فيك تقول هالكلمه.
3: انا ما بتبنى الاسرائيلي شو بده، انا بتبنى بلدي شو بده.
2: انا عم بحكي عن مصلحه البلد. مصلحه البلد اليوم بتحرير الجنوب والدخول الى الجنوب. اذا بتقول لي كيف السلاح،
1: خليني احكي استاذ امير، اليوم اختلال
2: موازين عظيم.
3: ما قادر يرجع الجنوب.
1: اليوم بظل اختلال موازين القوة، هل وصلنا الى هذه المرحلة؟ يجب ان الكلام بصراحة، يعني انه الارض ستكون مقابل السلاح، دون ذلك الاسرائيلي لن يتراجع، سيبقى محتل الجنوب. في كأنه موقف رئيس البرلمان نبيه بري عندما التقى السفير ميشيل عيسى، قرأ فيه ايضا تراجع انه وقف اطلاق النار مش انسحاب اسرائيلي، يعني ويسير بالتوازي.
0: عندنا مشكلة الإسرائيلي، يعني من الواضح أنه حتى لو كان هناك قرار أمريكي واضح وصريح بالانسحاب، الإسرائيلي لن ينسحب، سيتزرع بمشاكل الأمنية.
1: كيف
0: هلا بلك شو الحل؟ سيتزرع بأنه والله في مشكلة أمنية، وبعدين لا يزال رغم التباينات بين ما نسمعه عن ترامب ونتنياهو، لا يزال نتنياهو قوي حتى في داخل أمريكا نفسها، يعني اللوبي اليهودي، الكونغرسمان مي والناس اللي موجودين هناك سيلعبوا مية لعبة ولعبة. وبعدين نحن جربناها بغزة انه طلع قرار دولي طويل عريض، يعني وما زال،
1: يعني مش شرط اليوم مع مذكرة تفاهم يقدر اليوم الامريكان يفرضوا هذا.
0: بيقدر يقول وقف اطلاق النار، بيقدر يقول له انسحب، وقد يكون اذا صار باتفاق باسلام اباد ان يكون هناك بادرة، مش بس وقف اطلاق النار، انسحاب من شمال الليطاني، من المناطق التي احتلت شمال الليطاني، على ان يترك الامر اللاحق فيما بعد.
2: يترك لشو دكتور؟ متى بينسحبوا من جنوب الليطاني؟
0: لا ما عم بحكي، لا ما انا واصل معك، انا واصل
1: بحاجة لمفاوضات في الخل يوم.
0: انا عم لك هنا بيض، يعني مربط الفرس الحقيقي هو الموقف الايراني.
1: اوكي،
0: هل تستطيع ايران فعلا ان تنتزع بموقف جدي بإنهاء الحرب بالمعنى الحقيقي؟ إنهاء الحرب يعني الانسحاب.
1: بس أنا هاي النقطة اللي بدي يكون واضح، هي تتحدث عن وقف الحرب مش الانسحاب.
0: لا، هنا إنهاء الحرب انهاء الحرب الزلزال. هو تعني انهاء الحرب، انهاء كل ما نتائج
1: كل مفاعيل الحرب.
0: لكن طبعا يعني ليس بالامر السهل انه تقدر ايران توصل لها المحل، لكن هذا الشيء بيصير ممكن. ما ننسى علاقه ايران بحزب الله، واذا كان في تسويه اقليميه جاده ممكن النظر الى الموضوع بطريقه مختلفه. علينا ان ننسى هذا الاتفاق في عرب، قطر كانت لاعب اساسي في هذا الموضوع، الامارات كانت لاعب اساسي في هذا الموضوع، السعوديه ليست بعيده ابدا عن هذا الموضوع. لذلك انا اعتقد ان هناك كمان مبادره مصريه تتعلق بسلاح حزب الله. لما يكون فعلا ما في داعي لهذه الحرب، مساله السلاح انا باعتقادي تصبح تفصيلا. يعني وسمعنا رئيس الجمهوريه امبارح عم يقول انه هذا الموضوع لا يحل بالقوه.
1: طبعا مش حتى يعني اليوم أكيد. وزير الخارجيه الايراني ذكر كانت عنده تعليق انه المذكره التفاهم او انهاء الحرب في لبنان تعني الانسحاب الاسرائيلي.
0: إيه طبعا بده يكون في انسحاب، لكن انسحاب ببرمجه. وسمعنا الرئيس نبيه بري عم
1: طبعا شو بتفاوض الدوله اللبنانيه ساعتها؟ شو بتفاوض الدوله اللبنانيه؟
0: ما هون عم تفاوض هي على البرنامج
1: الانسحاب. اذا اليوم تحقق على برنامج الانسحاب
0: بس كمان نحن كل دولنا، نحن عداء مسدين حالنا، نحن دوله معلش يعني ما نضحك على بعضنا. كل عمرها هذه الدولة نتيجة تركيبة خارجية، ولا مرة كانت بالداخل. يا سين سين، يا سين ألف، يا سين ألف تاني. بعدنا لحد اليوم هيك، وهيك رح يكون. أي نتيجة رح تكون إذا قدرت ظهرت الإسرائيلي بده يكون في تركيبة من هذا النوع. هون نحن ضيعنا فرص، نحن مرة واحدة ضيعنا فرصة نبني دولة حقيقية. هي سنة 2005 عندما ظهر كان الإسرائيلي بالخارج والسوري ظهر لبرا، كان فرصة تنعمل بلد. شو عملنا؟ عملنا سيارة بأربع دولاب، كل دولاب يتقدم لنفسه. وقفت السيارة بالنص وتعطلت. بدنا نعيد العقد الاجتماعي تبعنا، وبدنا نتحالف مع محيطنا. ما بنقدر نشتغل بهذا الموضوع، بدك تعمل توازن. إيه يجب أن يكون السعودي والقطري والمصري غير بعيد عن أي اتفاق لبناني. واحدة من أكبر المشكلات بالمفاوضات اللبنانية
1: أنه لم يذهب إلى تنويع خيارات.
0: تنويع الخيارات طبعا، وأنت كمان تتعلم من تجارب الآخرين. أوكي. كمان دغري بتروح إلى إنهاء العداء. مين أنت تتنهي العداء؟ معلش شوي يعني روح. ما فينا ننهي العداء قبل ما سوريا تنهي العداء، ما فينا ننهي العداء قبل ما السعودية تنهي العداء. بدنا نطول بالنا يعني نتفي
3: كيف ما فيك تنهي العداء قبل ما نبطل اسرائيل المعتدي. يعني مثلا سلاح حزب الله بلبنان على سوريا، شو في
0: بدك تبني دوله عن جد؟ والدكتور علي اكيد موافقني 100%، والدكتور نصيف، انه بدك تعمل عقد اجتماعي جديد وبرعايات خارجيه وتاخذ بالاعتبار مصالح.
1: بس بعد اليوم
0: يعني الامريكي موجود بالبلد، الامريكي موجود بالبلد وبقوه، والايراني موجود بالبلد، والسعودي موجود بالبلد.
1: عزيب كيف سيتعامل إذا سلمنا جدلا أنه نجح اليوم الإيراني عبر إسلام أباد هذا المسار التفاوضي بفرض وقف إطلاق النار في لبنان؟ المسار التفاوضي في واشنطن هو من سيفاوض عن اليوم التالي. كيف سيتعامل حزب الله مع هذا المسار في ظل السقف العالي اللي رفعه اليوم؟ تنازلات مجانية، انتحار، وأيضا خيارات عدمية وصفر.
3: لك حزب الله دائما يعود مهما كان السقف عاليا، يعود ليلتقي بالأفرقاء اللبنانيين. يعني حزب الله يرفض قطعا 17 أيار، ولكن عام 2005 التقى السيد حسن بالرئيس أمين الجميل. حزب الله يرفض قطعا كل توجه بشير الجميل الرئيس السابق، وعام 2009 حزب الله تبنى شعار بشير الجميل 10452 كيلومتر مربع. نحن محكومون بالتوافق في لبنان، وحزب الله حتى بمسألة السلاح الشيخ نعيم بأكثر من خطاب خلال 15 شهر لم يقل لن نسلم السلاح، يقول أنه جنوب نهر الليطاني نتعاون، باقي المناطق اللبنانية هذا شأن داخلي لبناني، فليتم الدعوة لاستراتيجية أمن وطني وتوضع ورقة السلاح على الطاولة. إذا كانت مفيدة يتم الاستفادة منها، وإذا لم تكن كذلك يتم النقاش حولها. يعني حزب الله يبدي مرونة عالية.
1: هل في إمكانية لهذا النقاش بعد إذا واليوم الأولوية هي وقف إطلاق النار؟ بس بعد وقف اطلاق النار هل بعد في امكانيه لهذا النقاش اليوم، استراتيجيه حوار وطني واستراتيجيه او استراتيجيه دفاع وطني او امن وطني؟ يعني انا بدي اجرب الدقايق اللي بقينا نطلع بخلاصات معين.
2: اليوم الاردن شو عمل الاردن باخر يوم، باخر خطوتين تاريخيتين عمل الاردن؟ مع الامارات وقع اتفاق لمرفق العقبه، في شيء تاريخي صار، خط سكه الحديد الحجاز من اسطنبول للحجاز للسعودية مرورا بتركيا سوريا أردن، ما إلها علاقة إسرائيل فيه، وبيوصل على السعودية. في شيء عم يركب بالمنطقة تحالف تركي سعودي باكستاني فاتح على مصر مش بعيدة عنه.
1: احنا رح نمضينا مع قبرص برصة ال
2: ولكن احنا وين على الآن؟
1: ما راحت الحكومة بظل كل هيدا الاستفاض الإقليمي مضيت وقصة النفط مع قبرص.
2: خليني اقول لك نحن وين
1: صح؟
2: نحن بلد منهار، بلد عم بيناقش بأمور تجاوزت التاريخ والفعالية والقدرة. نحن بكرة إذا بقي لبنان دق وعصري بهذا النقاش حول استراتيجية دفاعية واستراتيجية وطنية، بكرة كل الاستثمارات رح تجي على سوريا، وإذا السياسة مش هفضفة اقتصاد حدا يخبرنا شي تاني. إيران تفكر اقتصاد ومصالح، السعودية تفكر اقتصاد ومصالح الأردن، نحن نفكر بمصلحة من؟ بكرة إذا الكابل البحري إذا النفط السعودي بده يصير يمرق عبر مرافق سوريا، والنفط الإماراتي بده يمرق عبر مرافق الأردن، والخط اللي بده يمرق من تركيا ليصير في تبادل تجاري تركيا سوريا أردن سعودية ومش مكفي على لبنان، نحن شو بنعمل لبنان؟ نحن نرمى جانبا. بعتقد اليوم المنطقة تعيد تعريف نفسها، كل عواصم المنطقة تعيد تعريف نفسها وأدوارها بالمعنى الاقتصادي واستراتيجي. أين موقع بيروت؟ لا، هيدا مسؤولية المجتمع اللبناني ككل. نحن لم نعد لا مستشفى الشرق ولا جامعة الشرق ولا بنك الشرق، نحن ماذا؟ هذا النقاش بعتقد استاذ رامز اللي هو نحن ليك وين على الأنين، والمنطقة تعيد تعريف نفسها. في احتلال إسرائيلي حتما هذا الموضوع لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال، لا المقايضة ولا التنازل، لا عرشة أهل الجنوب وعلى تحرير الأرض. ولكن في لحظة معينة عنانا نقول أن الخيارات اللي اتخذها حزب الله باتت غير قابل المجتمع اللبناني على تحمل كلفتها. علينا أن نبحث كيف نواجه العدو الإسرائيلي في زمن ما بعد سلاح حزب الله، لأنه سلاح حزب الله بالمعنى استراتيجي كلاعب إقليمي.
1: شو خيار الدولة؟
3: كيف ستسلح الدولة؟ ما السلاح اللي أعطاها إياه حزب الله؟ لم يسمح الأمريكي أنه بسوريا في سلاح. دكتور علي مراد، بسوريا في سلاح حزب الله؟ فات الإسرائيلي أخذ 600 كيلومتر مربع وضرب الأسرى الرئاسي.
2: استراتيجيات الدفاعية واستراتيجيات الأمن القومي اللي مندرسها بالجامعات ومندرسها ليست فقط بالسلاح. اليوم بلد مثل سنغافورة ومثل تايوان ومثل غيره تستطيع أن تنوع. يا جماعة، هل فهمان الواحد أنه العدو الإسرائيلي صاروا 3 سنين على 7 جبهات نسلح الجيش اللبناني؟ حزب الله بكل قدرته أكل ضربات قاسمة بالمعنى الاستراتيجي والعسكري.
3: هل شو خيار
1: اليوم؟
3: هل شو خيار؟ طبعا حمل اللبنانيين سلاح لو ما عم بيقاتل هلا
1: صار على 600 كيلومتر مربع.
3: الاسرائيلي صار له اكثر من 3
1: يقول
3: طبيعي بعدنا بالمعركه.
1: انتوا قصه 5 نقاط اصبح اليوم يحتل 600 كيلومتر.
3: اول شيء الخمس نقاط صاروا بظل الدوله وعدم وجود السلاح 15 و18 نقطه لحتالي ما يعني ما المشاهد
1: يقول انه بظل السلاح اصبح 600 كيلومتر مربع
3: بظل حرب. هوليك أخذهم بالسلم هلأ. أوكي. بظل الحرب لا يمكن الحكم على نتائج الحرب بنص المعركة. خلينا نكمل المسألة للآخر.
2: بس هل بعد 20 سنة
3: شو عندك خيار؟
2: لا عندك
3: خيار. إذا خيار الدولة اللي عم تتنازل عن حقنا بالدفاع عن نفسنا مش خيار. إذا خيار الجيش اللبناني
2: خيار الدفاع عن لبنان
3: الإسرائيلي مش خيار.
2: خيار دفاع
3: خيار
2: عن
3: يعني كابن جنوب خيار. هو المقاومة هو اللي حرر من 2000 هو اللي حرر.
1: إيران ذهبت إلى التفاوض المباشر مع الأمريكيين. لماذا يعني أمريكا الإيران اليوم ذهبت إلى هذا الخيار التفاوض؟
3: ذهبت موقع القوة، ضربت البوارج الأمريكية وضربت حاملات الطائرات وأفشلت 3 أهداف وضربت إسرائيل وسكرت مضيق هرمز وقالت لهم أنا جاهزة للمفاوضة.
0: شو عندها يدي على
3: شلنا
0: سلاح حزب الله على جنب. أوكي. مش موجود ولا بارودي لحزب الله في لبنان. هل تتوقف إسرائيل عند هذا الحد؟
2: كلا لن تتوقف. إيه؟
3: إسرائيل
0: ماذا
3: الكبرى
0: عن ماذا عن غاز؟ ماذا عن غاز لبنان؟ ماذا عن مرفأ بيروت؟ ماذا عن مرفأ
2: ما حدا عم يحكي.
0: لا مشان هيك أنا عم بقول أنه المسألة بين لبنان وإسرائيل هناك شيء خاص، هناك ثأر. هي هو المنافس
1: هذه المره استاذ امين اللي اختلف هذه. بس بدي نقب هذه الفكره يعني باقي لنا 3 دقائق انه البعض يقول هذه المره مختلفه عن الحروب السابقه الاسرائيليه على لبنان، انه هذه المره حزب الله الذي بدا الحرب الاسناد الاولى والثانيه، وهو هذه المره الاولى اللي هذا البعض يقول هيك انه المقاومه هي استجلبت الاحتلال
0: في هذا الموضوع. هو أوكي. ربما يعني اتخذ قرار. انا يعني التوقيع الإعلان كان خطأ. أوكي. يعني لو كان قبل بيومين كان الموضوع مختلف.
1: مش إسنادا
0: يعني
1: للكل.
0: كان ممكن.
1: هل بدي بفوت دقيقة
0: على الكل بالخير.
1: بس اليوم بالخلاصة هل تخشى اليوم؟
0: نحن اليوم في متاهة.
1: أوكي. هذا اللي بدنا نخلص.
0: في نقطة نحن نعرف أين النقطة.
1: كيفية الخروج يعني.
0: لكن كيف الخروج من المتاهة حقيقة؟
1: يعني ما في أفق.
0: مني اليوم لحد اليوم مني شايفه.
1: ما في افق
0: لحد اللحظه ما شايفه.
1: الافق برايك داخلي ممكن يكون اذا في اراده داخليه للبحث
0: قبل ما اشوف اللبنانيين متفقين على الحد الادنى وفي توافق حماية. ما احنا في مشكلة كمان، العربي غائب عنا كمان، انت بدك حضن عربي هالقد يعني يحضنك ولا
3: ما عم تروح تفاوض ومش رايح لعنده. انا برايي لا في افق، انا برايي في افق اللي هلا رح يتامن
1: بس بالاتفاق. السؤال بسالك بس هودي لنشوف اذا في افق اليوم بعد هذه الحرب، هل جاهز حزب الله ان يخرج بمقاربه مختلفه؟ لا نعود اليوم الى الدوامه، البعض يقول الانتصار، او اذا اليوم فرضت ايران وقف الحرب نرجع الى الخطاب السابق، هل جاهز حزب الله اليوم الى ايجاد مقاربه مختلفه لسلاحه، لكيف التعاطي مع الدوله؟ هل جاهز برايك؟
3: حزب الله بدا بهذا المسار كيف؟ والدوله التي ابتعدت عنه وقت اللي قال لهم تعوا لنشوف استراتيجيه الامن الوطني،
1: هذا كان نفس الأبل انه استراتيجيه دفاعيه.
3: طب من بيدعي حزب الله؟ يدعو للاستراتيجيه الوطنيه او الحكومه اللبنانيه ورئيس الجمهوريه القائد الاعلى؟
1: هو جاهز يضع سلاحه بامره الدوله اذا بهذا بدي سلم.
3: هو جاهز ان يضع سلاحه على الطاوله لمناقشته ضمن استراتيجيه دفاعيه؟ اذا استراتيجيه دفاعيه ترضي الجميع اكيد بيسلم سلاحه، اذا استراتيجيه دفاعية تكون على شاكلة سحب الجيش من الجنوب أكيد ما رح يقبل يعني. ولكن أصل تسليم السلاح هو ليس تابو عند حزب الله، والشيخ نعيم قاسم قال أكثر من مرة أنه موضوع السلاح شأن داخلي لبناني نتفق عليه.
1: سؤال
3: ما قال لا أريد التسليم
1: أخير اليوم، ما بدي أختم بتشاؤم، في أفق اليوم لإرادة حل أو بحث عن إرادة داخلية للحل بما أنه مسار واشنطن لم يأتي بالحل، وإذا مسار اليوم إسلام أباد أو إيران ما نجحت بفرض هذا
2: المسار العسكري ما جاب
1: والمسار حل. العسكري ما نجح.
2: نحن أستاذ رامز نعيش إحدى أكثر اللحظات صعوبة على المستوى الوطني، والاختلافات هي نتيجة انعدام الخيارات. لنعترف عن حجم المأزق اللي نحن فيه اقتصاديا وجغرافيا وديموغرافيا، نحن نعيش لحظات صعبة.
1: ما بتبادر الدولة اليوم أو الحكومة الى ايجاد تواصل مباشر مع حزب الله؟
2: التواصل مع حزب الله المباشر بالقنوات
1: موجودة،
2: حتى مع رئيس الوزراء في قنوات بتضل بطرق غير مباشرة. السؤال بالخيارات،
1: نتيجة او الخيارات،
2: سؤال بالخيارات. سؤال بالخيارات، ان المسألة اليوم عندما تسلم السلاح جنوب الليطاني وتقول ابقيه شمال الليطاني وغيره، في شيء له علاقة بالصيغة بلبنان، في شيء له علاقة بالنفوذ. أين سيتموضع لبنان؟ إيران سيكون لديها حضور في لبنان حتما، ولكن هل سيبقى لبنان جزءا من النفوذ الاستراتيجي الإيراني كما كان بين العام 2007 تحديدا لحد 2023؟ أو بدنا ننوّع، إيران حتما عندها دور وعند رأي، ولكن المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى، أنا بعتقد لبنان يمر بلحظة صعبة يحتاج أن نتعامل بمسؤولية، مش كل شيء نرميه على الدولة.
1: شكرا.
2: ولكن ما أحد ما سمعنا كلمة نقد وحيدة عن كل الأداء بآخر 3 سنين.
1: دكتور علي مراد شكرا لك، أستاذ أمينة أموري شكرا لك، دكتور وسام ياسين شكرا لك. مشاهدينا الكرام الشكر الأكبر لكم، وانتهى هذا النقاش، إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. في ظل اتفاق إيراني أمريكي وشيك، عرقجي يقول إن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى مرحلة ما قبل الحرب. القوات الأمريكية تسقط عددا من المسيرات كانت في طريقها نحو المضيق. كاتس يقول إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. حزب الله يعتبر أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين. الأمم المتحدة تسجل أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين الأوكرانيين في شهر واحد منذ بداية الحرب. الاتحاد الأوروبي يستأنف محادثات انضمام أوكرانيا الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري.

أهلا بكم، ونبدأ من مضيق هرمز، حيث قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران أطلقت عدة مسيرات هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لاستهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز. وأعلنت القيادة الوسطى إسقاط قواتها جميع المسيرات، بينما يستمر تدفق حركة الملاحة عبر المضيق دون عوائق. لا يزال الممر التجاري الدولي مفتوحا أمام حركة السفن. وفي آخر الأخبار بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، أكد الوسيط الباكستاني بأن الاتفاق بات وشيكا، وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أنه تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن إسلام أباد تعمل الآن مع كلا الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، مؤكدا أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن خفض تخصيب اليورانيوم يجب أن يكون داخل إيران، مضيفا أن حكومة بلاده حددت أولوياتها بالنسبة لجدول رفع العقوبات عنها. وأوضح عراقشي أن الملفين المتعلقين بالبرنامج

0: داشته باشه و عرض میکنم جزئیات.
1: في حديثه عن مستقبل إدارة مضيق هرمز شدد عراقشي على أن إيران قررت بحزم أن مستقبل المضيق سيختلف عن الماضي وأنها تنسق مع سلطنة عمان لتحديد طريقة إدارة المضيق المشتركة في المستقبل.
0: این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده
2: وفقا لقرار ایران الجد فان مستقبل مضيق هرمز وادارته لن يكون كما كان في السابق. حتى الان كانت هذه الخدمات التي تقدمها الجمهوريه الاسلاميه وسلطنه عمان مجانيه، لكن ايران قررت بحزم ان مستقبل اداره مضيق هرمز سيختلف عن الماضي. سيادة إيران كانت وستبقى، لكن إدارة الملاحة وتقديم الخدمات لن يكون كما كان في المرحلة الماضية. في هذا الصدد عقدت مشاورات مكثفة مع سلطنة عمان بصفتها الشريك الرئيسي، وقد توصلنا إلى نتائج طيبة. سيتم الإعلان قريبا عن برنامج مشترك وبيانات مشتركة.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة على حد وصفه لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. وأضاف ترامب أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، ووصف مسؤوليها بأنهم عديم النزاهة، ومن الأفضل أن يحسنوا أدائهم بحسب قوله. في الأثناء أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز بأن الاتفاق مع إيران سيكون مرتبطا بأدائها تجاه القضايا المطروحة. قال المسؤول أنه سيتم تفكيك برنامج طهران النووي بما يشمل تدمير المواد النووية وإزالتها، مضيفا أن الاتفاق يقضي بفتح مضيق هرمز. ونص الاتفاق أيضا على عدم منح إيران أي أموال قبل تنفيذ بنود الاتفاق. وأشار المسؤول الأمريكي إلى تضمين نص الاتفاق بندا يضمن التزام طهران بعدم تمويل جماعات إرهابية وفق تعبيره. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الجانب الإيراني لن يتلقى أموالا لمجرد توقيعها على نص الاتفاق أو حضوره للاجتماع. وأضاف فانس في منشور على منصة أكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، وأوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران ستحصل عليها فقط بعد الوفاء بالتزاماتها، معبرا عن أمله بأن يرسي الاتفاق سلاما دائما. ينضم إلينا من لوس أنجلوس توفيق طعمي الباحث والمحلل السياسي، أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. سيد طعمي، ما الذي أقنع دونالد ترامب بعد كل هذه المدة بالوصول إلى ما وصلنا إليه؟ لأننا لسنا أمام مشهد نهائي بعد.
3: نعم، صباح الخير أستاذ محمد، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. أعتقد أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد القطري إلى طهران بتقديري كانت هي النقطة، أو هي النقطة التي حقيقة حققت يعني حققت التقدم في البرنامج أو التقدم في هذه مذكرة التفاهم بين الطرفين. أنا بتقديري أن الرئيس ترامب ضغط بشكل كبير جدا على الطرف الإيراني، وأراد أن يعني يريد إنهاء هذه الحرب، يريد الاتفاق، يريد الإعلان عنه بشكل سريع جدا، ولاحظنا تصريحاته اليومية. أيضا بتقديري أن هناك الأطراف، أيضا الدور الباكستاني، الدور القطري، دور تركيا ودور المملكة العربية السعودية أيضا ساهموا إلى حد بعيد في جسر الهوة بين الطرفين، بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. في تقديري هناك عوامل كثيرة جعلت الرئيس الأمريكي أن يقبل أو هذا التفاؤل الكبير الذي تحدث عنه يوم أمس، وأنه قد يكون في خلال اليومين، يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الاثنين، قد يكون هناك الاتفاق أو التوقيع على الاتفاق أو مذكرة الاتفاق في جنيف. فبتقديري نعم، هو متفائل إلى حد بعيد، يبدو أن هناك تنازلات حصلت من الطرفين بخصوص مواضيع مختلفة، مواضيع هرمز، تخصيب اليورانيوم، البرنامج النووي، رفع العقوبات، وأيضا الأموال المجمدة. فهناك عوامل كثيرة يبدو أن الأطراف استطاعت أن تقرب وجهات النظر، ولهذا السبب نرى أن هناك يعني تفاؤل.
1: ولكن سيد طعمي، بعض ما يقال عندما ننظر إلى ما صرح به مسؤول أمريكي

0: الأمريكي بشأن إضافة بند متعلق بتمويل الإرهاب كما سمي، وننظر إلى ما قاله وزير الخارجية الإيراني، هناك إلى حد اللحظة تناقض في ما هي مذكرة التفاهم هذه. يعني عرقشي تحدث أن ملف التخصيب لن يخرج من إيران، إنزال نسبة التخصيب وتقليل نسبة التخصيب، وأن هذا الأمر أمر سيحصل داخل إيران. تحدث أيضا عن أن الأصول المجمدة ستبحث خلال 60 يوم. هذه الأمور كانت تعد بالنسبة لترامب خطا أحمر. هل اكتفى، يمكن القول أنه اكتفى بمسألة المضيق على رأس ما طلبه؟
1: أعتقد أن الخطوط الحمراء تحركت حقيقة، لم تعد خطوط حمراء anymore، يعني لم تعد خطوط حمراء
0: من جهة
1: الآن.
0: من؟
1: هذه الخطوط الحمراء من جهة الطرفين، سواء من الطرف الأمريكي أيضا أو من الطرف الإيراني. الطرف الأمريكي بالنسبة لموضوع تخصيب اليورانيوم، أو بالنسبة لليورانيوم المخصب، اليورانيوم المخصب كانت المطالب الأمريكية أن تسلم إلى الطرف الأمريكي أو يسلم إلى طرف خارجي، أن لا يكون أو موضوع آخر. فبالتالي، لكن يبدو أن الطرف الأمريكي تنازل عن هذا الموضوع، وقبل أن يكون ترقيق أو معالجة اليورانيوم، نسبة اليورانيوم 60% إلى نسب مقبولة دوليا تستخدم للأغراض السلمية، فقبل في ذلك طبعا مع رقابة دولية ومع وجود أطراف دولية لمراقبة هذه المادة. الشيء الآخر بالنسبة للملف النووي، كان هناك رفض قاطع أن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، كان يريد أن يحرمها من اليورانيوم للأبد، ولكن يبدو أنه أعطوا 15-20 سنة أنه ما يكون في تخصيب على الأراضي الإيرانية، بعدها يعود التخصيب لكن تحت الرقابة الدولية، تحت كاميرات، تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنسبة 3.67% على ما أظن، بهذه النسبة القليلة. هذول الملفين انتهوا. بالنسبة أيضا اتفقوا قد من هذه حسب التسريبات أن الأموال المجمدة لا يتم الحديث عنها، أو هذه ترحل للمرحلة الثانية، وأيضا الحديث عن المفاوضات عن الملف النووي إلى رحل إلى المرحلة الثانية. بالنسبة أيضا لمضيق هرمز، مضيق هرمز كان هي الورقة الرابحة بيد إيران، فبالتالي تريد يعني أن يعني تريد أن تستغل هذه الورقة لمصالحها، تضغط على الطرف الأمريكي. هي هذه الورقة، الرئيس الأمريكي يريد حرية الملاحة من دون رسوم، من دون معيقات من الطرف الإيراني، وهذا ما يهم الولايات المتحدة، أن يكون النفط وناقلة النفط يعني تخرج وتدخل بسهولة.
0: ولكن أيضا من النقاط التي تحدث عنها عرقجي، قال أن مسألة المضيق سيتم تباحثها مع سلطنة عمان، لأنهما الدولتان المجاورتان والمشاطئتان للمضيق. هذا يعني حديث عرقجي كان واضحا أن المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. أنا أقصد سيد طعمي، هذه النقاط ألا يمكن القول إنها لا تزال فضفاضة، وأن مهلة 60 يوم التي نتحدث عنها في المذكرة لا تعني بالضرورة أن الخلاف الحاد في القضايا الكبرى انتهى؟
1: لا طبعا ما انتهى، احنا القضايا لن تنتهي حتى الآن، يعني حتى هذه اللحظة بيتحدثوا عن مذكرة الاتفاق، والرئيس الباكس أو الرئيس الوزراء الباكستاني يقول احنا اتفق الجميع، لكن حتى الآن ما في توقيع، ما في اجتماع للأطراف، فحتى الآن ما في أي مذكرة اتفاق رسمية توقف الحرب. فبالتالي يعني ما في يعني كل البنود، كل المواضيع المختلفة سيتم التفاوض عليها، لكن مبدئيا تم الاتفاق أو سيتم الاتفاق على وقف الحرب. إيران تريد وقف الحرب، الطرف الأمريكي يتحدث وقف إطلاق النار، وهذه لها معنيين. الطرف الإيراني يصر على وقف، على استخدام مصطلح وقف الحرب. الأمر الآخر أن مضيق هرمز سيتم فتحه من دون أي عقاد، وهذا اللي بتبحث عنه وتسعى إليه الإدارة الأمريكية. فهذا بالنسبة للولايات المتحدة، يعني ما دام اليورانيوم، عفوا ما دام النفط يعني يخرج من المضيق إلى إلى أوروبا والعالم، هذا لا مانع، يعني يخفف من العبء الاقتصادي ومن الحالة الاقتصادية السيئة اللي بمر فيها العالم.
0: سيد طعمي، باختصار نقطة أخيرة إذا تسمح لي، مما قاله أيضا الجانب الإيراني أن واحدة من البنود هي إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم، وقال عباس عرقجي وزير خارجية إيران هذا يعني خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة، وقد أوضحنا ذلك بصراحة. هذا البند تحديدا، هل يستطيع دونالد ترامب أن يقنع إسرائيل أو يضغط عليها لتنسحب من الأراضي التي احتلتها في لبنان؟
1: نعم، أنا بتقديري بيستطيع الرئيس الأمريكي، نعم يستطيع، إذا فعلا أراد حلا في لبنان وأراد حلا مع لبنان وحلا في منطقة الشرق الأوسط، نعم يستطيع الضغط على نتنياهو ويطلب منه الخروج من الأراضي اللي احتلتها إيران إسرائيل في الفترة الأخيرة، نعم يستطيع، لكن لا نعرف ماذا كيف سيتعرض، هل سيتعرض الرئيس الأمريكي لابتزاز من الطرف الإسرائيلي، من اللوبيات الإسرائيلية، من اليمين من اليمين العنصري، لا نعرف، ولكن الرئيس هو كرئيس دولي، ودولة المتحدة هي التي تدعم إسرائيل، هي توفر كل شيء لإسرائيل، فبالتالي الكلمة الأخيرة هي عند ترامب، هو الوحيد الذي يستطيع فرض الرؤية على إسرائيل لإخراجها من لبنان.
0: شكرا جزيلا لك توفيق طعمي، الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أنه يمكن رفع العقوبات عن إيران جزئيا في حال التوصل إلى اتفاق. ونفى رايت في تصريح لموقع بلومبرغ أن تكون طهران قد صدرت أي نفط خام عبر مضيق هرمز، موضحا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام سيستأنف الجيش الأمريكي تأمين المنتجات عبر المضيق. أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، معربا عن ثقته بانضمامها إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. قال المسؤول أن الاتفاق المرتقب يشمل عددا من دول المنطقة منها لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مشيرا إلى وجود دعم من جانب إسرائيل والدول الخليجية للمسار الجاري نحو التوصل إليه. أضاف أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسه سيظل قائما حتى بعد التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها ضمن الاتفاق فلا يتوقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد. أما إسرائيليا، فقد قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حاليا اتفاقا مع إيران انطلاقا من المصالح الأمريكية بما فيها تلك المشتركة مع إسرائيل. وأضاف كاتس بأن المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تنطلق من منع طهران من الحصول على السلاح النووي، ولفت إلى أن إسرائيل ملزمة بالعمل بشكل مستقل في المستقبل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي. قال كاتس إنه يتوقع من ترامب الالتزام بحل ملفي صواريخ إيران البالستية ودعم وكلائها، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالات مع نظرائه السعودي والتركي والأردني هدفت إلى نقاش التقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأعربت الأطراف المعنية عن ارتياحها البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وأعلن الوساطة الباكستانية عن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام. عبر الوزراء خلال الاتصالات عن تطلعهم إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا، وأكدوا دعمهم الكامل لمعالجة كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قرى وبلدات في جنوب البلاد. تظهر هذه الصور قصفا مدفعيا للاحتلال الإسرائيلي صادف محيط كفر جوز شمال مدينة النبطية. سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في بيروت لا يزال بيدها. ف في المقابل شدد حزب الله على أهمية الضغط الذي مارسته طهران وما زالت من أجل وقف الهجمات على لبنان.
2: بينما ينضج الاتفاق الأمريكي الإيراني، تراقب بيروت حركة المشاورات الدولية آملة أن تنعكس إيجابا عليها. وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة يأمل صناع القرار بالتوصل إليها سريعا لإنهاء الخسائر الجسيمة التي لحقت بالبلاد. ولكن نقاشا سياسيا من نوع آخر يستعر في لبنان، لمن سيكون الفضل في إنهاء هذه الحرب وبأية شروط؟ نقاش افتتحه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حين قال إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وأضاف سلام أن الرفض الإيراني للاتفاق سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق حسب تعبيره. كما شدد على محورية دور الدولة اللبنانية بكونها الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. في المقابل لا يوفر حزب الله مناسبة إلا وينتقد فيها مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الذي انخرطت فيه السلطة اللبنانية.
3: إن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
2: ويؤكد مسؤولو حزب الله أن توجيه إيران ضربة لإسرائيل منذ عدة أيام هو الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعليق ضرباته على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولذلك يمكن التعويل على مسار الضغط الإيراني لوقف الحرب على لبنان.
3: تحيي الكتلة وتثمن عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في ردها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبره انتصارا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين، ويعبر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية.
2: وعلى وقع التصريحات والتسريبات عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك، تبقى آلة الحرب الإسرائيلية نشطة في الجنوب اللبناني حتى إشعار آخر.
0: بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع قائد الجيش رودولف هيكل نتائج زيارته إلى باكستان. وفقا لرئاسة الوزراء، فقد بحث اللقاء أيضا الأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار التي لحقت بمستشفى حيران بمدينة صور جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المباني المحيطة به. وقال مدير المستشفى حسن عيدية أن الطواقم الطبية تواصل عملها رغم كل التحديات.
4: كان هناك استهدافات في كفرة، البياض، مجد الزون وعدد من القرى، ولكن سنستفيد من وجودنا في مستشفى حرام. هذه المستشفى هذا هو مدخلها، يعني الدمار يلف المنطقة هنا. كل الأبنية ومعظم الأبنية تعرضت لغارات عنيفة من قبل احتلال إسرائيل، على الرغم من أنها تبعد أمتارا قليلة فقط هذه المباني المدمرة عن مدخل المستشفى، والغارات والدمار يلف هذا المستشفى الذي تعرض فيه الممرضون والممرضات والجسم الطبي إلى ضرر كبير وإلى خطورة كبيرة. فالغارات هي تلف كل المستشفى والدمار يلف المستشفى. مدير مستشفى حرام الموجود معنا، الضربة الأخيرة كانت أيضا أدت إلى جرحى في الجسم الطبي.
5: الضربة الأخيرة أدت إلى جرحى وأضرار كبيرة بالمستشفى بالمستشفى وبالسيارات الأطباء والموظفين، لأن الضربة الأخيرة ما كنا متوقعناها أصلا نحن،
4: يعني ما بإنذار
5: أبدا، ما في إنذار. فجأة إنه إجت هذه الضربة صار في عنا عدد كبير من الجرحى، من الموظفين، من الطاقم التمريض والطاقم الطبي كمان.
4: يعني بس يعني بموضوع الجسم الطبي بعده مستمر بالعمل؟
5: الجسم الطبي مش مستمر بالعمل، كل ضربة بتزيده قوة، كل ضربة بتزيده عزم انه يبقى هون، وكل ضربة بتزيده عزم انه يوقف حد اهلنا وحد مرضانا وحد جرحانا لحتى يكفي هالمسيرة.
4: وين الضربة الأخيرة؟
5: الضربة الأخيرة خلف المستشفى، إذا بتحب تشوفها لحتى مشيك عليها.
4: كم جريح سقط فيها؟
5: بحدود 15 جريح.
4: وبالمرضى كان في جرحى؟
5: بالمرضى لا الحمد لله ما كان في جرحى، كان في جرحى بالطاقم المستشفى، يعني الطاقم التمريضي، وهيدي يعني عمل لك اخر ما كنا متوقعين انه تصير هيدي الغاره، هيدي من خلف المستشفى اذا بتحب تشوف، هلا بتشوفها قديش قريب، بعيده امتار امتار عن المستشفى، يعني مش بعيد كثير ابدا ابدا عن المستشفى، وبدون اي انذار، يعني يمكن اقرب ضربه اجت لعنا على المستشفى هيدي الضربة اللي اجت، هيدي الغارة الأخيرة.
4: يعني قريب يمكن شي 20 متر
5: فش بس. فش من 20 متر بينه وهون، نحن عنا هون خلف المستشفى. هلا بفرجيك الدياليز، يعني ربنا سبحانه الحمد لله لأنه نحن عنا دياليز الصبح، عندها غسيل بالدياليز الصبح، بس يعني لو كان في حدا مرضى بالدياليز، وهيدا مدخل الطوارئ عنا، وهيدي الغارة الثانية.
4: يعني عم نشوف كيف الدمار لافف ال
5: هيدي الغارة الثانية. يعني اذا بتشوف وشفت الغارة
4: وهيدي المستشفى هون؟
5: لا هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، وهيدي هيدي
4: في هلا
5: هيدي الغارة اللي تأذينا منها كثير، وهيدي الغارة الثانية.
4: نعم شكرا لك. يعني اردنا ان نعطي صورة عن الخطر الذي يلحق بالمستشفيات وعدم احترام القوانين الدولية من قبل الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ غارات قريبة جدا، يعني أمتار قليلة فقط من غرف المرضى وغرف والأقسام، أقسام العناية الفائقة، غسيل الكلى، الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى ضرر كبير في هذا المجال.
0: مع استمرار الحرب على لبنان للشهر الرابع على التوالي واستمرار انقطاع الطلاب عن التعليم، شرعت بعض مراكز الإيواء في تنظيم صفوف تعليمية لمساعدة الطلاب على التحصيل العلمي، ساهم معلمو هذه الفصول بشكل تطوعي.
6: غرفة بسيطة داخل مركز إيواء، أوراق متناثرة أمام طفولة جنت عليها الحرب، ومعلمة تحاول تعليمهم بعض ما تقدر عقولهم على استيعابه. ردينا مديرة مدرسة ونازحة تتطوع بوقتها عدة أيام في الأسبوع لتعليم الأطفال النازحين.
7: نشتغل على مبدأ أنه نخفف هيدا الضغوطات على هيدا الطالب اللي كان نفسياً، نقدر نعطي قد ما فينا بهي المعلومات لحتى يبل بس يضل يفكر أنه في مدرسة، خاصة مع أنه نحن رايحين أكثر من 3 أشهر بعد الحرب، فالطالب بتخاف أنه ينسى شو هي مدرسة.
6: في مركز إيواء آخر تحلم فاطمة ابنة الجنوب أن تدخل كلية الصيدلة، حلم يصارع ظروفا أقوى منها بينما يقترب موعد امتحانات البكالوريا التي تمضي الوزارة قدما في إجرائها.
8: أنك تدرس جوبات أوضة فيها 5 عيال كمان حيكون الموضوع أصعب وأصعب، فأنت أجمالا ما في محل تقعد تركز فيه لحتى تدرس لحتى تحضر حالك للامتحان. هذا الوضع بشكل عام عم يكون أساسا، ويعني إذا لقيت لحالك تدرس حتكون ساعة بالنهار، وغير النفسية اللي كل نهار عم تكون أصلاً عم تسمع دمار قصف ضيعتك عم تروح.
6: أخرجت الحرب على لبنان نحو 500,000 طالب من المدارس، وعمقت خلل العدالة التعليمية، وراكمت الأعباء على قطاع يعاني بالأساس منذ سنوات.
9: عندنا مدارس أنجزت 70 يوم تعليمي فقط، وعندنا مدارس أنجزت 125 يوم تعليمي، عم نحكي بفارق 55 يوم بين مدارس ومدارس للطلاب، وهون نحن بنقدر نقدر بالأرقام النتائج اللي ممكن تكون قد صار عندنا فجوة تعليمية عند الطلاب.
6: تشير تقديرات اليونيسف إلى أن 70% من الأطفال في لبنان يعانون من القلق والتوتر، بينما يشكو نصفهم من أعراض الاكتئاب نتيجة الحرب وفقدان الأهل وتكرار النزوح.
10: قدرت خسائر قطاع التعليم في لبنان خلال حرب العام 2024 بأكثر من 400 مليون دولار، ويتوقع أن تتضاعف الكلفة في هذه الحرب، وبالإضافة إلى البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل تأتي التداعيات النفسية والتعليمية على الطلاب كأثر يصعب تعويضه. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: إلى الضفة الغربية، حيث داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة الزبابدي جنوبية جنين. عمدت قوات الاحتلال إلى تفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين وفق مصادر محلية. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب في مدينة غزة وما رافق ذلك من قصف وتهجير وانتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. أشار قاسم إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية. شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام ومديره ملادينوف. دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا تلفزيون عربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
11: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة أبو محمد.
12: الله يسلمك.
11: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
12: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت، يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا والحمد لله اللي ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض وربنا يعوضنا عوض خير.
11: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
12: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
11: الناس وين راحت بعد القصف؟
12: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر في بيت واحد.
11: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
12: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تطلع كيف، يعني فوق 20 دار يعني تدمرت الهواية هذه.
11: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
12: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيته.
11: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام، يعني كمية الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل، هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، و فقط ما نشاهده هو حفرة عميقة حدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم خلال العام الماضي تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
13: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة رداً على عملية 7 أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60% وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
0: شهد محيط قصر العدالة بالعاصمة تونس وقفة تضامنية مع الصحفي التونسي زياد الهاني الذي يمثل اليوم أمام محكمة الاستئناف بعد حكم ابتدائي يقضي بسجنه سنة على خلفية انتقاده أحكاما قضائية. كانت نقابة الصحفيين التونسيين أعلنت أن السلطات القضائية أصدرت أمرا ثانيا بالسجن بحق الصحفي زياد الهاني على خلفية قضية عقارية شهدت تونس وفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود شهدت تراجعا ب8 نقاط لتحتل المركز 137 ضمن 180 دولة.
14: يا زياد لا تهتم الحريات في داب الدم
15: يا زياد
16: زياد قبل ب10 أيام اللي توقف القضية هذه متاع اللي قالوا سب فيها القضاة وهو ما سبش فيها القضاة رفع قضية ضد رئيس الجمهورية في المحكمة الإدارية اللي تجاوز السلطة وطلب منه باش يرسل المحكمة الدستورية والبعض المجلس الأعلى للقضاء والهيكة وكل المجالس الدستورية وصبها في المحكمة الإدارية. هاكا بعد 10 أيام مباشرة توقفوا وهو خلطت عليه قضية أخرى ودونك القرار قرار سياسي زياد لازم يكون في الحبس، لكن ما عرفوش اللي يحكموا توا زياد راه في عهد بن علي رفع عشرات القضايا في تجاوز السلطة ضد بن علي.
0: خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ تفشي كورونا، ذلك تأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وامتداد آثارها من أسواق الطاقة إلى الأسواق العالمية. وحذر تقرير البنك من أن التداعيات الاقتصادية الأعلى تقع على كاهل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الإنتاج المحلي للسعودية والإمارات والعراق بسبب تأثر صادراتها النفطية.
17: اقتصاد عالمي أقل قدرة على الصمود في ظل تداعيات حرب تصب نيرانها على براميل النفط، وفي باب دفع الأثمان تحضر بطبيعة الحال الدول النامية وفي القلب منها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن أفغانستان وباكستان، هي الدول الأقرب المتوقع أن تتحمل الضريبة أكثر من غيرها يقول تقرير حديث للبنك الدولي. مشيرا إلى احتمال تعزيز الحكومات سياسات نقدية أكثر تشددا. وفقا له أيضا، فمن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي ويرتفع معدل التضخم، ليسجل العالم المعدلات الأكثر سوءا منذ أزمة جائحة كوفيد-19. لكن دول العالم ليست سواسية داخل هذه الأرقام، ففي حين من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنزر لا يذكر، يشهد معدل النمو في أغلب دول الشرق الأوسط انهيارا. برميل النفط يحضر بقوة على قائمة المصدرين والمستوردين يقول التقرير، متوقعا تراجع الإنتاج الإجمالي المحلي في دول عدة على رأسها السعودية والإمارات والعراق، فيما تدفع دول جنوب وغرب آسيا فاتورة أعلى جراء نقص إمدادات الطاقة. وعالم بأجمعه على مدار ما لا يقل عن عام يكمل منح الصعود بأسعار الغذاء والأسمدة والطاقة الكهربائية. لكن ورغم ذلك، يحمل التقرير بشرا للمنطقة الأكثر تماسا مع الحرب، فقد تنتعش اقتصادات الشرق الأوسط وتسجل نموا لافتا، ولكن شريطة أن تتوقف وخلال شهر واحد على الأكثر هذه الحرب.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تعود إلى الواجهة في العراق أزمة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة. الأزمة لم تقف عند حدود الطاقة التي تنتجها محطات التوليد العامة، بل امتدت لتشمل المولدات الأهلية التي باتت عاجزة عن سد النقص بسبب شح الوقود، في وقت تبقى فيه خطط وزارة الكهرباء رهينة التقلبات إمدادات الغاز الإيراني وتداعيات التوترات الإقليمية.
15: مع حلول فصل الصيف تفاقمت مجددا أزمة تراجع ساعات وصول الطاقة الكهربائية في العراق، إثر فجوة واسعة بين طلب كلي يصل إلى نحو 60,000 ميجاوات يوميا وإنتاج فعلي لا يكاد يلامس عتبة 20,000 بحسب وزارة الكهرباء، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين وأرزاقهم.
18: والله الكهرباء احنا تعرف محلنا مع الطرشي وأجبان وألبان ودين حور، فاستمرار طفيان الكهرباء سبب لنا تلف كلش، وتعرف الطرشي يراد لبرودة، الجبن يراد لبرودة، اللبن يراد لبرودة، فسبب لنا تلف كلش وخسائر كبيرة كلش.
15: لم تتوقف الأزمة عند تراجع مدة وصول الكهرباء الحكومية إلى المواطنين، بل اشتكى أصحاب المولدات الخاصة التي تعتبر البديل الحيوي في ظل شح الوقود من عدم قدرتهم على تعويض النقص وسد حاجة الأحياء السكنية.
19: إطفاء الكهرباء الوطنية ده صير هواية، فإحنا مولدتنا تطلع 500 كيفي، الحصة الجاية تجينا تشغل بس 200 كيفي، والغاز ما يجي مدعوم 400 دينار هم ينحسب علينا.
15: وتؤكد وزارة الكهرباء أن مشاريعها الحالية سترفع الإنتاج بنحو 10,000 ميجاوات يوميا بشرط تدفق 55 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا، بينما لا يصل منها فعليا سوى 15 مليونا، وهو ما يجعل إلى جانب أسباب أخرى طموح الوزارة بعيد المنال وفقا لخبراء.
20: كان بالوقت الحاضر كل الامور يعني صار عندنا شورتج بيها، يعني مساله قلت لك الغاز المصاحب، المشاريع الطاقه المتجدده، الغاز الايراني، اضافه الى انه حتى الحقول العملاقه اللي كانت تنتج النفط توقفت تقريبا عن العمل.
15: اسباب يرى الخبراء ان تداعيات الحرب على ايران فاقمتها واثرت بالعراق من النفط وعمليات التكرير، مشيرين الى ان تقليل اثار ازمه الكهرباء يبدأ من عودة الهدوء إلى المنطقة وإنهاء الحرب.
21: بين وعود حكومية مؤجلة حتى عام 2029 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع ساعات وصول الكهرباء للمواطنين، ما تزال أزمة الكهرباء في العراق تراوح مكانها منذ عقدين، وأمام إخفاق الحلول المؤقتة يظل المواطن رهيناً للمولدات الخاصة بتكلفتها المرتفعة في انتظار مشاريع وطنية جادة تنهي الاعتماد على الخارج وتضع حداً لأزمة أثقلت كاهل الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
0: سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى من المدنيين في شهر واحد في أوكرانيا منذ بداية الحرب، إذ قتل ما لا يقل عن 274 شخصاً في شهر مايو، وفقا لتقرير صادر عن المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك، ذكر التقرير أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. تسببت هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة بسقوط 45% من الضحايا، معظمهم من مدن بعيدة عن خط المواجهة مثل كييف ودنيبرو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في منشور مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والشجاعة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عسكري أن موسكو بصدد تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرات القتالية. نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن بوتين قوله أنه تم مؤخرا نشر 16 قمرا صناعيا للتحكم بالطائرات المسيرة، وأضاف أن هذا العدد غير كاف، لذلك فأن روسيا ستعمل على توسيع المجموعة معلنا عزمها مواصلة العمل في هذا المشروع. قال مصدر دفاعي أوكراني أن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها، ذلك خلال اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا سيعقد الأسبوع المقبل. قال المصدر أن ذخائر كييف تكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر في ساحة المعركة، وهو ما يتطلب تسريعا عاجلا للتمويل. وأضاف أنه سيطلب من كل دولة من الحلفاء المساهمة بمبلغ يتراوح بين 2 و6 مليارات دولار للوصول إلى الهدف البالغ 20 مليار دولار، إما في شكل مساعدات أو قروض. قال حلف شمال الأطلسي أنه سيخفض بشكل مدروس وتدريجي عدد أفراد بعثته لدعم السلام في كوسوفو خلال العام المقبل في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. وأضاف الحلف أن تخفيض عدد قواته سيبدأ بعد إحلال القوات الكوسوفية مكانها، مشيرا إلى أن التغييرات الجديدة في استراتيجيتها على الأرض يمكن التراجع عنها إذا لزم الأمر. دخل نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الجمعة وسط انقسامات حادة وتأخيرات لوجستية ومخاوف حقوقية من تحول القواعد الجديدة إلى غطاء للاحتجاز الجماعي للمهاجرين على الحدود الخارجية. ويحذر خبراء ومنظمات إنسانية من فرض إجراءات فحص قسرية سريعة على طالبي اللجوء والتلويح بترحيل المرفوضين إلى مراكز احتجاز خارج القارة.
1: بعد مخاض عسير دام عقدا كاملا، طوى الاتحاد الأوروبي صفحة الخلافات بين حكوماته وبرلمانه وأجهزته التنفيذية، متحدا بشكل غير مسبوق خلف لائحة جديدة هي الأقصى في تاريخه لترحيل المهاجرين غير النظاميين. إجراءات هي الأخرى غير مسبوقة تستهدف رفع معدلات الطرد وإغلاق الثغرات أمام من لا يحق لهم البقاء وإعادة ضبط حدود القارة.
3: للمرة الأولى يمتلك الاتحاد الأوروبي إطارا مشتركا يجمع بين حماية قوية للحدود الخارجية وقواعد لجوء عادلة وصارمة وتوازن بين التضامن والمسؤولية.
1: لحظة الوحدة النادرة هذه يقابلها شرخ في أخلاق الاتحاد. الميثاق الجديد يمنح السلطات صلاحية مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات الشخصية، فضلا عن تمديد فترات الاحتجاز لتصل إلى 30 شهرا. إجراءات حلت كالصاعقة على مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين.
2: اللي تم اتخاذها وصولا الى تطبيق القرار.
5: في بعض الاحيان لاسباب بسيطه تلاحظ انه الشخص اصبح اكثر عنيف، اصبح اكثر متشنج او متوتر. كذلك قبل اسبوعين تلاحقنا حالة انتحار أحد الأشخاص، حضر كل شيء للانتحار، الحمد لله يعني تم ملاحقته، لكن لا يزال يعاني من مشاكل، لأنه ليس من السهل شخص ده ينتظر سنتين أو ثلاثة وبعدين يتفاجأ فجأة أنه أكو قوانين جديدة وراح تطبق بأثر رجعي.
1: الانتقادات لم تتوقف عند البعد النفسي، بل وصلت إلى حد اتهام الاتحاد بالتخلي عن قيمه. منظمات حقوقية وعلى رأسها Human Rights Watch رأت في الميثاق استنساخا لسياسات واشنطن ترامب، لا سيما مع إجازة الميثاق إنشاء مراكز احتجاز خارج الحدود الأوروبية.
22: بموجب لائحة الإعادة بإمكان دول الاتحاد ترحيل الأشخاص الذين رفض حقهم في الإقامة وبمقدورها إبعادهم إلى دول ثالثة دون الانتباه إلى تداعيات مثل هذه الصفقات مع دول آسيا الوسطى أو دول أخرى توجد مخاوف كبرى بشأن سجلاتها في احترام حقوق الإنسان.
1: رغم هذه الانتقادات الحادة تدافع بروكسل عن الوجه الآخر لميثاقها، فهو يحمل بندا تاريخيا يفرض التضامن الإلزامي ويجبر كافة العواصم على تقاسم الأعباء، إما باستقبال حصة من اللاجئين أو دفع تعويضات مالية لدول الطوق الجنوبي كاليونان وإيطاليا.
21: دخول الميثاق حيز تنفيذ طوى صفحة الخلافات بين العواصم الأوروبية، لكنه فتح صفحة جديدة أكثر تعقيدا عنوانها التطبيق في الميدان، ومدى الاستعداد لمواجهة عواصف الانتقادات سواء كانت من داخل البرلمان أو تقارير منظمات حقوق الإنسان. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
0: تسلط الصحف العالمية الضوء على تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية على العالم والاتفاق المحتمل الذي يلوح في الأفق، إضافة إلى أسباب إلغاء الهجوم الأمريكي الأخير على إيران. بعد هذا نتابع.
23: في صحيفة نيويورك تايمز سلط الكاتبان مارك لاندلر وأنطون تريانوفسكي الضوء على الترقب العالمي لنهاية الحرب الأمريكية الإيرانية، وأنه منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار تلاشى الخط الفاصل بين السلام والحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع هجمات وهجمات مضادة، إلى جانب وعود بإنهاء الأعمال العدائية التي لم تتحقق فعليا. ويعتقد الكاتبان أن قدرة أطراف الحرب على التوصل إلى إطار عمل لاتفاق بإنهائها لا ينفي أن المنطقة الرمادية التي هي لا حرب ولا سلام قد تستمر لأسابيع أو شهور، ولا يبدو أن ترامب ولا إيران مستعدان لتقديم تنازلات كبيرة في مفاوضات هدنة طويلة الأمد. ويشير الكاتبان إلى أن هذا الجمود يضع الشرق الأوسط في دوامة من العنف المتقطع والقلق الدائم، وسيجبر بقية العالم على مواجهة واقع اقتصادي جديد قاس يؤدي إلى تداعيات سلبية على سلاسل الإمداد العالمية. ويرى الكاتبان أن وضع لا حرب ولا سلام هذا غير قابل للاستمرار، لأن الاقتصاد الإيراني لا يستطيع تحمله لأكثر من 4 أو 5 أشهر، والاقتصاد العالمي أيضا لا يستطيع تحمله 4 أو 5 أشهر أخرى. وفي صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقرأ عن أسباب إيقاف ترامب للهجمات على إيران، وأن الرئيس وبعد وقت قصير من تصريحه بأنه سيضرب إيران بقوة شديدة تلقى اتصالات من دول عربية في محاولة أخيرة لإقناعه بالعدول عن قراره، بعد أن أكدوا له أن اتفاقا مبدئيا يمهد الطريق لمحادثات أكثر تفصيلا بات وشيكا. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب مقتنع بأن هذه الدول لها نفوذ على طهران والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وأن تأكيدهم على قرب التوصل إلى اتفاق دفعه إلى التراجع عن خططه الهجومية، غير أن الصحيفة تلفت إلى أن الرسالة من إيران تبدو مختلفة، خاصة بعد تصريح إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء كبيرة من نص المفاوضات لا يعني أن إيران ستتنازل عن خطوطها الحمراء، وتعتقد الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين والعرب متفائلون بحذر بأن إعلان ترامب ينبئ باتفاق فعلي، حتى مع وجود الكثير من العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع المستمر منذ 4 أشهر. نقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالاً بشأن طبيعة الاتفاق الذي يروج ترامب لقرب التوصل إليه، وأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي يزعم الرئيس الأمريكي أنها ستوقع قريباً تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز على الفور دون رسوم مرور، وإلى حصول إيران على تخفيف للعقوبات بناء على امتثالها. ويشير الموقع إلى أن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك في لبنان تعقد خلالها مفاوضات نووية تتضمن إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ويؤكد الموقع أن الموافقة على الاتفاق تمت من الجانب الإيراني على مستويات عالية، إلا أن الموافقة من قبل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لم تتم حتى الآن، ما ينبئ بإمكانية فشلها سريعا. ويذكر الموقع بأن البيت الأبيض أعلن أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن المحادثات كانت تفشل في كل مرة، غير أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون أن هذا المقترح سيبصر النور هذه المرة. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، حيث كتبت كيت براون عن استهداف القوات الأمريكية للبنية التحتية الإيرانية، وأن الضربات العسكرية التي ألحقت أضراراً بمنشأتين لتخزين المياه في جنوب إيران قد تشكل جريمة حرب، بعد مراجعة التقارير الإعلامية والأدلة المرئية لضربة على منطقة بيماني الصغيرة التي تبعد حوالي 2 ميلا عن مضيق هرمز. وتلفت الكاتبة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الضربات قد استهدفت خزانات المياه في المنطقة عمداً أم لا، حيث دمرت خزاناً رئيسياً لنحو 20,000 شخص يعيشون بالقرب منه. وتعتقد الكاتبة أن الضربات على بيماني تعد جزءاً من جهد متصاعد لإجبار إيران على قبول اتفاق بشروط أمريكية، مما يعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، ويفاقم التهديدات الأمريكية بتدمير البنية التحتية الإيرانية. وترى الكاتبة أن أزمة المياه في إيران تدفع البلاد نحو كارثة سكانية، لكن من المرجح أن طهران مستعدة لتحمل العطش على أن تشبع رغبة ترامب في تحقيق نصر سياسي.

0: فاز منتخب الولايات المتحدة على منتخب الباراغواي في ملعب لوس أنجلوس بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. أتقدم المنتخب الأمريكي في النتيجة مبكرا إذ سجل لاعب باراغواي داميان بوبودايا هدفا ضد مرماه منذ الدقيقة 5، وأضاف المهاجم الأمريكي خولارين بالوغن الهدف الثاني بعد نصف ساعة من اللعب. وفي الشوط الثاني حاول الضيوف العودة في النتيجة بتسجيل هدف حمل توقيع موريسيو، لكن المنتخب الأمريكي عاد وسجل في الوقت بدل الضائع ليختتم الرباعية ويتصدر بذلك المجموعة الثانية ب3 نقاط. هذه الصورة التي نتابعها هي من خارج ملعب لوس أنجلوس، ملعب صوفيا في إنجلوود في ولاية كاليفورنيا. هذا الملعب الذي يعد أحد أكبر ملاعب الولايات المتحدة نشاهد خروج الجماهير الأمريكية، وبطبيعة الحال ترتدي قمصان المنتخب الأمريكي الجديدة التي اعتمدها لهذه النسخة من كأس العالم. انضم إلينا من مونتيري شمال المكسيك مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أحمد، المكسيك ما زالت تحتفل حتى اللحظة بانتصار منتخبها في المباراة الافتتاحية.
1: نعم محمد، الاحتفالات في المكسيك لا تزال مستمرة وستظل مستمرة إلى آخر يوم في المونديال. نحن هنا في إحدى الحدائق الكبرى في مدينة مونتري شمال المكسيك، وهي إحدى المدن الثلاثة المستضيفة لمباريات كأس العالم. هذه المدينة ستستضيف بعد غد الأحد مباراة المنتخب التونسي ومنتخب السويد، لكننا الآن نشهد مهرجان المشجعين الرسمي الذي تنظمه الفيفا وتنظمه الحكومة المكسيكية بدعوة عدد كبير من الفرق الموسيقية والفرق الفنية. وستظل الاحتفالات والحفلات مستمرة ليلة بعد ليلة على مدار البطولة على حتى 19 من شهر يوليو، والحفلة مستمرة هذه الليلة إلى منتصف الليل تقريبا. نحن نرى المكسيكيين يتجاوزون الاحتفال بمباراة كرة القدم ويحتفلون الآن بموسيقاهم، يرقصون ويغنون ويستمتعون باستضافة بلدهم لكأس العالم. هم حولوا هذه البطولة من بطولة رياضية كروية إلى مهرجان واسع في كل أنحاء البلاد في كل حدائقها العامة وشوارعها.
0: يعني نتابع معك هذه المشاهد أحمد من مونتيري في المكسيك، بطبيعة الحال بانتظار استحقاق جديد في هذه الليلة تستمر مباريات كأس العالم. سأتركك لتحتفل مع الجماهير المكسيكية في احتفالات على ما يبدو لن تتوقف كما ذكرت حتى نهاية هذا المونديال، وهذه النسخة من المونديال هي الأضخم في تاريخ البطولة من مونتيري في شمال المكسيك. أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. وهذه الصور من ملعب لوس أنجلوس. بالمناسبة هذا الملعب من المفترض أن يحتضن افتتاح أولمبياد عام 2028، ملعب إنجلوود في لوس أنجلوس، ملعب كما يعرف ملعب صوفيا في ولاية كاليفورنيا، عقب الفوز الأمريكي الكبير حقيقة على منتخب باراغواي ب4 أهداف لهدف واحد، ما وضع منتخب الولايات المتحدة في صدارة مجموعته. إذن تستمر التغطية من التلفزيون العربي وساعة جديدة مع سونيا الوافي. إليك سونيا.
2: شكرا لك محمد. من أجواء الرياضة نعود مرة أخرى إلى التطورات في الشرق الأوسط ونبدأ بالعناوين. القوات الأمريكية تسقط عددا من المسيرات كانت في طريقها نحو مضيق هرمز. الوسيط الباكستاني يؤكد أن اتفاقا إيرانيا أمريكيا بات وشيكا. وعرقشي يقول إن إدارة المضيق لن تعود إلى مرحلة ما قبل الحرب. كاتس يقول إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وحزب الله يعتبر أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين. الأمم المتحدة تسجل أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين الأوكرانيين في شهر واحد منذ بداية الحرب، والاتحاد الأوروبي يستأنف محادثات انضمام أوكرانيا الاثنين المقبل بعد رفع الفيتو المجري.

0: البداية من مضيق هرمز، حيث قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران أطلقت عدة مسيرات هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأعلنت القيادة الوسطى إسقاط قواتها جميع المسيرات، بينما يستمر تدفق حركة الملاحة عبر المضيق بلا عوائق، ولا يزال الممر التجاري والدولي مفتوحا أمام حركة السفن. وفي آخر الأخبار بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، أكد الوسيط الباكستاني بأن الاتفاق بات وشيكا، وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أنه تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. أضاف شريف أن إسلام أباد تعمل الآن مع كلا الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، مؤكدا أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن خفض تخصيب اليورانيوم يجب أن يكون داخل إيران، مضيفا أن حكومة بلاده حددت أولوياتها بالنسبة لجدول رفع العقوبات عنها. وأوضح عراقشي أن الملفين المتعلقين بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن طهران سيؤجلان إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي قد تستغرق 60 يوما.
1: الطريقة الوحيدة لتحديد مصير المواد عالية التخصيب هي تخفيفها داخل البلاد. أما بالنسبة للعقوبات، فبالرغم من أن هناك تأكيدا على أن جميع العقوبات يجب أن ترفع في الاتفاق النهائي، لكننا حددنا أولوياتنا، أي من العقوبات التي لا بد أن ترفع بشكل خاص، وسيتم مناقشة التفاصيل في الاتفاق النهائي خلال فترة 60 يوما.
0: وفي حديثه عن

0: تقييم الخدمات لن يكون كما كان في المرحلة الماضية. في هذا الصدد عقدت مشاورات مكثفة مع سلطنة عمان بصفتها الشريك الرئيسي، وقد توصلنا إلى نتائج طيبة. سيتم الإعلان قريبا عن برنامج مشترك وبيانات مشتركة.
1: لأثناء أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز بأن الاتفاق مع إيران سيكون مرتبطا بأدائها تجاه القضايا المطروحة، وقال المسؤول إنه سيتم تفكيك برنامج طهران النووي بما يشمل تدمير المواد النووية وإزالتها، مضيفا أن الاتفاق يقضي بفتح مضيق هرمز، وينص الاتفاق أيضا على عدم منح إيران أي أموال قبل تنفيذ بنود الاتفاق. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى تضمين نص الاتفاق بندا يضمن التزام طهران بعدم تمويل جماعات إرهابية وفق تعبيره. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الجانب الإيراني لن يتلقى أموالا لمجرد توقيعه على نص الاتفاق أو حضوره الاجتماع. وأضاف فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، كما أوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران ستحصل عليها فقط بعد الوفاء بالتزاماتها، معبرا عن أمله بأن يرسي الاتفاق سلاما دائما. منذ قليل كان التلفزيون الإيراني يتحدث عن سماع ذوي انفجار في مدينة سيريك. إذن سماع ذوي انفجار في مدينة سيريك بحسب التلفزيون الإيراني. حول هذا ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلا. صباح الخير حازم، ماذا جرى؟
2: ليس هناك في الواقع من تفاصيل سونيا فيما يتعلق بهذه الأصوات، لم ترد أي تفاصيل، ولكن خلال الأيام الماضية حدثت أحداث مشابهة وسمعت أصوات مشابهة، وكانت في العموم إما لتدمير ذخائر لم تنفجر سابقا خلال حرب 40 يوما، أو كانت لتعامل بحرية إيران مع عدد من السفن ربما التي لم تلتزم بالقواعد التي تسنها إيران فيما يتعلق بالعبور والمرور من مضيق هرمز. هناك معركة كسر عظام حقيقية في مضيق هرمز على أرض الواقع فيما يتعلق بسيطرة إيران أو الولايات المتحدة على هذا المضيق.
1: طيب، فيما يتعلق بالمفاوضات وتصريحات عرقتشي بشأن قرب توقيع اتفاق مذكرة تفاهم، حازم، يبدو يعني هناك تضارب في بعض التصريحات بين الطرفين الأمريكي والإيراني حول عدد من البنود الهامة ضمن الاتفاق، ماذا تقول طهران؟ ونعود بذلك على تصريحات عرقتشي.
2: سونيا، بداية أشير إلى تصريحات لمستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي خلال الساعات الماضية، كتب بأن الجانب الأمريكي وافق على الإفراج على 24 مليار دولار، ولكن لا يريد الرئيس الأمريكي التصريح بذلك بشكل علني. أما بالعودة إلى تصريحات عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني، فهي تقاطعت إلى حد كبير مع كثير من التصريحات أو التسريبات التي وردت عن مسودة مذكرة التفاهم سواء إيرانيا أو أمريكيا. ولكن بالعموم دعا عباس عراقشي وسائل الإعلام إلى عدم القيام بهكذا تسريبات، وأكد بأن جميع النصوص التي يتم تسريبها غير مكتملة ولم يتم المصادقة عليها، وطالب الإعلام عموما، وهذا منشور له على منصة إكس أعاد نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك، طالب الإعلام بأن يفسح مجالا للدبلوماسية لتعمل وتتمكن من الوصول إلى الاتفاق. بالعموم عباس عراقشي أراد أن يشير إلى نقاط مهمة مرتبطة بالدائرة الداخل الإيراني بشكل أساسي. أولا أراد أن يقول بأن هذه النتائج الدبلوماسية التي اقترب قطافها تقريبا إلى حد كبير هي رهن بتماسك الشعب الإيراني، وحدة الشعب الإيراني، دعم الشعب الإيراني.

0: للدبلوماسيين والنظام وكذلك لصمود القوات المسلحة الإيرانية. وهنا شدد على هذه المقولة وهذه الثنائية القائمة دائما في إيران بين ميادين المعارك الدبلوماسية كما يسمونها وميادين القتال. أيضا قال بأن مذكرة التفاهم هذه إذا ما أنجزت ستعطي صورة جديدة لإيران وترسم صورة جديدة لإيران أمام العالم، موضحا بأن مذكرة التفاهم كما سربت كثير من المواقع الإيرانية والأمريكية مكونة من مرحلتين وعلى 14 بندا، وبطبيعة الحال أشار إلى أن لبنان جزء أساسي من مذكرة التفاهم وهي تنهي الحرب في المنطقة على جميع الجبهات. وأشار في نقطة لافتة إلى أنه للمرة الأولى حسب قول عراقشي منذ 47 عاما، أي منذ بداية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 79 من القرن الماضي، يتم الاعتراف بسيادة إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وجدد التأكيد بأن توافقات إيران وعمان التي سيعلن عنها قريبا حسب قوله في بيان مشترك من البلدين هي التي ستحكم الأمور في مضيق هرمز، وهي التي ستعرف آلية جديدة قائمة على تعاون البلدين في مضيق هرمز. أشار إلى أن أموال إيران سيتم الإفراج عنها، العقوبات سترفع، ولكن في المرحلة الثانية من التوافقات. قال بأن أي مرحلة في مذكرة التفاهم هذه لن تنجز ولن تكتمل قبل أن يتم التأكد من أن المرحلة التي سبقتها قد أنجزت بالفعل. أخيرا أشير إلى ما تم الحديث عنه ربما من احتمالية توقيع مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة في إحدى الدول الأوروبية وربما في جنيف كما قيل على هامش اجتماع قمة السبع. قال عباس عراقشي في الغالب توقيع الاتفاق سيتم عن بعد وبالتوقيع الإلكتروني دون أن يكون هناك حاجة للحضور في مكان واحد لجميع الأطراف.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. وأستقبل الآن ضيفي من طهران أيضا السيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. سيد مصدق بور صباح الخير وأهلا بك معنا. بداية ومع كل هذه التصريحات التي تتدفق من كل من طهران وواشنطن وباكستان أيضا، ما هو حجم التفاؤل الإيراني على المستوى السياسي العسكري والشعبي أيضا من قرب حدوث أو تحقيق اختراق في الدبلوماسية؟ يقول ترامب ربما يكون بنهاية الأسبوع سبت أحد أو يوم الأثنين.
2: نعم شكرا، صباح الخير لكم ولمشاهديكم ولزملائكم. أنا أعتقد يعني الشيء الأهم حتى الأهم هو من الدبلوماسية، يعني اليوم هناك معادلة جديدة تحكم هذا الصراع الإيراني الأمريكي. هذه معادلة هي معادلة مبنية على أسس حتى غير دبلوماسية، لأن يعني الجانب الأمريكي هو يتجاوز هذه الدبلوماسية، وبالتالي يعني هناك مصلحة لدى الجانبين وهناك يعني توازن قوى. أيضا الجانب الأمريكي يتمتع بقوة نارية فائقة، ولكن الجانب الإيراني أيضا يتمتع بقدرات، هو قادر على استدراج الأمريكيين إلى حرب استنزاف في هذه المنطقة، وفي كلا الحالتين يعني هناك تجاذب وهناك قوة رد. يعني هذه الأمور هي التي تفرض هذا الحل. حاليا نحن لا نعلم تحديدا ماذا سيحدث، يعني هناك ألغام أمام هذا الاتفاق المرتقب، وأيضا هناك عوامل وتحديات.
1: ما هي هذه الألغام أستاذ مصدق بور؟ يعني أين
2: تكمن؟ يعني اللغم الأكبر هو موجود في لدى الرئيس الأمريكي ترامب، وليس لديه استقرار في التفكير أو في القرار، ومتذبذب أحيانا وترنح بين مطالب نتنياهو وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الأمريكية. وأيضا في داخل إيران أيضا هناك ألغام، هناك من بعض المتشددين ممن يشعرون بخطورة من هذا الاتفاق وسعادة إيران لدورها الطبيعي وارتفاع منسوب يعني توقعات الشارع من النظام، وبالتالي ربما يشعرون بأنهم قد يكونوا مستفيدين أكثر من أجواء الحرب وهذا التشاحن الموجود. لكن هناك أيضا
1: من هم هؤلاء
2: داخل
1: يعني
2: القيادة
1: حتى نوضح أكثر.
2: على أي حال لا يمكن، يعني أنا في اعتقادي كل من يربح من الحرب ومن التوتر الأمني هو، يعني هذا ليس مضبوط أو محكوم بإطار حزبي، يعني حتى في داخل المجموعات المتشددة على سبيل المثال مثلا جماعة الصمود ما يسمون ببايداري، يعني أيضا فيهم أناس لا أقول معتدين ولكن أناس أيضا يرحبون بهذا الاتفاق. في داخل الكتلة المعتدلة أيضا هناك يعني انقسام وهناك تجاذبات وهناك رؤى متضاربة. على أي حال يعني حاليا نحن في إيران لم نتعود على الحياة الحزبية بصراحة، يعني الحزب فقط هوية، ولكن الممارسة الفعلية الحزبية غير موجودة، يعني أساسا منذ عهد الشاه وبعد الثورة الذي يحكم في إيران هي العقيدة الإسلامية، وبالتالي ثابتة، مبادئها ثابتة وقيمها ثابتة والتزامات والاستحقاقات والوظائف والواجبات كلها ثابتة.
1: يعني هناك داخل إيران من يعارض الوصول إلى اتفاق عبر طويلة السياسة ويريد الاستمرار في العمليات العسكرية داخل إيران؟ يعني تقول أن هناك أطراف
2: يعني
1: متشددة؟
2: هناك نعم هذه الأطراف أنا أحيانا أقول بعض منها هي تستشكل على هذا الاتفاق المرتقب لدواعي حميدة أو لإخلاصه وطني، لأنه يشعر بأن هذا الاتفاق اتفاق صعب حاليا، يعني لأسباب عديدة، يعني يشعرون بأن إيران يجب أن تعطي في المقابل، يعني تعطي نقدا، تعطي بالفعل وتعطي يعني الصورة ملموسة، ولكن تريد أن تسلم بالصورة غير ملموسة، تسلم من الولايات المتحدة الأمريكية وعود، يعني تحرير الأصول رهن بانتهاء واستكمال المفاوضات والاتفاق النهائي. الموضوع يعني الكثير من الأمور يعني
1: طيب برأيك أستاذ بور يعني ما الذي حرك الخطوط الحمراء حتى يعني يصبح الطرفان يتحدثان في وقت وجيز بعد تصعيد عسكري عن قرب توقيع مذكرة تفاهم؟
2: أنا قلت يعني لكل واحد ظروف، الجانب الأمريكي هو أراد يعني أن يحرك، عندما كان وزير خارجية قطر والباكستاني ضيف الباكستاني في طهران، وكانت إيران تشدد على القبول بالنسخة الأخيرة التي بعثها ترامب، وحاول أن يضغط على المفاوض الإيراني من خلال وجود الوفد حتى يأخذ النتيجة، وبالتالي هو شن عدوان على إيران، هدت ثم شن عدوان على إيران، لم يكن يتصور أن إيران سترد عليه. إيران ردت وفي المرة الثانية أيضا عاود العدوان، إيران أغلقت مضيق هرمز بالكامل ووعزت إلى كل السفن، حتى تلك الناقلات التي حصلت على ترخيصات للعبور من السلطات البحرية الإيرانية طلعت منها التريث حتى إشعار آخر وعدم المرور والعبور من هذا المضيق. وبالتالي إيران أيضا هم لاحظوا أن إيران على أي حال هي قادرة على أن تسبب لهم إزعاج، خاصة لإدارة ترامب. إدارة ترامب ربما ولا يخشى من بعض الأمور كالألعاب كأس العالم أو قضايا أخرى، حتى هو الشيء الذي المخيف بالنسبة له يعني المنافسة الحزبية أمام الجمهوريين وأمام الديمقراطيين وحتى الجمهوريين، وبالتالي هو لا يريد أن يقدم أداء فاشل، يعني لأن هذه الأزمة تنعكس بالصورة مباشرة وسلبا على الداخل الأمريكي من خلال ما نشهده من
1: بالنسبة لإيران تضخم. سيد مصدق يعني ما الذي فعلا حرك خطوط إيران الحمراء وجعلها يعني تذهب نحو اتفاق أو توافق على الورقة الأخيرة؟
2: يعني أصول الإيراني يعني إلى هذه القناعة أن هذه الحرب يعني لا جدوى من هذا، هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها أو حسمها بكل سهولة، يعني هذا واحد من الأسباب، وبالتالي حرب عبثية، حرب قد تسبب على المدى المتوسط وليس القريب، يعني تسبب باختناق اقتصادي أكثر وتدهور الوضع الداخلي. هذا يمكن أن يكون واحد من الأسباب. السبب الثاني كان هناك يعني كم هائل من الضغوط الإقليمية ومن دول الجوار، من باكستان نفسها، من قطر، يعني من المملكة العربية السعودية، حتى من الدول الأوروبية، ضغوط سياسية. ثالثا إيران أيضا شعرت أن هناك معطيات جديدة حدثت في هذه المنطقة ليست لصالح ترامب، وربما ترامب هذه المرة سيكون أكثر جدية في التعاطي مع المفاوضات والتوصل إلى اتفاق مع إيران، خاصة لبعض الاعتبارات التي قلتها ومنها الانتخابات النصفية. وبالتالي إيران شعرت، يعني كل هذه العوامل هي حفزت الجانب الإيراني لكي يذهب. ودائما الجانب الإيراني هو كان منفتح على الحوار، يعني هو ودائما في كل المناسبات. على حال الحرب مهما كانت يعني تتطلب أن تكون في النهاية حوار وتفاوض.
1: واضح واضح. شكرا جزيلا لك أستاذ مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، كنت معنا من طهران. أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أنه يمكن رفع العقوبات عن إيران جزئيا في حال التوصل إلى اتفاق، ونفى رايت في تصريح لموقع بلومبرغ أن تكون طهران قد صدرت أي نفط خام عبر مضيق هرمز، موضحا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام سيستأنف الجيش الأمريكي تأمين المنتجات عبر المضيق. أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، معربا عن ثقته بانضمامها إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. وقال المسؤول أن الاتفاق المرتقب يشمل عددا من دول المنطقة منها لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مشيرا إلى وجود دعم من جانب إسرائيل والدول الخليجية للمسار الجاري نحو التوصل إليه. وأضاف أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس سيظل قائما حتى بعد التوصل إلى الاتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها ضمن الاتفاق فلا يتوقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد. أما إسرائيليا فقد قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حاليا اتفاقا مع إيران انطلاقا من المصالح الأمريكية بما فيها تلك المشتركة مع إسرائيل. وأضاف كاتس أن المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تنطلق من منع طهران من الحصول على السلاح النووي، كما لفت إلى أن إسرائيل ملزمة بالعمل بشكل مستقل في المستقبل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وقال كاتس أنه يتوقع من ترامب الالتزام بحل ملفي صواريخ إيران الباليستية ودعم وكلائها، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالات مع نظرائه السعودي والتركي والأردني هدفت إلى نقاش التقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأعربت الأطراف المعنية عن ارتياحها البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وأعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام. كما عبر الوزراء خلال الاتصالات عن تطلعهم إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا، وأكدوا دعمهم الكامل لمعالجة كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. الآن إلى لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قرى وبلدات في جنوب البلاد. تظهر هذه الصور قصفا مدفعيا للاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط بلدة كفر جوز شمال مدينة النبطية، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. سياسيا، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في بيروت لا يزال بيدها. في المقابل شدد حزب الله على أهمية الضغط الذي مارسته طهران وما زالت من أجل وقف الهجمات على لبنان.
3: بينما ينضج الاتفاق الأمريكي الإيراني تراقب بيروت حركة المشاورات الدولية آملة أن تنعكس إيجابا عليها. وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة يأمل صناع القرار بالتوصل إليها سريعا لإنهاء الخسائر الجسيمة التي لاحقت بالبلاد. ولكن نقاشا سياسيا من نوع آخر يستعر في لبنان، لمن سيكون الفضل في إنهاء هذه الحرب وبأية شروط؟ نقاش افتتحه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حين قال إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وأضاف سلام أن الرفض الإيراني للاتفاق سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق حسب تعبيره. كما شدد على محورية دور الدولة اللبنانية بكونها الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. في المقابل لا يوفر حزب الله مناسبة إلا وينتقد فيها مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الذي انخرطت فيه السلطة اللبنانية.
4: إن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
3: ويؤكد مسؤولو حزب الله أن توجيه إيران ضربة لإسرائيل منذ عدة أيام هو الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعليق ضرباته على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولذلك يمكن التعويل على مسار الضغط الإيراني لوقف الحرب على لبنان.
4: تحيي الكتلة وتثمن عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في ردها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبره انتصارا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين، ويعبر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية.
3: وعلى وقع التصريحات والتسريبات عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك، تبقى آلة الحرب الإسرائيلية نشطة في الجنوب اللبناني حتى إشعار آخر.
1: بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع قائد الجيش رودولف هيكل نتائج زيارته إلى باكستان، ووفقا لرئاسة الوزراء فقد بحث اللقاء أيضا الأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. أرصدت كاميرا تلفزيون العربي الأضرار التي لحقت بمستشفى حيران بمدينة صور جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المباني المحيطة به. وقال مدير المستشفى حسن عيديبي إن الطواقم الطبية تواصل عملها رغم كل التحديات.
5: كان هناك استهدافات في كفرة، البياض، مجدلزون وعدد من القرى، ولكن سنستفيد من وجودنا في مستشفى حرام. هذه المستشفى هذا هو مدخلها، يعني الدمار يلف المنطقة هنا. كل الأبنية ومعظم الأبنية تعرضت لغارات عنيفة من قبل احتلال إسرائيل، على الرغم من أنها تبعد أمتارا قليلة فقط هذه المباني المدمرة عن مدخل المستشفى، والغارات والدمار يلف هذا المستشفى الذي تعرض فيه الممرضون والممرضات والجسم الطبي إلى ضرر كبير وإلى خطورة كبيرة. فالغارات هي تلف كل المستشفى والدمار يلف المستشفى. مدير مستشفى حرام الموجود معنا، الضربة الأخيرة كانت أيضا أدت إلى جرحى في جسم الطب.
6: الضربة الأخيرة أدت إلى جرحى وأضرار كبيرة بالمستشفى وبالمستشفى وبالسيارات الأطباء والموظفين، لأنه الضربة الأخيرة ما كنا متوقعناها أصلا نحن،
5: يعني ما بإنذار
6: أبدا، ما في إنذار. فجأة إنه إجت هذه الضربة، صار في عنا عدد كبير من الجرحى، من الموظفين، من الطاقم التمريض والطاقم الطبي كمان.
5: يعني بس يعني بموضوع الجسم الطبي بعده مستمر بالعمل؟
6: الجسم الطبي مش مستمر بالعمل، كل ضربة بتزيده قوة، كل ضربة بتزيده عزم انه يبقى هون، وكل ضربة بتزيده عزم انه يوقف حد اهلنا وحد مرضانا وحد جرحانا لحتى يكفي هالمسيرة.
5: وين الضربة الأخيرة؟
6: الضربة الأخيرة خلف المستشفى، إذا بتحب تشوفها لحتى مشيك عليها.
5: كم جريح سقط فيها؟
6: بحدود 15 جريح.
5: وبالمرضى كان في جرحى؟
6: بالمرضى لا الحمد لله ما كان في جرحى، كان في جرحى بالطاقم المستشفى، يعني الطاقم التمريضي، وهيدي يعني عمل لك اخر ما كنا متوقعين انه تصير هيدي الغاره، هيدي من خلف المستشفى اذا بتحب تشوف، هلا بتشوفها قديش قريب، بعيده امتار امتار عن المستشفى، يعني مش بعيد كثير ابدا ابدا عن المستشفى، وبدون اي انذار، يعني يمكن اقرب ضربه اجت لعنا على المستشفى هيدي الضربه اللي اجت، هيدي الغاره الاخيره.
5: يعني قريب يمكن شيء 20 متر
6: فش بس. فش من 20 متر بينه وهون، نحن عندنا هون خلف المستشفى. هلا بفرجيك الدياليز، يعني ربنا سبحانه الحمد لله لانه نحن عندنا دياليز الصبح، عندها غسيل بالدياليز الصبح، بس يعني لو كان في حدا مرضى بالدياليز، وهيدا مدخل الطوارئ عندنا، وهيدي الغاره الثانيه.
5: يعني عم نشوف كيف الدمار لافف في
6: الغاره الثانيه. يعني اذا بتشوف وشفت الغاره
5: وهيدي المستشفى هون.
6: لا هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، وهيدي هيدي
5: في هلا
6: هيدي الغاره اللي تأذينا منها كثير، وهيدي الغاره الثانيه.
5: نعم ايه. شكرا لك. يعني اردنا ان نعطي صوره عن الخطر الذي يلحق بالمستشفيات وعدم احترام القوانين الدوليه من قبل الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ غارات قريبة جدا، يعني أمتار قليلة فقط من غرف المرضى وغرف والأقسام، أقسام العناية الفائقة، غسيل الكلى، الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى ضرر كبير في هذا المجال.
1: آثار مدينة صورة المدرجة على لائحة التراث العالمي لم تسلم من الغارات الإسرائيلية، إذ لحقت الأضرار بتيجان وأعمدة أثرية. كاميرا تلفزيون العربي وثقت حجم الدمار في ظل مناشدات بضرورة حماية هذا الإرث الإنساني والتاريخي.
5: آثار صور مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ عام 1984 تشكل جزءا من التاريخ الإنساني عمرها حوالي 5000 عام. هذه الأثار لم تسلم من الغارات الإسرائيلية، تضررت أعمدة وتيجان أثرية في هذا الموقع الأثري نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مبنى تاريخي بحسب المديرية العامة للأثار، واستهدفت أيضا مكاتب المديرية عند مدخل هذا الموقع الأثري في مدينة صور. نشاهد الأضرار التي لحقت بأعمدة وتيجان أثرية في هذه النقطة، وهي ليست المرة الأولى التي تصل فيها الأضرار إلى هذا الموقع الأثري أو تنفذ غارات بالقرب منها. صور موقع تراث عالمي، هكذا تشير الآثار، وهكذا أيضا تشير اللوحات والكتابات على مدخل هذا الموقع، ولكن من جهة أخرى تشير آثار الغارات إلى عدم احترام القوانين والاتفاقات في هذا المجال، لأن الدمار بات قريبا جدا، لا بل وصل إلى أعمدة هذه الآثار وتيجان هذه الآثار. لم تقيم المديرية العامة للآثار حتى الآن الأضرار بسبب الظرف الأمني والخطورة، ولكن يكفي أن نعطي صورة من هذا المكان عن آخر مبنى تاريخي تم تدميره وتم تسويته أرضا بهذا الشكل، لنعلم حجم الخطر البادي على آثار صور والضرر الذي لحق بها. هنا كان مبنى تاريخي، مولدات قريبة من الآثار، آثار صور، والأعمدة من هنا بادية تماما من الجهة الغربية. لا يسلم شيء داخل هذه المدينة من مدينة صور. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر عدة ساعات وتخلله إطلاق نار كثيف، وأفاد شهود عيان لمراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال وسعت الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور بحي التفاح شرقية مدينة غزة. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب في مدينة غزة وما رافق ذلك من قصف وتهجير هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، كما شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام ومديره بلادينوف. قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم خلال العام الماضي تعزى إلى الجيش الإسرائيلي خصوصا جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
7: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة ردا على عملية 7 أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60% وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
1: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة زبابدة جنوبية جنين في الضفة الغربية، وعمدت قوات الاحتلال إلى تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين وفق مصادر محلية. شهد محيط قصر العدالة بالعاصمة تونس وقفة تضامنية مع الصحفي التونسي زياد الهاني الذي يمثل اليوم أمام محكمة الاستئناف بعد حكم ابتدائي يقضي بسجنه سنة على خلفية انتقاده أحكاما قضائية. وكانت نقابة الصحفيين التونسيين أعلنت أن السلطات القضائية أصدرت أمرا ثانيا بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية قضية عقارية. و شهدت تونس وفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة صادر عن منظمة مراسلين بلا حدود شهدت تراجعا بثماني نقاط لتحتل المركز 137 من ضمن 180 دولة.
8: الحرية الحرية للصحافة التونسية، الحرية الحرية التونسية.
9: يا زياد لا تهتم الحرية.
10: زيد قبل بعشر أيام اللي توقف القضية هذه متاع اللي قالوا سب فيها القضاة وهو ما سبش فيها القضاة، رفع قضية ضد رئيس الجمهورية في المحكمة الإدارية لتجاوز السلطة، وطلب منه باش يرسي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيكا وكل المجالس الدستورية، وصبها في في المحكمة الإدارية. هاكا بعد 10 أيام مباشرة توقفوا وهاو خلطت عليه قضية أخرى. دونك القرار قرار سياسي، زياد لازم يكون في الحبس. لكن اللي ما يعرفوش اللي يحكموا توا، زياد راهو في عهد بن علي رفع عشرات القضايا في تجاوز السلطة ضد بن علي.
1: خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ تفشي كورونا، وذلك تأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وامتداد أثارها من أسواق الطاقة إلى الأسواق العالمية. وحذر تقرير البنك من أن التداعيات الاقتصادية الأعلى تقع على كاهل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الإنتاج المحلي للسعودية والإمارات والعراق بسبب تأثر صادراتها النفطية.
11: اقتصاد عالمي أقل قدرة على الصمود في ظل تداعيات حرب تصب نيرانها على براميل النفط، وفي باب دفع الأثمان تحضر بطبيعة الحال الدول النامية، وفي القلب منها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن أفغانستان وباكستان. هي الدول الأقرب المتوقع أن تتحمل الضريبة أكثر من غيرها، يقول تقرير حديث للبنك الدولي، مشيرا إلى احتمال تعزيز الحكومات سياسات نقدية أكثر تشددا. وفقا له أيضا، فمن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي ويرتفع معدل التضخم، ليسجل العالم المعدلات الأكثر سوءا منذ أزمة جائحة كوفيد 19. لكن دول العالم ليست سواسية داخل هذه الأرقام، ففي حين من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنزر لا يذكر، يشهد معدل النمو في أغلب دول الشرق الأوسط انهيارا. برميل النفط يحضر بقوة على قائمة المصدرين والمستوردين، يقول التقرير، متوقعا تراجع الإنتاج الإجمالي المحلي في دول عدة على رأسها السعودية والإمارات والعراق، فيما تدفع دول جنوب وغرب آسيا فاتورة أعلى جراء نقص إمدادات الطاقة. وعالم بأجمعه على مدار ما لا يقل عن عام يكمل منح الصعود بأسعار الغذاء والأسمدة والطاقة الكهربائية. لكن ورغم ذلك يحمل التقرير بشرا للمنطقة الأكثر تماسا مع الحرب، فقد تنتعش اقتصادات الشرق الأوسط وتسجل نموا لافتا، ولكن شريطة أن تتوقف وخلال شهر واحد على الأكثر هذه الحرب.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تعود إلى الواجهة في العراق أزمة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة. الأزمة لم تقف عند حدود الطاقة التي تنتجها محطات التوليد العامة، بل امتدت لتشمل المولدات الأهلية التي باتت عاجزة عن سد النقص بسبب شح الوقود، في وقت تبقى فيه خطط وزارة الكهرباء رهينة تقلبات إمدادات الغاز الإيراني وتداعيات التوترات الإقليمية.
12: مع حلول فصل الصيف تفاقمت مجددا أزمة تراجع ساعات وصول الطاقة الكهربائية في العراق، إثر فجوة واسعة بين طلب كلي يصل إلى نحو 60,000 ميجاوات يوميا وإنتاج فعلي لا يكاد يلامس عتبة 20,000 بحسب وزارة الكهرباء، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين وأرزاقهم.
13: والله الكهرباء احنا تعرف محلنا مع الطرشي وأجبان وألبان ودين حور، فاستمرار طفيان الكهرباء سبب لنا تلف كلش، وتعرف الطرشي يراد لبرودة، الجبن يراد لبرودة، اللبن يراد لبرودة، فسبب لنا تلف كلش وخسار كبيرة كلش.
12: لم تتوقف الأزمة عند تراجع مدة وصول الكهرباء الحكومية إلى المواطنين، بل اشتكى أصحاب المولدات الخاصة التي تعتبر البديل الحيوي في ظل شح الوقود من عدم قدرتهم على تعويض النقص وسد حاجة الأحياء السكنية.
14: إطفاء الكهرباء الوطنية ده صير هواية، فإحنا مولدتنا تطلع 500 كيفي، الحصة الجاية تجينا تشغل بس 200 كيفي، والغاز مدى يجي مدعوم 400 دينار هم ده ينحسب علينا.
12: وتؤكد وزارة الكهرباء أن مشاريعها الحالية سترفع الإنتاج بنحو 10,000 ميجاوات يوميا بشرط تدفق 55 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا، بينما لا يصل منها فعليا سوى 15 مليونا، وهو ما يجعل إلى جانب أسباب أخرى طموح الوزارة بعيد المنال وفقا لخبراء.
15: لكن بالوقت الحاضر كل الامور يعني صار عندنا شورتج بيها، يعني مساله قلت لك الغاز المصاحب، المشاريع الطاقه المتجدده، الغاز الايراني، اضافه الى انه حتى الحقول العملاقه اللي كانت تنتج النفط توقفت تقريبا عن العمل.
12: اسباب يرى الخبراء ان تداعيات الحرب على ايران فاقمتها واثرت بالتالي على انتاج العراق من النفط وعمليات التكرير، مشيرين الى ان تقليل اثار ازمه الكهرباء يبدأ من عودة الهدوء إلى المنطقة وإنهاء الحرب.
16: بين وعود حكومية مؤجلة حتى عام 2029 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع ساعات وصول الكهرباء للمواطنين، ما تزال أزمة الكهرباء في العراق تراوح مكانها منذ عقدين، وأمام إخفاق الحلول المؤقتة يظل المواطن رهيناً للمولدات الخاصة بتكلفتها المرتفعة في انتظار مشاريع وطنية جادة تنهي الاعتماد على الخارج وتضع حداً لأزمة أثقلت كاهل الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
1: سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين في شهر واحد بأوكرانيا منذ بداية الحرب، حيث قتل ما لا يقل عن 274 شخصاً في مايو الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك. وذكر التقرير أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بمايو من العام الماضي، وتسببت هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة في سقوط 45% من الضحايا، معظمهم في مدن بعيدة عن خط المواجهة مثل كييف ودنيبرو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في منشور مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا إن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والشجاعة والعمل الدؤوب الذي أظهرته البلدان الأوروبية في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عسكري أن موسكو بصدد تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرة القتالية. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن بوتين قوله إنه تم مؤخراً نشر 16 قمرا صناعيا للتحكم في الطائرات المسيرة، وأضاف أن هذا العدد غير كاف لذلك، فإن روسيا ستعمل على توسيع المجموعة، معلنا عزمه مواصلة العمل في هذا المشروع. قال مصدر دفاعي أوكراني إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها، وذلك خلال اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا سيعقد الأسبوع المقبل. وقال المصدر إن ذخائر كييف تكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر في ساحة المعركة، وهو ما يتطلب تسريعا عاجلا للتمويل. وأضاف أنه سيطلب من كل دولة من الحلفاء المساهمة بمبلغ يتراوح بين 2 و6 مليارات دولار للوصول إلى الهدف البالغ 20 مليار دولار، إما في شكل مساعدات أو قروض. قال حلف شمال الأطلسي إنه سيخفض بشكل مدروس وتدريجي عدد أفراد بعثته لدعم السلام في كوسوفو خلال العام المقبل في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. وأضاف الحلف أن تخفيض عدد قواته سيبدأ بعد أحلال القوات الكوسوفية مكانها، مشيرا إلى أن التغييرات الجديدة في استراتيجيته على الأرض يمكن التراجع عنها إذا لزم الأمر. دخل نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الجمعة وسط انقسامات حادة وتأخيرات لوجستية ومخاوف حقوقية من تحول القواعد الجديدة إلى غطاء الاحتجاز الجماعي للمهاجرين على الحدود الخارجية. ويحذر خبراء ومنظمات إنسانية من فرض إجراءات فحص قسرية سريعة على طالبي اللجوء وتلويح بترحيل المرفوضين إلى مراكز احتجاز خارج القارة.
17: بعد مخاض عسير دام عقدا كاملا، طوى الاتحاد الأوروبي صفحة الخلافات بين حكوماته وبرلمانه وأجهزته التنفيذية، متحدا بشكل غير مسبوق خلف لائحة جديدة هي الأقصى في تاريخه لترحيل المهاجرين غير النظاميين. إجراءات هي الأخرى غير مسبوقة، تستهدف رفع معدلات الطرد وإغلاق الثغرات أمام من لا يحق لهم البقاء وإعادة ضبط حدود القارة.
18: للمرة الأولى يمتلك الاتحاد الأوروبي إطارا مشتركا يجمع بين حماية قوية للحدود الخارجية وقواعد لجوء عادلة وصارمة وتوازن بين التضامن والمسؤولية.
17: لحظة الوحدة النادرة هذه يقابلها شرخ في أخلاق الاتحاد. الميثاق الجديد يمنح السلطات صلاحية مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات الشخصية، فضلا عن تمديد فترات الاحتجاز لتصل إلى 30 شهرا، إجراءات حلت كالصاعقة على مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين
19: اللي تم اتخاذها وصولا إلى تطبيق القرار.
20: في بعض الأحيان لأسباب بسيطة تلاحظ أن الشخص أصبح أكثر عنيف، أصبح أكثر متشنج أو متوتر. كذلك قبل أسبوعين تلاحقنا حالة انتحار أحد الأشخاص، حضر كل شيء للانتحار، الحمد لله يعني تم ملاحقته، لكن لا يزال يعاني من مشاكل، لأنه ليس من السهل شخص ده ينتظر 2 أو 3 وبعدين يتفاجأ فجأة أنه أكو قوانين جديدة وراح تطبق بأثر رجعي.
17: الانتقادات لم تتوقف عند البعد النفسي، بل وصلت إلى حد اتهام الاتحاد بالتخلي عن قيمه. منظمات حقوقية وعلى رأسها Human Rights Watch رأت في الميثاق استنساخا لسياسات واشنطن ترامب، لا سيما مع إجازة الميثاق إنشاء مراكز احتجاز خارج الحدود الأوروبية.
21: بموجب لائحة الإعادة بإمكان دول الاتحاد ترحيل الأشخاص الذين رفض حقهم في الإقامة وبمقدورها إبعادهم إلى دول ثالثة دون الانتباه إلى تداعيات مثل هذه الصفقات مع دول آسيا الوسطى أو دول أخرى توجد مخاوف كبرى بشأن سجلاتها في احترام حقوق الإنسان.
17: رغم هذه الانتقادات الحادة تدافع بروكسل عن الوجه الآخر لميثاقها، فهو يحمل بندا تاريخيا يفرض التضامن الإلزامي ويجبر كافة العواصم على تقاسم الأعباء، إما باستقبال حصة من اللاجئين أو دفع تعويضات مالية لدول الطوق الجنوبي كاليونان وإيطاليا.
16: دخول الميثاق حيز التنفيذ طوى صفحة الخلافات بين العواصم الأوروبية، لكنه فتح صفحة جديدة أكثر تعقيدا عنوانها التطبيق في الميدان، ومدى الاستعداد لمواجهة عواصف الانتقادات سواء كانت من داخل البرلمان أو تقارير منظمات حقوق الإنسان. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من استمرار تفشي وباء إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية مع تزايد عدد الإصابات وانتشار الفيروس في مناطق جديدة. وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الكونغولية، تم تسجيل أكثر من 670 إصابة مؤكدة، من بينها 136 وفاة حتى يوم الخميس. وأشارت المنظمة إلى أن غالبية الإصابات تتركز في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، إضافة إلى 34 منطقة أخرى في شرق الكونغو. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل هيكتور نينيو غيريرو زعيم عصابة تريندي أراغو الفنزويلية في عملية نفذتها القوات الأمريكية بأمر مباشر منه. وعبر حسابه في تروث سوشيال أوضح ترامب أن القيادة الجنوبية الأمريكية نفذت ضربة عسكرية سريعة استهدفت غيريرو، مؤكدا أن العملية نفذت بتنسيق وثيق مع من وصفهم بأصدقائهم في فنزويلا. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا جديدة تمنع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أنثروبيك. وقالت وزارة التجارة إن القرار جاء بعد مخاوف من إمكانية تجاوز الضوابط الأمنية لهذه النماذج وما قد يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي الأمريكي. وتعكس الخطوة توجها متصاعدا في واشنطن للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة باعتبارها أصولا استراتيجية لا تقل أهمية عن التقنيات العسكرية الحساسة. من جهتها أعلنت شركة أنثروبيك لاحقا أنها أوقفت أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عن العمل امتثالا لضوابط التصدير الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب. أصبح المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بعدما أدرجت شركة الفضاء التي يملكها ويديرها في بورصة الأسهم المالية. اليوم الأول من تداول أسهم الشركة حقق أرباحا كبرى قاربت 20%.
0: بانطلاقة قوية بدأت شركة سبيس إكس عهدا جديدا في سوق البورصة مع أرباح تجاوزت نسبتها 19%. اليوم الأول من التداول دفع بقيمة الشركة إلى 1,100,000,000,000 دولار، نتيجة فاجأت الجميع بمن فيهم مؤسس الشركة إيلون ماسك الذي واكب جلسة الافتتاح من مقره في تكساس.
2: لأكون واضحا، لم أمنح شركة سبيس إكس سوى أقل من 10% كفرصة للنجاح. في الواقع أخبرت الناس بذلك وقلت لهم ربما سنفشل، لكن علينا أن نجرب، لأنه إن لم نفعل وإن لم تظهر شركة جديدة تدخل مجال الفضاء فلن نصبح أبدا حضارة فضائية حقيقية.
0: ماسك تحول بفضل سبيس إكس إلى أول تريليونير في التاريخ. السعر الأولي لسهم سبيس إكس كان 135 دولارا، لكنه قفز عند الافتتاح إلى 150 صعودا حتى 176، ليصل عند إغلاق اليوم الأول إلى 161 دولارا.
22: مع عملية الاندماج والاستحواذ على شركة XAI أصبحنا الآن كمجموعة نمتلك أكبر قدرة حاسوبية متماسكة من فئة الجيجاوات على مستوى العالم، ما يساعدنا على البحث عن الحقيقة وفهم الكون، لذا نهنئ أنفسنا جميعا على ذلك.
0: قرابة 500 مليون سهم جرى تداولها في اليوم الأول من إدراج سبيس إكس، انطلاقة ستمكنها من توسيع عملياتها في مجال صواريخ الفضاء والأقمار الصناعية.
23: فضاء جديد دخلته سوق الأسهم في ناسداك مع إدراج سبيس إكس في بورصتها التي حلقت أسعار تداولها منذ اللحظة الأولى للافتتاح لتصل إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 1,000,000,000,000 دولار. من ساحة تايم سكوير في نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: والآن إلى أخبار مونديال كأس العالم 2026.

0: فاز منتخب الولايات المتحدة على باراغواي في ملعب لوس أنجلوس بأربعة أهداف مقابل هدف. تقدم المنتخب الأمريكي في النتيجة مبكرا، حيث سجل لاعب باراغواي داميان بوباديا هدفا في مرماه عند دقيقة 5. وأضاف المهاجم الأمريكي فولارين بالون الهدف الثاني بعد نصف ساعة من اللعب، ثم عاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني حاول الضيوف العودة في النتيجة بتسجيل هدف حمل توقيع ماوريسيو، لكن الأمريكيين عادوا وسجلوا في الوقت بدل الضائع ليختتموا الرباعية ويتصدروا بذلك المجموعة الثانية بثلاث نقاط. تعادل منتخبا كندا والبوسنة بهدف لمثله في ثالث مباريات مونديال 2026، والمباراة الأولى على أرض كندا إحدى الدول الثلاثة المنظمة لبطولة كأس العالم. بادر المهاجم البوسني يوفو لوكيتش بالتسجيل ليتقدم منتخب بلاده منذ الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم الكندي البديل سايل لارين من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض ليحصد كلا المنتخبين نقطة واحدة. اضطر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لإجراء تعديل اضطراري في قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم باستدعاء المدافع ماركوس سينيسي لخوض النهائيات بدلا من ليوناردو باليردي المنسحب بسبب إصابة عضلية. وأوضح بيان الاتحاد الأرجنتيني أن سينيسي المنتقل حديثا إلى توتنهام الإنجليزي التحق بقائمة المنتخب في إطار تعزيز الخيارات الدفاعية للجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم بقيادة ليونيل سكالوني. أجبرت الإصابة قائد المنتخب الياباني على الانسحاب من نهائيات كأس العالم 2026 قبل ثلاثة أيام من المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام هولندا. لاعب وسط ليفربول الإنجليزي الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا غادر البطولة بعد فشله في التعافي من إصابة في القدم ليحل مكانه في قائمة المنتخب الألماني توتو ماتشينو. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي لهذا العام والمقرر إقامتها في 12 من أغسطس المقبل بمدينة سالزبورغ النمساوية بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي. وجاء القرار التاريخي للاتحاد الأوروبي في خضم جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية بعد منع السلطات الأمريكية الحكم الصومالي من دخول البلاد للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم رغم اختياره من قبل الفيفا. وقال اليويفا إن هذا القرار جاء بعد مشاورات ومناقشات مكثفة بين الاتحاد الأوروبي ونظيره الإفريقي الكاف وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين الطرفين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحكيم وتطوير اللعبة. نعود الآن إلى التطورات السياسية في الشرق الأوسط بعد هذه الفسحة الرياضية اللطيفة. إليك محمد غملوش.
1: شكرا جزيلا لك سونيا. إذن هي تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من مضيق هرمز حيث قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن إيران أطلقت عدة مسيرات هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأعلنت القيادة الوسطى إسقاط قواتها جميع المسيرات بينما يستمر تدفق حركة الملاحة عبر المضيق بلا عوائق. لا يزال الممر التجاري الدولي مفتوحا أمام حركة السفن. سياسيا، أكد الوسيط الباكستاني أن الاتفاق بات وشيكا، وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أنه تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن إسلام أباد تعمل الآن مع كلا الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، مؤكدا أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خفض تخصيب اليورانيوم يجب أن يكون داخل إيران، مضيفا أن حكومة بلاده حددت أولوياتها بالنسبة لجدول رفع العقوبات عنها. وأوضح عراقجي أن الملفين المتعلقين بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن طهران سيؤجلان إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي قد تستغرق 60 يوما.
2: الطريقة الوحيدة لتحديد مصير المواد عالية التخصيب هي تخفيفها داخل البلاد. أما بالنسبة للعقوبات فبالرغم من أن هناك تأكيدا على أن جميع العقوبات يجب أن ترفع في الاتفاق النهائي، لكننا حددنا أولوياتنا أي من العقوبات التي لا بد أن ترفع بشكل خاص، وسيتم مناقشة التفاصيل في الاتفاق النهائي خلال فترة 60 يوما.
1: وفي حديثه عن مستقبل إدارة مضيق هرمز شدد عراقجي على أن إيران قررت بحزم أن مستقبل المضيق سيختلف عن الماضي، وأنها تنسق مع سلطنة عمان لتحديد طريقة مشتركة لإدارة المضيق في المستقبل.
3: این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده
2: وفقا لقرار ایران الجاد فان مستقبل مضيق هرمز وادارته لن يكون كما كان في السابق. حتى الان كانت هذه الخدمات التي تقدمها الجمهوريه الاسلاميه وسلطنه عمان مجانيه، لكن ايران قررت بحزم ان مستقبل اداره مضيق هرمز سيختلف عن الماضي. سيادة إيران كانت وستبقى، لكن إدارة الملاحة وتقديم الخدمات لن يكون كما كان في المرحلة الماضية. في هذا الصدد عقدت مشاورات مكثفة مع سلطنة عمان بصفتها الشريك الرئيسي، وقد توصلنا إلى نتائج طيبة. سيتم الإعلان قريبا عن برنامج مشترك وبيانات مشتركة.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الشروط التي سربتها إيران

0: مطروحة. قال المسؤول أنه سيتم تفكيك برنامج طهران النووي بما يشمل تدمير المواد النووية وإزالتها، مضيفا أن الاتفاق يقضي بفتح مضيق هرمز. ينص الاتفاق أيضا على عدم منح إيران أي أموال قبل تنفيذ بنود الاتفاق. وأشار المسؤول الأمريكي إلى تضمين نص الاتفاق بندا يضمن التزام طهران بعدم تمويل جماعات إرهابية وفق تعبيره. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الجانب الإيراني لن يتلقى أموالا لمجرد توقيعه على نص الاتفاق أو حضوره الاجتماع. وأضاف فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، كما أوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران لن تحصل عليها إلا بعد الوفاء بالتزاماتها، معبرا عن أمله أن يرسي الاتفاق سلاما دائما. هذا وأشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أنه يمكن رفع العقوبات عن إيران جزئيا في حال التوصل إلى اتفاق. نفى رايت في تصريح لموقع بلومبرغ أن تكون طهران قد صدرت أي نفط خام عبر مضيق هرمز، موضحا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام سيستأنف الجيش الأمريكي تأمين المنتجات عبر المضيق. بشأن إسرائيل، أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن تل أبيب ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، معربا عن ثقته بانضمامها إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. وقال المسؤول أن الاتفاق المرتقب يشمل عددا من دول المنطقة منها لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مشيرا إلى وجود دعم من جانب إسرائيل والدول الخليجية للمسار الجاري نحو التوصل إليه. أضاف أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسه سيظل قائما حتى بعد التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها ضمن الاتفاق لا يتوقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد. وإسرائيليا كذلك، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حاليا اتفاقا مع إيران انطلاقا من المصالح الأمريكية بما فيها تلك المشتركة مع إسرائيل. وأضاف كاتس أن المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تنطلق من منع طهران من الحصول على السلاح النووي، ولفت إلى أن إسرائيل ملزمة بالعمل بشكل مستقل في المستقبل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي. قال كاتس أنه يتوقع من ترامب الالتزام بحل ملفي صواريخ إيران الباليستية ودعم وكلائها، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة. أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس ومن القدس عبد القادر عبد الحليم، أهلا بكما. حازم أبدأ معك، هناك تصريحات لشخصيات إيرانية، نتحدث عن شخصيات مثل نبويان عضو الوفد المفاوض وبعض الشخصيات التي تتحدث عن الاتفاق أو المذكرة بأنها لا ترضي جميع الأطراف في إيران إلى حد اللحظة، ونحن أمام مشهد لم نصل فيه إلى الختام بعد. أبرز ردود الفعل الإيرانية على ما يرد في وسائل الإعلام الإيرانية وكذلك على لسان عباس عرقشي.
1: وفي الواقع يمكن القول محمد بأن ما ورد على لسان عباس عرقشي وصف الحالة بشكل دقيق. النقطة الأولى التي أشار إليها عباس عرقشي ليلة أمس هي التسريبات التي تحصل سواء من الجانب الأمريكي، وسائل إعلام أمريكية أو غربية عموما، أو وسائل إعلام إيرانية. دعا الجميع إلى عدم القيام بهكذا تسريبات، وأكد بأن جميع هذه النصوص ليست معتمدة وليست كاملة ولا يمكن يعني البناء عليها بشكل كامل في رسم المشهد. النقطة الثانية، قال بشكل واضح عباس عرقشي بأن هناك من هو موافق بشكل كامل على النص، نص مذكرة التفاهم، هناك من لديه اعتراضات، ولكن بالنتيجة هناك آلية لاتخاذ القرار في إيران، هناك المجلس الأعلى للأمن القومي الأمن

0: القومي الإيراني داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هناك تمثيل لأطياف مختلفة ومراكز قوى مختلفة في إيران. هناك يتخذ القرار والآن يخضع للدراسة بطبيعة الحال، ولا يصبح نافذا إلا بموافقة ومباركة المرشد الإيراني. وبالتالي تنوع الأصوات ووجود مواقف واعتراضات ربما لدى البعض أو دعم كبير من البعض الآخر ليس ذا أهمية في ظل وجود آليات واضحة لاتخاذ القرار في إيران. هذه نقطة غاية في الأهمية، إيران تؤكد عليها. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال يوم أمس بشكل واضح أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على الوحدة والتماسك ووحدة الكلمة ووحدة الصف، لأن أي تصدعات تظهر للطرف المقابل يمكن أن يستغلها ويبني عليها بحسب كثير من المسؤولين والمراقبين هنا في إيران. إيران تنتظر ساعات حاسمة بطبيعة الحال لاستكمال الإجراءات الداخلية فيما يتعلق بنص مذكرة التفاهم المحتمل بين طهران وواشنطن.
1: طيب حازم، أيضا التصريحات لا تنحصر في الجانب الإيراني، هناك تصريحات أمريكية عندما يقول الرئيس ترامب لا تمت بصلة ما سرب في وسائل الإعلام، وعلى ما أعتقد يقصد ما سرب في وكالة مهر. وأيضا مسؤول أمريكي رفيع يتحدث أن المذكرة تتناول مسألة دعم الإرهاب كما سمي في على لسانه، مسائل مثل تدمير وتفكيك البرنامج النووي بالكامل. هذه التصريحات الأمريكية أصداؤها في إيران رسميا وغير رسميا أيضا؟
0: رسميا وغير رسميا إيران معنية بالتصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين بشكل أساسي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تقاطع أيضا مع وزير خارجية إيران وقال بشكل واضح بأن كل هذه التسريبات لا يمكن البناء عليها وهي غير دقيقة وغير صحيحة. تصريحات وزير خارجية إيران في حوار مطول في الواقع أجراه مع التلفزيون الإيراني ليلة أمس يشي بالكثير حول ملامح مذكرة التفاهم المنتظرة، كان واقعيا وقال لا يمكن الحصول على كل شيء 100%، هذه هي طبيعة المفاوضات، هذا ما قاله عباس عراقشي. ولكن الصورة التي رسمها من خلال تصريحاته تشي بأن شروط إيران تحققت إلى حد كبير. هناك بطبيعة الحال تفاصيل صغيرة وجمل وعبارات. مذكرة التفاهم بالمناسبة محمد بحسب ما قال عباس عراقشي لا تتعدى الصفحة والنصف فقط، هي أقل من صفحة ونصف، أقل من صفحتين بحسب وزير خارجية إيران. ولكن كلمة واحدة خضعت لنقاش وأخذ ورد وتبادل رسائل بشكل كبير جدا. هناك تفاصيل صغيرة مهمة بطبيعة الحال، اختيار العبارات، اختيار الكلمات وما إلى ذلك. إيران تعتقد بأن شروطها تحققت إلى حد كبير. على سبيل المثال عندما نتحدث عن فتح مضيق هرمز، الجانب الأمريكي يقول بأن الحركة في مضيق هرمز ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وبالمناسبة هذا ليس إنجازا بحسب تعبير صحف أمريكية ووسائل إعلام أمريكية، لأن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب أساسا. تعهد إيران بإعادة فتح المضيق خلال 30 يوما حسب بعض التسريبات تزامنا مع رفع الحصار الأمريكي، وتأكيد إيران بأن ذلك سيتم بالتنسيق مع عمان وفي إطار إقليمي ودون تواجد للقوات الأمريكية، هذا يعني بأن سيادة إيران تحققت على مضيق هرمز بشكل أو بآخر. لكن بالمقابل يقول عباس عراقشي أنه لا يحق لإيران أخذ رسوم من السفن والناقلات التي تريد عبور المضيق فقط لمجرد العبور، هذا يخالف القوانين الدولية، هذا ما قاله عباس عراقشي نفسه يوم أمس. وبالتالي هو تحدث عن رسوم ستؤخذ لقاء خدمات تقدم، كانت تقدم مجانا في السابق والآن إيران لن تقدمها مجانا، تتعلق بالبيئة، تتعلق بتيسير العبور، خاصة أن هذه المياه وإن كان مضيقا دوليا، هي مياه إيرانية ومياه عمانية بالنتيجة في إطار تعريف المياه الإقليمية 12 ميلا من الساحل لكل دولة بطبيعة الحال.
1: شكرا لك حازم كلاس. بطبيعة الحال عندما تصدر أفق هذه المذكرة إلى العلن لنا عودة لمناقشة تفاصيلها بانتظار ما ستؤول إليه الأمور خصوصا في الجانب الإيراني. شكرا حازم. ومن إيران إلى القدس، هناك حيث تشغل هذه المذكرة بال بنيامين نتنياهو. عبد القادر، عندما تتحدث الولايات المتحدة على لسان مسؤوليها وأحد مسؤوليها بأن إسرائيل ستكون مشمولة ومراعاة من حيث مخاوفها، ماذا تعرف إسرائيل حتى اللحظة عن هذه المذكرة؟ هل تعرف بنودها كلها؟ ماذا ورد فيها؟ وما أبرز ردود الفعل إسرائيليا عبد القادر؟
2: محمد، ربما يعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه البنود نتيجة حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بصورة عامة هذه البنود لم تسرب إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية. أمس حين صدرت التسريبات الإيرانية المتعلقة بالبنود، خرجت أصوات كثيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتخوف وتخشى مما تم الحديث عنه من ربط مباشر لجبهة لبنان، من اشتراطات إيرانية كثيرة، ليخرج بعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة تحدث فيها أن ما تناولته وسائل الإعلام الإيرانية ليس قريبا من الصحة فيما يتعلق بالبنود. وبالتالي هناك أولا حالة من الغموض على الأقل فيما تسرب من المستوى السياسي والمستوى الأمني لوسائل الإعلام الإسرائيلية حول المذكرة. هم ينتظرون الإعلان الرسمي عنها، ينتظرون كشف كافة البنود قبل ربما التحقق أو الذهاب إلى مسألة النقد أو المصادقة عمليا على هذه المذكرة باعتبارها شيئا إيجابيا أو سلبيا من وجهة النظر الإسرائيلية. لكن بكل الأحوال إسرائيل لم تكن منذ بداية هذه المحادثات لم تكن أبدا في صف الاتفاق. إذا ما عدنا أسبوعا واحدا فقط إلى الوراء، حين نفذت إيران هجماتها على إسرائيل ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الكابينت قد تحدث أنه أبلغ نتنياهو، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يتوقع أن يتم توقيع اتفاق مع الجانب الإيراني. بالتالي إذا ما تحدثنا عن التوقعات الإسرائيلية فيأتي هذا معاكسا لتوقع وتقدير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقدير المنظومة الأمنية التي وطيلت الفترة الماضية كانت تتحدث عن أن هذا المسار التفاوضي حتى إن رغب ترامب في توقيع اتفاق لا يبدو منطقيا ولا يبدو قادرا على توليد مذكرة تفاهم حتى بصورة واضحة. وبالتالي العودة إلى المسار العسكري هو الخيار الذي كانت ترجحه المنظومة الأمنية وكذلك يرجح من قبل المستوى السياسي. هذا تغير بين يوم وليلة. بعض المصادر دعت أن إسرائيل لم تكن على علم على الإطلاق بهذا التغير الدراماتيكي في فترة قصيرة وتفاجأت من تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والآن المسألة هي كيف تخرج إسرائيل ببعض مصالحها على الأقل ضمن الاتفاق الموقع. أحد المسؤولين أمس محمد تحدث لإذاعات أحرونوت عن أن ترامب خدع إسرائيل وأن المصالح الإسرائيلية ليست مدرجة ضمن هذا الاتفاق، لكن كما ذكرت لا يزال ربما من المبكر إسرائيليا حتى الحكم على الاتفاق قبل أن يتولد. المصالح الإسرائيلية التي تحدث عنها نتنياهو تتخطى البرنامج النووي في الاتفاق النهائي. تقول إن إيران لن تمتلك يورانيوم مخصبا سيخرج من الأراضي الإيرانية، لن تمتلك منشآت لتخصيب اليورانيوم، وسيتخطى ذلك إلى حد الحد من البرنامج الصواريخ، من البرنامج الصاروخي البالستي الإيراني، وصولا إلى مسألة ما يسمى بدعم وكلاء إيران إسرائيليا. كل هذه المسائل طالب رئيس الوزراء بإدراجها وتحدث عن أن ترامب التزم بها في اتفاق نهائي وليس بطبيعة الحال في مذكرة.
1: هذه مسألة مهمة أتيت على ذكرها عبد القادر. بدأت الحرب، إذا ما تذكرنا معا، بدأت الحرب بشعارات شملت إسقاط النظام وكذلك البرنامج الصاروخي وكذلك علاقة إيران بحلفائها أو وكلائها. عندما نقرأ كل ما سربته وسائل الإعلام إلى حد اللحظة وما أتى على لسان مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين، لا يوجد حتى الآن في مذكرة التفاهم ذكر لمسألة البرنامج الصاروخي، كذلك علاقة إيران بالحلفاء. لا بل على العكس، عباس عرقجي قال يشمل الاتفاق انسحاب إسرائيل من لبنان. هل علقت إسرائيل بشكل رسمي أو عبر وسائل الإعلام على ما ذكره عباس عرقجي أمس مساء؟
2: نعم، وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مسألة الانسحاب وضع خطا أحمر واضحا على الأقل في هذه المرحلة أن إسرائيل لن تنسحب لا من لبنان ولا من غزة ولا من سوريا ضمن سياستها التي بدأتها عقب 7 أكتوبر فيما يعرف بالمناطق الأمنية، البقاء في مناطق أمنية شكلتها واحتلتها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، ولن تنسحب من هذه المناطق. قد تكون ربما المساحات التي تسيطر عليها قابلة للدراسة مستقبلا، لا أحد يعرف ذلك، قد تكون ضمن تفاهمات أمنية مستقبلية، لكن مسألة الانسحاب من إسرائيل أيضا وفق مصادر أمنية تحدثت لصحيفة يديعوت أحرونوت هي ليست ضمن الدراسة الحالية. ما تم الحديث عنه في مسألة لبنان أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتقليص العمليات حاليا في جنوبية لبنان بغية عدم إحداث ضرر في ملف المفاوضات الأمريكي الإيراني، ويبدو أن ذلك جاء بطلب أمريكي، لكن كل التبعات المتعلقة بالاتفاق الإيراني الأمريكي على جبهة لبنان حتى اللحظة غير واضحة. وكما ذكرت هناك أهداف كانت حددت في بداية الحرب، من الواضح أن هذه الأهداف ليست مشمولة إلى حد كبير بهذا الاتفاق، لسيما تلك غير المتعلقة بالملف النووي، وحتى ما يتعلق بالملف النووي هو لم يحسم، هو سيحسم في مسار المفاوضات أثناء وقف إطلاق النار الذي يفترض أن يلي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. بالتالي إسرائيل حتى اللحظة غير واضح بالنسبة لها مآل هذا الاتفاق. حتى في مسألة الأموال المجمدة هناك اعتراض إسرائيلي على الإفراج عن أموال إيرانية، لأن ذلك بدلا من أن يقوض النظام وهدف إسقاط النظام الذي وضع في بداية هذه الحرب هو يساعد النظام على البقاء وفق مصادر إسرائيلية، يساعده على إعادة التشكل، إعادة التموضع وتقوية أركانه داخل إيران إذا ما تم الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. حتى هذه المسألة غير واضحة بالنسبة للإسرائيليين ولأحد، لأن ما صدر من بعض المصادر يتحدث عن مبالغ معينة، عن طرق معينة للإفراج عن الأموال الإيرانية، لكنها لم تؤكد حتى اللحظة من قبل الأمريكيين ولا من قبل الوسطاء الذين يعني حتى هذه اللحظة على الأقل لا يمكن الحديث عن نسخة واحدة واضحة تم الحديث عنها إعلاميا من مذكرة التفاهم. بالتالي ما لم تتضح البنود ربما سيبقى الخطاب الإسرائيلي غامضا متخوفا متشككا، هو لم يرغب منذ البداية أصلا بمذكرة التفاهم ويعرف أنها لا تقود إلى أهداف الحرب التي وضعت بسقف مرتفع جدا في بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، لكنها تشكك وتنتظر أن تعرف البنود كافة قبل أن تضع حكما نهائيا على ما يتم الحديث عنه من اتفاق إيراني أمريكي.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم في القدس. ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، يقول جريح في استهداف إسرائيلي بمسيرة في بلدة معركة جنوبية لبنان. إذن يقول مراسل التلفزيون العربي جريح في استهداف مسيرة إسرائيلية بلدة معركة جنوبية لبنان. بالعودة إلى ملف المفاوضات ينضم إلينا من باريس طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا سيد طارق في التلفزيون العربي. من الذي يملك الحقيقة اليوم لما يجري؟ يقول الجانب الأمريكي أمرا ويقول الجانب الإيراني أمرا آخر، ولكن المشترك أن كلاهما ينظر إلى مذكرة التفاهم هذه بإيجابية.
3: صباح الخير أستاذ محمد، شكرا للاستضافة. نعم، ما نسمعه هو ما نراه اليوم هو تحضيرات مهمة لما قد يحصل لاحقا بمفهوم هذه المذكرة التفاهم. أنا أعتقد أن كلا الطرفين يقول الحقيقة، لأنه كلا الطرفين إن كانت مذكرة التفاهم مكتوبة باللغة الفارسية أو مكتوبة باللغة الأمريكية باللغة الإنجليزية كل يتكلم عنها من منظوره الخاص، وللأسف الشديد هناك من يقول جزء من الحقيقة المهمة وهي إسرائيل لأنها الحليف الأول هو الإسرائيل، ولكن لا يجب أن ننسى أيضا أن الوساطة القطرية والوفد القطري الذي استطاع مع يعني الوفد مع الحضور الباكستاني أن يعطي سبيلا حقيقيا للخروج من هذه الأزمة. ولكن أنا أعتقد حتى اللحظة أن ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية هو الأصح، بمفهوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف مصالحها، ولكن إيران تحاول أن تقول أنها مضغوطة في هذا الموضوع، وأنها يعني تبحث عن عدم الذهاب إلى تنازلات كثيرة بجراء ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية. وأهم هذا التنازل هو الموضوع النووي. أنا باعتقادي الموضوع النووي هو الأقوى في هذه الطريقة. موضوع مضيق هرمز أنا باعتقادي هناك آلية جديدة ستقوم على فتحه وعلى ضمانة أن يكون العبور به غير مدفوع، يعني بمعنى أن يكون كالعادة لا سابقا، ولكن إيران تحاول أن تقوم بما يسمى تشيك ستوب، بمعنى أن تدقق ببعض السفن كما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بالتدقيق. يعني هناك في مذكرة التفاهم قد يكون هناك بنود لها
1: ولكن
3: علاقة
1: عراقشي
3: بكلا
1: صرح
3: الطرفين
1: بشكل
3: أن يتفقا.
1: علني بالأمس، قال أن المضيق لن يعود إلى ما كان قبل الحرب، وأن هناك جدولة واتفاق ورؤية مشتركة مع سلطنة عمان تحت إطار الخدمات التي ستقدم لكون البلدين هما مشاطئين للمضيق.
3: صحيح، معه حق. يعني هو هذه حقيقة واقعة في إيران، لأن إيران تريد أن تثبت للعالم أجمع أنها تعمل على أن يكون هذا المضيق هو مضيق يعني إدارته، ولو أنه مياه دولية، أن تكون إدارته بالمفهوم التقني، بمفهوم العبور هو إيراني وعماني. ولكن أنا أعتقد أن ما أراد أن يقوله هو أنه التنازلات التي قد تحصل لاحقا، بالمقابل هناك تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو يعلم جيدا أن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ستدقق بالمراك يعني البواخر التي هي ستأتي من إيران حاملة للنفط، وقد تمر هذه البواخر، ولكن إذا كان هناك بواخر حاملة للسلاح وغيره لم تمر، بمعنى أن هناك شروط واضحة ولكن لا أحد يريد أن يتكلم بها لأنه ستكون مستفزة لكلا الطرفين.
1: طيب، مسألة أخرى هي مسألة القضايا الكبرى، يعني البرنامج النووي، مسألة علاقة إيران في المنطقة وبما يسمى أمريكيا بحلفائها، وصف بالإرهاب حقيقة على لسان مسؤول رفيع، مسألة الأصول المجمدة، الوجود الأمريكي في المنطقة، هل هذه القضايا يمكن القول إنها حلت في مذكرة التفاهم؟ أم أن المذكرة حقيقة تمهد لفترة في محاولة لحلها، وأن الحرب يمكن أن تبقى في الأفق؟
3: يعني سمعنا عن فترة 60 يوم للموضوع، البنود التقنية في هذا الموضوع. أنا باعتقادي الموضوع النووي إذا كانت إيران لا تزال على ما قالته سابقا، يعني منذ بدء ما يسمى الاتفاق النووي، هي كانت وتظلت تقول أنها ليست بحاجة لبناء سلاح نووي، وكان يعني انطلاقة هذه الحرب أو شرارة هذه الحرب هو أنه هناك معلومات استخباراتية أنها استطاعت أن توصل يعني البحوثات الإيرانية إلى ما يسمى اليورانيوم المخصب العالي الذي يستعمل كحشوة بمفهوم السلاح النووي. وأنا باعتقادي هناك حل مرضي لإيران بموضوع النووي، وخصوصا أنه هناك تنازل أمريكي عن وضع اليد عليه، وأن يكون هناك يعني نوع من الرقابة مهمة على هذا الموضوع. ما أخشاه هو بموضوع له علاقة بأذرع إيران في المنطقة، لأن القضية ليست بهذه السهولة. ولو أنه الإفراج عن الأموال العائدة إلى إيران، قد يكون هذا مبني على أساس الضمانة القطرية، بمعنى أن قطر إذا تم التنفيذ وتم الالتزام كما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ستقوم قطر ب يعني تسهيل هذا الموضوع، لأنه أي تفاوض يجب أن يكون هناك فيه تنازل، وإلا سنبقى بهذه الحالة التي نراها الآن، حالة الحرب والسلم. وأكثر من ذلك، يعني هناك تطورات خطيرة حتى في إسرائيل، يعني يجب أن نعلم جيدا أن كل ما يدور في فلك هذا التفاوض إسرائيل ليست راضية عنه، لأنها تعتبر أنه أي تنازل ولو أنه دبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية سيكون تنازلا بين قوسين للأمن القومي الإسرائيلي. انطلاقا من ذلك هي لا تريد ذلك، وهي تعلم جيدا أنه يعني اليوم الإسرائيلي لديه هذه الورقة التفاهم، هو يعرف جيدا ما يدور في فلكها، ولو أنه في مرحلة ما أقصي عن بعض الأمور، لأنه الرئيس ترامب يعني يلعب شد حبل مع إسرائيل، مرة يذهب معها ومرة أخرى يقفي عليها.
1: شكرا جزيلا لك طارق وهبي، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من باريس. نذهب إلى بيروت مع خلدون الشريف الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك معنا سيد خلدون في التلفزيون العربي. لبنان ساحة مهمة، حاضرة بالاسم على لساني عباس عرقشي وزير الخارجية الإيراني، يقول إنه بصراحة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان جزء من الاتفاق. كيف ينظر لبنانيا إلى ما رشح منذ ساعات الأمس إلى اليوم؟
4: بالواقع ليس فقط عباس عرقشي، لكن الصحافة الإسرائيلية والصحافة الأمريكية ووكالة بلومبرغ وفرانس بريس وحتى مسؤولين أمريكيين يتحدثون إلى وكالات إعلامية عالمية يتحدثون أن لبنان مشمول في الاتفاق الأمريكي الإيراني. هلأ موضوع شمول لبنان بالاتفاق الأمريكي الإيراني ليس واضحا بعد، هل هو شمول بوقف اطلاق النار؟ هل هو شمول بالانسحاب؟ هل هو شمول بوقف تمويل إيران لحزب الله؟ هل هو شمول بمعنى إعادة انخراط حزب الله في المسار السياسي وخروجه من المسار العسكري؟ الأسئلة أكثر من الأجوبة عن هذا الموضوع. لكن ما يهم اللبنانيين فعليا، كل اللبنانيين أعتقد من الجنوب والشمال والبقاع وبيروت، هو أن يحصل وقف لإطلاق النار. فوقف إطلاق النار الآن هو مسألة أساسية جدا جدا جدا للبنان. وأنا لا أعتقد أن حتى إذا ما جرى توافق ما بين الأمريكي والإيراني حول لبنان، أن مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن سيتوقف، بل على العكس ربما تزداد وتيرته وربما يزداد الإسراع في إيجاد حلول لمسائل عالقة بين لبنان وإسرائيل تؤدي ربما إلى الوصول إلى هدنة طويلة بين البلدين.
1: ولكن يعني مسألة أن يكون لبنان مشمولا بالطريقة التي نتحدث عنها هنا، هل كان عباس عرقجي ليطرح ما طرحه إن لم يكن هناك تواصل أمريكي بهذا الخصوص؟
4: قطعا هناك تواصل أمريكي في هذا الخصوص،
1: أقصد من ناحية انسحاب إسرائيل. سيد خلدون،
4: طبعا أنا أتحدث الآن من المنطلق الذي كان يتحدث به الضيف الذي سبقا. هناك إسرائيل ليست راضية بالتأكيد عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكنها لا تريد الدخول في أي نوع من الاحتكاك حتى مع الرئيس ترامب. إسرائيل ستذهب إلى انتخابات في أكتوبر، وضع نتنياهو في تلك الانتخابات ليس مريحا، ولذلك هو يحتاج أن يبقى دائما على العجلة، بمعنى أن يبقى على البسكليت، أن يبقى في حالة حرب وصراع دائم حتى يتمكن من شد العصب الإسرائيلي حول تجمعه أو حول حزب ليكود. لذلك هو سينتظر أي فرصة لينقض على أي اتفاق. وأذكر الجميع أن الإسرائيلي يخترع أسباب موجبة للدخول في صراع. لأعطيك مثالا على ذلك، قد يطلق صاروخ ما في اتجاه ما في لحظة ما، ويعتبر نتنياهو أن هذا الصاروخ قد أطرقه حزب الله، وربما يكون عميل إسرائيلي أطلقه، لأن في لبنان الآن العديد لا بل آلاف العملاء ربما. فهو بالتالي يعيد إشعال الحرب على قاعدة أنه التزم بمضمون الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكن حزب الله لم يلتزم به. المسألة ليست ببساطة أن نتفق ونوقع على ورقة، المسألة هو حساب من يعتبر نفسه متضررا من هذا الاتفاق، من يعتبر نفسه مستفيدا من هذا الاتفاق. وقطعا الإسرائيلي يعتبر نفسه متضرر من هذا الاتفاق. لماذا؟ لأنه أولا بقيت إيران ونظامها قائمين، ثانيا ستستعيد إيران أموالا لها، ثالثا الموضوع النووي الإيراني يهم أمريكا أكثر مما يهم إسرائيل. فإسرائيل تهتم أكثر بموضوع الممرات والعبور والأذرع والصواريخ الباليستية، وهي ما ليست واضحة أنها موجودة أو يشملها الاتفاق الأمريكي الإيراني. بالتالي الإسرائيلي متضرر من هذا الاتفاق وليس مستفيد. لذلك طيب أفترض سوء
1: سيد خلدون، دعني قبل أن نكمل نقاشنا أنوه لهذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة التلفزيون العربي، يقول مراسل التلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان وسط قصف عنيف. ويقول أيضا مراسل التلفزيون العربي مواجهات ليلة أمس بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي حاول التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت. إضافة إلى هذه الأخبار العاجلة، يضيف مراسل التلفزيون العربي تفعيل صفارات الإنذار في المطلة تحسبا لتسلل مسيرة. إذا نعيد ما ورد في هذه الأخبار العاجلة، الجيش الإسرائيلي يقول أو يحاول التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان وسط قصف عنيف. ويقول مراسل التلفزيون العربي أيضا مواجهات ليلة أمس بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي حاول التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت. ويضيف مراسل التلفزيون العربي تفعيل صفارات الإنذار في المطلة تحسبا لتسلل مسيرة. يعني يمكن القول سيد خلدون أن بيانات أو ما ذكره مراسل التلفزيون العربي يتسق مع بيانات أصدرها حزب الله بالأمس بخصوص مناطق اشتباك، وأيضا في القطاع الغربي هناك في مجدلزون وطير حرفة. السؤال الآن، يبدو أن إسرائيل تحاول التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر، هل هذا مؤشر إلى أن إسرائيل تسعى لمكاسب أكبر ميدانية قبل حسم ملف المذكرة؟
4: إسرائيل تريد تحقيق انتصار معنوي أصله أو أسه أو عموده الفقري الوصول إلى النبطية. لما تعنيه النبطية؟ يريد الإسرائيلي أو نتنياهو أن يخاطب جمهوره الداخلي ليقول أنه وصل إلى قلعة حزب الله الأساسية بعد القلاع الأولى التي سقطت في المراحل الأولى والثانية. وهذا يؤكد أن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأرجح أنه يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان. هو يريد الإسراع في تحقيق مكاسب للعودة إلى الداخل والقول أنه حقق مكاسب والتزم بالاتفاق الأمريكي الإيراني أو التزم مع ترامب بما يختص بموضوع هذا الاتفاق. وأنا أتوقع أن الإسرائيلي سيصعد من هجماته في الساعات القليلة المقبلة وصولا إلى عقد الجلسة التي سيتوقع فيها مذكرة التفاهم، سواء كانت في جنيف أو في أي عاصمة أوروبية ثانية أو في إسلام أباد لا أدري. الآن الأصل أننا سنبلغ موضوع وقف إطلاق نار في لبنان.
1: نعم.
4: كيف سيتعامل معه الإسرائيلي؟ سيحاول اختراقه بكل الوسائل المتاحة بدون أدنى شك.
1: شكرا جزيلا لك خلدون الشريف، الكاتب والباحث السياسي في بيروت. انضموا لنا منصور مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. إدمو أهلا بك. إذن ميدان مشتعل في لبنان، قصف يطول تلة علي الطاهر، هذه التلة التي تعرضت للقصف في أثناء وقف إطلاق النار، أيضا يبدو هناك اشتباكات إدمو، وهذه الاشتباكات بحسب بيانات حزب الله لم تبدأ صباح اليوم، منذ ساعات الأمس على ما يبدو.
5: صحيح محمد، الاشتباكات الأعنف دارت على خط أرنون كفر تبنيت. حاول الجيش الإسرائيلي ليلا التقدم من بلدة أرنون المحتلة في قضاء النبطية باتجاه بلدة كفر تبنيت، وبحسب بعض المصادر الميدانية فقد وصل الجيش الإسرائيلي إلى المنازل داخل بلدة كفر تبنيت، ولكن هذه المصادر تقول أنه في الصباح لم تعد هذه القوة موجودة داخل البلدة أو لم يعودوا قادرين على رؤية تلك القوة داخل البلدة. لكن بالتأكيد أن ما جرى مساء أمس وليلا وفي ساعات الفجر الأولى محاولة تقدم من أرنوب باتجاه كفر تبنيت، حصلت مواجهات عنيفة مع حزب الله، وأيضا كان هناك قصف مدفعي عنيف جدا على النبطية على كفر رمان وعلى مرتفع علي الطاهر، وكانت هناك محاولات متكررة للوصول إلى ذاك المرتفع الاستراتيجي. لماذا مرتفع علي الطاهر له أهمية كبيرة لدى الاحتلال الإسرائيلي؟ لأنه يشرف على مدينة النبطية وعلى محيط النبطية، على طرق التنقل بين النبطية وبين مرج عيون، بل له أيضا يعني مدى بالرؤية وبالسيطرة وبالإشراف حتى على بعض أجزاء الجليل، وبالتالي من هنا يكتسب هذا المرتفع أهمية كبيرة، إضافة إلى أهميته الرمزية التي تشبه قلعة شقيف عندما دخل الاحتلال الإسرائيلي إليها أعطاها بعدا كبيرا، لكن مرتفع علي الطاهر له بعد استراتيجي كبير في هذا المجال من ناحية القدرة على السيطرة والإشراف المباشر الميداني على الأرض بالتحديد على مدينة النبطية. هل سوف يتقدم باتجاه مدينة النبطية إذا ما نجح أصلا بالوصول والتمركز في مرتفع علي الطاهر والسيطرة على كفر تبنيت؟ تقول بعض المصادر أن مدينة النبطية قد لا تشكل هدفا استراتيجيا، إنما قد تشكل هدفا رمزيا أساسيا تماما كمدينة بنت جبيل، قد لا تكون لها أهمية عسكرية واستراتيجية كبرى مثلا مدينة بنت جبيل وأيضا النبطية، لكن لها أهمية رمزية كبيرة بحكم أنها واحدة من معاقل حزب الله. ولكن حتى هذه اللحظة يعني المعارك هي على خط أرنون كفر تبنيت على بعد كيلومترات من مدينة النبطية التي تعرضت لقصف مدفعي تماما ككفر رمان. كانت هناك بعض غارات أيضا، وطبعا التطورات الميدانية هناك لا تزال يعني قيد الرصد، لأن الاحتلال أحيانا يتقدم ينسحب يقوم بغارات حتى على النقاط التي وصلها ثم يتابع. ولكن طبعا حزب الله كان له يعني بالأمس مواجهات عنيفة مع تقدم القوة الإسرائيلية باتجاه كفر تبنيت، وهي ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها الجيش الإسرائيلي إلى هناك. قبل أيام كان هناك آلية مسيرة دخلت إلى البلدة وجالت في البلدة ثم انسحبت، وكان هناك توثيق لتلك الآلية الإسرائيلية التي دخلت إلى تلك المنطقة. إذن المواجهات العنف هي تقع في قضاء النبطية. ولكن محمد يعني قبل يومين كنا قد ذكرنا عن محاولات تقدم من طير حرفة إلى مجلزون. بالأمس جاء بيان من غرفة العمليات في حزب الله ليقول وليؤكد أن هناك أكثر من محاولة للاحتلال الإسرائيلي للدخول من طير حرفة إلى مجدلزون، من شمع وطير حرفة عبر وادي حسن إلى مجدلزون، لكن بيان حزب الله يؤكد بأنه تم التصدي للمحاولتين سواء بالصليات الصاروخية أو بالكمين بالعبوات الناسفة والاشتباك المباشر مع القوة التي حاولت التقدم. وكان هناك سلسلة استهدافات ببيانات منفصلة أخرى لتجمعات للجيش الإسرائيلي في منطقة طير حرفة. سنبقي الصورة باتجاه منطقة النقورة. بالأمس عند ساعات المساء الأولى كانت هناك عملية بمسيرتين انقضاضيتين باتجاه فندق كان يتمركز فيه جنود من القوات الإسرائيلية. هذه بلدة النقورة التي تقع على الشاطئ، ويعني هنا نحن من هذا المكان كنا شاهدنا انطلاق المسيرات طبعا، وشاهدنا سحب دخان تنبعث من بلدة النقورة، حتى جاء بيان حزب الله ليؤكد بأنها كانت عملية مزدوجة بإطلاق مسيرتين انقضاضيتين باتجاه فندق داخل بلدة النقورة. هذه البلدة التي فيها الكثير من الفنادق، ولكن أيضا الاحتلال الإسرائيلي قام بتفجير الكثير من المباني ومن المؤسسات هناك. عمليات حزب الله بالأمس وصلت إلى 16 عملية، من بينها العمليات على النقورة بطير حرفة، وأيضا كان هناك استهدافات في شمع، لأن شمع أيضا متصلة بمثلث طير حرفة، ومن هناك تنطلق القوات الإسرائيلية في محاولة التقدم إلى بلدة مجدلزون. وعلى ما يبدو بحسب الوقائع الميدانية وبحسب بيان حزب الله وسير الجبهة التي نرصدها من هنا، حتى الآن لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من الدخول أو السيطرة على بلدة مجدلزون، التي لها محمد يعني بالخلاصة لها أهمية كبيرة جدا، يعني إذا نظرنا إليها من هنا وجلنا عليها مرات عدة وقفنا فيها هي والمنصورة، إذا ما نجح الاحتلال بالوصول إليها سوف يسيطر أيضا على كل هذا الشريق بالنار وبالرؤية وبالإشراف.
1: ويتطابق كلامك إدمو مع بيان 17 الذي تحدث فيه حزب الله، تحدث فيه حزب الله عن تفاصيل التصدي الذي حصل وتحدثت عنه هناك في مجدلزون. أشكرك حتى اللحظة إدمو ساسين، بطبيعة الحال لن أعود لك ومتابعة في التطورات. بينما نتابع هذه الصور من صور جنوب لبنان، يظهر الخبر العاجل على شاشة التلفزيون العربي، وننوه له مراسل التلفزيون العربي يقول تفعيل صفارات الإنذار في المطلي تحسبا لتسلل مسيرة. إذن يقول مراسل التلفزيون العربي تفعيل صفارات الإنذار في المطلي تحسبا لتسلل مسيرة. نعود إلى عبد القادر عبد الحليم في القدس. عبد القادر، بالأمس أيضا تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي على أيضا تسلل مسيرات لجهة الجليل الغربي، الآن صفارات الإنذار في المطلة، التفاصيل التي رشحت حتى اللحظة عبد القادر.
2: صحيح محمد، ما نعرفه عن صفارة الإنذار الأخيرة التي دوت في المطلة وبعدها في مسجاب عام أنها دوت نتيجة الاشتباه بتسلل مسيرة، وأن المنطقة في القطاع الحدود الشرقي في مسجاب عام ومحيط مسجاب عام وصولا حتى المطلة شهدت إطلاق صاروخ اعتراضي واحد على الأقل اعترض هدفا ما. القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن اعتراض مسيرة، من غير الواضح إذا كان هذا الاعتراض داخل إسرائيل أم أنه داخل الأراضي اللبنانية، بالتالي ننتظر بيانا من الجيش، وعادة ما تشير بيانات جيش الاحتلال إلى هذه الجزئية، إذا ما كانت الاعتراضات لأهداف كانت موجهة نحو إسرائيل أم أنها داخل الأراضي اللبنانية. لكن أمس في عرب العرامشي تحديدا حين دوت صفارات الإنذار تحدث الجيش الإسرائيلي بالفعل عن مسيرة اجتازت الشريط الحدودي، وتحدث عن مسيرة اجتازت الشريط الحدودي وعن سقوطها في الجانب الإسرائيلي من الحدود دون تسجيل إصابات كما ذكر بيان الجيش الإسرائيلي، وتحدث عن مسيرة أخرى انفجرت داخل الأراضي.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال مواد التنظيف.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
15: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
16: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب، الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
17: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
18: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاد ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: وسط البلد، مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول. هذا البرنامج

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا صباح السبت يا سادة، وإشراقة الصباح هي دائما تجدد وأمل، فمع كل يوم جديد تولد فرصة أخرى لتبدأ من جديد. الصباح ليس مجرد شروق للشمس، بل هو دعوة لتشرق أنت أيضا بأهدافك وطاقتك وابتسامتك. تنفس التفاؤل واترك خيبات الأمس خلف ظهرك، فاليوم صفحة بيضاء تنتظر منك أن تكتبها بأجمل الألوان. ثق بمسيرتك، فكل خطوة صغيرة تخطوها اليوم تقربك خطوة إضافية نحو أحلامك الكبيرة. انشر اللطف، الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة قد تكونان الشمس التي تضيء يوم شخص آخر. صباح كل الأشياء الجميلة، وأنتم من بينها يا سادة. صباح الخير لكم جميعا من برنامج وسط البلد عبر إذاعتنا منبر الحرية، معكم على الهواء مباشرة حتى تمام 11. البرنامج برعاية شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال. وصباح الخير لكل مستمع ومستمعة، لكل كبير وصغير في هذا البلد الطيب خليل الرحمن. صباح الخير لفريق الحرية والعاملين فيها. هذه تحية خاصة لربحي أبو رموز معنا في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي هذا الصباح، ومعكم في أحوال البلد وأحداثها وأخبارها وتفاصيلها بإذن الله تعالى، وبرعاية حصرية وخاصة لشركة الاتصالات جوال. هذا محمود قنيبي يحييكم في الإعداد والتقديم. صباح الخير للجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

يوم جديد وإشراقة جديدة هذا الصباح 13 يونيو حزيران 2026. هذا صباح من صباحات فلسطين، من صباحات الخليل التي نعتز بها ونعتز بوجودنا فيها وعيشنا على أرضها. صباح الخير لكل الخليل بمكوناتها المختلفة في المدينة والقرى والمخيمات والبلدات في كل مكان. صباح الخير لكل متابعينا أينما كانوا في الوطن، خارج حدود الوطن، في كل مكان في العالم. صباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير أيضا للمهتمين بأحوال البلد، لأولئك الذين يعنيهم كل أمر، للإيجابيين والإيجابيين جدا الذين ينثرون وينشرون التفاؤل والأمل بين الناس. صباح الخير لكم جميعا، وهذه تحية خاصة من فريقنا الحرية هذا الصباح.

0: صباح الخير للخليل وناس. أقول لي شاف غير اللي سامع فعلا، ومش بس مصر، كمان بلدنا. بلدنا من الآخر تاريخ وحضارة، صمود وتحدي، صبر وجلد لم يسبق له مثيل. صباح الخير لكل فلسطيني في كل العالم، حتى المغتربين يا سادة، يكفيهم وجع الغياب والبعد. صباح الخير لكل أبنائنا خارج حدود الوطن. اليوم السبت، 13/6/2026، بعد بكرة، طبعا بكرة الأحد 14، يوم الاثنين بعد بكرة 15/6/2026، هذا التاريخ وضعته بلدية الخليل كموعد لانطلاقة حملة، ما بعرف كيف نسميها، إزالة التعديات على الأرصفة والشوارع والأملاك العامة في مختلف أنحاء المدينة. هذا ما أعلنته بلدية الخليل، حيث كتبت ضمن إعلانها أنه ضمن جهودها المتواصلة لتنظيم المدينة والحفاظ على المشهد الحضاري وضمان سلامة حركة المواطنين والمركبات، تعلن بلدية الخليل عن إزالة التعديات على الأرصفة والشوارع والأملاك العامة في مختلف أنحاء المدينة، وتدعو البلدية أصحاب المحلات التجارية والمنشآت والمواطنين الكرام إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة، تجنبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها. وستبدأ طواقم البلدية بالتعاون مع المحافظة والشرطة وجهات الاختصاص بإزالة التعديات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15/6/2026، وفق خطة عمل منظمة تشمل مختلف مناطق المدينة، معا نحو مدينة منظمة وآمنة. هذا إعلان بلدية الخليل عن انطلاق سياسة، مش حملة هالمرة، بقولوا سياسة إزالة التعديات عن الأرصفة والشوارع والأملاك العامة. دقات الساعة وبعدها الناطق باسم بلدية الخليل الأخت علا القواسمي ستنضم إلينا عبر الهاتف للحديث عن هذا القرار وكيفية تطبيقه على أرض الواقع. ابقوا
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: لما الخليل تنادي وين رجالها

0: مكملين معاكم مشوارنا لليوم، ومباشرة رح ننتقل لبلدية الخليل للحديث عن موضوع التعديات وإزالة التعديات عن الشوارع والأرصفة في مدينة الخليل حسب قرار بلدية الخليل. تعالوا نروح للمتحدث باسم بلدية الخليل الناطق الإعلامي الأستاذة علا القواسمة معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء. صباح الخير أخت علا.
1: يسعد صباحك وصباح جميع السادة المستمعين.
0: يعني اليوم هو من أيام بتم الحديث عن يوم الاثنين كموعد لبدء إزالة التعديات عن الشوارع والأرصفة. بدناش نقول حملة، بدنا نقول إزالة التعديات. أنا ما بعرف هل ستكون حملة محدودة ولا كمان محدودة من ناحية الوقت والمكان، ولا هي سياسة ستتبع، ولا كيف رح يصير الموضوع؟ ياريت تحطينا أنت في صورة هذا الإعلان اللي صدر عن بلدية الخليل مؤخرا.
1: يعني في الواقع نحن ما بنتحدث عن حملة مؤقتة أو إجراء موسمي، راح يكون نهج عمل مستمر راح تتبعه البلدية إن شاء الله للحفاظ على النظام العام وحق المواطنين في استخدام الأرصفة والشوارع والأملاك العامة. يعني ممكن كان في عنا شعار لهاي إزالة التعديات في هاي الفترة اللي هو إنه الرصيف للمشاة والمدينة للجميع. يعني من حق المواطن كمان إنه يمشي بحريته ويستخدم الأرصفة بسلاسة وأمان وسهولة، وكمان الشوارع العامة وجود التعديات عليها بيعمل أزمات مرورية، وكل يعني حتى في وصلتنا العديد من حوادث السير اللي صارت بسبب التعديات على الأرصفة وعلى الشوارع العامة. لهيك هذا راح يكون إن شاء الله بإذن الله نهج مستمر للبلدية، وإن شاء الله يكون في تعاون من المواطنين، وكمان هو بالشراكة مع الجهات الاختصاص سواء من المحافظة أو الشرطة.
0: نعم، يعني راح تكون سياسة متبعة. هلا كتير ناس بتحكي على التوقيت، يعني انه ظروف الناس، بتعرف ظروف الناس صعبة، وفي ناس يعني تنتفع من بعض البسطات اللي موجودة. بدناش نحكي على التعديات بشكل كامل لانه في تعديات اخرى غير البسطات. دائما الحديث عن التعديات بينحصر في موضوع البسطات اللي موجودة، لكن التعديات اكبر من هيك. تعديات في ابنية، في منشآت، في كمان بعض المحلات اللي استخدمت الرصيف لأعمالها بعيدا عن موضوع البسطات. بس بتعرف الناس دائما تحصر موضوع إزالة التعديات في موضوع البسطات، وبيحكوا في موضوع التوقيت وظروف الناس.
1: نعم، يعني التعديات مثل ما حضرتك ذكرت هي ما بتشمل بس البسطات، تعديات بكافة أشكالها رح يتم إزالتها ومعالجتها. الهدف لازم الكل يعرف ويكون متأكد إنه مش المخالفة أو العقاب، الهدف هو تنظيم المدينة وإعادة المرافق العامة للغاية اللي أنشئت من أجلها، يعني خدمة جميع المواطنين، وأيضا تجنب المخاطر وجود هاي التعديات على الأرض، على الأرصفة، على الشوارع. يعني أكيد الكل بينشد إنه نوصل لمدينة منظمة وآمنة، فهيك هذا الوصول لهاي المرحلة لازم يكون بالتعاون مع الجميع. كمان موضوع البساط، يعني نحن عمالنا بنفكر بصوت عالي وبنرحب بأي مبادرة، بأي فكرة ممكن تساعد أصحاب البساط في إيجاد مكان لإلهم منظم وآمن. في عنا العديد من الأفكار، المجلس البلدي يعني وضعها على طاولة اجتماعاته وعلى من الملفات الأساسية لإلهم، يعني وبتعليمات سعادة رئيس البلدية المهندس يوسف الجعبري. يعني الهدف مثل ما حكيت لك هو مش عقاب، الهدف هو تنظيم المدينة وإنها تكون الخليل بأبهى صورة مثل ما إحنا كلنا جميعا بنحب نشوفها.
0: نعم، يعني رح تبدأ يوم التنين. هلأ يوم التنين رح تبدأ 12 بالليل، يعني أحد على تنين، ولا رح تبدأ صباح التنين؟
1: صباح يوم الاثنين 15/6 إن شاء الله. لهيك يعني لسه في قدامنا فرصة من اليوم.
0: لا، ما هو في ناس، في ناس يا مغازي، في ناس بيسألوني إنه يعني صباح الاثنين يعني مع دخول يوم الاثنين بالضبط الساعة 12 في الليل، لأنه في ناس بتفكر تخلي البسطة مثلا لآخر الليل وتشيلها، وفي ناس ممكن تخليها لتاني يوم الصبح، فبدهمش يتفاجأوا إنه والله طواقم البلدية نازلة الساعة 1 بالليل مثلا.
1: هي بصباح يوم الاثنين إن شاء الله مع بدء دوام طواقم البلدية وأيضا الشرطة والمحافظة راح تكون يعني إزالة التعديات. لهيك يعني هاي كمان فرصة لكل حد عنده مشكلة، في عنده تعدي، إنه هو يعني يبادر بإزالته لحتى ما تضطر البلدية لإزالته وإتلاف هذا يعني هاي التعديات. وكمان رح يكون في مخالفات الفترة القادمة لكل حد عنده تعدي. لهيك يعني من اليوم السبت ليوم الاثنين هاي فرصة للمواطنين للتجار لحتى يصوبوا أوضاعهم.
0: هلا في يعني ناس كتير عم تتساءل إنه هل ككل مرة يتم فيها إزالة التعديات سيتركز الموضوع على وسط البلد وتترك الشوارع الرئيسية زي شارع الحوز، هاي بكتبولي شارع الحوز شارع السلام وحتى عين سارة وراس الجورة بدون متابعة؟
1: بإذن الله راح تكون هاي إزالة التعديات شاملة لكافة مناطق المدينة من شمالها لجنوبها ومن جنوبها لشمالها ومرورا بوسط المدينة. كل هاي المناطق راح توصلها هاي الطواقم وراح تشرع بإزالة كافة التعديات من كافة مناطق المدينة. ما راح يكون في تركيز على منطقة معينة دون أخرى، راح يكون التركيز شامل لكل مناطق المدينة.
0: نعم يعني لكل مناطق البلد راح يكون في متابعة إن شاء الله. يعني إحنا هذا اللي بنتمناه دائما أخت علا، يعني يعني بعض التساؤلات بتجي أو تعليقات، هي بعض التعليقات يعني ممكن الانتقادات للتوقيت زي ما قلت إنه عن حال البلد ومين بده يتابع هدول الناس ومين بده يطعميهم يعني
1: مثل ما خبرتك يعني هو في دراسة لو إيجاد حلول.
0: طب في كان اقتراحات كتيرة يعني قبل هالمرة سبق وأن تم تجربة نقل هذه البسطات إلى أماكن معينة لكن ما نجحت في حينه، هل من يعني من دراسة أو مشروع لنقلها مثلا لوضعها تركيزها في منطقة معينة في مكان معين حتى يعني كمان نعطي فرصة للي فعلا عايشين من وراء هاي البسطات إنهم يستمروا؟
1: يعني هو في أفكار كتير بس من ضمن الأفكار في عندنا فكرة الفود تراكس اللي بتكون موجودة في بعض المناطق يتم تنظيمها بشكل مرتب بشكل حضاري حتى إنه كمان بيأمن مكان مرتب للأصحاب هاي البسطات يعني تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. ففي كتير من الأفكار لكن إن شاء الله رح نوصل للفكرة المثلى اللي بتخدم المواطنين وبتخدم كمان التجار وأصحاب البسطات على حد سواء. وإحنا كمان مثل ما خبرتك منفتحين على أي أفكار ممكن تساعد في هذا الموضوع.
0: يعني مش عارف مين هذا إشي أكسسوريز يعني واضح إنه يعني باسم محل بقول طب شو بالنسبة للسيارات اللي مرمية على جنب الطريق في كتير مناطق في الجلدة وعلى الحرايق وغيره؟
1: هاي تعتبر كمان من التعديات وراح تشملها إزالة التعديات بإذن الله. يعني كمان طواقمنا باشرت يعني من 10 أيام تقريبا بمخالفة أو إخطار كل أصحاب الهياكل السيارات الموجودة على الطرق العامة والأرصفة، يعني تم إخطارهم جميعا. وإن شاء الله مع يوم الاثنين من البداية بإذن الله كل اللي تم إخطارهم وما استجابوا لهاي الإخطارات رح يتم إزالة التعديات وبشكل فوري.
0: يعني خلينا نقول هاي دعوة للمواطنين استباق هذا الحدث ويعني مش ضروري تستنى لما البلدية تجي تشيل لك هاي التعديات أو ممكن تكون أشياء ممكن أنت تستفيد منها أنت شيلها من هلأ
1: بالضبط
0: يعني علشان تتجنب
1: تضطر إنها تشيلها وتتلفها
0: وتتلفها. طيب يعني انت حكيتي على الفود تراكس يعني هذا بيتعلق
1: يعني هذه من ضمن الاقتراحات الموجودة على طاولة المجلس البلدي وبيتم الآن دراستها لكن ان شاء الله راح نوصل
0: للجميع. مغازي انت عارفة انه معظم البسطات اللي عندنا في وسط البلد تحديدا هي مش اكل وشرب، هي في ملابس في اكسسوارات في شغلات زي هيك.
1: صحيح بس هي الفكرة مثل الفكرة الموجودة على نمط الفود تراكس.
0: نعم.
1: يعني هو المتعارف عليه انه فود تراكس بس مش شرط انه يكون كلها طعام وشراب.
0: نعم يا ستي بالتوفيق للجميع وطبعا المجال متاح لأي مواطن عنده أي تعليق على هذا الموضوع بإمكانه يبعث لنا وإحنا جاهزين نوصل أي رسالة لإخواننا في بلدية الخليل، يعني سواء كانت اقتراح أو تساؤل أو يعني ممكن حدا يطلع بفكرة تكون أفضل من كل اللي فكرنا فيه سابقا.
1: نعم.
0: فمش
1: نعم.
0: غلط.
1: يعني بنرحب بأي فكرة ممكن تساعد في هذا الموضوع. ورسالتنا في الختام إنه المدينة هي مسؤوليتنا جميعا. نعم. والحفاظ على الأرصفة والشوارع يعني بيعكس وعي المجتمع وحرصه على المصلحة العامة. نعم. لهيك إحنا بناشد المواطنين إنه يكون في تعاون معنا لحتى نوصل للصورة المسلمة لمدينة الخليج.
0: نعم. أنا بعرف إنه أنتم مش ناسين، بس كتير ناس يعني أخونا عز الدين زيتون، أبو يسري العسيلي وغيره بيبعتوا لي على موضوع الكلاب الضالة، يعني ضروري موضوع الكلاب الضالة، والله ما بقدر أفتح باب البيت، مع الشكر والتقدير لكم. أنا بعرف إنه الموضوع نعم. مطروح على طاولة البلدية، بس ما بعرف إذا في جديد.
1: يعني الموضوع هو الفكرة اللي راح يتم تطبيقها إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، واللي هو ملجأ للكلاب الضالة أجلكم الله. نعم. يعني حاليا بيتم البحث عن أرض لعمل الملجأ للكلاب الضالة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر الأخت علا القواسمة الناطق باسم بلدية الخليل حول قرار إزالة التعديات عن الشوارع والممتلكات العامة ابتداء من صباح بعد غد الاثنين 15/6/2026 في الخليل. إلى فاصل يا سادة، بعد الفاصل نواصل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-73-7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

إسبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
6: رجعين مرة تانية، يسعد صباح الجميع، تحياتي لكم من برنامج وسط البلد. خلينا نصبح على الدكتور عبد الرزاق أبو ميالي ونبارك له كمان افتتاح العيادة الجديدة. دكتور عبد الرزاق ميالي أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والعناية المكثفة للأطفال، افتتح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في مجمع الجذور قريب من الغرفة التجارية الطابق الثالث، ورح يداوم فيها يوميا من الساعة 4 لساعة 7 المساء، ما عدا يوم الثلاثاء رح يكون الدوام من الصبح الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 4 المساء. وطبعا دكتور عبد الرزاق غني عن التعريف، وراح يكون له إعلان موجود عندنا بشكل مكثف حتى الكل توصلوا المعلومة. طبعا هو رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي، حاصل على البورد الأردني والفلسطيني في طب الأطفال وحديثي الولادة، وعمل سابقا في مستشفى هدسة عين كارم قسم العناية المكثفة للأطفال. كمان كان متخصص في الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى المقاصد والمطلع في فترة من الفترات. فكل الاحترام للدكتور عبد الرزاق أبو ميالي، وأكيد رح تسمعوا الإعلام بشكل دوري وتاخدوا كل المعلومات، بس احتياطا للي حابب يتواصل مع الدكتور عبد الرزاق أو يحجز عنده أو يسألوا أي سؤال، رقم جواله 0599-610-574. هنا وليد زمياري بيقول يسعد صباحك أبرامي وصباح جميع المستمعين. في طالبة من حلحول طلعت في سيارة عمومية من عين سارة لحلحول، فقدت محفظة فيها مبلغ بسيط رسوم دورة. إذا حدا بتواصل معك يا ريت يخبرونا. صبية يعني فقدت جزدان فيه رسوم دورة تعليمية، فرجاء يعني إذا حدا بيعرف عنه أي شيء يا جماعة مش غلط يخبرنا، نخبر أخونا وليد زمعري. أخونا إبراهيم بيقول صباح الخير عمي أبو رامي، في موضوع مهم بخص البلد لازم نحكي فيه. في كل العالم وين ما تروح بتلاقي المحلات حاطين الأسعار على السلع، في مراقبين بلفوا على المحلات وبفتشوا أي مخالف للتسعير بتخالف. هذا الحكي كان موجود عندنا قبل 5 سنوات كانوا يفرضوا علينا نحط السعر على السلع، أما اليوم كل واحد بحط التسعير اللي بتعجبه. لازم السلع الأساسية تكون عليها تسعير موحدة من قبل الوزارة ويكون في مراقبين. يحق للمواطن أنه لما يدخل المحل يلاقي السعر على السلعة من غير ما يسأل عجبه السعر بيشتري، ما عجبه ما بيشتري. مثلا بتدخل محل بتسأل عن سلعة معينة بتلاقيها مثلا 10 شيكل، بتنزل على المحل اللي جنبه بتلاقيها ناقص شيكلين أو 3. هذا حال البلد كله، ولازم يكون في نوع من الرقابة على هذا الموضوع. يعني نوعا ما أنا متفق معك إبراهيم، ويعني في محلات كتيرة حاطة التسعيرة، بس لازم الكل خاصة السلع الأساسية. هيفا مسودة من القدس الشريف، صباح الخير. صباح الخير لكرم الصندوق وسناء المحتسب وتغريد صغير ولاء عمر وإم يوسف ومحمد الراعي أبو حسن، كل أصدقاء البرنامج الله يصبحهم بالخير. محمد أبو حنان بقول الله يسعد صباحك وصباح الجميع، بدنا حل لمشكلة المنصة، أنا شايف إنها صارت تجارة، وين المسؤولين عن هاي المشكلة؟ أنا إذا بدي أطلع يومين لعمان أقعد 20 يوم أستنى عشان أروح، شو القصة؟ شوف أنا كمان مثلك والله يا محمد، شو حاسس إنه فيها لعبة، يعني بيجبروك تضل في الأردن. وعلى فكرة هذا الموضوع عند الأردنيين مش عنا، ولازم الحكي مع الجانب الأردني من قبل المسؤولين عنا، يعني بيجبروك تضل. هلا لما بتضل بالأردن غصب عنك بدك تشتري وبدك تصرف وبدك، وهذا فايدة للأردن في الوقت اللي فيه احنا اللي بنعاني اكتر من الاردن من الناحية الاقتصادية. فلازم يكون في مراعاة لظروف الناس، يعني مش كل الناس بتقدر تقعد 10 ايام وعشرين يوم. وواجهنا هاي المشكلة قبل هيك، واجهنا قبل هالمرة نفس المشكلة وتم التواصل مع الجانب الاردني. بتمنى على المسؤولين عنا التواصل مع الجانب الاردني وحل مشكلة المنصة. أبو فضل صلاح يسعد صباحك أخونا بدر صلاح، أبو يونس أبو هدوان وأبو يسري العسيلي صباح الخير، عبد الجبار العزة ويوسف الحوامدي صباح النور، أخونا حسني وزوز من شارع الشلالة صباح الورد، محمد أديب الشراوني وإم أمير نصر الله من العاصمة القدس صباح الخير إليك إم أمير، إلهام القواسمة إم تحرير ورشدي فريحة بصبع على حال حول وأهلها وعلى الوالد والوالدة، مهند أبو غليون وكرم الصندوق أبو نهاد قفيشة كمان وفواز النتشة الحج بسام العملة وعدي دعيس صباح الخير، إياد المخارزة صباح النور إليك، أم خضر أبو داود ومنذر عيايدة وأم رمزي الخطيب، أم منجد ووديع أبو سنينة صباح الخير، وكمان أم جلال وأم يزن أبو عيشة، عز الدين زيتون موضوع الكلاب الضالة أنت وأبو يسري العسيلي يعني على طاولة البلدية وفي مقترحات وإن شاء الله بتطبق. خلينا نأخذ اتصال أول. ألو،
7: أعطيك العافية برامي.
6: الله يزيدك عافية.
7: معاك محمد أبو سنينة.
6: حياك الله يا محمد.
7: محمد من عمال الداخل من 3 سنين وإحنا عاطلين عن العمل.
6: بعين الله، الله يفرج عليك ويعينك والله.
7: بعين الله. فأنا اللي بدي أحكي إنه عندي سؤال إلك يا أبو رامي.
6: تفضل.
7: إنه إذا في يعني بتعلم مؤسسة تحوانا، بتعلم بلدية تحوانا، بتعلم أي مؤسسة اللي تشغلنا على القليلة، لأنه أنا من 3 سنين بشتغل على تاكسي والتاكسي يدوب جايب همه. طب طبعا تاكسي أبيض.
6: نعم.
7: فمش شايفين
6: والله. أنا شوف يعني المشكلة يا محمد إنه في بديش أقول لك آلاف، بس على الأقل في مئات زيك بيراسلوني وبيحكوا معي. يعني أقول لك والله بما انك ذكرت هالموضوع، يعني انا بدي اترجى اي حدا عنده شغل او مجال شغل لحدا في عندنا،
7: نزلوا على الراديو عندك يحطوا ارقامهم، احنا يعني مستعدين نشتغل باي شغله، بس المهم نشتغل ونخلص من هالهم اللي احنا فيه.
6: مش بس هيك، يعني انا في عندي حاله خاصه لانسان، يعني حاله خاصه جدا جدا جدا، اذا حدا عنده شغل هو في الخمسينات من عمره ويمكن ما بيقدرش يشتغل كل شغل، بس هو حالة خاصة بسبب ظروف بيته، إذا حدا عنده شغل وبيقدر يخبرنا عنه ياريت والله. ومحمد كمان، محمد أدي عمرك أنت؟
7: أنا بالأربعينات.
6: بالأساس شو كنت تشتغل؟
7: أنا 9 سنين وأنا جوا بإسرائيل كنت أشتغل بشركة بنيان تكنية مش تكنية، مشغلات
6: تصليحات
7: أيوة. نعم.
6: يا سيدي الله يجيب اللي فيه الخير. يعني أنا بتمنى أي حدا عنده مجال عمل، عنده فرصة عمل
7: برضو معانا، يعني معانا رخصة شحن 15 طن في شغل شوفير بنشتغل أي إشي الواحد بيشتغل.
6: والله الناس في كرب وكتير ناس بتدور على شغل. أنا بقول لك أنا إذا بقول لك مئات والله ما أنا مبالغ في الرقم، يعني ناس بتطلب شغل يعني، ومش بس رجال حتى ستات اليوم يعني بتقولك من شان الله أي شغلة بس اللي أستر بيتي.
7: ما هذا اللي بنحكي فيه والله يا بروم،
6: فالله يفرجها على الناس كلها. وللأمانة أنا يعني مقترح استيعاب العمال الفلسطينيين في الدول العربية أنا لسه مصر عليه إنه هو الوحل.
7: والله وأنا بتمنى إنه ضل عبالي
6: أنا
7: كل يوم تحكي فيه.
6: أنا لسه مصر إنه هذا يعتبر اليوم حل مثالي لوضع العمال الفلسطينيين، لأنه
7: يعني أنت أنا اللي شايف إنه ما حدا سائل فيهم العمال.
6: والله ما حدا سأل فيهم للأسف،
7: يعني بس على زمان وإحنا شغالين جوا صاروا يجيبونا سيرة الضمان الاجتماعي، بطلوا يجيبوا سيرة الضمان الاجتماعي.
6: أنو ضمان؟ هو الناس معاها تأكل عشان تدفع ضمان اجتماعي. الناس والله أقول لك للأمانة يعني يمكن أنت ربنا ساترها معاك بهالنقط اللي بتنقط في حلقك من هالسيارة.
7: والله الحمد لله رب
6: غيرك. والله يا عمي والله إنه في ناس أقسم بالله يعني أقول لك أنا بعض الرسائل اللي بتجيني والله العظيم إنها بتبكي عن حال الناس وأوضاعها.
7: احنا بنركب برضو ناس او برامج بنشوف أوضاعهم، الأمانة اشي بحزن.
6: والله فأنا لسه مصر على موضوع ضرورة طرح فكرة استيعاب العمال الفلسطيني. قديش بنحكي على 300,000 عامل، 400,000، خليهم 400,000 رغم انه يمكن الرقم ما يوصلش لهون، بس خليهم 400,000. صدقني في السعودية لحالها في اكتر من 700,000 عامل اجنبي، فأولى لك فأولى الدول العربية القريبة منا تأخذ هالعمال الفلسطينيين تشغلهم بدل ما تجيب لي واحد هندي مش عارفين نتفهم معاه ولا عارفين نحكي معاه أصلا.
7: يا سيد الموضوع خليه عندك وكل يوم احكي فيه يا برامي على الله.
6: لا لعل وعسى إن شاء الله.
7: إن شاء الله
6: إن شاء الله. أشكرك يا محمد الله يفرجها. شكرا لاتصالك. أم أحمد الجعبري، محمد الرواشدي، أمجد الطروي، جعفر غلمي، فؤاد أبو غليون، وسهيل النجار، مازن أبو رموز، يسعد صباحك من سلطنة عمان. مازن في عمان بصب عليك وأبو عبد صباح الخير. هدى ومهند أبو غليون كمان، خضر أبو زهرة صباح الخير، أبو العود صباح النور، رنا أبو تركي، محمد أبو حنان بقول يا زلمة بدك تروح عن طريق الفي آي بي من 80 ل 130 دينار طلبوا مني. يعني هذا بفكروا، ما هو بتعرف احنا الشعب الفلسطيني شعب كله ملياردير، معانا 80 مليون، فلما ندفع 80 دينار عادي يعني بالنسبة لهم. انا بطلب من كل مسؤول في بلدنا متابعة هذا الموضوع مع الجانب الاردني، موضوع المنصة والفي اي بي، الناس معهاش تاكل اليوم عشان نطلب منها هاي المبالغ الخيالية. محمد الرواجدي صباح الخير، وخالد سكافي صباح النور. والله الكل بطلب شغل. وديع أبو سنين بقول الكل بطلب شغل. يا عمي ما هو الناس يعني داءت فيها الحال، وين شوف الناس كانت بتمشي في حالها قاعدة بتلتق في حالها تلتق، اللي كان يشتغل على سيارة واللي فاتح بسطة واللي كان عنده ذهبات باعهم واللي كان عنده مصريات صرفهم واللي عنده أرض عارضها واللي عنده سيارة استغنى عنها، ما ضلش عند الناس إشي تبيعه حاليا لحتى تستر أمورها وتمشيها. والمشكلة إنه ما بتحكيش على 5 و10 و100 و200 و1000، لا بتحكي على آلاف، وبتحكي على كمان تجمعات. يعني من أسوأ الأمور اللي بتمر علينا حاليا إنه يعني شوف هلا لو جيت تحكي فلان مثلا والله بحاجة بتلاقي ابن عمه أو أخوه يعني وضعه ممكن يساعد شوية بتميل عليه، بس مشكلتنا في بعض العائلات اللي كان كل اعتمادها على العمالة في الداخل، يعني تلاقيهم 4 أو 5 إخوة كلهم بيشتغلوا جوا، فوقعوا 5 مرة واحدة، 5 توقف عملهم مرة واحدة أو 4، فهون هات حلها. صباح الخير لأنه هالشرباتي ومعدي حسونة وكمان سمع حوامدي، يعطيكوا 1,000,000,000,000,000,000,000 عافية وربنا يجيب اللي فيه الخير. مواضيع كتير اليوم على طاولة البرنامج. كمان بدنا نرحب اليوم بضيوفنا، ضيوف البلد. اليوم السبت وبالعادة بيكون في عنا ضيوف من الداخل، أنا بتمنى يعني استقبالهم والتعامل معهم بشكل حلو زي ما بيعمل البعض، يعني اللي بوفروا لهم مواقف، اللي بيرعوهم بالأسعار، اللي كتير شغلات يعني ممكن تشجع زيارة البلد والتسوق منها، وأي تسوق من البلد يعتبر رافد اقتصادي مهم وضروري ومنيح الأيام هاي، تحديدا هاي الأيام اللي الظروف فيها كتير كتير صعبة. كمان من المواضيع اللي رح نحكي فيها بعد الفاصل الحوادث اللي شهدناها مؤخرا، يعني خلال 24 ساعة توفي عنا طفل في قلقيلية وطفلة في ترقومية الخليل ناتج الغرق. احنا في موسم صيف وهلأ في رحلات، والبعض بيستأجر شاليهات وفلل يقضي وقت ممتع مع العيلة والأصدقاء، بتنقلب هذه المتعة إلى فاجعة نتيجة يعني عدم الانتباه أو الاستهتار أو إلى آخره. الله يرحم اللي ماتوا من أطفالنا الصغار اللي ما لهم ذنب، وإن شاء الله طيور في الجنة، لكن الأهالي اليوم هذا تنبيه وتحذير لكل الأهالي ضرورة الانتباه لهذا الموضوع، رح نحكي عن تفاصيله بعد الفاصل بإذن الله تعالى. خلونا ناخد فاصل صغير وبعد الفاصل بنكمل سوا إحنا وإنتوا بإذن الله تعالى، خليكم.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: ومن نهاية حديثنا السابق اللي كنا بنحكي فيه عن سلامة الأطفال في الصيف، اليوم يعني يمكن حكيت يوم الخميس أنا إنه استوقفتني دورية السلامة على المرور والإخوة في شرطة المرور السلامة على الطرق، وحكوا معي بخصوص موضوع حوادث السير اللي بيتعرضوا لها الأطفال الأيام هاي، وأبلغوني بشكل واضح إنه في ازدياد في نسبة الحوادث، خاصة موضوع الدراجات و المشاة، الأطفال المشاة في الشوارع اللي بيكونوا بيقطعوا الشارع أو بيمشوا على الشارع أو اللي بيقودوا دراجات هوائية أو دراجات كهربائية. وحكيت شوي عنه يوم الخميس، يمكن مش كفاية لكن وجب التنويه كمان مرة اليوم لضرورة الانتباه من الأهالي. احنا في فترة صيف والصيف مدى طويل وفي أطفال كتير بيضلوا لساعات متأخرة في الشوارع ما عليهمش رقابة يعني من الأهل. بتمنى أنه الأهالي ينتبهوا لهذا الموضوع كتير كويس. الموضوع اللي لفت الانتباه أكثر هو موضوع حوادث الغرق اللي صارت مؤخرا، يعني خلال عطلة الجمعة، خميس وجمعة كان في عنا حادثين لغرق أطفال، طفل في قلقيلية توفي عمره 6 سنوات وطفلة في ترقوميا الخليل توفيت عمرها 4 سنوات. طبعا اليوم موسم صيف، كتير من الناس بتحب هيك تقضي جو ممتع مع الأهل مع الأصدقاء، في شاليهات في فيلل في أماكن فيها برك سباحة. للأسف اللي صار أو الحادث اللي صار في ترقوميا هو صار في فيلا أعتقد أو شاليه، لحظة، هي لحظة بتفرق وبتغير حياة عائلة كاملة، بتغير مش بس حياة إنسان بيفقد حياته، لا بتغير كمان حياة عائلة بأكملها. فياريت إنه يعني يكون في عنا وقاية أكثر، حماية أكثر، انتباه أكثر، رؤية أبعد في موضوع الفلل والشاليهات يعني هي لحظة بس تغفل عن طفل صغير. أحكي لكم شغلة، أنا قرأت بس ما توثق الخبر عشان هيك ما وقفتش عنده كتير، عن طفل كمان توفي ب مالتينا، حتة مالتينا بلعها وتوفي. يعني لحظة بس الواحد يسهى عن طفل صغير، هدول الأطفال ما بيعرف مصلحته، ما بيعرف شو اللي بينفع وشو اللي بيضره، فممكن يتعرض لأي خطر. عشان هيك لازم الكل يعني يكون حريص في هذا الموضوع، الحرص واجب علينا جميعا، والوقاية خير من العلاج. تخيلوا انتوا يعني أطفال صغار عم بيروحوا نتيجة، بس احنا بدناش نقول خطأ من الأهل لأنه ما حدا بيتمنى لابنه الضرر، بس نتيجة عدم الانتباه وعدم الوقاية. انت رايح على فيلا معاك أولاد صغار، الأصل يعني ما يكونش في أولاد صغار على شريعة على فيلا، وإذا كان في أولاد صغار بده يكون في حدا مراقب إلهم على مدار 24 ساعة، ولا لحظة تغفل عنهم، ممنوع تغفل عنهم لحظة واحدة، لأنه كل سنة تتكرر هاي الحوادث. وانتوا عارفين شو الخسارة؟ الخسارة مش مصاري، الخسارة مش سيارة انضربت، الخسارة مش تجارة خسرت، الخسارة حياة إنسان، حياة. عارفين شو يعني حياة؟ يعني أغلى إشي ممكن يعني ربنا خلقه على وجه الأرض، حياة البشر. فرجاء يعني هذا الموضوع فعلا بده انتباه شوية وبده تنظيم أكتر كمان.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، كل يوم جديد.

مكملين معاك ومشوارنا. وسعد قفيشه بيصبح على مطعم ابو عمار قفيشه. صباح الخير لك يا سعد. وين مطعم ابو عمار؟ انا بعرف ابو عدي اخونا ابو عدي قفيشه اللي موجود في نمره. مطعم قفيشه اللي في نمره قريب من مفرق الحسين. وانت رايح من هون قبل ما توصل مفرق الحسين في هناك مطعم قفيشه لاخونا ابو عدي. بس مطعم ابو عمار ما بعرف اذا هو في نفس الموقع او يعني. على كل صباح الخير لكل دار قفيشه يعني مش غلط. سعد الله يسعد صباحك انت وكل اللي موجودين في مطعم ابو عمار قفيشه. خلينا نصبي على ابو عدي. ابو عدي المتميز دائما يعني مش كلام يعني. مذاق وطعم وترتيب غير شكل لكل مناسباتكم. أبو عدي اللي موجود في نمرة قبل مفرق الحسين يعني لكل مناسباتكم ولائمكم في كل المجالات يعني بصراحة. ونصيحة ومش مجاملة ومش مجرد دعاية لا. بس مطعم أبو عدي قفيشة في نمرة اللي فيه يعني أحلى شيء في أبو عدي إنه متميز وعنده طعم ثابت يعني. وبتاكل عنده مرة مستحيل إلا ترجع كمان مرة لأي مناسبة لأي وليمة لأي عزومة. ما إلك إلا أبو عدي. صباحك خير يا أبو عدي أنت وكل الشباب اللي عندك في مطعم قفيشة في نمرة.

البنا والبنيين على الخضار والفلاحين على الإيدين الشقيانين. صباح الخير لكل الناس الغلابة الشقيانين في بلدنا, وبس الصباحات بس للناس اللي يعني لها حضور من خلال المال, لا ما هدول الشقيانين كمان هم اللي بيبنوا البلد. صباح الخير لنور الحسيني. نور بقول لك صباح الخير برامي, شارع ابو رمان متى بدهم يخلصوا شغل؟ في شارع حيوي وما في انجاز. حرام عليك يا زلمه, والله بينجزوا قاعدين يعني شغالين بنيه تحتيه. انت تطلعش على الزفتين, انت بتفكر الموضوع بس زفته, الموضوع مش بس زفته شوارع, الموضوع بنيه تحتيه لها علاقه بالمجاري بالكهرباء بالاتصالات بالارصفه, كل هذا بيجهزوا فيه, وان شاء الله انه ما بيطول. يعني احنا بنتمنى يسرعوا العمل في شارع ابو رمان ودوير بان كمان. ام اسلام صباح الخير, رينا النتشي صباح الورد, وكرم ابو عيشه صباح النور, رزان شاور, واخونا محمد المصري. محمد كالعاده بيحكي عن العمال ورسالته شوي طويله, خليني اقراها. رحله بحث عن باب جديد لم يعد في الكلام متسع, ولم تعد في الابواب طرقة لم اطرقها. أكتب اليوم لا لأشكو, فالله يعلم حجم الضيق وما يحمله صدري من ثقل, ولكن لأنني أقف الآن أمام حقيقة واحدة لا مفر منها, لقد استنفذت كل الطرق وبات سعي في هذه الأرض محاطا بجدران لا تنفتح وأبواب أوصدت دون ما سبب. لقد كنت وما زلت أسعى أبحث وأحاول, لا طلبا لرفاهية بل صونا لكرامة عائلتي التي هي أمانتي, لكن عندما تغلق كل السبل وتجف كل المنابع وتصبح البدايات مستحيلة في ظل واقع يضيق يوما بعد يوم, أصبح الخروج نحو أفق آخر ليس مجرد خيار بل هو سبيلي الأخير للبقاء. أضع هذا النداء بين أيديكم, لا أبحث عن عطف بل أبحث عن سبيل. من يملك معلومة أو استشارة أو طريقا حقيقيا للهجرة أو فرصة تفتح أفقا جديدة بعيدا عن هذا النفق المظلم فلا يبخل علي. تعبت, يقول المصري, من الوقوف في المكان نفسه, وتعبت من طرق الأبواب الصماء, أريد فقط فرصة واحدة أبدأ فيها من جديد لأحمي بها مستقبل أبنائي من هذا الضياع الذي يحيط بنا من كل جانب. من لديه ما يقدم التواصل معي عبر الرسائل الخاصة, وسأكون ممتنا لكل يد تمتد لانتشالي من هذا العجز. يا وجعي, رسالة كلها وجع بكل معنى الوجع, رسالة يبحث فيها هذا الإنسان عن سبيل, عن مخرج طوارئ ينقذه من هذا الحال. و حسب ما سمعتم وقرأت, السبيل الوحيد الآن أمامه هو الهجرة, وهذا ما كان يسعى إليه من يريد تهجيرنا من هذا البلد. هذا اللي بدوروا عليه, يوصلونا لهاي المرحلة, يوصلونا لهاي النقطة. الإنسان فيها يصير يقول لك ما في سبيل لإنقاذ أبنائي وعائلتي إلا الهجرة. الهجرة هذا المصطلح اللي يفترض أنه موجع ومؤلم وكمان معيب بحق الإنسان تجاه وطنه, لكن اليوم البعض لا يرى سبيلا للنجاة إلا هذا الباب, باب الهجرة والبحث عن فرصة لإنقاذ عائلته وأبنائه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعرف شو بدي أقول, بس واضح أنه كتير من الناس, هذا الكلام لا يقتصر على محمد المصري, هذا الكلام ينطبق على آلاف الشباب. ويمكن كان في حديث بيني وبين أحد الإخوة يوم الخميس مطولا عن هذا الموضوع, إنه في شباب كتير لو تصح له أصغر فرصة اليوم بهاجر, بترك البلد وبهرب. بس على وين بده يهاجر؟ هل في مجال للهجرة؟ إحنا بالنسبة لنا كشعب فلسطيني هل هناك أرض أخرى يمكن أن نعيش عليها غير هذه الأرض؟ طبعا لا. عشان هيك أنا بقول لكل مسؤول في بلدنا, تريدون بقاء هذا الشعب لتبقوا في أماكنكم وعلى كراسيكم ومسؤولين منعمين, يجب عليكم تعزيز صمود هذا الشعب, وإلا لن يبقى شعب وبالتالي لن تبقى لكم كراسي ولا مناصب.
إن لم تنقذوا هذا الشعب سريعا في النهاية يعني رح تستجاب دعوة عادل إمام لما قال الله يريحهم منا المسؤولين، الله يريحهم منا إحنا مغلبينهم. في النهاية لن يبقى شعب ولن تبقى لكم فرصة، لأنه مش رح يكون في شعب تحكموه يعني. فاسعوا جاهدين لتثبيت هذا الشعب على أرضه وإيجاد حلول لمشاكله اليومية الآنية. والمشاكل لا تقتصر فقط على الأكل والشرب، تعشوفوا الأدوية، تعشوفوا العلاجات، تعشوفوا الناس اللي مش عارفة شو تسوي. يعني واحدة من شوي كانت بتحكي معاي في الفاصل، طفل في إحدى مناطق الخليل واقع عن الطابق الثالث أعتقد، والطفل على ما يبدو يعني وضعه سيء جدا، والكل نصحهم حتى الأطباء بتحويله إلى مستشفى في الداخل، فيش تحويلات، فيش تحويلة. طب شو يسوي؟ معهمش مصاري، مصاري ما في حتى ياخدوه يحملوه يطلعوا فيه على هداسة ولا على إخيلوف ولا على هون ولا على هون، وفي نفس الوقت علاج هون ما في، يعني أدنى أساسيات العلاج مش موجودة. طب شو يعملوا؟ يضلوا يتفرجوا على ابنهم وهو بضيع من بين إيديهم؟ لازم تشتغلوا على إنه تثبتوا هذا الشعب في أرضه، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، حرب نفسية اجتماعية مش طبيعية في الناس. الناس عم بتصارع نفسها اليوم للبقاء. يعني واحدة بتبعت لي 10 أيام بدون كهرباء، كيف يعني؟ 10 أيام بدون كهرباء لأنه فيش كهرباء، فيش أكل، الزوج معتقل عند الإسرائيليين. طيب وشو تعمل هاي؟ أعطوها فرصة تهاجر اليوم، بتهاجر اليوم. مش بس هي، آلاف آلاف الشباب إذا اليوم بتكون عنده فرصة بيطلع. رنا أحمد صباح الخير، رنا أبو تركي كمان صباح النور، وإسلام طه مرحبا وصباحك خير يا إسلام. صباح الخير لأم همام دميري، حنان بدوي، كرم أبو عيشة، كرم ببارك لابن العم سامح أبو عيشة المولود الجديد، سلطان سلطان هذا ابنه لسامح. طيب أقولكم، بدي أصبع على أخونا حبيبنا المحامي سامح أبو عيشة اللي الله رزقه بمولوده سلطان، يعني باسمي وباسم الأصدقاء والعائلة كمان بنبارك لأخونا المحامي سامح سميح أبو عيشة مولوده الجديد سلطان. طبعا سامح ابن أخونا الله يرحمه أبو طارق سميح أبو عيشة، يعني من الرجال اللي فعلا اعتزوا بمعرفته وصداقته، كان إنسان جدا رائع الله يرحمه، وخلف شباب رائعين كمان، واليوم الشباب هذول كمان يعني ربنا أنعم عليهم بكمان ضيف على العائلة. سلطان سلطان سامح سميح أبو عيشة ألف ألف مبارك باسمي باسم الأصدقاء باسم طاقم مع الحرية كمان، بنقول لك ألف ألف مبارك يا سامح، وإن شاء الله بيتربى بعزك وتشوفه في أعلى المناصب وتشوف له إخوة وأخوات كثر إن شاء الله. ألف مبروك يا سامح أبو سلطان، تحياتي.

أخونا محمد وليد زماري أبو محمد بقول إحنا بدنا دورات يا أبو رامي وتوعية كيف نربي أولادنا. والله يا أبو رامي اللي بصير ما هو صحيح، هو الواحد أو الوحدة بتكون تسوق أطفاله في حضنه أو مطلعينهم من الشبابيك، مرقت سيارة من جنبك راسه بروح، ما في قانون يحاسب. شوف والله يا أخونا أبو محمد يعني اللي بتحكي أنت كتير مهم، لأنه أنا شفت قبل يومين حدا على مفرق الجامعة عم بيسوق سيارة ومعاه طفلين، ولد وبنت طالعين صغار صغار، يعني البنت هي الكبيرة ما بتتجاوزش 4 أو 5 سنوات والطفل لسه أصغر وطالعين من الشباك، ويمكن نصهم طالع من الشباك، يعني في لحظة لا سمح الله بتقع المصيبة. ليش؟ علشان نغامر، علشان نخاطر، علشان هاي على فكرة مقامرة، مش بس مغامرة هي مقامرة، هي بتربح هي بتخسر، فلشو تعرض حالك لهذا الخطر؟ وشفنا قبل أيام السيارة اللي كانت على أحد المفترقات في الخليل ولفت المفترق بسرعة ووقع منها طفل، وكادت السيارة اللي خلفهم كمان تدهس هذا الطفل. الحمد لله ربنا ستر وما دهس. فبتمنى يعني مش بس في المسابح، في السيارات، الأطفال اللي بيقودوا دراجات، وين مكان يكون في نوع من التوعية والتربية الصحيحة وتعريف الأطفال بمخاطر بعض الشغلات، منها السيارات والدراجات والمسابح والبرك وغيره. الله يفرجها يا محمد.

0: بدنا نسبح على اخونا زاهر الاطرش بطولنا الشارع قاعدين بزبطونا الشارع. طيب بها شاور كمان صباح الخير وبيان صويتي الله يسعد صباحك يا بيان إليك ولكل اللي عندك صباح الورد وتامر الشيخ درة صباح الخير. بدنا نروح للفاصل الأخير في لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد. زهرة كمان الله يصبحك بالخير. بعد الفاصل بنرجع لآخر جزء في البرنامج خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي لل

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

رجعنا لكم من جديد. صباح الخير للجميع. شندوخ أبو ريتال يسعد صباحك، تحياتي لك ولكل اللي عندك. صباح الخير لكل أبنائنا في شرطة المرور وفي الأجهزة الأمنية بشكل عام.

0: ما حدش علق بعد حديثنا مع الأخت علا على موضوع البسطات وعلى موضوع التعديات وعلى موضوع إزالتها. بتمنى ما يعني إنه هالموضوع ما يعمل يعني أزمة في البلد زي كل مرة بيكون فيها إزالة التعديات. وياريت يعني كل الناس اللي هي اسمها تعديات يعني الناس المعتدية على الشارع وعلى الحق العام إنه يعني إذا بيقدروا قبل ما توصل البلدية وقبل ما توصل الشرطة وقبل ما إنهم يشيلوا هاي التعديات، ما في داعي تضل موجودة. يعني أنت فاهم، إذا أنت معتدي على الشارع أنت عارف، وإذا مش فأنت مش. بتمنى فعلا إزالة كل هاي التعديات قبل دخول بديش سميها حملة سياسة إزالة التعديات. حيز التنفيذ صباح الاثنين، هاي اليوم السبت خلص يعني تقريبا، واليوم راح يعني ضل أمامنا بكرة، من هون لبكرة في وقت لكل حدا بيقدر انه يزيل هاي التعديات عن الشارع بدلا من الوصول الى لحظة الصفر. يعني وشفنا قبل هالمرة انه البلدية بتعاون مع الأجهزة الأمنية أزالت بعض البسطات وأتلفتها وبعض المنتجات، يعني حرام تروح هيك يعني للإتلاف. استفيدوا منها قدر الإمكان، استفيدوا منها بدل ما تروح هيك على الفاضي. هي نصيحة قبل دخول موضوع إزالة التعديات، حيز التنفيذ صباح الاثنين زي ما قالت أختنا علا القواسمة. 43 دقيقة بعد الساعة 10 في استوديوهات برنامجنا وسط البلد. اليوم شوي هيك نحكي عن كأس العالم، ملوش يعني بهجة. يعني اليوم العالم عم بتابع مباريات كأس العالم لكرة القدم، لكن مش زي كل مرة، مش زي كل سنة. يعني قبل 4 سنوات كان كأس العالم في قطر، وما كان في حرب لسه على غزة، ولا كانت حرب إيران ولا حرب لبنان ولا كل هالتوتر اللي موجود في الشرق الأوسط. وكمان كان التوقيت مناسب، يعني توقيت المباريات كان مناسب لتوقيتنا، يعني الفرق بيننا وبين قطر ولا إشي، يعني ساعة اللي هي فرق التوقيت الصيفي كان في حين. هلا اليوم الفرق التوقيت بيننا وبين الولايات المتحدة والمكسيك ساعات، ساعات طويلة. يعني المباريات حسب توقيتنا الساعة 10 بالليل والساعة 1 والساعة 4 الفجر، فما حدا عندنا متابع. يعني بصراحة قليل جدا اللي متابعين، وإذا بتابعوا بتابعوا المباراة الأولى اللي هي الساعة 10 مساء وبتخلص الساعة 12، يعني يدوب الواحد يلحق ينام. فقليل اللي بتابعوا كأس العالم، ملوش بهجة. يعني باختصار هالمرة ملوش بهجة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي. جوال 0593 0569-66666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: حوار اليوم من برنامج وسط البلد. مش باقي وقت كتير معانا طبعا للبرنامج. بدي أرجع على قضية الطفل. يعني أحد الإخوة المتابعين اتصل فيه من شوي بيقول لي يعني أنا سمعت الموضوع في نهايته, موضوع الطفل اللي واقع شو قصته وليش بدهمش يعطوه تحويلة. للأسف يعني موضوع التحويلات صار مشكلة. هلا بقول لي إنه يعني قلة ليرات في السلطة, السلطة يعني تعاني أزمة مالية لم يسبق لها مثيل, مش بس السلطة والشعب كمان. يعني المصيبة إنه لو الشعب معاه مصاري والسلطة معهاش أهون بلا, ولو الشعب معهوش مصاري والسلطة معاها لسه أهون بلا. المصيبة إنه الجهتين ما حدا قادر يحمل حدا, لا الشعب قادر يحمل تكاليف علاجه وتطبيبه ولا الحكومة قادرة تحمل بسبب الضائقة المالية. طب شو يعني؟ اسألني أخونا أبو عمر شو يعني؟ يعني يموت الولد؟ احنا أول إشي الله يا ربي يشفيه ويعافيه ويرجعه لأهله سالم غانم. طفل وقع عن الطابق الثالث أو الرابع والله من عارف بالضبط, وحاليا في المستشفى وحالته صعبة, ونصحوهم كل الأطباء بضرورة تحويله إلى الداخل. طب من وين؟ يعني أنت عشان تأخذ طفل زي هذا على مستشفى هداسة مثلا بدك بالحد الأدنى تحط لك 50,000 شيكل, بديش أقول أكتر, في جيبك. يعني طب وإذا معهم شي 50 شيكل مش 50,000, شو مصيره هذا الطفل؟ شو مصيره يعني وغيره آلاف من المرضى اللي بحاجة لعلاجات لأدوية, شو مصيرها؟ وين بدهم يروحوا هاي الناس اللي مش طالع بإيدها إشي؟ اليوم الكل بيعاني. زمان كنت تميل على حدا يتكفل, حدا يحمل حدا. اليوم بدك تحمل مين ولا مين؟ الناس اللي مش لاقية تاكل, ولا الناس اللي فيش عندها علاج, ولا الناس اللي عليها أوامر حبس والتزامات, ولا الناس اللي كهربا فيش عندها من 10 أيام؟ تخيلوا من 10 أيام إحدى الأخوات يعني زوجها في السجن عند الإسرائيليين, وعندها أولاد وعندها عائلة وقاعدة 10 أيام وفيش حواليها حدا, وعندها 10 أيام قاعدة بدون كهرباء. طب مصيرها؟ طب ال10 أيام قول يعني ماشي عدوا وعبينا لها كهرباء, ولقدام ولبكرة ولبعده لازم يكون في خطة طوارئ. يا جماعة أنا مستغرب إنه حكومتنا للآن لم تعلن حالة الطوارئ في البلاد, رغم إنه كل مؤشرات حياتنا بتقول إنه إحنا في حالة طوارئ. احنا في حصار مغلق علينا من كل الجوانب, ادوية ما فيش, رواتب ما فيش, عمال بينزلوش, كل حياتنا طوارئ في طوارئ ولم تعلن حالة الطوارئ. يعني انا مستغرب انه في ايام كورونا اعلننا حالة الطوارئ, رغم انه كورونا كانت شمت هوا, يعني كانت نزهة مع اللي بصير في شعبنا الايام هاي, وبرغم هيك اعلنوا حالة الطوارئ. اليوم ما حدش بيحكي في حالة الطوارئ, وفي مواضيع حساسة ما حدا بيعرف عنها, مواضيع مثلا المتعثرين والشكات الراجعة اللي الناس قاعدة بتنحبس على 500 شيكل و1000 شيكل, اللي كان يطلع بالشهر 15,000 شيكل اليوم على 500 شيكل قاعد بنحبس لأنه مش قادر يأمن ال 500 شيكل ويدفعهم. فمتى الحكومة بدها تدور على خطة إنقاذ طارئة لهذا الشعب المسكين؟ أشرف الشعراوي صباح الخير إليك ولكل العاملين على استقبال زوارنا, زوار البلد من خارج البلد, أهلا وسهلا فيهم طبعا إخواننا من الداخل من المحافظات الشمالية من أي مكان في العالم. ياريت تنشط السياحة عندنا وترجع مثل زمان وأحسن, لأنه كمان السياحة مصدر دخل ومصدر دخل رئيسي. فياريت أنه يكون في تنشيط للسياحة. وشكرا لكل حدا بيستقبل زوار البلد وبعملهم معاملة حسنة, لأنه هذا بيشجع, هو بينفع مش بس نفسه, بينفع البلد كلها. مهمام دميري صباح الخير إليك, يعطيك العافية. أخونا وليد زماري بقول وإحنا وقتش في عنا ترتيب للشوارع في حلحول, وهل الحديد على الأرصفة وشغلات كتيرة بدها ترتيب؟ كتير حكينا وما في أي تغيير. طبعا أخونا محمد ما في تغيير, لأنه الناس ثقافتها للأسف يعني ثقافتها ما بتساعد في إزالة هاي التعديات وتحسين الأحوال والأوضاع. أنا كنت بتمنى لو الناس بوازع شخصي منها يعني تشيل هاي التعديات. يا جماعة الخير في بلدان العالم المتحضر يعني هذا الإشي بتشوفوش. ليش؟ لأنه الناس بتحب البلد وعندها انتماء وبتساعد. إحنا بالعكس, إحنا إزالة التعديات عن الأرصفة والشوارع بدها حرب. بعض الشوارع شبه مغلقة بسبب تكدس التعديات. التعديات البعض يعني البنى أحيانا داخل في الشارع، المحلات التجارية حاطة بضاعتها، الكراجات حاطة سيارات مشقفة، البسطات الغير، هذا كله ثقافة مجتمع. فأنت بتقول إمتى أو وقتيش بده يكون في عندنا ترتيب يا أبو محمد؟ لما ثقافتنا تتغير ونصير فعلا نهتم بحال بلدنا وكأنها يعني الأعز علينا، مش كلام نظري. والوطن والوطن الوطن يعني حب الوطن يأتي بالإثبات عن طريق الانتماء الحقيقي وعن طريق حماية والحفاظ على كل مقدرات ومقومات هذا الوطن. وصلنا للختام، ختام لقاء اليوم من برنامج وسط البلد. بتمنى لكم يوم هادي، يوم سعيد، يوم عادي، يوم عادي، لأنه اليوم العادي والله نعمة. اليوم العادي اللي ما بتصير فيه أحداث سلبية نعمة كبيرة على كل إنسان فينا. فبتمنى لكم يوم هادي وعادي، وبتمنى نلتقي من جديد بكرة بإذن الله تعالى، برضو برعاية جوال رح نكون معاكم إن شاء الله. ربح يا أبو رموز، يعطيك ألف عافية، رفيقنا في مشوار الصباح كل يوم. إن شاء الله بكرة كمان بنضم لإلنا وإلكو في حلقة جديدة من البرنامج. إلى ذلك الحين أستودعكم رب العالمين الذي عنده لا تضيع الودائع أبدا أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ليش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: من

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: وأفاد مراسل تلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية مدينة النبطية جنوبية البلاد. وأكد مراسل تلفزيون العربي سقوط شهيد جراء استهداف سيارة بلدة معركة، كما هاجم الجيش الإسرائيلي بلدات الكفور وكفرمان جنوبية البلاد. وتظهر هذه الصور قصفا مدفعيا للاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط بلدة كفرجوس. في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه مسيرة فوق مستوطنة المطلة بعد تفعيل صفارات الإنذار. وأفاد مراسل تلفزيون العربي باندلاع مواجهات ليلة أمس بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي حاول التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي تحت غطاء ناري. سياسيا، قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. وأضاف عون أن البلاد أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون وبين أن تظل رهنا لمنطق الميليشيات. وشدد الرئيس اللبناني على أن الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارا يرفع في المناسبات، بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة وتعزز بالعدالة. من صور جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم معنا إدمون. أبدأ معك بالتطورات الميدانية للاستهدافات الإسرائيلية ومحاولات التوغل أكثر باتجاه مرتفع علي الطاهر.
1: نعم، خريطة الإنذارات والبلدات التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها قبل ساعتين، والتي تضم بلدات في شكل أساس في قضاء النبطية جزين والزهراني، أيضا الغارات التي ينفذها منذ ساعات الفجر الأولى سواء على الريحان، سجود، القطراني، كفر حونة، وأيضا النبطية والكفور، كلها تصب ضمن التطورات الميدانية التي بدأت عند منتصف الليل مع محاولات التقدم باتجاه كفر تبنيت أو باتجاه مرتفع علي الطاهر، لأن كل تلك البلدات سواء التي شملتها الإنذارات الإسرائيلية بضرورة الإخلاء أو تلك التي تستهدف بالغارات الإسرائيلية هي تقع تماما ببقعة العمليات الواسعة في قضاء النبطية وصولا إلى أطراف في قضاء جزين المرتبط بقضاء النبطية، وبالتالي هي بقعة عمليات واحدة متصلة بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي بالوصول لمرتفع علي الطاهر. إذا أردنا أن نعيد رسم شريط الأحداث من أجل الوصول إلى الوقائع الميدانية الأخيرة، يمكن القول أنه عند منتصف الليل كان لافتا القصف المدفعي العنيف، القنابل الحارقة، الغارات الإسرائيلية على مرتفع علي الطاهر، على كفر تبنيت وعلى كل النبطية. حصلت عمليات تقدم إسرائيلية من محورين باتجاه كفر تبنيت، دخلت إلى بعض أطراف البلدة وإلى بعض المنازل وحاولت الوصول إلى مرتفع علي الطاهر من محور آخر، ولكن بحسب الوقائع الميدانية، بحسب مصادر ميدانية وعسكرية عند ساعات الصباح الأولى، لم يكن هناك تواجد للقوات الإسرائيلية في كفر تبنيت على الرغم من دخولها ليلا. ويعني تؤكد إلى حد كبير المصادر الميدانية والعسكرية بأن الاحتلال لم يصل حتى الآن إلى مرتفع علي الطاهر، وبالتالي المواجهات التي حصلت ليلا بين حزب الله وبين الاحتلال الإسرائيلي لم تؤدي بحسب هذه المصادر بشكل يعني شبه حاسم بعدم الوصول إلى مرتفع علي الطاهر استراتيجي المشرف على النبطية، المشرف على أغضية أخرى وطرقات مرتبطة بقضاء النبطية، وأيضا على نقاط مهمة في محيط مدينة النبطية وصولا إلى مستوطنات شمالية. الجيش اللبناني لا يزال في ثكنته في كفر تبنيت، وهو ما يعزز الوقائع الميدانية بأن الاحتلال خرج من البلدة. أيضا في النبطية الفوقى كانت هناك تنقلات لعسكريين وجنود لبنانيين بين كفر تبنيت والنبطية الفوقى وصولا إلى النبطية، وبالتالي حتى الآن الوقائع الميدانية لا تشير إلى الوصول إلى هذا المرتفع تل علي طاهر، هذه التلة التي كانت مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2000.

0: دور الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بالتقدم الإسرائيلي باتجاه مرتفع علي طاهر وكفر تبنيت، نتابعها معك عبد القادر عبد الحليم، بالإضافة إلى أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي طاولت 20 قرية وبلدة. تفضل.
1: سونيا، الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بالتحركات الميدانية غائبة حتى اللحظة، واعتدنا أن تؤخر إسرائيل رواياتها المتعلقة بتحركاتها ميدانيا وبريا في لبنان، أحيانا كما لاحظنا أمس حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كان شن عمليات برية داخل دبين، اتضح أن هذه العمليات كانت قبل أسابيع وليس حتى قبل أيام، وبالتالي عادة ما تتأخر البيانات الرسمية الإسرائيلية سواء من الجيش الإسرائيلي أو حتى ما يصدر من مصادر أمنية في الحديث عن ما تصفه إسرائيل بمنجزات عسكرية على الأرض، لكن من الواضح من الجانب اللبناني أن هناك محاولات توغل مستمرة، والهدف مجددا هو ذات الهدف السابق، مزيد من التلال الاستراتيجية، مزيد من المواقع الحاكمة المشرفة المطلة على مناطق واسعة جنوبية لبنان، وصولا حتى بعض مستوطنات المتاخمة تماما للشريط الحدودي والتي تكشف من وترصد من هذه المواقع المرتفعة. حتى اللحظة إسرائيل ما تصر عليه وفق حديث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من خطوط حمر هو أنها لن تنسحب من جنوب لبنان، ويبدو أنها ماضية في محاولة توسيع توغلاتها وتثبيت نقاط عسكرية جديدة خلال هذه الساعات، محاولة الوصول إلى مناطق استراتيجية جديدة. نعرف أن تلة علي الطاهر ولو أنها لم تذكر اسما في بيان رسمي للجيش الإسرائيلي كهدف، لكن تم ذكر من مصادر إسرائيلية قبل عدة أسابيع أن الجيش الإسرائيلي يسعى للوصول إلى تلال مرتفعة محيطة بالنبطية، وبالتالي إذا ربطنا الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة لتلة علي الطاهر بالغارات الجوية طيلة الفترة الماضية وكثرة الحديث الإسرائيلي عن وجود ما يدعي الجيش أنها بنى تحت أرضية موجودة في تلك المنطقة، فيمكن التقدير أن المسعى الإسرائيلي الواضح على الأرض بريا هو محاولة الوصول إليها دون تفصيل حتى اللحظة من بيانات رسمية بهذا الخصوص. قد تصدر تصريحات لاحقة أو تقارير لاحقة وتسريبات لاحقة تتحدث بالفعل عن العمليات الجارية في تلك المنطقة، لكن فيما يتعلق أيضا باستمرار العمليات الميدانية كذلك من قبل حزب الله، هناك عودة لهجمات المسيرات العابرة للحدود هذه المرة خلال الساعات الماضية، نتحدث عن مسيرا فجر وفق الجيش الإسرائيلي عقب اجتيازها الشريط الفاصل في الجليل الغربي بعد أن دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشة. لم يذكر الجيش الإسرائيلي أن المسيرة استهدفت منشأة أو مبنى مدني أو بلدة بعينها، بالتالي هذا يرجح أن تكون انفجرت في نقطة عسكرية أو في موقع عسكري قرب الشريط الحدودي دون أن يعلن أو مع إعلانه عدم وجود أي إصابات. واليوم صباحا أعلن اعتراض مسيرة أخرى قال إنها اجتازت الشريط الحدودي عقب دوي صفارات الإنذار في المطلة ومسقاب عام. هذا الأمر اجتياز المسيرات مجددا للحدود أعاد تصريحات التحريض إلى واجهة وسائل الإعلام الإسرائيلية التي فورا بدأت تستذكر تصريحات إسرائيلية كان صرح بها المسؤولون الإسرائيليون طيلة الأيام الماضية، وتذكر بمعادلة إسرائيلية مفادها أن قصف أي من البلدات الإسرائيلية يوازيه قصف في الضاحية الجنوبية لبيروت. التصريحات الإسرائيلية كانت عامة، لم تحدد مثلا إذا ما كانت هذه المعادلة قائمة في حال استهدف هدف عسكري متاخم للحدود أم أنها قائمة فقط في حال استهدفت بلدات بحد ذاتها، ولكن لكونها تصريحات عامة بدأت فورا أوساط إعلامية تسائل المسؤولين الإسرائيليين. اليوم رئيس بلدية المطلي كان يتحدث للقناة 12 الإسرائيلية وحرض على ضرورة قصف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على هذه الهجمات، وبالتالي هناك من يطرح تساؤلات في إسرائيل إن كانت الحكومة الإسرائيلية بالفعل أو المستوى السياسي سيمضي بالفعل نحو تجديد الهجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت كرد على ما تقول إسرائيل إنه خرق للمعادلة التي حاولت أن تثبتها من خلال ضمان عدم استهداف أو عدم تجاوز هجمات حزب الله للشريط الحدودي، وهو ما حصل وفق الجيش الإسرائيلي لمرتين خلال الساعات 12 الماضية.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي من القدس. الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران يلقي بظلاله على الساحة اللبنانية والإسرائيلية وسط تساؤلات عن مدى ارتباط التهدئة أو التصعيد في هذه الساحة بمخرجات الاتفاق المتحدث.

المرتقب. ففي الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل ترسم بالنار حدود الاشتباك في جنوب لبنان، يؤكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن تل أبيب ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، معربا عن ثقته بانضمامها إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حاليا اتفاقا مع إيران انطلاقا من المصالح الأمريكية بما فيها تلك المشتركة مع إسرائيل، لكنه في المقابل أكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة. أيضا الدولة اللبنانية من جهتها تتمسك بمسار تفاوضي جديد وتقول إنه لا خيار سوى استكمال الجهود السياسية لوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، بينما يرى حزب الله أن ما يجري ليس تفاوضا وإنما إملاءات، معتبرا أن الاستمرار في هذا المسار يمثل انتحارا سياسيا ويهدد بمزيد من الانقسام الداخلي. الحزب أعرب عن ثقته بأن طهران لن تقبل اتفاقا يتجاهل لبنان، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن إيران لن تترك لبنان بمفرده أبدا، وإن إنهاء الحرب يستوجب انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة. من منطلق هذه المواقف المعلنة، ما الذي قد يغيره اتفاق إيران المرتقب في المعادلة اللبنانية الإسرائيلية؟ بحسب تسريبات متداولة، فإن أحد الأفكار المطروحة تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان مدته قد تصل إلى 60 يوما، استئناف المفاوضات الأمنية والسياسية برعاية أمريكية، تعزيز انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق الحدودية، كل هذا مع خفض متبادل للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله. لكن مشاهدينا، ما العقبات التي تقف أمام تجسيد هذه المقترحات؟ الحديث هنا عن مصير سلاح حزب الله أولا، وعن الوجود الإسرائيلي في بعض مناطق جنوب لبنان، وعن الضمانات التي تطالب بها إيران وحلفاؤها. والعقدة الأبرز لدى تل أبيب تتمثل في تحصيل إجابات واضحة بشأن ما تسميه التهديد الإيراني المرتبط ببرنامجها النووي وكذلك صواريخها الباليستية. داخل إسرائيل هناك تيار سياسي وأمني يخشى أن يؤدي رفع العقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة، بينما تكون الالتزامات الإيرانية قابلة للتراجع مستقبلاً.

0: انضم إلينا الآن من بيروت الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية. دكتور وليد، أهلا بك معنا الآن. ومع الإصرار الإيراني على أن يشمل الاتفاق أو مذكرة التفاهم الجبهة اللبنانية، ومع الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار في العمليات العسكرية في عموم الأراضي اللبنانية، خاصة مع ما سمعناه منذ قليل من تحريض حول لاستهداف الضاحية الجنوبية، إلى أي مدى فعلا ممكن أن يرتبط هذا المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي بالتطورات الميدانية في لبنان؟
1: صباح الخير لك ولكل مشاهدي قناة التلفزيون العربي. يعني لبنان يقع اليوم بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الإيراني. إسرائيل كما ذكرتم في التقرير الذي عرض منذ قليل، أن إسرائيل لا تفكر حاليا بالانسحاب من لبنان، على العكس تتوغل أكثر في الجنوب اللبناني، ويبدو أن المنطقة الأمنية التي رسمت بالخط الأصفر وأعلن عنها نتنياهو في أكثر من مناسبة هي غير قابلة للكلام عن الانسحاب منها حاليا. وفي المقابل السندان الإيراني، إيران كما تعلمون لا تقيم علاقات صحيحة مع الدولة اللبنانية. العلاقة التي تقيمها طهران مع لبنان هي مع حزب الله، يعني سلحت الحزب كخط دفاع أولي أو مباشر عنها، أو نقطة أو خط تماس مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل. السؤال اليوم الذي يطرح نفسه في لبنان أمام الحكومة اللبنانية وأمام الشعب اللبناني، هل وقف إطلاق النار أو وقف العمليات العسكرية الذي سيرد في الاتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين، هل كيف ستصرف إيران هذا الموضوع في السياسة؟ هل ستضع هذه الورقة في تصرف الدولة اللبنانية في مسار التفاوض، أم يعني سيستمر حزب الله في رفض هذا المسار وفي عدم التعاون مع الدولة اللبنانية، وفي المقابل التحدي الإسرائيلي كما تكلمنا أن إسرائيل حتى الآن لا يبدو أنها ستوقف إطلاق النار أو مستمرة بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، ولكن وفقا لرؤيتها الأمنية، ولا يوجد حتى الآن رؤية سياسية عند الإسرائيليين للخروج من الحرب مع لبنان.
0: ما الأنسب بالنسبة للبنان اليوم؟ يعني مسار تفاوضي إيراني أمريكي يضع في أو تضع إيران في أولوياته لبنان وجبهة لبنان، أم أن يترك الأمر التفاوضي فيما يتعلق لبنان بيد الدولة اللبنانية؟
1: بالتأكيد إذا حصل اتفاق إيراني أمريكي في مذكرة التفاهم، يعني نكون واقعيين الآن، الكلام عن مذكرة تفاهم وليس اتفاق نهائي. الاتفاق النهائي سيحتاج إلى مفاوضات بحدود 60 يوما. إذا حصل اتفاق على وقف الحرب في كل المنطقة بما فيها لبنان، بالتأكيد الحكومة اللبنانية ستستفيد من هذا من هذه المسألة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل إيران ستترك حزب الله أو يعني تطلب من حزب الله أن يتعاون مع الدولة اللبنانية في مسار التفاوض، أم ستستمر إيران في رفض مسار التفاوض، وبالتالي سيبقى الحزب خارج هذا المسار ولا يعترف به، وبالتالي سنجد صعوبات كبيرة في موضوع الانسحاب الإسرائيلي.
0: ولكن هل تقبل الدولة يعني أيضا أن يفاوض معها حزب الله؟
1: نعم،
0: هل الدولة اللبنانية تقبل أن يكون حزب الله شريكا في عملية التفاوض؟ الحزب لا يريد الاستغناء عن سلاحه. عملية التفاوض اللبنانية الإسرائيلية تتناول بشكل أساسي نزع سلاح حزب الله. جاء هذا أيضا اليوم في تصريحات جوزيف عون صباحا.
1: صحيح، الدولة اللبنانية للتذكير بالموضوع عندما انطلقت بالمفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية بالرعاية الأمريكية، واحدة من أهداف هذا التفاوض المباشر هو أن تقرر الدولة سياستها الخارجية، سياساتها الدفاعية، وقرار السلم والحرب، وطبعا حصر السلاح بيدها. هناك مساران لا يلتقيان بين الدولة وبين الحزب، وهذا ما تخاف منه الدولة اللبنانية اليوم، أن تستغل طهران هذا الاتفاق بوقف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية للاستمرار في بناء جيش موازي لجيش الدولة، وفي طبعا مصادرة قرار السلم والحرب، وفي التأثير على سياستها الخارجية. يعني واحدة من أهداف التفاوض المباشر أن تمسك الدولة بقراراتها السيادية، وحتى الآن لا يوجد أي نية من الإيرانيين في التعامل مع هذا المسار. في الأمس سمعنا وزير خارجية إيران يقول أن إيران لن تتخلى عن حزب الله. نحن يعني لسنا نعيش في أوهام، ولا نتوقع أن تتخلى إيران عن الحزب، ولكن هل تتخلى إيران؟ هل تغير إيران سياستها الخارجية؟ هل ستغير في عقيدتها الأمنية بالاعتماد على الوكلاء؟ هل سيبقى الحزب خارج إطار السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية للدولة؟ يقيم دولة ضمن الدولة؟ هذا هو السؤال.
0: طيب، سؤال آخر من منظور إيران، من منظور لبنان، وبحسب تحليلك، هل عندما يقول عرقشي لن نتخلى عن حزب الله، هذا يعني بالضرورة أن إيران لن تتخلى عن لبنان دولة وأرضا وجغرافيا وشعبا، أم أنها تتحدث فقط عن حزب الله؟
1: يعني إيران لنعود للأساس، لماذا سلحت حزب الله بهذه الترسانة الكبيرة من السلاح، ولماذا انخرط في أكثر من حرب منذ العام 2006 2023 2024؟ إيران تعتبر الحزب خط دفاع، وأن يكون خط الدفاع هذا لم ينفع إيران، فاستهدفت إيران مباشرة هذه المرة في الحرب. ولكن تريد حزب الله أن يستمر بخط تماس مباشر مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما الدولة تريد أن تحافظ على مسار، تريد أن تسلك مسار آخر. لا نستطيع أن نبقى رهينة السياسة الخارجية الإيرانية، ولا نستطيع أن نبقى رهائن في لبنان لعقيدة الوكلاء والعقيدة الأمنية، لا العقيدة الأمنية الإسرائيلية ولا العقيدة الأمنية الإيرانية. المسار معقد والمسار شائك، وليست الورود ليست مفروشة، والسجاد الأحمر أمام الدولة اللبنانية، ولكن لبنان أعتقد سيحتاج إلى شركائه من الدول العربية. سنحتاج إلى دور قطري، إلى دور سعودي، إلى دور مصري، وربما إلى دور تركي لإقناع الإيرانيين بوقف التدخل في الشؤون اللبنانية، ووقف يعني هذا المسار ببناء دولة داخل الدولة، وببناء جيش آخر غير الجيش اللبناني.
0: دكتور صافي، لو سمحت،
1: يمكن أن نلتقي في بلد واحد، وعقيدتان لا يمكن أن تستمران في هذا الوضع في لبنان.
0: قرار السلم والحرب دكتور صافي، كنت تسمعني اللبنانية. قرار السلم والحرب من وجهة نظرك، هل هو بيد الدولة اللبنانية، بيد حزب الله، وبالتالي بيد إيران بحسب ربطك للموضوع، أم بيد إسرائيل؟
1: هو لبنان، هو لا يمكن طبعا، أنا باستمرار أقرأ المشهد بشكل كامل من واشنطن إلى إيران إلى إسرائيل إلى لبنان. لا يمكن أبدا إغفال المشهد الإسرائيلي، ولا يمكن إغفال العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ولا يمكن أيضا إغفال ما تقوم به طهران حاليا. قرار السلم والحرب، يعني لنعد في الأساس إلى ثلاث حروب سيام انطلقت من لبنان أو انخرط فيها حزب الله. العام 2006 عندما كان الملف النووي الإيراني يدخل إلى مجلس الأمن، وكان الحوار اللبناني يوم ساهم السيد نصر الله في الحوار اللبناني، وطمأن الدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين إلى أن لبنان أمام صيف واعر، ثم بتموز انخرط في هذه الحرب، قاموا بخطف العسكريين الإسرائيليين ودخلت القوات الإسرائيلية إلى لبنان وجرت حرب تدميرية في ذلك الوقت، دمر جزء كبير من الاقتصاد اللبناني. ثم الحرب في 2023 والحرب في 2024، هل يمكن اعتبار أن ما يجري هو أن قرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانية؟ يعني هذا المسار أعتقد آن الأوان لكي تمسك الدولة اللبنانية بقرار السلم
0: يعني
1: والحرب.
0: يعني بعجلة لو سمحت دكتور صافي، هو بحسب رأيك ليس بيد الدولة اللبنانية، قرار السلم والحرب بيد إسرائيل أم حزب الله؟ بعجلة لو سمحت دكتور.
1: بيد الاثنين معا.
0: شكرا جزيلا لك، أشكرك جزيل الشكر دكتور وليد صافي،
1: بيد الاثنين معا،
0: أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية، كنت معنا من بيروت. أكد الوسيط الباكستاني أن الاتفاق بات وشيكا، وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أنه تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن إسلام أباد تعمل الآن مع كلا الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، مؤكدا أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي أن خفض تخصيب اليورانيوم يجب أن يكون داخل إيران، مضيفا أن حكومة بلاده حددت أولوياتها بالنسبة لجدول رفع العقوبات عنها. وأوضح عرقتشي أن الملفين المتعلقين بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن طهران سيؤجلان إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي قد تستغرق 60 يوما.
2: الطريقة الوحيدة لتحديد مصير المواد عالية التخصيب هي تخفيفها داخل البلاد. أما بالنسبة للعقوبات، فبالرغم من أن هناك تأكيداً على أن جميع العقوبات يجب أن ترفع في الاتفاق النهائي، لكننا حددنا أولوياتنا. أي من العقوبات التي لا بد أن ترفع بشكل خاص؟ وسيتم مناقشة التفاصيل في الاتفاق النهائي خلال فترة 60 يوماً.
0: وفي حديثه عن مستقبل إدارة مضيق هرمز، شدد عرقتشي على أن إيران قررت بحزم أن مستقبل المضيق سيختلف عن الماضي، وأنها تنسق مع سلطنة عمان لتحديد طريقة مشتركة لإدارة المضيق في المستقبل.
2: وفقا لقرار إيران الجاد، فإن مستقبل مضيق هرمز وإدارته لن يكون كما كان في السابق. حتى الآن كانت هذه الخدمات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان مجانية، لكن إيران قررت بحزم أن مستقبل إدارة مضيق هرمز سيختلف عن الماضي. سيادة إيران كانت وستبقى، لكن إدارة الملاحة وتقديم الخدمات لن يكون كما كان في المرحلة الماضية. في هذا الصدد عقدت مشاورات مكثفة مع سلطنة عمان بصفتها الشريك الرئيسي، وقد توصلنا إلى نتائج طيبة. سيتم الإعلان قريبا عن برنامج مشترك وبيانات مشتركة.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران أطلقت عدة مسيرات هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأعلنت القيادة الوسطى إسقاط قواتها جميع المسيرات، بينما يستمر تدفق حركة الملاحة عبر المضيق بلا عوائق، ولا يزال الممر التجاري الدولي مفتوحا أمام حركة السفن. أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، معربا عن ثقته بانضمامها إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. وقال المسؤول إن الاتفاق المرتقب يشمل عددا من دول المنطقة منها لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مشيرا إلى وجود دعم من جانب إسرائيل والدول الخليجية للمسار الجاري نحو التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس سيظل قائما حتى بعد التوصل إلى الاتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها ضمن الاتفاق فلا يتوقع أن تتمتع إسرائيل أو تمتنع إسرائيل عن الرد. من طهران معنا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، نتابع معك التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المرتقبة، وماذا نعرف عما تقوله إيران عن النقاط المتفق عليها؟
3: يعني بالعموم يمكن القول سونيا بأن كل التصريحات الإيرانية تحاول الابتعاد الرسمية طبعا، تحاول الابتعاد عن التفاصيل بعيدا عن التسريبات التي وردت يوم أمس على عبر وكالة مهر ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. التصريحات الإيرانية الرسمية تبتعد عن التفاصيل وتتحدث بالعموميات، هذه العموميات توحي بأن شروط إيران تحققت إلى حد كبير من خلال مذكرة التفاهم التي لا تتجاوز الصفحتين أو الصفحة والنصف تقريبا كما قال وزير خارجية إيران عباس عراقشي. هذه الخطوط العريضة متمثلة بطبيعة الحال الإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، وهذه تحديدا هذه النقطة قال عنها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في الحديث عن هذا البند بشكل أو بآخر أو عن هذه النقطة وهي الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج 24 مليار دولار. يبدو بأن هناك آلية معينة تم الاتفاق عليها بشأن الإفراج عن هذه الأموال. النقطة الثانية أيضا ما يتعلق بعدم مناقشة الملف النووي الإيراني، مع تأكيد أن التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب سيتم في الأراضي الإيرانية دون إخراجه خارج البلاد، وهذا الشرط كانت إيران قد تمسكت به، على أن يتزامن ذلك بطبيعة الحال مع خطوات أمريكية لرفع العقوبات عن إيران. أيضا من الشروط التي أصرت عليها إيران ويبدو بأنها مدرجة في مذكرة التفاهم هو وقف الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وهنا حديث أكدت عليه وسائل إعلام إيرانية خاصة ما ورد في تسريب وكالة الأنباء الإيرانية بأنه هو إنهاء للحرب على كل الجبهات وليس وقف إطلاق نار أو تمديد وقف إطلاق نار كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية. النقطة الرابعة هي ما يتعلق بمضيق هرمز. إيران تقول على لسان عباس عراقشي بأن هذا أمر إقليمي، الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز ستكون من خلال تنسيق بين إيران وعمان وسيعلن عن ذلك في بيانات رسمية من قبل الدولتين، وقد جرت اجتماعات مكثفة في هذا الإطار. إيران ترى بأن مضيق هرمز رغم أنه ممر دولي بطبيعة الحال إلا أن المياه في هذا المضيق هي مياه إيرانية وعمانية وفق تعريفات القوانين الدولية ووفق التفسير الإيراني كذلك. كل هذا يشي بأن شروط إيران تحققت إلى حد كبير في هذه نص مذكرة التفاهم، لكن بالعموم رسميا إيران تقول يجب الانتظار حتى تستكمل الإجراءات داخليا من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومصادقة المرشد على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وزير خارجية إيران طالب وسائل الإعلام بالابتعاد عن التكهنات وفسح المجال أمام الدبلوماسية لتكمل الأمور حتى النهاية.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. أما إسرائيليا فقد قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حاليا اتفاقا مع إيران انطلاقا من المصالح الأمريكية بما فيها تلك المشتركة مع إسرائيل. وأضاف كاتس أن المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تنطلق من منع طهران من الحصول على السلاح النووي، كما لفت إلى أن إسرائيل ملزمة بالعمل بشكل مستقل في المستقبل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وقال كاتس أنه يتوقع من ترامب الالتزام بحل ملفي صواريخ إيران الباليستية ودعم وكلائها، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة. استشهد عامل بلدية في قطاع غزة جراء استهداف بمسيرة إسرائيلية وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي. وقال المصدر إن الشهيد من عمال بلدية البريج وقتل في استهداف من طائرة استطلاع خلف مخيم الأيتام بمدخل البريج الجنوبي. من خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد أهلا بك معنا. شهيد إذن في البريج بغارة أو بمسيرة إسرائيلية في المنطقة. نتابع معك هذه التفاصيل وباقي التطورات الميدانية في قطاع غزة بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية.
4: سونيا، هذا هو الواقع في قطاع غزة، لا يمكن أن يمرر الاحتلال صباحا أو مساء دون دماء أو شهداء في القطاع جراء هذه الخروقات المتواصلة. الغارة الإسرائيلية كانت من مسيرة استهدفت محيط مكب النفايات في مخيم البريج، وبالتحديد بشكل مباشر استهدفت طاقما لبلدية البريج، استشهد أحد عمال النظافة، أحد صناع الجمال، واثنين من زملائه جرحا ونقلوا إلى المستشفى وسط قطاع غزة. بهذا الشهيد يكون عدد شهداء طواقم بلدية البريج لوحدها نتحدث عن 20 شهيدا، وهذا هو الاستهداف الإسرائيلي المركز الذي كنا نتحدث عنه حينما كنا نقول أن جيش الاحتلال يواصل تدمير الخدمات الأساسية ويواصل استهداف المؤسسات الحيوية منها البلديات، استهداف طواقمها، كما كان يستهدف أيضا المعدات، المركبات، الشاحنات الثقيلة، وبالتالي هو يواصل تعميق الأزمة الإنسانية من خلال خروقاته الميدانية، من خلال استهداف طواقم البلديات، يعني تعطيل تحسين الواقع الخدماتي للفلسطينيين، تعطيل عمل المؤسسات الخدمية ورفع حالة المخاطرة لهؤلاء العمال والموظفين. بالتالي نتحدث عن تعميق الواقع الإنساني الذي أيضا يفاقمه جيش الاحتلال من خلال التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في البروتوكول الإنساني. هو يقنن دخول المساعدات، يقيد دخولها بأعداد محددة وبأصناف محددة أيضا، ويعطي العدد الأكبر مما يسمح بدخوله لشاحنات التجار، وأيضا يقيد عملية السفر من خلال فتح معبر رفح بشكل استعراضي لأيام معدودة، من خلال أيضا تقييدات يضعها على المسافرين سواء بالأعداد أو حتى بالتفتيشات الأمنية على حواجز عدة. بالتالي نتحدث عن واقع إنساني صعب في ظل أيضا سيطرة إسرائيلية مستمرة على أكثر من 60% من مساحة القطاع، حشر سكان القطاع فيما تبقى من 40% أو أقل من ذلك، دون خدمات أساسية، دون مياه، دون كهرباء، دون أدنى الحقوق الإنسانية لهؤلاء الفلسطينيين الذين أيضا يعانون من حياة النزوح الصعبة، انتشار الحشرات، انتشار أمراض جلدية، وأيضا انتشار المياه العادمة ما بين مخيمات النزوح، ومنع إسرائيلي لأي من مراحل الإعمار سواء ابتداء برفع الركام أو حتى بعودة الفلسطينيين لبعض مناطق سكنهم بالقرب مما يعرف بالخط الأصفر الذي بات يقترب من وسط المحافظات في كثير من المناطق.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البطة، مراسلة التلفزيون العربي من خان يونس. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة زبابدة جنوبية جنين في الضفة الغربية، وعمدت قوات الاحتلال إلى تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين وفق مصادر محلية. إلى السودان، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع هجوم بالمسيرات استهدف محطتي وقود في سوق الأبيض بشمال كردفان. هذا وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بإقليم شمال دارفور جنوبي السودان مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء استهداف طائرات مسيرة سوق كرنوي شمال المدينة. وقالت التنسيقية أن المسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، في حين اتهمت الأخيرة الجيش السوداني باستهداف سد ود البقاء بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وكذلك الجسر الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض غربية كردفان. شهدت منطقة تاجورا شرقي العاصمة الليبية طرابلس حالة من الاحتقان والتوتر الأمني على خلفية قرارات وتغييرات بجهاز المخابرات العامة، وتداولت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعراضا عسكريا وانتشارا لآليات مسلحة في عدد من مناطق العاصمة الليبية.

0: طبعا هذا الخبر العاجل. مصدر عسكري للتلفزيون العربي يتحدث عن تخفيض عدد قوات الجيش اللبناني في ثكنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. الآن الحديث عن تخفيض عدد قوات الجيش اللبناني كما نتابع في الشاشة في ثكنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان كما نتابع الآن على الشاشة سيارات وآليات الجيش اللبناني التي تتحرك خروجا من ثكنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان مع الحديث عن تخفيض عدد قوات الجيش اللبناني في هذه الثكنة العسكرية التي تقع تحديدا في المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. المصدر العسكري قال إن الجيش اللبناني خفض من عديد في ثكنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان نافيا الانسحاب الكامل من البلدة أي أنه لم ينسحب بشكل كامل من البلدة. طبعا مع الحديث الإسرائيلي عن التوغل أو محاولة التوغل باتجاه كفر تبنيت وهذه المشاهد التي نتابعها هي لمغادرة عناصر من الجيش اللبناني للثكنة الواقعة بقضاء النبطية جنوبية البلاد. مراسلنا مراسل التلفزيون العربي يقول أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر جنوبية لبنان تحت غطاء ناري. إذن نحن في متابعة لهذه التطورات جنوب لبنان، تطورات مهمة في واقع الأمر مع حديث إسرائيلي بمحاولة التوغل أو التقدم باتجاه كفر تبنيت و تلت علي الطاهر، وهذا يجري تحت غطاء ناري بحسب ما أفادنا به مراسل التلفزيون العربي. وكذلك الحديث عن تخفيض عدد قوات الجيش اللبناني كما نتابع على الشاشة، ولكن الجيش اللبناني ينفي الانسحاب الكامل من بلدة كفر تبنيت. إذن هذه متابعة مشاهدينا كما نرى على الشاشة في هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل، وسنعود مع مراسلنا لمتابعة تفاصيل أكثر حول هذا الخبر. بالعودة إلى تطورات في تاجورة في ليبيا، ينضم إلينا عبد الناصر خالد مراسل التلفزيون العربي من طرابلس. عبد الناصر، كيف يبدو المشهد في تاجورة؟
1: نعم سونيا، مع ساعات الصباح الأولى نحن نتحدث ما جرى يعني من استعراض لبعض التشكيلات الأمنية لمعداتها العسكرية وجبت العاصمة طرابلس، هي ساعات قليلة وانتهت هذه الاستعراضات. صاحب هذه الاستعراضات أيضا إطلاق للرصاص في الهواء، لكن نتحدث الآن عن هدوء حذر في منطقة تاجورة وحتى في العاصمة طرابلس. ما خلفيات هذا الاستعراض وأيضا إطلاق الرصاص؟ هي أن جهاز المخابرات الليبية أجرى بعض التغييرات أو سلسلة من التغييرات الأمنية فيما يتعلق بإدارة الأمن القومي وإدارة المهام الخاصة وإقالة بعض الشخصيات من مناصبها وأيضا استبدالها بشخصيات أخرى. هذا أثار نوع من ردة الفعل الرافضة طبعا لهذه القرارات من بعض الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز المخابرات العامة. رافق هذا الرافض طبعا استعراض لآليات ومدرعات عسكرية وإطلاق رصاص في الهواء، جابت هذه المدرعات العاصمة طرابلس، وقد سمع بعض سكان العاصمة طرابلس لإطلاق هذا الرصاص، وبالتالي كان هناك نوع من التخوف من أي اشتباك مسلح قد يحصل على خلفية ما جرى من تغييرات بحسب وصف جهاز المخابرات العامة. نحن نتحدث على أن جهاز المخابرات العامة هو تابع للمجلس الرئاسي إلى حد هذه اللحظة، لا بيان من جهة لجهاز المخابرات العامة حول هذه التغييرات وحول ما جرى أساسا على خلفية هذه التغييرات التي صاحبت قراراته. كذلك نتحدث عن المجلس الرئاسي، لا بيان حول ما جرى، وبالتالي هناك تخوف في الشارع الليبي من عودة الاشتباك المسلح أو على الأقل عدم الاستقرار في العاصمة طرابلس، وبالتالي الجميع يترقب الساعات المقبلة فيما يتعلق ببيان واضح من المجلس الرئاسي لأولا ما جرى لجهاز المخابرات العامة وأيضا سلسلة هذه التغييرات وأيضا ما حصل من استعراض عسكري وإطلاق رصاص في الهواء. وبالتالي هذا كان يعني نوع من سد نوع من الخوف بالنسبة للسكان من أي اشتباك مسلح قد يحصل خلال الساعات المقبلة. العاصمة طرابلس ربما من أشهر لم تشهد هذا النوع من التوتر في شوارعها واستعراض للقوة وإطلاق الرصاص. يعني ربما نتحدث عن آخر أنواع الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس من العام الماضي في شهر مايو تحديدا وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين. وبالتالي الجميع يتخوف من تكرار مثل هذه السيناريوهات، خاصة وأن أساسا حتى مسألة التغييرات الجذرية في الأجهزة الأمنية عادة ما تصاحبها بعض ردات الفعل، نتحدث عن الرافضة لمثل هذه الإجراءات. وبالتالي الجميع يأمل بأن تعمل المؤسسات الحكومية وأيضا يعني ما يرافقها من أجهزة أمنية أن تقبل أولا بسلسلة هذه التغييرات، أو على الأقل أن يكون هناك تفاهم بين هذه الأجهزة وقادة ومرؤوسيها، وبالتالي عدم إجرار أو انجرار البلاد إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. سونيا
0: واضح، شكرا جزيلا لك عبد الناصر خالد مراسل التلفزيون العربي من طرابلس. تسببت العقوبات الأمريكية على كاراكاس في واقع سياسي واقتصادي معقد، خسائر بالمليارات ونمو مقيد، بينما تعمق التراخيص الأمريكية الجزئية والمشروطة تشوهات الاقتصاد المحلي.
2: توقفت عجلة الزمن هنا، مفارقات تعيشها فنزويلا منذ أعوام، آلات صادئة ومشاريع مهجورة تروي حكاية اقتصاد تخنقه العقوبات الأمريكية في صمت، مصانع خاوية وورشات بدائية تكافح من أجل البقاء.
3: تقدر خسائر فنزويلا النفطية منذ العام 2012 ولغاية 2024 ب 68 مليار دولار. هذا يعني أن كل مواطن فنزويلي من حديثي الولادة ولغاية كبار السن فقدوا ما قيمته 19 ألف دولار في مداخلهم، ويمكن تخيل آثار ذلك على البنية التحتية من صحة وتعليم وطرق وأمن وتطور صناعي.
2: رغم الخلافات السياسية المتعددة، إجماع في البرلمان على رفض العقوبات.
4: لقد تسببت العقوبات في أضرار للاقتصاد وللمواطنين وليس للحكومة، فالحكومة قادرة على حلحلة مشاكلها، والمفارقة أن من يفرض العقوبات يقوم بعد ذلك بمنح تراخيص بشكل سخي، لكن ذلك لا يعني رفعا للعقوبات.
2: خلقت العقوبات الأمريكية تشوها حادا وانكماشا في الاقتصاد بنسبة 90%، وبينما يتعافى إنتاج النفط ليقارب 1.25 مليون برميل يوميا في مايو 2026، انهارت صناعة الصلب لتغلق عند 1% فقط من طاقتها البالغة 5 ملايين طن سنويا، في ظل تضخم مستمر يتجاوز 500%.
4: يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كامل على النفط، ولكن في ظل العقوبات وخضوع قطاع النفط الفنزويلي ووجود الاقتصاد تحت الوصاية الأمريكية المباشرة، سيكون من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. ومع ذلك من المهم توضيح بأن مشاكل الاقتصاد الفنزويلي لم تبدأ مع فرض العقوبات.
2: على بعد كيلومترات قليلة تبدو الصورة مغايرة تماما. هنا في الأحياء الحديثة تتحرك الرافعات وتتدفق حركة التجارة، انتعاش مرتبط بتراخيص أمريكية مؤقتة تستهدف قطاعات النفط والمعادن وتبقي الأموال في حسابات خارج السيادة المالية للدولة. لم ترفع أمريكا العقوبات بل منحت تراخيص مؤقتة، وهكذا يعيش الفنزويليون في اقتصاد بسرعتين، نفط يتدفق نحو الخارج واقتصاد مقيد. فنزويلا في منتصف عام 2026 تطفو فوق بحر من التناقضات الهيكلية تخفي وراءها صراعا طويلا من أجل البقاء. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
5: راديو الحرية
6: 72.7 FM.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق.
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: غير مضمونة وربما محدودة التأثير.
4: إذن ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي لمتابعة التطورات في الشرق الأوسط، ونخصص جزء منها لنافذة من بيروت لنتابع فيها آخر التطورات في لبنان مع رويدة أبو عيد. إليك رويدة.
5: شكرا جزيلا لك رولا، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. نبدأ بالتطورات الميدانية. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قرى وبلدات في الجنوب. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه قبل قليل إنذارا بإخلاء 20 قرية وبلدة في قضائي النبطية وجزين جنوب البلاد. ومع تواصل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية، يرد حزب الله بإطلاق مسيرات باتجاه الشمال الإسرائيلي. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه مسيرة فوق مستوطنة المطلة بعد تفعيل صفارات الإنذار. تتواصل أيضا المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي حاول التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت يوم أمس، ويحاول التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي تحت غطاء ناري. من جانبه الجيش اللبناني يسحب قواته كاملة في ثكنة المعبر في بلدة كفر تبنيت، وذلك بحسب مصدر عسكري للتلفزيون العربي. أما سياسيا مشاهدينا، فقد قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. أضاف عون أن البلاد أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون، أو أن تظل رهنا لمنطق الميليشيات. للوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا مراسلانا من سور، سيكون معنا إدموس السين، ومعنا أيضا من القدس عبد القادر عبد الحليم. قبل الذهاب إلى مراسلينا، أود التنويه إلى هذه العواجل التي تظهر على شاشة التلفزيون العربي. طبعا أريد التأكيد على ما قاله مصدر عسكري للتلفزيون العربي قبل قليل، أن الجيش اللبناني انسحب بشكل كامل من ثكنة المعبر في بلدة كفر تبنيت في الجنوب. وأيضا هناك تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يقول مشكلتنا مع حزب الله هي سلاحه ونعتبره قوة سياسية لبنانية. أيضا يقول من الأفضل أن نعطي صافرة الحكم للوسيط الأمريكي وعدم الإصغاء إلى الثرثرة السياسية. يقول أيضا نواف سلام على حزب الله الوفاء بالتزاماته إذا كان فعلا حريصا على بيئته. ويقول مطلوب من حزب الله الالتزام بحصرية السلاح. وفي تصريح آخر لرئيس الوزراء نواف سلام يقول من المفترض أن يكون الجنوب منطقة خالية من السلاح، وحزب الله أعطى ثقته للحكومة أو بالحكومة مرتين. وأيضا على ما يبدو هناك تصريحات أخرى، يقول رئيس الوزراء اللبناني نحن على تواصل دائم مع حزب الله وكل المطلوب منه أن ينفذ التزاماته. يقول شددنا في البيان الوزاري على حصرية السلاح واستعادة الحرب والسلم بيد الدولة. ونواف سلام يقول إذا أدت مفاوضات إسلام أباد إلى وقف إطلاق النار فسنستفيد منها. على حزب الله أن يعلن دعمه لمفاوضات واشنطن. ويقول سلام نتأثر بالحرب والسلم في المنطقة، ومفاوضات إسلامآباد ستترك أثرها علينا. أذهب الآن إلى مراسلنا من سور إدمون سيسين لنقف معك إدمون على التطورات الميدانية المتلاحقة في الجنوب اللبناني. كانت هناك إنذارات بإخلاء 20 بلدة جنوبية قبل قليل، وهذا ربما يمهد الاحتلال أكثر من قبل الجيش الإسرائيلي. وأيضا كانت هناك معلومات عن انسحاب الجيش من ثكنة المعبر في كفر تبني. ضعنا في تفاصيل ما يجري.
1: نعم، كل التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة في هذا اليوم الساخن في الجنوب اللبناني تأتي من منطقة النباطية. قبل نصف ساعة تقريبا فإن الجيش اللبناني انسحب من حاجز ومركز عسكري في بلدة كفر تبنيت التي تتعرض لقصف عنيف منذ منتصف الليل ومحاولات تقدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بحسب مصدرين عسكريين تحدثا للتلفزيون العربي فإن المركز هو صغير، يضم حوالي 15 عنصرا من الجيش اللبناني، لكنه بسبب وجوده في نقطة ساخنة ومحاولات التقدم الإسرائيلية والقصف المدفعي والغارات الإسرائيلية العنيفة سواء على كفر تبنيت أو المرتفع الذي يقع أيضا في كفر تبنيت وهو مرتفع علي الطاهر، فإن الجيش اللبناني أخرج العناصر من ذاك الموقع ولكنه ترك الثكنة العسكرية في النبطية الفوق وهي بلدة قريبة من بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. إذا أردنا أن نعيد رسم شريط

0: التطورات لا تزال متسارعة والأنظار لا تزال متجهة باتجاه ذاك المحور الساخن. لماذا؟ لأن حتى الإنذارات الإسرائيلية هي شملت حوالي 20 بلدة في قضاء النبطي وجزين، وأيضا الغارات شملت نقاطا أساسية، وكل ذلك يأتي ضمن مسرح العمليات التي يعني يحاول الاحتلال الإسرائيلي القيام بها من أجل الوصول لمرتفع علي الطاهر، سواء من خلال إخلاء بلدات من أجل أن يقوم إما بقصفها أو التقدم أكثر، أو حتى لا تنكشف قواته مثلا على نقاط أو مواقع لحزب الله، أو نقاط بالمعنى لا يملك مواقع مكشوفة حزب الله. وطبعا هذا يأتي كله من ضمن محاولات التقدم والتوغل، حتى القصف باتجاه جزين، لأن هناك بعض البلدات في جزين متصلة تماما بهذا المسرح العمليات في منطقة النبطية. هنا في القطاع الغربي الهدوء يسود بشكل أساسي، ولكن هدوء حذر في هذه الأثناء. يعني أفت عن يعني استهداف محدد بالقصف المدفعي على بلدة مجدزون حيث تنبعث سحب الدخان. كانت هناك غارتان منذ الصباح، الشعيتية وأيضا رشكناي، وكان هناك شهيد أيضا في بلدة معركة نعته حركة أمل. إذن يعني هنا آخر التطورات وعبارة عن قصف مدفعي باتجاه بلدة مجدلزون التي حاول الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين السابقين التوغل باتجاهها، وحصلت اشتباكات في وادي حسن مع عناصر من حزب الله. ويؤكد حزب الله عدم نجاح القوات الإسرائيلية بالتقدم باتجاه بلدة مجدلزون. الآن يعني استمرار القصف المدفعي، الآن هي تقريبا على زبئين، نسمع أصوات القصف المدفعي في هذه الأثناء مع تحليق للطائرات الحربية من جديد في سماء هذا القطاع، الذي كنت أقول يعني قبل دقائق بأنه يعني كان يبدو هادئا. إذن سحب الدخان تنبعث من زبئين ومن مجدلزون نتيجة هذا القصف المدفعي الذي بات مركزا على تلة في زبئين المواجهة أيضا لمجدلزون، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي التقدم.
1: شكرا على هذه الإحاطة الميدانية إدموس ساسين مراسل التلفزيون العربي من مدينة إسور. أذهب الآن إلى القدس مع عبد القادر عبد الحليم، لنقف معك عبد القادر على آخر تصريحات وبيانات الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالتطورات الميدانية المتلاحقة في الجنوب وعدم القدرة حتى اللحظة من دخول مرتفع علي طاهر الذي تعده إسرائيل مرتفعا استراتيجيا. على كل حال قبل الذهاب إلى عبد القادر أعود إلى إدمون، يبدو أن هناك غارة الآن. أعود إليك إدمون، تفضل.
0: نعم صحيح كنت أقول بأن الطائرات الحربية دخلت الأجواء في تزامن مع القصف المدفعي. هذه سحب دخان تنبعث من البرج الشمالي غارة أثناء رسالتنا الأخيرة. السحب الدخان تنبعث من البرج الشمالي في شرق مدينة صور وفي جنوب مدينة صور أيضا غارة من الطائرات الحربية حصلت قبل لحظات. طبعا البرج الشمالي هي منطقة لطالما أغار عليها الاحتلال الإسرائيلي، قريبة من منطقة الحوش التي يغير عليها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر. وهذه الغارة الأخيرة غارة عنيفة، وسحب الدخان على الرغم من بعد المسافة مبدئيا ولكنها سحب كبيرة تغطي يعني مساحة كبيرة فوق منطقة البرج الشمالي. وتأتي هذه الغارة بالتزامن مع قصف مدفعي مركز على بلدة زبقين وأيضا على بلدة مجدلزون. إذن هذه آخر الغارات التي نفذت اليوم على القطاع الغربي. بطنا نتحدث عن 4 غارات، آخرها ما تشاهدونه مباشرة بكاميرا الزميل بشير أبي راشد وكاميرا التلفزيون العربي في منطقة البرج الشمالي قبل دقيقة تقريبا. الطائرات الحربية أغارت على منطقة البرج الشمالي، وسحب الدخان لا تزال تتصاعد من هذه المنطقة. طبعا الهدوء هنا في القطاع الغربي كان صباحا أكبر وأوضح، لكن قبل يعني دقائق وخصوصا خلال الرسالة قصف مدفعي غارة قبل الرسالة، والآن خلال الرسالة كانت هناك غارة على منطقة البرج الشمالي.
1: شكرا جزيلا لك إدمون. طبعا نعود إليك في سياق هذه التغطية في حال ورود أي جديد. أذهب الآن إلى عبد القادر. عبد القادر، كنت أسألك عن آخر تصريحات الجيش الإسرائيلي وبياناته فيما يتعلق بالتطورات المدينة.

0: ميدانية، تفضل.
1: رويدة، الجيش الإسرائيلي والمصادر العسكرية صامتة تماما أمام محاولات التوغل الجديدة، والاعتماد بصورة كاملة فقط هو على ما ينقله الزملاء من الجانب اللبناني والمصادر اللبنانية، وهذا ليس غريبا في مجمل العمليات الإسرائيلية ومحاولات التوغل. عادة ما تكون البيانات الإسرائيلية متأخرة جدا عن المعطيات على الأرض. أمس كان الجيش الإسرائيلي مثلا أصدر بيانا تحدث فيه عن أنه منذ أسابيع أقر بشن عمليات برية في دبين، علما أنه انسحب من دبين قبل أيام عدة، وبالتالي هذه العمليات أو هذا الإعلان كان متأخرا عدة أسابيع عن الوقائع الفعلية على الأرض. ولكن حتى وإن غابت البيانات فالنوايا الإسرائيلية واضحة، وحضرت سابقا في بعض التصريحات لمصادر أمنية أوضحت أن الجيش الإسرائيلي يستهدف السيطرة على ما وصفها في حينه بتلال ومرتفعات محيطة بالنبطية، ومن الواضح أن الحديث هو عن تلة علي الطاهر باعتبارها تلة استراتيجية وموقعا كذلك استهدفه طيران الاحتلال طيلة فترة وقف إطلاق النار. سابقا عام 2024 كانت استهدفت لأكثر من مرة، وكانت عادة تستهدف بقنابل خارقة للتحصينات وليست قنابل عادية، لأن الجيش الإسرائيلي كان يتحدث في بياناته في حينها عن وجود ما يدعي أنها بنى تحت أرضية في تلك المنطقة، واستهدفت كذلك أثناء وقف إطلاق النار الحالي. وبالتالي دائما ما أشارت إليها البيانات الإسرائيلية، ويبدو وفق ما يرصده الزملاء من الجانب اللبناني أن محاولات فعلية على الأرض تقدم نحو تلك المنطقة بهدف السيطرة عليها فعليا بصورة فعلية ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية العامة، وهي السيطرة على مزيد من المناطق الحاكمة المطلة، منها ما هو إلى الجنوب من نهر الليطاني، ومنها ما بات إلى الشمال من نهر الليطاني كقلعة شقيف التي أعلن عن احتلالها، والآن المسعى هو لتلة علي الطاهر التي تكشف مدينة النبطية أجزاء كبيرة من جنوبي لبنان في ذلك القطاع، وكذلك حتى بعض البلدات المحاذية تماما للشريط الحدودي في الجانب الإسرائيلي. بالتالي مساعي مستمرة على الأرض، لكن تغيب البيانات وتغيب المعطيات الميدانية، لا نعرف أي من الفرق تشارك في هذه العملية. نعرف أن الجيش الإسرائيلي مثلا قلص من أعداد جنوده جنوبية لبنان، ومع ذلك تتواصل محاولات التوغل الإسرائيلية. لا يتم الحديث إسرائيليا عن كثير من المواجهات بالمناسبة التي تكون وجها لوجه، إنما يتم الحديث عن تقدم للجيش عقب بعض المواجهات ومحاولات تصدي حزب الله، عادة ما تكون عبر عمليات إما برشقات صاروخية موجهة نحو نقاط توغل وتجمع قوات جيش الاحتلال جنوبية لبنان، أو بالسلاح الآخر المستخدم بكثرة وأحيانا بعد تمركز القوات الإسرائيلية، ورأينا ذلك في الشقيف ومحيط الشقيف، كانت المسيرات قد استهدفت تمركزات إسرائيلية وأدت إلى قتل جنود إسرائيليين بعد الإعلان عن احتلال قلعة الشقيف. بالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية هي مزيد من السيطرة على تلال ومناطق حاكمة إلى الشمال هذه المرة من نهر الليطاني، وبموازاة ذلك كذلك استمرار لعمليات حزب الله. ما ذكر حتى اللحظة إسرائيليا فقط هو مزيد من هجمات المسيرات من حزب الله. صباحا دوت صفارات الإنذار في المطلة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة اجتازت الشريط الحدودي واعترضت في سماء المطلة. أمس مساء كان أعلن عن انفجار إحداها في القطاع الغربي في الجليل الغربي تحديدا عقب اجتيازها كذلك الشريط الحدودي، وهناك مطالبات وتحريض في أوساط إعلامية على قصف الضاحية الجنوبية عقب شن حزب الله لهجمات تعتبرها هذه الأوساط عابرة للحدود لم تكن تستهدف قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.
0: شكرا على هذه الإحاطة عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. نرحب الآن معنا هنا في الاستوديو في بيروت بنجاة عون صليبة النائبة عن كتلة التغيير، وأيضا برشا أبي حيدر الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة نجاة بالحديث عن تقدم الإسرائيلي اليوم. تبدو إسرائيل غير معنية بالتطورات السياسية التي تحدث من المنطقة، والحديث عن قرب الإعلان عن ورقة تفاهم أمريكي إيراني تبدو بأنها مستمرة في تقدمها العسكري وتحقيق الإنجازات العسكرية لها قدر المستطاع.
2: صباح الخير لك وللمستمعين والمشاهدين. مش بس انه اسرائيل مبينه انه غير معنيه، بالعكس عم تنتهز الفرصه بلكي صار في يعني امضاء او اتفاق نوعا ما، وعم بتجرب باسرع وقت ممكن انه تكمل بالدمار والخراب اللي هي عم تعمله، وهيدا شيء مؤسف جدا. يعني بفتكر انه مع كل التطورات اللي شفناها كان لازم يصير في المنطق، كان لازم المنطق يغلب لغة هيدي الانتصارات الوهمية. يعني نحن عارفين انه اسرائيل عندها اطماع، وعارفين اسرائيل ما رح توقف الجرائم اللي عم توقف اللي عم تمشي فيها. ليه بعدنا مكملين؟ ليه بعدنا عم نستفز هيدا الموقف؟ ليه ما صرنا بعد كلنا سوا واقفين مع رئيس الجمهورية والحكومة ونقول خلي لغة المنطق والعقل تغلب على هيدا الانتحار؟ هيدا انتحار ما يعني عم بيهجر ناس أكتر، عم بيقتل ناس أكتر، وعم بيخسرنا الأرض. يعني ما بعرف لوين بدنا نوصل نحن وياهم بهيدي اللعبة اللي كل يوم عم بتخسرنا أكتر وأكتر من الأراضي اللبنانية. بنفس الوقت في ناس عم تتهجر كل يوم، ناس عم تترك بيوتها، ولما ترجع تتطلع مش عم ترجع تروح تشوف، لما ترجع بس تتطلع بالصور والأقمار الاصطناعية عم بتشوف إنه بيوتها تهدمت. صار إنه لازم نفكر بمنطق العقل، ما بقى ننتحر بهيدي الطريقة، ما بقى نصدق هاي الانتصارات الوهمية ونبلش نفكر بالعالم.
0: سيدة نجاة، ردا على هذا الكلام، هناك من قد يسألك ويقول طب المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية في واشنطن لم يسفر حتى عن وقف إطلاق نار مع إسرائيل. إسرائيل لا تريد وقف لإطلاق النار بغض النظر عن عما يعني يقوم به حزب الله.
2: المفاوضات بدها كتير وقت، بس المفاوضات قدرت توقف الضرب والقصف على الضاحية الجنوبية. مش مزبوط إنه منا رح توصل لنتيجة، والمفاوضات إذا تركناها تمشي مع حزب الله عم يتعاون مع الحكومة اللبنانية ومع رئيس الجمهورية، ممكن إنه يصير في ضغط أكتر على إسرائيل. بس طالما نحن واقفين بهيدي الحرب عم نلعب هيدي اللعبة الانتحارية، ما ممكن إنه نوصل لنتيجة، لأنه فاتحين أرضنا لكل التجاذبات السياسية بالمنطقة. لحتى نقدر نستعجل ونوصل بأسرع وقت لنتيجة أفضل بالمفاوضات، المفروض إنه كلنا سوا نكون كلمة واحدة، مش كل فريق يكون كلمته فتحها حسابه.
0: سيد رشا، ماذا تعلقين اليوم على كلام وتصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام؟ يقول من المفترض أن يكون الجنوب منطقة خالية من السلاح، من سلاح حزب الله. هل فعلا يعني المعضلة أو المشكلة تقف عند سلاح حزب الله؟ وهل من الممكن أو هناك فرص للتوصل إلى اتفاق يوقف النار مع إسرائيل؟
3: أولا بالنسبة لما يتعلق بتصريح رئيس الحكومة اللبناني، المشكلة لا تكمن في حصرية السلاح، بل المشكلة تكمن متى ستنفذ هذه الخطة لحصرية السلاح. هل ستنفذ خلال تواجد واحتلال قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟ وهذا ما اقترحه خلال المباحثات التي حصلت. ذهب لبنان لأربع جلسات وتخللت جلسة اللجنة الأمنية مع الجيش اللبناني الذي اقترح أيضا انسحاب الجيش الإسرائيلي، ولكنه رفض. البيان الأخير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية تضمن إقامة مناطق تجريبية، وحتى الساعة هذا المصطلح هو مبهم وغير مفهوم. هل يتم تنفيذ المناطق التجريبية بظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وزج الجيش اللبناني في وجه حزب الله لسحب السلاح أم ماذا؟ رئيس مجلس النواب نبيه بري اقترح الانسحاب بالتوازي، ومن بعدها تتم خطة تنفيذ حصرية السلاح من قبل الجيش اللبناني. وباعتقادي هذه الخطة أيضا هي يجب أن تكون على الصعيد السياسي أولا من خلال الحوار مع كل الأطراف، على أن يرأس هذا الحوار رئيس الجمهورية اللبناني. حتى اليوم منذ الأذار ولغاية اليوم نحن دخلنا في الشهر الرابع، لا يوجد أي تواصل مباشر إذا أردنا القول لم يجتمع حتى رئيس مجلس النواب مع الرئيس جوزيف عون، لا يوجد اجتماعات دورية أو حتى ثلاثية مع رئيس الحكومة، هناك فقط تشاور على صعيد فقط المستشارين. نعم. وهذا بالتأكيد يضر بالوضع الداخلي اللبناني.
0: طب سيدة نجاة، يعني طرحت سيدة رشا نقطة توقيت في الحديث عن حصرية السلاح، هل تعتقدين بأن الوقت مناسب الآن والجيش الإسرائيلي يتقدم بشكل كبير في الجنوب اللبناني؟ كنا نتحدث قبل قليل عن مغادرة الجيش اللبناني لثكنة المعبر في كفر تبنيت، هناك حديث عن أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى مشارف تلة علي الطاهر الاستراتيجية التي يقول الجيش الإسرائيلي بأنها تضم أكبر منشأة عسكرية لحزب الله، ينذر بإخلاء 20 بلدة جنوبية، ما يمهد ربما باحتلال حتى نهر الزهراني. هل الوقت مناسب الآن للحديث عن حصرية السلاح بيد الدولة في الجنوب؟
2: الجيش اللبناني هو تابع للدولة، والجيش اللبناني والدولة هن اللي بيقرروا كيف بدون يواجهوا هيدا الاحتلال. منشان هيك نحن بلا ما يكون في عنا مؤسسات فاعلة نحن ما فينا نبني دولة. بناء الدولة بيكون باحترام المؤسسات، مش بفتح ميليشيات على حسابهم هن يقرروا كيف بدهم يواجهوا.
0: هل تملك هذه الدولة سيدة نجاة أدوات لاحتكار قرار الحرب والسلم في لبنان مع وجود إسرائيل على حدودها؟
2: قرار الحرب والسلم أخذته ميليشيا بغض النظر عن رأي اللبنانيين، هيدا زجنا بحروب نحن ما بدنا إياها. بنفس الوقت نحن عم نقول إذا عنا رئيس جمهورية وعنا حكومة وعنا جيش لبناني نحن بدنا نوقف خلفه، نحن بدنا نقويه. القرارات اللي بياخدها الجيش اللبناني مع الحكومة مع رئيس الجمهورية هن اللي بيمثلوا المؤسسات اللبنانية، مفروض نحن نوقف مع المؤسسات لحتى نبني الدولة. ما فينا نفتح حسابنا، ما فينا يكون عنا ميليشيات لحالة عم بتغامر بالأرض وعم بتغامر بحياة اللبنانيين وبأرزاق اللبنانيين. اليوم إذا في تهديد لعدد من البلدات شو عم بيصير؟ نحن بدنا نفكر بالناس، الناس بدها تاخد، شو بدها تاخد معها بالسيارة؟ ما رح تاخد شيء، رح تترك كل أرزاقها وترجع تروح تعيش يا بخيمة على الطريق يا بمأوى. هيدا الشيء كتير صعب على الناس، مفروض بقى ما نغامر بحياتهم ولا نغامر بأرزاقهم، نترك الدولة تشتغل، نترك الدولة هي تقرر. نحنا كلنا بدنا نتساوى ورا الدولة وتحت ما عنا ميليشيات بدها تشتغل على حسابها أو بدها تشتغل لمصالح خارجية إيرانية بالتحديد، نحنا ما فينا نبني دولة ولا فينا نخلص لبنان من هيدي المأساة.
0: يتفق كلام السيدة نجاة مع كلام الرئيس جوزيف عون اليوم الذي قال لبنان أمام استحقاق حقيقي اليوم بين الدولة وبين الميليشيات. يعني هناك مأزق كبير يعيشه لبنان بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هناك من يقول كما السيدة نجاة بأنه هناك استفزازات حقيقية من قبل حزب الله يحقق فيها أجندات دول خارجية، يحقق فيها أجندة إيران، ويعتبر الجنوب ساحة اليوم لتسليم الرسائل من الطرفين.
3: بعد دخول وقف إطلاق نار حيز التنفيذ بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024 احتلت إسرائيل 5 تلال في جنوب لبنان وتوغلت أكثر ووصلت إلى 10 تلال، وأعطيت المهلة الدبلوماسية لمدة 1 سنة و3 أشهر ولم يعني يتم طرح أي خطة، وحتى أصلا يعني من الجانب الإسرائيلي لا وجود لأي نية للانسحاب، وبالتالي حصل إطلاق الصواريخ في 2 آذار. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، نحن بالتأكيد لا يمكن فصل المسار اللبناني عن مسار ما يجري في إسلام أباد، وهذا ما نراه اليوم. التصعيد الميداني الإسرائيلي يمكن قراءته على وفق إطارين. الإطار الميداني اليوم الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة مثل ما حصل في غزة، وبالتأكيد هذه الكلفة كبيرة جداً. اليوم نحن أمام نزوح طويل الأمد والعودة أيضا طويلة ونسبة الدمار كبيرة جدا، ولكن إسرائيل لم تثبت حتى اليوم أي نية، بالرغم من أن ذهب لبنان الرسمي إلى المفاوضات المباشرة. حتى البند الأول الذي طرحته السفيرة الأمريكية اللبنانية في واشنطن لوقف التجريف وتدمير القرى لم تقبل به إسرائيل. باعتقادي إسرائيل ذهبت فقط سحب سلاح حزب الله عبر المفاوضات المباشرة والطلب من الحكومة اللبنانية تنفيذ هذه الخطة، وهذا على المدى البعيد. طبعا اليوم حزب الله هناك بالتأكيد أخطاء بالداخل السياسي، وهناك يجب أن تكون قراءة أيضا لما بعد هذه المرحلة من قبل حزب الله.
0: طيب.
3: ولكن بوجود إسرائيل علينا أولا، لأن حزب الله يمثل شريحة كبيرة، هو موجود في الحكومة وموجود بالبرلمان النيابي أيضا، لا يمكن أن يتم عزله، وخصوصا أن إسرائيل تريد ذلك. لذلك أعود وأكرر أن لا توجد حتى الساعة أي نية، بل بالعكس هناك توسع وتوغل.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: وأول أوردر

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية 92.7 FM.
1: ما التزم فيها؟
2: طيب قبل المتابعة معكما أريد إذن التذكير بهذه العواجل التي صدرت قبل قليل مشاهدينا عن رئيس الحكومة نواف سلام. إذن نواف سلام كان يقول على حزب الله الوفاء بالتزاماته إذا كان فعلا حريصا على بيئته، يقول مطلوب من حزب الله الالتزام بحصرية السلاح، من المفترض أن يكون الجنوب منطقة خالية من السلاح، ويقول حزب الله أعطى ثقته بالحكومة مرتين. يقول رئيس الوزراء اللبناني نحن على تواصل دائم مع حزب الله وكل المطلوب منه أن ينفذ التزاماته، ويقول شددنا في البيان الوزاري على حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم بيد الدولة. ويقول أيضا رئيس الوزراء اللبناني إذا أدت مفاوضات إسلام أباد إلى وقف إطلاق النار فسنستفيد منها. يقول نتأثر بالحرب والسلم في المنطقة ومفاوضات إسلام أباد ستترك أثرها علينا. على حزب الله أن يعلن دعمه لمفاوضات واشنطن. أما في التطورات الميدانية مشاهدينا، فمصدر عسكري للتلفزيون العربي كان قد تحدث عن تخفيض عدد قوات الجيش اللبناني في ثكنة المعبر في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. أعود إليك سيدة رشا لنتحدث عن الخيارات اليوم أمام حزب الله في ظل هذا التعنت الإسرائيلي على التقدم العسكري الكبير واحتلال مزيد من قدم مزيد من أراضي الجنوب اللبناني. يتحدث اليوم عن وقوفه عند مرتفع علي الطاهر، يعني مرتفع استراتيجي يعد لحزب الله. ما هي الخيارات المتوفرة أمام الحزب إذا كان لن يعني يتوصل إلى توافق حقيقي مع كل الأطراف اللبنانية؟
1: أولاً أريد أن أعقب على فكرة قالتها السيدة عون وأنا أخالفها بشأن حصرية السلاح من قبل الجيش اللبناني. غير صحيح بأنه لم تتم تنفيذ خطة حصرية السلاح، بل تم فكك الجيش اللبناني أكثر من 600 منشأة جنوب الليطاني. وصرح سابقاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن إسرائيل تحاول دائماً عرقلت تنفيذ هذه الخطة من خلال احتلالها التلال وتوغلها أكثر فأكثر. ومن ثم تسرعت الحكومة اللبنانية وطالبت بتنفيذ حصرية السلاح شمال الليطاني، ونحن نعلم اليوم بأن الجيش لديه إمكانيات محدودة وهو بحاجة لدعم أكبر من ذلك. هذا أولاً. ثانياً، ما هي الخيارات أمام حزب الله؟ بتصوري أن طالما طال أمد وجود الاحتلال الإسرائيلي، في حال تم وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي بفعل المفاوضات سواء المباشرة أو عبر اتفاق إسلام أباد، نذهب لاحقا إلى الحديث عن حصرية السلاح والانسحاب أيضا التدريجي، ومن ثم عودة النازحين إلى قراهم وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. ولكن باعتقادي بأن في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وهذه النية بعدم الانسحاب، أنا باعتقادي أنه لن تتوقف عمليات حزب الله في العمق عمق الجنوبي ولا حتى في شمال إسرائيل، سواء من خلال إطلاق الصواريخ أو حتى من خلال إطلاق المسيرات الانقضادية التي لا تزال تشكل عبئاً على وقلقاً على قوات جيش الاحتلال. واليوم ما نراه من اشتباكات حصلت ليل أمس على محوري أرنون وكفر تبنيت بهدف الوصول إلى جبل علي الطاهر، والذي هو كما قلت يعد يعني نقطة استراتيجية جدا كونها تشرف على شرق مدينة النبطية. واليوم هذه ورقة تعتبرها إسرائيل ورقة قوة بيدها، خصوصا أنها تريد الإطباق على مدينة النبطية بهدف إحراز أوراق أخرى لاحقا وإطالة مدى الاحتلال.
2: طيب سيدة نجاة، يلام حزب الله على يعني كما يقول البعض في لبنان على إقحامه لبنان في حرب ليست له، رغم كما ذكرت لك قبل قليل الجنوب اللبناني هو جزء من هذا البلد وكان يدك بالقصف الإسرائيلي كل يوم، ولم نسمع يعني اعتراضا من قبل هؤلاء على ذلك، لا يعني، وكانوا بالعكس يستثمرون أكثر في مسار التفاوض رغم أنه لا يصل إلى شيء. طيب إسرائيل في المقابل لا تبدو بأنها جادة في إعطاء أي ورقة للحكومة اللبنانية التي تفاوض معها في واشنطن من أجل الضغط على حزب الله في ملف حصر السلاح.
1: مش مظبوط أنه قبل بال15 شهر اللي كان فيه وقف إطلاق النار ما كانت الدولة عم تعمل شيء، الدولة كانت عم تشتغل من خلال الميكانيزم وعم بتجرب قد ما فيها تقول أنه نحن بدنا نستلم زمام الأمور بالجنوب، ومنشان هيك كان فيه الجيش عم بجرب يعمل قصة حصرية السلاح بالجنوب، تعاون كتير مع الكل لحتى يقول أنه نحن جديين بهذا الموضوع. فبقى أنه نقول أنه نحن ما كانت الحكومة عم تعمل شغلة ب15 شهر، بلا كانت عم تعمل شغلة، ولو كملت الحكومة وكان في تعاون من حزب الله مع الحكومة ما كنا وصلنا لاحتلال 20% من الأراضي اللبنانية، كان يمكن في 5 نقاط عم نفوض عليها وكان أفضل لمليون ومئتين ألف نازح يكونوا ببيوتهم ونحن عم نفوض على 5 تلال، كنا بأفضل حالة ممكن نكون فيها مقارنة بالحالة اللي نحن عايشين فيها اليوم. نحن اليوم خسرنا كتير، خسرنا 20% إذا مش أكتر من الأراضي اللبنانية، ومش بس هيك تم جرفة كليا، يعني الخسائر اللي عم نحكي عنها خسائر كتير كتير كتير كبيرة، ممكن إنه تطول الأمد برجعة اللبنانيين إلى أرضهم. يعني دايما بالقتال العسكري في تقييم، يعني بكل شيء بنعمله في تقييم، إذا كان القصة انتحارية نحن اللبنانيين ما بدنا ننتحر، ونحن مش مستعدين نقدم الوطن على طبق من فضة لإسرائيل بس لأنه بدنا نخدم إيران، نحن بدنا نمشي بلغة العقل لأنه لغة العسكر واضح أنه مش لصالحنا، مندل مكملين بهيدي الطريقة أكيد لا. منشان هيك الحكومة عم تعمل شغلة، والحكومة كانت جادة من أول نهار وصلت أنه لا يجب تحرير الأرض كلها وعودة النازحين كلهم إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية. ما تغير هيدا الخطاب أبدا من وقت ما استلم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لهلأ، هيدا كان شغلهم الشاغل. منشان هيك إذا ما وصلوا لنتيجة بالسرعة المطلوبة نحن منقول منفتح الحرب ومنخسر أكتر وأكتر. يعني أنا ما عم بفهم المنطق هون، شو المنطق إنه نحن يصير عنا بدل 600 شهيد 3600 شهيد، وبدل ما نكون خسرانين 5 نقاط منصير خسرانين 20% من الجنوب، وبدل ما يكون عنا عدد صغير من النازحين بصير عنا 1,400,000 أو 200,000 نازح بالجنوب. كيف يعني أي منطق هيدا بيقول لي إنه هيدي الحرب عم توصلنا لنتيجة والمفاوضات ما عم بتوصلنا لنتيجة؟ يعني موحد بكل شيء بنعمله في تقييم، في إشارة تقييم KPI بيقولولون شو المؤشر.
3: مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: الله أكبر الله أكبر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM. شدد عراقجي على أن إيران قررت بحزم أن مستقبل المضيق سيختلف عن الماضي، وأنها تنسق مع سلطنة عمان لتحديد طريقة مشتركة لإدارة المضيق في المستقبل.
8: إن تصميم جدي جمهور الإسلام إيران حس كأيندي.
9: وفقا لقرار إيران الجاد، فإن مستقبل مضيق هرمز وإدارته لن يكون كما كان في السابق. حتى الآن كانت هذه الخدمات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان مجانية، لكن إيران قررت بحزم أن مستقبل إدارة مضيق هرمز سيختلف عن الماضي. سيادة إيران كانت وستبقى، لكن إدارة الملاحة وتقديم الخدمات لن يكون كما كان في المرحلة الماضية. في هذا الصدد عقدت مشاورات مكثفة مع سلطنة عمان بصفتها الشريك الرئيسي، وقد توصلنا إلى نتائج طيبة. سيتم الإعلان قريبا عن برنامج مشترك وبيانات مشتركة.
7: وينضم إلي من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. بين ما يصدر عن إيران وعلى لسان المسؤولين الإيرانيين وتحديدا وزير الخارجية، وما بين ما يأتي على الوسائل الإعلامية الإيرانية، وما بين التصريحات الأمريكية، أين هي نقاط التقاطع بين كل ذلك الآن في هذه المرحلة؟
10: يعني يبدو رولا بأن نقاط التقاطع بداية هي المضي قدما نحو مذكرة تفاهم. الأجواء تبدو إيجابية أكثر من أي وقت سبق، ونقاط التقاطع متمثلة بشكل أساسي بأن الأمور ستكون خطوة بخطوة، وأن مذكرة التفاهم على مرحلتين لمدة 60 يوما، مع إمكانية تمديد ذلك في حال بقيت الأجواء إيجابية خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم. التقاطعات هي أن إيران مستعدة لطمأنة العالم تجاه برنامجها النووي، تجاه أنها لن تمتلك أسلحة نووية، تجاه أن مضيق هرمز سيفتح بطبيعة الحال. وأيضا يبدو بأنها تمكنت من الحصول على ما تريد من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالوصول إلى أموالها المحتجزة في الخارج، رفع العقوبات عن البلاد، وأن برنامج إيران النووي لن يعطل بالكامل، ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب لن يتم إخراجه خارج البلاد، وإنما سيتم ترقيق هذا المخزون إلى مستويات أدنى من 60% هنا داخل إيران. هذه هي تبدو التقاطعات الأساسية، ولكن في إطار التسريبات كل طرف يركز على الشق الذي يعنيه ويخدمه، ويظهر أمام جمهوره بأنه نجح في فرض شروطه بطبيعة الحال. اليوم أيضا وتزامنا مع هذا التقدم الدبلوماسي يصادف ذكرى حرب 12 يوما، الذكرى السنوية الأولى لحرب 12 يوما في الصيف في العام الماضي، وهذا دفع المسؤولين الإيرانيين إلى تصريحات كثيرة. قبل دقائق جاء هذا التصريح على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، وهو يتقاطع بشكل كبير مع الأجواء الآن. نقلت عن المرشد السابق الراحل علي خامنئي قوله بأن هذه الحرب هم بدأوها ولكن نحن من ننهيها، وأن ميدان القتال وميدان المفاوضات يمضيان إلى جانب بعضهما البعض في الدفاع عن مصالح إيران، حفظ أمن البلاد وحقوق الشعب الإيراني هي الأساس، والتفاوض من انطلاقا من موقف قوة، هذا كله يأتي تحت عنوان الدفاع عن البلاد والدفاع الوطني عن البلاد. مواقف كثيرة صدرت اليوم تؤكد أن ضرورة دعم الفريق الإيراني المفاوض، ضرورة إفساح المجال أمام الهيئات الإيرانية الحاكمة تحديدا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للوقوف على تفاصيل نص مذكرة التفاهم، هذه المسودة التي وصلت مراحلها الأخيرة، وعلى مجلس الأمن القومي أن ينهي دراسته لها ويصادق عليها المرشد الإيراني بطبيعة الحال كقرار من مجلس أعلى الأمن القومي الإيراني لتصبح نافذة.
7: هناك حازم بعض وسائل الإعلام الغربية التي تحدثت بعد أن كان الحديث يجري عن أنه الأحد من المتوقع اللي هو غدا من المتوقع أن يكون هناك توقيع يعني مذكرة التفاهم هذا في جنيف، بدأ حديث آخر الآن عن أنه قد يحدث هذا التوقيع ولكن ليس حضوريا إنما من خلال يعني الأونلاين، هل هذا يعني هل سمعت هكذا تسريبات من إيران؟
10: تصريح لوزير خارجية إيران عباس عراقشي هو الذي ألمح إلى ذلك، قال بأنه يمكن أن يكون التوقيع إلكترونيا بشكل غير حضوري، ليس هناك ضرورة لذلك، ولكن كل شيء وارد، يعني هذا وارد وذاك وارد، ولكن ليس هناك من توقيت محدد تتحدث عنه إيران حتى هذه اللحظة. ما يهم إيران في هذه الآونة هو استكمال الترتيبات الداخلية وأخذ مصادقة على مسودة نص مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها. هذه المصادقة يجب أن تتم في مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبطبيعة الحال أي قرار يصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا يصبح نافذا إلا بمصادقة من المرشد الأعلى. هذه الإجراءات يجب أن تتم، لا يعلم كم ستستغرق من الوقت. بالمناسبة مذكرة التفاهم التي تشغل العالم لا تتجاوز الصفحة والنصف بحسب وزير خارجية إيران، ولكن تفاصيلها دقيقة، كل كلمة وكل عبارة وكل فاصلة حتى مهمة جدا، وأخذت من الوقت الكثير، شهر ونصف تم التفاوض من أجل التوصل إلى صفحة ونصف من مذكرة تفاهم يبنى عليها عملية تفاوضية ستغوص في التفاصيل.
7: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، معربا عن ثقته بانضمامها إلى اتفاق سلام أقليمي واسع النطاق. وقال المسؤول إن الاتفاق المرتقب يشمل عددا من دول المنطقة منها لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مشيرا إلى وجود دعم من جانب إسرائيل والدول الخليجية للمسار الجاري نحو التوصل إليه. وأضاف أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس سيظل قائما حتى بعد التوصل إلى الاتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها ضمن الاتفاق فلا يتوقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد. إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد عامل بلدية في القطاع جراء استهداف بمسيرة إسرائيلية وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي. وقال المصدر إن الشهيد من عمال بلدية البريج قتل في استهداف من طائرة استطلاع خلف مخيم الأيتام بمدخل البريج الجنوبية. دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين عقب اقتحامها لبلدة الزبابدة جنوبية جنين في الضفة الغربية، وعمدت قوات الاحتلال إلى تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين وفق مصادر محلية. إلى السودان الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع هجوم بالمسيرات استهدف محطتي وقود في سوق الأبيض بشمال كردفان. هذا وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بإقليم شمال دارفور جنوبي السودان مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء استهداف طائرات مسيرة سوق كرنوي شمال المدينة. وقالت التنسيقية إن المسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، في حين اتهمت الأخيرة الجيش السوداني باستهداف سد ود البقاء بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وكذلك الجسر الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض غربي كردفان. شهدت منطقة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس حالة من الاحتقان والتوتر الأمني على خلفية قرارات وتغييرات بجهاز المخابرات العامة. وتداولت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعراضا عسكريا وانتشارا لآليات مسلحة في عدد من مناطق العاصمة الليبية. إلى أوكرانيا الآن، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في دنيبرو بيتروفسك إصابة 9 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت 3 مناطق في المقاطعة بالطائرات المسيرة والقنابل. وقالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية نفذت أكثر من 20 هجوما تركزت على مجتمعات في منطقة سينيلينوفكا، حيث تضررت مبان سكنية ومنازل خاصة وسيارات، كما اندلع حريق في أحد الأسواق. سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين في شهر واحد بأوكرانيا منذ بداية الحرب، حيث قتل ما لا يقل عن 274 شخصا في مايو الماضي، وفقا لتقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. وذكر التقرير أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بمايو من العام الماضي، حيث تسببت هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة في سقوط 45% من الضحايا، معظمهم في مدن بعيدة عن خط المواجهة مثل كييف ودنيبرو. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستية. أهلا بك إياد. إضافة إلى أبرز التطورات الميدانية، لافت عندما تتحدث الأمم المتحدة عن تسجيل أكبر عدد من القتلى في شهر مايو مقارنة بالعام الماضي، أكيد له مؤشر.
11: راديو الحرية من 97.10 FM.
12: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أول فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599 30 222 8.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية في ظل التطورات الجارية في عدة اتجاهات.

طبعا الحديث دوليا لا زال قويا حول توقيع الاتفاق ما بين أمريكا وإيران، في حين أن الأحداث في جنوب لبنان لا زالت في تصاعد عسكري متواصل.

أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

طبعا الجميع لا زال في حالة ترقب لما قد يحدث خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة إجمالا وفق ما نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. قال بأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتألف من 14 بندا حتى الآن، تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوم لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. إجمالا عراقجي حذر من أنه إذا لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل في مذكرة التفاهم خلال 60 يوم فلن تمضي المفاوضات بشأن بقية المواضيع قدما. وسائل إعلام أمريكية نقلت أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع. الرئيس اللبناني قال بأن لبنان أمام استحقاق مصيري بين الإجماع على دولة تحتكر السلاح ويسودها القانون أو يظل رهنا بمنطق الميليشيات. في جنوب لبنان أيضا التطورات هناك متواصلة، كان آخرها إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة واقعة في جنوب لبنان. أعلن أيضا بأنه اعترض مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول بإدارة ترامب قوله بأنه يصعب تحديد قيمة الأموال الممكن لإيران الحصول عليها، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على ما تقدم على ما تقدمه. أضاف أن الاتفاق واسع النطاق مع إيران سيشمل لبنان وإسرائيل، لكن تل أبيب ستحتفظ بحق الرد إذا تعرضت لتهديد.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نحن وإياكم على الهواء مباشرة. سنبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية بتفاصيلها، لكن لحظات نتوقف مع دقات الساعة 1:15، بعد ذلك سنتابع ما يجري في المنطقة من تطورات، خاصة التطورات الإقليمية التي تعيشها بلدان العالم، والتي يعني ما يجري فيها ستؤثر بطبيعة الحال على الحياة إجمالا في كل دول العالم. هنا نتحدث عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي قيل بأنها وصلت إلى نقطة متقدمة، رغم أن ذلك ليس بالشيء الجديد، سبق أن توصلت إلى مثل هذه المراحل في فترات سابقة، وتعادت الأمور إلى بدايتها إلى مرحلة الصفر. نتابع هذه التفاصيل وما يجري من تطورات، لكن بعد لحظات.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أوردر

أهلا بكم متابعينا الكرام، نحن وإياكم على الهواء مباشرة. بداية يعني فيما يتعلق بالحالة الإقليمية، الأمر لا زال قيد الانتظار وعلى ما هو عليه بالإطار العام. يعني مختصر لما جرى خلال الساعات الماضية بأنه الرئيس الأمريكي وحتى الإيرانيين قالوا بأنه تم التوصل إلى نقطة متقدمة، وأن الاتفاق تقريبا أصبح وشيك، وهو ليس باتفاق إنما عبارة عن مسودة تفاهم، والاتفاق النهائي سيكون بعد فترة من الوقت. طبعا الحديث اللي موجود إجمالا هو كالتالي، طبعا كل طرف بيصور نفسه على أنه هو من حقق الانتصار. مثلا الجانب الإيراني بيقول أنه رح نستعيد الأموال المجمدة ورح يرفع الحصار، و يعني الملف النووي رح يكون في مفاوضات بعد خلال فترة 60 يوم، يشوفوا شو بدهم يعملوا فيه. لكن بإطار العام بقول لك أنه إحنا ما تنزلنا في الملف النووي. بالجانب الأمريكي بيقول النقاط عكس هاي، مش بالمعنى، إنما بيركز على نقاط تانية. مثلا بيقول أنه رح يتم فتح مضيق هرمز، هذا المهم بالنسبة للإيرانيين، وأنه الملف النووي رح يتم إيقافه. هلأ بكل الأحوال يعني ما في تفاهم واضح، يعني ما في حدا اطلع وأعلن البنود الـ14 اللي بيتم الحديث عنها بشكل رسمي. خرج وزير الخارجية الإيراني وقال إنه نتمنى من وسائل الإعلام ما تتحدث بتفاصيل إلها علاقة بهذا الاتفاق حينما يعني تتم الأمور بشكل رسمي. ليش؟ لأنه كمان بنفس الوقت أحيانا يعني قالوا، يعني قال بعض المحللين بأنه بفترة من الفترات كان في فرصة قريبة جدا لتوقيع اتفاق مثل اليوم تقريبا. لما تسربت المعلومات الشارع الأمريكي خرج ضد ترامب، صارت وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أنه ليس اتفاقا تخرج فيه أمريكا منتصرة، وبالتالي قام ترامب لما صارت الأمور هيك بإلغاء الاتفاق. عشان هيك حاليا يعني بحاولوا يتروا ما يتحدثوا بتفاصيل وتسريبات لوسائل الإعلام عن فحوى البنود الـ14 وإيش بيتضمن هذا الاتفاق. والآن الجميع ينتظر، يعني وصلوا لمرحلة إنهم عمالهم برتبوا المراسم، مراسم التوقيع. قال أو قيل بأنه يعني ممكن إنها تكون في جنيف. الإيرانيين قالوا إنه رح يكون الإشي إلكتروني، فحتى اللحظة ما في شيء واضح، يعني حتى يعني هذا اليوم. كل ساعة كل فترة من الوقت بتلاقي انه في اخبار ومعلومات اما تفصيلية او معلومات اضافية جديدة. هذا جانب. الجانب الاخر هو ما يجري هنا في فلسطين. كان الاعلام الامريكي قال بانه هذا الاتفاق هو مرضي لاسرائيل، هذا الاتفاق يشمل كل الجبهات بما في ذلك لبنان، بمعنى انه حرب اللي موجودة حاليا بين إسرائيل ولبنان أو حزب الله ستتوقف. لكن قال بأنه حينما تطلع الجانب الأمريكي، قال حينما تطلع إسرائيل على الاتفاق رح يكون مرضي لإلها، وبنفس الوقت أكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كما أسمى ذلك. هذا مختصر ما جرى حتى اللحظة من تطورات فيما يتعلق بقضية الاتفاق. هي ليس اتفاق، مسودة إجمالا. هاي المسودة تمهد لمفاوضات رح تكون 60 يوم، لكن يتخللها وقف إطلاق النار بطبيعة الحال. هل ممكن أنه خلال 60 يوم تتعثر الأمور وتفرط كل التفاهمات؟ هذا كمان خيار لا زال واردا، بمعنى أنه التفاهم النهائي لم يتم التوصل إليه حتى اللحظة. طبعا مختصر الموضوع كمان انه يعني هل ممكن تبقى الامور على حالها؟ هي نعم، يعني كتير بيصوروا في الاعلام انه هذا توقيع اتفاق هو عبارة عن مذكرة تفاهم، والمفاوضات رح تكون خلال 60 يوم، وقالوا انه يعني رح نفرج عن الاصول المجمدة الايرانية طالما انه انتوا يا الايرانيين التزمتوا. يعني كل واحد حاطط انه يتقدم، تقدمه مربوط بتقدم الطرف الاخر. هلا الملف النووي ممكن انه بالنهايه ما يتم التوصل الى
اتفاق واضح. لكن شو ممكن يصير؟ ما حدا بيعرف بصريح العبارة.

هذا جزء مما يعني حدث خلال الساعات الماضية فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية والأمريكية، والجميع حاليا في حالة ترقب. طبعا تخرج تقارير من بين التقارير بأنه ترامب أوقف خطة عملية برية كانت لمصادرة اليورانيوم الإيراني، وجاء بأنه تم الإيقاف خشية من تكبد خسائر بشرية كبيرة. حسب المعلومات إجمالا، شبكة CNN الأمريكية ذكرت بأن الجيش الأمريكي كان يستعد لتنفيذ عملية برية داخل إيران للسيطرة على مخزونات اليورانيوم المخصب، إلى أن رئيس دونالد ترامب أوقف الخطة. حسب تقرير للشبكة، قال بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين زار مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا واستمع إلى خطط تقضي بإرسال قوات برية إلى إيران للاستيلاء على اليورانيوم. قال يعني المصدر بأنه الاجتماع عقد على وجه السرعة. عاد بعد ذلك كين من اجتماع لحلف الناتو في بروكسل إلى بلاده ب 19 أيار مايو 19 شهر الماضي للمشاركة في هذا الاجتماع. وقال يعني لاحقا في وقت لاحق أطلع كين ترامب على تفاصيل الخطة، لكن الرئيس الأمريكي قرر وقفها بعد تحذيرات من أنها قد تؤدي إلى رد إيراني عنيف وإطالة أمد الحرب وإحداث مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي.

طبعا قالت القناة بأنه ترامب عبر عن قلقه أيضا من احتمال تكبد القوات الأمريكية خسائر بشرية كبيرة. وقالت الشبكة بتقرير آخر بأنه إيران، شوف شو عاملين الإيرانيين، ولكنه أغلقوا مخازن اليورانيوم الخاصة فيهم خشية الاستيلاء من الولايات المتحدة عليها، وقاموا بزرع ألغام عند مداخل هاي المنشآت. نقلت الشبكة عن مصادر بأنه مسؤولين إيرانيين تعمدوا أيضا تفجير الأنفاق المؤدية إلى مواقع التخزين.

0: هذا بشكل مختصر لما جرى من تطورات في الجانب الدولي أو الإقليمي. بعد فاصل إعلاني قصير سنعود لنكمل وإياكم المشوار في جزء جديد من البرنامج، فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن. أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

اهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا واياكم على الهواء مباشره. مباريات كأس العالم انطلقت بشكل رسمي في المكسيك.

0: في هذا الجانب الجميع لا زال ينتظر تطورات إيجابية جديدة في الجانب الاقتصادي والمالي، هذا في ظل حالة الركود التي تعيشها الأسواق الفلسطينية المتواصلة منذ عيد الأضحى المبارك إجمالا. لا زال الوضع عليه في تراجع رغم تحسن طفيف طرأ عند بعض القطاعات خلال هذه الفترة.
1: اللي على حبها ما يختلف اثنين،
0: لكن بالإطار العام كما ذكرنا فالحال لا زال على ما هو عليه.
1: صار لسنين اللي على حبها ما يختلف اثنين.
0: حتى أسعار العملات كمان كان في عليها تغيير خلال الأيام الأخيرة الماضية. الدولار ب2 شيكل و92 أجورا وفق المعلومات الأخيرة.

وما بعد إعلان إغلاق هرمز كان في يعني هبوط بسعر الذهب مع ارتفاع أسعار النفط والتضخم، وانعكس الأمر بالعكس بعد التصريحات الأخيرة.

فيما يتعلق بجنوب لبنان، المواجهات على الحدود اللبنانية الجنوبية لا زالت تتواصل. حزب الله أعلن بأن مقاتليه تصدوا لتحركات الجيش باتجاه عدد من البلدات القريبة من الشريط الحدودي في وقت استمرت فيه الغارات والقصف على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. حزب الله في بيان صدر الجمعة بالأمس قال بأن قوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدة مجدل زون، إلا أن عناصره استهدفتها بعدة دفعات صاروخية ما أدى إلى تراجعها عن المنطقة. أضاف بأن اشتباكات اندلعت لاحقا مع قوة أخرى حاولت الاقتراب من أطراف البلدة نفسها، مشيرا إلى استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف صاروخية خلال المواجهات، إلى جانب تنفيذ عمليات استهداف أخرى ضد مواقع وقوات إسرائيلية في الجنوب. إلى ذلك أيضا شهدت مناطق جنوب لبنان تصعيد ميداني جديد، أفادت تقارير محلية بتعرض محيط مرتفع علي الطاهر لقصف وتمشيط ناري من مروحيات إسرائيلية، إضافة إلى استخدام قذائف وقنابل حارقة. كما طالت الغارات مناطق قرب باريش في قضاء صور وبلدة كفر صير. أيضا الاحتلال أصدر المزيد من الأوامر، هي أوامر إخلاء شملت سكان 3 قرى جنوبية. أعلن عن سقوط طائرة مسيرة داخل البلاد في المنطقة الغربية المحاذية للحدود اللبنانية. ذكرت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة مساعدات كانت متجهة إلى قرى مسيحية في جنوب لبنان بتنظيم من سفير الفاتيكان، ما اضطرها إلى تغيير مسارها قبل الوصول إلى وجهتها.

هذا جزء من التطورات التي جرت هناك. أما فيما يتعلق بمحافظات الضفة الغربية فالحملة الاستيطانية التي أعلن عنها مؤخرا لا زالت مستمرة ومتواصلة.

طبعا هنا نشير لأنه مباريات كأس العالم انطلقت، كانت اليوم مباراة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية مع الباراغواي، فازت فيها أمريكا على الباراغواي ب4-1، واليوم الساعة 10 المساء تقريبا رح تكون المباراة الثانية وهي ما بين قطر وسويسرا. أما المباراة الثالثة الساعة 1 رح تكون بالليل أو فجرا بين البرازيل ومنتخب المغرب.

بكره حيكون في 5 مباريات، ويوم الاثنين راح تكون مباريات عربية مثل تونس ومصر والسعودية. مثلا تونس راح تكون يوم الاثنين الساعة 5 مع السويد، عندك كمان مصر مع بلجيكا الساعة 10 بالليل، والساعة 1 راح تكون السعودية مع الأرجواي.

0: استقرار سيبقى قائما خلال الأيام القادمة على حالة الطقس، لا تغيرات كبيرة، لكن تحذيرات أيضا قائمة من الساعة 11 للساعة 4 أنه من خطر التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس في ساعات الذروة، وأيضا التحذيرات قائمة متواصلة دائما في الصيف من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. هذا بالنسبة لأبرز التطورات والأخبار الجارية في محافظات الوطن.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

خلف الشر. لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. طبعا التطورات في جنوب لبنان متواصلة. الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنذر بإخلاء 4 قرى جديدة جنوب لبنان وطالب سكانها بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

المزيد من الأخبار دائما بإمكانكم متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة. إلى هنا نصل إلى نهاية لقاء هذا اليوم، نلتقي وإياكم غدا إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: لويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: فعكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، ووصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفنيي التركيب. الاتصال على الرقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-2228. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: تشمل سلوك إسرائيل وحزب الله في الجنوب. ختاما، في مجلة فورين بوليسي الأمريكية عرض الكاتب سام سكوف تقديرات متباينة حول احتمالات تصعيد وحدوده على ضوء الخسائر الروسية المهولة، وأنها أي موسكو في ظل تعثر تقدمها العسكري وتزايد خسائرها البشرية والاقتصادية قد تتجه إلى تصعيد غير مباشر خارج ساحة القتال عبر أدوات التخريب والضغط في أوروبا، خاصة أن مؤشرات ميدانية واقتصادية تظهر تراجع القدرة الروسية على تحقيق اختراق عسكري مع ارتفاع الخسائر اليومية مقابل محدودية القدرة على التجنيد وتباطؤ الاقتصاد تحت ضغط الإنفاق الحربي والعقوبات، وأن خيار موسكو الأبرز قد يتمثل في نقل المواجهة إلى أوروبا عبر أعمال تخريب أو ضغط سياسي أو اختراقات جوية لاستعادة زمام المبادرة دون الدخول في حرب مباشرة مع الناتو. ومع ذلك فإن قدرة روسيا على التصعيد ليست مطلقة، بل يقيدها ضعف الإنتاج الصاروخي وخسائر بعض المرشحين في أوروبا، ما يجعل نتائج هذا المسار غير مضمونة وربما محدودة التأثير.

0: أهلا بكم في الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من استهدافاته في جنوب لبنان مع إصداره إنذارات إخلاء جديدة لبلدات في المنطقة وسط انسحاب الجيش اللبناني من بلدة كفر تبنيت في الجنوب. سياسيا، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حزب الله إلى الالتزام بحصرية السلاح. وعلى صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، يتواصل الترقب لإعلان مذكرة تفاهم بين الطرفين. فلسطينيا، واصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته بقطاع غزة. تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث من صور جنوب لبنان إدموس ساسيم، من بيروت أحمد حسين، من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن طهران حازم كلاس، ومن واشنطن عماد الرواشدة، ومن قطاع غزة عاصم النبيه. ومن بيروت معنا رويدة أبو عيد في نافذة لمتابعة التطورات في لبنان. إليك رويدة.
1: شكرا جزيلا لك رولا، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت، نقف معكم فيها على آخر التطورات الميدانية والسياسية. نبدأ بمواصلة الجيش الإسرائيلي استهدافاته لجنوب لبنان مع توجيه إنذارات بإخلاء 20 قرية وبلدة في قضائي النبطية وجزين في الجنوب. وأكد مصدر عسكري للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني تراجع من بلدة كفر تبنيت إلى بلدة النبطية الفوق جنوب البلاد. سياسيا، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حزب الله إلى إعلان دعمه لمفاوضات واشنطن. للوقوف على آخر التطورات، تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من صور، سيكون معنا مراسلنا إدمون سيسين، من بيروت أحمد حسين، من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إدمون من صور، ومن التطورات الميدانية مع يعني إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لعدد من القرى الجنوبية.
2: نعم، تبقى كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر المحور الأساس في الميدان الجنوبي حتى هذه اللحظة في هذا اليوم الساخن، خصوصا في قضاء النبطية. فمنذ بعيد منتصف الليل حاول الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء كثيف، غطاء ناري كثيف من القصف المدفعي والغارات، التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت من جهة أرنون، وأيضا التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر. دخل إلى بلدة كفر تبنيت وأيضا وصل إلى يعني أمكنة قريبة مرتفع علي الطاهر، لكن المصادر الميدانية تؤكد عدم الوصول إلى المرتفع بحد ذاته. عند الصباح كان الاحتلال يتواجد عند أطراف كفر تبنيت وعند أطراف مرتفع علي الطاهر، وكانت المواجهات عنيفة خلال الليل بين حزب الله وبين الاحتلال الإسرائيلي، واستخدم حزب الله المسيرات الانقضاضية والصليات الصاروخية لمحاولة وقف تقدم وتوغل الاحتلال الإسرائيلي. كل التطورات الميدانية التي تأتي من النبطية وفي محيط النبطية تصب عند هذا المحور وعند قلب هذا الحدث الميداني الجنوبي. أولا، الجيش اللبناني انسحب من مركزه وموقعه وحاجزه في كفر تبنيت وأخلى تلك النقطة بسبب الخطورة على العناصر المتواجدين هناك، وخوفا طبعا من تقدم الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مرتفع علي الطاهر والبلدة، وبالتالي يصبح الجيش اللبناني ضمن دائرة التقدم الإسرائيلي. الإنذارات اليوم شملت الإنذارات 24 بلدة من البلدات الموجودة في قضاء النبطية الزهراني وجزين، وبالتالي هذا المسرح وهذه الخريطة من البلدات هي تقع في الجزء الخلفي للمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، المواجهة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي حتى في جزين والنبطية وصولا إلى الزهراني، وأيضا الغارات الإسرائيلية سواء على كفر رمان على النبطية وصولا إلى قرى في قضاء جزين. كل تلك الغارات والقصف المدفعي هناك يصب في إطار العملية التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة الوصول إلى مرتفع علي الطاهر والسيطرة على بلدة كفر تبنيت. على مستوى القطاع الغربي حيث نتواجد، الأمور أهدأ من القطاع هناك يعني في قضاء النبطية وأهدأ من الأيام السابقة، لكن هذا لا يمنع من حصول غارات متفرقة منذ الصباح، معركة وإضافة إلى رشكناي والبازورية، بعض تلك الغارات حصلت وأدت إلى سقوط شهداء. وقبل أن نباشر بهذه الرسالة، كان هناك استمرار للقصف المدفعي على منطقة محددة يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ساعتين، وهي بلدة زبئين. هذه التلال المواجهة أيضا لمجد الزون وطير حرفة، حيث هناك أيضا محور عمليات الآن متوقف، ولكن قبل يومين كان مشتعلا أثناء محاولة الاحتلال الإسرائيلي التقدم من شمع وطير حرفة باتجاه بلدة مجد الزون.
1: شكرا إدمون على هذه الإحاطة الميدانية من الجنوب اللبناني. أذهب الآن إلى أحمد حسين مراسلنا في بيروت لنقف معك أحمد على جملة من التصريحات السياسية للرئيس جوزيف عون وأيضا لرئيس الوزراء نواف سلام، يطالب فيها حزب الله بالانضمام إلى محادثات واشنطن ويطالبه بالوفاء بالتزاماته، ويقول أيضا إن الجنوب يجب أن يكون منطقة خالية من السلاح.
3: صحيح رويدة، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في تصريحات أو في لقاء أجرته معه رويترز أشار إلى عدد من النقاط الهامة، وإن كان من الصواب أن نجملها بأنها تأكيد على موقف رئيس الحكومة منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن كانت هنالك رسائل سياسية لحزب الله طالب فيها

0: نقلت التصريحات دون الإشارة إلى أنها منطقة منزوعة من سلاح حزب الله أو منزوعة السلاح بشكل عام. نواف سلام أيضا قال إن المسار التفاوضي في إسلام أباد يؤثر بالتأكيد على لبنان، لكن يأتي في إطار أن الهدوء بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط ينسحب بالضرورة على لبنان، لكن أكد على أن لبنان يفاوض بنفسه دون ارتباط بأي مسار آخر. وربما يفهم في هذه التصريحات أنها ربما كانت قد أجريت المقابلة معه قبيل الإعلان عن قرب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. تصريحات رئيس الحكومة ما زالت تصطدم بالموقف الرسمي المعلن، أمل ما زالوا يجددون موقفهم الرافض تماما للنتائج التي خلصت إليها جولة المفاوضات الرابعة، انتظارا أيضا لجولة المفاوضات الخامسة التي يطالبون الحكومة اللبنانية بعدم الدخول فيها لعدم جدواها وفقا لوجهة نظر الحزب وحركة أمل.
1: شكرا جزيلا لك أحمد حسين مراسلنا في بيروت. قبل الذهاب إلى عبد القادر عبد الحليم مراسلنا في القدس، أود التنويه إلى هذه العواجل المشاهدين نقلا عن رئيس الوزراء الباكستاني الذي يقول أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام ومن المرجح إتمامه خلال 24 ساعة. إذن رئيس الوزراء الباكستاني أيضا يقول نستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران فور إتمامه. إذن أعيد تكرار هذه العواجل الصادرة عن رئيس الوزراء الباكستاني، اتفاق السلام ومن المرجح إتمامه خلال 24 ساعة، وأيضا يقول نستعد للتوقيع الإلكتروني على هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران فور إتمامه. أذهب الآن إلى مراسلنا في القدس عبد القادر عبد الحليم. إذن عبد القادر، يبدو من التصريحات الأخيرة بأننا اقتربنا كثيرا من الإعلان عن هذا الاتفاق أو عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. طبعا هذا الأمر لا يعجب إسرائيل ولم تخفي عدم موافقتها عليه. ضعنا أيضا يعني في صورة آخر التصريحات السياسية المتعلقة بهذا الأمر، بالإضافة أيضا إلى التصريحات العسكرية والسياسية المتعلقة بالتقدم الميداني الذي ينجزه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
2: رويدة، أحد أسباب توجس إسرائيل من الاتفاق أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية هو الملف اللبناني، بصورة خاصة انعكاس الاتفاق الإيراني الأمريكي على الملف اللبناني، وهي مسألة سعت إسرائيل بصورة واضحة طيلة الفترة الماضية إلى فصلها، محاولة فصل الجبهتين عن بعضهما البعض وعدم قبول أي عروض تربط بين الجبهة الإيرانية وبين الجبهة اللبنانية. بالتالي بعض التصريحات الإسرائيلية بما في ذلك تصريحات من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدثت بوضوح عن أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوبي لبنان. هناك عدة أسئلة تطرح غير واضحة، لا نملك إجابات واضحة عنها، وهي بانتظار ربما التوضيح من الوسطاء ومن الولايات المتحدة كذلك ومن الجانب الإيراني أيضا حول ما تم التوافق عليه، ولكن ماذا يعني أن يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار على كافة الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان؟ هل هذا يعني أيضا آلية تنفيذية أمريكية فقط لوقف إطلاق النار مع احتفاظ إسرائيل بمواقعها الحالية، مع احتفاظ جيش الاحتلال بمواقعه الحالية المتقدمة جدا جنوبية لبنان، أم أنها ستتضمن كذلك مسارا للانسحاب الإسرائيلي؟ كانت بعض التسريبات أشارت إلى أن مسألة الانسحاب ستخضع لتفاوض لاحق خلال فترة 60 يوما ولن تكون قبل ذلك، لكن من الواضح سواء تضمن الأمر انسحابا أم لم يتضمن، ومن المستبعد أن توافق إسرائيل على انسحاب فوري. إسرائيل ممتعدة من مجرد ترابط جبهة إيران بجبهة لبنان من خلال اتفاق أمريكي إيراني، وكانت تسعى دائما إلى تثبيت وضعيتها على الأرض بصورة واضحة بغرض منع أي اتفاق من هذا النوع. حاولت إسرائيل فعل ذلك، ولكن كانت تنكر علنا ارتباط الجبهتين ببعضها البعض خلف الأبواب المغلقة. كان الحديث الإسرائيلي مختلفا، أقرت المنظومة الأمنية مصادر أمنية ومصادر في المستوى السياسي أقرت بوجود ترابط واضح بين مسار المفاوضات الإيراني الأمريكي وانعكاساته على جبهة لبنان، لكن يبقى أن

0: هذا الاتفاق وأن نرى بعد ذلك على أرض الواقع كيف ينعكس هذا المسار على لبنان، لأن ما يكتب على الورق قد يختلف عن ما يتم في نهاية المطاف ميدانيا، لاسيما وأن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يفرض وقائع ميدانية حتى في هذه اللحظة بصورة متقدمة وفق ما يرصده الزملاء من الجانب اللبناني، لأن كل هذه الوقائع تجري بتكتم إسرائيلي واضح لا حديث أمنيا عن تقدم وتوغل جيش الاحتلال إلى المناطق الجديدة التي يسعى نحوها، تحديدا محاولة الوصول إلى تلة علي الطاهر. على الإطلاق لم تتطرق أي من المصادر الإسرائيلية إلى هذه التحركات الإسرائيلية، اعتدنا أن ترافق عمليات الجيش الإسرائيلي بعضا من السرية إعلانات متأخرة عادة تصدر عن الجيش، وبالتالي هذا ليس مستغربا، لكن يحافظ أن تكون بموازاة يعني حديث مكثف عن إمكانية توقيع اتفاق خلال 24 ساعة، فهذا ينبئ أن جيش الاحتلال يحاول أن يفرض نقاطا معينة قد لا ينسحب منها ويرفض الانسحاب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
5: لها تستطيع تأخيره أو تستطيع ضربه، أو أنها تعمل اليوم على تثبيت وقائع على أرض الواقع من أجل في حال حصل هذا الاتفاق وفرض عليها دونالد ترامب الانسحاب، بأن يكون الانسحاب تدريجي وتأخذ وقت أكثر، وتقول بأنها حققت يعني المزيد من التوغل ومن الاحتلال. طبعاً اليوم يعني إسرائيل تتوغل، ولكن حتى الآن لم تستطع إسرائيل تثبيت أي مراكز لها في القرى التي يتحدث عنها البعض بأنها دخلتها. هي دخلت تدخل إليها وتخرج منها من دون أن تتمكن من بناء مراكز أو إقامة دشم أو البقاء فيها. وطبعاً المقاومة في كل ليلة تعمل على استهداف التحشدات العسكرية، وبالأمس كان هناك عمليتين نوعيتين للمقاومة في هذا الإطار. نعم. وألحقت خسائر كبرى. لذلك أنا أرى اليوم بأن إسرائيل في سباق مع الوقت، إما أن تضرب هذا الاتفاق وتعرقله، أو أن تثبت وقائع تفرض وجودها على الأرض.
6: لو افترضنا أن إسرائيل فعلا ستلتزم بوقف إطلاق النار، سيد أسعد ماذا تعتقد؟ يعني إسرائيل لم تلتزم بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في نيسان أبريل الماضي، لماذا قد تلتزم به الآن؟
7: لماذا؟
6: قد تلتزم به الآن؟
7: الحقيقة هو وقف إطلاق النار هو مطلب لبناني ومصلحة لبنانية، ويجب أن نعرف أنه إسرائيل ذهبت مرغمة إلى التفاوض المباشر مع لبنان، ذهبت بضغط أمريكي لأنها تريد أن تثبت كما قال زميلنا غسان، تثبت وضعا ووقائع على الأرض، ترى أن المفاوضات تقيد يديها، وبالتالي عدم الالتزام بوقف إطلاق النار هو من طرفين، الطرف الإيراني والطرف الإسرائيلي أيضا، لأن لكل منهما أسبابه.
6: أعذرني هنا، يعني يجب أن نصوب الوقائع. عندما تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في نيسان أبريل الماضي، أعلنت إيران التزامها وأعلن حزب الله التزامه، ومن لم يلتزم في ذلك الوقت هو الطرف الإسرائيلي.
7: كان اتفاقا متكاملا لم يتم الالتزام به من الطرفين. حزب الله لم يخلي جنوب الليطاني بموجب الاتفاق، حزب الله لم يقبل ببحث سحب سلاحه حسب ما جاء في مقدمة الاتفاق. لا يمكن أن نأخذ الاتفاق الذي صاغه الرئيس نبيه بري جزءا منه ونقول الجزء الآخر، يعني هذا من النظرة الموضوعية. اليوم نحن أين اليوم؟ أنا يعني كنت أتحدث مع مرجع رسمي صباحا وقال أنه لا توجد معطيات صلبة، أو على الأقل بالحد الأدنى، حول مضمون الاتفاق الأمريكي الإيراني. مضمون الاتفاق الأمريكي الإيراني وكيف سيصاغ وما هي الالتزامات بينهما وما إذا كان سيشمل لبنان أو لا يشمل، هذا أمر غير معروف إلى الآن في لبنان. بناء عليه من الطبيعي إسرائيل أن تستمر في عملية التصعيد، والمعطيات تقول أنه حتى جلسة الحوار المقبلة في واشنطن ليست مضمونة المشاركة الإسرائيلية فيها إلا إذا ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية.
6: نعم.
7: هلأ بناء بالتحليل بناء على الرغبة الأمريكية في رعاية تفاوض لبناني إسرائيلي مباشر، لأمريكا مصلحة بعدم ربط ملف لبنان بإيران لأن ذلك سيفجر كل عملية التفاوض المباشر كما كان يعني يحصل في الأيام الماضية عبر ما يسمى القنوات المزدوجة، يعني ازدواجية قنوات الحوار التي حصلت.
6: على ما يصلنا من ترتيبات حتى من تسريبات عفوا حتى اللحظة، إيران متمسكة بملف وقف الحرب على جميع الجبهات، تقول بأنه هذا البند سيكون أحد البنود المنصوص عليها في ورقة التفاهم، ومن ثم سيتم مناقشة مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي في الستين أو مهلة الستين يوما المقبلة بعد توقيع مذكرة التفاهم. هل إيران ستضمن هذه المرة أو يعني ستضع شروط في حال عدم التزام إسرائيل بالبنود المتفق عليها؟
5: يعني كان هناك نموذج عندما قصفت إسرائيل الضاحية، فكان الرد الإيراني سريعاً وواضحاً وصريحاً، واليوم إيران يعني تؤكد على أن ملف لبنان لجهة وقف
6: أطلاق النار. دائماً عن نقطة الضاحية وكأن الجنوب اللبناني لم يكن يقصف منذ اليوم الأول، هل تثبت أو تريد إيران تثبيت قاعدة الشمال الإسرائيلي مقابل الضاحية في الوقت الذي تمرح وتسرح فيه إسرائيل في الجنوب اللبناني؟
5: هي لا تريد تثبيت هذا الأمر، وإنما تعتبر الضاحية وبيروت لهما رمزية ويضغطان على بيئة المقاومة الموجودين في هذه المناطق الهاربين من جحيم الإسرائيلي في الجنوب، في حين هي تعتبر بأن المقاومة تقوم بواجباتها في الجنوب وهي تتصدى للعدوان الإسرائيلي. لذلك هي اليوم وضعت هذه المعادلة الضاحية أو بيروت مقابل العمق الإسرائيلي. من هنا نؤكد بأن إيران وبحسب كل المعطيات بأنها تصر على أن يكون الملف اللبناني هو ملف أساسي في أي مذكرة تفاهم لجهة وقف أطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. أما لموضوع الالتزام، يعني يتحدث اليوم رئيس الحكومة يعني وكأنه ينسى ما قاله قبل فترة، حزب الله لا التزم في بوقف أطلاق النار واستمر 15 شهرا وأشاد بهذه الخطوة قائد منطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر، ورئيس الحكومة ذات نفسه قال بأنه لأول مرة منذ عام 1969 لم تبسط الدولة يدها على جنوب الليطاني، ولكن اليوم من يجب أن يلتزم بوقف أطلاق النار هي إسرائيل، وحبذا لو قال لإسرائيل بأنها يجب أن تلتزم بوقف أطلاق النار وأن تلتزم بتعهداتها، علما أن رئيس الحكومة ذات نفسه لم يلتزم بالتعهدات التي أطلقها عندما جاء رئيسا للحكومة، عندما قال بأن الدبلوماسية ستؤدي إلى انسحاب إسرائيل ووقف الاغتيالات ووقف أطلاق النار. استمر لبنان تحت العدوان الإسرائيلي 15 شهرا، كان هناك 500 شهيد وأكثر من 2000 جريح، ولم تحرك الدولة اللبنانية ساكنة.
6: للوقوف على تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام اليوم، طبعا أصر لبنان الرسمي في يعني بقيادة الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على فصل المسارات بشكل تام بين إيران أو مسار إسلام أباد ومسار واشنطن التفاوضي. هل أثبتت اليوم الوقائع والحديث عن مذكرة التفاهم وقرب التوقيع والإعلان عنها أنه لا يمكن فعلا القيام بذلك في لبنان، لا يمكن فصل المسارات على عن إيران مهما أرادت أو أراد لبنان الرسمي ذلك؟
7: بلى يمكن، لأن ورقة الشرعية هي الورقة الأقوى، رغم أنها ورقة لا تملك الأداة العسكرية التي هي حزب الله على الأرض، ولكن التوقيع في النهاية على أي تسوية كبرى هو سيكون بيد الدولة اللبنانية وليس بيد إيران ولا حزب الله. إيران وحزب الله يملكان حق التعطيل بوجه التفاوض المباشر اللبناني الإسرائيلي، وإسرائيل تملك حق التعطيل أيضا، يعني هناك طرفان يعطلان أو لا مصلحة لديهما في اتفاق عبر الدولة اللبنانية. ما قام به الوفد المفاوض في واشنطن اللبناني هو محاولة وقف اطلاق النار، والانسحاب الذي كاد أن يقوم به سيمون كرم هو بسبب اتفاق وقف اطلاق النار، وعندما كاد يحصل هذا الانسحاب اتصل روبيو بنتنياهو لكي يتم تسوية الوضع ويحصل اتفاق وقف اطلاق النار بناء على الملحق البايلوت زون الذي هو اخلاء اسرائيلي, يعني انسحاب احتلال اسرائيلي مقابل ملء الفراغ من الجيش اللبناني. تم افشال هذه الخطوة, لو كانت حصلت بالتأكيد خطوة وراء خطوة هي تعني بداية انسحاب الاحتلال الكامل.
6: سيد أسعد, يعني إسرائيل نحن نعلم بأنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار, لم تلتزم يوما بذلك, حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الإعلان عن اتفاق واشنطن قال وقف إطلاق النار في منطقتنا من يعني في هذه المنطقة من العالم لا يعني وقفا كاملا بل يعني استمرار إطلاق النار بطريقة أكثر توازنا. الأطراف جميعها لا تريد وقفا لإطلاق النار, لماذا اللبنانيون فقط, لبنان الرسمي فقط يقتنع بأن هناك ضغوط حقيقية تمارس على إسرائيل لوقف النار؟
7: لأن لدى الوفد المفاوض ضمانات بأن هناك استراتيجية أمريكية تعنى بأمن إسرائيل ولبنان, يعني عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 تشرين 2023, ولكن شرط أن يعبئ الفراغ الجيش اللبناني في نيسان 2024.
6: لماذا لم تضمن عفوا الولايات المتحدة ذلك في 15 شهرا بعد التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في عام 2024؟
7: على القول بأنه تم التحايل على منطقة جنوب الليطاني بشكل فج, ووضعت كما يقول غسان تصريحات المسؤولين اللبنانيين أصبحت كغطاء لشيء لم ينفذ من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة. لم ينفذ جنوب الليطاني.
6: لماذا صرحوا بذلك إذن؟
7: لأنهم كانوا يريدون أن يتقدموا إلى الأمام ولو عبر تغطية الوقائع. الوقائع تقول حزب الله موجود جنوب الليطاني بقوة, وفقط تم تفكيك منطقة بسيطة اسمها في المنطقة الغربية, أما المناطق الأساسية التي لدى حزب الله فيها الثقل العسكري لم يدخل إليها الجيش اللبناني.
5: حتى براد كوبر يا أستاذ أسعد كمان ما أشاد بخطوة
7: لم
5: الجيش,
7: لم يقل شيء براد كوبر,
5: أشاد بخطوة الجيش
7: عطلوا الأمريكيين,
6: ولكن لخمسة عشر شهرا حزب الله لم يرد بالنار على إسرائيل, وإسرائيل أيضا لم تلتزم بالانسحاب من النقاط.
7: عدم الرد بالنار غير تنفيذ الاتفاق.
6: نعم.
7: الاتفاق مقدمة و13 بند واضحين جدا, لا يمكن أن نقول إسرائيل خرقت بعدم الانسحاب, إسرائيل خرقت بالاستمرار بالاغتيالات, حزب الله خرق بعدم الالتزام الكامل بهذا الاتفاق بضمانة نبيه بري.
6: اليوم أمام يعني التوازنات الجديدة التي قد تشهدها المنطقة بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم, هل حزب الله جاهز لتنفيذ التزاماته كما يطالب رئيس الحكومة اللبنانية؟ هل هو جاهز للانضمام إلى مسار واشنطن تفاوضي يعني مناقشة كل التفاصيل الأخرى المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي, بتسليم حزب الله لسلاحه, بعودة النازحين والبدء بعملية إعادة الأعمار؟
5: أولاً أعلن حزب الله أكثر من مرة بأنه هو مستعد للالتزام بوقف أطلاق النار شرط أن تلتزم إسرائيل بوقف أطلاق النار والانسحاب, أما العودة إلى ما قبل الثاني من آذار فهذا الأمر غير مطروح تماماً, وبالتالي كلما خرقت إسرائيل وقف أطلاق النار فإن المقاومة سترد. أما موضوع اتفاق واشنطن فمن المستحيل أن يقبل حزب الله بهذا الأمر, هو يعتبر هذه اللقاءات أو هذه المفاوضات خارجة عن القانون, كونها تذهب السلطة اللبنانية لمقابلة العدو الذي يقصف لبنان ويضرب لبنان ويقتل اللبنانيين بشكل مباشر ومن دون أي ورقة يستطيع من خلالها أن يقدم أي شيء للبنان. بعدين يعني هناك عملية تجميلية للبيان, بيان واشنطن, فلنقرأ البيان جيدا. هناك بند يقول بانسحاب أبناء الأرض.
6: هل رفض حزب الله
5: إسرائيل؟
6: هل رفض حزب الله الالتزام بهذا الإعلان من أجل الحرص على إبقاء يد إيران يعني على لبنان فيما يتعلق بالقرارات السيادية؟
5: لا يوجد شيء اسمه إبقاء يد إيران على لبنان.
6: لماذا رفضت
5: رفض حزب الله؟ لأن هذا البيان يعتبر بأن إسرائيل والحكومة اللبنانية شركاء في القضاء على حزب الله, وأن حزب الله هو عدو مشترك لإيران لإسرائيل ولبنان, ولأن هذا الاتفاق يقضي بانسحاب المقاومين وبقاء إسرائيل وبوقف أطلاق النار من المقاومين وبقاء إطلاق النار لدى إسرائيل. هذا الاتفاق هو اتفاق استسلام حقيقي. طبعا المقاومة ومن قدم كل هذه الدماء لن تقبل به, في حين اليوم أن ما يحصل اليوم
6: حزب الله إذا تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في مذكرة التفاهم، هل سيلتزم من جهته بوقف إطلاق
5: إذا النار؟ إذا التزمت، يعني أنا لست مخول أن أتحدث، أنا لست، ليس لي علاقة بحزب الله، ولكن كل التصريحات التي سمعناها بالأمس والتي اليوم من خلال اتصالاتي صباحاً، إذا حصل هذا الاتفاق وتضمن وقف أطلاق النار وانسحاب إسرائيلي ولو تدريجي ووافقت عليه إسرائيل والتزمت به تماماً، لماذا تطلق المقاومة النار وعلى من تطلق النار؟
6: طيب سيد أسعد، معنا أقل من دقيقة، أريد منك تعليق على ما قاله السيد غسان فيما يتعلق بصيغة إعلان واشنطن ويعني اعتماد حزب الله كأنه عدو مشترك للحكومة اللبنانية وإسرائيل معاً.
7: لنتجاوز ذلك ونقول أبناء الأرض هن الجيش اللبناني الذي يحافظ على الأرض. هل أنا ذئاب من بيروت لي حق أن أقوم بميليشيا مسلحة وأدعي أنني خارج الدستور
5: وأربط
7: مع دولة إقليمية تنفذ الانسحاب الإسرائيلي اللي حصل في العام 2000؟ كان يفترض إقفال هذا الملف، عدم إتاحة الجنوب لكي يكون مسرحا إقليميا لإيران التي تتاجر إلى الآن بلبنان. الاتفاق في واشنطن التفاهم ولم يتحول إلى اتفاق، وقف إطلاق نار، انسحاب تدريجي، ملء فراغ من قبل الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، هل هذا ضد مصلحة لبنان أم معه؟ الجواب للمشاهدين.
6: شكرا جزيلا.
5: إسرائيل أولا وبعد ذلك لكل حادث
7: لن تتكرر 2006، تنسحب إسرائيل أولا ثم نعود ونجهز لحرب مقبلة، هذا أمر
6: لنرى ما تحمله الأيام المقبلة. شكرا لكما غسان ريفي الكاتب والمحلل السيادي، وأسعد بشارة أيضا الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. نعود الآن إلى لوسيل لمتابعة باقي ملفات الظاهرة مع الزميلة رولا. إليك رولا.
1: شكرا لك رويدة. إذن ونستكمل في الملف الإيراني الأمريكي، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أنه تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن السلام لم يكن يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. أيضا إسرائيليا قال وزير الأمن الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي يقود حاليا اتفاقا مع إيران انطلاقا من المصالح الأمريكية بما في ذلك المصالح المشتركة مع إسرائيل.
3: راديو الحرية
2: من 97.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. على الأمن القومي الإيراني يجب أن تحظى بمصادقة المرشد الأعلى لتصبح نافذة. من هنا يمكن فهم 24 ساعة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الباكستاني، إضافة إلى الترتيبات اللازمة للتوقيع على مذكرة التفاهم. وزير خارجية إيران كان قد قال يوم أمس بأنه من المرجح أن يكون التوقيع إلكترونيا دون الحاجة إلى التواجد في مكان واحد لجميع الوفود، وهذا ما أعلنه رئيس وزراء باكستان أيضا قبل قليل. إيران تعتقد بأن ما تحقق إنجاز بطبيعة الحال، وتزامنا مع المضي قدما في العملية الدبلوماسية لا يزال هناك تأكيدات بأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد وهي جاهزة للتعامل مع أي طارئ. عدم الثقة بالجانب الأمريكي قائمة لدى الإيرانيين حتى اللحظة الأخيرة، وحتى تزامنا مع المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم حال دخولها حيز التنفيذ، لأن الإيرانيين لديهم تجربة سابقة تتعلق بالعملية التفاوضية والانقلاب عليها من قبل الإدارة الأمريكية كما يقولون. مذكرة التفاهم بحسب ما ذكر وزير خارجية إيران هي من صفحة ونصف تقريبا، 14 بندا على مرحلتين، تركز في الشق الأول منها في المرحلة الأولى منها على رفع الحصار البحري الأمريكي تزامنا مع إعادة فتح مضيق هرمز وإعادة حركة مرور وعبور السفن والناقلات منه إلى المستوى الذي كانت عليه قبل بدء الحرب على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي. المرحلة الثانية تركز على البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عن إيران بشكل متوازن وتدريجي. كل الخطوات تجري بشكل تدريجي، لا يتم الانتقال من خطوة إلى خطوة قبل التأكد من إنجاز الخطوة الأولى التي سبقتها. وأيضا هناك نقاط تحدث المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون والباكستانيون بأنه على الإعلام عدم الخوض فيها في هذه المرحلة وصبر حتى الإعلان عن نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي. نتحدث عن نقاط خلافية ترتبط بأموال إيران المحتجزة في الخارج، كيفية فتح مضيق هرمز، ووقف الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
3: سأعود لك حازم، ينضم إلينا من واشنطن عماد الرواشدة. وفي ظل المؤشرات التي تبدو في هذه المرحلة وإن كانت أعلى مستوى من الجانب الإيراني أكثر بمقارنة بالمرات السابقة التي كان يتم الحديث فيها عن قرب التوصل إلى اتفاق، نسمع مؤشرات إيجابية أقوى هذه المرة، ولكن بالعموم ومن واشنطن أيضا، إلى أي درجة هذه المؤشرات قوية حتى اللحظة؟ ماذا عن بند الضمانات الذي ستقدمه الولايات المتحدة لطهران؟
4: المؤشرات قوية جدا في واشنطن. الرئيس ونائب الرئيس يوم أمس تحدثوا بشكل علني عن أن الاتفاق قريب، أن معظم النقاط جرى التوافق حولها. كان هناك حديث عن أن الوفد سيسافر إلى أوروبا، لكن يبدو في التسريبات الأخيرة التي تنشر في الصحافة الأمريكية التوقيع سيكون عن بعد، لن يكون هناك مراسيم للتوقيع بالمعنى الدقيق وجاهية بين الطرفين. طبعا لا يعرف لماذا سيجري التوقيع إلكترونيا وليس وجاهيا، هذا سيكون غريب بكل المقاييس، لأن الاتفاق يفترض أنه يحاول استعادة أو تطبيع العلاقة إنجاز التعبير بين الولايات المتحدة وإيران. بالتالي هذه فرصة ربما، أو على الأقل البعض كان يتصور بأن المراسيم ستتضمن التقاط الصور المصافحات وخلافه، مما لم نعتد على رؤيته في الظروف الطبيعية أو على الأقل خلال الثلاثة أشهر الماضية، لكن هذا يبدو أنه لن يحدث. بشكل عام الرئيس الأمريكي،
3: لماذا هذه التوقعات عماد؟ لأنها تبدو توقعات متفائلة كثيرا مقارنة بما يجري، يعني نحن كما نتابع وكأننا أمام مرحلة بناء الثقة في أولى خطواتها، فبالتالي لماذا التوقعات مرتفعة بهذا الشكل؟
4: بناء على كلام الرئيس الأمريكي تحدث عن أن الاتفاق سيدشن، هو ونائب الرئيس في الواقع، سيدشن شرق أوسط جديد، سيفتح لإيران أفاق اقتصادية إن التزمت فيه، وسينهي هذه الحرب وسيستعيد الجنود إلى الولايات المتحدة. الرئيس يقدمه باعتباره نصرا بأنه سيقطع أو سيضمن تعهدا إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي، وأن العلاقة ستعود طبيعية بين البلدين إلى حد بعيد على الأقل في المراحل الأولى، ريثما يتم التوافق بشكل كلي على الملف النووي الإيراني الذي يبدو أنه سيؤجل للستين يوما. لا نعرف ما هي النقاط العالقة في الولايات المتحدة، التسريبات أقل بكثير مما يحصل في إيران. يعني حتى يوم أمس مسؤول كبير في البيت الأبيض حوالي 40 دقيقة يتحدث لوسائل الإعلام ومن بينها التلفزيون العربي، لكنه لم يشر إلى مضمون هذا الاتفاق. كل ما قاله بأن هذا الاتفاق سيضمن أن لا تمتلك إيران سلاح نووي، سيضمن فتح المضيق، سيضمن رفع الحصار عن إيران، ومسألة رفع الحجز عن الأموال الإيرانية مرتبطة بالسلوك الإيراني، هذا كل ما أشار له، لم يشر إلى الملف اللبناني، إلى ما يسمى وحدة الساحات أو ارتباط الجبهات ببعضها البعض، لم يشر إلى علاقة إيران بالحلفاء، قال بأن إيران ستتعهد بعدم دعم بين مزدوجين الجماعات الإرهابية كما قال. لا يعرف شكل هذا التعهد، وهل بالفعل إيران ستتعهد بقطع العلاقة بشكل كلي، عدم التأثير على أطراف معينة في الوطن العربي مثل حزب الله أو الحوثيين، هذا غير معروف. لم يتطرق حتى لموضوع اليورانيوم المخصب بشكل معمق، لكنه قال الولايات المتحدة ستحصل عليه، وهو تصريح مثير للاهتمام لأن الرئيس الأمريكي قال بأنه يقبل بتفجيره في الداخل الإيراني. مسألة الحصول عليه مرفوضة إيرانيا، بمعنى استخراجه وإرساله للولايات المتحدة مرفوضة إيرانيا، لكن هذا ما قاله المسؤول الكبير يوم أمس في البيت الأبيض. بالتالي هناك أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات، الولايات المتحدة متحفظة إلى حد بعيد، هناك بعض القلق يجب أن أشير في تحديدا في وسائل الإعلام الليبرالية المعارضة للرئيس الأمريكي والأقرب للحزب الديمقراطي، دائما ما تشير إلى أن لا شيء نهائي حتى يصبح نهائي بالفعل ويتم توقيع الاتفاق، لأننا مررنا في مرحلة مشابهة لهذه المرحلة كما تذكرين رولا، كنا على وشك إرسال وفد من الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية كانت تجهز الفريق الصحفي للسفر لباكستان، وانهار كل شيء في اللحظة الأخيرة،
3: حتى كانت تجهيزات في إسلام أباد أيضا يعني كانت توحي بأنه فعلا سيكون هناك شيء. ولكن اسمح لي أذهب إلى طهران مرة أخرى معك حازم كلاس، والأخبار الآن التي تتحدث عن أنه بدأ تم تحديد موعد لمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في 4 من يوليو المقبل، والحديث عن أن الدفن سيكون في مشهد في 9 يوليو. تحديد موعد الدفن هل يمكن اعتباره كمؤشر على أنه فعلا سيكون هناك اتفاق؟
2: هذا ما كنت أود أن أشير إليه حقيقة رولا، ليس فقط هذا وإنما مؤشرات كثيرة. اليوم صباحا أعلنت بعض الجامعات الإيرانية على سبيل المثال استئناف الدراسة بشكل حضوري لكل المقاطع الدراسية، وليس فقط للدراسات العليا كما حصل خلال الأسابيع الماضية. الحياة تتطبع شيئا فشيئا خلال الأيام القليلة الماضية. الإعلان عن مراسم تشييع ودفن المرشد السابق علي خامنئي إشارة مهمة جدا بطبيعة الحال، سيجري ذلك كما أشرت في 4 يوليو، سيكون هناك يومان لمراسم الوداع في مصلى الإمام الخميني في العاصمة طهران، ومن ثم في اليوم الثالث الذي سيصادف يوم الاثنين سيكون مراسم تشييع في طهران في العاصمة الإيرانية شعبية، وأيضا في اليوم الذي يليه يوم الثلاثاء سيكون هناك مراسم تشييع في مدينة قم لرمزيتها الدينية بطبيعة الحال ووجود الحوزات الدينية هناك. ولاحقا ستجري مراسم التشييع والدفن في مدينة مشهد في يوم الخميس في 9 من تموز يوليو، ويوار الثرى هناك في مرقد الإمام رضا في مدينة مشهد. بطبيعة الحال هناك توقعات كثيرة، ليس فقط بالمشاركة الشعبية وإنما بمشاركة رسمية. هذا ينبئ بأن الأمور تتجه نحو الحل. الإعلان عن هذا التاريخ بشكل دقيق ينبئ بأن الأمور انتهت تقريبا، على الأقل شبح الحرب انتهى.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
3: حتى هذه اللحظة من كلا الجانبين، ولكن هناك عقدة يعني ستبقى موجودة، وهي بنيامين نتنياهو وما الذي يريده وأدوات الضغط التي يمتلكها. وفي ظل بما أنه وصلنا يعني إلى خواتيم، نأمل ذلك، خواتيم هذه المرحلة، وبالتالي نحن أكيد أمام تنازلات قدمت من إيران ومن الولايات المتحدة. المؤشرات، ما الذي تقوله بخصوص لبنان؟ إلى أي طرف تم التنازل في موضوعه؟ إيران كسبت هذا الأمر أم إسرائيل؟
4: رولا، يجب أن نتذكر ما قاله بالأمس جيدي فانس وما قاله مسؤول كبير في البيت الأبيض، يقول بأن رغم هذا الاتفاق يبقى لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وهذه جملة خطيرة، لأنها تعني فيما تعنيه بأن إسرائيل إن قررت الذهاب في عملية ضد لبنان فهذا جائز ويجب أن لا يعتبر خرقا للاتفاق الأمريكي الإيراني، لكنه من وجهة النظر الإيرانية على الأقل سيعتبر خرقا لوقف، كما اعتبر سابقا قبل 3 أيام أو 4 أيام حينما قامت إيران بقصف إسرائيل. هذه النقطة، كثير من المراقبين يقولون بأن واشنطن لا تستطيع ضمان أو تقديم ضمانات فيما يتعلق بإسرائيل تحديدا. هي تستطيع أن تضمن سلوكها هي مع إيران، التوصل لاتفاقات معينة مع إيران، توافقات معينة مع إيران فيما يتعلق بالجيش الأمريكي، لكنها لا تستطيع ضمان أي شيء فيما يتعلق بإسرائيل تحديدا، وتحديدا بإسرائيل ولبنان. وهذا يضع الاتفاق تقريبا أو يضع علامة استفهام على الاتفاق ومدى صلابة الاتفاق بعد أن يتم توقيعه. مراقبون، بعض المراقبين يشيرون إلى أن الخطورة ليست ربما في التوقيع، بعد التوقيع حينما يدخل الطرفان في مفاوضات ماراثونية على المسائل الحساسة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، إن قامت إسرائيل باستهداف لبنان مرة أخرى، هل سنكون أمام مشهد مشابه لاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران أو وقف إطلاق النار مع لبنان؟ صحيح هناك اتفاق موقع، لكن يجري خرقه من قبل إسرائيل، وإسرائيل دائما ما تقدم من قبل الإدارات الأمريكية باعتبارها دولة ذات سيادة مستقلة عن الإرادة الأمريكية وأنها لها الحق في الدفاع عن نفسها. هذا سيضع الاتفاق في زاوية خطرة، وبعض المراقبين يخشون من أنه ربما لن يكون مستقرا إلى حد بعيد، لكن هو يقدم خدمة كبيرة للرئيس الأمريكي، أقصد الاتفاق مع إيران، وهي أنه يعطيه فسحة من الوقت لعبور بعض الأحداث المهمة، أهمها طبعا الانتخابات النصفية. حالة التهدئة مع إيران ستساهم أول نتيجة مباشرة لها بالنسبة للرئيس الأمريكي هي خفض أسعار البترول. هذا مهم للعبور بسلام للانتخابات النصفية، سيحسن استطلاعات الرئيس، سيحسن الانتخابات التمهيدية ونتائج الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري، بما يضمن خروج الموالين لدونالد ترامب في هذه الانتخابات والحصول على بطاقة الحزب الجمهوري للتأهل لانتخابات نوفمبر. هذا كله مهم للرئيس الأمريكي ومعتمد بشكل أساسي رولا على فتح المضيق وخفض أسعار البترول، لأن الهم الاقتصادي انتخابيا هو الأول بالنسبة للمواطن الأمريكي.
3: نعم، شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، وكذلك أشكر من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاسة. وأيضا نشير إلى مجموعة من الأخبار العاجلة وبيان لحزب الله الذي يتحدث فيه عن استهدافه بصواريخ تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدل زون. وأيضا كنا تحدثنا عن أن أيضا بيان آخر أو الجيش اللبناني يتحدث عن إصابة عسكري بجروح بالغة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية قرب مستشفى النجدة جنوبية البلاد. للمزيد ينضم إلينا من صور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، ما التفاصيل؟
10: نعم، في التطورات الميدانية المتسارعة يمكن القول بأنه لأول مرة الآن هناك غارة كما نشاهد خلفي تماما جنوب مدينة صور، هناك غارة إسرائيلية. كنت أتحدث عن التطورات الميدانية المتسارعة، طبعا سمعنا صوت الانفجار ونشاهد سحب الدخان، والآن نسمع صوت الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء بعد تنفيذ هذه الغارة الإسرائيلية على جنوب مدينة صور. وطبعا سوف أحدد البلدة بالتحديد التي تم استهدافها، طبعا شريط من البلدات التي يستهدف دائما، والآن سوف نتأكد فقط من النقطة التي تم استهدافها. على مستوى التطورات الميدانية يمكن القول بأن التطورات متسارعة، وأيضا هنا في القطاع الغربي بلدة مجدل زون لأول مرة تذكر في بيان لحزب الله عن عملية لحزب الله. قبل قليل أعلن حزب الله بأنه استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين جنوب غرب بلدة مجدل زون. بلدة مجدل زون، ربما يعني نحيد الصورة قليلا عن هذه الغارة فقط لنقول بأن بلدة مجدل زون من الناحية الجنوبية تحدها بلدة شمع، وأيضا يعني من الناحية الغربية بلدة منصوري، وبالتالي هناك تجمع تم استهدافه عند تلك النقطة، عند ذاك المثلث مبدئيا. وبالتالي لأول مرة يتحدث حزب الله عن بلدة مجدل زون يذكرها مباشرة. هو تحدث عن استهدافات عند طير حرفة حيث انطلق الاحتلال لمحاولة احتلال بلدة مجدل زون، ولكن لم تذكر بلدة مجدل زون سابقا في هذا المجال. هو كان يستهدف في وادي حسن، في طير حرفة، في شمع، ولكن يعني هي إشارة ربما إلى استهداف وإلى تصد، ولكن أيضا إلى محاولة اقتراب من نقطة أخرى باتجاه مجدل زون للجيش الإسرائيلي. أيضا موقع بلاط تم استهدافه، هنا يقع في القطاع الغربي. هذا البيان الثالث اليوم لحزب الله. موقع بلاط هو من المواقع الاستراتيجية الأساسية، يشرف بإطلالته على شريط كبير من القطاع الغربي ومن القطاع الأوسط. هي نقطة لبنانية محتلة من النقاط الخمسة التي بقي فيها الاحتلال الإسرائيلي في اتفاق وقف إطلاق النار السابق في 27 تشرين الثاني 2024. وطبعا اليوم تم استهدافه من قبل الاحتلال، من قبل حزب الله بصلية صاروخية. وطبعا ليست المرة الأولى التي يعني يقوم بها حزب الله باستهداف النقطة هناك والموقع في تلك النقطة. أيضا هناك تطور لابد من الإشارة إليه، حصل في قضاء النبطي، تم استهداف دراجة نارية على متنها عسكري في الجيش، أولا في طلعة المستشفى النجدي في النبطية، لم تصبه الغارة ولكن عادت واستهدفته على بعد كيلومتر تقريبا في عند دوار كفر رمان، ما أدى إلى إصابته بإصابة بليغة، وهذا طبعا استناد.
11: راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة
12: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
13: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
14: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: كيف عكسني الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية ووصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفنيي التركيب. الاتصال على الرقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-2228. المهندس سنتر بيت الماركات العالمية.

0: السلام عليكم.
1: التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة برعاية شركة الجبريني للألبان والمنتجات الغذائية. بكل تأكيد معكم دوما في تغطية مونديال 26، كأس العالم اللي انطلق هالسنة إن شاء الله بيكون ممتع. يعني حتى اللحظة احنا شايفين كأس العالم مختلف عن باقي الكؤوس اللي تابعناها فيما سبق. ما بعرف التوقيت بيلعب دور لوحده ولا التنظيم المتعدد بين أكثر من دولة كمان له دور، لكن إحنا أمام أكبر حدث كروي بالعالم، كأس العالم 26. واليوم راح نغطي معكم مباريات اليوم، مباريات الأمس، ومباريات الغد. سينضم لنا إن شاء الله في سياق البرنامج الزميلة نيرمين ماهر من مصر ومن الإمارات الإعلامية الفلسطينية منار يونس، ومن داخل الاستوديو الزميل والمحلل الرياضي إيهاب النتشة. يسعد مليون مساكم جميعا وين ما كنتوا عم بتابعونا. كمان مساء للإخوة والأحبة في شركة الجبريني للألبان والمنتجات الغذائية. إيهاب النتشة في المتابعة اليوم، ربحي أبو رموز في الهندسة الإذاعية، وتحياتي لكم من وراء الميكروفون حتى الرابعة إن شاء الله. عمار بدر يا ميت مرحب بالجميع.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

نبدأ وإياكم متابعينا الكرام ونبدأ حديثنا حول مباريات اليوم أو مباراة اليوم هي، لأنه المباراة الأولى اللي تابعناها تمام الساعة 4 فجرا ما بين، طبعا تابعناها، أنا تابعت الشوط الأول ونمت وأنا بحضر في الشوط الأول، الولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي اللي انتهت ب4 أهداف لهدف لمصلحة طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، بانتظار مباراة قطر وسويسرا اللي راح تكون الساعة 10، وأول مباراة لمنتخب عربي اليوم راح تكون كمان

0: النسخ اللي احنا تابعناها. ما بعرف هي فقدت بريق كاس العالم اللي احنا متعودين عليه، ما بعرف الاسباب، ممكن التوقيت، ممكن التنظيم، ممكن تعدد الدول المشاركة، لكن يتفق الجميع على ان نسخة كاس العالم 26 شوي بريقها ليس كنسخ السابقة، ربما لأنه شفنا ليفل عالي في كاس العالم قطر 22، وربما للأسباب اللي ذكرناها، ولا شو رأيك؟
1: أكيد طبعا، وطبعا يعني الحاجة كل حاجة ما بتبهوى، يعني عدد الأندية المشاركة والمنتخبات المشاركة كتير قوي، فكل دوت يعني قلل رونق بطولة كاس العالم. طبعا ما بقتش زي زمان، ما خدتش الحلاوة اللي احنا عندنا، الحماس اللي نتفرج عليها، اختلاف التوقيت بين امريكا وبين مصر او اوروبا، كل دوت مأثر طبعا، ان الشغف عندنا قلل شوية. لكن خلينا اتفق معاك برضو ان مباراة كندا والبوسنة والهرسك دي تعتبر المباراة الحلوة اللي شدة شوية من بداية مونديال.
0: انا والله خطفوا قلبي البوسنيين، خطفوا قلبي في هاي المباراة، فان شاء الله ان شاء الله بيكون ان شاء الله بيكون الحصان الاسود بديش اقول للمجموعة للبطولة، لانه نحكي عن منتخب البوسنة والهرسك اللي مشارك كاس العالم واللي يعتبر وصوله لكاس العالم واحدة من ضمن المفاجآت اصلا. اعتقد انه لو شفنا منتخب قادر على انه يصنع مفاجآت فهذا يعني بيعطي جمالية واضافة لكاس العالم
1: بصراحة. لا، واحنا من زمان بنحب البوسنة والهرسك، لكن هو امبارح فاجأنا بأدائه، وهو يعني لولا ان هو يعني اتكل ان هو خلاص فاز يعني كسب 1-0 ونام على النتيجة دي، كان يقدر يكتر اكتر ويجيب جول واثنين وثلاثة. لكن
0: وعلى فكرة ضيع فرص، اذا انت كنت متابع المباراة صح، مضيعين اكتر من فرصة المنتخب البوسني.
1: ده كان في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني كندا سيطرت.
0: شوفي الشوط الثاني كندا قلبت الطاولة كليا على المنتخب البوسني.
1: بالضبط بالضبط، لا فعلا بالضبط، ولولا برضو صمود وشجاعة البوسنة والهرسك كان هيقلبوا النتيجة. لكن التعادل حلو، ودي نقطة بالنسبة يعني نقطة بالنسبة له كويسة في بداية مشوارهم في مونديال 2026.
0: شوفي يعني اعتقد النقطة هاي ما كانتش في الحسبان للمنتخب البوسني، لانه الكل قال انه منتخب بوسنا دخل لكاس العالم من اجل الظهور، وانه احنا وصلنا لكاس العالم، ومجرد وصلنا لكاس العالم هذا يعتبر انجاز. لكن انك تخطف نقطة من المنتخب الكندي اللي يعني يعتبر صاحب الارض والجمهور، اتوقع انه اشي كتير كويس.
1: طبعا، وهي شحمة البداية كمان، وزورها في مونديال مونديال 2026، فده كل ده مؤثر عليها، فنقطة بالنسبة لها في بداية المشوار حلو ليها، احسن من ما فيش.
0: وشوفي كمان ممكن تخدمهم كمان نتيجة اليوم اذا قطر تعادلت مع سويسرا، فهيك بصير عندنا نقطة لكل منتخب في المجموعة، وهون يعني منروح لحسابات اخرى في المباريات القادمة.
1: بالضبط، يبقى الحال على ما هو عليه، ده لو قطر قدرت على سويسرا، ان قطر برضو مش سويسرا قوية بالنسبة لها، فهو هتبقى في اختبار صعب مع لو تيجي. يعني قطر ما تستهونش بسويسرا، لان قطر نتائجها حتى في الماتشات الودية والرسمية وفي التصفيات هي ما تأهلتش كمان بشكل مباشر في حالة المركز الرابع، وكان أقالوا لويس جاراسيا وجابوا لوبيتيجي، فالأمور عندهم مش مستقرة عكس سويسرا اللي يعني هيدخل المونديال دوت أو دخل المونديال دوت خالي من الهزائم. فطبعا يعني مهمة صعبة بالنسبة لقطر، وسهلة بالنسبة لسويسرا.
0: طيب رح نحكي أكثر عن سويسرا وقطر، لكن بدي أودي تحية كتير كبيرة لصديق لإلنا بيسمعنا حاليا من قطاع غزة، يعني رمين، هو محمد علي الخطيب أبو علي، واحد من الأصدقاء الرائعين. احذر إيش بيحكي لي، بيحكي لي اوعى كاس العالم ومبارياته تنسيك انه الزمالك بطل الدوري بالطياره. يا هدول مش مصدقين حالهم لليوم.
1: هو مستني بعد ما نطلع معاك عشان انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ معناك اهلاوي يا عمار.
0: ما هدول اسمعي، هدول جماعه الزمالك بيصدقوش حالهم لما ياخدوا بطوله، فبضلهم عايشين على الاطلال الفتره هاي.
1: ما هم بيقولوا لك احنا مش مالناش دعوه كاس العالم، احنا هنحتفل بالدوري. طب يعني احداث.
0: شوفي هم اخذوا هالنسخه ومش راح ياخذوا غيرها شكله.
1: يا رب ان شاء الله.
0: طيب خلينا نروح اكثر لنحكي بتفاصيل اكثر عن قطر وسويسرا، ونسلط الضوء اكثر على المنتخب القطري اللي اعتقد هاي تاني مشارك له في كاس العالم بعد النسخه اللي شارك فيها على ارضه في كاس العالم الماضي. هاي النسخه وصل لكاس العالم بالمباراه الاخيره اللي شفناها، المباراه الفاصله. اعتقد ان المنتخب القطري تطور نوعا ما عن نسخه 22 من حيث الاسماء، لكن من حيث الجوده ممكن تكون نسخه 2022 اعلى. راح اعطيك المجال لتحكي عن قطر، لكن خلينا نسمع دقات الساعه ونرجع نكمل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: نرجع لنكمل حديثنا متابعينا الكرام حول كأس العالم. أود تحية كتير كبيرة للصديق والحبيب إسحاق الحلمان أبو النور. يسعد مليون مساك أبو النور ومشكور على المتابعة. نرمين نرجع لكم من جديد. وكنا نحكي عن المنتخب القطري وعن الظهور الثاني ليله في كأس العالم وعن دخوله اليوم المباراة أمام المنتخب السويسري.
1: هو طبعا النهارده المنتخب القطري بقياده لوبيتيجي هتبدا مشوار العرب في مونديال 2026. قطر النهارده يعني كمان ان الظهور بتاعها مش لازم يكون عامله حساب جدا لسويسرا، لان المنتخب السويسري قوي جدا. المنتخب القطري يعني مع لوبيتيجي بشكل جديد، ولازم هيكون في تطور في الاداء. ولوبيتيجي في المباراه ديت هتحدد حاجات كتيره بالنسبه ان هو قدر في الفتره اللي استلم فيها المهمه خلف اللي جارسيا، قدر يطبق اسلوبه على او يفرض اسلوبه على اللعيبه ولا لا. وكمان برضو ما نستهونش بالمنتخب القطري، ممكن يتعادل او يطلع بمفاجاه. عنده اسلحه هجوميه زي اكرم عفيف وادابيلسون جونيور، دول بيوفران العنصر السرعه والمهاره.
0: هدول اللي راح يغذوا المعز.
1: بالظبط بالظبط. وعندهم مهاره فرديه قادره على تحويل تحويل اي فرصه واستغلال الفرص وتحويلها الى فرص خطيره. ويوسف عبد الرازق ومعز علي احد اوراق القادره على استغلال انصاف الفرص داخل منطقه الجزاء. والاجنحه دايما في الفتره الاخيره كانت مصدر ازعاج للخصم، وهم دول يعني الحاجات دي اللي هيلعب عليها لوبيتيجي، لان ممكن هو بقى ايه يوقف خطوره المنتخب السويسري واي اي اي, أي اسلحه هجوميه اللي عند المنتخب السويسري، ويقدر يحجمهم في منطقه جزاء، ويقدر ان هو يخطف اي تعادل او على الاقل لو كسب 1-0.
0: اليوم بنشوف المنتخب القطري ربما يعني يظهر بالتشكيل المعتاد، مش راح نشوف مفاجأة كثيرة، وراح نشوف فتحي بكل تأكيد يعني رمانة الوسط عند المنتخب القطري اللي بيعمل توازن ما بين خط الدفاع وخط الهجوم.
1: هو اكيد طبعا يعني لو بتيجي مش عايز يغامر في التشكيل، وهو هينزل بالتشكيل اللي هو اللي هيقدر عليه اللي هو الثابت دوت، عشان برضو يقدر يحفظ القوام ويثبت التشكيل بعد كده في المباراة القادمة في مونديال 2026.
0: المنتخب السويسري اعتقد انه ممكن اوضح للعالم اجمع بالشكل اللي بيظهر فيه والطريقة اللي بيلعب فيها. وشوف هو بيلعب بطريقة المنتخب السويسري واحدة من افضل الطرق اللي انا يعني لو اني مدرب بلعب فيها، اللي هي 4-2-3-1 اللي بيعمل توازن ما بين كل الخطوط، اثنين ارتكاز.
1: دي احسن طريقة بيتبعها اغلب مدربين العالم.
0: انا واحد من الناس بحطوني مدرب بكرة بلعبش الا ب4-2-3-1. والله ما شوفي 4-2-3-1 بيعطيه شوفي زي الملتينة بتعرفيها اللي بتتحرك هاي في الايد، فانت بتقدر بتقدر تلعبي فيها في الارض الملعب بالشكل اللي بدك اياه في الواجبات الدفاعية الواجبات الهجومية. وكمان بتقدر انت تغيري فيها 4-2-3-1 هي 4-5-1، يعني بتقدر تعطي توازن دفاعي وكمان زيادة العمق الهجومي في الهجمات.
1: بالضبط بالظبط. لا هي فيها هي توازن بصراحه، وهي تشكيله طريقه لعب متوازنه بتعمل بتوازن في جميع الخطوط، وهي انسب طريقه بتتبعها اغلب مدربين العالم، وعشان بيقدر يحافظ برضو عشان يسد اي يقفل اي مساحات ويقدر يستغلها الخصم.
0: طيب توقعاتك للمباراه نرمين، سويسرا وقطر ممكن نشوف فيها مفاجآت اليوم ولا ممكن النتيجه المتوقعه مثل ما الكل بيحكي انه المنتخب السويسري 65-35 للمنتخب القطري؟
1: انا طبعا كعربية اتمنى ان قطر تقدم كل ما لديها، لان برضو لازم تعوض الظهور المخيب في المونديال اللي كان على ارضها في 2022 وخروجها من دور المجموعات. يعني اتمنى يعني انها لو بنقطة او تحقق فوز على سويسرا.
0: بمعنى انه ممكن اعظم انجاز للمنتخب القطري يطلع بنقطة اليوم امام سويسرا.
1: لما احنا اتكلمنا دلوقتي عن ظروف الفريق المنتخبين، لا لو النقطة بالنسبة له هيبقى فوز قدام سويسرا.
0: طيب ابو علي بيسألك عمار نرمين مين تتوقع يرفع كاس العالم من بين الفرق المشاركة، بتقدر تحكي له من هلا ولا صعب؟
1: خلينا نتكلم واقعين، لسه بدري جدا جدا، احنا قدامنا 104 ماتش يعني لسه يعني هيحصل فيها حاجات كتيرة، لكن كل المؤشرات بتقول البرتغال عشان خاطر كريستيانو رونالدو.
0: انا شايف المباراة نهائية البرتغال وفرنسا، والله مش عارف ليش.
1: لا انا ممكن اقول لك برتغال وانجلترا، برتغال واسبانيا.
0: انت طول عمرك في انجلترا، هبلتينا في انجلترا.
1: خلاص خلينا في اسبانيا.
0: احنا خلصنا من بيرباتوف جينا لانجلترا يعني.
1: لا والله بس هو المؤشرات بتقول البرتغال، لان رونالدو فعلا يستاهل ان هو يتوج مشوار.
0: ياه لو يتم يا نرمين ويختم مسيرته في كاس العالم.
1: في كاس العالم خلاص هو كده هيقفل اللعبة زي ما ميسي عملها مع الارجنتين، لان كفى ووفى وهو مش صغير.
0: هاي بتكون يعني افضل مكافأة لحد بحجم كريستيانو رونالدو انه يتوج بكاس العالم.
1: اكيد طبعا، والفريق نفسه السكواد نفسه اللعيبه معاه وكل القائمين في المنتخب البرتغالي هيساعدوا ان رونالدو يختم مشواره بكاس العالم.
0: طيب هيك صرنا حكينا عن قطر وسويسرا، وحكينا اعتقد عن كندا والبوسنة. خلينا نحكي عن كوريا الجنوبية وتشيكيا اللي انتهت بهدفين للمنتخب الكوري. شوفي انا واحد من الناس يعني لما تشيك جابت الهدف الاول قلت المباراة والنبي رايح لتشيك مثل ما التوقعات بتقول، خصوصا انه شفت ضربات التماس عندهم تصنع فارق وكانها ركنيات.
1: لا كوريا الجنوبيه بصراحه بقى لها كام مونديال كده ما حدش بيقدر يوقفها، هي خارج التوقعات. ممكن تقول لك في مباراه تلاقيها كويسه، مباراه تلاقيها لا تخرج بتعادل، لكن الجماعه الكوريين دولت ما لهمش حل بامانه ان هم يعملوا ماتش رائع قدام التشيك ويقتنصوا الفوز. دي في حاجه مش طبيعيه وحاجه كانت خارج التوقعات فعلا، ونرفع لهم القبعه. حتى ادائهم يعني مش مجرد بس فوز، لا واداء ونتيجه، سيطروا وقتها على المباراه وقدروا يحققوا الفوز، وده اهم اول ثلاث نقط ليهم في المشوار.
0: منتخب اللي بيتسماش خلينا نسميه فاز باربع اهداف، واداء الصراحه كان عالي على باراغواي بأربعة أهداف لهدف. أنا واحد من الناس بدأت المباراة يعني كنت مصحصح هيك، تبعت شفت الجول الأول، يعني بتذكر شفت الجول الأول، صحيت على صافرة نهاية الشوط الأول.
1: والله أنت عامل زي برضه، أنا برضه عارف اللي هو إيه، قاعدة كده عمال أغفل، هو بقى المعلق عمال يصحينا بالهجمة وجول وجول.
0: والله هذا اللي صار معي يعني، بس أنا عشان أكون صادق الشوط الثاني كنت داخل في غيبوبة، يعني ما بتذكرش منه إشي.
1: والله يا عمار لا بجد الساعه البيولوجيه عندنا خلاص، انا لسه بقول لك في الاول بونجور، يعني احنا لسه بنصحى.
0: ما بحكي لك يعني انا شوفي انا نايم الساعه تقريبا 5 الا ربع مع الشوط، وفايق الساعه 9 الصبح، يعني فتره النوم عندي لا تتعدى المباراه ممكن.
1: لا يا انت فاكرني مثلا خلصت الماتش ونمت؟ لا خلصت اللي ورايا عشان انا بصحى براحتي برضه، يعني مش
0: هو. انا للاسف وقتي مضغوط الايام هاي، فعشان هيك يعني المنتخب الامريكي قدر يحقق المطلوب منه في أول مباراة. شوفي الأداء والظهور والنتيجة خدمت المنتخب الأمريكي اليوم.
1: ما أنا كنت لسه هقول لك، يعني برضو تحس إن أمريكا دخلت حصة تدريبية، أو هي كانت مسيطرة على الأخضر واليابس في المباراة، في أول دقيقتين أرباكوا دفاع الخصم باراغواي حتى سجل الجول في نفسه. ما كانش متوقع إن هم يكسبوا من النتيجة دي، لأن أصلا أمريكا مش مهتمة بكرة القدم، بس هي لازم تحصر مداخلها في كل حاجة، يعني هي عندها في الـ NBA وعندها في الرجبي وعندها في السوبر بول والألعاب تانية، لكن هي حصرت نفسها وفي تطور ملحوظ كمان. صحيح الخصم ما كانش على ما يرام، لكن بوكيتينو مدرب توتنهام السابق يعني فرض أسلوب اللي هو إيه الهجومي اللي هو اعتاد عليه في الدوري الإنجليزي سواء مع ساوثهامبتون أو توتنهام، ده ظهر جدا. فلما اختاروا بوكيتينو عشان يغيروا ويطوروا من الأداء والفكر والتكتيك عند المنتخب الأمريكي، وما يحبوا يرشقوا في أي حاجة، خاصة ما عارفوا كرة القدم، لا نخش احنا جوه كرة القدم ونزاحم بقى فزي ما بيزاحموا في أي حاجة.
0: أنا عجبني في المباراة، بتعرفي مين؟ تعرف هذا اللي كان مع برشلونة ديست؟
1: تمام.
0: اللي بيلعب على الجهة اليمين. الشوط الأول اللي أنا اللي حضرته، الشوط الأول ديست كان ما شاء الله عليه، يعني رايح جاي شغال براوغ بيصنع
1: بالزبط.
0: بطريقة حلوة. أنا صراحة تفاجأت من المنتخب الأمريكي، أنا توقعت المنتخب الأمريكي يعني ما يظهر بهذا الشكل.
1: لا أنا اللي بيعجبني أكتر في المنتخب الأمريكي بولزيتش، يعني بولزيتش دوت رائع.
0: على فكرة هو صنع أظني جول بولزيتش.
1: أيوة
0: اللي بيلعب على الجهة الشمال رقم 10.
1: بحسه جوكر، فاكر محمد بركات زمان بحسه كده. لا لما كان مع تشيلسي وميلان برضو عامل معه موسم حلو. لا بصراحة بولزيتش اللي هو من الناس اللي ظلمتهم جنسيتهم.
0: صحيح هو لو مع منتخب كبير ممكن كان وضعه أكثر بكتير طبعا على الساحة الدولية. هلأ اتفقنا أن المنتخب الأمريكي ظهر بالشكل المطلوب، لكن منتخب باراغواي على الإطلاق ما كانش مثل ما بنتوقع.
1: خالص هو اتخض يعني منتخب الامريكي، يعني هو مساعد بصراحة منتخب الامريكي انه يطلع بالنتيجة ديت.
0: طيب هيك بنكون احنا حكينا عن المباريات اللي حضرناها واللي لسه راح نحضرها اليوم هي مباراة قطر وسويسرا. المفروض انه نحكي مع ضيوف تانيين عن البرازيل والمغرب، لكن اعطيني هيك لمحة سريعة عن المباراة وبعد هيك راح ننهي معك.
1: هو تاني ظهور عربي للمغرب، وكمان المغرب هيبقى عليها ضغط قوي انها لازم تكمل اللي هي عملته في مونديال قطر واللي طلعت رابع العالم. المغرب مع محمد الوهبي هيخش مهمة صعبة جدا قدام البرازيل، برازيل كمان مع انشيلوتي ده اول مدرب اجنبي منذ عقود للبرازيل، ده برضو السبوت لايت هتبقى عليه. يا ترى هيعمل ايه مع البرازيل في اول ظهور رسمي في مونديال
0: كاس العالم؟ هم جابوه عشان كاس العالم عشان تكونوا بالصوره.
1: ما انا بتكلم ما بتكلم فيك، وهو بقى اجنبي يعني مش برازيلي، يعني هو مدرب ايطالي بره برازيل جاي. طب تعالى بقى انت هتجيبك هنا هنشوفك هتعمل ايه. بصراحة المباراة ديت كويسة توقيتها مناسب، واحدة صباحا هنكون لسه يعني ايه فينا
0: روح، يعني لسه فينا شوية روح
1: بالظبط كده لسه ما فرفرناش. يعني المباراة دي هتاخد السبوت لايت بتاع دور المجموعات كلها، وكمان المغرب عايزة تحقق أول إنجاز ليها مع قدام البرازيل في كاس العالم. قبل كده قابلهم بعض في كاس العالم خسرت مرتين، فده برضو مباراة سارية بالنسبة لها. لا مباراة فيها كتير كلام كتير، عادنا نتكلم مش هعرف ادي الفرصة للضيوف، وانت عارف ان انا غاية في كرة ازاي.
0: تتوقع المغرب يعمل اشي قدام البرازيل، ولا ممكن البرازيل قادرة انه تمر من بوابة المغرب على صعوبتها؟
1: يعني هو اللي انا شفته اللي في البرازيل مع انشيلوتي قدام مصر، طبعا مع اختلاف يعني انها رسمية ولا ودية ولا الكلام ده، هي برازيل هتلعب على اخطاء، هي برازيل هتلعب على اخطاء، لان المنتخب المغربي برضو مش هينزل مستسهل الدنيا، او عنده سكواد قوي، عنده حارس مرمى.
0: انا ممكن بشوفها 1-1 لوقت ممكن حد يخطف الهدف، والبرازيل ممكن اقرب انها تخطف هدف. يعني هاي وجهه نظري،
1: ما بعرفش، لكن لا يعني برضو خلينا نكون واقعيين، الكفه بترجح البرازيل وانا برجح البرازيل، مع اني اتمناها برضو للمغرب
0: بكل تاكيد. يعني احنا كونه منتخب عربي الكل راح يوقف معه.
1: طبعا اتمناها للعرب، واتمناها يا رب كده يكون كم منتخب عربي يطلع للدور الثاني ويعني ونكمل بقى المشوار سوا ان شاء الله.
0: ان شاء الله. نرمين كل الشكر لك، الله يعطيك الف عافيه، وان شاء الله لنا حديث اخر لحين ظهور المنتخب المصري. شكرا للزميله نرمين ماهر، حدثتنا من مصر حول بعض مباريات كاس العالم اللي حضرناها واللي راح نحضرها ان شاء الله اليوم. بعد الفاصل راح يكون معنا زميلتنا منار يونس من الامارات وزميلنا ايهاب الناتشي من داخل الاستوديو لنحكي اكثر عن مباراه البرازيل والمغرب وباقي المباريات اللي راح نحضرها بكره. فاصل، بعد الفاصل راجعين مكملين بكل تاكيد مع الجبريني للالبان والمنتجات الغذائيه.
2: هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
0: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نعود للجزء الثاني لنكمل وإياكم برنامج ثلاث خشبات برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية. مكملين معكم لنحكي أكثر عن مباريات اليوم ومباريات الغد إن شاء الله. طبعا احنا حكينا عن مباراة اليوم، المباراة اللي حضرناها كمان الفجر حضرناها مبارح، لكن في عنا بكرة مجموعة مباريات. بكرة عنا خمس مباريات، عنا البرازيل والمغرب، عنا هايتي اسكتلندا، استراليا تركيا، ألمانيا كوراساو، وهولندا واليابان. ما شاء الله التوقيت اشي يعني بيفتح النفس، الساعة 1 الفجر، الساعة 4 الفجر، الساعة 7، الساعة 10، الساعة يعني معني ماشيين. بكرة للي عامل له سيستم معين فهو بيقدر ينام في النهار عشان يضل مصحصح ويشبك ليله بنهاره. على كل حال نحكي أكثر عن هاي المباريات. نروح نرحب بزميلتنا منار يونس من الإمارات العربية المتحدة والإعلامية الفلسطينية المتميزة. منار مساء الخير.
1: مساء النور، كيفك؟
0: تمام. يسعد مساكي منار. رحب كمان من داخل الاستوديو بزميلنا إيهاب النتش اللي كمان راح يحلل معنا المباريات وتحديدا مباراة البرازيل والمغرب. يسعد مساك إيهاب.
2: مساء الخير كابتن عمور إلى كل جميع المستمعين.
0: منار، إذن أمام مباراة قوية أمام المنتخب المغربي، البرازيل تدخل إلى اللقاء وأعتقد عليها ضغط كتير كبير كونها مطالبة بتحقيق إنجاز ومعها كل هالنجوم.
1: هلا المباراة فعلا من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة بالمونديال، معليه يعني هيدي المباراة تكون بين مباريات كوم تاني. مثل ما بنعرف إنه كارلو أنشيلوتي معروف إنه هو مدرب براغماتي أكثر من كونه صاحب فلسفة هجومية يعني فلما نحكي اليوم عن البرازيل حنحكي كثير.
0: كيف تتوقع ظهور المنتخب البرازيلي مع أنشيلوتي بشكل عام بكأس العالم يعني قبل الحديث عن المغرب؟
1: هلا انا بحس انه البرازيل رح تكون اكثر توازن من الناحيه الدفاعيه يعني اذا مقارنه بالنسخ السابقه، واقل اندفاع واكثر صبر. يعني انت شفنا نخل البرازيل بمونديال 22 ومونديال 18، وكمان ما فينا ننسى انه اليوم كمان انشيلوتي رح يعتمد بطريقه كثير كبيره على سرعه ومهاره فينيسيوس جونيور ورافينيا كمان بالتحولات، وكمان ممكن انه يمنح حريه اكبر للنجوم بالثلث الاخير بدل من انه يفرض منظومه معقدة. لهيك أنا بعتقد أنه البرازيل أصلاً مع أنشيلوتي رح تكون أصعب بالهزيمة، ولكن قد أنه ممكن ما تكون لأكثر إمتاع مقارنة ببعض أجيال السامبا السابقة، لأنه النسخ الماضية من البرازيل أو إذا نحكي عن جيل السامبا الماضي مستحيل يتكرر، يعني ما علينا نضحك على حالنا. لهيك يمكن يعني مشجعين البرازيل شوي ما عندهم تفاؤل هيدا المونديال، ولكن من الناحية الثانية عندهم تفاؤل لجماعة ريال مدريد اللي هم بيشجعوا البرازيل لأنه أنشيلوتي هو المدرب.
0: هلا احنا مجرد ما انشيلوتي صار في البرازيل بلشت ريحه البرازيل تطلع، يعني بتعرفي مدريدي على مدريدي بتمشي معنا 100%. طيب خليني اسال ايهاب، يعني بنحكي عن المنتخب البرازيلي اللي عاده معروف بقوته الهجوميه، لكن شفناه في النسخ السابقه من الناحيه الدفاعيه ما كانش بالصوره الممكنه. منار بتقول انه ممكن يكون في عندنا توازن دفاعي مع هذا الظهور الهجومي اللي ممكن يكون.
2: كابتن عمر، هو المنتخب البرازيلي يعني تقريبا من 2014 لل 2026 كان متذبذب بنتائجه، وتقريبا مش بما يناسب عشاقه النتائج والأداء بشكل عام، وأنشيلوتي اجى للمنتخب كمنقذ يعني باعتبار
0: هو اصلا من ريال مدريد. هو اجى لكاس العالم المنتخب البرازيلي
2: بالضبط، فعليه توقعات كبيره أنشيلوتي انه يعمل منتخب مختلف في هذه النسخه. وأنشيلوتي في البطولات المجمعه يعني بيقدر يعمل إشي منظومة معينة بين اللاعبين وبيقدر يقدم إشي ممتاز، بس بتوقع إنه اليوم مع المغرب مش راح يكون له حظ. يعني
0: اليوم مع هي الساعة يعني 1 الفجر مش راح يكون له حظ المنتخب البرازيلي المنتخب المغربي؟
2: لا بتوقع إنه المغرب.
0: أنت بتضرب على تقيل هيك؟ على تقيل بتضرب، يعني إنه المنتخب المغربي داخل يأكل البرازيل أكل.
2: صح.
1: أنا موجودة هون في الوضع.
0: منار إيهاب بقول لك المنتخب المغربي داخل لا ياكل البرازيل، كيف راح يتعامل أنشيلوتي مع المنتخب المغربي في ظل هالتوقعات لزميلهم؟
1: هلا يعني انا وايام كنت عم بقول شغله، انا مع المغرب اكيد، يعني احنا بنتمنى له كل التوفيق، بس انا من البرازيل لو ابني عم يلعب مع المغرب انا ضد المغرب.
0: شوفي انت انت انت مثلي تماما، انا المنتخب اللي بشجعه لو بيلعب مع عيلتي بشجعه.
1: هلا المنتخب المغربي اليوم بقياده الجهاز الفني الحالي صار من اكثر المنتخبات تنظيم بالعالم، معني مش بس في افريقيا، عنده منظم منظم، عنده اظهره هجوميه طبعا بقياده اشرف حكيمي، هلا بكفي انه لعب للانتر، عنده قدره ممتازه على التحول.
0: وانت حبيت، انت حبيت البرازيل عشان، او عفوا حبيت المغرب بس عشان يعني اشرف حكيمي؟
1: لا لا لا، منتخب عربي مشارك، لا
0: مو عشان في انتر ميلان كمان.
1: كمان ما فينا ننسى الخبره الكبيره بالمباريات الكبيره من انجاز مونديال 2022 شفناهم في عمله ضد الصين وضد البرتغال. بتوقع انه اليوم انشيلوتي ما راح يضغط عالي كل المباراه، راح يحاول يغلق المساحات امام المرتدات المغربيه ويستغل كمان التفوق الفردي للبرازيل على الاطراف. هلا هون بيقولوا منار عم بتحلل، ايه يعني اسمحوا لي شوي، وكمان حيجعل المباراه ابطا واكثر تكتيك.
0: طيب
1: هذا برايي ان شاء الله.
0: ممكن ممكن هذا الـ هذا الـ المنتخب المنظم والمتطور يا ايهاب اللي بنحكي عنه، المنتخب المغربي قادر يصنع مفاجآت امام البرازيل وغير البرازيل؟
2: طبعا صحيح، وخاصه انه كمان توقعات من المغرب، منتخب المغرب مش بس عربيه ومن ناحيه عاطفيه حتى عالميه، في توقعات كبيره من المنتخب المغربي وخاصه بعد النتائج اللي سواها في كاس العالم قطر 2022.
0: شوفي هي كمان ممكن إيهاب يكون ضغط على المنتخب المغربي انه يحقق اللي قدر يعمله في المنتخب في كاس العالم 22، ممكن هذا يشكل ضغط عليه.
2: صح، بس مباراتهم قدام البرازيل راح تكون حافز.
0: طيب منار، منتخب البرازيل بيدخل بالتشكيل المتوقع اللي هي بيلعب انشيلوتي ب 4-5-1 و 4-2-3-1.
1: بس بدي علق على شغلي، بس لحظه بدي علق على
0: شغلي. تفضلي.
1: هيدي بس انه عفوا استاذ ايهاب، بس المغرب كمان، هلا اوكي انا معك، بس من ناحيه ثانيه المغرب طبعا منتخب اضعف بكثير من البرازيل مثل ما شفنا ببطولات سابقه، وكثير وصفوه انه هذه المباراه هي يمكن من اصعب افتتاحيات البرازيل، ما بعرف ليه بهالدرجة يعني.
0: شوفي كمان كمان كمان ظهور البرازيل مؤخرا ما كانش بالشكل المقنع والمتطور، احنا شفناه اخر مواجهة له ممكن امام المنتخب المصري، المنتخب المصري قدر يثبت نفسه امام منتخب مثل منتخب البرازيل، والمنتخب المصري اقل مستوى المنتخب المغربي ولا لا؟
1: منار 100%، بس اليوم اذا انا معك، بس كمان اليوم اذا سجل المغرب بالاول هون الحظوظ رح ترتفع كثير بسبب قوته التنظيمية، ولكن يعني نحكي منطق يمكن المباراة تروح نحو التعادل، ما فينا نلزم ابدا انه اليوم يعني كل العالم عم تقول انه المغرب عشوائي فايت مثل ما انت قلت قبل شوي فايت ياكل البرازيل. ومثل ما قلنا اصلا حتى المغرب اليوم ما انه منتخب مفاجآت مثل ما شفناه قبل، خلص بعد انجازه التاريخي بال 2022 صار منتخب معتاد انه هو خلص عم بيواجه الكبار، انه عادي
0: انه هذا هو المنتخب المغربي وهذا مستوى وهذا اداء.
1: كمان نقلل من حظوظ منتخب البرازيل بده يروح الكابتن.
0: ما بعرف هذا الرد لإيهاب بده يكون مش لإلي.
2: هلا انا ما بقلل من حظوظ المنتخب البرازيلي او بستهين في المنتخب البرازيلي، لا طبعا المنتخب البرازيلي منتخب عالمي واكثر حدا حقق كأس العالم، بس بشوف انه لسه انشيلوتي في اول مباراه مش راح يكون واصل للتوليف اللي هو بده اياها في هاي البطوله عشان يقدم طول مستوى.
0: طول الفتره اللي فاتت ما قدرش يعمل توليف او تشكيل معين،
2: في طبعا الاختيارات القوائم اللي عدت، مثلا عدم استدعاء نيمار كانت في المرات الماضية، عدم استدعاء جواو بيدرو برضو نجم تشيلسي في هاي المباراة أو لهاي البطولة، يعني في شوية أمور مختلفة عنده. طيب، وين رافينيا بده يلعب؟ نيمار هل سيشارك أو لا؟
0: هلا أنا أتوقع إنه ممكن هذا السؤال التالي رح أسأله لمنار، لكن منار تحملينا نسمع دقات الساعة وأرجع أكمل عن المنتخب البرازيلي. دقات الساعة ورجعنا نكمل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
5: كمل معكم متابعينا الكرام، ونكمل لنرجع نرحب بضيوفنا زميلتنا منار وزميلنا إيهاب. منار، وصلنا لنقطة التشكيل المتوقع للمنتخب البرازيلي، خصوصا في ظل وجود رافينيا، فينيسيوس، أتوقع أنه راح يكون على حساب نيمار اللي حتى اللحظة ما تأكد كمان مشاركة.
6: هلا أنا بتوقع أنه البرازيل حتنزل بخطة لعب 4-2-3-1، طبعا الحارس أليسون بكر، بالدفاع عنا جابرييل وعنا مارتينيز ودانييل وألكساندرو، بالوسط كازيميرو وبرونو جاماريس، ووسط هجومي عنا رافينيا، لوكاس باسيتا، وفينيسيوس، ومهاجم ماتيوس كونيا.
5: والله نفس التشكيل الأمامي يعني اللي أنا عمالي بتابع فيه. رافينيا باكيتا فينيسيوس و
6: 100%، لأنه غياب نيمار لن يقلل من الإبداع، اسمه غيابه يقلل من الابداع بين الخطوط، بس ما بيلغي قوة البرازيل الهجومية. طبعا مثل ما قلت لك، بسبب وجود فينيسيوس ورافينيا وكونيا.
5: طبعا التوقعات بتقول انه مش راح يلعب في المباراة الاولى ابدا.
6: كلا ابدا، بالإصابة.
5: هو بالاصابة ممكن نشوفه في
6: يعني نيمار يكون موجود اليوم، هلا يفاجئنا ونشوفه بالمباراة.
5: شوفي، هو مع انشيلوتي كل شيء جايز يعني.
6: اكزاكتلي.
7: بس ما يركزش على خطته الهجومية المعتادة، انه يعتمد على فينيسيوس، بس لازم يكون عنده تنوع في الأفكار الهجومية.
5: قصدك أيام ريال مدريد؟
7: بالضبط.
5: إنه ما يطبق اللي كان يطبقه على فينيسيوس أيام ريال مدريد.
7: بالضبط.
6: الموضوع عنده سهل،
7: لأن المغرب أكيد راح يكون متحضر لفينيسيوس منيح.
5: وعلى جهة فينيسيوس أعتقد حكيمي بيكون.
7: صح.
5: منار؟
6: نعم.
5: على جهة فينيسيوس حكيمي بيكون.
6: على جهة فينيسيوس هون
5: بتدور
6: أشرف حكيمي. صحيح.
5: وشوفي يعني عادة فينيسيوس بغطيش كويس دفاعيا، فهي بيسمح لحكيمي يتقدم أكثر للأمام.
6: طب أنا بدي أسألك سؤال، أنت شو توقعاتك لمباراة اليوم؟
5: البرازيل والمغرب ولا إيش؟
6: طبعا.
5: والله أنا توقعت، شوفي عشان أكون صادق، 2-1 للبرازيل، وممكن تكون 2-1 للمغرب، لكن ممكن 60-70% أنه رايحة للبرازيل. هاي توقعاتي.
6: هلا الاقرب انا كمان بالنسبه لي، او قبل خليني شوف توقعات كوتش ادم. تفضل
5: ايهاب، توقعاتك للمباراه.
7: 2-1 للمغرب. انا
5: 2-1 للمغرب.
6: لا مش مقبول.
5: ما شوفي يعني لا تجري الرياح كما تشتهي سفن منار معي.
6: طبيعي اكيد. هلا انا كمان النتيجه الاقرب عندي يعني بنظري انه هي 2-1 للبرازيل، بس على فكره لو انتهت 1-1 فلن اعتبرها مفاجاه هيك بالعربي الفصحى كمان.
5: يعني يعني يعني يعني, يعني بمعنى انه كل شيء جايز
6: لمستوى تنظيم المنتخب المغربي الحالي. بس على فكره كوت إيهاب إذا بحال فازت المغرب 1-0 أو 2-1 فكمان ما رح أعتبرها مفاجأة، بل نتيجة ممكنة جدا أمام نسخة برازيلية مثل ما حضرتك قلت بعدهم عم يتعرفوا على نفسهم مع أنشيلوتي.
7: بالضبط هذا هو اللي بحكي فيه أنا. طبعا إحنا منقللش، برجع بحكي لك من المنتخب البرازيلي وخاصة مع أنشيلوتي، يعني أنشيلوتي برضو حبيبنا، بس المغرب فرصتها أكتر أنا بشوف من ناحية التنظيم، من ناحية الأسماء اللي عندها موجودة. وانا بتمنى انه انشيلوتي اذا بده يكسر شيء بهذا الموضوع انه ينوع افكار الهجوميه ما تعتمدش بس على انطلاقات رافينيا وفينيسيوس.
5: برضو كلام منطقي معقول منار. انا عشان بديش اطول عليكي، خلينا ننهي بحديثك الاخير حول المباراه.
6: يعني طب اجين بتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات العربيه اللي مشاركه بالمونديال، بس من مباراه اليوم اكيد كل التوفيق لمنتخب السامبا على امل انه يقدمونا اداء ممتع يليق باسمهم وتاريخهم الكبير. وان شاء الله يعني اهم شيء انه كمان نحضر نشوف كمان المنتخب المغرب كمان بالاداء، نشوف اداء لمنتخب المغرب كمان بيليق فيه مثل ما اجونا بالنسخ السابقه كمان نسخة 2022.
5: كل شكر زميلتنا منار يونس، سعيدين جدا انك كنت اليوم معنا في البرنامج، وان شاء الله يا ستي ما بتكون المشاركه الاولى والاخيره، لا تكون الاولى، وان شاء الله في يعني كاس العالم نستعين بتحليلاتك كمان معنا. شكرا زميلتنا منار يونس، طبعا الاعلاميه الفلسطينيه، طبعا هي مقيمه حاليا في الامارات، واعتقد انه عاده في الفترات السابقه كانت تكون معنا من لبنان لان هي يعني من لبنان لكن من أصول فلسطينية. شكرا منار على هذا الحديث. ننهي مع إيهاب حول مباراة البرازيل والمغرب، يعني حكينا عن البرازيل ما حكيناش عن المغرب إيهاب، اللي أتوقع كمان تشكيلته ممكن ما تختلفش كثير، طريقة اللعب 4-2-3-1 بنفس التشكيل أو الطريق اللي بيلعب فيها المنتخب البرازيلي.
7: صحيح، يعني المنتخب المغربي راح نحون على بونو بحراسة المرمى، عندك أشرف حكيمي ظهير يمين ومزروي شمال، قلوب الدفاع طالبي و
5: هي ممكن تجيبوا رياضي يلعبوا في
7: بالضبط 100%، لانه في عندك نايف اكرد تم استبعاده من قائمه كاس العالم، وكمان الزلزولي، وهذول كمان اسمين راح يعني اثروا شوي على المنتخب المغربي.
5: طيب اللاعبي الارتكاز اتوقع اللي هو العناوي ومرابط
7: وناهي، انا بتوقع انه ينزل اساسي، مرابط بتوقع انه يكون بديل.
5: شوف لا هو مرابط بيلعب ارتكاز جنب العناوي وقدامهم وناحي على الاطراف دياز ورحيمي، وخط الهجوم اللي هو رقم 11 اللي هو اسمه صباري اللي هو
7: اسماعيل.
5: يعني هاي ممكن تشكيل متوقع للمنتخب المغربي
7: 100%. طبعا في اسماء بدها تكون عندك زي نصيري مثلا بيقدم اضافه، في كثير اسماء ممكن تضيف للمغرب كمان، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي وللمنتخبات العربية.
5: طيب خليني أنا يعني أستغل وجودك وبشكل سريع بس نمر على هايتي وسكوتلندا.
7: بتوقع إنه سكوتلندا راح تفوز بسهولة. هذا
5: أنا شوف هي مش بسهولة، لكن المنتخب السكوتلندي مرشح للفوز في هذا اللقاء. اللقاء الحلو راح يكون الساعة 7 فجرا، أعتقد الساعة 7 الفجر. أستراليا وتركيا،
7: هذا اللقاء كتير قوي ناري. متوازن ناري. كمان برضو من استهينش المنتخب الأسترالي، منتخب منظم قوي دائما في البطولات اللي بيشارك فيها، بس المنتخب التركي بالنجوم الشاب اللي عنده بالجيل الصاعد اللي عنده كتير مميز، مع أردا جولير ويلدز نجم يوفنتوس وهكان خبرة وقائد الانتر، ويعني المنتخب التركي بالفترة الأخيرة بيقدم مستويات ممتازة وفي تطور مستمر.
5: ألمانيا كوراسا
7: يعني
5: ما بدهاش تحكي بدهاش يعني بتعرف إذا ألمانيا ما فزتش بنتيجة على منتخب، مع احترامي له يعني إذا هو حد بيسمعنا من كوراساو
7: يروح
5: يعني
7: ينظموا كأس العالم في ألمانيا هذيك الساعة،
5: ما حرام يشاركوا في كأس العالم. طيب هولندا اليابان كمان مباراة حلوة راح تكون،
7: كثير قوية هاي المباراة، وبرضه ما نستهينش في المنتخب الياباني، وأنا بتوقع أنه ممكن يعمل مفاجأة في هاي المباراة،
5: لكن أنا بتوقع المنتخب الهولندي يظهر بظهور قوي جدا جدا جدا طبعاً في طبعاً. في لقاء
7: المنتخب صلب، بس برضه المنتخب الياباني ممكن يعمل مفاجأة
5: منظم. بالضبط احكي لك شغله عن اليابان بشكل سريع بدقيقه قبل ان ننهي. في 89 الدوري الامريكي انهار تماما، بطل في دوري امريكي, انهيار تام للدوري الامريكي, وقفلوا هالابواب وكل سنه وانت سالم كل حد في بيته.
7: شغل فل امريكا مش كره.
5: في 89 في نجم والله اسمه راح عن بالي يعني عشان انا اكون ساده, نجم امريكي ما لقاهاش حلوه في حقه انه يسكر الباب ويقعد في البيت, فقال بدي اروح على منطقه اقل مستوى عشان يعني اظهر فيها, فراح على اليابان. طبعا في البدايه ما كانش ماشي, فيما بعد تاقلم وعمل مفاجآت وصنع يعني معجزات مع المنتخب الياباني, خلص اعتزل بديش اطلع من اليابان, انا عجبتني العيشه في اليابان بدي اضل في اليابان. من يومها لما تحول للتدريب وعمل مدرسه كرويه له في اليابان, بدأت صناعة أو خلينا نقول بداية المعجزة الكروية في اليابان, بدأ بصناعة الكرة في اليابان من ألف حتى ياءها, وتطور من 89 90 91 92 93 باستمرار. طبعا المدارس الكروية انتشرت في كل اليابان, وبعد ذلك راح طور المنتخبات المحلية في البداية, وبعدين المنتخبات اللي بتشارك في المشاركات العالمية, وراح لعمل إنجاز كبير بظهور المنتخب الياباني, وشفنا أخذ أكثر من نسخة بأمم آسيا كله من وراء هذا اللاعب الأمريكي. شوف تخيل لوين انت
7: هاي
5: اليوم, احنا بنشوف اليابان في امريكا, اللي وصلت له اليابان اليوم بفضل لاعب امريكي اسمه راح عن بالي عشان انا اكون صادق. فاليوم اليابان راح تظهر امام المنتخب الهولندي اوكي باداء قوي, لكن المنتخب الهولندي مش راح يكون سهل على
7: طبعا مش سهل, بس انا زي ما قلت لك يعني المنتخب الياباني برضه منظم لهم فتره طويله مع بعض.
5: توقعاتك للمباراه
7: 2-1 لليابان.
5: 2-1 عوك فكره اليوم انت توقعاتك كلها جاي عكس الكاس. 2-1 لليابان, وقلت لي 2-1 للمغرب
7: بالضبط. بتمنى اكون موفق.
5: حلقه يوم الاثنين جاي تخافش, حلقه يوم الاثنين ربح. شو تتوقع انت؟ انت بتعرف تتوقع اصلا. ده وقت البرنامج ان شاء الله. طبعا نادي تحيه كثير كبيره للاخوان والحبايب بجبريني للالبان والمنتجات الغذائيه, شكرا لهم على رعايه البرنامج, شكرا ربحي, شكرا لايهاب, وشكرا لكم متابعينا الكرام على متابعه حلقه اليوم. ان ضلينا عايشين من هون للتنين بنرجع بحلقه جديده. تحياتي عمار بدر والى اللقاء.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الدولة اللبنانية من اتخاذها لمسار المفاوضات كخيار رئيسي يصفه بالأقل كلفة لإنهاء الحرب على لبنان، ووجه في هذه التصريحات عدة رسائل إلى حزب الله، كان أبرزها دعوة الحزب إلى دعم مسار التفاوض والمفاوضات التي تخوضها الحكومة اللبنانية وتبدأ جولتها 25 من يونيو الجاري في العاصمة واشنطن. سلام أيضا طالب الحزب بالالتزام بما تعهد به، وأبرز ذلك هو حصرية السلاح في يد الدولة، وقال أيضا إن منطقة جنوب الليطاني يجب أن تبقى منزوعة السلاح، دون أن تشير التصريحات منزوعة السلاح من حزب الله أو منزوعة السلاح بشكل عام، وقال بأن حزب الله أعطى ثقته للحكومة والحكومة اتخذت قرارا بالسير في المفاوضات، وأن الحزب هو ينظر إليه كمؤسسة سياسية وليست عسكرية، ونفى بشكل قاطع ما يتردد بأن إسرائيل هي من تفرض على الحكومة اللبنانية مسألة نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن ذلك هو بند من أهم بنود اتفاق الطائف أن تبقى الدولة اللبنانية هي صاحبة السيادة الكاملة، خاصة فيما يتعلق بمسألة السلاح. هذه التصريحات لليوم الثاني على التوالي من نواف سلام التي يوجه فيها رسائل إلى حزب الله، وأيضا يهاجم فيها إيران بشكل مباشر ويرجع الضغوط وإفشال مسودة وقف إطلاق النار إلى الرفض الإيراني والسيطرة، وفقا لما سماه في تصريحاته بالأمس السيطرة الكبيرة على حزب الله ومستويات اتخاذ القرار السياسي والعسكري. على الناحية الأخرى، التصريحات المقابلة من حزب الله ومن عدد من أعضاء كتلته النيابية تصر على رفض مسار المفاوضات بشكله الحالي واتخاذ مسار المقاومة، وتدعو الدولة اللبنانية بشكل واضح إلى عدم تقديم التنازلات وعدم الذهاب أيضا إلى الجولة 5 في واشنطن.
3: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة أحمد حسين. نذهب الآن إلى أحمد روشي لنقف معك أحمد على آخر التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالتطورات الميدانية المتلاحقة جدا في جنوب لبنان، وكان إسرائيل تحاول إنجاز يعني أكثر ما يمكن والسيطرة على أكثر ما يمكن من الأراضي قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار أو عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
4: بالفعل إسرائيل تحاول على ما يبدو السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي في الجنوب اللبناني واحتلال هذه المواقع قبل الإعلان عن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا على ضوء التصريحات الإيرانية التي تتحدث عن أن جزءا من هذا الاتفاق هو وقف الحرب على الجبهة اللبنانية بما في ذلك العمليات البرية. فيبدو أن إسرائيل تريد الوصول إلى تلة علي الطاهر خلال الساعات القليلة المقبلة استباقا لهذا الاجتماع، لكن لهذا الاتفاق. لكن السؤال الذي يطرح بطبيعة الحال، هل الموقف الإسرائيلي يريد تحقيق إنجاز للإسرائيليين، خصوصا على ضوء الحديث خلال الفترة الماضية خلال الأسابيع الماضية عن أهمية تلة علي الطاهر لحزب الله وعن وجود أنفاق تحت هذه التلة ومنصات إطلاق صاروخية تحت الأرض في هذه المواقع، بمعنى إسرائيل تريد تحقيق انتصار معنوي وانتصار عسكري أيضا بالسيطرة على هذه التلة، أو أن إسرائيل تسعى إلى تخريب هذا الاتفاق عبر التقدم إلى مواقع جريدة في الجنوب اللبناني لتثبيت الاحتلال هناك دون أي علاقة بالمفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة. المشهد ليس واضحا، إند جيم كما تسمى في وسائل الإعلام الإسرائيلية وأمريكية، ما الذي تصبو إليه إسرائيل في نهاية المطاف بعد هذه الاندفاعة الكبيرة على الأرض؟ ليس واضحا بعد، لكن الواضح أن هناك اندفاع إسرائيلية فيما يتعلق بتلة علي الطاهر، ويخشى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أن تنتقل إسرائيل باتجاه تهديد مدينة النبطية أكثر بعد السيطرة على تلة علي الطاهر، الذي كما ذكرت إسرائيل تروج لأنها تلة استراتيجية فيها عدد كبير من البنية التحتية العسكرية لحزب الله. إسرائيل الرسمية صامتة، كل ما قالته في الجانب العسكري أنها شنت خلال الساعات 24 الماضية نحو 70 غارة في الجنوب اللبناني. رويدا،
3: شكرا جزيلا لك أحمد روش، مراسل التلفزيون العربي من القدس على هذه الإحاطة. نرحب الآن هنا معنا في الاستوديو بالسيد حسن قبلان، عضو مكتب سياسي في حركة أمل، وأيضا بالسيد شربل عيد، وهو رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية. أهلا بكما ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد حسن، يعني كيف تراقب الآن هذه التطورات العسكرية المتلاحقة من قبل الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين، خصوصا اليوم مع وصوله على مشارف تلة علي الطاهر التي يقول بأنها منشأة أو مرتفع استراتيجي يضم أكبر منشأة عسكرية لحزب الله، في الوقت الذي نسمع فيه عن الإعلان عن تفاهم أمريكي إيراني في الساعات 24 الماضية، والذي قد ينص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات؟
1: شكرا للاستضافة، تحياتي لك والأستاذ شربل ولجميع المشاهدين. هو ضبطا كمان للمعلومات التي يسمعها الآن المشاهد والمواطن، لا يوجد ثكنة بالمعنى الحقيقي والعسكري للجيش في منطقة كفر تبنيت. نعم هناك نقطة عسكرية وهناك حاجز، لكن ليس موقع عسكري وثكنة عسكرية بالمعنى المتعارف عليه، حتى يكون الضبط دقيق.

0: أعتقد أنا أنه اليوم هناك محاولة لتطويق النبطية، وإذا طوقت النبطية واقعا نصبح أمام واقع ميداني وواقع سياسي يعني يزيد الضغوط على المفاوض اللبناني وعلى مخرجات اتفاق واشنطن طهران، وكمان سيؤدي ممكن أن يؤدي
1: حزب الله. نعم. وأيضا الرئيس بري عندما تم الإعلان عن اتفاق واشنطن قال بري إن هذا الاتفاق مفخخ وانتقده، وأيضا حزب الله رفض الالتزام به. هل سيلتزم الآن حزب الله أو حزب الله الإعلان عن مذكرة التفاهم في الساعات المقبلة إن تم الإعلان عن ذلك؟
0: أولا يجب أن لا نستبق الأمور، لأنه إمكانية التوقيع غدا على الرغم من المناخ التفاؤلي لحصول هذا الأمر غدا، لكن المحاذير تبقى قائمة ربطا بالمواقف المتقلبة للرئيس ترامب. هي أول واحدة. اثنين، إذا غدا فرض أو قيل كما وصل إلى اللبنانيين عبر أطر مختلفة أن الاتفاق الإيراني الأمريكي يشمل جنوب لبنان، هذا أمر بحاجة إلى خطوات عملانية على ضوء يتقرر. أستطيع أن أقول ما يلي: إذا صدر غدا قرار رسمي يعني مفند ومبند حسب ما هو مجدول في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقف شامل لإطلاق النار، إذا عبر الإسرائيليون عن التزامهم، أنا أعتقد تماما أن المقاومة في لبنان ستلتزم.
1: طيب، توقع سيد الشرب التزام إسرائيل هذه المرة بوقف إطلاق النار رغم أنها لم تلتزم سابقا حتى عند الإعلان عن وقف إطلاق النار في أبريل نيسان المقبل الماضي؟
2: أتوقع بالأساس أن لا تكون الحرب الإسرائيلية على حزب الله مدرجة في الاتفاق، وفيما لو تم إدراجها سيكون هنالك نوع من استحالة إسرائيلية لما يعتبرونه خضوع لترامب.
1: لماذا تعتبر أنها لن تكون مدرجة رغم التصريحات الإيرانية المتلاحقة منذ أيام على يعني إصرار إيران على إدراج بند وقف الحرب على جميع الجبهات في مذكرة التفاهم؟
2: لأنه في الحقيقة العلاقة الأمريكية الإيرانية التفاوضية منذ أن بدأت إلى الآن يسودها الكثير من التناقضات، ويسودها موقف من هنا وموقف مضاد من هناك، بل حتى يسودها الشخص الذي يصرح أو الرئيس ترامب ذاته يصرح 10 مواقف في تغريدة واحدة، وكل موقف لا يشبه الثاني. أنا برأيي علينا الانتظار كما قال الأستاذ الكريم، علينا الانتظار لكي نقرأ كل ما هو يرد في هذا الاتفاق، مع تسجيل ملاحظة أنه أي أمر له علاقة بلبنان ستسأل عنه ومسؤولة عنه بالأحرى الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني اللذان يقومان بالمفاوضات في واشنطن. نحن لا نريد من إيران أي شيء، إيران ليست وصية على لبنان لا حربا ولا سلما. إذا أردنا كمساعدة إيران كدولة لبنانية نطلب منها عبر رئاسة الجمهورية أو عبر رئاسة الحكومة لمساعدتنا، إنما لن نطلب ذلك بالطبع، لأن إيران هي التي استجلبت علينا كل الويلات ومشكورة، ولا نريد حتى منها أن تضع لبنان في أي بند تفاوضي مع أمريكا أو مع غيره، لأنه نحن نقوم بهذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وبرعاية أمريكية ولسنا بحاجة لأي أحد.
1: لا، أنت بحاجة في أرض الواقع زيد شربل، لأن المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل لم تسفر عن وقف إطلاق نار حتى اللحظة، لم تجبر إسرائيل لا على وقف إطلاق النار ولا على الانسحاب من المناطق التي احتلتها. لا. هل سترفضون أنتم في لبنان وقف لإطلاق النار إذا جاء من قبل إيران؟
2: لن نرفض وقف إطلاق النار إطلاقا، إنما كل ما أقوله أن هذه مسألة متعلقة بلبنان، في لبنان توجد جمهورية، يوجد رئيس لهذه الجمهورية، يوجد حكومة، يوجد مؤسسات، وإذا كان لابد من تفاوض ما على لبنان أو حول لبنان يتم مع مسؤولي لبنان رسميين، ولا يتم عبر أي كان. ذكرت حضرتك أن المفاوضات تعثرت لأن إسرائيل لم تلتزم، صحيح إسرائيل لم تلتزم، إنما إسرائيل التي تحتل إلى الآن 6% من لبنان عرضت على الدولة اللبنانية وطلبت على الدولة اللبنانية أن تأتي هي وتستلم بقواها الذاتية منطقة تلو أخرى تسمى المناطق التجريبية. من رفض منطقة المناطق التجريبية هو حزب الله، وبالتالي من يعرقل وقف إطلاق النار ومن يؤدي إلى تمادي وإلى أن تستعر هذه الحرب مزيد وإلى مزيد هو رفض حزب الله لما توصلت إليه المفاوضات.
1: ونحن نتحدث الآن سيد شربل وسيد حسن، هناك على ما يبدو عاجل الآن من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول التركيز ينصب في هذه المرحلة على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. إذن تأكيد كما ذكرنا تلو الآخر من قبل الإيرانيين على أن التركيز سينصب في المرحلة أو في هذه المرحلة على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. سؤالي لك سيد حسن هو كيف ستضمن إيران فعلا أن

0: تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، لأنه يعني شهدنا أنها لم تتحرك لكسر وقف إطلاق النار حينما استمرت.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM.
5: واضح أن الإيرانيين يعلمون أن الأمريكي الرئيس ترامب على وجه التحديد له مصلحة بوقف إطلاق النار، وله مصلحة في إنهاء الحرب، وهو يسعى حثيثا لإنجاز هذا الاتفاق الذي ممكن أن يوقع غدا. الإيرانيون من هذا الباب، من هذه الثغرة، يؤمنون بإمكانية الرئيس ترامب بأن يفرض على الإسرائيلي وقفا لإطلاق النار، ويرفض الرئيس ترامب أن يكون ملف لبنان معطلا للصفقة الكبرى مع الأمريكيين، مع الإيرانيين، لأنه كمان هذه الحرب في منطقة الخليج تداعياتها العالمية في عالم الاقتصاد والعسكر والسياسي هي لحالها بدها حلقات منفصلة عن ما نتكلم عنه الآن. فالإيراني
0: أما فيما يخص لبنان سيد حسن، يبدو بأنه ليس هناك فعلا ضغط أمريكي حقيقي على الإسرائيلي في أن يقف، في أن يوقف إطلاق النار أو أن ينسحب من المناطق التي احتلها.
5: بعدنا عم نحكم عن نوايا، وقلنا أنه لازم ننطر،
0: نحكم على الوقائع.
5: أوكي، لا ننطر ليوم الغد، لأنه غدا في توقيع. الإيرانيون حسب كلامهم وضعوا الملف اللبناني والعناوين اللبنانية بموازاة العناوين الإيرانية والمطالب الإيرانية. غدا إذا استطاع الإيرانيون عند إبرام هذا الاتفاق تثبيت هذا الموقف، هذا إنجاز. لكن هذا بيستتبه التالي: الإيرانيون ولا مرة قالوا أنهم يريدون أن يجروا جولة تفاوض تفصيليا عن اللبنانيين. المطلوب وقف إطلاق نار والمفاوضات بالتالي عن مراحل الانسحاب، إعادة الأعمار، عودة النازحين، إطلاق الأسرى، يصبح شأن لبناني تام. ليس للإيرانيين رغبة ومرفوض أصلا من كل اللبنانيين أن يفاوض أحد بهذه التفاصيل عن لبنان. لكن نحن أمام عدد من المسارات، أهم المساران مسار واشنطن الذي تقوم به الدولة اللبنانية، وعندنا مسار إسلام أباد. مسار واشنطن دعاته، إعلاميوه، مؤيدوه في كل الصحف التي تدور بهذا المناخ يشككون بجدوى، وهو لم يحصل شيء باعتراف فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس الوزراء.
0: طب دعنا نحاول أن نفهم جدواه من السيد شربل. سيد شربل، الرئيس نواف سلام اليوم في تصريحاته يقول دعونا نعطي صفارة الحكم إلى الوسيط الأمريكي، ويدعو حزب الله إلى الانضمام إلى مسار واشنطن للمفاوضات، على أن هذا المسار هو يعني حبل الخلاص الوحيد للبنان. يعني على أي أساس يثق اللبناني أو لبنان الرسمي بالوسيط الأمريكي المنحاز دائما إلى إسرائيل، والذي يقول الرئيس ترامب نفسه بأنه وقف إطلاق النار في المنطقة يعني استمرارا لإطلاق النار بطريقة أكثر اعتدالا؟
6: يا عزيزتي، أن الطرف الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل وأن يفرض على إسرائيل ما يريد هو الطرف الأمريكي. لدينا مسار من مسارين لكي نقوم بتحرير ما استجره علينا حزب الله من احتلال، إما المسار العسكري وإما المسار الدبلوماسي.
0: نعرف أن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على بالضغط على إسرائيل. سؤالي لك، لماذا نثق نحن كلبنانيين أن الولايات المتحدة تريد أن تفعل ذلك أصلا؟
6: بمن نثق؟ ليس لدينا أي خيار. لدينا دولة عظمى تقود العالم، تأمر إسرائيل، تفرض ما تريده إسرائيل. قال رئيس الأمريكي من 3 أسابيع ضمانة أمريكية مكتوبة من البيت الأبيض أو من الخارجية الأمريكية، تقول أنا أضمن للبنان كامل كرامته، كامل سيادته على كل ترابه الوطني، وإعادة الأسرى وحتى إعادة الأعمار إن تمكنت الدولة اللبنانية من أن تبسط سيادتها بقواها الذاتية على كل التراب الوطني.
0: طب ألم تكون الولايات المتحدة سيد شربل ضامن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر عام 2024؟
6: صحيح، إنما هذا الاتفاق نص على التزامين متبادلين، من جهة أن تتوقف إسرائيل عن الخروقات، ومن جهة أخرى أن يلتزم حزب الله وأن يبدأ حزب الله فعلا بتفكيك بنيته الأمنية والعسكرية. وهذا ما لم يفعله حزب الله، مما منح من جديد ذرائع لإسرائيل لقيت تمادى أكثر وأكثر. عاد وقال تعافينا، عاد وصرح أمينه العام أرواحنا ولا سلاحنا، عاد وانغمس بحرب إسناد طهران، وهو الذي كان عليها أن يندم على حرب إسناد غزة.
0: ولكن هذا هذا معاكس للتصريحات الرسمية التي خرجت عن الحكومة اللبنانية تقول بأن الجيش اللبناني أو السلطة اللبنانية بسطت سلطتها على منطقة جنوب الليطاني.
6: رأينا كيف بسطت ورأينا بالمقابل حجم.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
7: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تسألين عن البدائل؟
3: من وضع الحكومة اللبنانية في هذا الموقف؟
2: ممتاز. الآن أي نقاش حول مسببات الحرب سيبقينا في المربع السابق.
3: طيب.
2: وتحميل المسؤوليات. نحن الآن هون بهذا الواقع كيف نخرج من الأزمة؟
3: دقيقة أخيرة سأعطيها لك سيد شربل للرد على ذلك.
4: الخروج من الأزمة هو شرط لبناني بحت، وهو أن تكون لبنان دولة إسوة بكل دول العالم، لا سلاح فيها إلا سلاح قواها الشرعية. إن مسألة نزع سلاح حزب الله هو بند ميثاقي ورد في وثيقة الوفاق الوطني من العام 1989. يستحيل قيام أي دولة، يستحيل إبعاد شبح أي حرب قادمة إن لم نكن دولة بقواها الذاتية فقط موجود السلاح. ماذا تفعل إيران وماذا تفعل أمريكا وماذا تفعل إسرائيل إن لم نتمكن من نزع حزب الله وإن بقي هذا السلاح؟ كل يوم يبقى أي سلاح غير شرعي بيد أي كان سيبقي هذا البلد على خط الزلازل وعلى خط الحروب وعلى خط المهلكة.
3: هذا السلاح الذي حرر الجنوب عام 2000،
4: حرر الجنوب عام 2000، هذا سؤال بده جواب ساعات. لم أحد يكلف أي كان لكي يحرر الجنوب أو غير الجنوب. وإذا كان قد حرر الجنوب عام 2000 مشكور، ماذا يريد أكثر من ذلك؟ نحن اليوم في العام 2026، هو نفسه الذي حرر الجنوب الذي أعاد احتلاله مرة جديدة.
3: شكرا جزيلا لك سيد شربل رئيس حزب
2: رئيس جهاز التنشئة في القوات اللبنانية.
3: رئيس جهاز التنشئة سيد شربل، برافو. وشكرا لك أيضا سيد حسن قبلان، عضو المكتب السياسي لحركة أمل. شكرا جزيلا لكما. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة لهذه النافذة. نعود الآن إلى لوسيل لمتابعة باقي ملفات التغطية.
5: شكرا لك رويدة. إذن رجح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إتمام اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات 24 المقبلة، مؤكدا أن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق فور الانتهاء من صيغته النهائية. وقال شريف في منشور على منصة إكس إن محادثات فنية ستعقد الأسبوع المقبل عقب التوقيع، معتبرا أن الاتفاق المرتقب قد يشكل أساسا لسلام دائم.
6: رغم جرعة التفاؤل التي تسود بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، فإن الضبابية لا تزال تخيم على المشهد، في حين تبدو التفاصيل الحاسمة بعيدة عن دائرة الوضوح الكامل. وتشير معطيات إلى أن الساعات المقبلة قد تكون حبلى بتطورات متسارعة ترقى إلى مستوى توقيع تفاهم أولي بين الجانبين، وسط ترجيحات بأن تستضيف جنيف الحدث. وفق تسريبات متداولة، فإن نائب الرئيس الأمريكي جيدو فانس قد يتولى مهمة توقيع الاتفاق إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف. في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو جنيف، كشفت مصادر أمريكية أن جولات أكثر تعقيدا قد تستضيفها إسلام أباد، حيث ستطرح الملفات الأكثر حساسية وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. أجواء إيجابية تحيط بالمفاوضات، لكنها لا تخفي حجم التباين في المواقف. الرئيس الأمريكي أبدى غضبا من تسريبات إعلامية إيرانية وصفها بالكاذبة ولا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. أما في طهران فتبدو الصورة أكثر تعقيدا، إذ يسارع التيار المحافظ ممثلا في الحرس الثوري الإيراني إلى تقديم الاتفاق بوصفه انتصارا سياسيا، بينما تكتفي الحكومة بإطلاق إشارات متفائلة توحي بأن فرص التوصل إلى تفاهم باتت أقرب من أي وقت مضى. وفق ما يتسرب من تفاصيل، فإن ما يجري الحديث عنه حاليا أقرب إلى مذكرة تفاهم تمهد الطريق لاتفاق أشمل، لكنه ليس نهائيا. وتتحدث عن وقف شامل للعمليات العسكرية والتصعيد المتبادل لمدة 60 يوما، وهي مهلة زمنية يفترض أن تشهد مفاوضات مكثفة تتناول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. من عواصم التفاوض والحلول المرتقبة، عقارب ساعة تمضي متثاقلة لكنها لا تتوقف لدفع الدبلوماسية إلى كسر حلقة تصعيد تعيد المنطقة بأسرها إلى المربع الأول.
5: إذن ونشير مشاهدينا الأخبار العاجلة والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي يتحدث عن مذكرة التفاهم المزمع أن يتم التوصل إليها، ويقول هذه المذكرة التي يجري العمل عليها في إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب، وأيضا يضيف بأنه توقيع مذكرة التفاهم لن يكون يوم الأحد، ويؤكد مرة أخرى على أن تفاهم إسلام أباد يؤكد على إنهاء الحرب. وهناك يعني لا يستبعد أيضا وزير الخارجية الإيراني حدوث توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة، ولكنه لن يكون غدا أي الأحد. إذن مرة أخرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتحدث عن مذكرة التفاهم ويقول بأنها ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن، بل تفاهم يطرح النقاط الخلافية الأساسية ويؤكد على إنهاء الحرب، والتركيز ينصب بفكرة إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. للمزيد حول هذه التصريحات نذهب إلى طهران. معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، وكذلك ينضم إلينا من واشنطن عماد الرواشدي. وأبدأ معك من طهران ياسر مسعود، ويعني هذه التصريحات وإن كانت يعني ترسم لنا مجمل الصورة الآن عما يجري التوافق عليه أو ما تم التوافق عليه، ولكنها تصب في الإطار نفسه، الإطار الإيجابي بأنه سيكون هناك توقيع مذكرة تفاهم قريبا.
7: يمكن القول لرولا بات واضحا حتى اللمسات الأخيرة وضعت على هذه مذكرة التفاهم، انتهى كل شيء ربما حتى إيرانيا، ولكن هذا لا يخفي أن يكون هناك ربما بعض النقاشات في الداخل الإيراني، على اعتبار أننا لازلنا نسمع من البرلمان لهجة تحذر، لهجة تتحدث بمناقشة مذكرة التفاهم على طاولة البرلمان، لهجة أيضا تتحدث عن في حال التوصل إلى أي اتفاق خلال 60 يوما لابد أن يكون هناك مصادقة من قبل البرلمان الإيراني، ولذلك يأتي التجديد في المواقف تحديدا من الجهة المعنية بهمزة التواصل الإيرانية مع إسلام أباد وهي الخارجية الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يجدد موقف بلاده على الخطوط التي رسمت في هذه مذكرة التفاهم، وهي التي كما يقول ويؤكد هنا إيرانيا حتى بالأمس من قبل وزير الخارجية على أنها على أعلى مستويات حاولت الخارجية الإيرانية أن تحافظ على المصالح القومية والوطنية الإيرانية من خلال التوصل إلى هذه مذكرة التفاهم، راعت الخطوط الحمراء الإيرانية على أكثر من صعيد، الأبرز من بينها فيما يتعلق بالملف الذي لابد أن يكون هناك كان الذي أصر طهران أن يكون حاضرا، وذلك المتعلق بإيقاف كل الاشتباكات في المنطقة، والكلام هنا بطبيعة الحال عن لبنان بالدرجة الأولى. ما أضافه أيضا بالأمس وزير الخارجية عباس عراقجي أكد بأنه من ضمن مذكرة التفاهم أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالرغم من أنه لم يتحدث بتفصيل وجزئيات عن هذه النقطة بشكل واضح. أيضا تحدث الآن كذلك المتحدث باسم الخارجية على أن من ضمن الخطوط العريضة
1: راديو الحرية
8: من 97.10 FM FM
9: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الطحاوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: ثم خرجت تصريحات إيرانية تقول بأنه في الأيام المقبلة هذا قد يكون له صلة بالخلاف الذي أشار له جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي، قال بأن هناك بعض التفاصيل التي لم يجري الاتفاق عليها، ونتذكر هنا بأن بعض التفاصيل أدت لانهيار اتفاق أو محادثات باكستان. كان جيدي فانس قال بأن 95% من البنود تم الاتفاق عليها لكن في النهاية لم تنجح المفاوضات بسبب بعض المسائل المتعلقة بالملف النووي حصرا. المشكلة هنا هي صعوبة التنبؤ في الولايات المتحدة، لا يوجد معلومات عن طبيعة الاتفاق إلا بالخطوط العريضة بأنه سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، أنه سيؤدي لفتح المضيق ورفع الحصار، ما دون ذلك ليس هناك حديث عن التفاصيل، ما الذي سيحصل لليورانيوم المخصب، هل وافقت إيران مثلا على استخراجه وإرساله للولايات المتحدة؟ بالأمس فهمنا في لقاء مع أحد المسؤولين في البيت الأبيض مع الصحفيين قال بأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب بنسبة 60% فما فوق، لكن نحن نعرف أن الرئيس الأمريكي قال بأنه ليس لديه مانع من إذابته في الداخل الإيراني بإشراف الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتالي لا نعرف هل الولايات المتحدة تريد استخراجه وجلبه للولايات المتحدة أم أنها تريد أو تقبل بتذويبه في الداخل، وماذا عن الموقف الإيراني؟ هذا أيضا غير واضح، بالإضافة طبعا للعلاقة بالحلفاء ومسألة الصواريخ البالستية.
4: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد رواشدي. إذن لا يزال برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من القضايا الأكثر تعقيدا بين واشنطن وطهران، ومع اقتراب الطرفين من توقيع اتفاق لإنهاء الحرب كشف عن خطة أمريكية أعدت للاستيلاء قصرا على ذلك اليورانيوم، فما هي كواليسها؟ كشفت شبكة CNN أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دانكن زار سرا مقر القيادة الوسطى في ولاية فلوريدا للاطلاع على خطة الجيش لإرسال قوات برية إلى إيران بهدف الاستيلاء قصرا على اليورانيوم عالي التخصيب. ونقلت الشبكة عن مصدرين أن إيجازات بالغة الأهمية والحساسية استدعت عودة كين على عجل من اجتماع لكبار مسؤولي الناتو في بروكسل إلى مدينة تامبا في 19 من الشهر الماضي. وأضاف المصدران أن الطبيعة الملحة وعالية المستوى لهذه الإجازات تبرز مدى اقتراب الإدارة الأمريكية من إعطاء الضوء الأخضر لتلك العملية البرية عالية المخاطر، طبعا نتحدث عن الفترة الماضية. وقالت أحد المصادر أن كين أطلع الرئيس ترامب بعد ذلك على الخيارات المتاحة لمثل هذه العملية، لكن ترامب قرر التريث بعد تحذيره من أن هذه الخطوة قد تؤدي على الأرجح إلى رد إيراني عنيف. بحسب CNN فقد حذر ترامب من أن الرد الإيراني قد يطيل أمد الحرب ويزج بالاقتصاد العالمي في مزيد من الاضطرابات. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه إذا احتمال وقوع ضحايا كثر في صفوف القوات الأمريكية.

0: للمزيد من التحليل ينضم إلينا من عمان اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بك اللواء. ما تحدثت عنه CNN يعود إلى الشهر الماضي 19 من الشهر الماضي، وبالتالي وغير هذا يعني التسريب عن CNN، نحن نسمع منذ الفترة الماضية وطيلة فترة الحرب عن المساعي الأمريكية والخطط التي كانت تحضر للحصول على اليورانيوم المخصب من إيران، ولكن بعد تطورات اليوم وهذه المرحلة والحديث عن التوقيع مزمع لمذكرة التفاهم، هل الخيار بالاستيلاء على اليورانيوم المخصب في إيران ما زال واردا بالنسبة للولايات المتحدة بالطرق التي كانت تخطط لها؟
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المتابعين. الحرب والسياسة وجهان لعملة واحدة، والولايات المتحدة لو كانت تدرك يقينا بأنها قد تحقق نسبة نجاح عالية لقامت بالتنفيذ دون تردد، ولكن هذا التردد والارتباك حقيقة لأن جميع التقييمات الاستخبارية أظهرت بأن عدد الخسائر سيكون كبير، ولذلك الدبلوماسية القصرية العنيفة التي تتبعها الولايات المتحدة وما تريد من الاستيلاء القصري على اليورانيوم المخصب بنسبة 60% فاعلة، وهي تبلغ ما يزيد عن 440 كيلوغرام، ولكن إيران حقيقة استطاعت أن تدير المعركة الاستخبارية بذكاء بقيامها بالهندسة العسكرية الدفاعية بهدم الأنفاق وزرع الألغام وعزل المخزون، وقد يكون المخزون ليس موجود في موقع واحد، وباعتقادي أنه من الحكمة أن تكون هذه الكمية الثمينة من اليورانيوم هي موزعة في العديد من المواقع، ولذلك ما كشفته CNN قد يكون من أخطر التسريبات المتعلقة بالملف النووي منذ سنوات، لأنه يعني يكشف أن الولايات المتحدة ما كانت تدرس فقط توجيه الضربات، ولكنها كانت تقترب من أن تنفذ يعني خيار يعتبر أكثر تعقيدا وأكثر خطورة، ولكن المؤشر المهم بأن هذا اليورانيوم عالي التخصيب الذي تخشى الولايات المتحدة وتخشى إسرائيل من أن يمكن إيران من امتلاك السلاح النووي في أي وقت، ولكن تراجع ترامب عن إعطاء الضوء الأخضر هو يعكس إدراك بأنه أي عملية برية بناء على الاستشارات من مستشاري الأمن القومي ومن الأجهزة الاستخبارية قد يحقق مكسب نووي مؤقت، ولكنها قد تفتح باب مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز حدود الملف النووي نفسه. طيب، وكذلك لا يمكن أن يكون هناك فرصة للنجاح عالية للاستيلاء على اليورانيوم دون أن يكون هناك أعداد من الخسائر لا تتحملها الولايات المتحدة في هذا الوقت.
0: طيب، السؤال، لماذا طرح الموضوع الآن؟ لماذا سرب الآن في الأعلام؟
1: يعني باعتقادي هو الآن يعني أستطيع أن أقول أنه كرافعة تفاوضية للوصول إلى اتفاق يحقق الهدف نفسه ولكن بكلفة ومخاطر أقل. هناك فرق يعني كبير علينا أن نعي تماماً بأنه من الناحية العسكرية هناك فرق كبير ما بين تدمير البرنامج والاستيلاء عليه، ولذلك الآن فاتورة التكاليف عالية، تريد الولايات المتحدة أن تصل إلى اتفاق بكلفة أقل، ولكن لا يمكن أن نقول بأن الولايات المتحدة لو كان لديها خيارات أفضل لما يعني تلكأت ولقامت بالخيارات الأخرى، ولكن في هذا الوقت بالذات لأنها لا تضمن السيطرة الكاملة على المادة النووية ولا تستطيع أن تنفذ، وهي تريد أن تصل إلى اتفاق وتريد أن تظهر بصور من صور النجاح، وخاصة الرئيس دونالد ترامب أمام الداخل الأمريكي. معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع ل 4.2%، الانتخابات التمهيدية الانتخابات النصف قريبة جدا، ولذلك الإدارة الأمريكية تتخبط وهي في مأزق وتريد أن تخرج من هذا المأزق.
0: طيب، سأسألك أكثر عن
2: راديو الحرية من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية 92.7 FM FM FM.
1: إجراء ذلك
0: ويعني ويجب أن يتم ذلك إذا ما علمنا بأنه يعني من خلال المعطيات الحالية اليورانيوم المخصب مدفون، وإيران أيضا تقارير تحدثت عن أنها قامت باتخاذ تدابير خلال المرحلة الماضية، سواء بزرع ألغام أو حتى يعني تفجير طبقات أكبر حتى يبقى صعب الوصول إليه. وبالتالي يعني كيف ستكون الآلية؟ كم ستستغرق الجهات التي يجب أن تكون منخرطة في هذه العملية؟
1: يعني هو اليورانيوم باعتقادي خلال قص العديد من المواقع في الحرب الماضية، حرب 12 يوما في قنابل الجي بي 57، تبين بأنه لم تحقق التدمير لليورانيوم المخصب. هذا ما تشير إليه الاحتمالات. ولكن قيام إيران بأن تقوم بتهديم هدم الأنفاق وزرع الألغام وعزل المخزون أصبح الآن يزيد التحدي على الجانب الأمريكي. حتى لو أراد الجانب الأمريكي أن ينفذ عملية قتالية معقدة ستحتاج إلى وقت طويل جدا للوصول إلى المخزون، وستحتاج إلى آليات هندسية ومعدات للحفر، ولذلك الآن لا يمكن التطبيق بعملية عسكرية مباغتة إلا إذا وافقت إيران، وأن يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى وجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال. وقد يستغرق هذا الأمر عدة أسابيع لأنه يعتمد على كمية التدمير التي حصلت في الأنفاق وكمية الأتربة والتي وضعت على مداخل هذه المنشآت النووية، بالإضافة إلى عملية إزالة حقول الألغام الموجودة ضمن تلك المنطقة. ولذلك نحن نتحدث عن عمليات تعتبر معقدة تحتاج إلى وقت طويل، ولكن أي عمل عسكري بالقوة سيكون قابل للفشل وستكون مخاطره كبيرة. أما إذا كان بموافقة الجانب الإيراني وبموافقة أو وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن ينفذ على مراحل، ويحتاج إلى عدة أسابيع على الأقل.
0: هل هذا الحديث باعتقادك أصبح من الماضي الآن في ظل الحديث عن قرب توقيع مذكرة تفاهم من خلال المؤشرات العسكرية التي تتابعها؟
1: والله من المؤشرات العسكرية، لأكون يعني صادق في التحليل، دونالد ترامب وضع العالم كله في متاهة بتصريحاته المتضاربة التي تعمل يعني حقيقة تجعل الأمور غامضة، وتجعل أن هذه المتغيرات الكثيرة لا يمكن التحليل بدقة بناء على هذه المتغيرات التي تتوالى بشكل عشوائي أحيانا. ولكن نستطيع أن نقول بأنه جميع المؤشرات الآن تشير إلى أنه القنوات الخلفية كانت فاعلة بين الطرفين، على الرغم من أن الاشتباكات العسكرية التي لاحظناها خلال الأيام الماضية كانت تعكس واقع عملياتي، ولكن الدبلوماسية والقوة العسكرية كانا يسيران على مسار متوازي، والقنوات الخلفية تثبت بأنه هناك اتصالات تسير في مجال أن يكون هناك اتفاق قابل للتطبيق ما بين الطرفين بما يحقق مصالح كلا الطرفين. ولكنه أظهر بأن إيران ما زالت متماسكة وما زالت قوية وما زالت قادرة على أن تملي شروطها، بعكس ما تروج له الإدارة الأمريكية بأن إيران هزمت وبأن إيران استسلمت. ولذلك حتى المعلومات والسردية التي يتم الإعلان عنها من قبل الطرفين متناقضة، ولا يوجد يعني مرجعية لنقول من هو الصادق فيهما.
0: شكرا لك من عمان لواء محمد الصمدي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، على هذه المشاركة معنا. تسببت العقوبات الأمريكية على كاراكاس في واقع سياسي واقتصادي معقد، خسائر بالمليارات ونمو مقيد بينما تعمق التراخيص الأمريكية الجزئية والمشروطة تشوهات الاقتصاد المحلي.
5: توقفت عجلة الزمن هنا، مفارقات تعيشها فنزويلا منذ أعوام، آلات صادئة ومشاريع مهجورة تروي حكاية اقتصاد تخنقه العقوبات الأمريكية في صمت، مصانع خاوية وورشات بدائية تكافح من أجل البقاء.
6: تقدر خسائر فنزويلا النفطية منذ العام 2012 ولغاية 2024 ب 68 مليار دولار. هذا يعني أن كل مواطن فنزويلي من حديثي الولادة ولغاية كبار السن فقدوا ما قيمته 19 ألف دولار في مداخلهم، ويمكن تخيل آثار ذلك على البنية التحتية من صحة وتعليم وطرق وأمن وتطور صناعي.
5: رغم الخلافات السياسية المتعددة، إجماع في البرلمان على رفض العقوبات.
7: لقد تسببت العقوبات في أضرار للاقتصاد وللمواطنين وليس للحكومة، فالحكومة قادرة على حلحلة مشاكلها، والمفارقة أن من يفرض العقوبات يقوم بعد ذلك بمنح تراخيص بشكل سخي، لكن ذلك لا يعني رفعا للعقوبات.
5: خلقت العقوبات الأمريكية تشوها حادا وانكماشا في الاقتصاد بنسبة 90%، وبينما يتعافى إنتاج النفط ليقارب 1.25 مليون برميل يوميا في مايو 2026، انهارت صناعة الصلب لتغلق عند 1% فقط من طاقتها البالغة 5 ملايين طن سنويا، في ظل تضخم مستمر يتجاوز 500%.
7: يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كامل على النفط، ولكن في ظل العقوبات وخضوع قطاع النفط الفنزويلي ووجود الاقتصاد تحت الوصاية الأمريكية المباشرة، سيكون من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. ومع ذلك من المهم توضيح بأن مشاكل الاقتصاد الفنزويلي لم تبدأ مع فرض العقوبات.
5: على بعد كيلومترات قليلة تبدو الصورة مغايرة تماما. هنا في الأحياء الحديثة تتحرك الرافعات وتتدفق حركة التجارة، انتعاش مرتبط بتراخيص أمريكية مؤقتة تستهدف قطاعات النفط والمعادن وتبقي الأموال في حسابات خارج السيادة المالية للدولة.
8: لم ترفع أمريكا العقوبات، بل منحت تراخيص مؤقتة، وهكذا يعيش الفنزويليون في اقتصاد بسرعتين، نفط يتدفق نحو الخارج واقتصاد مقيد. فنزويلا في منتصف
2: راديو الحرية
9: من 97.7 FM.
10: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول.

0: طراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. تنتظرنا قمة أفريقية لاتينية فجر الغد عندما يواجه المنتخب المغربي نظيره البرازيلي في نيوجيرسي. وتترقب الجماهير المغربية والعربية هذه القمة تحت قيادة المدرب محمد وهبي الذي خلف وليد الركراكي أملا بأن يؤكد المنتخب المغربي مكانه بين الكبار، خاصة بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022. منتخب أسود الأطلس تلقى ضربة موجعة قبل انطلاق المونديال بإصابة كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد. وعلى الجانب الآخر تطمح البرازيل بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي إلى أن تعود إلى القمة من جديد بعد غياب 24 عاما من منصات التتويج.

0: اللعب ضد منتخب البرازيل أمر كبير جدا. نحن أيضا شعب يعشق كرة القدم. سنخوض هذه المواجهة بشجاعة، والأهم أن نستمتع بأدائنا وبهذا الحدث الكبير.
1: هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وساعة جديدة مع انتصار البركي. إليك انتصار.
2: شكرا لك رولا. إذن التغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط والعالم، ونبدأ من تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حيث قال إن الهجمات على السفن الإيرانية والقضايا المرتبطة بمضيق هرمز وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان تعد من بين الملفات التي تناقش في المرحلة الحالية من المحادثات. وأوضح بقائي أن الملف النووي لن يكون جزءا من هذه المرحلة من التفاهمات، مشيرا إلى أنه من المقرر مناقشته خلال فترة تمتد إلى 60 يوما. وفيما يتعلق بموعد التوقيع، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تحديد موعد توقيع مذكرة التفاهم لا يزال قيد البحث، موضحا أن التوقيع لن يتم غدا، لكنه لم يستبعد إمكانية إنجازه خلال الأيام المقبلة إذا استكملت المشاورات الجارية بشأن تفاصيل التفاهم. رجح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إتمام اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات 24 المقبلة، مؤكدا أن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق فور الانتهاء من صيغته النهائية. وقال شريف في منشور على منصة إكس إن محادثات فنية ستعقد الأسبوع المقبل عقب التوقيع، معتبرا أن الاتفاق المرتقب قد يشكل أساسا لسلام دائم.
3: رغم جرعة التفاؤل التي تسود بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، فإن الضبابية لا تزال تخيم على المشهد، في حين تبدو التفاصيل الحاسمة بعيدة عن دائرة الوضوح الكامل. وتشير معطيات إلى أن الساعات المقبلة قد تكون حبلى بتطورات متسارعة ترقى إلى مستوى توقيع تفاهم أولي بين الجانبين، وسط ترجيحات بأن تستضيف جنيف الحدث. وفق تسريبات متداولة، فإن نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس قد يتولى مهمة توقيع الاتفاق إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف. في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو جنيف، كشفت مصادر أمريكية أن جولات أكثر تعقيدا قد تستضيفها إسلام أباد، حيث ستطرح الملفات الأكثر حساسية وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. أجواء إيجابية تحيط بالمفاوضات، لكنها لا تخفي حجم التباين في المواقف. الرئيس الأمريكي أبدى غضبا من تسريبات إعلامية إيرانية وصفها بالكاذبة ولا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. أما في طهران فتبدو الصورة أكثر تعقيدا، إذ يسارع التيار المحافظ ممثلا في الحرس الثوري الإيراني إلى تقديم الاتفاق بوصفه انتصارا سياسيا، بينما تكتفي الحكومة بإطلاق إشارات متفائلة توحي بأن فرص التوصل إلى تفاهم باتت أقرب من أي وقت مضى. وفق ما يتسرب من تفاصيل، فإن ما يجري الحديث عنه حاليا أقرب إلى مذكرة تفاهم تمهد الطريق لاتفاق أشمل، لكنه ليس نهائيا. وتتحدث عن وقف شامل للعمليات العسكرية والتصعيد المتبادل لمدة 60 يوما، وهي مهلة زمنية يفترض أن تشهد مفاوضات مكثفة تتناول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. من عواصم التفاوض والحلول المرتقبة، عقارب ساعة تمضي متثاقلة لكنها لا تتوقف، لدفع الدبلوماسية إلى كسر حلقة تصعيد تعيد المنطقة بأسرها إلى المربع الأول.
2: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. إذن ياسر، وزير متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن ليس هنالك موعد محدد بعد، ويستبعد أن يتم التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم المبدئية بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة. هذا بعد تصريح لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال فيه بأن من المحتمل أن يتم التوقيع خلال 24 ساعة. إذن ماذا نفهم من هذا التصريح الأخير للخارجية الإيرانية، وما الذي يجري بالتحديد في إيران بشأن هذا الاتفاق؟
4: الواضح انتصال بأن الاتصالات والتنسيقات لا تزال حاضرة ما بين الوسيط الباكستاني والجانب الإيراني وكذلك نظيره الأمريكي. ووفقا للتقديرات هنا ما يتحدث به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران لم تتلقى موعدا ليوم غد، وهو لن يكون الموعد يوم غد على حد تعبيره، ولكن قد يكون الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي من المرجح إيرانيا أنه قد يكون يوم الاثنين القادم التوقيع على هذه مذكرة التفاهم التي تصفها طهران بأنها نهاية لوقف أطلاق النار الهش ودخول لمرحلة وقف أطلاق وإنهاء للحرب بشكل كامل وشامل وعلى جميع الجبهات. ومن ضمنها تؤكد طهران على الملف اللبناني بشكل واضح، وأيضا ما يتحدث به وزير الخارجية بالأمس عباس عراقجي على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأيضا يجري التأكيد على عدة نقاط. وأيضا بطبيعة الحال على الجانب الآخر انتصار تفتح طاولة من النقاشات هنا في الداخل بشأن إمكانية التزام الولايات المتحدة بالمسار الدبلوماسي، ما الذي ستضمنه طهران على اعتبار أن التجربة تقول للإيرانيين في جولتين سابقتين من التفاوض النووي التي وصفت آنذاك بالإيجابية حتى من قبل الوسيط العماني، ولكن لم تفضي إلى نتائج وإنما قلبت بلحظة ما مفاجئة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعدوان إسرائيلي، وسبقه أيضا أو الأول بعدوان إسرائيلي والثاني بعدوان أمريكي إسرائيلي. وكل هذا بطبيعة الحال يزيد من الشكوك الإيرانية بإمكانية التوصل إلى اتفاق أو اتفاقية نهائية للتفاوض. والكلام هنا أساسا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الملفات أشد تعقيدا، وتصفها طهران بأنها سيكون الطريق معقد وستكون هناك العديد من الجزئيات التي ستكون حاضرة على طاولة النقاش، خاصة تلك المتعلقة بجانبين أساسيين. الأول هو ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، والآخر ما تريده طهران وذلك المتعلق برفع للعقوبات. بالأمس عباس عراقجي رسم جزء من خارطة الطريق الإيرانية نحو رفع العقوبات ومطالبها، يقول بالرغم من أن المطلب الإيراني الأساس هو رفع كامل للعقوبات الأمريكية عن كافة القطاعات الإيرانية والأبرز من بينها بطبيعة الحال تلك المتعلقة بالصادرات، ولكن هناك أولويات في هذه العقوبات ستكون حاضرة وبقوة، وسيكون إصرار إيراني على رفعها بشكل نهائي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيكون التعاطي الأمريكي وما الذي تطالب به واشنطن على صعيد الجانب النووي؟ والكلام هنا عن مواصلة تخصيب اليورانيوم الذي تصر طهران أن يكون حاضرا هذا حتى الآن، وحتى نسمع الآن خلال الساعات الماضية الكلام من البرلمان أنه لابد أن يكون هناك نظر ومراجعة للبرلمان الإيراني لأي اتفاقية يتم التوصل إليها مع الجانب الأمريكي، وأن لا تتعارض مع قانون العمل الاستراتيجي التي أقرت قبل 5 سنوات في 2025، والتي حددت مسار الحكومة آنذاك حكومة حسن روحاني وعمل منظمة الطاقة الذرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قد تكون جزئية تخصيب إذابة أو تخفيض وترقيق اليورانيوم عالي التخصيب بنسب 60% من الملفات الأقل تعقيدا، على اعتبار أن هناك رؤية إيرانية ومقترح إيراني طرح حتى قبل أسابيع والآن يجدد الحديث عنه. بالأمس أيضا كرر هذه الرؤية وزير الخارجية عباس عراقجي وتلك المتعلقة بإمكانية ترقيق هذا اليورانيوم المخصب، ولكن شريطة أن يتم ذلك على الأراضي الإيرانية. هذه النقطة بالإضافة إلى أجهزة الطرد المركزي، بالإضافة إلى نسب الترقيق التي يتم لليورانيوم المخصب، بالإضافة إلى 60% هناك يورانيوم مخصب كما نعلم بنسب 20%، كل هذه ستكون حاضرة، وهي ستكون بأشد التعقيدات، وتوصف هنا ويوصف هنا المسار لابد أن تتخذه طهران

0: الحزب الذي أعطى ثقته للحكومة مرتين. هذا وقد صرح رئيس الحكومة اللبنانية بضرورة أن يكون الجنوب اللبناني منطقة خالية من السلاح. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي إن لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح حزب الله حتى من دون سقوط النظام الإيراني، وأشار في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن الحكومة تتقدم بحذر لتجنب أي توترات داخلية. واعتبر الوزير أن حزب الله بات مهزوما استراتيجيا وعسكريا، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة ضرورة لاستعادة السيادة وإنعاش الاقتصاد، وشدد على ضرورة فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، معتبرا أن الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية يعكس قدرة لبنان على انتهاج مسار سيادي مستقل. من جانبه قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني إن موقف الحركة واضح بضرورة وقف إطلاق النار على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه المحتلة. وأضاف فوعاني في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحركة وحزب الله يرفضان ما يسمى بالمناطق التجريبية.
1: ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024 حتى هذه اللحظة. ما حاول العدو الإسرائيلي وبعض المفاوضين أن يروجوا له بما سمي بالمناطق التجريبية، هذا أمر مرفوض من حركة أمل ومن حزب الله. وما هو مقبول فقط لدينا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
0: قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الجيش اللبناني انسحب بشكل كامل من ثقنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان، وأظهرت مشاهد مغادرة عناصر من الجيش اللبناني للثقنة الواقعة بقضاء النبطية جنوبية البلاد. وأعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة إثر قصف إسرائيلي استهدفه على طريق الواصل بين كفر رمان والنبطية. وذكر الجيش أن مسيرة استهدفت العسكري قبل ذلك أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة في النبطية. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 20 قرية وبلدة في قضائي النبطية وجزين بالجنوب، وفي حين واصل غاراته على عدد من القرى والبلدات الجنوبية منها زبقين ومجد الزون، واستهدفت مدفعيته مدينة النبطية. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لموقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر رمان جنوب لبنان.

0: راديو الحرية
1: 97.10 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: وأول أوردر

0: ومن بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. إذن أحمد، نقف معك عند أبرز التصريحات الرسمية في بيروت وتصريحات نواف سلام بخصوص المفاوضات مع إسرائيل والوسيط الأمريكي.
1: نعم انتصار، يعني تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لوكالة رويترز، تحدث فيها ضمن عدد من النقاط ووجه عددا من الرسائل، أبرزها كان إلى حزب الله. سلام تحدث عن أن المشكلة تكمن مع سلاح حزب الله وليس مع الحزب الذي تعتبره الحكومة قوة سياسية في لبنان، وأن على حزب الله أن يفي بالتزاماته فيما يتعلق بحصرية السلاح. ودعا الحزب أيضا إلى دعم مسار المفاوضات الذي اتخذه لبنان سبيلا وخيارا استراتيجيا، المفاوضات المباشرة بالطبع يقصد سلام مع إسرائيل والتي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. في تصريحاته أيضا نفى سلام ما يمكن أو ما أثير خلال الفترة الماضية من أن نزع سلاح حزب الله هو طلب طرح على طاولة المفاوضات من قبل إسرائيل، ورد على ذلك بأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سيطرتها على كامل التراب اللبناني هو بند أساسي في اتفاق الطائف، وقال بأن الدولة اللبنانية ستمضي قدما في هذا الخيار لأنه وفقا لتعبيره هو الخيار الأقل تكلفة. سلام أيضا لليوم الثاني تصدر له تصريحات، بالأمس كانت له تصريحات مع التايمز البريطانية، وكان من البارز فيها استمرار هجومه على إيران وما تمثله من ضغط، وما وصفه أيضا بأنها صاحبة القرار السياسي والعسكري داخل حزب الله. على الناحية الأخرى انتصار، تصريحات سلام تصطدم دائما بالتصريحات الصادرة من حزب الله أو نوابه في كتلة الوفاء والمقاومة التي تجمعه بحركة أمل على مدار أيضا الأمس واليوم. كانت هنالك تصريحات مختلفة لعدد من نواب الحزب وأيضا تصريحات لرئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل كانت للتلفزيون العربي صباح هذا اليوم، وجميع هذه التصريحات تصب في رفض الثنائي الشيعي لمسار المفاوضات المباشرة ورفض مسودة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الخارجية الأمريكية في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات مطلع هذا الشهر، وبالتالي دعوة الحكومة اللبنانية إلى عدم الذهاب إلى الجولة المقبلة والتي تقرر أن أيضا تستضيفها واشنطن في 22 من هذا الشهر. وبالإشارة إلى المفاوضات، فرئيس الحكومة سلام قال إن ما يحدث من مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستكون له انعكاسات، لكن وضع هذه الانعكاسات في إطار أن التهدئة بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط ستنعكس على لبنان بالإيجاب، لكن أصر على أن مسار المفاوضات الذي يسير فيه لبنان مباشرة مع إسرائيل هو قرار الدولة وأنه مسار مفصول تماما عن المسار الإيراني الأمريكي. في صباح هذا اليوم كانت هنالك أيضا تصريحات أو تدوينة للرئيس اللبناني جوزيف عون، والتي قال فيها إن الدولة اللبنانية أمام قرار مصيري، إما أن يختار الشعب اللبناني دولة ذات سيادة تبسط سيطرتها بشكل كامل وتتعامل مع الجميع بشكل متساو، أو تختار الاستمرار في وجود ما وصفه أو قال استمرار الميليشيا واستمرار الطائفية. وبالتالي وجهة النظر أو الموقف الذي يتبناه أيضا رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة هو يصطدم بالموقف الذي يتبناه حزب الله بشكل أساسي، وأيضا معه حركة أمل وعلى رأسها بالطبع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفض أيضا في وقت سابق مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بصورتها التي أعلنت.
0: شكرا لك أحمد حسين. وإذا مشاهدينا، أشير إلى هذا العاجل، وبحسب الخارجية القطرية رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع بالمنطقة وجهود الوساطة. إذن الخارجية القطرية تقول أن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن ارتياح قطر للتقدم في المفاوضات. إذن الخارجية القطرية تقول رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الأوضاع بالمنطقة وجهود الوساطة. وأيضا تقول الخارجية بأن الوزارة عبرت أن قطر عبرت عن ارتياح للتقدم في المفاوضات. نكمل إذن سياق هذه الأخبار. وفي قطاع غزة، حيث استشهد عامل بلدية جراء استهداف بمسيرة إسرائيلية وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي. وقال المصدر إن الشهيد من عمال بلدية البريج وقتل في استهداف من طائرة استطلاع خلف مخيم الأيتام بمدخل البريج الجنوبي. دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة الزبادة جنوبية جنين في الضفة الغربية. وعمدت قوات الاحتلال إلى تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين وفق مصادر محلية. إلى السودان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع هجوم بالمسيرات على محطتي وقود في سوق الأبيض بشمال كردفان. هذا وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بإقليم شمال دارفور جنوبي السودان مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء استهداف مسيرة للدعم السريع سوق كرنوي شمال المدينة، في حين اتهمت الأخيرة الجيش السوداني باستهداف سد ود البقا بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وكذلك الجسر الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض. شهدت منطقة تاجورة شرقية العاصمة الليبية طرابلس حالة من الاحتقان والتوتر الأمني على خلفية قرارات وتغييرات بجهاز المخابرات العامة. وتداولت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعراضا عسكريا وانتشارا لآليات المسلحة في عدد من مناطق العاصمة الليبية. مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف تعود إلى الواجهة في العراق أزمة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة. الأزمة لم تقف عند حدود الطاقة التي تنتجها محطات التوليد العامة، بل امتدت لتشمل المولدات الأهلية التي باتت عاجزة عن سد النقص بسبب شح الوقود، في وقت تبقى فيه خطط وزارة الكهرباء رهينة تقلبات إمدادات الغاز الإيراني وتداعيات التوترات الإقليمية.
2: مع حلول فصل الصيف تفاقمت مجددا أزمة تراجع ساعات وصول الطاقة الكهربائية في العراق إثر فجوة واسعة بين طلب كلي يصل إلى نحو 60,000 ميجاواط يوميا وإنتاج فعلي لا يكاد يلامس عتبة 20,000 بحسب وزارة الكهرباء، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين وأرزاقهم.
3: والله الكهرباء احنا تعرف محلنا مع الطرشي وأجبان وألبان ودين حور، فاستمرار طفيان الكهرباء سبب لنا تلف كلش، وتعرف الطرش يراد لبروده، الجبن يراد لبروده، اللبن يراد لبروده، فسبب لنا تلف كلش وخسائر كبيره كلش.
2: لم تتوقف الازمه عند تراجع مده وصول الكهرباء الحكوميه الى المواطنين، بل اشتكى اصحاب المولدات الخاصه التي تعتبر البديل الحيوي في ظل شح الوقود من عدم قدرتهم على تعويض النقص وسد حاجه الاحياء السكنيه.
4: اطفاء الكهرباء الوطنيه تصير هوايه، فاحنا مولدتنا تطلع 500 كي في، الحصه جات تجينا تشغل بس 200 كي في، والغاز ما يجي مدعوم 400 دينار هم ينحسب علينا.
2: وتؤكد وزارة الكهرباء أن مشاريعها الحالية سترفع الإنتاج بنحو 10,000 ميجاوات يومياً بشرط تدفق 55 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، بينما لا يصل منها فعلياً سوى 15 مليوناً، وهو ما يجعل إلى جانب أسباب أخرى طموح الوزارة بعيد المنال وفقاً لخبراء.
5: كان بالوقت الحاضر كل الأمور يعني صار عندنا شورتج بيها، يعني مسألة قلت لك الغاز المصاحب، المشاريع الطاقة المتجددة، الغاز الإيراني، إضافة إلى أنه حتى الحقول العملاقة اللي كانت تنتج النفط توقفت تقريبا عن العمل.
2: أسباب يرى الخبراء أن تداعيات الحرب على إيران فاقمتها وأثرت بالتالي على إنتاج العراق من النفط وعمليات التكرير، مشيرين إلى أن تقليل آثار أزمة الكهرباء يبدأ من عودة الهدوء إلى المنطقة وإنهاء الحرب.
6: بين وعود حكومية مؤجلة حتى عام 2029 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع ساعات وصول الكهرباء للمواطنين، ما تزال أزمة الكهرباء في العراق تراوح مكانها منذ عقدين، وأمام إخفاق الحلول المؤقتة يظل المواطن رهيناً للمولدات الخاصة بتكلفتها المرتفعة في انتظار مشاريع وطنية جادة تنهي الاعتماد على الخارج وتضع حداً لأزمة أثقلت كاهل الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
0: إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في دنيبروبتروفسك إصابة 9 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت 3 مناطق في المقاطعة بالطائرات المسيرة والقنابل. وقالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية نفذت أكثر من 20 هجوما تركزت على مجتمعات في منطقة سينيلين نيكوفا، حيث تضررت مباني سكنية ومنازل خاصة وسيارات، كما اندلع حريق في أحد الأسواق. سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين في شهر واحد بأوكرانيا منذ بداية الحرب، في وقت تواصلت فيه الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
7: تصعيد دام ومسارات سياسية معقدة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتعلن تسجيل أعلى حصيلة ضحايا من المدنيين الأوكرانيين منذ ربيع عام 2022. وفق تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن شهر مايو شهد مقتل ما لا يقل عن 274 مدنياً وإصابة 1763 آخرين، بزيادة بلغت 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التقرير أوضح أن هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في 45%.
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
3: راديو الحرية
4: 97.7 مع السلطات الأوكرانية. وعندما نشبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، ظهرت مخاوف من تعرض هذه المختبرات لهجمات روسية تؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية إذا ما انتشرت الفيروسات، لذا طالبت جهات دولية بإغلاقها. اللافت في الأمر مشاهدينا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت في أغلب الأحيان تنكر وجود هذه المختبرات لأسباب لم يعلمها أحد، ولكن يبدو أنه المستور انكشف. تولسي جابرت، وهي مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، فجرت مفاجأة مدوية هزت أمريكا ورفعت السرية عن وثائق جديدة تثبت أن واشنطن تمول وفق خطة طويلة الأمد نحو 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة بالعالم، بين مختبرات بأوكرانيا. جابرت أوضحت أن هذه المختبرات كانت ولا تزال تجري أبحاثا على مسببات أمراض خطيرة وشديدة العدوى، وتجري تجارب طبية تتضمن إحداث تغيير جيني في الكائنات. أضافت أيضا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخفت عمدا هذه المعلومات عن الأمريكيين لسنين طويلة. خلونا نشوف ونرجع نكفي القصة.
5: After months of searching through intelligence community holdings and files, today I'm releasing new evidence of long-standing U.S. government funding of more than 120 biolabs in over 30 countries. Now, these biolabs include labs in places like Ukraine, which could be at risk of compromise due to the ongoing Russia-Ukraine war. In fact, the intelligence community had previously warned that a U.S.-funded biolab in Ukraine likely housed dangerous pathogens and remained vulnerable to long-standing threats of Russian attack, seizure, or damage. Now, until now, evidence regarding the full existence and funding of these laboratories had been knowingly withheld from you, the American people. Many of these U.S. government-funded biolabs are currently or have previously engaged in research using hazardous and highly contagious pathogens, and in some cases included dangerous gain-of-function research with very little visibility or oversight.
4: طبعا هيك بيجينا اسئله، شو هي والشيء اللي عم بتقوله للشعب الامريكي وليه عم بتقول لهم انه عم ينضحك عليكم؟ هلا صار لازم نسال، طيب شو مصير العالم اذا ما تعرضت هيدي المنشات الخطيره يلي بتحوي فيروسات قاتله لقصف او هجوم روسي؟ لانه البلد مثل ما بتعرفوا بحاله حرب من 4 سنين. في الحقيقه ردت جابرت على هذا السؤال وقالت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقع في 25 مايو العام الماضي على أمر تنفيذي يقضي بوقف التمويل الفيدرالي لهذه الأبحاث باعتبارها تشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة. البحنين ولها تداعيات كارثية على مستوى العالم، وشددت على أن العمل متواصل لتحديد مواقع هذه المختبرات وطبيعة مسببات الأمراض التي تحتويها. جابرت كشفت أيضا عن حقيقة أخرى مخيفة عندما قالت أن التحقيق جار في مزاعم تشير إلى قيام بعض الخبراء بإجراء تجارب سريرية داخل بعض المختبرات، الأمر الذي يثير مخاوف أخلاقية ومالية وأمنية تتصل بالصحة العامة والأمن القومي الأمريكي. خلونا نشوف مقطع تاني من يلي حكيته جابرت وكمان نرجع نكفي القصة.
5: Despite the obvious potential for catastrophic global impact that research on dangerous pathogens in biolabs can have, politicians, and so-called health professionals like Dr. Fauci, as well as entities within the Biden administration's national security team, lied repeatedly to the American people about the existence of U.S.-funded and supported biolabs. Not only did they lie, they threatened those who attempted to expose the truth. So this release today breaks new ground, as the information surrounding the existence, history, locations, and funding of these U.S.-funded biolabs has been intentionally covered up by very powerful people who falsely claimed that these biolabs didn't exist. Now, they accuse anyone who says otherwise to be foreign assets and traitors to America.
4: بكرة بيطلع فوق الثمان حروب اللي أوقفها كمان منقذ العالم. الآن حان موعد استطلاع الآراء على منصات التواصل الاجتماعي. المدونة لوري هنلي كتبت: تجري هذه المختبرات أبحاثاً على مسببات الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والطاعون وحمى الخنازير الإفريقية وسلالات الإيبولا وغيرها التي يتم جمعها من البيئة أو من بؤر تفشي الأمراض أو من مخزونات الحقبة السوفيتية القديمة، ويعاد استخدامها في أبحاث برنامج الحد من التهديدات البيولوجية. وهي مختبرات ذات وجهين وتحتاج إلى مراقبة دورية أكثر انتظاماً. جوزيف ريل يقول: لقد قطعنا التمويل عن معظم هذه المختبرات ونواصل التحقيق فيها وإزالة مسببات الأمراض الخطيرة، ولن يتم اعتقال أي شخص بسبب أي من هذا، فقد تمت الموافقة على كل هذا من قبل الإدارات السابقة، لذلك لم ترتكب أي جريمة. جاي براون يتساءل ويقول: طيب، هل ستجرى أي اعتقالات؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. هناك العديد من كبار الديمقراطيين أو البيروقراطيين الذين يستخدمون عقابا شديدا، وكان ينبغي أن يحدث ذلك في الماضي. الصحفي توم هينيسي يتساءل قائلا: هل سيتم إغلاق المختبرات البيولوجية؟ وهل يعلم أحد ما هي الدعاوى القضائية التي تم الإعلان عنها بخصوصها؟ دعونا نتكلم أكثر عن الموضوع مع الزميل عماد الرواشدي، وهو مراسل التلفزيون العربي. أهلا عماد، أهلا بك في تواصل مرة أخرى، بتنورنا على طول. بدي أسألك عن طبيعة الملفات يلي كشفت عنها جابرت، وعن شو حكيت هي بالضبط؟
3: القصة مع جابرد تعود أماني ل 2022. جابرد كانت أحد أهم الشخصيات في الكونغرس، في فترتها كانت هي في الكونغرس، التي قالت بأن الولايات المتحدة تمول مختبرات بيولوجية في روسيا، وأن الروس إن بسبب الحرب الأوكرانية إن حصل أي هجوم بالقرب من هذه المعامل البيولوجية ربما ينتشر منها فيروسات خطيرة يصعب السيطرة عليها. طبعا اتهمت بأنها بوق للروس، اتهمت بأنها محابية لروسيا على حساب أوكرانيا، أنها ليست لا تدافع عن حق أوكرانيا في الاستقلال. وفي تلك الحقبة، وهي حقبة طبعا جو بايدن خصم دونالد ترامب، تمت شيطنتها، وكأنها الآن تعود إلى تلك الحقبة تحاول الثأر لمصداقيتها الشخصية، وتقول بأنني الآن كمديرة مخابرات وطنية لدي ما يثبت من وثائق كل ما كنت أقوله في 2022 صحيح.
4: نعم.
3: هناك تجارب ما يسمى gain of function داخل هذه المختبرات، وهي مختبرات خطيرة، وهي ممولة من الولايات المتحدة، أمر كانت تنكره إدارة جو بايدن.
4: طيب.
3: طبعا
4: سؤال كمان مهم، لأنه بدنا نطرحه هلأ يعني بسياق اللي حكيناه، ليش تتقرر الإدارة الأمريكية رفع السرية عن هيدي الملفات وهيدا التوقيت بالذات؟
3: الإدارات في أمريكا إدارات تتبع للأحزاب. حينما يكون الحزب الديمقراطي في السلطة، طبعا إذا كان هناك ما يمكن أن يؤثر عليه سياسيا سيخفيه. حينما تتغير الإدارة ويأتي حزب جمهوري للسلطة كما هو الحال الآن، طبعا سيبحث في الملفات القديمة التي حاولت الإدارة السابقة إخفائها واستخدامها سياسيا، لأن ذلك مش بس سيفيد الحزب الحاكم في ترويج سياساته الحالية، لكن أيضا سيخدمه في الانتخابات المقبلة، بالتالي يمكن أن يبقى في السلطة لأربع سنوات إضافية. فبالتالي هي لعبة تدخل فيها السياسة. لكن الأهم أماني، ما هي الجين أوف فانكشن التي يكثر ترديدها في الولايات المتحدة؟ وهذا مهم أن نوضحه للمشاهدين.
4: أي بالضبط.
3: الجين أوف فانكشن هي ببساطة أن يتم إحضار فيروس داخل لاب، داخل مختبر، ويتم تحويل هذا الفيروس لفيروس فتاك قدرته على القتل أكبر، نسبة الوفيات بسببه أكبر، وقدرته على الانتقال من شخص لشخص أكبر بكثير. السبب لما ستقوم أي دولة في العالم بمثل هذه التجربة مع الفيروس، السبب كما يقول طبعا المدافعون هو أن العلماء يريدون معرفة ما إذا كان هذا الفيروس إن تطور لديهم قدرة على التنبؤ بسلوكه، فإن تطور لديهم قدرة على رصد إلى أي اتجاه سيتطور، وبالتالي يطورون لقاحات بشكل استباقي من أجل الحماية من هذا الفيروس. المعارضون لهذه الفكرة يرون بأن المخاسر تفوق كثيرا المكاسب. صحيح أنك يمكن أن تطور هذا الفيروس، تحاول أن تكتشف إلى أي مدى سيكون خطيرا ثم تطور من أجله اللقاح، لكن إن تسرب هذا الفيروس فهنا سندخل في حالة جائحة، وهذا تماما ما يقول المعارضون بأنه حصل في 2021 أماني في جائحة كورونا. الآن الجدل حول جائحة كورونا هو هل انتقلت من خفافيش في الصين في سوق للسمك، أم أنها انتقلت من مختبر يسمى في منطقة يوهان. نعم، منطقة يوهان مول أمريكيا، وهذا ثابت أنه مول أمريكيا، وهناك خرج عن السيطرة، وكانت التجارب هي gain of function، محاولة جعل الفيروس أكثر فتكا وخرج عن السيطرة، تسرب من هذا المختبر.
4: يخشون أن تتكرر الأمر مرة أخرى في أوكرانيا، تنفتح أكثر وتكشف أكثر لنا يعني ما حدث بال2021 وما هي نتائج هلأ هذا الحديث عن هذه الملفات بالذات. ولكن جابرد قالت بتصريحها أنه جزء كبير من عمليات التمويل للمختبرات اجت من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. الآن وقد عرف أو هؤلاء إلى أين ذهبت أموالهم، يعني شو هي ردود الفعل المتوقعة بالشارع الأمريكي؟ نحن عم نقول لهم أنتم مصرياتكم يلي عم تدفعون، بعد ما صرنا فترة بحديث أنه أموال دافعي الضرائب عم تروح للحرب، هلأ عم ينقلهم أنه كمان من أموالكم مولت هذه المختبرات.
3: حسب من نسأل، الولايات المتحدة بلد مستقطب. إن سألت الديمقراطيين تحديدا المناصرين لجو بايدن والمناصرين للتيار المينستريم في الحزب الديمقراطي سيدافعون عن هذه الفكرة، سيقولون أن كل ذلك لا شيء مقابل خدمة العلم، وأن من المهم أن نعرف سلوك هذه الفيروسات إن تحورت ونطور لها لقاحات بشكل استباقي. لكن إن سألت الجمهوريين وربما بعض الأشخاص في اليسار من المعارضين للمينستريم بوليتكس في أمريكا أو السياسة بشكلها العام في الولايات المتحدة، سيخبروك بأن المكاسب أقل بكثير من المخاسر. ما الداعي بأن نطور مثل هذه الفيروسات إن لم نكن قادرين على السيطرة عليها؟ والأسوأ، لما نطورها في دول نسمح نحن بأن تخاض حروب فيها، وربما تتعرض أي من هذه المختبرات لقصف أثناء هذه الحرب أو حتى ربما نيران صديقة وتخرج هذه الفيروسات عن السيطرة.
4: مثل العادة رح أخطب بجملتي اللي بستعملها دايما، الله يهدي البال. شكرا لك عماد على هذه المداخلة، ومنشوفك مرة تانية معنا كمان بتواصل.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM. نصف بعض فيه، بس أنا هلأ عندي لقلكن خبرين، واحد فينا نقول عنه منيح والتاني للأسف مش منيح بالقدر الكافي، هيك يعني أنه مش منيح كتير. طيب، الخبر المنيح أنه مديرية التربية والتعليم بالشرقية نفت أن يكون الموضوع مرتبطاً بمعلمة ترفض الغش. مديرية التربية والتعليم أكدت أنه الأمر مجرد مشاجرة بين بعض أولياء الأمور، يعني أنه القصة كلها خلافات وخلاف عابر بين أولياء الأمور، والقصة خلصت لحالها والحمد لله، يعني لا في غش ولا من يحزنون. طيب، رائع طبعاً، شكراً مديرية التعليم على التوضيح. بس لحظة يا عزيزي ويا عزيزتي، لأنه هني بيقولوا لي يا عزيزي على طول، ما بيقولوا يا عزيزتي، ما بنعرف ليه. لم نصل بعد للخبر الآخر. داخلية نشرت بيان بتقول فيه: البيان أعاد رسم تفاصيل الواقعة، ويبدو أن مديرية التربية والتعليم لم تكشف القصة كاملة. الموضوع كله، وهذا وفقا للداخلية، قضية غش في غش. بيان الداخلية أكد أن الاعتداء وقع بالفعل على المعلمة، لكنها لم تكن مراقبة باللجنة، بل ولية أمر لطالبة تؤدي الامتحان بالمدرسة نفسها. يعني في شيء من القصة مظبوط، بس هو الموضوع متعلق بغش. المجني عليها معلمة بإحدى المدارس الإعدادية وولية أمر طالبة داخل اللجنة، هاجمتها المعتدية ورفضت ابنة المعلمة مساعدة ابنة شقيقة السيدة الأخرى بالغش أثناء أداء الامتحان لتعتدي على المعلمة بالضرب. مساعدة داخل الامتحان، شو يعني؟ يعني أن القصة كلها مرتبطة بالغش. إذن وزارة الداخلية ضبطت السيدة المعتدية، ووفقا للداخلية أقرت بارتكاب الواقعة بسبب الغش، لكن اللافت أن وزارة التعليم تجنبت ربط الاعتداء بأي واقعة غش، ربما لسبب بسيط. إذا كان المانع من الغش هو فقط رفض الطالبة، فأين كان المراقبون والمعلمون؟ وما هو دور الوزارة داخل لجان الامتحانات؟ ولماذا الرافض الوحيد كان الطالبة التي عوقبت والدتها بالضرب؟ السؤال بسيط، وبذكرنا بحادثة أخرى حين كشفت المعلمة المصرية عن تعرضها للاعتداء. وداد حمدي عبد الحميد، وهي رئيسة لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري الإعدادية بمحافظة الدقهلية، تعرضت للضرب من جانب الأهالي وأولياء الأمور الذين كانوا يريدون تخشيش أبنائهم. الحوادث مكررة وبنمط متشابه، فما دلالة أن من يفترض بهم تربية أبنائهم ظهروا في مشاهد يطلبون لهم الغش ويمارسون العنف ضده أو ضد من يرفضه؟ عشان هيك ربطنا بينه وبين فيلم برشامة. إلى مواقع التواصل الاجتماعي. محمد إسماعيل بيقول: المتهمة وأي حد اعتدى على المدرسة يجب إلحاقهم بالخدمة العامة بعد عقوبتهم القانونية. عمر توفيق كتب: الغش هدف معلن ومباشر، وأولياء الأمور حولوا المدارس لميليشيا لضرب كل من يعرقل الغش أو يرفض التخشيش. فالطالبة الفاشلة أبلغت العائلة أن طالبة رفضت تخشيشها، فحشدت العائلة قوتها لتنتقم. حولوا لميليشيا عمر، أنه أهالي بات. خالد الملكي بيقول: مسوي نفسها بطلة وشجاعة وبالأخير تم القبض عليها. شمتين فيها خالد. أما السيد بيقول: هي الناس عايزة أولادها تنجح بالغش دي، مش مكسوفين من نفسهم. أما شام فبتقول: الغش بالامتحان أشر أنواع الفساد، سيخرج أجيالا لا تعرف الانضباط ولا تتحمل المسؤولية، وعندما يصلون إلى مراكز صنع القرار سيفعلون ما اعتادوا عليه. العالم كله ماشي هيك، كله غش بغش.

0: في عالم تتناقض فيه الأقدار وتتفاوت الفرص بشكل صارخ، وفي نفس اليوم الذي تخطط فيه ثروة الملياردير إيلون ماسك حاجز 1,100,000,000,000 دولار كأول تريليونير بتاريخ البشرية لتتجاوز ثروته نواتج دول بأكملها، كان الشاب اليمني القعقاع بن عنتر العبسي المعروف بلقب سبايدر مان اليمن يلقى حتفه بفوهة بركان. طيب ما مساحة المقارنة هون؟ قبل شوي قارنا بفيلم مصري، أما هلأ فعم نقارن بتريليونير. حنحكي لكم ليه قارنا بين إيلون ماسك وبين هذا الشاب اليمني. الشاب اليمني كان يخاطر بحياته يومياً بلا أدنى وسائل أمان، ليس طمعاً في غزو الفضاء أو مراكمة الثروات، وإنما لتأمين بضعة ريالات يسد بها رمق عائلته حتى انتهت رحلته بفاجعة هزت الأوساط اليمنية. عرف سبايدر مان اليمن على منصات التواصل الاجتماعي بمهاراته الاستثنائية ورشاقته في تسلق المنحدرات الجبلية الصخرية، وهذا ما أكسبه لقب سبايدر مان عن جدارة. كانت هذه المهارة القاتلة مصدر رزقه الوحيد، إذ كان يعول أسرته عبر تقديم تلك العروض الخطرة وكتابة أسماء الزوار على صخور البركان مقابل مبالغ مالية زهيدة للغاية. بلحظة الفاجعة كان الشاب المغامر يؤدي عرضاً بهلوانياً تسلقاً عمودياً خطيراً على جدران الفوهة البركانية أمام الوفود السياحية والزوار. اختل توازنه وهوى إلى عمق الفوهة السحيقة واختفى. فرق الدفاع المدني والغواصون واجهوا صعوبات بالغة نتيجة وعورة التضاريس وانبعاث الغازات الكبريتية السامة، وهذا فضلاً عن الارتفاع الشديد في حرارة البركة المائية القابعة في قاع الفوهة حيث جرى انتشال جثمانه، ولكن بعد عمليات بحث مضمن. الرحمة لروحه، كيف تفاعلت المنصات مع هذه المأساة؟
1: اللهم
0: يا حرام، يعني الرحمة لروحه أكيد. إلى مواقع التواصل الاجتماعي وكيف تفاعل الناس على المواقع. زايد المنتصر يقول مسكين كان ينزل لأسفل البركان بيكتب أسماء بعض الزوار مقابل مبلغ بسيط جدا بيشتري فيه احتياجات لعائلته. عبد الرحمن كتب وقال ليه يا ولدي هيك بتكبوا حالكم للتهلكة، الأنفس أمانات ما نملكها. عبد الملك الحربي بيقول هذا الأخ الله يرحمه كان يكرر دخول أماكن خطيرة جدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594 22 22 40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تحياتي مشاهدينا، مباشرة سنتحول سوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت مع ساعة حوارية شاملة مع رويدة أبو عيد. تفضلي رويدة.
3: شكرا جزيلا لك ديما، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد هذه الساعة الحوارية للحديث عن التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة في لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي عمليات القصف على مدن وبلدات جنوب لبنان، فيما انسحب الجيش اللبناني بشكل كامل من تكنة المعبر في بلدة كفر تبنيت الجنوبية. سياسيا أيضا هناك تطورات، حيث دعا رئيس الحكومة نواف سلام حزب الله إلى إعلان دعمه لمفاوضات واشنطن، مضيفا أنه من الأفضل إعطاء صفارة الحكم للوسيط الأمريكي بحسب تعبيره. أما إسرائيليا فتتواصل التأكيدات على استمرار العمليات العسكرية ورفض الانسحاب، وآخرها ما نقلته صحيفة يديعوت أحرانوت عن مصدر أمني أن تل أبيب ستعارض أي انسحاب من لبنان. للوقوف على آخر التطورات الميدانية والسياسية تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي، سيكون معنا من بيروت مراسلنا أحمد حسين، ومن القدس مراسلنا أحمد دراوشي. أهلا بكما. أبدأ من لبنان مع أحمد حسين للوقوف على آخر التطورات السياسية وتصريحات رئيس الحكومة نواف سلام. تفضل أحمد.
4: نعم رويدة، تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام نشرتها وكالة رويترز اليوم، وهي التصريحات الثانية له خلال اليومين الماضيين، التي وجه فيها عدة رسائل. أبرز هذه الرسائل وجهت لحزب الله، حيث دعا سلام الحزب إلى دعم مسار المفاوضات الذي تسلكه الحكومة اللبنانية بشكل مباشر في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقال إن على الحزب حتى أن يسبق خطوات الحكومة اللبنانية أو على الأقل يكون معها في نفس السرعة، وذكر بأن المشكلة مع الحزب هي مشكلة السلاح، وأنه ينظر إليه دائما باعتباره قوة سياسية أو فصيل سياسي في لبنان وليس عسكري، ودعا الحزب أيضا إلى الالتزام بما تعهد به وهو حصرية السلاح بيد الدولة. سلام أيضا قال إن أي تأثير أو انعكاس للمفاوضات التي تجريها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وعودة الهدوء بشكل عام للمنطقة سيكون له تأثير إيجابي على لبنان، لكن التزم وجدد التزام لبنان بأن لبنان كدولة يفاوض لوحده بعيدا عن أي مفاوضات أخرى تجري في هذه الأيام. نواف سلام قال إن الدولة ماضية في قرارها الذي اتخذته بحصرية السلاح وبسط كامل سيطرتها على الأراضي اللبنانية. كانت هنالك أيضا تصريحات لافتة للرئيس اللبناني صباح هذا اليوم جوزيف عون، ويعني ملخصها بأن على اللبنانيين أن يختاروا إما دولة ذات سيادة تحكم الجميع دون بشكل متساوي ودون استثناء، أو الطرف الآخر أو الشكل الآخر هو نظام الميليشيات على حد وصف الرئيس اللبناني. هذه التصريحات تأتي ولا يمكن أن تنعزل بشكل أو بآخر عن تطورات ميدانية كبيرة تجري في الجنوب اللبناني اليوم، والمحاولات الإسرائيلية التي بدأت منذ ليلة الأمس للسيطرة على تلة علي الطاهر، وهي تلة استراتيجية ترتفع 700 متر عن سطح البحر وتشرف على مدينة النبطية، وما أعلنته إسرائيل بشكل رسمي خلال الأيام الماضية من أنها ستبدأ الدخول أو محاولة السيطرة على بلدة النبطية. هذا تطور مهم لأن السيطرة على هذه التلة ومن بعدها السيطرة على مدينة النبطية ستكون ثالث المدن الاستراتيجية في الجنوب اللبناني بعد مدينتي بنت جبيل والخيام. مع ذلك أيضا تتواصل الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف على معظم البلدات. كانت هنالك أوامر إخلاء ل 24 بلدة في الجنوب اللبناني، وأوقعت هذه الغارات عددا من الشهداء والمصابين حتى اللحظة. نعم رويدا،
3: شكرا جزيلا لك أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي من بيروت. أذهب الآن إلى أحمد دراوشي مراسلنا من القدس. أحمد، رغم التصريحات والتأكيدات الإيرانية على أن يعني المرحلة المقبلة ستركز على وقف الحرب وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إلا أن إسرائيل تؤكد في التصريحات والتسريبات بأنها لن تنسحب من لبنان ولن توقف عملياتها العسكرية، إذا لن تلتزم بأي اتفاق أو مذكرة تفاهم ستخرج بين الولايات المتحدة وإيران.
1: بالفعل إسرائيل تقول إنها لن تلتزم بالانسحاب من الجنوب اللبناني خلال الفترة المقبلة في إطار أي اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. تقول إسرائيل إن الانسحاب من الجنوب اللبناني إن كان فسيكون بعد الاتفاق الشامل بين الولايات المتحدة وإيران، ذلك الاتفاق الذي سيخرج بموجبه اليورانيوم من إيران، وسيتم تقييد مسألة الصواريخ الباليستية وكذلك علاقة إيران بحلفائها في المنطقة. لكن بطبيعة الحال رويدا، هذا الملف يرتبط أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط فقط بإسرائيل لوحدها، بمعنى إسرائيل ليست لاعبا وحيدا في الجنوب اللبناني، هناك بطبيعة الحال العامل الإيراني والعامل الأمريكي. من الصعب رؤية إسرائيل تقول لا للولايات المتحدة إن تم التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة بين واشنطن وطهران يقضي بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. صعب أن تقول إسرائيل لا للولايات المتحدة في هذا السياق، خصوصا أن تقدمها في الجنوب اللبناني مرتبط بالأساس بالضوء الأخضر الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة. صعب أن تقول إسرائيل لا للولايات المتحدة إن كانت الولايات المتحدة جادة في تقييد إسرائيل ومنع إسرائيل من التوسع أكثر في إطار أي اتفاق محتمل مع إيران قد يعلن عنه خلال الساعات القليلة المقبلة. إسرائيل تصر حتى الآن على أنها ليست جزءا من الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وإيران، أو سيبرم أو يتوقع أن يبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وتطالب بعدة مطالب، منها ما هو متعلق بتقييد الصواريخ الباليستية وقطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة، لكن أيضا بفصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية عبر استمرار عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، عبر الركون إلى المسار التفاوض المباشر بين إسرائيل وبين لبنان، وألا يكون لبنان ملفا أو بندا على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الموقف الإسرائيلي يبدو معقدا، العمليات على الأرض متواصلة. خلال الأيام الماضية رصد إعادة تفعيل حزب الله لسلاح الأنفاق بشكل كبير على ما يبدو، لأنها للمرة الأولى يركز الجيش الإسرائيلي على هذا الأمر. منذ قليل صدر بيان عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه رصد خلال الأسبوع الأخير لوحده خليتين لحزب الله تنطلقان من أنفاق في الجنوب اللبناني لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي. يتهم حزب الله بأنه يخزن أسلحة وذخائر داخل شبكة الأنفاق هذه، وبطبيعة الحال يقول إنه استهدفها. رويدا،
3: شكرا جزيلا على هذه الإحاطة أحمد دراوشي مراسل التلفزيون العربي من القدس. نبدأ النقاش الآن مشاهدينا. أرحب بضيوفي هنا في بيروت. معنا السيدة غادة حلاوي مسؤولة القسم السياسي في جريدة المدن، معنا السيد رضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي، وسيد جوني منير أيضا الكاتب والباحث السياسي اللبناني، وسيكون معنا من الناصرة السيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد جوني، يعني تعليقك على هذه التطورات الميدانية والسياسية في الأيام الأخيرة. إيران وفق التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول بأنه في هذه المرحلة الجهود تنصب على وقف الحرب على جميع الجبهات. لنسمع التصريحات والتسريبات الإسرائيلية كما كان في دعاة أحرنوت قبل قليل لتؤكد أن إسرائيل لن تلتزم وقف إطلاق النار ولن تنسحب من الجنوب اللبناني، ثم نسمع تصريح لرئيس الحكومة نواف سلام يقول يجب إعطاء صفارة الحكم للوسيط الأمريكي. من سيقرر في لبنان؟
5: تحياتي لك وللزملاء وللمشاهدين. حتى الآن يعني ما تسرب عن الاتفاق الأمريكي الإيراني تحدث عن أن هنالك بند يتعلق بوقف إطلاق النار على كافة الجبهات وتحديدا على لبنان. وحسب ما فهمت إحدى الشخصيات اللبنانية كانت التقت بإحدى الجامعات العربية برئيس الوزراء الباكستاني الذي أبرز له الورقة وأظهر له بأن لبنان موجود في كبند أولي في موضوع وقف إطلاق النار. لكن هذا يعني يؤدي من ميل في حال جرى إقرار هذه النقطة إلى إقرار أمريكي بالحضور الإيراني في لبنان، لكنه من ميل آخر. هذا لا يعني أن هذا البند قد يتحقق بدليل ما يصدر كما ذكرت منذ قليل وكما ذكروا من إسرائيل حول أن إسرائيل لن تلتزم أولا على

0: هذه الأهداف إذا افترضنا أنها ستحققها من المستحيل أن تحققها بهذه الفترة القياسية الصغيرة. ما يعني أن إسرائيل ليست ذاهبة باتجاه الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وهو عندها ما سيطرح علامة استفهام حول الموضوع الإيراني.
1: سأطرح هذا السؤال بالتحديد على السيد رضوان عقيل. إذا كانت إسرائيل كما تقول في التسريبات وكما نعلم عن إسرائيل لن تلتزم ببند وقف الحرب على جميع الجبهات، لن توقف العمليات العسكرية أو تنسحب من لبنان، السؤال هنا ماذا بإيران فاعلة وهي تصر على يعني وضع هذا البند في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما الضمانات التي وضعتها في هذه المذكرة من أجل إجبار إسرائيل على الالتزام؟
2: مساء الخير للجميع. لا أحد يتوقع أن الإسرائيليين على مستوى وسائلهم الإعلامية وحتى على الفريق المحيط برئيس الوزراء نتنياهو أن نسمع منهم أنهم يتوجهون بالفعل إلى وقف لإطلاق النار، وقف إطلاق نار شامل. هذا الأمر لا يدخل حتى في الأدبيات الإسرائيلية من المنظار العسكري، فكيف الحال في هذا التوقيت الذي تمر به إسرائيل غير المرتاحة في الأصل لهذا التفاهم المنتظر بين طهران وبين واشنطن؟ بالنسبة للإيرانيين كما قال الزميل جوني، بالفعل هناك الإيرانيين يتعاطون بجدية كبيرة فضلا عن باكستان بغية أن يشمل هذا الاتفاق وقف إطلاق نار شامل في جنوب لبنان. أولا على المستوى الإيراني يعمل الإيرانيون بكل جهدهم لإثبات وجودهم للحفاظ على ماء الوجه الإيراني إذا صح التعبير أمام حزب الله وأمام بيئة حزب الله. وهم بالفعل أبلغوا رئيس المجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله أنهم لن يتوصلوا إلى هذا الاتفاق قبل ضم جبهة جنوب لبنان. هنا يجب على الإيرانيين أن يأخذوا تعهدا من الرئيس ترامب، هو الضامن الوحيد الذي يفرض على نتنياهو بوقف إطلاق نار شامل. لكن التجارب عودتنا مع إسرائيل عدم الالتزام، لكن يبدو في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت أنهم قد يوافقون على هذا الأمر فقط على وقف إطلاق نار. لكن لا أحد يتوقع ولا أحد يمكنه البحث في موضوع الانسحاب لا في جدول زمني ولا في أي ترتيبات. حتى أنا شخصيا كمراقب أستبعد عودة الجنوبيين إلى بلداتهم إلا في المناطق القريبة في قضاء النبطية.
1: هل نتوقع وفي قضاء أن تكون هذه التفاصيل في حال طبعا التزام إسرائيل بوقت إطلاق النار، هل نتوقع أن تكون هذه التفاصيل الأخرى ضمن محادثات 60 يوما التي سيتم متابعتها
2: في على مستوى مفاوضات باكستان وما يتوصل إليه الأمريكيون والإيرانيون؟ لا يمكننا انتزاع من الإسرائيلي ومن الأمريكي في هذا التوقيت أكثر من وقف إطلاق نار شامل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: هي متروكة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.
1: أي مسار واشنطن؟ نعم. سيدة غادة، يعني مسارات كثيرة، هل تعتقدين أي هذه المسارات سواء كان إسلام أباد أو واشنطن ستصل بنا إلى ضفة وقف إطلاق النار مع إسرائيل؟
6: أنا لا أخشى على تحصيل وقف إطلاق النار. مسألة وقف إطلاق النار بموجب اتفاق إسلام أباد إذا تم الاتفاق يمكن أن يحصل عليها لبنان، ولكن الخوف والخطر الكبير في اليوم التالي بعد وقف إطلاق نار. أولاً لأننا نقول عن وقف إطلاق نار ليس مؤكداً من قبل إسرائيل، وكيف سيكون وقف إطلاق النار، وماذا عن فكرة إنه الرغبة الإسرائيلية والإصرار الإسرائيلي على الدفاع عن النفس في حال وجدت أي هدف يهدد أمنها وسلامها في جنوب لبنان، وهذا يعود تقديره لإسرائيل فقط. بعد وقف إطلاق النار ماذا عن مساحات شاسعة وواسعة من الجنوب صارت تحت الاحتلال الإسرائيلي؟ ماذا عن عودة النازحين؟ ماذا عن مصير جنوب لبنان برمته؟ هناك مفاوضات ستكون شاقة وطويلة الأمد حول الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وقف إطلاق النار سيكون شاقا من جانبه حتى ولو تحقق، فليس بالأمر السهل، لأن واقع لبنان، واقع جنوب لبنان، واقع الضاحية الجنوبية بات واقعا هشا ومهدد. ونحن نتحدث عن إسرائيل التي لم تلتزم في السابق اتفاق تشرين وبقيت تنتهك الجنوب وبقيت الاغتيالات مستمرة والعدوان مستمر، وحتى في الضاحية الجنوبية رأينا اغتيالات. هذا الواقع

0: لا ضمانات بألا يتكرر مجدداً. وأعتقد أنه حتى الجانب الإيراني يصب كل اهتمامه حالياً على تحصيل وقف إطلاق نار شامل، لأنه لا يريد تعكير صفو الاتفاق مع واشنطن. أما المراحل المتبقية فلا أعتقد أن هناك إمكانية لتكون هناك ضمانات لدى طهران فيما يتعلق بإسرائيل.
1: نعم.
0: ونحن نرى أن إسرائيل تعتبر نفسها في حل من هذا الاتفاق على مستوى الانسحاب الإسرائيلي بلا ضمانات من جانبها. وأنا أعتقد أن بالمرحلة المقبلة، وهذا ما تتحدث عنه الصحف الإسرائيلية، الأساس هو سحب سلاح حزب الله، وهناك مسعى أمريكي لإزالة ما يسمى بأذرع إيران في المنطقة.
1: طيب دعونا نستمع إلى السيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي لنحاول أن نفهم ما الذي تقوم به إسرائيل في هذه الفترة. سيد جاكي، منذ يومين عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، قال بأن هذه المذكرة تحظى بقبول إسرائيلي قبل أن يخرج أساس الإسرائيليون ليؤكدوا العكس، ولتؤكد أيضا الآن التسريبات الإسرائيلية أن إسرائيل غير مستعدة للالتزام بأي وقف لإطلاق النار. ما الذي يجري حاليا في إسرائيل؟ هل هناك تحد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أم أنهم اتفقا على تقاسم الأدوار بين الشرطي الطيب والشرطي الشرير؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيوفك. أعتقد أن الإجابة يمكن أن تكون في شقين، هنالك الشق الإيراني وقد يكون هنالك تفاوت في وجهات النظر بين ما يطرح نتنياهو وما يطرح ترامب، ودعيني أقول منظومة المصالح، خاصة أن الملف الإيراني هو الأكبر والأخطر وله انعكاسات استراتيجية على المنطقة وعلى دول هي أيضا حليفة لواشنطن، وبالتالي الحسابات هنا قد تكون مختلفة بحكم أن القضية كما ذكرت واسعة جدا ولها انعكاسات على أسواق النفط والغاز وغير ذلك من القضايا. ولكن الملف اللبناني واضح أن إسرائيل تريد أن تكون في موقف متصلب بالضبط كما حصل في موقفها بالنسبة لقطاع غزة، وبالتالي إذا تم الاتفاق على شيء ما قد يكون وقف لإطلاق نار فقط، ولكن وقف إطلاق النار قد يشمل المناطق التي لم تحتلها إسرائيل حتى الآن، بما معناه من الخط الأصفر شمالا ووصولا طبعا إلى العاصمة بيروت. ولكن أعتقد أن إسرائيل ستجد دائما الذريعة لتقول أنها استهدفت عناصر لحزب الله أو لمنشآت لحزب الله بادعاء أن هذه محاولة لاستعادة قوته أو لإعادة انتشاره، وبالتالي هم يقومون في إطار ما يسمى إسرائيليا بالدفاع عن النفس أو الدفاع عن قواتهم الموجودة في الجنوب والتجمعات السكانية في شمال البلاد. واضح جدا أن إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق نار شامل في المنطقة التي تسيطر عليها، ستحتفظ بحقها على الأقل ما ترشح المعلومات في الساعات الأخيرة بحقها في الرد على أي خرق لعملية انتشار أو تواجد حزب الله في المناطق الجنوبية. وبالتالي نحن أمام اتفاق هش، لأنه أعتقد لسنا بحاجة يعني إلى تعمق كبير طالما لا يوجد مشروع سياسي واضح وتقود الولايات المتحدة بالمفهوم السياسي. ولا أتحدث عن تكافؤ، لأنه واضح أنه لا يوجد تكافؤ بين القوى العسكرية الإسرائيلية والنفوذ الإسرائيلي في واشنطن أمام النفوذ اللبناني والقوى اللبنانية، ولكن على الأقل أن يكون مشروع سياسي واضح مدعوم أيضا بمشروع اقتصادي وخارطة طريق واضحة تؤمن عودة النازحين، تعيد الإعمار، كثير من القضايا العالقة التي يمكن أن تعطي إجابة حتى لجمهور حزب الله أن هنالك الآن مشروع طويل المدى قد يبدأ خلال الفترة القريبة. ولكن أعتقد أن المعادلة التي يريدون تثبيتها في هذه المرحلة تحديدا هو وقف إطلاق نار مقابل وقف إطلاق نار، هدوء مقابل هدوء، مع محاولة إسرائيل الاحتفاظ بحقها في استهداف أي مواقع أو عناصر لحزب الله. السؤال كيف سيكون الرد، والسؤال الأكبر هل لبنانيا هنالك جهوزية لهكذا اتفاق ويبدأ بالتطبيق على الأرض من خلال الجيوب التجريبية كما سميت من خلال انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق. وبالتالي واضح أننا أمام اتفاق إذا تم الحديث عنه هي تفاهمات وليس اتفاق، يبدو كالجبنة السويسرية، اسمحي لي أن أقول أن هنالك الكثير من الثغرات والكثير من العقبات وعدم الوضوح، وقد تبقى الأمور على حالها لفترة طويلة. أنا أذكرك وأذكر المشاهدين أن هذه الحكومة لن تذهب إلى أي مسار إلا إذا، وهذا طبعا أعتقد سيناريو غير مطروح الآن، إذا رأينا الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة في حديقة البيت الأبيض يوقعون على معاهدة مع نتنياهو كما حصل يعني مع دول أخرى في السنوات الماضية في الإدارة الأولى لترامب. ولكن أستبعد هذا المشهد، لأن هذه الصورة تخدم نتنياهو المأزوم سياسيا وبشكل كبير، وبالتالي طالما لسنا في هذا الوارد هذه الحكومة لن تقوم بأي خطوة يمكن أن تفسر على أنها انسحاب بالمفهوم الشامل والاستراتيجي. قد تكون بعض يعني الانسحابات المحددة نسميها إعادة انتشار نفضل بدل من انسحاب، وأن تبقى الأمور على حالها لعدة أشهر. وأذكر يعني إذا حصلت انتخابات وبدأت الآن مثلا أو تم انتخاب حكومة جديدة، حتى هذه الحكومة تقوم بإعادة بناء المؤسسات وإعادة يعني التوزير وكل هذه المصطلحات، وندخل بمسار قد يأخذ فترة طويلة ولا أعلم كيف سيكون الوضع في الميدان. وبالتالي نحن أمام مسار لا أعتقد أن هنالك أفق سياسي واضح في هذه المرحلة.
1: زيد جوني، تعليقك على هذا الكلام؟ يعني إسرائيل كما يقول السيد جاكي خوري غير مستعدة في هذا التوقيت بالتحديد، وهو توقيت حساس، أن تقدم أي من التنازلات الذي قد تنعكس سلبا على حكومة نتنياهو، وبالتالي لبنان سيدفع الثمن. هل نجحت إسرائيل فعلا في إجبار الجميع على فصل المسارات بين لبنان وإيران؟
3: في الواقع يعني هو يتلاقى مع الانطباع أو المخاوف التي كانت لدينا أو قراءتنا للواقع الإسرائيلي بأنه لن يقدم على وقف إطلاق النار. وهنا السؤال كيف سيجري التعاطي مع ذلك، وبالتالي كيف سينعكس ذلك على الواقع الداخلي اللبناني، كون الواقع الداخلي اللبناني طبعا السلطة الرسمية اللبنانية متمسكة بالفصل ما بين المسارين اللبناني والإيراني. إسرائيل تريد هذا الفصل، والولايات المتحدة الأمريكية متمسكة أيضا بهذا الفصل، في مقابل أن حزب الله متمسك ببقاء الترابط القائم مع الجبهة الإيرانية، لأنه يعتقد يبرر ذلك بالقول أنه يعطي لبنان مادة قوة. في الواقع لبنان كما قلنا، وآخر هذه المواقف اليوم كانت مع الرئيس نواف سلام، بأن يعني إبقاء السلاح بيد حزب الله أو عدم انصياع حزب الله أو خروجه عن المظلة الدولية، هذا يعطي نقطة قوة لإسرائيل، وبالتالي يعطيها يسمح لها بالذريعة أن تستمر بما تقوم عليه، وبالتالي على حزب الله أن يقوم للذهاب والاندواء تحت القرار، قرار السلطة اللبنانية، وبالتالي من أجل نزع الأعذار التي تتمسك بها إسرائيل من أجل استمرار اعتداءاتها في الداخل اللبناني. هذا ما يطرح السؤال حول موضوع المفاوضات التي من المفترض أن تحصل في 22 الشهر المقبل. حتى الآن هذه المفاوضات قائمة بنسبة 99%، لأن إسرائيل تقول هنالك شائعات أن إسرائيل لا تريد الذهاب لأنها تريد الاستمرار في هذا المسار العسكري والاستمرار بما تقوم عليه. لكن أعتقد أن ما سيحصل أن إسرائيل، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستأتي بالوفد الإسرائيلي رغما عنه كما حصل في المرة السابقة، لكن من دون إنتاجية، لأن الوفد الإسرائيلي عندما يأتي كما حصل في المرة السابقة إن كان على المستويين العسكري أم السياسي لم يكن ليقدم أي شيء، كان يعني يتعمد إبقاء الواقع مقفلا بوجه أي إمكانية للذهاب إلى حلول، وهنا النقطة التي تقلق. المهم في هذا المسار كله أن يعني الداخل اللبناني ألا يتأثر، وهنا السؤال كيف يمكن أن تذهب الأمور من الناحية السياسية ما بين حزب الله لاحقا وبين السلطة اللبنانية، وهذا ربما له علاقة بتطور المسار على المستوى الجنوبي، وأيضا وبشكل خاص حول كيفية تعاطي ربما العنصر الأساس الجيش اللبناني مع ما يمكن أن يحصل جنوبا.
1: طيب سيد رضوان، سيد جوني تحدث عن نقطة مهمة وهي سحب الذرائع من إسرائيل. إسرائيل تستمر في يعني احتلالها وفي انتهاكاتها وفي عدم الالتزام بوقف إطلاق النار بسلاح حزب الله، لماذا لا يتم سحب هذه الذريعة بالتحديد لتبييض فعليا صورة لبنان أمام المجتمع الدولي، لإجبار الجميع على دعم لبنان في موقفه والضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف النار؟
4: إسرائيل لا تحتاج إلى أي ذرائع. صحيح أنها تتمسك بموضوع سلاح حزب الله، ونجمع نحن الزملاء على أن الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان قبل البت في موضوع هذا السلاح، لكن برمجة الانسحاب وكيفية الانسحاب وفي حال حصول هذا الأمر بالتأكيد يصبح هناك ورقة أمام الدولة اللبنانية، تصبح هناك ورقة أمام من يقول أنا ضد سلاح حزب الله. في مثل هذه الحالة إذا كان هناك في التعهد جدي بانسحاب إسرائيلي وعدم الاعتداءات الإسرائيلية ضد حزب الله وضد جنوب لبنان وضد كل الدولة اللبنانية يصبح هذا السلاح مادة للنقاش، وهذا هو الأمر المطلوب. أعود إلى كلام الزميل جاكي قبل دقائق عندما تحدث كيف ستتعاطى الحكومة الإسرائيلية تحديدا بنيامين نتنياهو يفضل بقاء قواته في جنوب لبنان، يفضل بقاء صورة الميركافا في بنت جبيل وفي أكثر من قرية جنوبية إلى حين موعد الانتخابات في الكنيست. هذه مادة رئيسية يمكنه استعمالها. المفاوض الإسرائيلي مع المفاوض اللبناني لا يتعاطي بأي إيجابية، لبل أنه في بعض المحلات يتعاطى بازدراء مع الوفد اللبناني، وهذا ما حصل مع الوفد العسكري، علما أن الوفد اللبناني وفد ضباط الجيش تعاطوا بكل وطنية وحفاظ على السيادة اللبنانية، لكن الإسرائيليين لا يريدون هذا الأمر. أنا بتقديري مفاوضات باكستان إذا انتهت أمريكا وإيران إلى تفاهم المنتظر تنتهي عند هذه الحدود بما يخص لبنان. المعركة الأساسية هي على طاولة المفاوضات الأمريكية في واشنطن. هنا لبنان كيف سيتعاطى مع هذا الأمر؟ هل سيتمكن الرئيس الأمريكي من فرض ضغوط حقيقية على تؤدي إلى الانسحاب؟ هناك جهات صديقة تساعدنا في هذا الأمر. هناك
1: رئيس الحكومة نواف سلام طلب من حزب الله الانضمام إلى مسار.
4: لا أحد يتوقع أنه بكل هذه السهولة حزب الله بعد كل ما حصل معه. حزب الله يرفض فكرة هذه المفاوضات من ألفها إلى يائها. هناك أمر إيديولوجي، هناك أمر يخص حزب الله لا يقبل بهذا الأمر. لكن علينا أن نعترف أن مفاوضات واشنطن ستحدد بالمصير الساحة في جنوب لبنان. يعني عندما ننتهي من باكستان سنعود إلى واشنطن. هناك أيضا يمكن للبنان الاستعانة بأصدقاء، يعني دولة قطر تقوم بدور كبير في هذا الخصوص. هناك فريق دبلوماسي قطري متفرغ في واشنطن لهذه المهمة، وسبق له في الأيام الأخيرة أن تواصل مع الرئيس ترامب بصورة جدية إلى أن تم تحييد بيروت وتحييد الضاحية الجنوبية، إلى حين حلت الضربة يوم الأحد الماضي. لكن الإيرانيين عندما تدخلوا حصل هذا التوازن الإسرائيلي،
1: ما فرض ربما قواعد اشتباك جديدة بعد
4: بس، ولكن الإسرائيليين لا يريدون العودة إلى قواعد اشتباك الجديدة السابقة. يعني ما حدا يتوقع أن نرجع نحن مثل اتفاق 2006. الإسرائيلي يريد اليوم معطى جديد، صورة جديدة. أنا يعني لا أقول إنه علينا أن نستسلم أمام الإسرائيلي، بس ولكن عامل التوازن الفارق بيننا وبينهم أمر يساعد الإسرائيلي. لكن هذا لا يمنع حزب الله ولا يمنع الدولة اللبنانية من التوصل إلى قواسم مشتركة حقيقية تحمي ما تبقى من الجنوب، على الأقل أولا وقف حمام الدم الإسرائيلي، الاستفادة من هذا العامل، الاستفادة من وقف المجازر، وفيما بعد نعود إلى هذا الأمر والحديث في موضوع سلاح حزب الله. أما لا أحد يتوقع أنه حزب الله سيصفق لرئيس الجمهورية أو سيصفق لرئيس الحكومة في موضوع هذه المفاوضات، وإن كانت أصبحت على أرض الواقع.
1: لنتحدث مع سيدة غادة عن الجهود العربية التي تبذل في الآونة الأخيرة من أجل التوصل إلى حل حلة فيما يتعلق بالملف اللبناني. إلى أي مدى فعلا يعني تتدخل الدول العربية الشقيقة، دول خليجية بالتحديد، رغم إصرار حزب الله في لبنان على أخذ أوامر وقف إطلاق النار أو من عدمه من إيران؟
0: هناك دور عربي ضامن. أنا باعتقادي الدور العربي الخليجي على وجه الخصوص هو الضامن الأكبر حتى يتقدم على الدور الإيراني فيما يتعلق ببلورة بنود أي اتفاق والدفع باتجاه تطبيقه بعد مرحلة وقف إطلاق النار إذا تم. هناك دور قطري بارز. نحن نتحدث كما ذكر الزميل رضوان، نتحدث عن اندفاع قطرية لمساعدة لبنان في تحقيق مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وكي تكون قطر هي الوسيط في تنفيذ الاتفاق المقبل أو أي بنود اتفاق مقبل على مستوى الانسحاب الإسرائيلي وعلى مستوى سلاح حزب الله وعلى مستوى الحوار اللبناني الداخلي على وجه الخصوص. اليوم نرى مسعى عربيا يهتم بالدرجة الأولى بموقف لبناني موحد وصلب اتجاه المفاوضات واتجاه المرحلة المقبلة. تنصب الجهود العربية أولا على الموقف اللبناني الداخلي، تمتين الساحة الداخلية، منع الانزلاق إلى خلافات داخلية لمواجهة الخطر الإسرائيلي المرتفع. في المرحلة المقبلة نحن أمام دور عربي يتقدم باعتقادي على أي دور إيراني. أعتقد إيران فيما يتعلق بالدور إيران لن تستطيع التفاوض باسم لبنان، ولن يكون بمقدور لبنان القبول بأن ولا حتى حزب الله يقبل أو من مصلحته أن تكون إيران هي الضامن والمفاوض الأول باسم لبنان. ليس هناك كمان بس الدول العربية، حتى الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة تمانع وتصر على فصل المسارات. الموضوع العربي بالنسبة للبنان هو الضمانة الأكبر في اعتقادي. الدور الذي تلعبه الدول الخليجية هو دور مستقبلي يعول عليه.
1: يدرك ذلك حزب الله برأيك سيد رضوان عقيل بأن الضامن الأكبر هو الدور العربي؟
4: لكن أنا يعني صحيح أنا مع الدور العربي عم تحكي عنه زميلتي غادة بهذا الموضوع، بس ولكن لا يمكن تغييب الدور الإيراني، لأنه في عند حالة البت النهائية في موضوع سلاح حزب الله لا مهرب إلا من استعانة بطهران. يعني طهران تكون هي الضامنة بموضوع حزب الله، وأمريكا تكون هي الضامنة بموضوع إسرائيل. يعني المسألة لم تنتهي عند هذه الحدود. لكن قبل هذا الأمر وقبل الحديث عن طهران وأي دولة في العالم، ما هو الموقف اللبناني؟ هذا الموقف اللبناني غير الموحد، يخدم الإسرائيلي، يخدم الإسرائيلي، لأن ما يريده الإسرائيلي بالفعل هو خلق فوضى سياسية، وبيتمنى حرب أهلية بهذا الموضوع. هو يتمنى حصول اشتباك بين حزب الله وبين الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة. هذا الانقسام اللبناني الداخلي بالتأكيد نحن هذا مادي لا تساعدنا في المفاوضات مع الإسرائيلي على طاولة
1: طيب واشنطن. رئيس الحكومة يقول لي حزب الله انضموا إلينا إلى مسار واشنطن، لن ينضم. إذا من المسؤول عن فصل المسارات؟
4: يجب التوصل إلى قواسم مشتركة بين الحكومة وبين حزب الله، والوقوف عند رأي حزب الله بهذا الخصوص. وأنا لا أقول أنا على حسب ما يقول من يلتقي مع حزب الله إنه خلص هذه المفاوضات المباشرة علينا أن نتركها ونبتعد عنها. هذا الأمر، هذا قطار انطلق، علينا أن نسير بالتي هي أحسن ونحسن موقفنا، بس ما فينا نرجع لورا.
1: سيد جاكي، هل نجحت إسرائيل برأيك في فرض معادلة اشتباك جديدة، الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل؟ يعني علمنا بأنه كان هناك اتفاق، يعني اتصال هاتفي شديد اللهجة كما وصف في الصحافة الأمريكية والإسرائيلية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، عندما هدد نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. هل يعني بعد ذلك تعتبر إسرائيل فرضت هذه المعادلة، أما ما يحصل في الجنوب اللبناني هو خارج معادلة الاشتباك؟
2: يعني أعتقد أن الأمور مرتبطة بتطورات في الميدان، وكيف سيتم التعاطي مع الاتفاق، وهل في هذا الاتفاق هنالك مناحق أو هنالك تفاهمات نحن لم نطلع عليها كمراقبين ومتابعين، وحتى إمكانية الاطلاع عليها قد تكون محدودة حتى للإسرائيليين. بمعنى إذا تم أولا لنتأكد أن هنالك اتفاق، يعني في الأسبوع الماضي كنا قاب قوسين من الإعلان عن ذلك، فجأة جاء تهديد ترامب بالقصف مجددا، وحتى كانت الضربات، وبالتالي هنالك تفاوض. إذا خرجنا من نقطة واضحة أن هنالك اتفاق وتم الإعلان عن هذا الاتفاق وسيتم التوقيع عليه، بعد ذلك ندخل في التفاصيل، وعندها ستكون الصورة أعتقد أوضح. هذا على الجانب الإيراني، ثم ننتقل إلى الجانب اللبناني. هل هذا الاتفاق فعلا يشمل وببنود واضحة وبتفاصيل واضحة المشهد اللبناني والملف اللبناني، أم ستكون بعض المصطلحات الفضفاضة؟ وكما تعودنا في اتفاقيات كثيرة، وخاصة أنه ما يتم الحديث عنه الآن هو اتفاق إطار وليس يعني اتفاق شامل، وعندها تكون إمكانية تفسير المصطلحات مفتوحة لكل طرف، إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لبنان في موضوع أنه يقرأ انسحاب إسرائيلي كامل، الولايات المتحدة وترامب بهذه الإدارة إلى أي مدى سيهتم بتطبيق هذه التفاصيل على الأرض، وبالتالي من الصعب التكهن إلى أين ستذهب الأمور. هنالك من يأتي بنموذج غزة، وأنا دائما أعود إلى هذا النموذج، لأنه قبل أشهر مثلا عندما كان هنالك مؤتمر كبير وحضر الرئيس الأمريكي شخصيا إلى شرم الشيخ وزعماء دول ورؤساء ومسؤولين ومبالغ مالية رصدت تم الحديث عنها، وانظري ما يحدث هناك اليوم. بمعنى حتى لو كان اتصال هاتفي وهنالك شتائم، لا أذهب إلى بعيدا حتى السؤال هل هذا فقط يعني المكياج الخارجي أم هنالك قضايا في الجوهر في العمق في عليها خلافات؟ أنا لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية في هذه المرحلة. ترامب يريد الهدوء ليعلن أنه حقق السلام بوجهة نظري، ولكن لا أعتقد أننا في مرحلة دخول التفاصيل. وكما ذكرت في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات، أنت بحاجة إلى أوراق قوة. ما هي أوراق القوة الموجودة الآن للبنان؟ هل قطر السعودية ودول أخرى لديها إمكانية أيضا لتشكيل ضغط على الإدارة الأمريكية ومنها على نتنياهو؟ هل هنالك شيء ما يتم خلف الكواليس لنفاجأ جميعا في تسمية ما، وقبل أن يعني آتي بإجابة وأنت لديك ضيوف في بيروت ويعرفون المشهد اللبناني، أنا أعتقد لا يمكن التقدم خطوة واحدة بالقراءة العربية اللبنانية سميها كما شئت طالما لا يوجد تفاهمات لبنانية لبنانية على مسألة السلاح، على مسألة موقع حزب الله في كل هذا المشهد، وبعد ذلك الذهاب يعني في محاولة للضغط على إسرائيل. ولكن في موازين القوى الآن نعرف أن يعني القوى الآن موجودة في طرف واحد اسمه البيت الأبيض، وعند رئيس لا أعلم إلى أي مدى يعرف التفاصيل ويريد أن يدخل في هذه التفاصيل. هل هنالك طواقم تعمل خلف الكواليس وتحضر لشيء ما واسع وبالتالي يفاجئون في مرحلة ما؟ وأنا أعود وأكرر دائما الحسابات السياسية الانتخابية في إسرائيل تلعب دور الآن بشكل كبير جدا بالنسبة لنتنياهو. أي عملية انسحاب لن تكون مطروحة في هذه المرحلة. هذا نسمع أيضا من أشخاص يعارضون نتنياهو سياسيا ويطالبوه حتى بالانسحاب، ولكن إذا ذهبنا في مسألة العمق بالنسبة للبنان وبالنسبة لغزة ستسمعين نفس الإجابة. يعني إذا كان بنت أو أيزنكوت أو كل من يطرح نفسه بديل الآن لا يقدم حتى الآن مشروع واضح مختلف تماما. هم يعارضون نتنياهو لقضايا كثيرة، لفساده، لقضايا داخلية، ولكن لم نشعر أن هنالك توجه سياسي مختلف حتى بالنسبة لمن يطرحون أنفسهم كبدائل لهذه الحكومة. وبالتالي نحن للأسف أمام مشهد يسير ببطء كبير جدا، قد تكون تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق نار وهدوء نسبي، ولكن لا يوجد مشروع واضح المعالم يؤمن عودة عدد كبير من اللاجئين والنازحين. ولا ننسى ذلك، بمعنى طبعا إخراج بيروت والضاحية قد يبدو مهم، ولكن لا ننسى أن هنالك قرى بأكملها مسحت وهنالك ضغط كبير يمارس بهذا السياق، ونحن لا نملك الإجابة. في الطرف الإسرائيلي أعتقد كل ما يهم نتنياهو في هذه المرحلة قضيتين: أولا تأمين عدم إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه المناطق الشمالية حتى يقول للسكان في المنطقة أنه أمن لهم المستقبل لفترة طويلة. هنالك أيضا موضوع الجيش وتواجده في الجنوب، إلى أي مدى سيواجه مقاومة أو ستكون هنالك عملية استنزاف لقدرات هذا الجيش، وهذه قضية مهمة. القضية الثالثة أن يكون هنالك منطقة عازلة آمنة ما يسمى بالحزام الأمني، وهذا قد يكون لفترة طويلة كما هو النموذج في غزة، كما هو في جنوب لبنان، كذلك في الجنوب السوري.
1: طيب سيد جوني، يعني على أي أساس يطلب من حزب الله يعني الالتزام أو التقيد بالتزاماته كما يقول الرئيس نواف سلام، والجيش الإسرائيلي متواجد في الجنوب اللبناني دون الضغط عليه بعمليات مقاومة، عمليات استنزاف، يعني تركه هكذا في الجنوب يسرح ويمرح ثم يتم الحديث عن سحب سلاح حزب الله في ظل هذه الظروف، على أي أساس؟
3: هي المسألة لها علاقة بيعني كيفية معالجة أزمة كبرى موجودة. السلطة اللبنانية ترى أن الحل سيكون من المفترض التعاطي مع إسرائيل من زاوية من اثنين، إما من الزاوية العسكرية أو من الزاوية السياسية التفاوضية. من الزاوية العسكرية حزب الله يقوم بما يقوم به. طيب ماذا كانت النتيجة؟ كانت نتيجة أن تتذرع إسرائيل بهذا الوجود العسكري وتقوم بتأليب العالم عليه، خصوصا وسط إجماع شبه إجماع خارجي أكان عربي أو حتى أوروبي أو أمريكي بأن سلاح حزب الله خارج نطاق الدولة لم يعد مقبولا، في ظل أيضا قرارات في الدولة اللبنانية بعدم جواز حصول ذلك. وبالتالي إسرائيل تتذرع بذلك وهي تؤمن في ظل عدم توازن في موازين القوى، يعني خلل فاضح في موازين القوى، وإسرائيل تحقق كل مرة يعني تقدم جديد، اجتياح آخر، قدم جديد، وبالتالي هذا يشكل مشكلة.
1: ولكن توافق بأنه إذا تمركزت القوات الإسرائيلية في أحلى نقاط الجنوب لن يتم الضغط عليها إلا من قبل سلاح حزب الله؟
3: أنا أقول أنه هي تأخذ ذريعة من سلاح حزب الله لكي تتقدم، وهذه وجهة نظر السلطة، لكي تقوم بالتقدم أكثر وبطرد الأهالي. والخطير أنها تريد أن تحقق ما على ما يبدو تغيير جغرافي وتغيير ديموغرافي عندما تقوم بنصف القرى والبلدات. وبالتالي المنطق يقول وفق السلطة اللبنانية أن علينا وقف هذا الموضوع العسكري طالما ليس لدينا القدرة العسكرية للقيام بذلك، فبالتالي علينا الذهاب ولن نذع الذرائع من يد إسرائيل والقيام بالتفاوض الدبلوماسي الواجب في هذا الإطار. لكن المشكلة هنا كما تقول السلطة أن حزب الله يربط نفسه كما بدأ هذه المعركة يربط نفسه مع المسار الإيراني، وبالتالي من أجل ذلك المسألة الفعلية الآن تحصل بالصراع القائم مع إيران. لذلك من هذه الزاوية مثلا جرى الاعتماد مبدأ فصل الساحة اللبنانية بالتفاوض عن الجبهة الإيرانية، لكن رغم كل ذلك واقعيا ليست السلطة هي الطرف الذي يقاتل في الجنوب، حزب الله الذي يقاتل في الجنوب، وبالتالي إيران هي المعنية. لذلك عمليا وفعليا هي مربوطة، لكن رسميا ومعنويا يعملون على فصل ذلك وهي غير مربوطة.
1: سيد رضوان، سيد جاكي غوري قال بأنه لن يحدث أي تقدم في الملف اللبناني ما لم يتوصل اللبنانيون إلى رؤية جامعة، إلى التوافق لبناني لبناني على الملفات الأساسية في مقدمها ملف سلاح حزب الله. لماذا لا يعني لا يقدم حزب الله كما ذكر السيد جوني يعني تنازلا في هذه النقطة ليسحب الذريعة من إسرائيل؟
4: التقينا مع هذه النقطة أنا والأستاذ خوري والزملاء كمان بهذا الموضوع، بس ولكن أنا ما أتوقع المشهد الآتي. المشهد المقبل سيكون وقف لإطلاق نار شامل إذا كانت هناك ضغوط أمريكية حقيقية. حزب الله في مثل هذه الحالة لا يستطيع إطلاق رصاصة واحدة في اتجاه أي موقع إسرائيلي ولا في اتجاه أي جندي إسرائيلي. الإسرائيلي سيستفيد من عامل الأرض من خلال احتلال مساحة كبيرة من جنوب لبنان، لا سيما أن نشهد أمور خطيرة اليوم في النبطية. إذا وصل الإسرائيلي لا سمح الله إلى تلت على الطائر، وإذا وصل إلى بلدة شمع في القطاع الغربي
1: هو على أطرافها اليوم، على أطراف.
4: إذا نجح الإسرائيلي فيها في هذه المهمة العسكرية هذا أمر خطير سيثبته أكثر، سيفرض شروط أكثر على الدولة اللبنانية في المفاوضات المقبلة. أنا قلت إيران انتهت مهمتها في حال إذا توصل إلى وقف إطلاق النار. المهمة الشاقة هي على طاولة المفاوضات. لا أحد يتوقع أنه خلال في أشهر قليلة أن الإسرائيلي سيتراجع من دون تحقيق شروطه في موضوع سلاح حزب الله. يعني عملية توازن راح تكون بين الانسحاب وبين البت في موضوع سلاح حزب الله. وتجارب اللبنانيين مع المفاوضات مع الإسرائيلي صعب جدا، فكيف إذا نحن ما في فريق واحد مؤهل بهذا الموضوع؟
1: هنا يأتي سؤالي سيد رضوان، هل حزب الله جاهز في هذه المرحلة إلى مناقشة هذا الملف، إلى وضعه على الطاولة والتقيد فعلا بالتزاماته فيما يتعلق بالسلاح؟
4: هناك جملة من المعطيات العسكرية على الأرض، هناك 1,000,000 نازح جنوبي غادروا بلداتهم، هناك أوضاع صعبة، على حزب الله أن يتعاطى معها بقراءة جيدة. لكن حزب الله بالتأكيد لن يقدم سلاحه كهدية مجانية لهذا الموضوع. ثمة من يقول أن هذه الهدية هي للدولة اللبنانية، لكن من وجهة نظرهم، من وجهة نظر من يؤمن بمشروعه السياسي، أن هذا السلاح هو في وجه الإسرائيلي، علما أن نتنياهو قال عندما دخل هذه الحرب بالطبعة الثانية أنا أدخل لاستئصال كل سلاح حزب الله. هذا السلاح لم يتم استئصاله. صحيح أن إسرائيل احتلت مساحة كبيرة في جنوب لبنان، لكن ماذا عن البقاع؟ ما هو مستقبل هذا السلاح؟ هذا الأمر متروك لهذه المفاوضات إذا نجحنا. يعني نحن كمان تجربة المفاوضات مع الإسرائيلي منا صورة وردية. نحن أنا شايف المشهد، إذا ما نضلنا انقسامنا اللبناني مثل انقسام الفلسطينيين، شفنا من أوسلو لليوم شو صار. يعني مصر عندما دخلت المفاوضات ب79 مع الإسرائيلي، مصر في رأي واحد، الأردن كان في رأي واحد، نحن في وضع صعب. اللي عم بقوله الزملاء وكل أي يعني أي واحد عنده حد أدنى من القراءة السياسية، هذا الانقسام اللبناني، هذه المشكلات، هذه ردود الفعل، حملات التخوين المتبادلة من هنا وهناك لن تخدمنا كلبنانيين. بالتأكيد الإسرائيلي سيستثمر هذا الأمر وبده يستفيد مننا. وبين
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM
7: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق، الروقان برضو لازمه قهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
13: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
14: راديو الحرية
1: 92.7 FM. نوعا ما متحررة من الالتزام، بينما حزب الله، مسألة سلاح حزب الله بتقديري هي مسألة تعالج داخليا. وحسب تقديري ومعلوماتي أن حزب الله مستعد لمناقشة هذا السلاح ووضعه على طاولة المفاوضات، ولكن ليس تحت الضغط وليس بين مبيئته في النازحة. الجنوب مدمر ومحتل، الضاحية الجنوبية أيضا تحت التهديد بالقصف. لا يمكن وليس من المنطقي أن نقول لطرف يشعر نفسه مستهدفا وهو يواجه عدوا وهو إسرائيل، تعا أو تفضل لنناقش هذا السلاح ولنمنح إسرائيل ضمانات مسبقة. المفترض والمنطقي أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها بعد منح وقف إطلاق النار، عودة النازحين وعودة أهالي القرى إلى بلداتهم، ومن ثم هذه مسألة داخلية. وبتقديري أكرر أن حزب الله هذه المرة سيكون أكثر انفتاحا على معالجة موضوع سلاحه، وهو بالمناسبة منفتح على هذا النقاش حتى مع أفريقاء عرب.
15: عندما تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر من عام 2024، طبعا يتهم حزب الله إسرائيل بعدم الالتزام ببنود هذا الاتفاق، نعم، وبتكريس حرية العمل العسكري وبالتمركز في نقاط في الجنوب اللبناني. لكن هناك ما يقول أيضا بأن حزب الله لم يلتزم هو الآخر ببنود هذا الاتفاق، ولم يسحب سلاحه ويفكك بنيته العسكرية جنوب الليطاني.
1: وكيف يتم هذا الأمر وهذا المسار إلى النهاية وبقيت إسرائيل محتلة ما يزيد على 10 نقاط في بلدات جنوبية، وبقيت الاستهدافات وبقيت الاغتيالات، وأصبحت المسيرة الإسرائيلية تترافق مع صبحيات الجنوبيين وتهددهم وتقتل هذا وذاك على الطرقات، وكيف تكون إسرائيل هي التي التزمت؟ هناك خرق واضح. حزب الله التزم لما يزيد على 1.5 عام باتفاق تشرين، بينما التي انتهكته هي إسرائيل. واليوم ثمة خشية حقيقية من أن تعمد إلى انتهاك أي اتفاق جديد لا وجود لضمانات مع إسرائيل. الطرف الوحيد القادر على الضغط هي الولايات المتحدة.
15: سألت كيف كثيرا سيدة غادة، كيف يمكن لحزب الله كان أن فعلا يسحب سلاحه ويفكك بنيته العسكرية والإسرائيلي ما زال متمركزا في الجنوب اللبناني؟
3: أنا أوافقها بعدة نقاط، طبعا بالعديد من النقاط، وهي من حيث المبدأ صحيحة، لكن هل هي تمثل فعلا عمق الصراع الحاصل؟ دعينا نقول أولا، وسمعت بالأول كما كان يقول أن ربما حزب الله يريد أن يسلم، يريد أن يذهب، تعالوا لنناقش ذلك، نحن جاهزون، كما قالت السيدة هذا أن يريد أن يبحث ذلك في سلاحه. لكن أولا هذا السلاح عندما حصل هنا وهكذا جاء من ضمن استراتيجية التي كانت قائمة، هي لا علاقة باستراتيجية مقاومة أو استراتيجية نفوذ إيران في المنطقة. هل فعلا حان الوقت أو اقتنعت إيران بأنها ستتخلى عن هذه الاستراتيجية؟ هذا علامة استفهام كبرى، وهذه ربما لها علاقة بالتفاهم أو بالاتفاق الأمريكي الإيراني. لكن حتى الآن مظاهرة لا يظهر أن إيران تخلت عن هذا الموضوع، حتى في الموضوع العراقي. يعني الفصائل التي منتمية لإيران بشكل عضوي قالت تسلم هذا السلاح للمهدي، وبالتالي هذا السلاح عندما لا يكون هنالك متوفرا لن يكون متوفرا في لبنان. ثانيا، فرضا ولو أنا تركت الأمور كما هي الآن في النطاق العسكري، هل لدي إمكانية من أجل أن أربح؟ أنا أقول أنه يوميا أنا أخسر أراضي وأخسر مدن، تعمل إسرائيل بخبث وبمكر، تريد إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي في الجنوب، فلماذا أتركها؟ لماذا أوفر لها الفرصة؟ ثالثا، فلو هذه، يعني غير واضحة هذه النقطة عندما أقول أنا أضع وتعالوا نبحث ماذا في موضوع هذا السلاح، يعني شو المقابل؟ أن يكون هنالك تغيير على مستوى بنية الدولة، وهذه مسألة مختلفة. هذا افترضنا هذه النقطة. كأيضا هنالك نقطة للأستاذ رضوان قبل قليل قالها وأنا وافقه الرقي، على فرضا أنه جرى إنهاء هذا الموضوع العسكري جنوب الليطاني أو جنوب الأول أو لست أدري. طيب ستتوقف إسرائيل هناك، طيب ماذا أفعل إذن في موضوع السلاح أو التركيبة العسكرية لحزب الله؟
15: نتمنى أن نصل إلى الأول.
3: أفترض أنا أفترض بالأسوأ الاحتمالات. طيب ماذا يكون الوضع مع الدولة اللبنانية في موضوع الضاحية الجنوبية، في موضوع البقاع الشمالي حيث هناك يحكى عن الصواريخ والتركيبات الصواريخ وما إلى هنالك؟ وبالتالي المسألة ليست بسيطة وليست أضف إلى ذلك حتى هنالك أجيال لحزب الله تعيش أو تتربى على المساعدة أو على التقديمات المالية لإيران، وهذه أيضا تأتي من ضمن إطار بالضبط هذا كله سوى. كيف أترك كيف؟ إذن المسألة صعبة جدا والمسألة
4: مضيفة
15: يعني جملة سريعا لأذهب إلى
4: جملة في جملة من المحاذير عن حزب الله كمان إذا لو قدم سلاحه وسلم سلام سلمنا جدلا بهذا الأمر، هناك أصوات وصلت للحكومة اللبنانية، أصوات أمريكية وصلت للحكومة اللبنانية، عليكم أن تتوقفوا عند هذه الحدود، اذهبوا إلى حل مؤسسات حزب الله التربوية والصحية والاجتماعية، وكأن هذا الحزب لم يكن. بالتأكيد هذا المكون السياسي وهذا المكون الطائفي يعني عنده جملة من الهواجس وصلت الأمور. عم بقول أنا إذا أملك سلاحي اليوم وصدرت قرارات بحقي بهذا الحجم، فكيف إذا تخليت عن سلاحي؟ أنا ما بقول يفترض يكون سلاحه للأبد يعني، بس هناك في توجه انه الى حل حزب الله وعدم وجوده، هناك حكي انه اقطعوا العلاقات مع ايران.
15: هذه سأل السيد جوني سؤال مهم عن ايران والضمانات الايرانيه، هل فعلا ايران اقتنعت هذه المره بعد المفاوضات مع الجانب الامريكي بان فعلا عليها ان ترفع يدها او يعني تقطع ذراعها الطويل عن
4: لبنان؟ لا احد يتوقع ان ايران بكل هذه السهوله ستقول انا في حل من حزب الله ولا علاقه مع الحزب، لكن بعد التطورات اللي حصلت في لبنان وفي الاقليم والنظام السوري الجديد في سوريا، هذا الشريان هذا الطريق اللي كان عند ايران وصولا الى لبنان لم يعد موجودا. اكيد الايرانيين سيقدمون على قراءة جديدة، وحزب الله مطلوب منه هذا الشيء، بس ولكن مش بكل هذه السهولة إيران لن تعود إلى الماضي. يعني
15: سيد جاكي يعني لنتحدث عن الارتباط الأمريكي الإسرائيلي، عندما يعني تم الحديث منذ يومين عن مذكرة التفاهم وقرب الإعلان عنها، خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليقول بأنه أعطى أوامره للجيش الإسرائيلي الاستعداد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وبالتالي يؤكد أن إسرائيل قد تذهب منفردة إلى الحرب مع إيران، هذا بالإضافة طبعا إلى التصريحات الأمنية والعسكرية التي تؤكد أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أو انسحاب عسكري. يعني هذا التحدي الذي تعلنه إسرائيل للقرارات الأمريكية والتي
16: راديو الحرية
17: 97.10 FM.
18: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
19: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
18: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
19: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
20: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
17: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
21: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
22: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
23: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: فورا على أسعار النفط ويعيد حسابات العواصم الكبرى والأسواق وشركات الشحن. لهذا لم يكن هرمز مجرد تفصيل في الحرب، بل كان إحدى ساحاتها الرئيسية. اليوم ومع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب، يبرز سؤال يتجاوز بنود التفاهم نفسها: ماذا بعد هرمز؟ فالملاحة لم تستعد إيقاعها الكامل بعد، وشركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وفي هذا السياق تتمسك دول الخليج بموقف ثابت يدعو إلى عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده كممر ملاحي دولي آمن ومفتوح، بعيدا عن التوترات العسكرية والحسابات السياسية لما يمثله من أهمية حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وفي طهران بدأت تتشكل ملامح المرحلة المقبلة. إيران تؤكد أن المضيق جزء من أمنها القومي، وتشدد على أن أي ترتيبات تتعلق به ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، فيما يناقش البرلمان الإيراني مقترحات تتعلق بإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالممر البحري.
1: كل القضايا المرتبطة بالمضيق أخذت بعين الاعتبار، من المرور والعبور إلى كيفية ذلك وحقوق الشعب الإيراني المشروعة، وسيكون قانوناً جامعاً وكاملاً.
0: لكن أهمية هذه التصريحات لا تتوقف عند الجوانب القانونية والتنظيمية للمضيق، فهي تعكس إدراكاً إيرانياً متزايداً لقيمة هرمز كورقة استراتيجية، ليس فقط في زمن المواجهة بل أيضاً في مرحلة ما بعد أي اتفاق محتمل.
2: رجح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إتمام اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات 24 المقبلة، مؤكدا أن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق فور الانتهاء من صيغته النهائية. قال شريف في منشور على منصة إكس إن محادثات فنية ستعقد الأسبوع المقبل عقب التوقيع، معتبرا أن الاتفاق المرتقب قد يشكل أساسا لسلام دائم. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش في اتصال مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت الخارجية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن ارتياح دولة قطر البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر تتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم الدوحة الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بطرق سلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي مع إيران. أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ستشارك في إزالة الألغام بمجرد فتح مضيق هرمز، وأن الدول السبع قد تشارك في هذه العملية.
3: رغم جرعة التفاؤل التي تسود بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، فإن الضبابية لا تزال تخيم على المشهد، في حين تبدو التفاصيل الحاسمة بعيدة عن دائرة الوضوح الكامل. وتشير معطيات إلى أن الساعات المقبلة قد تكون حبلى بتطورات متسارعة ترقى إلى مستوى توقيع تفاهم أولي بين الجانبين وسط ترجيحات بأن تستضيف جنيف الحدث. وفق تسريبات متداولة، فإن نائب الرئيس الأمريكي جيدو فانس قد يتولى مهمة توقيع الاتفاق إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف. في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو جنيف، كشفت مصادر أمريكية أن جولات أكثر تعقيدا قد تستضيفها إسلام أباد، حيث ستطرح الملفات الأكثر حساسية وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. أجواء إيجابية تحيط بالمفاوضات، لكنها لا تخفي حجم التباين في المواقف. الرئيس الأمريكي أبدى غضبا من تسريبات إعلامية إيرانية وصفها بالكاذبة ولا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. أما في طهران فتبدو الصورة أكثر تعقيداً، إذ يسارع التيار المحافظ ممثلاً في الحرس الثوري الإيراني إلى تقديم الاتفاق بوصفه انتصاراً سياسياً، بينما تكتفي الحكومة بإطلاق إشارات متفائلة توحي بأن فرص التوصل إلى تفاهم باتت أقرب من أي وقت مضى. وفق ما يتسرب من تفاصيل، فإن ما يجري الحديث عنه حاليا أقرب إلى مذكرة تفاهم تمهد الطريق لاتفاق أشمل، لكنه ليس نهائيا. وتتحدث عن وقف شامل للعمليات العسكرية والتصعيد المتبادل لمدة 60 يوما، وهي مهلة زمنية يفترض أن تشهد مفاوضات مكثفة تتناول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. من عواصم التفاوض والحلول المرتقبة، عقارب ساعة تمضي متثاقلة لكنها لا تتوقف، لدفع الدبلوماسية إلى كسر حلقة تصعيد تعيد المنطقة بأسرها إلى المربع الأول.
2: حددت إيران الفترة بين 4 و9 من يوليو المقبل لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وذكر التلفزيون الإيراني أن التشييع سيبدأ في طهران وسيختتم بالدفن في مشهد مرورا بمدينة قم، وسط استعدادات لمراسم شعبية ورسمية واسعة. وكانت طهران قد نفت في وقت سابق ما تردد عن إقامة أي جزء من مراسم التشييع خارج إيران. من طهران معنا مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود، من واشنطن عماد الروشت. أهلا بكما ياسر، أبدأ معك ونقرأ في التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين والإشارة إلى أن مضيق هرمز مصيره مرهون بتنسيق وتوافق خلال هذه المرحلة التي من المفترض أن تشهد اتفاقا مع الأمريكيين مع الشركاء في المنطقة وعمان. نفصل أكثر في هذا الجانب، وإذا كان هناك أي جديد فيما يتعلق بموعد توقيع الاتفاق من جانبكم.
4: ما يجري التأكيد عليه فيما يتعلق بموعد توقيع هذه مذكرة التفاهم سهام هو أن قد يكون الأمر هو عبر الشاكلة الافتراضية إلكترونيا، وأيضا التقديرات الإيرانية بأنه قد يكون ربما يوم غد أو بعده، وبالتالي التأكيد حتى اللحظة بأنه لن يكون هناك أي فريق إيراني يتوجه إن كان إلى إسلام أباد أو أي من العواصم الأوروبية كما تردد في وسائل الإعلام الغربية أو حتى عبر تصريحات. يجري التأكيد باحتمالية أن يكون هذا التوقيع على مذكرة التفاهم عبر الطرق الإلكترونية، وكما كان قد أشار إلى ذلك واحتمل ذلك من قبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي. أما فيما يتعلق بملف مضيق هرمز، أيضا بالأمس تحدث بشكل أوضح عراقجي عن هذه النقطة، من أن مضيق هرمز بشكل بقرار إيراني جاد اتخذ منذ أسابيع، ووضح إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني بأنه لن يعود إلى ما قبل الحرب. وعلى هذا الصعيد هناك عدة آليات اتخذت كما يقول عراقجي، وتم التنسيق خلال هذه الأسابيع الماضية مع الجانب العماني بشكل أساسي باعتبارهما الدولتان المتشاطئتان على هذه المياه والمعنيتان قانونيا على حد تعبيره. في ذات الوقت أيضا أكد على أن التنسيق تسلم موضوع الرسوم على مرور هذه السفن هو يتعارض مع القوانين الدولية، ولكن اعتبر أن تقديم خدمات من قبل الجانب الإيراني إلى هذه السفن هو الذي سيشكل مدخل إلى إمكانية تسلم أي أموال، وهي ما تعتبر في مساحة الرسوم التي تبحث عنها بطبيعة الحال طهران. وطالما رددت هذه عبر العديد من الوثائق التي طرحتها طهران وكذلك في الآليات التي تحدثت عنها من الرئاسة الإيرانية مسعود بزشكيان في عدة رسائل خلال تواصله مع رؤساء من نظرائه على الصعيد الدولي، كذلك طرح بشكل خاص وبمناقشة هذا الملف مع منظمات دولية معنية بأمن الملاحة والمضائق بشكل خاص، وأيضا مع الجانب العماني على اعتبار أن طهران وفقا لعباس عراقشي في ليلة

0: الذي تتحدث عنه بين قوسين تأمين هذه المياه من أي تهديد على صعيد مرور ناقلات أو أي سفن أو ربما قطعات عسكرية تهدد أمن البلاد. برلمانيا نتحدث، هناك أكثر من تصريح يجري التأكيد عليه على أن مشروع قانون تأمين مضيق هرمز أو سلامة مضيق هرمز كما يردد في هذا في البرلمان الإيراني هو مطروح وتم الموافقة عليه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ربما التصويت عن تقنينه، ولكن هذا بطبيعة الحال يتطلب التنسيق على صعيد مؤسسات في الداخل الإيراني. والواضح أيضا سهام أن طهران تنتظر التوقيع على مذكرة التفاهم وربما وصولا إلى حتى التوقيع إلى اتفاقية مع الجانب الأمريكي كي يتم الإعلان بشكل رسمي على صعيد القانون في البرلمان الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك يا سيد مسعود، حدثنا من طهران. أنتقل الآن إلى واشنطن معك عماد. يعني حديث الإدارة الأمريكية في المقدمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن هذا الاتفاق هو اتفاق قوي ويأتي في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هل ينظر إليه بهذا الشكل في الداخل الأمريكي؟
2: الداخل الأمريكي يميل لعقد اتفاق مع إيران حسب استطلاعات الرأي، لكنهم متشككين أو لنقل حذرين من الإعلانات التي يطلقها ترامب عن قرب التوصل لاتفاق، لأنه سبق وفعل ذلك ولم يتم التوصل لاتفاق أكثر من مرة. وفي مفاوضات باكستان الثانية المزمعة كان على وشك أن يرسل فريقا قبل أن يقول الإيرانيون بأنهم أصلا لن يرسلوا أي فريق وألغيت الرحلة في اللحظة الأخيرة. هناك بعض وسائل الإعلام أحصت له أكثر من 30 تصريح قال فيه أن الاتفاق سيوقع خلال أيام ولم يوقع، بالتالي الحذر لا يزال موجودا للحظة الأخيرة. معظم المراقبين يقولون بأن الاتفاق لن يكون موجودا إلا حين يوقع، للآن هو لم يوقع. الرئيس أعطى يوم الأحد، قال يوم الأحد ربما يغادر جيدي فانس لأوروبا لتوقيع الاتفاق. بعض المؤسسات الصحفية قالت قد تكون الوجهة جنيف، لكن تبين أن ذلك غير دقيق. ثم عاد وقال بأن الاتفاق قد يعقد الأحد أو يوقع الأحد أو الاثنين. اليوم نسمع من الإيرانيين كلاما عن أن الاتفاق يحتاج ربما لأيام. في الأثناء قبل قليل مسؤول كبير في البيت الأبيض صرح للصحفيين في إحاطة صحفية بأن المضيق يجب أن يفتح ويجب أن لا يتم تقاضي أي رسوم. لا نعلم إن كانت هذه نقطة خلافية مع إيران التي تعتقد بأن من حقها وعمان أن تدير شؤون هذا المعبر. الموقف الرسمي الأمريكي أن هذا معبر دولي وليس لا لعمان ولا لإيران سلطة عليه، حتى أن الرئيس سبق وهدد عمان نفسها. فبالتالي هناك مسائل عالقة، وهذا ما قاله جيدي فانس يوم أمس. لا نعرف حجم هذه المسائل العالقة ومدى أهميتها في المساعدة على التوصل أو عدم التوصل لاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك عماد أرواشدة، حدثنا من واشنطن. لأن مشاهدينا نحن في متابعة لتطورات هذا الملف الإيراني الأمريكي بعد التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء الباكستاني الذي قال بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق أو النص النهائي لاتفاق السلام، وأصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام، ومن المرجح إتمام هذا الاتفاق خلال 24 ساعة الماضية. كما كان يتحدث الزميل عماد من واشنطن، هناك تضارب في التصريحات فيما يتعلق بموعد ومكان توقيع هذا الاتفاق، بالإضافة لبعض النقاط الجوهرية الخلافية التي جرى التفاوض بشأنها خلال الأسابيع الماضية. في
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: ذلك يعتمد على المضيف، كيف يتم ذلك؟ إذا ما كانت جنيف المكان، فأعتقد أنه يجب أن ندرك أيضا أن سويسرا كانت تسعى إلى حفظ المصالح الأمريكية في إيران، في حين أن باكستان كانت تسعى لحماية مصالح إيران منذ 1992. أعتقد أنه أيضا هذه الرسالة، أن هذه المراسم سوف تجري في ذاك البلد الذي يسعى إلى مصالح الولايات المتحدة أيضا.
3: لكن رئيس الوزراء الباكستاني تحدث عن توقيع إلكتروني لما سماه باتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما دلالة ذلك؟
2: نحن في عصر من التكنولوجيا، لذلك هذه طريقة أخرى لإتمام الأمور، ولقد تغير عالم الأعمال إلى التكنولوجيا الرقمية، لذلك هذه إمكانية. ولكن الرسالة أو الرسائل الأساسية التي الولايات المتحدة وإيران أرادا بعث بها هو أنهما مستعدتان لوقف الحرب، وبالطبع سوف يكون ثمة محادثات، وهذه المحادثات أعطت مهلة 60 يوما فيما يتعلق بالأهداف، لذلك هذه إشارة إيجابية. نعم،
3: كنت تقول في بداية هذه المداخلة بأن الاتفاق أنجز، هل هذا يعني بأن معضلة مضيق هرمز ومصير هذا المضيق يعني بات متفقا عليها؟ لأنه حتى الآن هناك تضارب في التصريحات، الطرف الإيراني يقول بأن المضيق يجب أن تتم إدارته عبر تنسيق مع دول المنطقة وعمان بالتحديد، لكن الطرف الأمريكي يؤكد على ضرورة أن يكون العبور يعني أمام الجميع متاح دون رسوم.
2: أعتقد أنه سوف في أي حالة الفكرة الأساسية هي مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا، وهذا ما توافق عليه إيران، ولقد استعملت إيران خيارها العسكري ولم تستعمل هذا الخيار في 8 سنوات من الحرب بين العراق وإيران، ولكن هذه المرة استعملته، وأيضا الولايات المتحدة جلبت قوات أمريكية وقامت بحصار على مرافق إيرانية، لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار عن المرافق الإيرانية، وإيران في المقابل سوف ترفع أي قيود عن مضيق هرمز. وما قرأته أنه مهلة 30 يوما في خلالها سوف يقومون باتخاذ هذه التدابير تدريجيا بغية جعل مضيق هرمز مفتوحا تماما.
3: يعني في مهلة 30 يوما سيكون هناك يعني حلحلة تدريجية لموضوع مضيق هرمز، هذا بالتزامن مع مفاوضات تقنية تتناول الملف النووي، هذا ما نفهمه؟
2: إن الملف النووي أعتقد أنه سوف يتخذ وقتا أكثر، ولذلك سوف تكون له مفاوضات منفصلة، وفي الحقيقة كانت هذه المسألة الأساسية بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالملف النووي، وكما أن هذه مسألة حساسة ومعقدة فتنطوي على تفاصيل معقدة وتقنية جدا، في حين أن فتح مضيق هرمز يتطلب رفع الحصار عن المرافق الإيرانية، لذلك سوف يتطلب الأمر وقتا، والمهلة هي 60 يوما، وفي حين هذه المهلة سوف تجري محادثات منفصلة عن المسألة النووية بشكل كامل.
3: وهل سيكون الطرف الباكستاني وحده من يرعى هذه المحادثات خلال فترة 60 يوما، أم أننا سنعود لنرى أدوار أخرى مثلا لسلطنة عمان وبقية دول المنطقة، جنيف كما ذكرت، خاصة وأن الاتفاق الذي تم الحديث عنه قبل بداية الحرب، يعني التوافقات التي كان يتم الحديث عنها في جنيف كانت قريبة جدا لما يتم الحديث عنه اليوم باستثناء موضوع مضيق هرمز.
2: أعتقد أنه فيما يتعلق بتفاصيل كيف سوف يجري ذلك في جنيف لست متأكدا ولست مطلعا على التفاصيل، ولكن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار ووقف الحرب وفتح مضيق هرمز. وأيضا فيما يتعلق المسألة النووية بين الولايات المتحدة وإيران، لأن إسرائيل ليست طرفا في ذلك، وإسرائيل هي دولة عسكرية نووية غير معلن عنها، لذلك ليس لديها رأي في هذا الأمر. وثمة دول أخرى أيضا تأثرت، ومنها باكستان بهذه المسألة برمتها. ورغبتنا الأساسية هو أن السلام يجب أن يعود إلى المنطقة.
3: بما أنك ذكرت إسرائيل، كان الحديث اليوم من المسؤولين الإيرانيين، يعني في المقدمة وزير الخارجية الإيراني، عن أن الهدف هو إيقاف الحرب على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وإسرائيل تبدو يعني غير مطلعة أولا بهذه المفاوضات، يعني ليس طرفا وغير مستعدة لإيقاف حربها على لبنان. فهل هناك مخاوف لدى الوسيط الباكستاني بإمكانية أن تجهر إسرائيل هذا المسار في أي لحظة حتى وإن تم التوقيع؟
2: أعتقد أننا كلنا نعرف أن الإسرائيليين يقال أنهم ليسوا طرفا في الاتفاق، ولكنهم يخادعون ويعرفون باعتقادي ما يجري. وفيما يتعلق، ثمة مسؤولية على الولايات المتحدة في مسلك إسرائيل، وإسرائيل فتحت جبهة في لبنان، وإيران جعلت شرطا أنه ليس بإمكانهم أن يؤذوا لبنان، وليس بإمكانهم أن يستعملوا ذريعة حزب الله لمهاجمة لبنان أو لاحتلال أراضيه. لذلك أعتقد أن إسرائيل يجب أن تلتزم بذلك، والأهم أن إسرائيل هي المعتدية في هذه الحرب سواء في العام المنصرم أو هذا العام. ولذلك ليس بإمكاننا أن نفصل الولايات المتحدة عن إسرائيل، ولذلك أعتقد أن أي تدبير أو عمل تقوم به إسرائيل سوف يضطر أن يأخذ الموافقة أو رفض الولايات المتحدة. وأعتقد هنا أن الولايات المتحدة أكثر مسؤولية، وأنها عليها أن تقوم بأمر ما لضبط إسرائيل.
3: طيب، بالنسبة لموضوع الأصول الإيرانية المجمدة والعقوبات، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تؤجل موضوع النظر في رفع العقوبات عن إيران حتى ترى التزام الطرف الآخر، لكن ماذا عن الاسترجاع أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة؟ هل التزام إيران بفتح مضيق هرمز حتى وإن كان تدريجيا سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية تبدي مرونة في هذا الموضوع، أم أن الوسيط الباكستاني بالتعاون مع دول المنطقة وصل ربما إلى طريق آخر يمكن من خلاله تعويض إيران بشكل أو بآخر؟
2: ذلك يعتمد على كيف وأين يرون الشروط أو ينفذان الشروط، وكيف بالطبع ثمة طلب من إيران أن تفرج الأصول المجمدة من قبل الولايات المتحدة، وأن هذا الإفراج يجب أن يحصل. و ثانيا، العقوبات ضد إيران يجب أن ترفع، وهذه طلبات، والولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على إيران. لذلك يعتمد كل ذلك على التفاصيل في الاتفاق، كيف يجري وأي خطوات سوف يأخذونها، وما هي الأولويات التي سوف يعطونها للمسائل، منها تجميد الأصول ورفع العقوبات تهديدات ضد إيران ورفع الحصار في مضيق هرمز عن المرافق الإيرانية. لذلك كل هذه يجب أن تنسق بطريقة ترضي الطرفين وتوقف الحرب.
3: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد آصف دوراني سفير باكستان السابق لدى إيران. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حزب الله إلى إعلان دعمه لمفاوضات واشنطن، مضيفا أنه من الأفضل إعطاء سفارة الحكم للوسيط الأمريكي وعدم الإصغاء إلى الثرثرة السياسية بحسب تعبيره. وبشأن السلاح أكد سلام ضرورة حصره في يد الدولة واستعادتها قرار الحرب والسلم. بناء عليه طالب سلام حزب الله بالإيفاء بالتزاماته بما فيها حصرية السلاح، مؤكدا التواصل الدائم مع الحزب الذي أعطى ثقته للحكومة مرتين. هذا وقد صرح رئيس الحكومة اللبنانية بضرورة أن يكون الجنوب اللبناني منطقة خالية من السلاح. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح حزب الله حتى من دون سقوط النظام الإيراني، وأشار في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن الحكومة تتقدم بحذر لتجنب أي توترات داخلية. واعتبر رجي أن حزب الله بات مهزوما استراتيجيا وعسكريا، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة ضرورة لاستعادة السيادة وإنعاش الاقتصاد، وشدد على ضرورة فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، معتبرا أن الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية يعكس قدرة لبنان على انتهاج مسار سيادي مستقل. من جانبها قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني إن موقف الحركة واضح بضرورة وقف إطلاق النار على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه المحتلة. وأضاف فوعاني في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحركة وحزب الله يرفضان ما يسمى بالمناطق التجريبية.
0: ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024 حتى هذه اللحظة. ما يعني ما حاول العدو الإسرائيلي وبعض المفاوضين أن يروجوا له بما سمي بالمناطق التجريبية، هذا أمر مرفوض من حركة أمل ومن حزب الله. وما هو مقبول فقط لدينا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
3: أضاف فوعاني أن حركة أمل وحزب الله يطمحان إلى توحيد الموقف اللبناني بشأن المفاوضات في واشنطن، كما أكد للتلفزيون العربي أن الحركة والحزب يدعمان الحوار الداخلي وأنهما لن ينسحبا من الحكومة اللبنانية.
0: نحن نطمح أن يكون هناك موقف لبناني موحد. فيما خص موضوع حصرية السلاح، هذا الأمر كنا قد يعني بدأنا به من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي كان قد وضع على طاولة مجلس الوزراء في لبنان عام 2005، وجاء العدوان الإسرائيلي عام 2006. وبعد ذلك نحن نريد أن نقول أن من عناصر القوة في لبنان هي مقاومته. و
1: راديو الحرية 92.17 FM.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM
5: الجنوبي. في السودان أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع هجوم بالمسيرات على محطتي وقود في سوق الأبيض بشمال كردفان، وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بإقليم شمال دارفور جنوب السودان مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء استهداف مسيرة للدعم السريع سوق كرنوي شمال المدينة، في حين اتهمت الأخيرة الجيش السوداني باستهداف سدود البقا بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وكذلك الجسر الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض. أطار القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الثقافة والإعلام السودانية بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بشأن تسجيل المواقع الصحفية الإلكترونية أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية السودانية، وعده البعض تقييداً للحريات الصحفية بعد أن أصبحت معظم الصحف في البلاد إلكترونية.
6: انهيار واسع في قطاع الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب. الدمار وعمليات النهب شاملة أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع. سفيان نورين الصحفي بجريدة الانتباه التي تعرض مقرها لدمار شبه كامل عاد إليها ووقف على أطلالها ليحكي شدة وطأة الحرب وقسوتها.
7: الحالة الماسل أمام صحيفة الانتباه الآن يمثل كثير من الصحف التي تضررت وتدمرت أبان الحرب، وفقد الصحفيين وظائفهم وتشردوا في بقاع مختلفة.
6: الدمار في قطاع الصحافة الورقية وعدم قدرتها على العودة ما زالا يطرحان تساؤلا بشأن مدى قدرة الصحافة الإلكترونية على ملء فراغها دون أي تقييد لحريتها.
8: رغم عودة نشاط معظم قطاعات العمل الرسمية والخاصة إلى العاصمة الخرطوم، ما يزال قطاع الصحافة يواجه تحديات كبيرة تعرقل عودته إلى نشاطه بشكل طبيعي من جديد.
6: وفي خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الصحفيين، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قرارا يلزم المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل لدى الوزارة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لفرض رقابة وتقييد للحريات الصحفية.
9: أعتقد أنها خطوة مسرعة جدا. كان الوزير بإمكانه انتظار أن يجاز قانون الصحافة الإلكترونية في السودان، بعدها يمكن وفقا للقانون اتخاذ الخطوات التالية.
6: وترى وزارة الثقافة والإعلام أن إجراءات التسجيل لا تحمل أي تبعات أو عقوبات أو إجراءات تقييدية، وإنما تهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وحماية الأمن القومي من المنصات الإعلامية التي تعمل وفق ما وصفته بأجندة خارجية.
3: الهدف هو تحصين المواقع وحمايتها من الاختراق، وليس فقط يعني اختراقها، بل على العكس نحن نريد أن نميز بين ما هو وطني وبين ما هو يعمل من خارج السودان ويستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية.
6: وتتعالى مطالب الصحفيين بإجازة قانون للصحافة الإلكترونية من أجل تقنين عملها ومنع أي وصاية عليها. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
5: شهدت منطقة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس حالة من الاحتقان والتوتر الأمني على خلفية قرارات وتغييرات بجهاز المخابرات العامة. وتداولت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعراضا عسكريا وانتشارا لآليات مسلحة في عدد من مناطق العاصمة الليبية. مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تعود إلى الواجهة في العراق أزمة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة. الأزمة لم تقف عند حدود الطاقة التي تنتهجها محطات أو تنتجها محطات التوليد العامة، بل امتدت لتشمل المولدات الأهلية التي باتت عاجزة عن سد النقص بسبب شح الوقود، في وقت تبقى فيه خطط وزارة الكهرباء رهينة تقلبات إمدادات الغاز الإيراني وتداعيات التوترات في المنطقة.
10: مع حلول فصل الصيف تفاقمت مجدداً أزمة تراجع ساعات وصول الطاقة الكهربائية في العراق إثر فجوة واسعة بين طلب كلي يصل إلى نحو 60,000 ميجاوات يومياً وإنتاج فعلي لا يكاد يلامس عتبة 20,000 بحسب وزارة الكهرباء، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين وأرزاقهم.
11: والله الكهرباء احنا تعرف محلنا مع الطرشي وأجبان وألبان ودين حور، فاستمرار طفيان الكهرباء سبب لنا تلف كلش، وتعرف الطرشي يراد لبروده، الجبن يراد لبروده، اللبن يراد لبروده، فسبب لنا تلف كلش وخسائر كبيرة كلش.
10: لم تتوقف الأزمة عند تراجع مدة وصول الكهرباء الحكومية إلى المواطنين، بل اشتكى أصحاب المولدات الخاصة التي تعتبر البديل الحيوي في ظل شح الوقود من عدم قدرتهم على تعويض النقص وسد حاجة الأحياء السكنية.
12: إطفاء الكهرباء الوطنية ده صير هواية، فإحنا مولدتنا تطلع 500 كيفي، الحصة الجاية تجينا تشغل بس 200 كيفي، والغاز ما يجي مدعوم 400 دينار هم دين حسب علينا.
10: وتؤكد وزارة الكهرباء أن مشاريعها الحالية سترفع الإنتاج بنحو 10,000 ميجاوات يومياً بشرط تدفق 55 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، بينما لا يصل منها فعلياً سوى 15 مليوناً، وهو ما يجعل إلى جانب أسباب أخرى طموح الوزارة بعيد المنال وفقاً لخبراء.
13: كان بالوقت الحاضر كل الأمور يعني صار عندنا شورتج بيها، يعني مثلا قلت لك الغاز المصاحب، المشاريع المطاقة المتجددة، الغاز الإيراني، إضافة إلى أنه حتى الحقول العملاقة اللي كانت تنتج النفط توقفت تقريبا عن العمل.
10: أسباب يرى الخبراء أن تداعيات الحرب على إيران فاقمتها وأثرت بالتالي على إنتاج العراق من النفط وعمليات التكرير، مشيرين إلى أن تقليل آثار أزمة الكهرباء يبدأ من عودة الهدوء إلى المنطقة وإنهاء الحرب.
14: بين وعود حكومية مؤجلة حتى عام 2029 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع ساعات وصول الكهرباء للمواطنين، ما تزال أزمة الكهرباء في العراق تراوح مكانها منذ عقدين، وأمام إخفاق الحلول المؤقتة يظل المواطن رهيناً للمولدات الخاصة بتكلفتها المرتفعة في انتظار مشاريع وطنية جادة تنهي الاعتماد على الخارج وتضع حداً لأزمة أثقلت كاهل الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
5: في أوكرانيا أعلنت الإدارة العسكرية في دنيبرو إصابة 9 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت 3 مناطق في المقاطعة بالطائرة المسيرة والقنابل، قالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية نفذت أكثر من 20 هجوما تركزت على مجتمعات عدة، حيث تضررت مبان سكنية ومنازل خاصة وسيارات، كما اندلع حريق في أحد الأسواق. سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين في شهر واحد بأوكرانيا منذ بداية الحرب، في وقت تواصلت فيه الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
10: تصعيد دام ومسارات سياسية معقدة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتعلن تسجيل أعلى حصيلة ضحايا من المدنيين الأوكرانيين منذ ربيع عام 2022. وفق تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن شهر مايو شهد مقتل ما لا يقل عن 274 مدنياً وإصابة 1763 آخرين، بزيادة بلغت 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التقرير أوضح أن هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في 45% من الضحايا. بحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 16,000 مدني وأصيب أكثر من 46,000 منذ اندلاع الحرب، مع الإشارة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. حرب تتوسع ولا تتوقف. في تطور لافت تنقلب الطاولة جزئيا باستهداف كييف للعمق النفطي الروسي ومستودعات الطاقة في القرم.
15: راديو الحرية
16: 97.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
17: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
18: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
19: أصل القهوة مذاق.
18: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
15: راديو الحرية
20: 97.7 FM. عام 2012 ولغاية 2024 ب68 مليار دولار. هذا يعني أن كل مواطن فنزويلي من حديثي الولادة ولغاية كبار السن فقدوا ما قيمته 19,000 دولار في مداخلهم، ويمكن تخيل آثار ذلك على البنية التحتية من صحة وتعليم وطرق وأمن وتطور صناعي.
21: رغم الخلافات السياسية المتعددة، إجماع في البرلمان على رفض العقوبات.
22: لقد تسببت العقوبات في أضرار للاقتصاد وللمواطنين وليس للحكومة، فالحكومة قادرة على حلحلة مشاكلها، والمفارقة أن من يفرض العقوبات يقوم بعد ذلك بمنح تراخيص بشكل سخي، لكن ذلك لا يعني رفعا للعقوبات.
21: خلقت العقوبات الأمريكية تشوها حادا وانكماشا في الاقتصاد بنسبة 90%. وبينما يتعافى إنتاج النفط ليقارب 1.25 مليون برميل يومياً في مايو 2026، انهارت صناعة الصلب لتغلق عند 1% فقط من طاقتها البالغة 5 ملايين طن سنوياً في ظل تضخم مستمر يتجاوز 500%.
22: يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كامل على النفط، ولكن في ظل العقوبات وخضوع قطاع النفط الفنزويلي ووجود الاقتصاد تحت الوصاية الأمريكية المباشرة، سيكون من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. ومع ذلك من المهم توضيح بأن مشاكل الاقتصاد الفنزويلي لم تبدأ مع فرض العقوبات.
21: على بعد كيلومترات قليلة تبدو الصورة مغايرة تماما. هنا في الأحياء الحديثة تتحرك الرافعات وتتدفق حركة التجارة، انتعاش مرتبط بتراخيص أمريكية مؤقتة تستهدف قطاعات النفط والمعادن وتبقي الأموال في حسابات خارج السيادة المالية للدولة. لم ترفع أمريكا العقوبات بل منحت تراخيص مؤقتة، وهكذا يعيش الفنزويليون في اقتصاد بسرعتين، نفط يتدفق نحو الخارج واقتصاد مقيد. فنزويلا في منتصف عام 2026 تطفو فوق بحر من التناقضات الهيكلية تخفي وراءها صراعا طويلا من أجل البقاء. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
5: الآن مشاهدينا نشير لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول توقيع الاتفاق مع إيران غدا ونأمل أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا ونأمل أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة. ترامب يضيف فور التوقيع على الاتفاق مع إيران سيفتح مضيق هرمز للجميع. لأن ترامب يضيف فور التوقيع على الاتفاق مع إيران فإن مضيق هرمز سيفتح أمام الجميع. إذن هذه التصريحات مهمة في سياق متابعة هذه اللحظات والساعات الحاسمة في الحقيقة من مسار تفاوضي إيراني أمريكي برعاية باكستانية، وأيضا مشاركة بعض الدول العربية في مقدمتها دولة قطر. إذن الساعات الماضية كشفت عن الكثير من التفاصيل والتسريبات فيما يتعلق باتفاق مرتقب حقيقة قد يوقع في الساعات المقبلة. ترامب الآن يقول بأنه سيتم بالفعل التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين، ومن المتوقع أن يكون أو أنه ينتظر بأن يكون ذلك بسرعة، وبأنه بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق فإن مضيق هرمز سيفتح أمام الجميع. كنا قد تابعنا تصريحات فيما يتعلق بمصير مضيق هرمز. إذن مشاهدين نقلا عن مسؤولين إيرانيين يقولون بأن هناك على ما يبدو ترتيبات متعلقة بتنسيق ثنائي أو تنسيق على الأقل في المنطقة بين عمان إيران بالإضافة لدول المنطقة لتأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز، في حين مسؤول أمريكي كان قد قال بأن الاتفاق يلزم الطرف الإيراني بفتح مضيق هرمز كشرط أساسي، ومن المحتمل أن يكون فتحه دون أي رسوم. أي أن هذه النقطة ما زالت غير واضحة وضبابية في سياق بنود كثيرة أخرى في الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن ترامب يقول بأنه يتوقع توقيعا سريعا وسهلا، ومن المقرر أن يتم هذا التوقيع على الاتفاق مع إيران غدا. وقال أيضا ترامب بأنه بمجرد توقيع طرف الإيراني والأمريكي على اتفاق يسمى باتفاق سلام، يسمى باتفاق إعلان مبادئ أو اتفاق إطار، فإن مضيق هرمز سيفتح آليا أمام جميع السفن. سنكتشف ذلك في الساعات المقبلة إذا مشاهدينا، لكن نود الإشارة إلى بعض البنود أيضا التي وردت في هذا الاتفاق المنتظر توقيعه غدا بحسب التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي الآن. بعض البنود تتعلق بما يبدو بأنها مرحلة أولى قد تعيد إجراءات بناء الثقة بين الطرف الأمريكي والإيراني، تبدأ بفتح تدريجي كما كان يقول ضيفنا من باكستان منذ قليل لمضيق هرمز أمام رفع تدريجي للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بالإضافة لموضوع الرسوم أو طيب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، موضوع العقوبات يبدو بأنه سيتم الحديث عنها والتفاوض عنها وتأجيله إلى مراحل لاحق، ومن ثم يفتح مسار تفاوض لستين يوما حول القضايا النووية وقضايا أخرى تتعلق ربما ببرنامج الصاروخي الإيراني ووضعها في المنطقة، لكن هذا لم يؤكد حتى الآن. الآن نذهب للزميل عماد الروشدة في واشنطن لتفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه التصريحات عن الرئيس الأمريكي. عماد.
0: نعم طبعا التصريح كنا نتوقع أن نسمع من الرئيس بكل الأحوال، لكن ربما الملفت هو أنه قال أن التوقيع غدا رغم تصريحات إيرانية سابقة نفت الأمر، لكنه ملتزم بما قاله يوم أمس. هو قال يوم أمس بأنه سيرسل جيدي فانس يوم الأحد إلى أوروبا، طبعا هذا أيضا نفي، لكن الرئيس واضح لا يزال يقول بأن التوقيع هو يوم الغد، ويقول أيضا بأن أشار إلى مسألة رفع الحجز عن الأموال الإيرانية، يقول ليس هناك أموال سيتم تبادلها في المرحلة الأولى على الأقل. لم يشر إن كان في المستقبل سيجري رفع الحجر عن الأموال الإيرانية، لكن كما أشرنا في مداخلات سابقة مسألة رفع الحجز عن الأموال الإيرانية حساسة جدا جدا للرئيس الأمريكي، لأنها متعلقة باعتراضه على باراك أوباما، وكما لاحظت سهام في بداية البيان الصحفي الذي نشره انتقد بحدة باراك أوباما لهذه الجزئية بالذات، لأنه يقول بأن باراك أوباما أعطى أموالا تقدر بمليار و700 مليون دولار للإيرانيين بعد توقيع الاتفاق، وأن هذا لن يحدث مع إدارته. أيضا الرئيس يقول العلاقة اليوم مع إيران جيدة جدا وأفضل من الإدارات السابقة. يقول أيضا، وربما هذه جزئية أيضا لا تقل أهمية عن مسألة رفع الحجز عن الأموال الإيرانية، وهي مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. يقول الرئيس بعد أن يهدأ كل شيء سيقوم الجيش الأمريكي، كما أشار لطائرات B-52، قال بأن الولايات المتحدة ستحصل على هذا اليورانيوم المخصب، ستدمره سواء في إيران أو خارج إيران. لا نزال أو حتى الآن لم نسمع أي شيء من إيران عن هذه الجزئية، وهي أحد الجزئيات التي أدت لانهيار الاتفاقات السابقة، مسألة الحصول أو عدم الحصول على اليورانيوم على التخصيب أو إبقائه في إيران وتدميره داخل إيران. هذه مسألة حساسة. الرئيس يقول بأن الولايات المتحدة ستدمره سواء داخل أو خارج إيران. طبعا أشار للنقطة المكرورة وهي أن المضيق سيفتح، لكن كما أشرنا في مداخلات سابقة ليست هذه الجزئية التي يخشى منها المراقبون، ولكن بقية الجزئيات. معروف أن المضيق سيفتح بموجب أي اتفاق، لكن ماذا عن المواضيع الأكثر خلافية؟ اليورانيوم المخصب،
5: لكن في موضوع المضيق هذا مهم يا عماد، لأنه هو من آثار الحرب، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو متيقن من أن الطرف الإيراني سيعيد فتح المضيق بمجرد توقيع الاتفاق.
0: هذا صحيح، لكن هناك إجماع مسبق على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي لفتح المضيق. الخلاف الجوهري هو حول الجزئيات، كما قال جيدي فانس في مفاوضات
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
23: وأول أرض

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إن الاتفاق مع إيران سيتم توقيعه يوم غد، وسيمنع طهران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، معتبرا أنه يمثل نقيض الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما. أضاف ترامب في تغريدة عبر تروث سوشيال أن مضيق هرمز سيفتح أمام جميع السفن فور توقيع الاتفاق، كما أكد أن الاتفاق الجديد لا يتضمن أي تحويلات مالية إلى إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة ستعمل لاحقا على التخلص من المواد النووية المتبقية في إيران بعد استقرار الأوضاع وفق تعبيره. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن أي ترتيبات تخص مضيق هرمز ستتم بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مؤكدا أن إجراءات طهران في المضيق تنسجم مع القانون الدولي وأمنها القومي على حد قوله.
4: اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن، هكذا تقول إسلام أباد. أسابيع من المفاوضات والاتصالات والوساطات السرية والمعلنة لم تحسم عبر خطوط الهاتف أو على طاولات التفاوض فقط، فجزء مهم من هذه المواجهة كتب هنا في مضيق هرمز، الممر البحري الذي تحول من شريان للتجارة والطاقة العالمية إلى واحدة من أبرز أوراق الضغط في الصراع. كل تهديد للملاحة كان ينعكس فورا على أسعار النفط ويعيد حسابات العواصم الكبرى والأسواق وشركات الشحن. لهذا لم يكن هرمز مجرد تفصيل في الحرب، بل كان إحدى ساحاتها الرئيسية. اليوم ومع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب يبرز سؤال يتجاوز بنود التفاهم نفسها: ماذا بعد هرمز؟ فالملاحة لم تستعد إيقاعها الكامل بعد، وشركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وفي هذا السياق تتمسك دول الخليج بموقف ثابت يدعو إلى عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده كممر ملاحي دولي آمن ومفتوح، بعيدا عن التوترات العسكرية والحسابات السياسية لما يمثله من أهمية حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وفي طهران بدأت تتشكل ملامح المرحلة المقبلة. إيران تؤكد أن المضيق جزء من أمنها القومي، وتشدد على أن أي ترتيبات تتعلق به ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، فيما يناقش البرلمان الإيراني مقترحات تتعلق بإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالممر البحري.
5: كل القضايا المرتبطة بالمضيق أخذت بعين الاعتبار، من المرور والعبور إلى كيفية ذلك وحقوق الشعب الإيراني المشروعة، وسيكون قانوناً جامعاً وكاملاً.
4: لكن أهمية هذه التصريحات لا تتوقف عند الجوانب القانونية والتنظيمية للمضيق، فهي تعكس إدراكاً إيرانياً متزايداً لقيمة هرمز كورقة استراتيجية، ليس فقط في زمن المواجهة بل أيضاً في مرحلة ما بعد أي اتفاق محتمل.
3: قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. أكدت الوزارة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن الارتياح البالغ لدولة قطر بعد التقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، مشيرة إلى أن الدوحة تتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم الدوحة الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وننوه مشاهدينا الآن إلى عواجل مصدرها الحكومة البريطانية، والتي تقول بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب عن دعمه لجهود إنهاء الصراع مع إيران. إذن نتابع هذه العواجل عن الحكومة البريطانية، والتي تقول أيضا بأن ستارمر جدد لترامب أو اتفق على ضرورة استعادة حرية الملاحة لتخفيف الآثار الاقتصادية العالمية. أيضا ستارمر جدد لترامب استعداد لندن لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام مع إيران. إذن جملة من المواقف والعواجل ننقلها عن الحكومة البريطانية، التي تفيد بأن كير ستارمر أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي، أعلن دعم بريطانيا لجهود إنهاء الصراع مع إيران، وأيضا تم الاتفاق بين الرجلين على ضرورة استعادة حرية الملاحة لتخفيف الآثار الاقتصادية العالمية. وستارمر أيضا خلال اتصاله مع ترامب جدد استعداد لندن لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام مع إيران. تنضم إلي الآن شبكة مراسلي تلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة، من طهران ياسر مسعود، تحياتي لكما. وعماد دعني أبدأ معك، طالما تحدث قبل قليل ترامب أو بالأحرى غرد على منصته وقال بأن الاتفاق سيتم توقيعه غدا، رغم أن الإيرانيين لم يؤكدوا هذا الأمر.
1: هذا صحيح، بل إنهم قالوا بأن الأحد ربما لن يكون هناك توقيع، لكن هذا ما قاله الرئيس الأمريكي يوم أمس أيضا ديما، قال بأن يوم الأحد سيغادر جي دي فانس لأوروبا، هكذا قال، ثم تبين بأن الاتفاق غالبا سيكون عن بعد، لن يكون في أي دولة، ومصادر إيرانية كانت نفته أيضا للصحافة الأمريكية يوم أمس. هذا طبعا يقلق بعض المراقبين، مسألة التصريحات غير الدقيقة، الحديث عن أن جي دي فانس سيغادر وأن التوقيع سيكون يوم الأحد، ثم عاد طبعا بعدها وأجرى لقاء صحفيا أي الرئيس الأمريكي، وقال بأن التوقيع قد يكون الأحد أو الاثنين، فيما تتواتر في الإعلام الأمريكي تصريحات لمسؤولين إيرانيين يتحدثون عن بضعة أيام. للآن غير واضح متى سيوقع الاتفاق، لكن هذا النمط تكرر سابقا، ربما تذكرين ديما في محاولات أخرى لتوقيع اتفاق مع إيران، تكرر هذا النمط أكثر من مرة، حتى أنه تكرر حتى في مسألة الاتفاق الروسي الأوكراني. هذه تقريبا النمط يتكرر مع الرئيس الأمريكي تحديدا دونالد ترامب كثيرا. لكن في كل الأحوال المنشور الذي وضعه اليوم يشير لنقطتين ربما مهمتين، الأولى هي أن الحجز عن الأموال الإيرانية لن يرفع، على الأقل فورا لن يرفع، وتفاخر بذلك واعتبر أن ذلك يجعله متميزا عن باراك أوباما. كما أشرنا في نشرات سابقة، هذه مسألة حساسة له، مسألة رفع الحجز عن الأموال فورا يضعه في خانة باراك أوباما، وهو يرفض ذلك جملة وتفصيلا. المسألة الثانية المهمة هي اليورانيوم على التخصيب، هو يقول بأن واشنطن ستدخل، ستأخذه، ستدمره، سواء داخل إيران أو في الولايات المتحدة، لا نعرف إن كانت وافقت إيران على تلك الجزئية. مرة أخرى الرئيس لم يشل للملفات الحساسة أو الخطوط الحمراء التي جرى على ذكرها دائما هو والإيرانيون، مسألة العلاقة بالحلفاء، العلاقة بلبنان، مسألة الصواريخ الباليستية، هذه كلها مسائل حساسة، وطبعا تخلي أو عدم تخلي إيران عن حقها في التخصيب بشكل كلي، وهو موقف الإدارة الرسمي المعلن بأن لا يحق لإيران التخصيب ولا بأي كمية من الكميات، ولا حتى 3% أو 3.67%، وهي النسبة التي سمح لهم باراك أوباما بالتخصيب عند حدوده.
3: شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة، نستكمل المعلومة والمشهد من طهران مع مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. صحيح أن هناك مؤشرات كثيرة ياسر توحي بقرب التوقيع على مذكرة التفاهم هذه المرة، منها تحديد موعد لتشييع علي خامنئي، ولكن إسماعيل بقائي كما ذكرنا قال استبعد أن يوقع الاتفاق غدا، فهل استجد شيء ما على الساحة الإيرانية؟
6: ديما حتى اللحظة المؤكد إيرانيا، ووفقا لما جاء أيضا وكرر إسماعيل بقائي تصريحه بأنه لا يوجد هناك أي برمجة لتوجه فريق إيراني إلى إسلام أباد أو إحدى العواصم الأوروبية حتى الآن، هذا ما يجري التأكيد عليه من قبل الخارجية الإيرانية. ولكن هناك إمكانية أن يتم هذا التوقيع ربما يوم غد أو ربما الاثنين، وهذا يأتي عن بعد وفقا للتقديرات الإيرانية، وأيضا هذا جاء أيضا من قبل وزير الخارجية عباس عراقجي على اعتبار أنه قد يكون هناك التوصل إلى مذكرة التفاهم بعد التنسيقات التي جرت خلال الأيام الماضية والساعات الأخيرة بأن طهران مستعدة ولكن لا تريد أن ترفع سقف التفاؤل ديما حتى الآن. لماذا هذه علامة الاستفهام حاضرة والرد عليها بوضوح لمن يقرأ ما بين سطور التصريحات الإيرانية؟ هناك تشكيك إيراني بإمكانية التزام الولايات المتحدة الأمريكية بما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، والطريق هنا سيكون أشد عقد التعقيدات فيه أشد مما هي عليه حتى التوصل إلى مذكرة التفاهم، بالرغم من أن مجرد التوصل إلى هذه مذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران بأنها خارطة طريق إلى الاتفاق وإلى تحديد الخطوط التي سيجري مناقشتها في الأسابيع الماضية، والجزئيات هناك أشد تعقيدا مما طرح قبل مذكرة التفاهم، وحتى الآن بطبيعة الحال هناك ضبابية بشأن هذه المحاور التي سيتم التوقيع عليها في مذكرة التفاهم. هناك جدل كبير في الداخل الإيراني كيف سيتعامل الإيرانيون مع النقطة الأهم والتي لا يزال يؤكد أمريكيا بأن عدم تسليم إيران أي من أموالها المجمدة، ما هو كان الدور القطري في زيارته الأخيرة لحلحلة هذه الأزمة. هناك بعض التقديرات تشير إلى أنه ربما جزء من هذه الأموال سيتم الإفراج عنه وهي تلك المجمدة لدى في البنوك في قطر، ربما سيتم الإفراج عنها ربما بعد توقيع مذكرة التفاهم، وربما هناك أيضا جزء آخر سيتم الاستفادة منه إيرانيا عبر البنوك القطرية إلى خارج البلاد لشؤون ربما لشراء خاصة ما يتعلق بجانب الأدوية والاحتياجات الإيرانية من القطاعات الاقتصادية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات القطاع الأدوية وغيرها من الاحتياجات الإيرانية. كل هذه في مساحة التحليلات، كل هذه في مساحة التكهنات. بعض الأصوات البرلمانية سمعناها وهي تميل

0: على ما جاء الآن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبجزئية البرنامج النووي الإيراني، بالرغم من أن طهران لأكثر من مرة تقول بأن كل نقاشات وجزئيات البرنامج النووي الإيراني رحلت إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم، ولكن الموقف الإيراني الصريح حتى اللحظة يقول عراقشي بالأمس بأن المقترح الإيراني الوحيد والموقف الثابت على أن يتم ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب في الداخل الإيراني ولن يتم تسليمه إلى أي دولة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يبدو موقف صارم وحازم إيراني حتى اللحظة. ولكن تقول طهران بأن هناك جزئيات قد تثير الخلافات مجددا، ولذلك هي لا تريد مناقشتها في المرحلة الحالية. كل الجهد الإيراني مركز على مذكرة التفاهم، وهي التي تقول هي لإنهاء الحرب وليست للتوصل إلى اتفاق، إنما هي مجرد خطوط عريضة.
1: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربية ياسر مسعود. هذا وحددت إيران الفترة بين 4 و 9 يوليو المقبل لإقامة مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي. وذكر التلفزيون الإيراني أن التشييع سيبدأ في طهران ويختتم بالدفن في مشهد مرورا بمدينة قم، وسط استعدادات لمراسم شعبية ورسمية واسعة. كانت طهران قد نفت في وقت سابق ما تردد عن إقامة أي جزء من مراسم التشييع خارج إيران.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: للوسيط الأمريكي وعدم الإصغاء إلى الثرثرة السياسية بحسب تعبيره. وبشأن السلاح، أكد سلام أن ضرورة حصره في يد الدولة واستعادتها قرار الحرب والسلم. وبناء عليه طالب سلام حزب الله بالإيفاء بالتزاماته بما فيها حصرية السلاح، مؤكدا التواصل الدائم مع الحزب الذي أعطى ثقته للحكومة مرتين. هذا وقد صرح رئيس الحكومة اللبنانية بضرورة أن يكون الجنوب اللبناني منطقة خالية من السلاح. وقال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني، قال إن موقف الحركة واضح بضرورة وقف إطلاق النار على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه المحتلة. أضاف فوعاني في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحركة وحزب الله يرفضان ما يسمى بالمناطق التجريبية.
5: ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024 حتى هذه اللحظة. ما يعني ما حاول العدو الإسرائيلي وبعض المفاوضين أن يروجوا له بما سمي بالمناطق التجريبية، هذا أمر مرفوض من حركة أمل ومن حزب الله. وما هو مقبول فقط لدينا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
1: ميدانيا، قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الجيش اللبناني انسحب بشكل كامل من ثكنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد مغادرة عناصر من الجيش اللبناني للثكنة الواقعة بقضاء النبطية جنوبي البلاد. وأعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة إثر قصف إسرائيلي استهدفه على طريق الواصل بين كفر رمان والنبطية. ذكر الجيش أن مسيرة استهدفت العسكري قبل ذلك أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة في النبطية. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارات

0: إخلاء 20 قرية وبلدة في قضاء النبطية والجزين بالجنوب، في حين واصل غاراته على عدد من القرى والبلدات الجنوبية منها زبقين ومجدلزون، واستهدفت مدفعيته مدينة النبطية. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لموقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر رمان جنوب لبنان. ورصدت كاميرا تلفزيون العربي لحظة شن الجيش الإسرائيلي لغارة على بلدة البرج الشمالي شرقي مدينة صور جنوبي لبنان. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان، قائلا إنها شملت استهداف آليتين عسكريتين من نوعي ياغي ونميرة في زوطر الشرقية والقنطرة بمسيرة انقضاضية، إضافة إلى جرافة عسكرية قرب مجدل زون باستخدام مسيرات انقضاضية من طراز أبابيل. كما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدلزون برشقة صاروخية. هذا وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه مسيرة فوق مستوطنة المطلة بعد تفعيل صفارات الإنذار. وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من بيروت أحمد حسين، ومن القدس أحمد دراوشة. تحياتي لكما. أحمد حسين من بيروت، سأبدأ معك بتصريحات نواف إسلام والمواقف السياسية مرورا بالموقف الذي صدر عن حركة أمل.
1: نعم ديما، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم في تصريحات لوكالة رويترز وجه عددا من الرسائل، وأن استكمل أيضا تصريحات نشرت له بالأمس أيضا في التايمز البريطانية. نواف سلام وجه رسائله بشكل أساسي إلى حزب الله، تحدث عن أن مشكلة الحكومة اللبنانية مع الحزب هي مع السلاح وليس مع الحزب الذي يعده كفصيل سياسي أو ينظر إليه كفصيل سياسي، وقال وطالب الحزب أن يفي بتعهداته السابقة والمرتبطة بمسألة حصرية السلاح، وطالب أيضا من الحزب أن يدعم خيار الحكومة اللبنانية بالتوجه إلى المفاوضات واستكمالها في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي تدخل جولتها الخامسة وفقا لما ذكرته رئاسة الجمهورية اللبنانية في 22 من هذا الشهر. نواف سلام أيضا نفى أن يكون طلب نزع سلاح حزب الله هو طلب إسرائيلي قدم على مائدة التفاوض في جولتها السابقة، وقال إنه بند أساسي في اتفاق الطائف بأن تكون حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. سلام أيضا لم ينفي تأثر لبنان بمسار المفاوضات الإيراني الأمريكي، وقال بأن أي هدوء سيكون في منطقة الشرق الأوسط سيعود بالتأكيد على لبنان، لكنه أصر على فصل المسارين، مسار لبنان عن مسار إيران، وقال إن لبنان يفاوض باسمه ولا توجد أي دولة أخرى تفاوض باسم لبنان. اللافت أيضا في تصريحات سلام ما ذكره عن أن جنوب لبنان يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح، دون أن توضح التصريحات نزع السلاح الخاص فقط بحزب الله أم يكون منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل على غرار مثلا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي جعلت من سيناء منطقة منزوعة السلاح. وبالطبع تصريحات سلام تتضارب أو يعني تتصادم مع التصريحات التي أطلقت خلال الأيام الماضية حتى اليوم من عدد من أعضاء حزب الله في مجلس النواب، والذين أكدوا وطالبوا الدولة اللبنانية بعدم الاستمرار في سياق المفاوضات، وأكدوا أو يعني تداولوا ما نشر بشأن شمول اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب توقيعه غدا وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي قبل قليل، بأن هذا الاتفاق يشمل وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، وأن هذا وضع يجب أن تستفيد الدولة منه. تصريحات أخرى كانت للتلفزيون العربي من رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل اليوم، تحدث فيها بشكل واضح وأكد ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي من أن الحركة ترفض مسودة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الخارجية الأمريكية في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وأن الخيار المطروح والذي يمكن الحديث فيه هو انسحاب موازي لعناصر حزب الله من جنوب الليطاني إلى شماله بالتوازي مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية ووقف شامل للعدوان الإسرائيلي المستمر حتى اليوم بسلسلة واسعة من الغارات وتقدم ميداني حتى على أكثر من محور تريد القوات العسكرية الإسرائيلية أن تحرز فيه تقدما قبيل انطلاق الجولة المقبلة من هذه المفاوضات، أو حتى ترقبا لأن تشمل لبنان في الاتفاق الذي سيعلن عنه غدا.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين، وأنتقل إلى القدس معك أحمد دراوشة. مما ختم به أحمد هذا القلق الإسرائيلي من ربط لبنان بالاتفاق الذي قد يتم بين الولايات المتحدة وإيران إسرائيليا، كيف يتم النظر إلى هذا والتعاطي مع هذا والتخطيط له؟
2: نشرات الأخبار في إسرائيل تحولت خلال الساعة الأخيرة، لا بل خلال الأيام الأخيرة، إلى ما يشبه البكائيات فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإسرائيلية. هناك ادعاءات كثيرة، منها أن الولايات المتحدة لم تضع إسرائيل في صورة المفاوضات. نتنياهو كان آخر زعيم في المنطقة اتصل به دونالد ترامب من أجل إبلاغه بما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة، ولم يتم الحديث عن تفاصيل. وبحسب ما تنقل القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، فإن نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي مع ترامب لم يبدي أي معارضة، فقط سمع وذوت ما تحدث به الرئيس الأمريكي، وكأنه مدرك أن الاتفاق تقريبا قد قضي. أيضا نفس المصادر تتحدث عن أن نتنياهو خلال الأيام الماضية أجرى عدة اتصالات مع مسؤولين أمريكيين في محاولة لمعرفة إلى أين تتجه الأوضاع على الجبهة الإيرانية بالأساس، لكن أيضا على الجبهة اللبنانية. تريد إسرائيل أن تعرف إلى أين تتجه الأوضاع خلال الفترة المقبلة. هل في المرحلة الأولى سيتم الحديث فقط عن وقف عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، بمعنى استمرار ما تسميه إسرائيل سياسة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بتدمير البنية التحتية ومنازل وقرى اللبنانيين في الجنوب اللبناني، أو أن إيران تنبهت إلى هذا الأمر وستطلب هذه المرة وقفا شاملا لعمليات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني؟ من يتوقع أن يستمع إلى إجابات في إسرائيل؟ فلا إجابات في إسرائيل، على الأقل لا يتم الإعلان عن إجابات في إسرائيل للإسرائيليين أو لوسائل الإعلام. تتصرف إسرائيل وكأنها تنتظر ما الذي سيحدث غدا، ما الذي سيتم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بلبنان، من أجل معرفة أيضا إلى أين تتجه الأوضاع. هذا على مستوى القيادة السياسية الإسرائيلية، لكن فيما يتعلق بالميدان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته. خلال الساعات الماضية سجلت غارات كثيفة على منطقة تلة علي الطاهر الاستراتيجية في الجنوب اللبناني، هذه التي تطل من جهة على مدينة النبطية ومن جهة أخرى تطل على مدينة المطلة، وتدعي إسرائيل أن فيها أنفاقا لحزب الله وكذلك منصات لعملياته تحت الأرض. على الرغم من الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية، إلا أن هذه الأنفاق لا تزال تعمل حتى الآن، ويروج إلى أن فقط عملية برية واحتلال تلك المواقع سيقضي على التهديد هناك.
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. ننتقل إلى قطاع غزة، حيث استشهد عامل بلدية في القطاع جراء استهداف بمسيرة إسرائيلية وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي. وقال المصدر إن الشهيد من عمال بلدية البريش وقتل في استهداف من طائرة استطلاع خلف مخيم الأيتام بمدخل البريش الجنوبي.

0: ونعود للمشهد اللبناني تحديدا من ميدانياته. ينضم إلي الآن من عمان اللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل تلفزيون العربي للشؤون العسكرية. تحياتي لواء محمد. سأبدأ معك بالمشهد اللبناني ميدانيا من نقطة اسمها كفر تبنيت. أود أن أسمع منك كيف تقرأ انسحاب الجيش اللبناني، كيف يعني يوضع في السياق العام، وما الرابط مع تلة علي الطاهر؟
1: باعتباره حدث كإجراء وقائي مرتبط بتوقعات التصعيد أكثر من كونه تغيير. امتلاك الجيش اللبناني مهمة قتالية هجومية ضد إسرائيل، والجيش اللبناني هو مكلف أساسا.
0: لواء محمد اعذرني، سأطلب منك أن تبدأ جواب يعني من أوله، غاب علينا بعض ما قلت لتقطع الصوت.
1: يعني يجب قراءة الحدث باعتباره إجراء وقائي مرتبط بتوقعات التصعيد الإقليمي أكثر من كونه تغيير في العقيدة العسكرية اللبنانية. الجيش اللبناني هو مكلف أساسا بحفظ الأمن الداخلي وتنفيذ قرارات الدولة، وهذا الدخول في اشتباك مباشر مع قوة متفوقة جويا وناريا لا حقيقة لا يحقق مكسب عسكري للدولة اللبنانية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قرار سياسي أو تكليف رسمي من قبل الدولة للجيش بالدخول في مواجهة عسكرية مباشرة. وبيروت باعتقادي ترى عدم استنزاف الجيش في معركة ليست جزء من قرار السياسي المباشر، ولذلك انسحاب الجيش يمكن أن نعتبره إخلاء تكتيكي حتمي يفرض الواقع الميداني.
0: أو يعني كتفادي اشتباك مباشر مع الجيش الإسرائيلي كما أفهم منك. ولكن اللواء محمد يعني لافت بأنه هذا الانسحاب جاء يعني بعد أيام من مقتل ضابط وعناصر في الجيش قرب تبنيت، قرب كفر تبنيت تحديدا.
1: يعني الجيوش النظامية لا تتمسك بنقاط جغرافية معزولة أمام تقدم دبابات معادية محمية بغطاء جوي، ولذلك قيادة الجيش والحكومة اللبنانية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: إلى تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين وفق مصادر محلية. إلى السودان، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع هجوم بالمسيرات على محطتي وقود في سوق الأبيض بشمال كردفان. هذا وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بإقليم شمال دارفور جنوبي السودان، أعلنت مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء استهداف مسيرة للدعم السريع سوق كارنوي شمالي المدينة. في حين اتهمت الأخيرة الجيش السوداني باستهداف سد ود البقا في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وكذلك الجسر الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض. أثار القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الثقافة والإعلام السودانية بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بشأن تسجيل المواقع الصحفية الإلكترونية أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحفية السودانية، عده البعض تقييدا للحريات الصحفية بعد أن أصبحت معظم الصحف في البلاد إلكترونية.
1: انهيار واسع في قطاع الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب. الدمار وعمليات النهب شملا أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع. سفيان نورين الصحفي بجريدة الانتباه التي تعرض مقرها لدمار شبه كامل عاد إليها ووقف على أطلالها ليحكي شدة وطأة الحرب وقسوتها.
2: الحالة الماسل أمام صحيفة الانتباه الآن يمثل كثير من الصحف التي تضررت وتدمرت أبان الحرب، وفقد الصحفيين وظائفهم وتشردوا في بقاع مختلفة.
1: الدمار في قطاع الصحافة الورقية وعدم قدرتها على العودة ما زالا يطرحان تساؤلا بشأن مدى قدرة الصحافة الإلكترونية على ملء فراغها دون أي تقييد لحريتها.
3: رغم عودة نشاط معظم قطاعات العمل الرسمية والخاصة إلى العاصمة الخرطوم، ما يزال قطاع الصحافة يواجه تحديات كبيرة تعرقل عودته إلى نشاطه بشكل طبيعي من جديد.
1: وفي خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الصحفيين، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قرارا يلزم المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل لدى الوزارة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لفرض رقابة وتقييد للحريات الصحفية.
4: أعتقد أنها خطوة متسرعة جدا، كان الوزير بإمكانه انتظار أن يجاز قانون الصحافة الإلكترونية في السودان، بعدها يمكن وفقا للقانون اتخاذ الخطوات التالية.
1: وترى وزارة الثقافة والإعلام أن إجراءات التسجيل لا تحمل أي تبعات أو عقوبات أو إجراءات تقييدية، وإنما تهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وحماية الأمن القومي من المنصات الإعلامية التي تعمل وفق ما وصفته بأجندة خارجية.
5: الهدف هو تحصين المواقع وحمايتها من الاختراق، وليس فقط يعني اختراقها، بل على العكس نحن نريد أن نميز بين ما هو وطني وبين ما هو يعمل من خارج السودان ويستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية.
1: وتتعالى مطالب الصحفيين بإجازة قانون للصحافة الإلكترونية من أجل تقنين عملها ومنع أي وصاية عليها. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: شهدت منطقة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس حالة من الاحتقان والتوتر الأمني على خلفية قرارات وتغييرات بجهاز المخابرات العامة. تداولت صفحات ومستخدمون من مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعراضا عسكريا وانتشارا لآليات مسلحة في عدد من مناطق العاصمة الليبية. مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تعود إلى الواجهة في العراق أزمة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة. الأزمة لم تقف عند حدود الطاقة التي تنتجها محطات التوليد العامة، بل امتدت لتشمل المولدات الأهلية التي باتت عاجزة عن سد النقص بسبب شح الوقود. في وقت تبقى فيه خطط وزارة الكهرباء رهينة لتقلبات إمدادات الغاز الإيراني وتداعيات التوترات الإقليمية.
6: مع حلول فصل الصيف تفاقمت مجدداً أزمة تراجع ساعات وصول الطاقة الكهربائية في العراق إثر فجوة واسعة بين طلب كلي يصل إلى نحو 60,000 ميجاوات يومياً وإنتاج فعلي لا يكاد يلامس عتبة 20,000 بحسب وزارة الكهرباء، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين وأرزاقهم.
7: والله الكهرباء احنا تعرف محلنا مع الطرشي وأجبان وألبان ودين حور، فاستمرار طفيان الكهرباء سبب لنا تلف كلش، وتعرف الطرشي يراد لبرودة، الجبن يراد لبرودة، اللبن يراد لبرودة، فسبب لنا تلف كلش وخسار كبيرة كلش.
6: لم تتوقف الأزمة عند تراجع مدة وصول الكهرباء الحكومية إلى المواطنين، بل اشتكى أصحاب المولدات الخاصة التي تعتبر البديل الحيوي في ظل شح الوقود من عدم قدرتهم على تعويض النقص وسد حاجة الأحياء السكنية.
8: إطفاء الكهرباء الوطنية ده صير هواية، فإحنا مولدتنا تطلع 500 كيفي، الحصة الجاية تجينا تشغل بس 200 كيفي، والغاز ما يجي مدعوم 400 دينار هم ده ينحسب علينا.
6: وتؤكد وزارة الكهرباء أن مشاريعها الحالية سترفع الإنتاج بنحو 10,000 ميجاوات يومياً بشرط تدفق 55 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، بينما لا يصل منها فعلياً سوى 15 مليوناً، وهو ما يجعل إلى جانب أسباب أخرى طموح الوزارة بعيد المنال وفقاً لخبراء.
9: كم بالوقت الحاضر كل الأمور يعني صار عندنا شورتج بيها، يعني مثلا قلت لك الغاز المصاحب، المشاريع الطاقة المتجددة، الغاز الإيراني، إضافة إلى أنه حتى الحقول العملاقة اللي كانت تنتج النفط توقفت تقريبا عن العمل.
6: أسباب يرى الخبراء أن تداعيات الحرب على إيران فاقمتها وأثرت بالتالي على إنتاج العراق من النفط وعمليات التكرير، مشيرين إلى أن تقليل آثار أزمة الكهرباء يبدأ من عودة الهدوء إلى المنطقة وإنهاء الحرب.
10: بين وعود حكومية مؤجلة حتى عام 2029 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع ساعات وصول الكهرباء للمواطنين، ما تزال أزمة الكهرباء في العراق تراوح مكانها منذ عقدين، وأمام إخفاق الحلول المؤقتة يظل المواطن رهيناً للمولدات الخاصة بتكلفتها المرتفعة في انتظار مشاريع وطنية جادة تنهي الاعتماد على الخارج وتضع حداً لأزمة أثقلت كاهل الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
0: إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في دنيبرو بيتروفسك إصابة 9 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت 3 مناطق في المقاطعة بالطائرات المسيرة والقنابل. قالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية نفذت أكثر من 20 هجوما وضربت تجمعات في هذه المناطق، حيث تضررت مباني سكنية ومنازل خاصة وسيارات، كما اندلع حريق في أحد الأسواق. هذا وسجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين في شهر واحد بأوكرانيا منذ بداية الحرب، في وقت تواصلت فيه الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا في التكتل.
11: تصعيد دام ومسارات سياسية معقدة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتعلن تسجيل أعلى حصيلة ضحايا من المدنيين الأوكرانيين منذ ربيع عام 2022. وفق تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن شهر مايو شهد مقتل ما لا يقل عن 274 مدنياً وإصابة 1763 آخرين، بزيادة بلغت 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التقرير أوضح أن هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في 45% من الضحايا.
12: There is an end
11: بحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 16 ألف مدني وأصيب أكثر من 46 ألفا منذ اندلاع الحرب، مع الإشارة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. حرب تتوسع ولا تتوقف. في تطور لافت تنقلب الطاولة جزئيا باستهداف كييف للعمق النفطي الروسي ومستودعات الطاقة في القرم، مسببة أزمة وقود خانقة أقرت بها موسكو. من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من 700 ألف جندي روسي ينتشرون في منطقة الحرب بأوكرانيا، مؤكدا أن قواته تواصل التقدم على حد تعبيره. وبينما يتعقد الوضع ميدانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي
12: راديو الحرية
13: 9:17 الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
14: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
15: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
16: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
17: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
18: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
19: أصل القهوة مذاق،
18: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
12: راديو الحرية
20: 92.7 بالعشرة.

0: من طاقتها البالغة 5 ملايين طن سنويا، في ظل تضخم مستمر يتجاوز 500%.
1: يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كامل على النفط، ولكن في ظل العقوبات وخضوع قطاع النفط الفنزويلي ووجود الاقتصاد تحت الوصاية الأمريكية المباشرة، سيكون من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. ومع ذلك من المهم توضيح بأن مشاكل الاقتصاد الفنزويلي لم تبدأ مع فرض العقوبات.
0: على بعد كيلومترات قليلة تبدو الصورة مغايرة تماما. هنا في الأحياء الحديثة تتحرك الرافعات وتتدفق حركة التجارة، انتعاش مرتبط بتراخيص أمريكية مؤقتة تستهدف قطاعات النفط والمعادن وتبقي الأموال في حسابات خارج السيادة المالية للدولة. لم ترفع أمريكا العقوبات، بل منحت تراخيص مؤقتة، وهكذا يعيش الفنزويليون في اقتصاد بسرعتين: نفط يتدفق نحو الخارج واقتصاد مقيد. فنزويلا في منتصف عام 2026 تطفو فوق بحر من التناقضات الهيكلية تخفي وراءها صراعا طويلا من أجل البقاء. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
2: نعود الآن لقطاع غزة ونتابع هذا الخبر الذي نقلته مصادر طبية للتلفزيون العربي. شهيدان وجرحى في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. التفاصيل الأوفى من مدينة غزة مع مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. إذن عاصم، استهداف إسرائيلي آخر وشهيدان حسب ما نقلت لنا مصادر طبية، التفاصيل من فضلك.
3: نعم ديما، في الحقيقة باتت هذه الأحداث جزءاً من الروتين اليومي الذي يكبده الناس في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار، على الرغم من مرور 8 أشهر على هذا الاتفاق، وبالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي لهذا الاتفاق. قادت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 3000 خرق لهذا الاتفاق، أنتجت هذه الخروقات عن استشهاد بالإضافة إلى 3 شهداء اليوم إلى 986 شهيداً ونحو 3122 مصاباً. كل هؤلاء طبعاً يضافون إلى نحو 72,000 من الشهداء الذين سقطوا خلال عامي الإبادة على قطاع غزة. أيضاً كان هناك اليوم وليلة الأمس وأيضاً خلال الفترات السابقة تحريكاً للمكعبات الصفراء باتجاه الغرب، وبالتالي اقتضام المزيد من مساحات القطاع أصلاً القليلة والضيقة جداً في منطقة غزة، وتحديداً بالقرب من منطقة الزيتون وأيضاً في المناطق القريبة من المحافظة الوسطى. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران كثيف جداً، حركت المكعبات الصفراء، مما أدى إلى نزوح المئات من المواطنين، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والعائلات النازحين منذ بداية الحرب وحتى هذا اليوم. إضافة إلى ذلك أيضاً تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بمعنى أن الخروقات ليست فقط مرتبطة باستمرار القتل وشلال الدماء داخل القطاع، وليست أيضا مرتبطة بتضييق المساحة التي يعيش فيها الناس وتقليص المساحة إلى أقل من 65% من مساحة قطاع غزة الإجمالية، لكن أيضا هي مرتبطة حتى بدخول الاحتياجات المنقذة للحياة، سواء ما يتعلق بقطاع الأمن الغذائي، ما يتعلق بالمياه، وأيضا دخول الاحتياجات والمستلزمات الطبية. ونحن لمسنا في كل الزيارات السابقة بأن هناك شحاً كبيراً في معظم المستلزمات الطبية خاصة المنقذة للحياة. وبالتالي في الوقت الذي تكثر فيه التصريحات حول المباحثات حول الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ينظر الفلسطينيون داخل قطاع غزة بعين المطالبة ويطالبون ويشددون ويكررون المناشدات بضرورة إلزام إسرائيل بالتزام على الأقل باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. إليك ديما.
2: من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه، شكرا جزيلا لك. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يستهل المنتخب القطري مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره السويسري في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا ضمن منافسات المجموعة الثانية. مواجهة الليلة بين المنتخبين ستكون الأولى في مباراة رسمية، إذ يطمح المنتخب القطري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ثاني مشاركة له بنهائيات كأس العالم. الجدير بالذكر أن المنتخب القطري سيواجه صاحب الأرض منتخب كندا في ثاني مبارياته، بينما سيختتم مباريات المجموعة الثانية بمواجهة البوسنة والهرسك.
1: والله المجموعة صعبة الصراحة، لأن المنتخبات هذه قوية، بس إن شاء الله نقدر نتأهل وعلى الأقل حتى المركز الثاني.
2: أتمنى أنها تكون مشاركة طيبة بعكس المشاركة السابقة، يعني أتمنى أن يكون المنتخب في هالمرة يعني مرتاح أكثر من حيث الضغط مقارنة بالنسخة السابقة بحكم أن كنا المستضيفين.
3: والله المجموعة مش سهلة، لكن المنتخب لعب مباريات ودية مع فرق من ضمن التصنيف، نتوقع إن شاء الله إنه يأدي بشكل أفضل هذه البطولة.
4: إن شاء الله قطر تفوز، وحتى لو ما كنا موجودين فاحنا ندعمهم.
5: مباراة سويسرا وقطر راح تكون سهلة جدا، ومباراة كندا راح تكون صعبة شوي، لكن يقدرون يسوونها العنابي. ومباراة الثالثة البوسنة خصم سهل.
6: بصراحة المنافسة راح تكون صعبة شوي، بس إحنا قدها إن شاء الله، والفوز لنا إن شاء الله بإذن الله.
7: 8 منتخبات عربية، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وأتوقع أكثر منتخب بيصل إن شاء الله المغرب وبعده قطر إن شاء الله.
0: قائد المنتخب القطري حسن الهيدروس أكد صعوبة المهمة أمام المنتخب السويسري، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن جاهزية منتخبه لخوض هذا التحدي.
8: يعني احنا أمام تحدي كبير، أمام بطولة كبيرة، مباراة صعبة أمام واحد من أفضل المنتخبات الموجودة في البطولة. أكيد نفس ما قال المدرب، هو كان بالنسبة لنا حلم أن احنا نوصل لكأس العالم من خلال التصفيات. تركيزنا كامل على مباراة سويسرا، شلون ندخل المباراة بتركيز عالي، نحاول نطبق الأشياء اللي يطلبها منا المدرب في هذه المباراة، وأكيد نعطي كل ما عندنا لإسعاد جمهورنا في هذه المباراة.
0: وضمن مباريات المجموعة الثالثة تنتظرنا قمة إفريقية لاتينية فجر الغد، عندما يواجه المنتخب المغربي نظيره البرازيلي في نيوجيرسي.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: وأول أردن.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: شكوك كثيرة حول مجريات هذه الصفقة وكيف تمت، خاصة وأن هذه الجزيرة تحت قائمة الحماية البيئية. تغطيتنا متواصلة، ستواصل معكم الآن سهام بابا، تفضلي سهام.
4: شكرا لك يا ديما. إذن التغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران. وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيتم توقيعه يوم غد، وسيمنع طهران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، معتبرا أنه يمثل نقيض الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما. أضاف ترامب في تغريدة عبر تروث سوشيال أن مضيق هرمز سيفتح أمام جميع السفن فور توقيعه الاتفاق، كما أكد أن الاتفاق الجديد لا يتضمن أي تحويلات مالية إلى إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة ستعمل لاحقا على التخلص من المواد النووية المتبقية في إيران بعد استقرار الأوضاع وفق تعبيره. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي ترتيبات تخص مضيق هرمز ستتم بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مؤكدا أن إجراءات طهران في المضيق تنسجم مع القانون الدولي وأمنها القومي.
5: اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن، هكذا تقول إسلام أباد. أسابيع من المفاوضات والاتصالات والوساطات السرية والمعلنة لم تحسم عبر خطوط الهاتف أو على طاولات التفاوض فقط، فجزء مهم من هذه المواجهة كتب هنا في مضيق هرمز، الممر البحري الذي تحول من شريان للتجارة والطاقة العالمية إلى واحدة من أبرز أوراق الضغط في الصراع. كل تهديد للملاحة كان ينعكس فورا على أسعار النفط ويعيد حسابات العواصم الكبرى والأسواق وشركات الشحن. لهذا لم يكن هرمز مجرد تفصيل في الحرب، بل كان إحدى ساحاتها الرئيسية. اليوم ومع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب، يبرز سؤال يتجاوز بنود التفاهم نفسها: ماذا بعد هرمز؟ فالملاحة لم تستعد إيقاعها الكامل بعد، وشركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وفي هذا السياق تتمسك دول الخليج بموقف ثابت يدعو إلى عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده كممر ملاحي دولي آمن ومفتوح، بعيدا عن التوترات العسكرية والحسابات السياسية لما يمثله من أهمية حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وفي طهران بدأت تتشكل ملامح المرحلة المقبلة. إيران تؤكد أن المضيق جزء من أمنها القومي، وتشدد على أن أي ترتيبات تتعلق به ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، فيما يناقش البرلمان الإيراني مقترحات تتعلق بإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالممر البحري.
6: كل القضايا المرتبطة بالمضيق أخذت بعين الاعتبار، من المرور والعبور إلى كيفية ذلك وحقوق الشعب الإيراني المشروعة، وسيكون قانوناً جامعاً وكاملاً.
5: لكن أهمية هذه التصريحات لا تتوقف عند الجوانب القانونية والتنظيمية للمضيق، فهي تعكس إدراكاً إيرانياً متزايداً لقيمة هرمز كورقة استراتيجية، ليس فقط في زمن المواجهة بل أيضاً في مرحلة ما بعد أي اتفاق محتمل.
4: رجح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إتمام اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات 24 المقبلة، مؤكدا أن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق فور الانتهاء من صيغته النهائية. وقال شريف في منشور على منصة إكس إن محادثات فنية ستعقد الأسبوع المقبل عقب التوقيع، معتبرا أن الاتفاق المرتقب قد يشكل أساسا لسلام دائم. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت الوزارة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن الارتياح البالغ لدولة قطر بعد التقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، مشيرا إلى أن الدوحة تتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم الدوحة الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. من واشنطن معنا مراسل التلفزيون العربي عماد أراوشدة، ومعنا أيضا من طهران ياسر مسعود. أهلا بكما ياسر، أبدأ معك. بعد تصريحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول بأن الاتفاق سيكون غدا، سيتم التوقيع عليه غدا، هل هناك من تأكيد لديكم؟
1: لا يوجد هناك تأكيد حتى اللحظة سهام، ولكن من المتوقع أن يتم على اعتبار أن أبقى الباب مواربا كما يقال إسماعيل بقائي، عندما أكد على نقطة من أن لا يوجد هناك أي نية لتوجه وفد إيراني إلى إسلام أباد أو إحدى العواصم الأوروبية، ولكن في ذات الوقت كان هناك حديث سمعناه طهران من الخارجية الإيرانية بالأمس تحديدا بأنه قد يكون هناك توقيع على الاتفاق عن بعد بشكل افتراضي إلكترونية، وبالتالي قد يكون هذا التوقيع غدا. لا أحد ينفي في طهران التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. عموما يمكن أوصف الأجواء هنا في طهران في مساحة التفاؤل الحذر فما دون سهام، وصولا إلى التشاؤم، والكلام هنا بطبيعة الحال في مساحة وجهات النظر في الداخل ما بين المتفائلين. أتحدث هنا عن الخط يمكن القول بأنه الحكومي أو المعتدل وصولا إلى التيار الإصلاحي، على الجانب الآخر التيار المتشدد الذي تزداد سوداوية أي اتفاقية أو أي التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي. ولكن الجميع كما ذكرت هناك تفاؤل حذر وصولا إلى التشاؤم، وما بينهما يجري التأكيد إيرانيا على أن المرحلة القادمة لن تكون أقل تعقيدا مما جرى التوصل إليه حتى الآن، مما مضت به المفاوضات من مسار معقد خاصة على صعيد التفاهمات المتعلقة بالملفات التي تعتبرها طهران مصيرية، وتلك المتعلقة بمضيق هرمز بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك أن يكون هناك إنهاء للحرب على جميع الجبهات، والكلام هنا بشكل خاص عن الملف اللبناني. أيضا على الجانب الآخر ينظر له هناك مطالب لا تزال حاضرة مفرطة، خاصة في ظل مواصلة إصرار التصريحات الأمريكية وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. بعض هذه التصريحات توصف هنا في الداخل بأنها مستفزة، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب أو فيما يتعلق بدورة البرنامج النووي الإيراني، أي مواصلة عمليات التخصيب في الداخل وإن كان بدرجات منخفضة. ما يجري الحديث عنه بالطبع رسميا من أن كل هذه الملفات مرحل إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأن هناك العديد من الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالنووي أو على الجانب الآخر المتعلقة برفع العقوبات، وكلها فيها العديد من التفاصيل الخلافية التي لا تزال حاضرة كما يقول عباس عراقجي.
4: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران. نعود الآن إلى واشنطن لمتابعة تفاصيل ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وردود الفعل عليها حتى الآن، معك عماد.
7: نعم، آخر التسريبات سهام تقول بأن الذهاب نحو توقيع الاتفاق بشكل إلكتروني عن بعد سببه لوجستي، يعود لعدم قدرة جي دي فانس على الذهاب إلى أوروبا والعودة قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي إلى قمة السبع في فرنسا. المفروض أن يغادر الرئيس إلى قمة السبع يوم بعد غد الاثنين أو ربما يوم غد بعد أن ينتهي من احتفال الفعالية المفروض إقامتها في البيت الأبيض، لكن جيدي فانس يبدو أنه لا يستطيع. الرئيس الأمريكي قال أن جيدي فانس سيذهب لأوروبا، لكن بسبب هذا العائق اللوجستي، عدم قدرة جيدي فانس على العودة قبل مغادرة الرئيس لقمة السبع، هو الذي أدى لهذا القرار بالتوقيع عبر الإنترنت أو بطريقة إلكترونية. في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي في بيانه الأخير أشار إلى نقطتين مهمتين. الأولى هي أن الحجز عن الأموال الإيرانية لن يتم. بعض المراقبين قالوا بأنه استخدم تعبيرا في الإنجليزية بأن الأموال لن تتبادل الأيدي، لكن ذلك لا يعني أن الرئيس الأمريكي، وهذا ما حصل في عهد باراك أوباما، بمعنى تم إرسال كاش كما يقول دونالد ترامب للإيرانيين، هذا لن يحصل هذه المرة، لكنه لا يعني أن الإيرانيين لن ترفع الحجوزات عن أموالهم في
4: يعني
7: بعض
4: من الممكن
7: دول
4: أن يكون
7: العالم.
4: هناك صفقة سرية بين الجانبين،
7: الرئيس صفقة سرية، هذا ما يشير له بعض المراقبين من المتشككين في الاتفاق، يعتقدون بأن الرئيس والإيرانيين لا يمكن أن يوافقوا على اتفاق مع الولايات المتحدة دون تحصيل الحد الأدنى وتحديدا مسألة رفع الحجز عن أموالهم. طبعا هذا سيتضح حينما نقرأ النص، لكن النص للآن ليس موجودا. الرئيس أشار أيضا لليورانيوم غير عالي التخصيب وقال بأنه سيدمر سواء في إيران أو في خارج إيران، هذا يفتح المجال للتوافق مع إيران، لأن إيران تريد، أو هكذا طرحت على الأقل بعض مسؤوليها عراقجي في حديثه لوسائل الإعلام الأمريكية، ليس ضد فكرة إذابة اليورانيوم في الداخل الإيراني. الرئيس قال سيدمر في الداخل أو في الخارج، بالتالي هذا يفتح أو يجعل الباب مواربا لاتفاق مع إيران حول هذه النقطة الخلافية. لكن يبقى النقاط الكبيرة التي في الواقع تغضب التيار الصهيوني في واشنطن وتغضب إسرائيل إلى حد بعيد. هناك حالة من القلق نرصدها في المعلقين والمحللين السياسيين المحسوبين على التيار المقرب من إسرائيل، يقولون بأن هذا الاتفاق قد يكرس إيران كقوة إقليمية، إن لم يتحدث عن الصواريخ البالستية، إن لم يتحدث عن علاقتها بالحلفاء وتحديدا حزب الله. إن ربط هذا الاتفاق بين الجبهات فهذا سيجعل إيران قوة حقيقية في المنطقة، وسيعترف أو يعطيها اعتراف غير مباشر أمريكي بهذه القوة. هناك حالة طبعا من التسخين في أوساط هذه التيارات المقربة من إسرائيل. بعض الوجوه البارزة في التيار المقرب من إسرائيل من بينهم عضو الكونغرس لينزي جراهام كان لوح في ما يشبه التهديد للبيت الأبيض بأن أي اتفاق يجب أن يمر على الكونغرس ليتم أو تتم المصادقة عليه. هذا تلويح بأن الرئيس لا يستطيع الذهاب منفردا في اتفاق، يجب أن يعود للكونغرس. الكونغرس تحديدا في أوساط الحزب الجمهوري أعداد كبيرة من المؤيدين لإسرائيل قد تقف عقبة في وجه التصديق على أي اتفاق للرئيس. لا نعلم ما هو مخطط الرئيس حيال فكرة اللجوء للكونغرس، هل سيقوم بتوقيع الاتفاق دون العودة للكونغرس، هل ستقبل إيران بذلك، لكن هذا كله مبكر لأنه يبدو مرتبط في الاتفاق طويل المدى. صحيح. المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، يبدو أن هم الإدارة الأمريكية الآن والهم الإيراني هو الوصول لإطار تفاهم حول 60 يوم الأولى، فتح المضيق، رفع حجوزات عن أموال إيرانية والسماح بعبور السفن والعودة تحديدا بالنسبة لدونالد ترامب، عودة أسعار البترول إلى سابق عهدها حتى لا تتأثر حظوظه السياسية في الانتخابات.

0: أي جزء من مراسم التشييع خارج إيران. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي على ضرورة امتثال جميع السفن التجارية في مضيق هرمز لأوامر القوات الأمريكية. أشار روبيو إلى أن واشنطن لن تتسامح مع انتهاكات الحصار الأمريكي والنقل غير المشروع للنفط الإيراني على حد تعبيره. في لبنان دعا رئيس الحكومة نواف سلام حزب الله إلى إعلان دعمه لمفاوضات واشنطن، مضيفا أنه من الأفضل إعطاء سفارة الحكم للوسيط الأمريكي وعدم الإصغاء إلى الثرثرة السياسية بحسب تعبيره. وبشأن السلاح أكد سلام ضرورة حصره في يد الدولة واستعادتها قرار الحرب والسلم. بناء عليه طالب سلام حزب الله بالإيفاء بالتزاماته بما فيها حصرية السلاح. مؤكدا
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: المفاوضين أن يروجوا له بما سمي المناطق التجريبية، هذا أمر مرفوض من حركة أمل ومن حزب الله، وما هو مقبول فقط لدينا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
4: ميدانيا قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الجيش اللبناني انسحب بشكل كامل من ثكنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد، وأظهرت مشاهد مغادرة عناصر من الجيش اللبناني لثكنة الواقعة بقضاء النبطية جنوبي لبنان. وأعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة إثر قصف إسرائيلي استهدفه على طريق الواصل بين كفر رمان والنبطية. وذكر الجيش أن مسيرة استهدفت العسكري قبل ذلك أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة في النبطية. هذا وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 20 قرية وبلدة في قضائي النبطية وجزين بالجنوب، في حين واصل غاراته على عدد من القرى والبلدات الجنوبية منها زبقين ومجدلزون، كما استهدفت مدفعيته مدينة نبطية. وأثرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لموقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر رمان جنوب لبنان. ورصدت كاميرا العربي لحظة شن الجيش الإسرائيلي لغارة على بلدة البرج الشمالي شرقي مدينة سور جنوبي البلاد. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان، قال إنها شملت استهداف آليتين عسكريتين من نوعي ياجي ونميرة في زوطر الشرقية والقنطرة بمسيرة انقضاضية، إضافة إلى جرافة عسكرية قرب مجدلزون باستخدام مسيرات انقضاضية. كما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدلزون برشقة صاروخية.

0: أفادت مصادر طبية لتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. واستشهد عامل بلدية في قطاع غزة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي. قال المصدر إن الشهيد من عمال بلدية البريج وقتل في استهداف من طائرة استطلاع خلف مخيم الأيتام بمدخل البريج الجنوبي. في الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة الزبابدة جنوبي جنين، وعمدت قوات الاحتلال إلى تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين وفق مصادر محلية. في السودان أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع هجوم بالمسيرات على محطتي وقود في سوق الأبيض بشمال كردفان، وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بإقليم شمال دارفور جنوبي السودان مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء استهداف مسيرة للدعم السريع سوق كرنوي شمال المدينة، في حين اتهمت الأخيرة الجيش السوداني باستهداف سد ود البقا بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وكذلك الجسر الرابط بين مدينتي دلنج والأبيض. أثر القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الثقافة والإعلام السودانية بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بشأن تسجيل المواقع الصحفية الإلكترونية أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحفية السودانية، وعده البعض تقييدا للحريات الصحفية بعد أن أصبحت معظم الصحف في البلاد إلكترونية.
1: انهيار واسع في قطاع الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب. الدمار وعمليات النهب شاملة أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع. سفيان نورين الصحفي بجريدة الانتباه التي تعرض مقرها لدمار شبه كامل عاد إليها ووقف على أطلالها ليحكي شدة وطأة الحرب وقسوتها.
2: الحالة الماسل أمام صحيفة الانتباه الآن يمثل كثير من الصحف التي تضررت وتدمرت أبان الحرب، وفقد الصحفيين وظائفهم وتشردوا في بقاع مختلفة.
1: الدمار في قطاع الصحافة الورقية وعدم قدرتها على العودة ما زالا يطرحان تساؤلا بشأن مدى قدرة الصحافة الإلكترونية على ملء فراغها دون أي تقييد لحريتها.
3: رغم عودة نشاط معظم قطاعات العمل الرسمية والخاصة إلى العاصمة الخرطوم، ما يزال قطاع الصحافة يواجه تحديات كبيرة تعرقل عودته إلى نشاطه بشكل طبيعي من جديد.
1: وفي خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الصحفيين أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قرارا يلزم المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل لدى الوزارة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لفرض رقابة وتقييد للحريات الصحفية.
4: أعتقد أنها خطوة مسرعة جدا، كان الوزير بإمكانه انتظار أن يجاز قانون الصحافة الإلكترونية في السودان، بعدها يمكن وفقا للقانون اتخاذ الخطوات التالية.
1: وترى وزارة الثقافة والإعلام أن إجراءات التسجيل لا تحمل أي تبعات أو عقوبات أو إجراءات تقييدية، وإنما تهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وحماية الأمن القومي من المنصات الإعلامية التي تعمل وفق ما وصفته بأجندة خارجية.
5: الهدف هو تحصين المواقع وحمايتها من الاختراق، وليس فقط يعني اختراقها، بل على العكس نحن نريد أن نميز بين ما هو وطني وبين ما هو يعمل من خارج السودان ويستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية.
1: وتتعالى مطالب الصحفيين بإجازة قانون للصحافة الإلكترونية من أجل تقنين عملها ومنع أي وصاية عليها. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: شهدت منطقة تجراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس حالة من الاحتقان والتوتر الأمني على خلفية قرارات وتغييرات بجهاز المخابرات العامة. وتداولت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعراضاً عسكرياً وانتشاراً لآليات مسلحة في عدد من مناطق العاصمة الليبية. إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في دنيبرو إصابة 9 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت 3 مناطق في المقاطعة بالطائرات المسيرة والقنابل. قالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية نفذت أكثر من 20 هجوماً تركزت على مجتمعات في عدة مناطق، حيث تضررت مباني سكنية ومنازل خاصة وسيارات، كما اندلع حريق في حائل الأسواق.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
8: الله أكبر، الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: خارج السيادة المالية للدولة.
3: لم ترفع أمريكا العقوبات، بل منحت تراخيص مؤقتة، وهكذا يعيش الفنزويليون في اقتصاد بسرعتين: نفط يتدفق نحو الخارج واقتصاد مقيد. فنزويلا في منتصف عام 2026 تطفو فوق بحر من التناقضات الهيكلية تخفي وراءها صراعا طويلا من أجل البقاء. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
4: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا جديدة تمنع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أنتروبيك. وقالت وزارة التجارة إن القرار جاء بعد مخاوف من إمكانية تجاوز الضوابط الأمنية لهذه النماذج وما قد يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي الأمريكي.
5: الإدارة الأمريكية تقرر الحد من الوصول إلى أكثر النماذج تقدماً لدى شركة أنثروبيك المختصة بالذكاء الصناعي، وتمنع الحكومات والشركات خارج البلاد والأفراد الأجانب على أراضيها من استخدام بعض نماذج الشركة وفق إكسيوس. أنثروبيك أكدت القرار وأعلنت تعليق إمكانية الوصول إلى اثنين من أقوى نماذجها، هما فابل ومايثوس 5. تقول الشركة إن القرار مرتبط بمخاوف متعلقة بالأمن القومي، بينما يقول إكسيوس إن القرار جاء بعد أن تمكنت شركة أخرى من تجاوز حماية أحد نماذج مايثوس. المثير حقاً إنه رغم احتكام الشركة حديثة العهد والمؤسسة عام 2021 إلى قرار البيت الأبيض، فإن خلافات سابقة سجلت بين الطرفين متعلقة باستخدامات عسكرية لنماذج أنثروبيك. بدأت القصة العام الماضي خلاف بين أنثروبيك ووزارة الحرب الأمريكية بسبب تباين بين قواعد الشركة القائمة على سلامة الذكاء الصناعي والتوجهات العسكرية لتوظيف نماذجها ضمن الاستخدامات الحربية، وبعد توقيع صفقة بقيمة 200 مليون دولار لدمج تقنيات أنثروبيك في أنظمة عسكرية، فجوة ظهرت بين الطرفين. الشركة وضعت ما أسمتها خطوطا حمراء ورفضت منح البنتاغون حق الاستخدام العسكري غير المقيد لنموذجها كلاود. رغم ذلك استخدم البنتاغون كلاود في تنسيق ضربات ضد إيران، ومن قبلها استخدمت أدوات أخرى من أنثروبيك في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. تحول بعدها الخلاف إلى نزال قضائي بعد أن قررت إدارة ترامب إنهاء عقود الشركة في فبراير الماضي، وانتهى الأمر بوصف البنتاغون أنثروبيك بأنها تشكل خطراً على سلاسل التوريد الأمريكية. لاحقاً انفراجة حصلت بين الطرفين مع إطلاق الشركة نموذجها مايثوس. النموذج أظهر قدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات السيبرانية تفوق الأداء البشري، ما أثار مخاوف لدى الإدارة الأمريكية بشأن مخاطر محتملة على البنية التحتية والقطاع المالي من الاختراق. ليس الأمن الأمريكي فقط، أنثروبيك أثارت قلق الأوروبيين بعد فرضها قيودا على استخدام مايثوس ضمن مشروع أمني مغلق أطلق عليه اسم جلاس سوينج. مكتب الذكاء الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي اعتبر أن الأمر يقوض قدرته على أداء دوره الرقابي في الحد من مخاطر الأمن السيبراني.
4: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يستهل المنتخب القطري مشواره في كأس العالم بعد دقائق بمواجهة نظيره السويسري في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا ضمن منافسات المجموعة الثانية. مواجهة الليلة بين المنتخبين ستكون الأولى في مباراة رسمية، إذ يطمح المنتخب القطري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ثاني مشاركة له بنهائيات كأس العالم. الجدير بالذكر أن المنتخب القطري سيواجه صاحب الأرض منتخب كندا في ثاني مبارياته، بينما سيختتم مباريات المجموعة الثانية بمواجهة البوسنة والهرسك. قائد المنتخب القطري حسين الهيدوس أكد صعوبة المهمة أمام المنتخب السويسري، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن جاهزية منتخب بلاده لخوض هذا التحدي.
1: يعني احنا امام تحدي كبير، امام بطوله كبيره، مباراه صعبه امام واحد من افضل المنتخبات الموجوده في البطوله. اكيد نفس ما قال المدرب، هو كان بالنسبه لنا حلم ان احنا نوصل لكاس العالم من خلال التصفيات. تركيزنا كامل على مباراه سويسرا، شلون ندخل المباراه بتركيز عالي، نحاول نطبق الاشياء اللي يطلبها منا المدرب في هذه المباراه، وأكيد نعطي كل ما عندنا لإسعاد جمهورنا في هذه المباراة.
0: الآن معنا من محيط ملعب سان فرانسيسكو نزار الأكحل الصحفي والإعلامي الرياضي. أهلا بك معنا سيد نزار. ما حظوظ منتخب قطر في المباراة التي ستجري بعد دقائق من الآن، وهل هو قادر على تحقيق انطلاقة تختلف عن تلك التي كانت في مونديال قطر 2022؟
2: تحية لك وتحية لكافة المتابعين. إذن مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب القطري الذي يخوض إذن غمار كأس العالم 2026، هي المشاركة الثانية له. بالنظر إلى ما ذكرته بالنسبة لهذه المواجهة، كما نعلم المنتخب القطري أصبحت لديه الخبرة نوعا ما، هي المشاركة الثانية في كأس العالم بعد كأس العالم التي جرت على أرضه وبين جماهيره. هذه المرة يأتي بنوع من الخبرة، وقد عسكر منذ فترة الآن تقريبا في سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا، بعد ذلك أتى إلى هنا بكامل جهوزية وليست هناك غيابات مثل ما قال المدرب لوبيتيغي. قال بأن المنافس هو منافس صعب جدا، منتخب سويسرا هو من المنتخبات الجيدة في القارة الأوروبية وقد حقق نتائج أكثر من ممتازة سواء في التصفيات أو حتى خلال المباراة الودية التي سبقت كأس العام. عموما بالنسبه للمنتخب القطري، المدرب لوبيتيغي وايضا اللاعبون ابانوا خلال الفتره الماضيه عن روح الفريق، والفريق كان كما نعلم هو بطل اسيا وسيطر على الساحه القاريه الاسيويه خلال السنوات الماضيه، بالتالي هذه البطوله هي فرصه للاعبين الذين اصبحت لديهم من الخبره الكبيره في المنافسات القاريه ليقارعوا كبار المنتخبات. لكن فقط الاشكال ربما الان بالنسبه لهذه المباراه انها تدور في وقت مبكر في منتصف النهار بتوقيت سان فرانسيسكو، اي تقريبا بعد حوالي ربع ساعه من الان تبدا هذه المباراه. اجواء حاره نوعا ما كما نعلم في الساحل الغربي الامريكي، هذا هو العائق الوحيد حسب وجهه نظري بالنسبه للمنتخب القطري وايضا بالنسبه للمنتخب السويسري.
0: طبعا قطر ستواجه المنتخب السويسري وهو منتخب اوروبي، فما الجوانب التكتيكيه التي يجب على المدرب القطري التركيز عليها لتحقيق نتيجه ايجابيه؟
2: لوبيتيغي يعرف جيدا قيمة المنتخبات الأوروبية، وحتى عندما اختار اللعب أمام في المباريات الودية أمام منتخبات أوروبية أمام أيرلندا وكانت الخسارة بهدف دون رد، ثم تعادل في ختام المباريات أمام سلفادور في المباراة التي جرت في سان دييغو، بالتالي يعلم جيدا أن المنتخبات الأوروبية لديها تعول على الخبرة التكتيكية وخاصة العامل البدني، لذلك ركز في التدريبات على ضرورة أن تكون جهوزية كاملة للاعبين، ركز على الجانب البدني بما أنه يعرف أن الصراع سيكون بدنيا بالأساس في هذه المباريات. أعتقد الآن بأن لوبيتيغي أيضا من المدربين على الصعيد الأوروبي لديه الخبرة وبإمكانه أن ربما أن يصمد نوعا ما أمام سويسرا صراحة، لكن كما نعلم المنتخبات الأوروبية لها باع وذراع وهي قوية أيضا على الساحة العالمية.
0: تعادل الفريق الكندي مع البوسنة والهرسك لأي درجة يعزز حظوظ المنتخب القطري الليلة؟
2: بالتأكيد هي خيبة أمل بالنسبة للجماهير الكندية، وهذا ما طلعناه في وسائل الإعلام الكندية التي كانت تعتقد بأن منتخبها سيفوز، لكن هذا التعادل هو يخدم بالأساس المنتخب القطري ويجعله ربما في هذه المباراة إذا ما حقق نتيجة إيجابية قد يضع قدما أو نصف قدم في الدور المقبل، لكن أيضا حتى نتيجة التعادل تبقى جيدة أمام منتخب السويسري. منتخب السويسري يرشحه الجميع لأن يكون ربما في صدارة هذه المجموعة. أعتقد الآن بهذا التعادل، تعادل كندا في المباراة الأولى، يجعل الأمور يعني ما زالت تبقى مفتوحة للجميع، ولا أعتقد بأن الأمور سوف تحسم إلا في المباراة الجولة الثالثة من هذه المجموعة. عموما على العنابي أن يستغل جيدا البداية اليوم، وأيضا أن يستغل التعادل الذي حصل عليه صاحب الأرض منتخب كندا في أولى مبارياته في كأس العالم.
0: شكرا جزيلا لك من أمام ملعب سان فرانسيسكو نزار الأكحل الصحفي والإعلامي الرياضي. تفاؤل وسط الجماهير القطرية قبل مواجهة سويسرا في أولى مباريات العنابي بنهائيات كأس العالم 2026.
3: والله المجموعة صعبة الصراحة لأن المنتخبات هذه قوية، بس إن شاء الله نقدر نتأهل وعلى الأقل حتى مركز ثاني.
4: أتمنى أنها تكون مشاركة طيبة بعكس المشاركة السابقة، يعني أتمنى أن يكون المنتخب في هالمرة يعني مرتاح أكثر من حيث الضغط مقارنة بالنسخة السابقة بحكم أن كنا المستضيفين.
5: والله المجموعة مش سهلة، لكن المنتخب لعب مباريات ودية مع فرق من ضمن التصنيف، نتوقع إن شاء الله أنه يأدي بشكل أفضل هذه البطولة.
6: إن شاء الله قطر تفوز، وحتى لو ما كنا موجودين فاحنا ندعمهم.
7: مباراة سويسرا وقطر راح تكون سهلة جدا، ومباراة كندا راح تكون صعبة شوي، لكن يقدرون يسوونها العنابي. ومباراة الثالثة البوسنة خصم سهل.
8: بصراحة المنافسة راح تكون صعبة شوي، بس احنا قدها ان شاء الله، والفوز لنا ان شاء الله بإذن الله.
9: ثمان منتخبات عربية، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، واتوقع اكثر منتخب بيصل ان شاء الله المغرب وبعده قطر ان شاء الله.
0: الآن معنا من الدوحة مراسل التلفزيون العربي عدوان عدوان. أهلا بك عدوان، نرصد أجواء يعني المشجعين والجماهير قبل هذه المباراة.
10: نعم سهام، تحية لك. أنا هنا في إحدى مناطق تمركز الجماهير والتي أقيمت خصيصا لمتابعة مباريات كأس العالم 2026. ليس بعيدا عنك سهام وعن استوديوهات التلفزيون العربي، أنا هنا في جزيرة المها في لوسيل، وهي إحدى المناطق التي صمم فيها هذا المكان. هناك الكثير غيره في الدوحة لمتابعة مباريات كأس العالم، أجواء حماسية تزيد من الترقب والانتظار لهذه المواجهة المهمة جدا للمنتخب القطري. بالتأكيد المنتخب القطري يعني يريد أن يبدأ مشواره في المونديال بنتيجة إيجابية، خاصة بعد تعادل المنتخبين الكندي والبوسني في المباراة الأولى. تحدثت إلى بعض الجماهير المتواجدة هنا، يعني هناك تفاؤل حذر سهام إن صح التعبير، البعض يخشى من خطورة المنتخب السويسري الذي نعرفه جيدا ونعرف صلابة دفاعه، ولكن هي أول مباراة للمنتخب القطري في المونديال في هذه النسخة، وأي شيء ممكن أن يحدث. نتمنى مفاجأة، نتمنى نتيجة طيبة للمنتخب القطري الذي أيضا يستهل مشوار المنتخبات العربية جميعها. هذه هي المباراة الأولى لأول مباراة لمنتخب عربي في المونديال، طبعا لاحقا ستكون هناك مباراة المنتخب البرازيلي والمغربي سهام.
0: من الدوحة عدوان عدوان، شكرا جزيلا لك. وضمن مباريات المجموعة الثالثة تنتظرنا قمة إفريقية لاتينية فجر الغد، عندما يواجه المنتخب المغربي نظيره البرازيلي في نيوجيرسي، وتترقب الجماهير المغربية والعربية هذه القمة تحت قيادة المدرب محمد وهبي الذي خلف وليد أركراكي، أملا بأن يؤكد أسود الأطلس مكانتهم بين الكبار، خاصة بعد إنجازهم التاريخي في مونديال قطر 2022. المنتخب المغربي تلقى ضربة موجعة قبل انطلاق المونديال بإصابة كل من عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد، وعلى الصعيد الآخر تطمح البرازيل بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اعتلاء القمة من جديد بعد غياب 24 عاما على منصة التتويج.
11: اللعب ضد منتخب البرازيل أمر كبير جدا. نحن أيضا شعب يعشق كرة القدم. سنخوض هذه المواجهة بشجاعة، والأهم أن نستمتع بأدائنا وبهذا الحدث الكبير.
12: المغرب تبس بالجدارة ديال الاستحقاق ديالو في هذه السنة بأنه هو البرازيل ديال إفريقيا، وغادي يتلقى مع البرازيل ديال أمريكا، وإن شاء الله غادي يكون كل خير وغادي ننتصروا إن شاء الله.
13: احنا عندنا أمل كبير بأن الفوز للمنتخب المغربي، وعنده حظوظ كبيرة بزاف، وكنتوقعوا له الفوز إن شاء الله. أنا كنتوقع الفوز بجوج لزيرو.
14: كنتمنى الأمنية ديالنا شي جوج لزيرو، واحد لزيرو، حيت البرازيل منتخب كبير يعني لا يستهانوا به.
15: جو بونس بلي الماتش غادي يكون شويه متعادل، واخا كاين واحد الافضليه واش ما نكذبوش ديال البرازيل، مي ان شاء الله كنتمنوا النتيجه تكون مزيانه.
16: وحنا ديما فخورين بالمنتخب ديالنا، حيت من بعد ذاك الانجاز اللي كانوا داروا في كاس العالم ديال 2022 ديال قطر، كنتمنوا نعاودوه ان شاء الله نكروه.
17: ان شاء الله التوقعات غتكون مزيانه، ولكن على حسب اللي بان، على حسب الاستعدادات نتاع المنتخب المغربي اللي دازوا بواحد الشكل جيد، وكنتمنوا الخير ان شاء الله. وعندنا امل كبير في المنتخب ديالنا انه يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله.
0: في الاستوديو معنا سوزان دعوقة، صحفية بموقع وين وين الرياضي. سوزان أهلا بك معنا.
18: أهلا بك سهام.
0: يعني نحن نترقب هذه المباراة بين قطر وسويسرا، فما حظوظ المنتخب القطري؟
18: نعم، يعني منتخب قطر اليوم حيبدأ مشواره بالمونديال، هو أول منتخب عربي عم بيشارك بالمونديال. طبعا يعني منتخب قطر عنده حظوظ بهيدي المجموعة، منا مجموعة هينة، خصوصا اليوم حيلعب أمام سويسرا. هو منتخب منظم، عنده تكتيك، عنده يعني على الصعيد البدني هو جيد، منتخب مستقر، منتخب
0: يعني طريقة الأوروبيين في اللعب
18: سويسري. نعم صحيح، لكن أن منتخب قطر عنده فرصة جيدة، هو عنده النجم أكرم عفيف، المدرب لوبيتيغي، هو كان مدرب منتخب إسبانيا سابقا ومدرب ريال مدريد سابقا. منتخب قطر عم بيشارك بهيدي البطولة، ما منه كمنتخب بلد المضيف، لكن هو اجتاز التصفيات للمشاركة بالمونديال. هو بطل كأس آسيا مرتين 2019-2023. لازم على منتخب قطر أنه يلعب بروح البطل، بطل آسيا، ويقدم أكثر ما عنده. من المعروف أنه منتخب سويسرا بياخد وقت حتى يعمل فرصة، يسدد نحو المرمى. ممكن منتخب قطر يستفيد، يعني يكون عنده ردات بهيدا الوقت. وطبعا منتخب قطر في حال فاز اليوم حيتصدر المجموعة، كون انه منتخب كندا تعادل مع البوسنة امبارح 1-1. فطبعا المباراة الاولى لاي منتخب هي مهمة جدا جدا، لانه بتعطي ثقة كتير كبيرة ومعنويات كتير كبيرة للمنتخب. لكن اليوم تفاجأنا بالتشكيلة يلي طلعت للمنتخب، انه المعز علي غير موجود، لا اساسي ولا كاحتياط. ما عرفنا شو السبب، بعد ما أعلنوا عنه. لكن في مشاركة أكرم عفيف، خوخي بوعلام موجود، عنده خبرة كتير كبيرة، الحارس أبو ندى كمان هو يعني من أفضل حراس المرمى بقطر هيدا الموسم. في أمل كتير كبير لقطر اليوم، وحتى بالمجموعة ككل حتلعب بعدين أمام البوسنة. البوسنة يعني منها المنتخب الكبير، لكن لا يستهان به كونه مفاجأة التصفيات، وأخرج إيطاليا من التصفيات الأوروبية. لكن ممكن قطر يعني تعمل شيء أمام البوسنة، كمان أمام كندا. يعني كندا عنده بعض الأسماء، ألفونسو ديفيز وغيره، لكن كمان ممكن قطر يعمل شيء أمام منتخب كندا. لكن طبعا وراء جمهور كتير كبير، هو منتخب البلد المضيف، في عنده جمهور ممكن يزعج المنتخب القطري. لذلك منتخب قطر لازم يكون مستعد معنويا بشكل جيد وذهنيا لهذه المباراة أمام كندا المقبلة.
0: لكن تحدثت عن الكثير من ربما التحديات أو التجارب التي مر بها المنتخب القطري وصولا إلى هذه اللحظة، لكن أين تكمن صعوبة هذه المباراة سوزان في تقديرك؟
18: نعم، المنتخب السويسري ليس بالسهل يعني. طبعا في عنده، هو منتخب مستقر صار له سنوات مع نفس المدرب، عنده التكتيك جيد جدا، عنده التنظيم، يعني منتخب لا يستهان به. يعني هو منه من المنتخبات المرشحة لل وصول بعيدا، أما المرشح لللقب، لكن منتخب قطر عليه الحذر جيدا اليوم.
0: طيب، فيما يتعلق أكيد أنك تابعت ردود فعل المشجعين والمناصرين للفريق القطري، كيف هي الأجواء متابعة المنتخب في هذه الدورة من المونديال؟
18: نعم طبعا الجمهور متحمس جدا، يعني في عدد كبير لجماهير العنابي موجودة بأمريكا عم بتآزر المنتخب، يعني الجميع متحمس متفائل وبيأمل أنه منتخب قطر يتخطى الدور الأول، كونه بمنتخب قطر 2022 لم يتخطى الدور الأول وأنهى دور المجموعات بنقطة واحدة فقط.
0: ننتقل للمجموعة الثالثة، المغرب، البرازيل، هايتي واسكتلندا. خصوصية هذه المجموعة طبعا معروفة، في المغرب ومن جهة أخرى هناك البرازيل. المباراة ستكون بين المغرب والبرازيل. نعم. أيضا ما التوقعات؟
18: يعني ما في يقول توقعات، ممكن أي نتيجة تحصل، ممكن تعادل، ممكن فوز للمغرب، نتأمل فوز للمغرب، ممكن يصير في خسارة. المباراة كبيرة جدا بين منتخبين كتير كبار. منتخب المغرب ما بقى فينا نحكي عنه كهو منتخب الحصان الأسود مثل ما قبل، لا، هو منتخب كتير كبير فارد نفسه بقوة على الساحة العالمية.
0: هو كان بالمركز الرابع في المونديال السابق، صحيح؟
18: صحيح صحيح، وصل لنصف النهائي، في عنده أسماء كتير كبيرة، بونو، حكيمي، أكراد، أنايحي، إبراهيم دياز، أسماء كتير كبيرة كلها بتلعب يعني بدوريات كتير قوية، دوريات أوروبية. منتخب لا يستهان به أبدا، منتخب المغرب طبعا هو مرشح للذهاب بعيدا في هذه النسخة من المونديال، طبعا نحن نأمل كذلك يعني أن يصل بعيدا المنتخب المغربي، لكن
0: طبعا هو مطالب بتأكيد
18: لا يضيع الفرص مثل ما حصل.
0: سنتحدث عن موضوع الفرص، لكن هو مطالب بتأكيد مكانته بين الكبار. نعم. لكن ما المختلف فيما يتعلق بالأجواء، الظروف في المونديال السابق والمونديال الحالي بالنسبة للمنتخب المغربي؟
18: نعم، في هذا المونديال الجميع يحسب ألف حساب للمنتخب المغربي. في المونديال السابق لم أحد كان يعرف إذا كان حيصل إلى نصف النهائي أو لا، اليوم الجميع يهاب من المنتخب المغربي. وأنا كنت عملت مقابلات مع جماهير البرازيل اللي كانت بقطر عندما لعب فريق فلامينغو البرازيلي أمام باريس سان جيرمان بكأس إنتر كونتيننتال، والجماهير البرازيلية كانت خائفة من منتخب المغرب. صحيح، جميع المشجعين يلي سألتهم عن المباراة لما كانوا خائفين من منتخب المغرب، خائفين من الخسارة أمامه، لكن طبعا البرازيل تبقى البرازيل ويحسب لها طبعا.
0: هو غاب البرازيل عن الإنجازات خلال السنوات الماضية.
18: نعم صحيح، وكمان نيمار يعني انصاب من كم يوم، وضعه غير معروف، لكن عنده أسماء طبعا فينيسيوس جونيور وغيره. لكن المغرب مرشح للذهاب بعيدا في هذه البطولة، خاصة حيلعب أمام اسكتلندا، كمان حيلعب أمام هايتي، وعنده فرصة أكيد يعني من المتوقع طبعا تجاوز هايتي واسكتلندا. لكن دائما المنتخبات الغير مرشحة، فينا نقول المنتخبات الأقل ممكن قوة أو جودة، دائما بتحاول تعمل تصنع المفاجآت أمام المنتخبات الكبيرة. فطبعا منتخب المغرب أسود الأطلس، لازم يعملوا ألف حساب لكل المنتخبات بالمجموعة وما يستهون ما يستهانوا بأي منتخب.
0: طبعا المنتخب المغربي غير يعني الستاف الفني او ما يسمى المدرب ومن معه، وهناك غيابات على مستوى اللاعبين، فهل ستؤثر هذه الغيابات؟
18: انا برايي ما حتاثر هذه الغيابات.
0: تحدثنا عن عبد الصمد الزلزولي ونايف اكرد مثلا،
18: نعم نعم. أنا برأيي ما حتأثر هذه الغيابات، لأنه في عنده المنتخب المغربي نجوم كتير كبار، عدد كبير من النجوم، من حكيمي، بونو، أوناحي، في دياز، في سيباري، أسماء كتير كبيرة. ومنتخب المغرب ما بدنا ننسى بالمونديال الماضي هو تفوق على البرتغال، إسبانيا وبلجيكا، فعنده ثقة كتير كبيرة وعنده نجوم كتير كبار، فممكن يعمل شيء اليوم أمام البرازيل. أمام
0: طبعا السنبق. كنت تتحدثين عن الأداء، يعني كيفية لعب المنتخب المغربي التي تقوم ربما على الانضباط في على مستوى الدفاع والهجمات المرتدة بشكل سريع. هل المواجهة تتطلب ذلك أم أننا من المنتظر أن نرى شيء مختلف هذه المرة مع البرازيل؟
18: يعني أي شيء متوقع على الأرض دائما بكون على الورق شيء، بنشوف شيء تاني على الأرض. لكن منتخب المغرب عنده هجوم قوي، على خط الدفاع يعني كمان هو جيد، شفنا بأمم أفريقيا، بكأس العرب بالنسخة الماضية من المونديال، لكن عليه ألا يضيع الفرص.
0: طيب ماذا يقول لنا الملعب الذي سيشهد هذه المواجهة بين المغرب والبرازيل؟ وحضور نعم. الجماهير المغربية أيضا.
18: نعم، من المعروف أن الحضور الجماهير المغربي هو قوي جدا، دائما يعني بيزعج الخصم. شفنا منتخب المغرب هون بقدر بعدة مناسبات،
0: صحيح،
18: بيعمل ضجة كتير قوي، بيزعج الخصم، ممكن ما يخليه يسجل، إذا صار فيه بينالتيات ممكن يعمل ضغط كتير كبير على البرازيل.
0: شكرا لك سوزان دعوقة، صحفية بموقع وين وين الرياضي. شكرا لك.
18: شكرا إليك سهام.
0: تعرض معسكر المنتخب الإنجليزي للسرقة قبل أيام قليلة من خوضه أولى مبارياته في كأس العالم أمام نظيره الكرواتي، وأفادت تقارير أنه خلال نقل بعض المعدات من المعسكر القديم للمنتخب في فلوريدا إلى مقره الجديد في كانساس سيتي جرى سرقة أحذية عدد من اللاعبين وبعض الكرات، إضافة إلى معدات أخرى خاصة بالفريق. الآن مشاهدينا نعود لتغطية أخبارنا ضمن ساعة جديدة مع زميلة ديما.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم من العاصمة الإيرانية طهران. إيران اليوم ليست أمام نصر كامل ولا أمام هزيمة كاملة، ليست أمام حرب مفتوحة ولا أمام سلام مستقر، إنها تقف في لحظة نادرة في تاريخها الحديث يتداخل فيها العسكري بالسياسي والميداني بالاستراتيجي، بينما تعاد صياغة كثير من المسلمات التي حكمت المنطقة طوال عقود. قبل أسابيع فقط كانت واشنطن وطهران تتبادلان الضربات والتهديدات، وكانت المنطقة تقترب من مواجهة واسعة يخشى كثيرون أن تغير وجه الشرق الأوسط. أما اليوم فالكلام يدور عن اتفاق يقترب وعن مذكرة تفاهم قد تعلن نهاية الحرب على أكثر من جبهة، وعن ترتيبات جديدة تبدأ من مضيق هرمز ولا تنتهي عند لبنان. في طهران لا يدور النقاش فقط حول بنود الاتفاق أو مواعيد توقيعه، يتركز سؤال الشارع على ما هو أكبر: ماذا ربحت إيران من الحرب؟ وهل خرجت منها أقوى كما تقول قيادتها؟ أم أن ما جرى فرض عليها الانتقال من معادلة المواجهة إلى منطق التسوية؟ في المقابل لا تبدو الشكوك أقل حضوراً، فواشنطن تتحدث عن آليات تفتيش وضمانات طويلة الأمد، في حين تبقي إسرائيل على لغة التهديد وتؤكد أنها ستتحرك منفردة إذا شعرت بأن الخطر النووي الإيراني ما يزال قائماً. بين خطاب الانتصار في طهران وحديث الضرورة في واشنطن ومخاوف التعطيل في تل أبيب، يبرز سؤال يتجاوز الاتفاق نفسه: هل نحن أمام نهاية حرب عابرة أم إزاء بداية لمرحلة جديدة تعاد فيها صياغة علاقة إيران بالعالم ويعاد رسم توازنات القوى في الشرق الأوسط؟ هذا هو ملفنا الليلة.

0: في حلقتنا لهذه الليلة نسأل: هل يمثل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران نهاية للحرب فعلاً، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة تؤجل الصدام حول الملفات الأكثر تعقيداً وفي مقدمتها البرنامج النووي ومستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة؟ ونبحث رؤية إيران للحظة لهذه اللحظة من التحول ونظرتها إلى مرحلة ما بعد الحرب ومستقبلها، كما نناقش مستقبل الشرق الأوسط في ضوء هذه التحولات جميعا، وموقع إيران في الترتيبات الجديدة، وهل تتجه المنطقة نظام إقليمي جديد أم نحو جولة أخرى من الصراع المؤجل تحت سقف الاتفاق؟ أناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفي هنا في الاستوديو. أرحب بالأستاذ ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين ومستشار مركز دراسات غرب آسيا في طهران. أرحب بالدكتور حسين ريوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أرحب أيضاً بالدكتور هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني الأسبق. أهلا بكم جميعا. التطورات متسارعة جدا، وربما السؤال الأبرز هو: هل حقا هناك اتفاق أم أن الأمور أين وصلت؟ أبدأ معك دكتور هادي أفقهي، لو سمحت، هل أنجز الاتفاق؟ ما الذي يعطل طهران حتى هذه اللحظة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذ حازم وضيفيك الكريمين وزملائي دكتور شمس الواعظين ودكتور ريوران والمشاهدين الأعزاء. يعني الآن السابق لأوانه أن نتحدث عن اتفاق، وإنما الحديث عن مذكرة تفاهم. ومذكرة التفاهم تشمل على فصلين: الفصل الأول القضايا التي طرحتها إيران فيما يتعلق ب وقف الحرب بصورة كاملة، وذلك يشمل لبنان في الحقيقة على رأس القائمة ودول محور المقاومة. الموضوع الثاني موضوع رفع العقوبات، وكذلك الموضوع الثالث موضوع مضيق هرمز وحقوق إيران فيما يتعلق بإدارة هذا المضيق، ربما بعد التشاور والتنسيق مع الجارة الجنوبية للمضيق سلطنة عمان، وكذلك موضوع رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وكذلك تقديم حقيقة يعني ما يسمى بمبلغ معين من الأرصدة المجمدة سواء في قطر أو في دولة أخرى بمبلغ يصل إلى 12 مليار دولار. هذه المقدمة. إذا تم في الحقيقة الاتفاق وطبقت أمريكا ما تعهدت به في هذا الإطار التفاوضي، ربما ننتقل إلى مرحلة ثانية وهو ربما الأكثر تعقيدا والأكثر أهمية فيما يتعلق بالملف النووي ومصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وما يطالب به ترامب وما يسميه الغبار النووي، وكذلك موضوع حق التخصيب أساسا وطريقة التعامل مع وكالة الطاقة الذرية. هذه فأكد السيد عراقشي الليلة البارحة في الحقيقة في حديث مفصل أنه إذا توفقنا في إنجاز المرحلة الأولى ذات المواد الخمسة، ربما ننتقل إلى الموضوع النووي وهو الملف الأعقد والحقيقة والأصعب والأكثر تفصيلا.
0: ما قصدته دكتور يعني في الاتفاق هو مذكرة التفاهم في الواقع. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بأن التوقيع قد يكون غدا أو بعد غد. ما الذي يعطل إيران الآن؟ يعني هل هناك مشكلة في آلية اتخاذ القرار؟ ربما هل هناك أصوات معارضة؟ يعني هناك من يقول بناء على التسريبات التي تفضلت بها وأشرت إليها، وهي شروط إيران المعروفة بطبيعة الحال والتي تقدم طهران كأنها انتصرت بالكامل، هناك من يقول هنا في إيران ونواب في البرلمان مضيق هرمز سيفتح فورا وهذا ما طالبت به الولايات المتحدة الأمريكية، وضع الإفراج عن الأموال مبهم غير واضح ضبابي، صندوق إعادة الإعمار الذي سيكون بناء على الغرامات وما إلى ذلك، أيضا وضعه ضبابي، البرنامج النووي الإيراني حتما سيتم إزالة الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب. إذا أين المشكلة يعني؟
1: يعني أولا فيما يتعلق بالتوقيع على المذكرة، تم يبدو حسب الأخبار المسربة بالرغم من تصريح السيد عراقشي، وكذلك اليوم آخر تصريح للسيد بقائي الناطق باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، أنه خلال اليوم أو غدا سيتم التوقيع على ذلك. أما سبب هذا في الحقيقة التردد هو التثبت من العبارات، قال كل عبارة وحتى كل حرف يجب أن يكتب ويدون بدقة كي لا تحصل فيه ملابسات أو ملاعبات من الطرف الأمريكي. فيما يتعلق بموضوع الأصوات المعارضة، هي ظاهرة صحية طبيعية، ولكن الملاك النهائي أستاذ حازم هو يعني ما يتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي وما يصوت عليه غدا إذا توصلنا إلى اتفاق، ما يسمى الاتفاق يرجع إلى
0: وقرارات البرلمان. المجلس الأعلى للأمن القومي بحاجة إلى مصادقة من المرشد الأعلى لتصبح نافذة بطبيعة الحال.
1: بكل تأكيد، يعني هذه في هذا هو المسار التكاملي لسير سير العمليات.
0: دكتور رويوران، لو سمحت، يعني هل نحن في ضوء ما تحدثنا به، هل نحن أمام نهاية حرب حقيقة أم انتقال من حرب إلى يعني إعادة رسم توازنات مختلفة إلى حالة يعني تتعامل فيها واشنطن مع طهران على أنها شريك ضرورة لا على أنها مشكلة كما تعاملت معها طوال العقود الماضية؟ هل يوجد هكذا قراءة تشعر يعني في ضوء التطورات السياسية المتسارعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين ومشاهدي قناة العربي. يعني أولا في تصوري نحن لسنا أمام انتهاء للحرب، نحن أمام وقف إطلاق نار لفترة 60 يوما، يقوم الطرفان بالانتقال من الحرب العسكرية إلى الحرب التفاوضية
0: الدبلوماسية.
2: التفاوضية من هنا الحرب، شبح الحرب لا زال قائما، أنه عدم الوصول إلى نتيجة في المفاوضات يمكن أن يعيد الطرفين إلى المربع الأول، ولكن ورقة التفاهم هي ليست فقط مجرد ورقة يعني تحدد المراحل، لا، هي تحدد الأطر أيضا، وهي خارطة الطريق في نفس الوقت،
0: عناوين عريضة يعني في كثير من القضايا، وهي نعم. بالمناسبة صفحة ونصف يعني بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني.
2: نعم، هي 14 بند، ولكن هي تحدد الإطار، أن هذا الإطار يحل ضمن هذا المفهوم، هذا يحل ضمن هذا الإطار. من هنا نحن أمام، لماذا كل هذا التأخير في موضوع مذكرة التفاهم؟ ويأتي على خلفية أنها تحدد الأطر والطريق لحل هذا الخلاف بين الطرفين. من هنا أتصور أن احتمالية وصول ورقة التفاهم إلى مرحلة الاتفاق والتنفيذ تبقى مرجحة. نعم، يعني المواضيع هي واضحة، يعني هي موضوعين بالمناسبة، يعني ليس أكثر من ذلك.
0: النووي،
2: موضوع الأول هو إنهاء الحرب، الموضوع الثاني هو النووي. موضوع إنهاء الحرب هو يشمل فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، رفع التجميد عن الأموال، بعض الأموال المجمدة، وكذلك يعني إزالة الألغام من قبل إيران.
0: ولكن دكتور، هناك تفاصيل كثيرة أخرى، يعني نتحدث عن مضيق هرمز والوضع الذي آل إليه، ومعادلة أمنية إقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى لبنان إلى باب المندب حتى حلفاء إيران أنصار الله الحوثيين، يعني الموضوع أوسع من ذلك.
2: صحيح صحيح، أنا أقول عنوانين: إنهاء الحرب والملف النووي. إنهاء الحرب في تصوري هناك ضرورة أمريكية في فتح المضيق، لأن الاقتصاد العالمي يكاد يصل إلى مرحلة الركود. وفي هذا الإطار ما هو متفق قابل للتنفيذ

0: دونالد ترامب أو يكتب على منصته تروث سوشيال ويقول فور توقيع مذكرة التفاهم سيفتح مضيق هرمز وسنشارك الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك في نزع الألغام. يعني هذا نتحدث عن شراكة أو تعاون أو يعني نظرة مختلفة بالكامل. يعني ماذا في تفاصيل مذكرة التفاهم؟
1: يعني أولا مذكرة التفاهم لم تعلن، ولكن هناك فيها وضوح فيما يخص فتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز بمجرد الإعلان عنه نعم هو الخطوة الأولى، ولكن هذه الخطوة لن تكون فتح كامل، لأن هناك ألغام، هناك موانع، هناك طرق محددة الآن من قبل إيران يمكن أن تستعمل، والتردد يعني تردد السفن ذهابا وإيابا سيعود إلى طبيعته حسب النص في فترة شهر وليس في فترة اليوم الأول واللحظة الأولى. لا لا، إنه من هنا نحن أمام ترتيبات، صحيح هذا الكلام، ولكن ترتيبات متبادلة، وكل خطوة إيرانية تقابلها خطوة أمريكية، ولا يمكن أن نتصور أن يعني عدم قيام الطرف الآخر بما يجب عليه يمكن أن يجعل الأمور تستمر ضمن إطار التطبيق.
0: أستاذ ما شاء الله، يعني كلام سياسي جيوسياسي استراتيجي، تغير في العلاقة ربما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن ربما كل هذا الكلام لا يهم الشارع الإيراني. يعني الشارع الإيراني ربما بعيدا عن الشعارات الجيوسياسية في هذه اللحظة، ونحن في اليوم 106 للحرب، يبحث عن المطالب الاقتصادية، المطالب المعيشية. أنت رئيس اتحاد الصحفيين وعلى تواصل مباشر يعني مع الناس والتقارير وما إلى ذلك. هل فعلا أولويات الشارع يمكن أن تتغير في هذه اللحظة الآن مع هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذا؟ يعني شهدنا خلال الأيام الماضية أو خلال الأسابيع الماضية طوال هذه 106 أيام حضور في الساحات، دعم للنظام، للقوات المسلحة، وبطبيعة الحال جزء من الناس منكفئ يعني لا علاقة له بالموضوع، ينتظر أن تحل الأمور لتدور عجلة الاقتصاد. ما الذي يريده الشارع الآن؟
2: أولا شكرا على الاستضافة، وثانيا أحييك وأحيي الزملاء في هذه الندوة. أعتقد بأن إيران عندما وضعت شروطها كانت تعرف مسبقا بأن المطالب الموجودة في الساحة الإيرانية تتركز حول الوضع الاقتصادي، وهناك أزمات اقتصادية واضحة للجميع.
0: مطلع هذا العام شهدنا احتجاجات أساسا.
2: بالتأكيد. لذلك عندما وضعت الشروط كانت تعرف هذه المسألة. لماذا أقول ذلك؟ لأن عندما تقول إيران تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية في الخطوة الأولى وقبل البدء حتى بأي مفاوضات، هذا يعني أنها تريد خلق أجواء لخاصة الشعب الإيراني، لا أقول للاستهلاك الداخلي، لطمأنة الشعب الإيراني بأن الحكومة ومندوبيها في المفاوضات يركزون على الوضع الاقتصادي عبر أولا تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية، وثانيا رفع العقوبات فيما يتعلق بالطاقة.
0: لا أريد أن أقاطع كثيرا، ولكن في هذين الأمرين تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تقول، جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إيران لن تحصل على أي أموال لمجرد المشاركة في اجتماع أو لمجرد توقيع مذكرة التفاهم. العقوبات سترفع في المرحلة الثانية كما تفضل الدكتور أفقهي أيضا، في المرحلة الثانية يتم رفع العقوبات تزامنا مع ترتيبات تتخذ بشأن البرنامج النووي الإيراني. إذن كلا الأمرين يبدو يعني المشهد فيهما ضبابيا، هل تخلق هذه الضبابية طمأنة لدى الشارع الإيراني اقتصاديا؟
2: أنا كنت أريد أن أركز على الدافع

0: وراء التأكيد الإيراني على المحور الاقتصادي في التنفيذ. ماذا سيحصل؟ ممكن أن تقول لي أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران عندما تجابه الوضع في المفاوضات، لأننا نعرف مسبقا أيضا أن المفاوضات هي استمرار الحرب بلغة أخرى، وهناك حرب ثانية
1: كما قال الدكتور رويورانا.
0: بالتأكيد يعني المفاوضات عندما لم تنجح الحرب بتحقيق أهدافها وصل الطرفان إلى المفاوضات، والمفاوضات تؤكد على النقاط التي بدأ من أجلها الحرب، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي. لكن هم وضعوا أهداف أخرى لم يتمكنوا أو لم ينجحوا في تحقيقها. هذا للتأكيد على الوضع الاقتصادي. أعتقد بأن إيران أكدت على هذا الموضوع، وهناك بحث بين الأطراف المعنية والدخول الوسيط القطري في الأسبوعين الأخيرين من المفاوضات. هذه له دلالة خاصة أستاذ حازم.
1: وفد قطري زار طهران، وتم الحديث بأن التركيز كان على شق موضوع الإفراج عن الأموال المحتجزة، ولكن لم يرشح شيء بطبيعة.
0: لا، في هناك معلومات تؤكد.
1: أفدنا دكتور.
0: في آلية من الممكن أن تنشط هذه الآلية خلال اليومين القادمين. ما هي هذه الآلية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تقول لم أفرج عن الأرصدة المجمدة، لم تقل إذا كانت هناك آلية تتدخل الأطراف الأخرى وخاصة الطرف القطري عندما أكد في خلال مفاوضاته مع الجانب الإيراني. يقول الجانب القطري بأن قطر مستعدة لوضع هذه الآلية. ما هي الآلية وما هي ماهية هذه الآلية؟ هذا يعني أن قطر ستقوم بإعطاء سلفة تحت عنوان سلفة
1: خطا ائتمان
0: للجانب الإيراني، وعند تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ورفع العقوبات عنها ستقوم بتسديد الجانب القطري ما تدفعه في مقدمة. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني والطرف الإيراني يؤكد على هذا الأمر قبل الشروع بأي مفاوضات. ومن ثم النقطة الأخرى، الولايات المتحدة قبلت صحيح بأن دافعها كانت لإرضاء سوق الطاقة العالمي الذي ارتفع بشكل جنوني، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت برفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني خلال مدة المفاوضات، يعني خلال 60 يوم. وإذا استمرت المفاوضات أكثر من 60 يوم أيضا ستقوم وسيسمح لإيران بتصدير نفطها والبترول إلى خارج البلاد، وهذا ستجني الأموال الكثيرة حسب المصادر الأمريكية حتى، وهذا سيكون نافعا للاقتصاد الإيراني في مرحلة الأزمة الحالية.
1: كثيرة هي التسريبات في الواقع، ووزير الخارجية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقاطعوا في فكرة أن يعني الكثير من التسريبات غير دقيقة، ربما يجب أن ننتظر التفاصيل. ولكن في إطار العناوين العريضة، يعني أشار الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين إلى فكرة الاقتصاد التي كانت دافع أساسا دائما للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفع العقوبات، والآن أكيد هي يعني جزء من هذه الدوافع. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الدكتور أفقهي، ما هو الخط الأحمر الأبرز؟ هل هو فعلا الموضوع الاقتصادي، الأموال التي يجب أن تحصل عليها إيران، أم جبهة لبنان، أم مضيق هرمز؟ ما هو الخط الأحمر الذي قد يؤدي إلى إفشال مذكرة تفاهم يعني تولد ميتة؟ ما هو هذا الخط الأحمر الذي يمكن أن تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر طهران؟
2: يعني أنا قلت أستاذ حازم عندما حددت إيران هذه المطالب ما يسمى بمذكرة التفاهم والتأكيد على أنه يجب أن نتحدث ونتحرك مرحليا. ماذا يعني مرحليا؟ نتحرك حسب الأولويات، وقف الحرب. طيب إذا لم يكن هناك وقفا للحرب كيف نتحدث عن رفع عقوبات وكيف نتحدث عن موضوع فتح مضيق هرمز وقضايا رفع الحصار؟ يعني أنت في حرب وموانئك محاصرة، إذن وقف الحرب إذا لم يتم يعتبر خط أحمر. وكذلك أكد السيد عراقشي أنه نحن نتحرك حسب تحقيق بند بند،
1: خطوة بخطوة، ستيب باي ستيب.
2: إذن أي بند لم يطبق يتلكأ يتعثر يصبح خطا أحمر. يعني ليس هناك خطا أحمر كما يقال أنه مضيق هرمز خط أحمر أو الملف النووي خط أحمر.
1: يعني الآن في حالة الآن تم البدء في مذكرة التفاهم وجاءت إسرائيل وضربت في لبنان
2: خط أحمر،
1: تفشل مذكرة
2: التفاهم؟ أكيد، هذا ما أكده السيد عراقشي البارحة عندما سئل أنه ماذا يعني موضوع شمولية محور المقاومة على رأسه لبنان وليس وقف إطلاق النار في لبنان. يعني أكد السيد عراقشي من أنه حسب ما يرد في هذه المذكرة انسحاب حتى القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. هل حقيقة ستوافق إسرائيل على هذا البند؟ هل باستطاعة ترامب أن يهدد أو يضغط أو يطلب من نتنياهو أن يلتزم بما سيتفق عليه بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي؟ كل هذه قضايا تعتبر خطوطا حمر إذا لم تنفذ. نصل إلى موضوع مضيق هرمز. طيب إيران أكدت في هذا البند يدار مضيق هرمز حسب الإدارة وحسب الحلة الجديدة لإدارة هذا المضيق، عن طريق أولا اتفاق مع الجارة الجنوبية سلطنة عمان. الموضوع الثاني ينتظر في الحقيقة حرس الثورة الإسلامية القوى البحرية الحلة الجديدة التي سيصوت عليها البرلمان ويقدمها للحكومة كي تبلغها الحكومة إلى القوات العسكرية، سواء القوى البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أو القوى البحرية لحرس الثورة الإسلامية. طيب حتى فيما يتعلق بموضوع الرسومات، تسمى جباية تسمى رسومات، هذا فصلته إيران بشكل كامل والآن تطرحه مع الجانب العماني كي تأخذ رأيها، لأنه هذا ممر دولي ولكن ليست مياه دولية وإنما مياه إقليمية، حتى تتداخل المياه من الشاطئ العماني إلى المياه الإيرانية ومن الشاطئ الإيراني إلى المياه العمانية. إذن هذا الموضوع يجب أن يتم فقط بين الدولتين، بخلاف ما يدعي الأمريكي أنه يجب أن يفتح المضيق بصورة كاملة، وليس من حق إيران أن تتقاضى الرسومات. إيران ماذا تقول؟ تقول هناك خدمات، أي قناة في العالم، أي مضيق في العالم عندما يقدم خدمات، عندما يقوم بعملية نظم وانتظام مرور السفن، محاربة الإرهاب، موضوع البيئة، كل هذه لها خدمات. إيران لم تطالب بهذه الخدمات، طيب ولكن طيب الآن تطالب بهذه الخدمات. طيب إذا لم توافق أمريكا على هذا البند، هل سيفتح المضيق؟ لأن المضيق ما زال مغلوقا بسبب العمليات في الحقوق والاحتكاك بين القطع العسكرية الإيرانية.
1: ما هي ضماناتكم أمريكا دكتور؟ ضمانات باختصار، يعني
2: ضمانات ماذا؟
1: ضمانات كل هذا سينفذ في مذكرة التفاهم.
2: يعني الضمانات هي التزام الجانبين، يعني لا يمكن أن نقول إيران ما هي ضماناتك ولكن لا نطالب من الجانب الأمريكي ما هي ضماناته. يعني حتى في تجربة الاتفاق النووي قدمت إيران وتسارعت وسارعت في تنفيذ كل التعهدات، ولكن الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي لم ينفذ بندا واحدا.
1: طيب سأسأل نفس السؤال للدكتور رويوران، يعني في إطار القانون الدولي وفي إطار انعدام الثقة المعروف بين طهران وواشنطن، وبالمناسبة اليوم يعني صحيفة أتلانتيك أشارت بشكل واضح إلى أن المشكلة الأساسية يعني منذ البداية هي انعدام الثقة، ما هي الضمانات التي تمتلكها طهران لتنفيذ كل ما ذكرناه وأشار إليه الدكتور أفقهي؟ يعني ما هي الضمانات التي تم وضع على الطاولة حقيقة، يعني سواء من الجانب الإيراني أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم، من أجل إنهاء حالة الاشتباك وبناء الثقة مبدئيا؟
3: يعني أنا في تصوري أنه موضوع الثقة
4: يعني أو الضمانة لإيران هو مضيق هرمز. مضيق هرمز اليوم يشكل ضمانة كبيرة لإيران في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ولكن مستقبلا ضمن إطار ورقة التفاهم هناك اتفاق في أن يذهب إلى مجلس الأمن يصوت عليه يتحول إلى قرار دولي ملزم لكل الأطراف. من هنا البداية نعم إيران تقول الضمانة هو مضيق هرمز، ولكن في موضوع مضيق هرمز دعني أفصل بعض الشيء قانونيا. نحن عندنا معاهدتين أو قانون بحار رقم 1 ورقم 2. رقم 1 هو 1958 والثاني 1982. أمريكا لم توقع على، وإيران كذلك، على معاهدة قانون البحار 1982. أمريكا تطالب إيران بالالتزام بشيء هي لم تلتزم به، هذا أولا. ماذا تقول إيران؟ تقول إيران أن هناك أولا المياه الإقليمية، المياه الإقليمية واضحة 12 ميل
1: عن الساحل،
4: إنه ولكن بما أن المضيق هو أساسا ليس 24 ميل حتى يكون 12 ميل لعمان و12 ميل لإيران، المناصفة هو الأساس في حال أنه كان هناك استعصار،
1: ولكن يبقى مضيقا دوليا. يعني
4: ماشي، شوف هذا مضيق دولي في المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، هذا التفسير القانوني. هناك مقال حول هذا الموضوع يعني لأحد أشهر الجامعات في العالم وهو جامعة ييل في أمريكا، السيدة مريم جمشيدي يعني استعرضت هذا الموضوع قانونيا في مجلة نيشن، وقالت إنه هذا مضيق دولي في مياه إقليمية إيرانية عمانية، ويمكن لإيران أن تطلب في مقابل الخدمات البيئية ما يمكن القبول به بين على السفن الداخلة والخارجة من هناك. من هنا يعني أولا ليست أمريكا هي التي تحدد،
1: لكن دكتور نحن أمام واقع عملي حاليا، واقع حال أمام روايتين. يعني إيران مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية، بحريات الحرس، بحريات الجيش الإيراني تقول بأنها تسيطر على المضيق وتغلقه وإلى آخره، بينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتؤكد القيادة المركزية الأمريكية بأن المضيق مفتوح وهناك عملية سرية تجري والسفن والناقلات تتحرك. يعني الموضوع
4: لا، شوف أولا يعني نحن في العلوم السياسية وطريقة
1: بعيدا البحث عن الشق القانوني،
4: لا لا، طريقة البحث الاجتماعي عندما تتكلم يقولون ما هي المؤشرات. يعني أمريكا تقول مضيق مفتوح والحركة مستمرة،
1: تتحدث عن أرقام.
4: أنت لا يمكن أن تأتي باسم سفينة عبرت من دون تنسيق مع الحرس، أن تدعي شيء أن يكون هذا الفعل قد جرى يجب أن تأتي بمؤشرات، هذا غير صحيح. نعم كانت هناك سفينتان هنديتان أرادت أن تخرج من دون إذن، لم تسمح لها إيران. من هنا موضوع أن إيران تتحكم بالمضيق هذا شيء لا شك فيه. الادعاء الأمريكي أنها مفتوحة، لو كانت مفتوحة لماذا إذن تطالب أمريكا بأن تفتح إيران المضيق؟ يعني هذا هذا هذا سؤال مهم، إن لو كان مفتوح لماذا تطالب بفتحه إذن؟
1: لا. طيب تفضل.
0: هناك مرور لبعض السفن من الجانب العماني للمضيق، وأصبح موجودا اليوم ويوم أمس. والولايات المتحدة الأمريكية عندما تقول المضيق مفتوح للجميع تعني هي بأن المضيق من القناة الخاصة لعمان، وهذا تشمل فقط أستاذ حازم فقط البواخر غير الثقيلة إذا صح
1: بسبب تعبير. الطبيعة الجغرافية للمضيق يعني سمعنا خلال الأيام الماضية أنه علقت بعض السفن هناك من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني.
2: 99% من السفن يجب أن تمر
0: من الخط
1: من المياه الإيرانية
2: لأن عمق السفن تصطدم بالوضع الصخري في الجانب.
1: يعني لا أريد أن نغرق في هذا الموضوع ولكن يعني تعليقا على كل هذا الكلام أستاذ شمس الواعظين، يعني هل حقيقة الشارع الإيراني يشعر بأنه انتصر حاليا أم أنه نجا من حرب جديدة؟ يعني أي الشعورين هو الغالب في الشارع الإيراني حاليا؟
0: أعتقد من المنظور الاستراتيجي أن إيران كسبت هذه الحرب ببعض الامتيازات التي أتت بها بصورة نقطة بعد نقطة. يعني أن إيران عندما أفشلت المخطط الأمريكي الإسرائيلي بإسقاط النظام بدلت هذه العملية العسكرية إلى شيئا فشيئا انتقلت أو دفعت الأعداء من الأراضي الإيرانية إلى النزاع البحري بعد إمساكها بمضيق هرمز. هذا تطور استراتيجي كان
1: الشارع الإيراني بالحق. يعني كيف انعكس هذا على الشارع الإيراني؟
0: الشارع الإيراني عندما رأى بأن القوات المسلحة الإيرانية سيطرت على مضيق هرمز، الشعب الإيراني في تاريخه كان يحلم بهذا الشيء في الواقع. وقبل حتى الثورة الإسلامية إيران كانت تحلم بأن يوم يأتي يوما لكي تقوم بإدارة مضيق هرمز. مضيق هرمز تقع في المياه الإقليمية لدولتين كما أشار الزملاء، لكن من ناحية المعايير الموجودة للانتصار والخسارة في الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافهما المعلنة. نتذكر 4 days للرئيس الأمريكي، 4 أيام ونحن في نزهة ولا توجد عمليات عسكرية و4 days.
1: ولكن مؤخرا يقول أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يؤتي أكله لتحقيق الأهداف الأمريكية أكثر من الحرب حتى.
0: أستاذ حازم، أنا أقول لك شيء واقع عن هذا. إيران حصلت على الكثير من الطرق البديلة لكي تصدر حتى نفطها عبر الطرق البرية، وكانت بدأت في هذه المشاريع، وخاصة تصدير البترول إلى الصين عبر الطرق البرية عبر أفغانستان.
1: ولكن لا يمكن مقارنة ناقلة 2.5 مليون برميل يعني قطار يحمل 70,000 برميل.
0: هذا صحيح، لكن عندما تريد أن تكسر إرادة العدو فيما يريد كسر إرادتك، هذا يعني أنك تتجه نحو الطرق البديلة.
1: أعود للشارع الإيراني، ماذا ولد كل هذا عند الشارع الإيراني؟ هل خلق حالة قومية شعورا وطنيا؟ هل تجاوز الشارع الإيراني فكرة الإصلاحيين والمحافظين والأصوليين؟
0: أكثر من هيك أستاذ حازم، الشعب الإيراني هذه نشوة الانتصار وإدارة مضيق هرمز، هذا أدى إلى نوعا ما فيها، أقول أنا هنا أنه التشدد حتى في بعض المطالب الشعبية. لذلك القيادة الإيرانية في هذه المرحلة يوم أمس واليوم تريد لملمة الوضع في الداخل، لأن أصوات المتشددين قد علت خلال اليومين الماضيين. تريد من القيادة الإيرانية الاستمرار في الصمود ودفع العدو نحو التراجع أكثر وإعطاء التنازلات والامتيازات لإيران أكثر. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما اعتدت على إيران يجب أن تخسر الحرب حسب طبعا المتشددين في إيران. لكن القيادة الإيرانية أعتقد بأنها قامت بخطوات حكيمة. لماذا أقول ذلك؟ لأن الوضع الاقتصادي العالمي والطاقة وكل هذا يجبر القيادة الإيرانية أن تدرس الموضوع بإمعان أولا، وثانيا أن تدرس ناحية المصالح الدولية للأسرة الدولية. إذا كان هناك صراخ في الأسرة الدولية ضد إيران، هذا سيكون غير صالح إيران في المستقبل
1: استنادا الى هذا
0: العلاقات الإيرانية الدولية.
1: استنادا الى هذا الكلام دكتور رويوران، يعني هل مذكرة التفاهم والوصول اليها فجأة حقيقة، يعني قبل ايام كنا على شفا حرب جديدة، هل هو اعتراف امريكي اسرائيلي بفشل خيار هزيمة أو كسر إيران كما تفضل الدكتور، أم اعتراف إيراني بالمقابل باستحالة إدارة المنطقة عبر صدام مفتوح وحرب بلا نهاية؟ يعني
4: أولا دعني أستكمل ما تفضل به الأستاذ شمس الوعظيم. شوف، الحرب غيرت العقد الاجتماعي في إيران. يعني في إيران كانت هناك أزمات على خلفية الغلاء والتضخم، على خلفية مهسا أميني والحجاب إلى آخره،
1: أزمات اقتصادية اجتماعية ثقافية.
4: نعم، ما حدث
1: وفي جوانب منها أحيانا كانت سياسية.
4: نعم، في ما حدث هو أن
0: في جوانب أخرى كان تدخل من الخارج.
4: يعني ترامب قال أنه أرسل أسلحة إلى آخره. يعني العقد الاجتماعي تغير في شخص.
1: ما هو عنوان التغيير؟
4: أنا أريد أن أصل إليه، أنه أولا في شخص هو الدكتور ولي نصر، معروف هذا طبعًا كان طبعًا من رجالات بلاط النظام السابق، كتب مقالة مهمة في هذا الإطار أن هذه الحرب وحدت المجتمع ضمن إطار عقد اجتماعي جديد قائم على الوفاء للوطن.
1: إذن كما سألت، يعني الشعور الوطني القومي تعزز.
4: يعني الآن في ساحات الاجتماع التي تراها في طهران، يعني ترى نماذج مؤدلجة ونماذج غير مؤدلجة، والكل يتعامل بإيجابية مع الآخر. قد يكون في موضوع أزمة مهسا أميني كانوا في طرفي نقيض، الآن ليسوا كذلك، موجودون ضمن إطار نفس الساحة ويتعاملون بإيجابية مع بعضهم البعض، وهذا جعل النظام يعتمد على قاعدة واسعة من المجتمع تؤيد النظام في الحرب وتؤيده في سياساته. فيما يخص السؤال الذي تفضلت به، شوف، من 20 سنة، من 2002، كلما كان يعني يطرح الموضوع النووي كان الرؤساء الأمريكان والمسؤولون الأمريكيون يقولون الخيار العسكري موجود على الطاولة. إيران من خلال هذه الحرب والصمود الأسطوري أسقطت هذا الخيار من يد أمريكا، أصبح خيار التهديد بالحرب استهلك واستنفذ تماما.
1: ولكن إسرائيل تقول الآن أنها يعني مستعدة للتحرك بشكل منفرد فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، فهل هي قادرة فعلا على تخريب مذكرة التفاهم هذه أو التوافقات المتوقعة؟
4: إسرائيل من دون أمريكا لا تستطيع. إسرائيل من دون أمريكا لا تستطيع. وأمريكا
0: إذا كانت تستطيع لم تكن تقبل أو تدفع نحو وقف إطلاق النار في الحرب 12 يوم.
4: يعني شوف، أمريكا الآن يعني بعد وقف إطلاق النار هي واضح أنها لا تستطيع أن تستأنف الحرب. يمكن أن تستأنف الضربات ولكن لا تستطيع أن تستأنف الحرب، لأن هذا الخيار استهلك، وأنما لم تستطع أمريكا أن تصل إليه خلال 40 يوما، لن تصل إليه من خلال ضربات لساعات أو لأيام. من هنا أتصور نحن أمام مشهد جديد سقط فيه خيار الحرب، وعندما يسقط خيار الحرب ليس هناك من خيار إلا الدبلوماسية.
1: طيب، هذا يدفعني للسؤال دكتور أفخه، يعني إيران ربما في ضوء الاستعدادات التي جرت طوال شهر ونصف من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم والتسريبات التي حصلت حولها. خاضت تجربة يعني قد تكون أول تجربة حقيقية للفصل بين الملف النووي والملفات الأخرى، خاصة ملف النفوذ الإقليمي الإيراني. فهل هي حقا يعني الصورة بهذا الشكل؟ وهذا يدفعني لسؤال آخر أيضا، يعني الكثير من التسريبات والكلام يدفع للتساؤل حقا، يعني ما الذي بقي ثابتا في العقيدة الإيرانية بعد تجربة الحرب الأخيرة، حرب 40 يوم؟ وما الذي تغير في العقيدة الإيرانية، في عقلية الحكم في إيران؟
2: هذا ربما من أهم الأسئلة في هذه الحلقة الآن، بمعنى أنه كان لنا جولات من التفاوض حول النووي بوساطة عمانية في الجولة الأولى، والتي أفضت إلى حرب 12 يوما، لأنه دائما كان يهدد ترامب أنه إذا لم تستسلم إيران لمطالبنا فالخيار العسكري على الطاولة.
1: واليوم هي الذكرى السنوية الأولى.
2: كذلك في الحرب 40 يوما، أو ما يسمى بحرب رمضان، كذلك كان يهدد أنه إذا لم تستسلم إيران فهناك الخيار العسكري، وتمت في الحقيقة موضوعة الخيار العسكري، واستخدمت أمريكا وربيبتها اللقيطة الصهيونية هذا الحرب ضد الجمهورية الإسلامية. ما الذي حصل؟ عدم تحقق الأهداف المعلنة، وحتى عدم تحقق ما كانوا يضمرونه وما كانوا يخفونه من خلايا نائمة في الداخل الإيراني، وإيصال هذا السلاح الذي أبطل مفعوله بسبب وعي وصحوة القوات الأمنية سواء على الحدود أو على في الداخل، الداخل المدن خصوصا العاصمة.
1: وكان هناك طهران أساسا خلال 100 يوم الماضية الكثير من الاعتقالات بالمئات، يعني
2: عمليات حتى إرهابية، اختراقات. إذن الذي تغير الآن، نحن ما نحن فيه الآن، هو أنه في الجولات الأولى والثانية أمريكا كانت تفرض مطالب على إيران، وعلى إيران أن تستجيب لهذه المطالب، وإلا السيف المسلط على رقبتها. في هذه الآن ما نحن فيه الآن، موضوع المذكرة التفاهم، إيران اللي الآن تفرض هذه المطالب الخمسة التي تتفرع في 14 بندا، إيران فرضتها. لماذا إيران تقول أنا أطلب رفع العقوبات، أنا أطلب الأرصدة، تحرير الأرصدة، أنا أطلب إدارة مضيق هرمز؟ لأنه أنا المنتصر.
1: إن يعني كنت تريد المنتصر، تريد القول أن العقيدة الإيرانية الآن تفكر بعقلية الدولة العظمى، يعني كما كتبت بعض الصحافة الإيرانية؟
2: لا، أنا لا أبالغ دولة عظمى، ولكن على مستوى المنطقة هي القوة العظمى بدون شك،
1: مع وجود إسرائيل.
2: يعني الآن لا، إسرائيل كما تفضل الأخوة، إسرائيل بدون أمريكا لا شيء أستاذ عازم. يعني لاحظ مثال عملي، لا نذهب بعيدا، في عملية طوفان الأقصى لولا الدعم الأمريكي، والله كان حماس والجهاد الإسلامي ومن صوب جنوب لبنان حزب الله كان هزم إسرائيل، وتدمرت إسرائيل حقيقة. والآن ما زالت القوة البرية لقوات الجيش العدو الصهيوني منهكة، يعني ما يعاني الآن منه الجيش، هذه التقارير ترفع أستاذ حازم من رئيس الأركان إذا زمير إلى الكابينة الأمنية، أنه لا نستطيع، ليس لدينا قوات أن نغطي هذه العمليات لنذهب إلى الشمال الليطاني. إذن إيران في هذه الجولة في الحقيقة تطابقت العقيدة الإسلامية مع الوفاء للوطن والتراث الوطني، ولهذا تلاحظ الآن في منصات هذه المظاهرات التي تحصل في المدن، تلاحظ أنه هناك مزج بين أشعار فردوسي وتخليد لرستم ولأرش كمانجير، هذه النماذج
1: الشخصيات الأسطورية
2: مع الأبطال اليوم، مع مقاتلنا، مع قادتنا العسكريين، مع قادتنا السياسيين. هذا الامتزاج في الحقيقة كان يشكل يعني عقب للأمريكيين أن يدق إسفين بين هناك وطنيون محض وهناك متصلبون أصوليون أو عقيدون محض. هذه ذابت في الحقيقة بسبب بركات هذه الحرب برغم من الخسائر التي نحن تحملناها.
1: طيب أستاذ، ما شاء الله، أريد أن أسأل يعني انطلاقا من هذا التغيير الذي نتحدث عنه، إلى ماذا ترمي إيران يعني من خلال مذكرة تفاهم هذا؟ هل ترمي إلى رفع العقوبات وحل هذه المعضلات النووي وما ذلك ما إلى ذلك من أجل رفع العقوبات، أم أنها تريد حقا تغييرا يعيد دمج إيران في الاقتصاد العالمي عموما، يعيد دمج إيران في النظام الإقليمي؟ يعني نعرف الوضع ليس على ما يرام، فإلى أين يعني ماذا ترمي إيران؟
0: أعتقد بأن إيران عندما أوجدت القوة في الصمود أمام أكبر قوة معتدية في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر قوة أيضا من الناحية التكنولوجية أي إسرائيل، عندما أوجدت هذه القوة، لأن أنا دائما أشير إلى هذه النقطة، إيران كانت تحظى بمزيتين. المزية الأولى الجغرافية، لا يوجد في تاريخ البشرية بأن التكنولوجيا تمكنت من الانتصار ضد الجغرافيا، كانت إيران تتمتع بهذه الميزة. والميزة الثانية كانت عامل الوقت، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كانوا يراهنون على 4 أيام وثلاثة أيام وإسقاط النظام، وهذا دخلوا حرب 12 يوم. إسرائيل طلبت ملتمسة من الجانب الأمريكي أن تتدخل لوقف إطلاق النار، وهذا ما حصل،
1: ولكن رتبوا أوراقهم وعادوا من جديد.
0: بالتأكيد، ولكن في خلال الحرب 40 يوم أيضا إيران كانت تراكم قوتها وصمودها أمام المعتدين ونجحت في ذلك. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية قبلت التفاوض أو انتقلت إلى التفاوض؟ لأن لم يكن بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المضي قدما في الحرب ضد إيران. يعني وصلوا إلى استنتاج بسيط بأن إيران، هذه كانت حرب 40 يوم، كانت 400 يوم لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من كسر إرادة الإيرانيين في الحروب. أعتقد بأن هناك من العقلاء في الولايات المتحدة نصحوا الرئيس ترامب بأن الإيرانيين لم تستطع أي قوة في العالم من كسر إرادتهم خلال الحرب، لكن بالمفاوضات من الممكن أن نأخذ شيئا من إيران، لذلك انتقلوا إلى المفاوضات. لكن ماذا أرادت إيران؟ إيران أعتقد مع هذه القوة وتراكم القوة التي حصلت عليها بعدها، ستتغير وجه إيران 100% بعد هذه الحرب في الشرق الأوسط. أولا في غرب آسيا ستكون القوة العظمى. أنا أستخدم هذه بإمعان وبدراسة هذا الوضع. إيران ستكون القوة العظمى في غرب آسيا أولا، وهناك مركز دراسات الاستراتيجية في بكين عاصمة الصين يقول هذا المركز بأن إيران ستكون اللاعب الرابع على المسرح الدولي. هذا مهم أستاذ حازم، مراكز دراسات صينية تؤكد أنه هناك 3 لاعبين على المسرح الدولي. هناك الرئيس الفرنسي أيضا أشار إلى بصورة غير مباشرة بتحديه أمام الرئيس الأمريكي أنه أنتم خلقتوا قوة على المسرح الدولي ستواجه القوى التقليدية الموجودة على المسرح الدولي، وهناك ستكون مصاعب للقوى التقليدية على المسرح الدولي، إما عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات الدولية. لنفترض شيئا أستاذ حازم، لنفترض أنه تواجه إيران الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، عندما تكون لإيران الحق بالإدارة بمضيق هرمز، هذا يعني إدارة في التسعير للبترول، هذا يعني أنه إذا واجهت أي تحديات في
1: إذا قبل العالم بذلك، يعني هذا
0: قبل العالم، يعني ماذا سيقول العالم أمام هذه الصلابة الإيرانية وإرادة الإيرانية في التحدي أمام.
1: طيب دكتور إيران له تعليق ربما.
4: يعني أولا أنت سألت ماذا تريد إيران؟ شوف إيران كانت تريد أن تكون دولة طبيعية في المنطقة وفي العالم، أمريكا منعت ذلك من خلال العقوبات، عقوبات سياسية، عقوبات مصرفية، عقوبات مختلفة،
1: ولكن يعني كان لهذا أسباب، يعني من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
4: لا
1: يعني هذا يعني إيران تدعم جماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، يسمع شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إلى كل هذا يعني شكل تراكمات بدءا من السفارة الأمريكية وما يسمى بوكر التجسس هنا في طهران، وصولا إلى يعني الكثير من التفاصيل. هذا ما راكم الأمور. يعني
4: شوف تقريبا 90% من العقوبات هو حول الملف النووي، ومن 2002 ولحد الآن وهم يقولون القنبلة النووية وهي غير موجودة والعقوبات مفروضة على خلفيتها. من هنا هذه العقوبات الظالمة يجب أن ترفع ومن خلال ورقة التفاهم والمفاوضات الجارية. إيران تريد أن تكون دولة طبيعية رغم أن هناك تحول في المجال الاستراتيجي، يعني استكمالا لما تم بحثه. شوف أمريكا أرادت أن تسقط النظام في إيران، تنكشف آسيا الوسطى والقوقاز أمام أمريكا، أن تكون أمريكا موجودة على الحدود الجنوبية الروسية والحدود الغربية الصينية، وأن تسيطر على آخر طرف في المنطقة من منتجي النفط الذين يوفرون سلاسل إمداد الطاقة إلى الصين، وتتحكم بالصين من خلال هذا الموضوع أيضا. ما حدث أن الصمود الإيراني رفع قيمة إيران لدى روسيا والصين.
1: يعني كانت إيران خط دفاع متقدم؟
4: نعم.
1: هكذا تريد أن تقول؟
4: هذا ما أريد أن أقوله. يعني أحد مراكز دراسات الصينية كانت تقول أن إيران هو الخط الأول للدفاع عن الأمن الوطني الصيني.
1: طيب بناء على هذا الكلام ستكون إيران تتجه شرقا كما كنا نسمع خلال السنوات الماضية بعدها؟
4: أنت يعني شايف وزارة الخارجية وما
1: لا شرقية ولا
4: لا
1: غربية.
4: لا شرقية ولا غربية. إيران هي تتعامل ضمن إطار المصالح. لماذا تستعدي الغرب؟ لأن الغرب استعداها. إذا أمريكا لم تستعدي إيران ستكون علاقة إيران مع الغرب طبيعية.
1: طب سؤال سريع، يعني الملفات الكبرى تأجلت ووضعت للمرحلة الثانية، هل هذا يعني أن الاتفاق راسخ، هي مذكرة التفاهم الحالية راسخة قوية، أم أن كما يقول البعض يعني من المعارضين لمذكرة التفاهم تعطي فرصة للطرف الآخر يعني ليلتقط؟
4: أنا في تصوري إيران أسقطت خيار الحرب، وعندما يسقط خيار الحرب ليس هناك مجال إلا التفاوض، وأمريكا مضطرة إلى التفاوض والاتفاق مع إيران ضمن إطار ورقة التفاهم.
1: دكتور أفقهي، يعني في ضوء كل ما تحدثنا به، تبعات كبيرة مرتبطة بإيران، بالمنطقة، بالعالم، السؤال هو من وجهة نظرك كيف هو شكل الشرق الأوسط في حال تم تنفيذ مذكرة التفاهم ومضت الأيام الستين ووصلنا إلى اتفاق؟ كيف سيكون شكل الشرق الأوسط من وجهة نظرك، من وجهة نظر طهران؟
2: يعني عندما أقتل الشهيد قاسم سليماني بأمر هذا المجرم نفسه ترامب الذي أمر كذلك باستشهاد الإمام قدس سره الشريف، هناك أشار الإمام أنه يجب أن تخرج أمريكا من المنطقة، ليس الخروج الاقتصادي، ليس الخروج الدبلوماسي، ولا حتى الخروج العسكري، إنما الخروج الإرهابي. هناك الآن دول تدافع أنه نحن لنا الحق أن نعقد اتفاقات عسكرية وقواعد عسكرية مع الأمريكيين، هذا لا ضر فيه، ولكن عندما تستخدم هذه القواعد ضد دول أخرى هل من حق الدول الأخرى أن ترد أم لا؟ والعتب الآن على هذه الدول التي تتهم إيران بأنها إيران تعتدي على هذه الدول، في حين أنه إيران تقول وألف مرة نحن نضرب القواعد العسكرية. هذا واحد أستاذ
1: حازم، يداهمنا الوقت.
2: بجملة واحدة فقط، في الرسالة الثانية الأربعينية عندما وجه سماحة المولى السيد مجتبى الخامنئي حفظه الله، خاطب هذه الدول نفسها أنه كيف ستكون الشرق الأوسط. قال مخاطبا هؤلاء الدول: تابعوا الأحداث وادرسوها وحللوها بعناية وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ. معناها أنه نحن أحضاننا مفتوحة لكم، ولكن يجب أن تعودوا.
1: إذا من وجهة نظرك شرق أوسط بلا أمريكا بالمعنى الذي شرحته،
2: ولا إسرائيل.
1: دكتور يوران، كيف سيكون الشرق الأوسط؟
4: من دون شك إيران الآن أصبحت قوة إقليمية تمتلك فائض من القوة. التعامل مع إيران لن يكون خارج هذا الإطار مستقبلا على المستوى الإقليمي.
1: دكتور،
0: لا أعتقد بأن الولايات المتحدة سنمحيها من وجه الأرض ومن المنطقة، لا لا، لكن التوازن الاستراتيجي سيكون سيتحقق بعد هذه الحرب بين إيران كقوة عظمى في غرب آسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى على المسرح الدولي، وهذا سيأتي من خلال المفاوضات وتقسيم من الممكن أن تكون هناك للعب الأدوار في المستقبل، خاصة الأدوار الاستراتيجية.
1: أشكركم ضيوفي جميعا، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. كنتم مع هذه الحلقة من حوارات العربي من طهران.

اهلا بكم مشاهدينا الاخيره من التلفزيون العربي في لوسيل، معي انا يحيى نافع، وهذه ملفات الليله. اتفاق مبادئ مرتقب بين واشنطن وطهران، الرئيس الامريكي يقول انه من المقرر التوقيع يوم غد الاحد، والخارجيه الايرانيه تؤكد ان الاتفاق يحتاج اياما لاتمامه. تصاعد النزعة العسكرية في جنوب شرق آسيا، قلق صيني من نشر طوكيو منصات صواريخ طويلة المدى في جزيرة شرق اليابان، ونسأل عن موقع الحليف الأمريكي من هذا التصعيد. تحولات كبرى في أسواق الأسهم الأمريكية باتجاه الذكاء الاصطناعي مع ترقب اكتتاب شركات العملاقة ستغير توجهات الاستثمار في العالم.

لم يعد الحديث في واشنطن وطهران عن إمكان التوصل إلى اتفاق بل عن كيفية توقيعه، فبعدما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن الطرفين باتا أقرب إلى التفاهم من أي وقت مضى وأن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق فور استكماله، أكدت طهران أن التوقيع لن يتم الأحد لكنه قد يتم خلال الأيام المقبلة. جدل في التفاصيل يختصر حجم التحول والتغييرات التي شهدها ملف المفاوضات بين الجانبين منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. فالحرب التي بدأت تحت عناوين إسقاط النظام الإيراني وتدمير برنامجه النووي والصاروخي وصولا إلى تهديد الرئيس الأمريكي بمحو الحضارة الإيرانية إذا لم تمتثل طهران للشروط الأمريكية وتنهي إغلاق مضيق هرمز، هذه الحرب وصلت إلى نقطة مختلفة. البداية من أحدث المواقف، ورغم أن إيران لم تحسم الموعد فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته يرمي مفاجآته ويؤكد أن توقيع الاتفاق مع إيران مقرر غدا الأحد، مشددا على أن مضيق هرمز سيفتح لجميع السفن بعد توقيع الاتفاق مباشرة. حاول ترامب تثبيت مكاسبه بالقول إن اتفاقه مع إيران جدار يمنعها من امتلاك السلاح النووي خلافا لاتفاق أوباما، واعتبر أن علاقته مع إيران مختلفة تماما وأفضل بكثير من علاقات الإدارات السابقة. لم يكتفي بذلك بل قال أيضا إنه في وقت مناسب وبعد أن تهدأ الأمور سيدخل للحصول على الغبار النووي المدفون عميقا تحت الأرض. في وقت سابق أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب بكل الجبهات دون الدخول في الملف النووي، مشددا على أنها ليست اتفاقا نهائيا بل إطارا لمعالجة القضايا الخلافية لاحقا، كما أكد أن موعد التوقيع لم يحسم بعد وإن كان ممكنا خلال الأيام المقبلة. الموقف نفسه تقاطع مع ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأعاد ترامب نشر ما قاله بأن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران فور إتمامه. قطر التي لعبت دورا محوريا في هذا المسار قالت وزارتها الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات المنطقة وجهود وساطة إسلام أباد لخفض التصعيد. وسط هذا التقدم في التفاوض تبرز المفارقة الأساسية، فالولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا الحرب تحت عناوين واضحة: إسقاط النظام الإيراني، تدمير البرنامج النووي، وإنهاء التهديد الصاروخي. لكن المفاوضات الجارية اليوم لا تبحث أيا من هذه الملفات بصورة نهائية بل تؤجلها إلى مسار تفاوضي جديد. لفهم هذا التحول لابد من العودة إلى مسار الحرب نفسها، ففي نهاية فبراير دخلت واشنطن وتل أبيب الحرب بأهداف قصوى قبل أن تتوسع المواجهة مع إغلاق مضيق هرمز ودخول حزب الله في الحرب في 2 مارس وصولا إلى الهدنة الأولى في أبريل، ثم جولات التفاوض المتعثرة في إسلام أباد. لاحقا انتقل الطرفان إلى مرحلة أكثر تعقيدا، فواشنطن شددت الحصار البحري والعقوبات بينما استخدمت طهران أخطر وأقوى أوراقها وهو مضيق هرمز إلى جانب ربط الجبهات الإقليمية. أما نقطة التحول الحاسمة فجاءت في الأيام الأخيرة بعد سقوط مروحية أباتشي أمريكية في خليج عمان وتجدد الضربات المتبادلة، حينها تحركت الوسطتان القطرية والباكستانية بشكل مكثف ونقلت رسائل مباشرة بين الطرفين قبل أن يلغي ترامب ضربة واسعة توعد بتنفيذها، ويبدأ الحديث للمرة الأولى عن اتفاق وصل إلى مراحله النهائية. حتى الآن لا توجد صيغة موحدة لمضمون مذكرة التفاهم رغم كل ما أعلنه ترامب، بل كل طرف سرب رواية تضع الطرف الآخر في موقع الخاسر. من بين العقد البارزة الأموال الإيرانية المجمدة، حيث يقول ترامب إنه لن يسلمها لطهران إذ تطالب الأخيرة بالإفراج الفوري عن 12 مليار دولار مع دفعات إضافية لاحقاً
في حين تلوح واشنطن برفض تقديم هذه التنازلات قبل تحقيق تقدم ملموس في الملفات الأخرى. وينطبق الأمر نفسه على الملف النووي، فالتقديرات المتداولة تشير إلى أن إيران قد تقبل بتجميد محدود للتخصيب وتعديل جزء من مخزونها من اليورانيوم عال التخصيب، لكنها ستحتفظ ببنيتها التحتية النووية ومعرفتها التقنية وأجهزة الطرد المركزي المتطورة. واللافت أن المفاوضات باتت تدار عمليا بين واشنطن وطهران، بينما تؤكد إسرائيل أنها ليست طرفا في التفاهم المرتقب وتواصل التعبير عن تحفظاتها على مساره ومضمونه. لذلك لا تكمن أهمية مذكرة التفاهم فيما تضمنته فقط، بل فيما أرجأته أيضا. والتحدي الباقي أمام إدارة ترامب هي الإثبات بالفعل لا بالقول فقط أن الاتفاق المرتقب أفضل من اتفاق أوباما النووي لعام 2015 الذي أمضى سنوات في مهاجمته واعتباره أسوأ اتفاق، لأنه منح إيران مكاسب من دون معالجة جوهر المشكلة التي يقول إنه يسعى إلى حلها. أما طهران فتخرج من حرب تقول إنها منحتها القدرة على إغلاق مضيق هرمز مجددا ومتى شاءت.

0: ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من واشنطن بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن ومدير السياسات في منظمة أولويات الدفاع، وكذلك من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد فريدمان، الانتقال من سقوف مرتفعة كان يضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأهداف لهذه الحرب وصولا إلى القبول بهذه المذكرة التي ترحل ملفات مهمة إلى جولات قادمة ومنها الملف الأهم الملف النووي، هل تغيرت الأولويات والأهداف بالنسبة للولايات المتحدة والإدارة الأمريكية أم أن الاتفاق فعلا يمنح مكاسب أو المكاسب التي كان يسعى لها الرئيس الأمريكي ترامب؟
1: إن إدارة ترامب أعتقد أنها كانت ببطء وبشكل مؤلم تتأقلم مع واقع الحرب الذي أفضى إلى أن ما كانت تسعى إليه فيما يتعلق بالأسلحة النووية والأسلحة الأخرى أصعب مناله، وقد ابتعدوا عن الاتفاق الذي كانوا سوف ينولونه قبل الحرب، وعلى الملأ لم يقبلوا ذلك، ولا أعرف إذا ما كانوا سوف يقبلونه. ويبدو لي أن استراتيجية البيت الأبيض هو أن يوقع على اتفاق كما قلت يؤجل أي نوع من التفاهم حول المسألة النووية، فقد يفتح مضيق هرمز، وأعتقد أن البيت الأبيض سوف يسيء تمثيل ما كان ذلك وتفسيره، ويقول أن إيران سوف تقوم بأمر مهم فيما يتعلق بأسلحة نووية، ولكن كما قالت إيران إنها فقط تؤكد كما قالت في الماضي إنها لا تريد تطوير سلاح نووي، ولكن البيت الأبيض سوف يزعم أن هذا نصر بغية عدم قبول أن الحرب لم تفضي إلى أي مكان.
0: دكتور عباس خميار في طهران، من المتوقع أن يجري هذا التوقيع الإلكتروني عبر تقنية الفيديو غدا، ما الشروط التي تخلت عنها إيران للوصول إلى هذه المرحلة والتوصل إلى مذكرة التفاهم و الاتفاق مع الإدارة الأمريكية بعد أن كانت القيادة الإيرانية تضع شروط تقول إنها خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ولكل المشاهدين. الحقيقة عندما نتحدث عن مفاوضات وعندما نتحدث عن مسار سلمي هذا يعني أن هناك أخذ وعطاء وهناك معادلة ربح ربح، هذه هي الدبلوماسية وهذا يعني التفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية كانت تريد، وقالها عدة مرات الرئيس ترامب، بأنه يريد لا يقبل 95% وإنما يريد إيران تستجيب بنسبة 100% ما يريده. هذا يعني التفاوض تحت النار، يعني هذا استسلام، هذا ما كانت لا تقبله طهران بالمرة. إضافة إلى ذلك يعني الشروط التي وضعت ميدانيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كان نهاية النظام وإنهاء النظام ويعني تفكيك الشعب الإيراني والمجتمع الإيراني، وهذه الأهداف كانت واضحة عندما سلح بعض الفئات الانفصالية خارج إيران، ولكن إيران استطاعت ببراعة وبذكاء أن تنقل المعركة من الداخل الإيراني إلى مضيق هرمز الذي كان أساسا مفتوحا ولم تكن مشكلة عند أي دولة من هذه دول المنطقة. لذلك أنا أتصور في هذا الإطار الإيرانيون استطاعوا أن يكسبوا المعركة وأن يتفاوضوا في إطار مرونة وعدم تجاوز أي خط من خطوط الحمر التي
0: لم يتجاوزوا أي خط من الخطوط الحمر. أستاذ عباس، يعني كيف تعاطت طهران إذن مع الشروط الأمريكية وموقفها من الملف النووي وهذه القضايا التي كانت يعني بمثابة أيضا خطوط حمراء بالنسبة للإدارة الأمريكية، عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، عدم يعني تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة، كذلك نقل المواد عالية التخصيب إلى دول ثالثة أو حتى إلى الولايات المتحدة؟
2: نعم، اسمح لي، لأنه هذه نقاط مهمة تذكرها وهي بحاجة إلى إجابة. أولا، الإيرانيون منذ البداية كانوا يؤكدون ويقولون بأنهم لا يريدون

0: يعني عسكرت هذا المشروع، وهذا ما كان يطلبه دائما ترامب ويكرره ليبرر عدوانه على إيران. وهذا إيران الإيرانيون قالوها مرة أخرى وأكدوا، وهذا كان تحصيل حاصل. لذلك هو يتاجر بهذه الكلمة وبهذا الإقرار الإيراني بعدم امتلاك هذا المشروع الذي لا تريده طهران أصلا، لذلك لن يتغير شيء. أما بالنسبة للمواد المخصبة، الأورانيوم المخصب، نعم الإيرانيون أكدوا، وهذه الرواية الصحيحة، بأن هذا سيكون هناك ربما نسبة من التخفيض، لكن بالتأكيد سيكون داخل الأراضي الإيرانية، وقبلت واشنطن بأن لا تنقل إلى أي دولة أخرى. النقطة الأخرى المهمة للغاية هي الإيرانيون أجلوا وفرضوا تأجيل هذا الملف إلى ما بعد التوقيع، وفي من خلال 60 يوما للمفاوضات. لذلك هذا الموضوع مؤجل، وإيران فرضت تراتيبية يعني التوجه إلى هذه الملفات بشكل كبير، وهذا ما قبلته واشنطن.
1: وضحت الفكرة دكتور عباس. طيب سيد فريدمان، استمعت إلى ضيفي في طهران. الإيرانيون استطاعوا أن يكسبوا هذه المواجهة عسكريا وحتى على طاولة المفاوضات، وأن يفرضوا تأجيل قضايا مهمة على غرار الملف النووي لمسار تفاوضي جديد 60 يوما. هل يمثل كل ذلك إخفاقا أمريكيا عسكريا وفشلا في تحقيق الأهداف التي وضعت منذ بداية هذه الحرب؟
2: نعم بالطبع، أعتقد أنه كان فشلا دبلوماسيا كبيرا من قبل الولايات المتحدة لشن الحرب منذ البداية، حينما كان ثمة اتفاق على الطاولة كان من الممكن أن يكون جيدا كفاية، وكان فشلا دبلوماسيا كبيرا في إدارة ترامب الأولى، الانسحاب آنذاك من خطة العمل الشاملة المشتركة آنذاك التي كانت تمتثل لها إيران بشكل كامل. لذلك أن تأتي إلى هذه الحرب مع جملة من الفشل الدبلوماسي، ولم تستطع الولايات المتحدة إحراز أي هدف أراده الرئيس حتى من منظور تكتيكي عسكري، فإن نجاة أغلب الصواريخ، مطلقات الصواريخ والقدرات الصاروخية الإيرانية هي فشل كبير للولايات المتحدة. لذلك نعم، إنها وصمة على سمعة الولايات المتحدة على الأقل، ليس فقط لأننا لم نحقق مرادنا، بل لأن هشاشتنا وهشاشة قواعدنا في المنطقة زادت. لذلك أعتقد أنها كانت كارثة، وأمل أن عبر التوقيع على هذا الاتفاق بإمكاننا على الأقل أن نعود إلى ما كنا عليه قبل الحرب، ونأمل أن نتعلم درسا كبيرا حول ما يجب فعله. ولا
1: ولكن يعني سيد فريدمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف هذا الاتفاق بمثابة جدار سيمنع إيران من امتلاك أي أسلحة نووية في المستقبل، ويصفه بأنه أفضل من اتفاق أوباما عام 2015.
2: نعم، إن استراتيجيته تقضي بتوقيع اتفاق يحقق ما لا يروج على أنه يحقق له، وهو لا يريد القبول على الملأ أن الحرب لم تفلح، وهذا يعني أنه يجب أن يدعي أن إيران قبلت في أن تناقش بعض الملفات في غضون 60 يوما، وأنها وافقت على أمور كانت أصلا قد وافقت عليها قبل الحرب، وأن يروج له على أنه نصر كبير، ولقد قال أمورا كثيرة حول ما قد تحققه الحرب ولم يحقق أي منها. ومع ذلك هو يحاول أن يجمل الصورة كما يقال، وأن يزعم النصر، وهذه هي طريقته وطريقة عمله. وإذا ما كان ذلك يتطلبه توقيع هذا الاتفاق فإذا حسنا، ولكنه لا يقول الحقيقة.
1: طيب دكتور عباس، يعني من بين العقد البارزة هي الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب كما أشرت يعني القضايا النووية، وترامب يقول إنه لن يعني

0: يسلم هذه الأموال إلى إيران، ما مدى قدرة هكذا اتفاق على الصمود؟ هل تثقون بالولايات المتحدة وبأن هذا الحرب لن تعود بعد شهر أو شهرين أو بضعة أشهر؟
1: نعم، سؤال مهم للغاية. لا أبدا لا نثق، وإنما حتى لا نثق ماذا سيحصل يوم غد ربما. وهذه تجربة تاريخية منذ القدم، تجربتنا المرة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الأسف. وحتى في عمان في عشية الجولة السادسة كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وحتى الوفد الأمريكي طمأن الإيرانيين بأنه لن يكون هناك هجوم إسرائيلي على ما قبل الجولة السادسة، أي قبل يوم الأحد الذي كان من المفترض أن تبدأ الجولة السادسة. ولكن الهجوم الأمريكي كان خيانة للمفاوضات، وقصفت طاولة المفاوضات في جنيف. نفس الشيء، كانت الأمور تسير في اتجاه الصحيح، وهذا ما أكد عليه الوزير الخارجية العماني في مقال نشره فيما بعد. وفي إسلام أباد كانت منصة المؤتمر الصحفي بعد اللقاءات، بعد انتهاء جولة المفاوضات التي بدأت أكثر من 12 ساعة، كانت قد نصبت لمؤتمر صحفي، لكن الوفد الأمريكي بكبسة زر من واشنطن ترك إسلام أباد ورمى الكرة في الملعب الإيراني. هذا أمر واقع، وكنا في تلك الفترة من أكثر المتفائلين لنتائج هذه المفاوضات، ولكن كانت خيبة أمل لكل المجتمع الدولي ولشعوب المنطقة. هذا الكثير من الإيرانيون الذين حتى الآن نسمع أصوات المعارضة لهذه الاتفاق في الساحات وفي شوارع طهران، هم هذا ناتج من عدم ثقة هؤلاء بالأمريكيين. نعم. لذلك نتوقع كل شيء، وخاصة إذا لم يحصل هذا الأمر في هذه العجالة، نتصور بأنه بعد شهرين ترجع الأمور إذا ما كانت عليها قبل المفاوضات.
0: وضحت الفكرة.
1: ونتصور بأن الإسرائيليون يلعبون دورا أساسيا لتخريب هذه المفاوضات.
0: بلا شك إسرائيل ليست راضية عن هذا الاتفاق سيد فريدمان، يعني الرئيس ترامب عودنا على التقلب في مواقفه بين اليوم والآخر، بل أحيانا بين الساعة والأخرى. بالتالي ما هي سيناريوهات انقلاب ترامب على هذا الاتفاق الذي يروج له بنفسه؟ سريعا لو تكرم.
2: أعتقد أن السماح لإسرائيل بإفساته من المرجح، وحتى يمكن أن يحصل ذلك حتى بعد توقيع عليه. لذلك لا أعرف ما سوف يقول حول وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن إذا لم يضبط ترامب إسرائيل فمتى ما ندخل هذا الاتفاق لا أعتقد أنه سوف يفلح، ولم يظهر قدرة أو رغبة كبيرة في ضبط إسرائيل.
0: شكرا لك بنيامين فريدمان، أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن ومدير السياسات في منظمة أولويات الدفاع، كنت معنا من واشنطن. الشكر موصول أيضا لضيفي في طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا لكما.

أمريكا والصين، صراع قديم متجدد يبدو اليوم أكثر حدة في شرق آسيا، مظاهر عسكرة متنامية وتحالفات إقليمية ودولية تتعزز على وقع رسائل متبادلة لا تتوقف تتأرجح بين التصريح والتلميح. اليابان تنشر صواريخ مضادة للسفن شرقا وتعزز تحالفها العسكري مع الفلبين جنوبا تحت عنوان مواجهة الخطر الصيني. فما هو مستقبل الصراع الأمريكي الصيني في شرق آسيا وتحديدا في ملفي تايوان والكوريتين؟ فيما يبدو تصعيدا متدحرجا ضمن الصراع الأمريكي الصيني في منطقة شرق آسيا، نشرت اليابان منصة صواريخ في جزيرة ميناميتوريشيما شرقا في خطوة تضاعف إلى سلسلة تحركات تعكس تحولا في العقيدة الدفاعية اليابانية من سياسة الجيش المحدود إلى جيش أكثر كفاءة في الدفاع والهجوم. وبتفصيل أكثر، بدأت وزارة الدفاع اليابانية يوم الاثنين الماضي شحن منصة إطلاق صواريخ أرض بحر من طراز تايب 12، بالإضافة إلى مسيرة استطلاعية متوسطة الحجم إلى جزيرة ميناميتوريشيما من أجل مراقبة الأهداف وتحديد مواقعها، وذلك باستخدام عبارة انطلقت من محافظة تشيبا بالقرب من طوكيو وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. خطوة تمثل أول نشر ياباني لصواريخ أرض بحر في ميناميتوريشيما التابعة لجزر أوغاساورا، في حين قالت وسائل إعلام يابانية أن وزارة الدفاع تعتزم إنشاء ميدان رماية في الجزيرة من أجل التدريب على إطلاق صاروخ تايب 12 الذي يبلغ مداه أكثر من 100 كيلومتر، وسط توقعات لبدء التدريبات عام 2027. وبحسب تقارير يابانية فإن هذه الخطوة من طوكيو حليف واشنطن الاستراتيجي في هذه المنطقة تأتي ضمن جهود تعزيز منظومة الدفاع على ساحل المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن هناك خطوات أخرى يجري العمل عليها لتحسين هذه المنظومة. في المقابل تبدي الخطوة اليابانية قلقا صينيا وسط تحذيرات من تصاعد التوتر الإقليمي، إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن انتشار النزعة العسكرية الجديدة في اليابان بات يشكل خطرا حقيقيا يتطلب تأهبا دوليا، محذرا من أن إطلاق العنان لهذه النزعة فإنها ستلحق دمارا واسع النطاق وتغرق الشعب الياباني في هوية من الكوارث على حد تعبيره. صحيفة جلوبال تايمز الصينية قالت إن اليابان نشرت بالفعل 7 وحدات لصواريخ أرض بحر تمتد من هوكايدو إلى جزيرة ريوكيو، معتبرة أن نشر هذه الصواريخ في الجزيرة يتجاوز المستوى الدفاعي إلى الهجومي عبر إنشاء قاعدة يابانية أمامية للضربات بعيدة المدى، ما يشكل تهديدا للسفن الأجنبية التي تبحر بشكل طبيعي في غرب المحيط الهادئ بحسب رواية بكين. الحال أن هذه الخطوة اليابانية صعدت التوتر الموجود أصلا في شرق آسيا، حيث تزامنت مع تقارير أشارت إلى نشر الولايات المتحدة صواريخ في جزر الفلبين، كما عززت الأخيرة تدريباتها على صواريخ أرض بحر من نوع تايب 88 المضادة للقطع البحرية. هذه العسكرة في شرق آسيا تضاف إلى التوترات بين الصين وتايوان أيضا، ويبدو أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين في مايو الماضي لم تفلح في تذليل هذه التوترات بالمنطقة، توترات يرافقها تعزيز التحالفات. فبينما تبعث واشنطن برسائل عبر تعزيز حضورها في شرق آسيا وترسيخ تحالفاتها العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، ترسل الصين رسائل مضادة، حيث اختار رئيسها شي جين بينغ كوريا الشمالية لتكون مقصده في أول زيارة خارجية منذ بداية العام الحالي، وهي زيارة حملت رسائل عسكرية وسياسية وكذلك تجارية تحت عنوان تعزيز العلاقة مع بيونغيانغ.

0: ولمزيد من النقاش رحب بضيفي من بيروت دكتور تمارا بالرو الباحثة في الشؤون الآسيوية، ومن واشنطن دوغ باندو محلل الشؤون الدولية في معهد كاتو. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد دوغ باندو. اليابان تنشر صواريخ مضادة للسفن شرقا وتعزز تحالفها العسكري مع الفلبين جنوبا تحت عنوان مواجهة الخطر الصيني. في أي سياق يمكن فهم هذه العسكرة في منطقة شرق آسيا، وأين الدور الأمريكي في هذه الخطوة؟
1: إن الولايات المتحدة لطالما حثت اليابان على القيام بما هو أكثر من ذلك عسكرياً، أن تنفخ أكثر وأن تتخذ تدابير إضافية، واليابان ترد على مسؤولتين مختلفتين. الأولى هي كوريا الشمالية التي تتمتع بأسلحة نووية وتبني الصواريخ، ويرى على أنه بلد غير متوقع، كما أن اليابان تقلق من الصين. الصين تريد جزر السايكاكي، وأيضا الصين كانت عدوانية جدا في مزاعمها أو مطالباتها بالأراضي في محيطي الهندي والهادئ، وهذا أمر تخشاه اليابان والفلبين أيضا، لذلك ثم فرصة للتعاون هناك. ولكن بالطبع اليابان خاضت حربا طويلة مع الصين، لذلك الصين تخشى أي شيء تقوم به اليابان عسكريا.
0: دكتور تمارا، في بيروت الخطوة اليابانية بطبيعة الحال صعدت التوتر الموجود أصلا في هذه المنطقة. هل تعتبر الصين هذه الخطوة اليابانية إجراء دفاعيا أم جزءا من سياسة تطويق عسكري تقودها الولايات المتحدة؟
2: مساء الخير، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. بطبيعة الحال شهدت العلاقات الصينية اليابانية خلال العام الماضي توترات على خلفية التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء ساراي تاكاياتشي حول تايوان، فكان هناك أن اتخذت بكين تدابير ضد هذه التصريحات، وطلبت الاعتذار، أن تقوم رئيسة الوزراء بالاعتذار عن هذه التصريحات، ولكن لغاية الآن لم تعتذر رئيسة الوزراء اليابان. حتى خلال القمة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، حسب التقارير التي صدرت بأن الرئيس الصيني كان غاضبا جدا من التصرفات تاكاياتشي، وطالب ترامب أيضا من الصين بأن تقوم بإعادة تصدير المعادن النادرة إلى اليابان بسبب أن الصين أوقفتها نتيجة هذه التصريحات. العلاقات متوترة بين اليابان والصين، خاصة ازدادت توترا نتيجة التدابير العسكرية التي تقوم بها ساراي تاكاياتشي. أيضا هناك قلق صيني من أن تقوم اليابان أيضا بتعزيز قدراتها الدفاعية، تعزيز قدراتها العسكرية، يعني الانتقال من الدستور السلمي إلى النزعة العسكرية. حتى عندما التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الروسي، كان هناك أيضا اعتراض على النزعة العسكرية اليابانية. الخلافات بين الصين واليابان هي ليست بجديدة، نتيجة للاحتلال الياباني للصين، أيضا نتيجة المشاكل أو الخلافات على جزر سينكاكاو التي تعتبرها الصين هي تتبع لها، بالمقابل اليابان تقول أيضا أنها تتبع لها. ما يزيد الخلافات أيضا هي العلاقة الوطيدة بين اليابان وبين الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن دونالد ترامب طلب من حلفائه في المنطقة، من اليابان، من كوريا الجنوبية، تعزيز الميزانية الدفاع، زيادتها، أن يتكلوا على أنفسهم. الولايات المتحدة الأمريكية تساعدهم، ولكن عليهم هم أن يعني يقوموا بتعزيز قدراتهم العسكرية. أيضا خلال الفترة الأخيرة كان هناك اجتماع بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وجددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لليابان، حتى أنها على استعداد لاستخدام السلاح النووي إذا تعرضت اليابان لهجوم نووي. وبالتالي هناك عدة عوامل تؤثر على العلاقات، وأيضا العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية هي أحد العوامل التي تثير قلق بكين.
0: يعني سيد باندو، قلت أن الولايات المتحدة تحث اليابان على القيام بخطوات من هذا النوع، بل بخطوات أكبر تجاه الصين. بالتالي هل الردع العسكري المتبادل يمكن أن يمنع الحرب، أم أنه يمكن أن يزيد من احتمالات سوء التقدير والانزلاق إلى مواجهة عسكرية في هذه المنطقة؟
1: للأسف قد يعمل بالاتجاهين. إن الولايات المتحدة وافقت على الدفاع عن اليابان بالعودة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، وآنذاك لم يكن من أحد يريد لليابان أن تكون ذات قدرات عسكرية، ولذلك الولايات المتحدة تعهدت بحماية اليابان. ولكن مع صعود الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية، الولايات المتحدة طلبت من اليابان أن تقوم بما هو أكثر من ذلك عسكريا، وكانت مترددة، ولكنها تغيرت مؤخرا. ورؤية الصين تقول أن عسكرة الأمور تزيد من إمكانية الخطأ في الحسابات، وتقلق حيال الطموح اليابان، وأن العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة واليابان حسب تقدير اليابان تقول أن الصين لن تتخذ تدبيرا عسكريا، ولكن ليس من تحالف عسكري له تأثير كبير على مسلك أحد أعضائه. لذلك ممكن أن نتخيل أن اليابان أن تكون أكثر عدوانية تجاه الصين فيما يتعلق بمطالباتها بالأراضي، وقد يصبح ذلك خطيرا. والولايات المتحدة كانت قلقة حيال ذلك في الماضي، وتقلق حيال ذلك مع تايوان وكوريا الجنوبية، لذلك هذه التحالفات قد تسير بالاتجاهين.
0: دكتور تمارا، كل طرف يعتبر خطواته دفاعية، بينما الطرف الآخر يعتبرها خطوات استفزازية، بالتالي هل أصبحت شرق آسيا اليوم منطقة تشبه أوروبا يعني قبل الحرب الأوكرانية الروسية، بينما يعني تتسارع سباقات التسلح وتتراجع فرص التوصل إلى تسويات في هذه المنطقة؟
2: نتيجة التوترات الحاصلة في منطقة شرق آسيا تقوم الدول بزيادة ميزانيتها الدفاعية والعسكرة، وحتى أيضا يعني الرغبة في اقتناء السلاح النووي، نتيجة يعني كوريا الجنوبية واليابان لديهم قلق من النووي لكوريا الشمالية، خاصة بعد التصريحات التي يرددها مرارا وتكرارا زعيم كيم جونغ أون بأن بلاده ستعمل على تعزيز قدراتها النووية. ولديهم أيضا قلق ومن الولايات المتحدة الأمريكية وعدم ثقة نتيجة الحرب الإيرانية، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بسحب بعض منظومات الدفاع من كوريا الجنوبية ونتيجة فرض الرسوم الجمركية على حلفاء الولايات المتحدة. بالنسبة يعني أعتقد أن الدول وخاصة دول شرق آسيا ولا سيما الصين أيضا وكوريا الجنوبية وحتى كوريا الشمالية واليابان لا يريدون خوض حرب في هذه المنطقة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خوض حرب مع الصين حاليا، لأن ذلك سيشكل تكلفة كبيرة لهذه الدول وأيضا للاقتصاد العالمي، نتيجة لارتباط الصين بأغلب دول العالم. هي أكبر شريك تجاري لأغلب دول العالم وثاني أكبر اقتصاد في العالم، حتى أن الصين تسعى إلى تطوير اقتصادها حاليا، تنظر إلى تطوير اقتصادها وليس إلى خوض حروب، ولا سيما بعد الحرب الإيرانية، وكيف أن هذه الحرب وأغلاق مضيق هرمز أثرت على الاقتصاد العالمي. لذلك يعني صحيح أن هذه الدول تقوم بزيادة قدراتها العسكرية، ولكن يعني ذلك لا يمنع بأن أي احتكاك يمكن أن يؤدي إلى اشتعال حرب.
0: وبالنظر إلى الحرب أشرتي دكتور تمارا،
2: مع ذلك يعني الصين والدول
0: أشرتي إلى الحرب الأمريكية الإيرانية، يعني هل ما فهمته منك أن الهشاشة العسكرية الأمريكية التي ظهرت خلال هذه الحرب مع إيران ربما تشجع الصين على خطوات عسكرية في منطقة شرق آسيا؟
2: إذا كنت تقصد مثلا أن تقوم بالهجوم على تايوان أو إعادة التوحيد مع تايوان، أنا أستبعد ذلك، لأن الصين حاليا تركز على تنمية اقتصادها، وهي تدرك أن التكلفة الكبيرة التي ستنجم عن إعادة التوحيد مع تايوان. يعني دونالد ترامب بعد أن غادر الصين مؤخرا قال أنه لن يعني يشارك في حرب هي بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يرفض استقلال تايوان، ولكن المقابل أعتقد أن دونالد ترامب لن يترك تايوان للصين. هناك شركة TSMC موقع تايوان على يعني على موقعها استراتيجي، لذلك أيضا يعني لن، وهي تايوان ورقة تفاوض تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن دونالد ترامب بنفسه قال أن تايوان والأسلحة، موافقته على مبيعات الأسلحة ب 14 مليار دولار إلى تايوان، هي ورقة تفاوض جيدة جدا مع الصين، ولكن الصين هي ترفض التفاوض على تايوان، هي ستستعيد تايوان قبل العام، أعتقد أنه قبل العام 2049 وخلال ولاية الرئيس شي جين بينغ، ولكن تريدها استعادتها بالدرجة الأولى بالطريقة السلمية وليس بالطريقة العسكرية. صحيح أن الصين تقوم بتطوير قدراتها العسكرية نتيجة يعني معظم الدول أو أغلب الدول، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والدول القريبة من الصين تقوم بتعزيز قدراتها العسكرية.
0: سيد باندو، زيارة الرئيس ترامب إلى بكين في مايو الماضي لم تفلح في تذليل التوترات ما بين الولايات المتحدة والصين. من يملك اليوم زمام المبادرة الاستراتيجية في غرب المحيط الهادئ، الولايات المتحدة أم الصين؟
1: إن الصين لديها امتياز أن تكون مهتمة أوليا في آسيا، لذلك في حين أنها ناشطة اقتصاديا ودبلوماسيا في الشرق الأوسط ولا سيما اقتصاديا في أوروبا، فلا تريد الانخراط عسكريا، لذلك في حين أنها قلقة حيال شحنات النفط وتأثير الطاقة على اقتصادها، فإنها لا تذهب إلى الحرب في الشرق الأوسط، لذلك ليست قلقة على تعاملها مع الدفاع عن أوكرانيا أو مهاجمة إيران إلى آخره. لذلك أعتقد أن الصين لديها امتياز في شرق آسيا مقابل الولايات المتحدة، ولذلك الولايات المتحدة تحاول الاعتماد على حلفاء كاليابان، ولكن في اللحظة التي تستعمل فيها الولايات المتحدة أسلحتها الكبرى و بذات النظرة، الصين تنظر بنظرة رضا إلى الولايات المتحدة وتدرك أن الولايات المتحدة لديها جيش قوي كبير، ولكن أن صناع سياسات الأمريكيون هم ضائعون في أمريكا اللاتينية أيضا وفنزويلا وكوبا، هم يتجهون نحو هناك أيضا، لذلك الحكومة الصينية راضية حاليا وتعتقد أن لديها الامتياز في التعامل مع الرئيس ترامب.
0: شكرا لك سيد دوغ باندو والمحلل للشؤون الدولية في معهد كاتو في واشنطن. الشكر موصول أيضا لضيفتي في بيروت دكتور تمارا بروال باحثة في الشؤون الآسيوية، شكرا لكما.

لم يعد الذكاء الاصطناعي وسيلة لتسريع النمو والإنتاج فقط، بل أصبح هو نفسه قاطرة النمو مع اندفاع هائل للمستثمرين للاكتتاب في أسواقه. ومع العوائد المالية الضخمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، بات المستثمرون يجدون فيه قطاعا مغريا للتداول الأسهم. أرقام مذهلة تكشفها البيانات الاقتصادية، نبحث في طياتها ونكشف أرقامها، كما نستعرض انعكاساتها على سوق الأسهم الأمريكي والدولي في محاولة لتبيان الأسباب والنتائج المحتملة. من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي 2.5 تريليون دولار خلال العام الجاري بحسب شركة غارتنر. أشمل ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات والبرمجيات. وغني عن القول أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يغري العديد من المستثمرين في سوق الأسهم، ما جعلهم يراهنون على نموه أكثر من الأصول الأخرى. الخبير الاستراتيجي البارز في بنك أمريكا مايكل هارتنت يشير إلى أنه إذا تحققت الاكتتابات العامة الأولية الضخمة المتوقعة من كيانات مثل سبيس إكس وأوبن إي آي وإنثروبيك، فقد يستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي على نحو 48% من إجمالي القيمة السوقية الأمريكية. إذا تسعى سبيس إكس مثلا إلى جمع 75 مليار دولار في طرح يرتقب أن يكون الأكبر في التاريخ، هذا مع العلم أن قيمة الشركة تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار. في المقابل حصلت إنثروبيك على تقييم يكاد يقارب 1 تريليون دولار في أحدث جولات التمويل الخاصة، بينما تقدر قيمة أوبن إي آي بأكثر من 850 مليار دولار استنادا إلى تقييمات جولات التمويل التي أجرتها. هذه التوقعات في حال تحققها قد تتجاوز بآثارها ما سمي بجنون شركات الإنترنت في أواخر التسعينات وفقاعة الأصول اليابانية في الثمانينات. واستكمالا لهذا المسار، فإن سوق الأسهم الأمريكي للعام الحالي تجاوز ضعف الاقتصاد الحقيقي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ عام 1970، مدفوعا بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. أحدث البيانات تشير إلى أن صناديق قطاع التكنولوجيا جذبت مؤخرا 9 مليارات دولار، ما يعد أكبر تدفق نقدي خلال أسبوع واحد منذ أكتوبر الماضي. بالمقابل، الاستثمار في العملات المشفرة يشهد تراجعا ملحوظا. قيمة عملة البيتكوين المشفرة انخفضت بأكثر من 11% منذ بداية العام الجاري، ويقترب سعره حاليا من ذلك الذي سجله عام 2024 وكان الأدنى حينها. غير أن هذا المسار التفاؤلي يقابله تشاؤم من بعض الخبراء الذين يتابعون هذه الأسواق بسبب أن ما يسمى التداول بالهامش أصبح سمة عامة. فما هو هذا المصطلح؟ دعونا نعرج عليه. التداول بالهامش هو عملية اقتراض الأموال من وسيط التداول لشراء الأسهم أو السلع أو أي من الأوراق المالية الأخرى، ويساعد هذا النوع من التداول على مضاعفة حجم رأس المال الفعلي بغية تحقيق أعلى عائد استثماري ومضاعفة الأرباح. وقد أفادت هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية في أبريل الماضي أن حجم شراء الأسهم بالهامش كان الأعلى على الإطلاق، وبلغت قيمته 1300 مليار دولار. بن سايندر، وهو أحد أكبر خبراء الأسهم الاستراتيجيين في جولدمان ساكس، يقول إن الارتفاع المهول في سوق الأسهم يثير قلق المستثمرين، ويضيف أنه مع تزايد التساؤلات حول مدة استمرار السوق الصاعدة يتزايد أيضا البحث عن مؤشرات لتحديد هل أصبحت ذروة السوق وشيكة أم لا. ويحذر كبار الاقتصاديين من آثار وخيمة لوصول سوق التداول إلى ذروته. يستشهد الخبراء بفقاعة الإنترنت والأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، إذ تميزت بفترات من الانكماش أعقبها تعاف طويل الأمد. ويخشى أن تؤدي طفرة التجارة بمنتجات الذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم
إلى مآلات مشابهة.

0: ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من بيروت أحمد شريم المحلل الاقتصادي. أهلا بك أستاذ أحمد. تسارع عمليات الاكتتاب في سبيس إكس وشركتي أنثروبيك وأوبن إي آي وهي شركات رائدة في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي كما تعلم، إلى أي مدى تعكس التقييمات الحالية لهذه الشركات أداء ماليا حقيقيا، وإلى أي مدى تعكس رهانات المستثمرين على المستقبل؟
1: مساء الخير وشكرا لك على الاستضافة. هو بالبداية مثل ما حضرتك ذكرت في رهانات كبيرة جدا، في توقعات من المستثمرين بطفرة هائلة بالذكاء الاصطناعي. هذا الشيء عم يترجم من خلال ارتفاع السهم، شفنا بسبيس اكس كان من المفترض انه يفتتح السهم على 175 دولار، انما افتتح بارتفاع اكثر من 20% فوق ال 200 دولار، ووصلت قيمة السوق للشركة ل 2 تريليون دولار. هذه خلفية واسعة جدا، والمختلف حاليا انه عم بيتيح التداول للمضاربين وللريتيل تريدرز او التجار بالتجزئة. هذا الشيء حاليا عم نشوفه وما كنا نشوفه قبل ايام الازمات السابقة او ايام الاحداث السابقة الاقتصادية. هذا الشيء عم يدعم التدفقات الاستثمارية المضاربية ودعم الشركات. يعني اليوم كمان إيلون ماسك مراهن عليه. بخصوص التقييمات، في مبالغة وفي طفرة هائلة اليوم وفي توقعات قد تكون مبالغ فيها نوعا ما، إنما المشكلة أنه مثلا شركة سبيس إكس حاليا إذا بنطلع بأرقامها هي ما زالت خاسرة، والمستثمر اليوم وخصوصا المضارب عم براهن أنه على إيلون ماسك، ما عم براهن على شركة سبيس إكس كونها شركة وحدة، وهي أصلا بتدمج 3 أو 4 شركات مثل ستارلينك، إكس أي آي وغيرها من الشركات. إنما اليوم عم براهن المستثمر على نجاح إيلون ماسك، على ثقة بأغنى رجل بالعالم، وليس بتقييمات الشركة، لأنه تقييمات الشركة هي مبالغ فيها. وإذا منتطلع بإيراداتها هي خاسرة 4 مليار دولار تقريبا بالعام 2025. ونطلع كمان على الأرقام الفالويشنز، هي تقييم الشركة كقيمة سوقية بيرتفع وبيفوق حجم الإيرادات ب 93 مرة، وهو رقم كبير جدا.
0: قلت أن يعني ارتباط الشركات أو هذه الشركات باسم إيلون ماسك ربما يعطي جاذبية لهذه الشركات لدى المستثمرين، يعني وقلت أن هناك مبالغة نوعا ما، هل أصبح كذلك مصطلح الذكاء الاصطناعي بحد ذاته عاملا جاذبا لعمليات الاستثمار في مثل هذه الشركات؟
1: بالفعل، لأنه إذا كمان منقارن بالأزمة 2000، أزمة الإنترنت، كان أي شركة بتحط حد شعارها إنترنت أو بالسلوغن تبعها أو خلال عملية دعاية أو ماركتينج، كانت مباشرة هذه الشركة عم ترتفع أسهمها بشكل خيالي. نفس الشيء حاليا مع الذكاء الاصطناعي، أي شركة بتحول جزء من أعمالها إلى الذكاء الاصطناعي أو بتعمل رائدة بمجال الذكاء الاصطناعي مثل ألفابت وميتا مثلا، أو شركة تايوانية أو TSMC أو إلى آخره، مباشرة سعر السهم عم يرتفع، لأنه المستثمر اليوم معول على AI، معول على الذكاء الاصطناعي. الاقتصاد الأمريكي معول على الذكاء الاصطناعي لحتى يقوم على إجرية مثل ما بيقولوا، لحتى يكفي بهذا النمو المستمر. هذا قد يشكل نوع من أنواع الفقاعة، أو قد يتيح لنا أنه في عوامل بتدل أنه هنالك فقاعة بهذا القطاع، لأنه الشركات ما زالت غير مربحة كليا. يعني اليوم الذكاء الاصطناعي ما عم يعطيني هيدي الربحية الواضحة جدا، أو هيدي الطفرة بالإنتاجية بالنسبة للمستهلك أو بالنسبة للعامل الواضحة جدا، يلي ممكن تستبدل العمال أو تشكل معدلات بطالة مرتفعة جدا. ما زلنا في البداية. إذا منقارن النتائج اللي عم نشوفها كأرباح، إذا منقارن الأكسبكتيشنز وتوقعات المستهلكين والمستخدمين والمستثمرين بالنتائج المرجوة، بنطلع أنه التوقعات مرتفعة جدا، إنما النتائج حاليا بعضنا ما عم نشوفها.
0: وهنا أستاذ أحمد يعني يأتي السؤال بالنسبة لمن يعني يفكر بالاستثمار في هذه الشركات، كيف يمكن للمستثمر أن يميز ما بين الشركات التي تملك قيمة حقيقية وبين الشركات التي تعيش على الزخم الإعلامي؟
1: هون بدنا نتطلع مين المزود الرئيسي للذكاء الاصطناعي وللبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. في شركات مسيطرة سيطرة شبه كلية على رقائق أو تصميم هذه الرقائق مثل شركة انفيديا، في شركات مسيطرة بشكل شبه كلي على تصنيع هذه الرقائق مثل بكوريا الجنوبية اس كي هاينكس وسامسونج وبتايوان تي اس ام سي، وفي شركات هي بتقدم خدمة الحوسبة السحابية مثل شركات سبيس اكس والفابت.

0: وكمان بتقدم جزء من الرقائق اللي هي كمان شركة ألفابت اللي هي شركة الأم لجوجل. فاليوم الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن supply chain، يعني سلسلة طويلة جدا من الموارد. اليوم المستثمر الذكي والعاقل والواعي لازم يكون عم يستثمر جزء من محفظته بكل هذه الشركات وينوع هذه الاستثمارات ما بين انفيديا، تي اس ام سي، اس كي هاينكس والى اخره من هذه الشركات. وبالاخير eventually هنالك جزء من هذه الشركات ان لم يكن جميعها او عدد منها سيخرج منتصرا بهذه الطفرة الذكاء الاصطناعي، مثل ما شفنا بالعام 2000. هنالك شركات نجحت وخرجت من الفقاعة وظلت وصمدت مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون، إنما هنالك شركات مثل أنرون لم تستطيع الصمود وخسرت. فيجب هنالك يجب بهذه الحالة تنويع المحفظة لنتحوط أكثر من هذا الموضوع.
1: شكرا لك أحمد شريم المحلل الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. أثار القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الثقافة والإعلام السودانية بشأن تسجيل المواقع الصحفية الإلكترونية أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحفية داخل البلاد، وعده البعض تقييدا للحريات الصحفية بعدما أصبحت معظم الصحف السودانية إلكترونية.
2: انهيار واسع في قطاع الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب. الدمار وعمليات النهب شاملة أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع. سفيان نورين الصحفي بجريدة الانتباه التي تعرض مقرها لدمار شبه كامل عاد إليها ووقف على أطلالها ليحكي شدة وطأة الحرب وقسوتها.
3: الحالة الماسل أمام صحيفة الانتباه الآن يمثل كثير من الصحف التي تضررت وتدمرت أبان الحرب، وفقد الصحفيين وظائفهم وتشردوا في بقاع مختلفة.
2: الدمار في قطاع الصحافة الورقية وعدم قدرتها على العودة ما زالا يطرحان تساؤلا بشأن مدى قدرة الصحافة الإلكترونية على ملء فراغها دون أي تقييد لحريتها.
4: رغم عودة نشاط معظم قطاعات العمل الرسمية والخاصة إلى العاصمة الخرطوم، ما يزال قطاع الصحافة يواجه تحديات كبيرة تعرقل عودته إلى نشاطه بشكل طبيعي من جديد.
2: وفي خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الصحفيين، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قرارا يلزم المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل لدى الوزارة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لفرض رقابة وتقييد للحريات الصحفية.
5: أعتقد أنها خطوة مسرعة جدا، كان الوزير بإمكانه انتظار أن يجاز قانون الصحافة الإلكترونية في السودان، بعدها يمكن وفقا للقانون اتخاذ الخطوات التالية.
2: وترى وزارة الثقافة والإعلام أن إجراءات التسجيل لا تحمل أي تبعات أو عقوبات أو إجراءات تقييدية، وإنما تهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وحماية الأمن القومي من المنصات الإعلامية التي تعمل وفق ما وصفته بأجندة خارجية.
6: الهدف هو تحصين المواقع وحمايتها من الاختراق، وليس فقط يعني اختراقها، بل على العكس نحن نريد أن نميز بين ما هو وطني وبين ما هو يعمل من خارج السودان ويستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية.
2: وتتعالى مطالب الصحفيين بإجازة قانون للصحافة الإلكترونية من أجل تقنين عملها ومنع أي وصاية عليها. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
1: الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات أخرى ونقاش جديد. الآن ساعة جديدة مع سهام بارك في أمان الله.

0: تغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في منطقة الشرق الأوسط والعالم. نبدأ إذن ساعة جديدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة. أضاف ترامب أن مضيق هرمز سيفتح للجميع فور التوقيع على الاتفاق.
1: روايات وتصريحات متضاربة بشأن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران وسط غياب معطيات حاسمة عن موعد التوقيع ومضامين التفاهمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة، إلى جانب تلويحه بخيارات أخرى لم يكشف عنها. ترامب أشار إلى أنه فور التوقيع على الاتفاق سيفتح مضيق هرمز للجميع. تصريحات ترامب تتقاطع مع ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي رجح أن إنجاز الاتفاق بات قريبا، مؤكدا استعداد بلاده للتوقيع الإلكتروني فور اكتمال الصيغة النهائية الأحد، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع المقبل بعد توقيع الاتفاق الذي قال إنه قد يشكل أساساً لسلام دائم. طهران في المقابل دعت إلى الحذر بشأن تحديد المواعيد، مؤكدة أن التوقيع لم يحسم بعد، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أشار أيضاً إلى عدم وجود أي ترتيبات حالية لسفر وفد التفاوض إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال يوم أو يومين. بين هذه الروايات، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي مع إيران، فيما تقول طهران إن الحديث عن التفاصيل لا يزال مبكرا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تركز حاليا على إنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي. في غضون ذلك استمرت الاتصالات الإقليمية مع الوسيط الباكستاني، خاصة القطرية والسعودية منها، لدفع التفاهمات قدما، في حين أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر جدد في اتصاله مع ترامب استعداد بلاده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام مع إيران. هي ساعات وربما أيام من الترقب قد تحسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، وسط أمال بتحوله إلى واقع سياسي يبعد شبح الحرب عن المنطقة.
0: بهذا الخصوص قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت الوزارة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن الارتياح البالغ لدولة قطر بعد التقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، مشيرا إلى أن الدوحة تتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم الدوحة الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في اتصال مع نظيره السعودي إنه جرى تحديد يوم الأحد كموعد لمراسم التوقيع الإلكتروني على الاتفاق بين واشنطن وطهران، ورحب الجانبان الباكستاني والسعودي بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية التي وصلت إلى مراحلها النهائية، وأعربا عن أملهما بأن يسهم هذا التطور المهم في تعزيز السلام والاستقرار بشكل دائم في المنطقة. نتابع الآن آخر المواقف الأمريكية بخصوص الاتفاق المتوقع أن يتم التوقيع عليه، أو الاتفاق الأمريكي الإيراني المنتظر، مع الزميل عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. إليك عبد الرحمن.
2: نعم سامي، كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم التوقيع على مسودة الاتفاق بين الجانب الأمريكي والإيراني يوم غد. هناك ترقب كبير جدا في واشنطن أن تكون هذه الجهود أو تؤدي هذه الجهود إلى سلام شامل في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق إلى الموضوع الأكثر تعقيدا في تصريحه على تروث سوشيال عندما قال في نهاية الأمر سيتم دفن اليورانيوم المخصب ويتم التخلص منه بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وبمساعدة الإيرانيين، وإن لم يحدث ذلك فهناك حل نهائي ونحن لا نريده وهو الحل العسكري. في إشارة كبيرة جدا سهام بأن الأمر الأكثر تعقيدا لا يزال قيد البحث بين الطرفين، وإنما هذه الاتفاقية تنسق ما يتعلق بأمور فتح مضيق هرمز والأوضاع الاقتصادية أيضا لمدة 60 يوما، وستناقش هذه الأمور خلال 60 يوما. وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق إلى أمر في غاية الأهمية بأن الإدارة الأمريكية الحالية تحظى بعلاقات جيدة مع الإيرانيين عكس الإدارات الأمريكية السابقة، وهذا يمثل أمر جيد بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. الجميع يتطلع لهذا التوقيع إلكترونيا كما تقول المصادر الإخبارية بأنه سيكون توقيع إلكترونيا، وهذا يدل على سرعة هذا التوقيع لأن الأمور ربما تنفجر في أي لحظة بسبب المناوشات التي نشاهدها بصفة يومية أو شبه يومية تقريبا بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية فيما يتعلق بالسيطرة وحصار مضيق هرمز. أيضا يوم الثلاثاء سيشهد قمة مجموعة السبع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يعقد قمة مصغرة مع زعماء مصر وقطر، و ربما يكون لديهم الكثير من الجهود لتثبيت هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني وليكون هناك صفحة جديدة بين واشنطن وبين طهران. ولكن المخاوف الكبيرة من الجانب الإسرائيلي الذي لديه القدرة على ربما جعل هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ وللاستمرار إن كان هناك أي مبادرة واعتداءات إسرائيلية متوقعة على الجانب اللبناني. سهم،
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. في مداخلة سابقة قال مراسل التلفزيون العربي في طهران إن المواقف الإيرانية الرسمية أبقت الباب مواربا أمام المواعيد المحتملة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، موضحا أنه حتى اللحظة لا تأكيد في إيران بشأن الموعد الدقيق لذلك.
3: من المتوقع أن يتم على اعتبار أن أبقى الباب مواربا كما يقال إسماعيل بقائي عندما أكد على نقطة من أن لا يوجد هناك أي نية لتوجه وفد إيراني إلى إسلام أباد أو إحدى العواصم الأوروبية، ولكن في ذات الوقت كان هناك حديث سمعناه طهران من الخارجية الإيرانية بالأمس تحديدا بأنه قد يكون هناك توقيع على الاتفاق عن بعد بشكل افتراضي إلكترونية، وبالتالي قد يكون هذا التوقيع غدا. لا أحد ينفي في طهران التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. عموما يمكن أوصف الأجواء هنا في طهران في مساحة التفاؤل الحذر فما دون سهام، وصولا إلى التشاؤم، والكلام هنا بطبيعة الحال في مساحة وجهات النظر في الداخل ما بين المتفائلين. أتحدث هنا عن الخط يمكن القول أنه الحكومي أو المعتدل وصولا إلى التيار الإصلاحي، على الجانب الآخر التيار المتشدد الذي تزداد سوداوية أي اتفاقية أو أي التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي. ولكن الجميع كما ذكرت هناك تفاؤل حذر وصولا إلى التشاؤم وما بينهما، يجري التأكيد إيرانيا على أن المرحلة القادمة لن تكون أقل تعقيدا مما جرى التوصل إليه حتى الآن، مما مضت به المفاوضات من مسار معقد خاصة على صعيد التفاهمات المتعلقة بالملفات التي تعتبرها طهران مصيرية، وتلك المتعلقة بمضيق هرمز بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك أن يكون هناك إنهاء للحرب على جميع الجبهات، والكلام هنا بشكل خاص عن الملف اللبناني. أيضا على الجانب الآخر ينظر له، هناك مطالب لا تزال حاضرة مفرطة خاصة في ظل مواصلة إصرار التصريحات الأمريكية وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. بعض هذه التصريحات توصف هنا في الداخل بأنها مستفزة، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب أو فيما يتعلق بدورة البرنامج النووي الإيراني، أي مواصلة عمليات التخصيب في الداخل وإن كان بدرجات منخفضة. ما يجري الحديث عنه بالطبع رسميا من أن كل هذه الملفات مرحل إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأن هناك العديد من الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالنووي أو على الجانب الآخر المتعلقة برفع العقوبات، وكلها فيها العديد من التفاصيل الخلافية التي لا تزال حاضرة كما يقول عباس عراقجي.
0: وفي ما يخص مضيق هرمز، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي ترتيبات تخص المضيق ستتم بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مؤكدا أن إجراءات طهران في المضيق تنسجم مع القانون الدولي وأمنها القومي.
4: اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن، هكذا تقول إسلام أباد. أسابيع من المفاوضات والاتصالات والوساطات السرية والمعلنة لم تحسم عبر خطوط الهاتف أو على طاولات التفاوض فقط، فجزء مهم من هذه المواجهة كتب هنا في مضيق هرمز، الممر البحري الذي تحول من شريان للتجارة والطاقة العالمية إلى واحدة من أبرز أوراق الضغط في الصراع. كل تهديد للملاحة كان ينعكس فورا على أسعار النفط ويعيد حسابات العواصم الكبرى والأسواق وشركات الشحن. لهذا لم يكن هرمز مجرد تفصيل في الحرب، بل كان إحدى ساحاتها الرئيسية. اليوم ومع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب، يبرز سؤال يتجاوز بنود التفاهم نفسها: ماذا بعد هرمز؟ فالملاحة لم تستعد إيقاعها الكامل بعد، وشركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وفي هذا السياق تتمسك دول الخليج بموقف ثابت يدعو إلى عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده كممر ملاحي دولي آمن ومفتوح، بعيدا عن التوترات العسكرية والحسابات السياسية لما يمثله من أهمية حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وفي طهران بدأت تتشكل ملامح المرحلة المقبلة. إيران تؤكد أن المضيق جزء من أمنها القومي، وتشدد على أن أي ترتيبات تتعلق به ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، فيما يناقش البرلمان الإيراني مقترحات تتعلق بإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالممر البحري.
5: كل القضايا المرتبطة بالمضيق أخذت بعين الاعتبار، من المرور والعبور إلى كيفية ذلك وحقوق الشعب الإيراني المشروعة، وسيكون قانونا جامعا وكاملا.
4: لكن أهمية هذه التصريحات لا تتوقف عند الجوانب القانونية والتنظيمية للمضيق، فهي تعكس إدراكا إيرانيا متزايدا لقيمة هرمز كورقة استراتيجية، ليس فقط في زمن المواجهة بل أيضا في مرحلة ما بعد أي اتفاق محتمل.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي على ضرورة امتثال جميع السفن التجارية في مضيق هرمز لأوامر القوات الأمريكية. أشار روبيو إلى أن واشنطن لن تتسامح مع انتهاكات الحصار الأمريكي والنقل غير المشروع للنفط الإيراني على حد تعبيره. حددت إيران الفترة بين 4 و 9 من يوليو المقبل لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وذكر التلفزيون الإيراني أن التشييع سيبدأ في طهران ويختتم بالدفن في مشهد مرورا بمدينة قم وسط استعدادات لمراسم شعبية ورسمية واسعة. وكانت طهران قد نفت في وقت سابق ما تردد عن إقامة أي جزء من مراسم التشييع خارج إيران. بين تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ومسار تفاوضي متقدم بين واشنطن وطهران، تتقاطع وتطوراته العسكرية والسياسية في لحظة إقليمية دقيقة. وبينما يتركز النقاش داخل لبنان على ملف سلاح حزب الله، تبدو إسرائيل ماضية في فرض وقائع ميدانية جديدة بمعزل عن مسارات التفاوض.
6: على الأرض يتصاعد العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفي السياسة تقترب واشنطن وطهران من تفاهم تقول إيران

0: أولية تتصرف إسرائيل في عدوانها كطرف غير معني بنتائج التفاوض، بل على العكس توحي التطورات الميدانية بأن تل أبيب تسعى إلى فرض وقائع إضافية على الأرض، تطرح في الداخل اللبناني تساؤلات عن جدوى التفاوض المباشر معها. ما بدا لافتا بالتوازي مع مسار إسلام أباد هو تركيز خطاب السلطة اللبنانية على ملف سلاح حزب الله. الرئيس جوزيف عون اعتبر أن لبنان أمام استحقاق مصيري بين دولة تحتكر السلاح ومنطق الميليشيات وفق تعبيره، في وقت وجد فيه رئيس الحكومة نواف سلام أن جوهر المشكلة مع حزب الله يكمن في سلاحه، داعيا إياه إلى دعم مسار التفاوض في واشنطن عبر تسليم السلاح. لكن المعضلة اللبنانية لا تتعلق بسلاح الحزب وحده، فالمشهد الحالي يكشف تزامن ثلاثة مسارات في لحظة واحدة، تفاهم أمريكي إيراني يقترب من مراحله الأخيرة، ومسار لبناني يحصر معضلة الحرب بسلاح حزب الله، وتصعيد عسكري لا تكترث فيه إسرائيل لكل المسارات إلا لما تسعى إلى فرضه من احتلال للميدان وضغط على الدولة اللبنانية والجيش معا.
1: من جانبه قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني إن موقف الحركة واضح بضرورة وقف إطلاق النار على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه المحتلة. أضاف فوعاني في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحركة وحزب الله يرفضان ما يسمى بالمناطق التجريبية.
2: ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024 حتى هذه اللحظة. ما حاول العدو الإسرائيلي وبعض المفاوضين أن يروجوا له بما سمي بالمناطق التجريبية، هذا أمر مرفوض من حركة أمل ومن حزب الله، وما هو مقبول فقط لدينا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
1: أضاف فوعاني أن حركة أمل وحزب الله يطمحان إلى توحيد الموقف اللبناني بشأن المفاوضات في واشنطن، كما أكد للتلفزيون العربي أن الحركة والحزب يدعمان الحوار الداخلي وأنهما لن ينسحبا من الحكومة اللبنانية.
2: نحن نطمح أن يكون هناك موقف لبناني موحد فيما خص موضوع حصرية السلاح. هذا الأمر كنا قد بدأنا به من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي كان قد وضع على طاولة مجلس الوزراء في لبنان عام 2005، وجاء العدوان الإسرائيلي عام 2006، وبعد ذلك نحن نريد أن نقول أن من عناصر القوة في لبنان هي مقاومته، وهذه المقاومة هي شأن لبناني داخلي، لكن طالما أن هناك أرض محتلة في لبنان فإن المقاومة هي ردة فعل على هذا الاحتلال.
1: توقف مراسل التلفزيون العربي في بيروت عند آخر التطورات والمواقف السياسية في لبنان، وذلك غدا الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك.
3: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم في تصريحات لوكالة رويترز وجه عددا من الرسائل، وأن استكمل أيضا تصريحات نشرت له بالأمس أيضا في التايمز البريطانية. نواف سلام وجه رسائله بشكل أساسي إلى حزب الله، تحدث عن أن مشكلة الحكومة اللبنانية مع الحزب هي مع السلاح وليس مع الحزب الذي يعده كفصيل سياسي أو ينظر إليه كفصيل سياسي، وقال وطالب الحزب بأن يفي بتعهداته السابقة والمرتبطة بمسألة حصرية السلاح، وطالب أيضا من الحزب أن يدعم خيار الحكومة اللبنانية بالتوجه إلى المفاوضات واستكمالها في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي تدخل جولتها الخامسة وفقا لما ذكرته رئاسة الجمهورية اللبنانية في 22 من هذا الشهر. نواف سلام أيضا نفى أن يكون طلب نزع سلاح حزب الله هو طلب إسرائيلي قدم على مائدة التفاوض في جولتها

0: السابقة وقال إنه بند أساسي في اتفاق الطائف بأن تكون حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. سلام أيضا لم ينفي تأثر لبنان بمسار المفاوضات الإيراني الأمريكي، وقال بأن أي هدوء سيكون في منطقة الشرق الأوسط سيعود بالتأكيد على لبنان، لكنه أصر على فصل المسارين، مسار لبنان عن مسار إيران، وقال إن لبنان يفاوض باسمه ولا توجد أي دولة أخرى تفاوض باسم لبنان. اللافت أيضا في تصريحات سلام ما ذكره عن أن جنوب لبنان يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح، دون أن توضح التصريحات نزع السلاح الخاص فقط بحزب الله أم يكون منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل على غرار مثلا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي جعلت من سيناء منطقة منزوعة السلاح. وبالطبع تصريحات سلام تتضارب أو يعني تتصادم مع التصريحات التي أطلقت خلال الأيام الماضية حتى اليوم من عدد من أعضاء حزب الله في مجلس النواب، والذين أكدوا وطالبوا الدولة اللبنانية بعدم الاستمرار في سياق المفاوضات، وأكدوا أو يعني تداولوا ما نشر بشأن شمول اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب توقيعه غدا وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي قبل قليل، بأن هذا الاتفاق يشمل وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، وأن هذا وضع يجب أن تستفيد الدولة منه. تصريحات أخرى كانت للتلفزيون العربي من رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل اليوم، تحدث فيها بشكل واضح وأكد ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي من أن الحركة ترفض مسودة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الخارجية الأمريكية في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وأن الخيار المطروح والذي يمكن الحديث فيه هو انسحاب موازي لعناصر حزب الله من جنوب الليطاني إلى شماله بالتوازي مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية ووقف شامل للعدوان الإسرائيلي المستمر حتى اليوم بسلسلة واسعة من الغارات وتقدم ميداني حتى على أكثر من محور تريد القوات العسكرية الإسرائيلية أن تحرز فيه تقدما قبيل انطلاق الجولة المقبلة من هذه المفاوضات، أو حتى ترقبا لأن تشمل لبنان في الاتفاق الذي سيعلن عنه غدا.
1: ميدانيا قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الجيش اللبناني انسحب بشكل كامل من تكنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد، وأظهرت مشاهد مغادرة عناصر من الجيش اللبناني للتكنة الواقعة بقضاء النبطية جنوبي البلاد. وأعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة إثر قصف إسرائيلي استهدفه على طريق الواصل بين كفر رومان والنبطية. وذكر الجيش أن مسيرة استهدفت العسكري قبل ذلك أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة في النبطية. أظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لموقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر رومان جنوب لبنان. ورصدت كاميرا العربي لحظة شن الجيش الإسرائيلي لغارة على بلدة البرج الشمالي شرقي مدينة صور جنوبي لبنان. في غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد عامل في بلدية في قطاع غزة جراء استهداف بمسيرة إسرائيلية وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي. قال المصدر إن الشهيد من عمال بلدية البريج وقتل في استهداف من طائرة استطلاع خلف مخيم الأيتام بمدخل البريج الجنوبي. استعرض مراسل العربي في غزة سلسلة الاعتداءات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا سيما في الساعات 24 الماضية.
2: قادت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 3000 خرق لهذا الاتفاق، أنتجت هذه الخروقات عن استشهاد بالإضافة إلى 3 شهداء اليوم إلى 986 شهيدا ونحو 3122 مصابا. كل هؤلاء طبعا يضافون إلى نحو 72 ألفا من الشهداء الذين سقطوا خلال عامي الإبادة على قطاع غزة. أيضا كان هناك اليوم وليلة الأمس وأيضا خلال الفترات السابقة تحريكا للمكعبات الصفراء باتجاه الغرب، وبالتالي اقتضام المزيد من مساحات القطاع أصلا القليلة والضيقة جدا في منطقة غزة، وتحديدا بالقرب من منطقة الزيتون وأيضا في المناطق القريبة من المحافظة الوسطى. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران كثيف جدا، حركت المكعبات الصفراء، مما أدى إلى نزوح المئات من المواطنين، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والعائلات النازحين منذ بداية الحرب وحتى هذا اليوم. إضافة إلى ذلك أيضا تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بمعنى أن الخروقات ليست فقط مرتبطة باستمرار القتل وشلال الدماء داخل القطاع، وليست أيضا مرتبطة بتضييق المساحة التي يعيش فيها الناس وتقليص المساحة إلى أقل من 65% من مساحة قطاع غزة الإجمالية، لكن أيضا هي مرتبطة حتى بدخول الاحتياجات المنقذة للحياة، سواء ما يتعلق بقطاع الأمن الغذائي، ما يتعلق بالمياه، وأيضا دخول الاحتياجات والمستلزمات الطبية. ونحن لمسنا في كل الزيارات السابقة بأن هناك شحا كبيرا في معظم المستلزمات الطبية خاصة المنقذة للحياة. وبالتالي في الوقت الذي تكثر فيه التصريحات حول المباحثات حول الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار، ينظر الفلسطينيون داخل قطاع غزة بعين المطالبة ويطالبون ويشددون ويكررون المناشدات بضرورة إلزام إسرائيل بالتزام على الأقل باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار.
1: أحرق مستوطنون أراضي زراعية وأربع مركبات فلسطينية في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية شمالية الضفة الغربية، كما هاجم مستوطنون قرية عين عريك غرب مدينة رام الله وأطلقوا الرصاص على السكان الذين تصدوا للهجوم دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في تقريرها الأخير من تعرض الضفة لعمليات تطهير عرقي تحت رعاية رسمية من الحكومة الإسرائيلية. وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة الزبابدة جنوبية جنين، وعمدت قوات الاحتلال إلى تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين وفق مصادر محلية. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على فلسطين ولبنان، وذلك بدعوى من عدد من منظمات المجتمع المدني. وتجمع مئات الأشخاص في الساحة للتنديد بخرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتنفيذه غارات جوية على قطاع غزة ولبنان. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بمقتل الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات في غزة، وتطالب الحكومة السويدية بإنهاء مبيعات السلاح إلى إسرائيل. وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تضامنية مع فلسطين دعت إليها منظمة يورو فلسطين، ورفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة للشعب الفلسطيني. طالب المشاركون بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وإنهاء الهجمات المستمرة على القطاع. وشهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة نظمها متضامنون مع فلسطين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما رددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي. قال رئيس سوري أحمد الشرع إن ما يشاع عن تدخل سوري في لبنان عار عن الصحة. وفي لقاء مع وفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق أشار الشرع إلى أن مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ليست أولوية في الوقت الراهن في ظل ما يشهده لبنان من نزوح وأزمات.
3: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع.
1: أعلن الجيش السوداني عن تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على منطقة أمارة بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش في بيان إن قواته أفشلت مخطط المهاجمين وأجبرتهم على التراجع تحت وقع ضربات مركزة في منطقة أمورا. وأضاف أن قواته خاضت مواجهة قوية أسفرت عن تكبيد القوات المهاجمة خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد وتدمير عدد من الآليات القتالية، كما استولت على آليات أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة عناصر الدعم السريع. أفاد مراسل العربي بوقوع هجوم بالمسيرات على محطتي وقود في سوق الأبيض بشمال كردفان. وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بإقليم شمال دارفور جنوبي السودان مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء استهداف مسيرة للدعم السريع سوق كرنوي شمال المدينة، في حين اتهمت الأخيرة الجيش السوداني باستهداف سد ود البقا بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وكذلك الجسر الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض. أثر القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الثقافة والإعلام السودانية بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بشأن تسجيل المواقع الصحفية الإلكترونية أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحفية السودانية، وعده البعض تقييدا للحرية الصحفية بعد أن أصبحت معظم الصحف في البلاد إلكترونية.
4: انهيار واسع في قطاع الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب. الدمار وعمليات النهب شاملة أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع. سفيان نورين الصحفي بجريدة الانتباه التي تعرض مقرها لدمار شبه كامل عاد إليها ووقف على أطلالها ليحكي شدة وطأة الحرب وقسوتها.
5: الحالة الماسل أمام صحيفة الانتباه الآن يمثل كثير من الصحف التي تضررت وتدمرت أبان الحرب، وفقد الصحفيين وظائفهم وتشردوا في بقاع مختلفة.
4: الدمار في قطاع الصحافة الورقية وعدم قدرتها على العودة ما زالا يطرحان تساؤلا بشأن مدى قدرة الصحافة الإلكترونية على ملء فراغها دون أي تقييد لحريتها.
6: رغم عودة نشاط معظم قطاعات العمل الرسمية والخاصة إلى العاصمة الخرطوم، ما يزال قطاع الصحافة يواجه تحديات كبيرة تعرقل عودته إلى نشاطه بشكل طبيعي من جديد.
4: وفي خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الصحفيين، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قرارا يلزم المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل لدى الوزارة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لفرض رقابة وتقييد للحريات الصحفية.
7: أعتقد أنها خطوة متسرعة جدا، كان الوزير بإمكانه انتظار أن يجاز قانون الصحافة الإلكترونية في السودان، بعدها يمكن وفقا للقانون اتخاذ الخطوات التالية.
4: وترى وزارة الثقافة والإعلام أن إجراءات التسجيل لا تحمل أي تبعات أو عقوبات أو إجراءات تقييدية، وإنما تهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وحماية الأمن القومي من المنصات الإعلامية التي تعمل وفق ما وصفته بأجندة خارجية.
8: الهدف هو تحصين المواقع وحمايتها من الاختراق، وليس فقط يعني اختراقها، بل على العكس نحن نريد أن نميز بين ما هو وطني وبين ما هو يعمل من خارج السودان ويستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية.
4: وتتعالى مطالب الصحفيين بإجازة قانون للصحافة الإلكترونية من أجل تقنين عملها ومنع أي وصاية عليها. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
1: إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في دنيبرو إصابة 9 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت 3 مناطق في المقاطعة بالطائرات المسيرة والقنابل. وقالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية نفذت أكثر من 20 هجوما تركزت على مجتمعات عدة، حيث تضررت مباني سكنية ومنازل خاصة وسيارات، كما اندلع حريق في أحد الأسواق. سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين في شهر واحد بأوكرانيا منذ بداية الحرب، في وقت تواصلت فيه الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، تزامناً مع إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
9: تصعيد دام ومسارات سياسية معقدة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتعلن تسجيل أعلى حصيلة ضحايا من المدنيين الأوكرانيين منذ ربيع عام 2022. وفق تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن شهر مايو شهد مقتل ما لا يقل عن 274 مدنياً وإصابة 1763 آخرين، بزيادة بلغت 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التقرير أوضح أن هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في 45% من الضحايا. بحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 16 ألف مدني وأصيب أكثر من 46 ألفا منذ اندلاع الحرب، مع الإشارة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. حرب تتوسع ولا تتوقف. في تطور لافت تنقلب الطاولة جزئيا باستهداف كييف للعمق النفطي الروسي ومستودعات الطاقة في القرم، مسببة أزمة وقود خانقة أقرت بها موسكو. من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من 700 ألف جندي روسي ينتشرون في منطقة الحرب بأوكرانيا، مؤكدا أن قواته تواصل التقدم على حد تعبيره. وبينما يتعقد الوضع ميدانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل بعدما رفعت الحكومة المجرية الجديدة الفيتو الذي كان يعرقل تقدم الملف، وهو ما يعد ضربة جيوسياسية قوية لروسيا قد تدفع المواجهات إلى جولة جديدة من التصعيد.
1: تسببت العقوبات الأمريكية على كاراكاس في واقع سياسي واقتصادي معقد، خسائر بالمليارات ونمو مقيد، بينما تعمق التراخيص الأمريكية الجزئية والمشروطة تشوهات الاقتصاد المحلي.
10: توقفت عجلة الزمن هنا، مفارقات تعيشها فنزويلا منذ أعوام، آلات صادئة ومشاريع مهجورة تروي حكاية اقتصاد تخنقه العقوبات الأمريكية في صمت، مصانع خاوية وورشات بدائية تكافح من أجل البقاء.
11: تقدر خسائر فنزويلا النفطية منذ العام 2012 ولغاية 2024 ب 68 مليار دولار. هذا يعني أن كل مواطن فنزويلي من حديثي الولادة ولغاية كبار السن فقدوا ما قيمته 19 ألف دولار في مداخلهم، ويمكن تخيل آثار ذلك على البنية التحتية من صحة وتعليم وطرق وأمن وتطور صناعي.
10: رغم الخلافات السياسية المتعددة، إجماع في البرلمان على رفض العقوبات.
12: لقد تسببت العقوبات في أضرار للاقتصاد وللمواطنين وليس للحكومة، فالحكومة قادرة على حلحلة مشاكلها، والمفارقة أن من يفرض العقوبات يقوم بعد ذلك بمنح تراخيص بشكل سخي، لكن ذلك لا يعني رفعا للعقوبات.
10: خلقت العقوبات الأمريكية تشوها حادا وانكماشا في الاقتصاد بنسبة 90%، وبينما يتعافى إنتاج النفط ليقارب 1.25 مليون برميل يوميا في مايو 2026، انهارت صناعة الصلب لتغلق عند 1% فقط من طاقتها البالغة 5 ملايين طن سنويا، في ظل تضخم مستمر يتجاوز 500%.
12: يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كامل على النفط، ولكن في ظل العقوبات وخضوع قطاع النفط الفنزويلي ووجود الاقتصاد تحت الوصاية الأمريكية المباشرة، سيكون من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. ومع ذلك من المهم توضيح بأن مشاكل الاقتصاد الفنزويلي لم تبدأ مع فرض العقوبات.
10: على بعد كيلومترات قليلة تبدو الصورة مغايرة تماما. هنا في الأحياء الحديثة تتحرك الرافعات وتتدفق حركة التجارة، انتعاش مرتبط بتراخيص أمريكية مؤقتة تستهدف قطاعات النفط والمعادن وتبقي الأموال في حسابات خارج السيادة المالية للدولة. لم ترفع أمريكا العقوبات بل منحت تراخيص مؤقتة، وهكذا يعيش الفنزويليون في اقتصاد بسرعتين، نفط يتدفق نحو الخارج واقتصاد مقيد. فنزويلا في منتصف عام 2026 تطفو فوق بحر من التناقضات الهيكلية تخفي وراءها صراعا طويلا من أجل البقاء. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا جديدة تمنع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أقوى النماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أنثروبيك. وقالت وزارة التجارة إن القرار جاء بعد مخاوف من إمكانية تجاوز الضوابط الأمنية لهذه النماذج، ما قد يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
13: الإدارة الأمريكية تقرر الحد من الوصول إلى أكثر النماذج تقدما لدى شركة أنثروبيك المختصة بالذكاء الصناعي، وتمنع الحكومات والشركات خارج البلاد والأفراد الأجانب على أراضيها من استخدام بعض نماذج الشركة وفق أكسيوس. أنثروبيك أكدت القرار وأعلنت تعليق إمكانية الوصول إلى اثنين من أقوى نماذجها هما فابل ومايثوس 5. تقول الشركة إن القرار مرتبط بمخاوف متعلقة بالأمن القومي، بينما يقول أكسيوس إن القرار جاء بعد أن تمكنت شركة أخرى من تجاوز حماية أحد نماذج مايثوس. المثير حقا إنه رغم احتكام الشركة حديثة العهد والمؤسسة عام 2021 إلى قرار البيت الأبيض، فإن خلافات سابقة سجلت بين الطرفين متعلقة باستخدامات عسكرية لنماذج أنثروبيك. بدأت القصة العام الماضي خلاف بين أنثروبيك ووزارة الحرب الأمريكية بسبب تباين بين قواعد الشركة القائمة على سلامة الذكاء الصناعي والتوجهات العسكرية لتوظيف نماذجها ضمن الاستخدامات الحربية، وبعد توقيع صفقة بقيمة 200 مليون دولار لدمج تقنيات أنثروبيك في أنظمة عسكرية، فجوة ظهرت بين الطرفين. الشركة وضعت ما أسمتها خطوطا حمراء ورفضت منح البنتاغون حق الاستخدام العسكري غير المقيد لنموذجها كلاود. رغم ذلك استخدم البنتاغون كلاود في تنسيق ضربات ضد إيران، ومن قبلها استخدمت أدوات أخرى من أنثروبيك في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. تحول بعدها الخلاف إلى نزال قضائي بعد أن قررت إدارة ترامب إنهاء عقود الشركة في فبراير الماضي، وانتهى الأمر بوصف البنتاغون أنثروبيك بأنها تشكل خطراً على سلاسل التوريد الأمريكية. لاحقاً انفراجة حصلت بين الطرفين مع إطلاق الشركة نموذجها مايثوس. النموذج أظهر قدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات السيبرانية تفوق الأداء البشري، ما أثار مخاوف لدى الإدارة الأمريكية بشأن مخاطر محتملة على البنية التحتية والقطاع المالي من الاختراق. ليس الأمن الأمريكي فقط، أنثروبيك أثارت قلق الأوروبيين بعد فرضها قيودا على استخدام مايثوس ضمن مشروع أمني مغلق أطلق عليه اسمه جلاس سوينغ. مكتب الذكاء الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي اعتبر أن الأمر يقوض قدرته على أداء دوره الرقابي في الحد من مخاطر الأمن السيبراني.
1: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: حقق المنتخب القطري نقطة ثمينة من مباراته الأولى في كأس العالم 2026 بعدما تعادل مع نظيره السويسري في الوقت القاتل على ملعب ليفي بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن منافسات المجموعة الثانية. وكان المنتخب السويسري البادئ بالتسجيل منذ الدقيقة 17 من ركلة جزاء، كما سيطر على مجريات اللقاء بشكل كبير، غير أن العنابي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع برأسية بوعلام خوخي بعد محاولات عدة أمام المرمى السويسري لم تكلل بالنجاح. وبهذا التعادل يكتب العنابي التاريخ ويحقق نقطته الأولى في نهائيات كأس العالم بعدما خرج بلا رصيد من دوري المجموعات في مشاركته الأولى بمونديال قطر 2022. الجدير بالذكر أن المنتخب القطري سيواجه نظيره الكندي في ثاني مبارياته ليلاقي منتخب البوسنة والهرسك في المباراة الثالثة. ضمن مباريات المجموعة الثالثة تنتظرنا قمة إفريقية لاتينية بعد قليل عندما يواجه المنتخب المغربي نظيره البرازيلي في نيوجيرسي. تترقب الجماهير المغربية والعربية هذه القمة تحت قيادة المدرب محمد وهبي الذي خلف وليد الركراكي أملا بأن يؤكد أسود الأطلس مكانتهم بين الكبار، خاصة بعد إنجازهم التاريخي في مونديال قطر 2022. المنتخب المغربي تلقى ضربة موجعة قبل انطلاق المونديال بإصابة كل من عبد الصمد الزدزولي ونايف أكرد. وعلى الجانب الآخر تطمح البرازيل بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى امتلاء القمة من جديد بعد غياب 24 عاما عن منصات التتويج.
1: اللعب ضد منتخب البرازيل أمر كبير جدا، نحن أيضا شعب يعشق كرة القدم، سنخوض هذه المواجهة بشجاعة والأهم أن نستمتع بأدائنا وبهذا الحدث الكبير.
0: معنا الآن من الرباط مراسل التلفزيون العربي عبد الصمد جديوي. أهلا بك عبد الصمد، كيف هي التوقعات والأجواء لديك؟
2: بالطبع ننتظر قمة إفريقية لاتينية اليوم يعني تفوق التوقعات. بالفعل تابعنا انسيابا وحضورا وتوجها جماهيريا ملفتا إلى هذه المنطقة، منطقة المشجعين بملعب مولاي الحسن خلفي هنا بالرباط. آلاف المشجعين صراحة هم داخل الملعب الآن ينتظرون تقريبا أقل من 10 دقائق تقريبا وتنطلق المباراة. المغرب يراهن على الكم الهائل من الحماس من الدعم الجماهيري وأيضا من التراكمات الإيجابية التي لعبها تقريبا منذ مونديال قطر. نتحدث عن أكثر من 33 انتصارا، أكثر من 10 مباريات تعادل، بما معدل أو بما مجموعه 45 مباراة لعبها خلال هذه السنوات وكانت نتائج إيجابية. أيضا المغرب يدخل هذه المواجهة في ملعب ميت لايف بنيويورك بمعنويات مرتفعة ويستذكر الفوز الودي الذي جمعه أو الذي حيث فاز على منتخب البرازيل عام 23 بمدينة طنجة. بالطبع آلاف أيضا المغاربة هناك في نيوجيرسي يحجون لهذه المباراة القمة ضمن دوري المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، ولو أن المنتخب المغربي بطبيعة الحال يشارك ب نقص زلزولي وأنه يفكر بسبب الإصابة وعدم جائزة هذا الأخير. لكن وهبي متفائل، محمد وهبي يقول مدرب المنتخب الوطني متفائل جدا ويقول بأنه يعني يفهم كارلو أنشيلوتي، يفهم طريقة لعبه ويفهم تاريخه بشكل يجعله ربما قد يصنع المفاجأة، قد تكون مغربية المفاجأة. بالطبع الجماهير هنا ينتظرون نتائج إيجابية، ينتظرون أن تكون هذا الظهور الأول للمنتخب المغربي ضمن هذا المونديال 2026، ينتظرون أن يكون ظهورا مشرفا وظهورا بالطبع يليق بالقارة الإفريقية ويليق بالمنتخبات العربية. وإن هو فاز على المنتخب البرازيلي ستكون انطلاقة جد مشجعة ومهمة جدا تساعد على الاستمرار وعلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات اللاحقة.
0: شكرا جزيلا لك عبد الصمد جديوي، حدثتنا من الرباط. الآن نتابع إذن مشاهدينا هذه الصور من ريو دي جانيرو لما يبدو تجمع الجماهير ومناصري المنتخب البرازيلي على ما يبدو، وذلك قبيل هذه المباراة بين البرازيل والمغرب. نحن نتابع هذه الصور تصلنا من ريو دي جانيرو لتجمع الأنصار ومشجعي منتخب البرازيل قبل دقائق من المواجهة المرتقبة مع المغرب ضمن منافسات كأس العالم 2026 وضمن المجموعة الثالثة. ستكون هناك إذن مواجهة بين البرازيل والمغرب، ومن ثم سيكون هناك أيضا المزيد من المباريات بين مختلف الفرق. طيب الآن نذهب لنبيل أبي صعب في نيويورك لرصد أيضا الانطباعات والتوقعات في منطقة تشهد أيضا تجمع للمشجعين. تفضل نبيل.
3: نعم سهام، الترقب هنا من جانب الجالية المغربية وأيضا العربية عموما في منطقة باترسون القريبة من الستاديوم الذي ستجرى فيه المباراة بين المغرب والبرازيل بعد 5 دقائق من الآن. التوقعات كبيرة للفريق المغربي، وهذا ما تظهره الأجواء التي ربما ترون جزءا منها خلفي هنا، تجمع كبير للجمهور المغربي والجمهور العربي عموما الذين يواكبون المباراة من خلال شاشة عملاقة في ساحة باترسون، وحفل فني أيضا يواكب هذا الانتظار لانطلاق صافرة البداية في المباراة المنتظرة لفريق المغرب مع البرازيل. توقعات كبيرة من فريق المغرب العام الحالي، وللفريق المغربي كما نعلم تاريخ مهم في الإنجازات الكروية، ولكن البداية ستكون بدون شك يعني بداية ذات طابع خاص، إذ أن الفريق البرازيلي من الفرق المرشحة بشكل دائم والعام الحالي أيضا للفوز أو للمراتب الأولى في هذا الكأس العالم الحالي، وبالتالي الجمهور المغربي هنا مستعد لهذا التحدي بروح عالية وبتوقعات أيضا كبيرة لفريق المغرب. طبعا الإجراءات المحيطة بالمباراة في محيط ستاديوم ميت لايف في منطقة نيوجيرسي والمنطقة المحيطة بمدينة نيويورك تشهد ازدحام سير كبير وإجراءات أمنية مخصصة لتسهيل انتقال الجمهور الكروي إلى ستاديوم، وهذا سبب ازدحاما، ولكن الأجواء الكروية يعني بردت من سخونة هذه الاستعدادات، وطبعا هناك حماسة كبيرة من الجمهور الكروي هنا لمتابعة هذا اللقاء الكبير.
0: الآن إلى أبرز ما تداولته صحفها العالمية.
4: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية سلطت في تقرير لمراسليها الضوء على انتقال الولايات المتحدة وإيران خلال أيام من تبادل الضربات والتهديدات إلى الاقتراب من اتفاق أولي، وذلك بعدما أدرك الطرفان أن استمرار المواجهة لا يمنحهما مكاسب حاسمة، لا سيما أن المفاوضات الجارية تقوم على ترحيل الملفات الأكثر تعقيداً مثل البرنامج النووي والأموال الإيرانية المجمدة، والتركيز أولاً على إعادة فتح مضيق هرمز وتثبيت التهدئة العسكرية. ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تواجه معضلة في تقديم أي اتفاق على أنه انتصار أمريكي، ما يفسر التذبذب بين لغة التهديد والإعلان المتكرر عن اقتراب التسوية. كما تواجه طهران بدورها ضغوطا داخلية من الصقور الذين يرفضون تقديم تنازلات استراتيجية من دون الحصول على مكاسب اقتصادية واضحة ومسبقة. وختمت بأن الاتفاق المرتقب لا يعالج جذور الصراع بقدر ما يؤسس لهدنة سياسية مؤقتة، فيما تبقى القضايا الأساسية مؤجلة إلى مفاوضات لاحقة قد تكون أكثر صعوبة من التوصل إلى التفاهم الأولي نفسه. في مجلة أتلانتيك الأمريكية أبرزت فيفيان سلامة ونانسي يوسف كيف اتسم المسار التفاوضي الطويل بتكرار الانهيارات والعودة إلى التصعيد، ما جعل فكرة الاقتراب من الاتفاق تتكرر أكثر من مرة دون اكتمالها فعليا، وأن المفاوضات جرت في ظل حرب متقطعة حيث كان كل تقدم سياسي يوازيه اشتباك ميداني أو تضارب في التصريحات، بما في ذلك إعلان متكرر من الرئيس ترامب بأن الاتفاق بات قريبا قبل أن تعيده التطورات إلى نقطة الصفر. وقالت الكاتبتان إنه رغم أن القضية النووية تبقى جوهر الخلاف، إلا أن التعقيد يكمن في انعدام الثقة المتبادل، حيث تصر واشنطن على أن أي التزام يجب أن يكون قابلا للتحقق عبر خطوات عملية، بينما ترى أطراف إقليمية أن طهران ستسعى إلى استثمار الاتفاق للحصول على مكاسب دون تنازلات استراتيجية. لذلك فإن الاتفاق لا يمثل نهاية للحرب بقدر ما يشكل هدنة سياسية وإطارا لإدارة الصراع في ظل بقاء الملفات الجوهرية معلقة، ما يجعل المرحلة القادمة امتدادا أكثر هشاشة وتعقيدا. موقع بوليتيكو الأمريكي ناقش تصاعد الضغط السياسي داخل الحزب الجمهوري لإنهاء الحرب مع إيران سريعاً مع بروز موعد عيد العمال كحد زمني غير رسمي، في ظل مخاوف متزايدة من تحول الحرب إلى عامل حاسم في انتخابات التجديد النصفي. وقال إن استمرار الحرب يرفع أسعار الوقود وتكاليف الغاز والأسمدة، ما يهدد قدرة الجمهوريين على الحفاظ على الناخبين في الدوائر المتأرجحة، وبالتالي يتحول الملف من قرار عسكري إلى عبء انتخابي. وأضاف أنه داخل الحزب نفسه بدأت تظهر انقسامات واضحة في الموقف من الحرب، حيث يدفع بعض المشرعين نحو تسوية سريعة لتقليل الخسائر السياسية، بينما يرفض آخرون تحديد جدول زمني صارم، ما يعكس تراجع الإجماع التقليدي بشأن إدارة الحرب. وختم الموقع بأن الحرب لم تعد قابلة للاستمرار زمنيا وفق منطق عسكري بحت، بل أصبحت مقيدة بمهلة انتخابية ضاغطة تدفع باتجاه تسوية سريعة حتى لو لم تكن مكتملة أو مستقرة على المدى الطويل. ختاما نقرأ في مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا عن مستقبل نتنياهو السياسي الذي بات على المحك أكثر من أي وقت مضى، بعد أن وعد بنصر كامل لكنه أخفق في تحقيق ذلك على ثلاث جبهات، رغم الخسائر البشرية الكبيرة وضغط الخدمة العسكرية الطويلة على المجتمع. ويوضح الكاتب أن إعادة انتخاب نتنياهو رئيسا للوزراء في ظل تراجع نتائج ائتلافه الحاكم مقابل التقدم النسبي للمعارضة يعتمد بشكل مباشر على مآلات الحرب مع إيران، لذا فإنه يسعى إلى دفع الأمور نحو مواجهة أوسع يمكن أن تغير ميزان القوى الإقليمي، خاصة أن نسبة من الإسرائيليين ما يزالون يدعمون التصعيد واستمرار الحرب على ثلاث جبهات حتى لو كان الثمن مرتفعا، غير أن طموحات نتنياهو في مواصلة الحرب لسنوات يعوقها ترامب الذي بات مقتنعا أكثر بأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، ويؤكد أنه يمسك بزمام القرار لا نتنياهو، ما يعني أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي أصبح مرهونا بقدرته على إنتاج إنجاز أمني كبير قبل الانتخابات.
0: الآن تتابعون حلقة من برنامج حوارات العربي.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم من العاصمة الإيرانية طهران. إيران اليوم ليست أمام نصر كامل ولا أمام هزيمة كاملة، ليست أمام حرب مفتوحة ولا أمام سلام مستقر، إنها تقف في لحظة نادرة في تاريخها الحديث يتداخل فيها العسكري بالسياسي والميداني بالاستراتيجي، بينما تعاد صياغة كثير من المسلمات التي حكمت المنطقة طوال عقود. قبل أسابيع فقط كانت واشنطن وطهران تتبادلان الضربات والتهديدات، وكانت المنطقة تقترب من مواجهة واسعة يخشى كثيرون أن تغير وجه الشرق الأوسط. أما اليوم فالكلام يدور عن اتفاق يقترب وعن مذكرة تفاهم قد تعلن نهاية الحرب على أكثر من جبهة، وعن ترتيبات جديدة تبدأ من مضيق هرمز ولا تنتهي عند لبنان. في طهران لا يدور النقاش فقط حول بنود الاتفاق أو مواعيد توقيعه، يتركز سؤال الشارع على ما هو أكبر: ماذا ربحت إيران من الحرب؟ وهل خرجت منها أقوى كما تقول قيادتها؟ أم أن ما جرى فرض عليها الانتقال من معادلة المواجهة إلى منطق التسوية؟ في المقابل لا تبدو الشكوك أقل حضوراً، فواشنطن تتحدث عن آليات تفتيش وضمانات طويلة الأمد، في حين تبقي إسرائيل على لغة التهديد وتؤكد أنها ستتحرك منفردة إذا شعرت بأن الخطر النووي الإيراني ما يزال قائماً. بين خطاب الانتصار في طهران وحديث الضرورة في واشنطن ومخاوف التعطيل في تل أبيب، يبرز سؤال يتجاوز الاتفاق نفسه: هل نحن أمام نهاية حرب عابرة أم إزاء بداية لمرحلة جديدة تعاد فيها صياغة علاقة إيران بالعالم ويعاد رسم توازنات القوى في الشرق الأوسط؟ هذا هو ملفنا الليلة.

0: في حلقتنا لهذه الليلة نسأل: هل يمثل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران نهاية للحرب فعلاً، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة تؤجل الصدام حول الملفات الأكثر تعقيداً وفي مقدمتها البرنامج النووي ومستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة؟ ونبحث رؤية إيران للحظة لهذه اللحظة من التحول ونظرتها إلى مرحلة ما بعد الحرب ومستقبلها، كما نناقش مستقبل الشرق الأوسط في ضوء هذه التحولات جميعا، وموقع إيران في الترتيبات الجديدة، وهل تتجه المنطقة نظام إقليمي جديد أم نحو جولة أخرى من الصراع المؤجل تحت سقف الاتفاق؟ أناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفي هنا في الاستوديو. أرحب بالأستاذ ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين ومستشار مركز دراسات غرب آسيا في طهران. أرحب بالدكتور حسين ريوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أرحب أيضاً بالدكتور هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني الأسبق. أهلاً بكم جميعاً. التطورات متسارعة جداً، وربما السؤال الأبرز هو: هل حقاً هناك اتفاق أم أن الأمور أين وصلت؟ أبدأ معك دكتور هادي أفقهي، لو سمحت، هل أنجز الاتفاق؟ ما الذي يعطل طهران حتى هذه اللحظة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذ حازم وضيفيك الكريمين وزملائي دكتور شمس الواعظين ودكتور يوران والمشاهدين الأعزاء. يعني الآن السابق لأوانه أن نتحدث عن اتفاق، وإنما الحديث عن مذكرة تفاهم. ومذكرة التفاهم تشمل على فصلين: الفصل الأول القضايا التي طرحتها إيران فيما يتعلق بوقف الحرب بصورة كاملة، وذلك يشمل لبنان في الحقيقة على رأس القائمة ودول محور المقاومة. الموضوع الثاني موضوع رفع العقوبات، وكذلك الموضوع الثالث موضوع مضيق هرمز وحقوق إيران فيما يتعلق بإدارة هذا المضيق، ربما بعد التشاور والتنسيق مع الجارة الجنوبية للمضيق سلطنة عمان، وكذلك موضوع رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وكذلك تقديم حقيقة يعني ما يسمى بمبلغ معين من الأرصدة المجمدة سواء في قطر أو في دولة أخرى بمبلغ يصل إلى 12 مليار دولار. هذه المقدمة. إذا تم في الحقيقة الاتفاق وطبقت أمريكا ما تعهدت به في هذا الإطار، هذا الإطار التفاوضي، ربما ننتقل إلى مرحلة ثانية وهو ربما الأكثر تعقيدا والأكثر أهمية فيما يتعلق بالملف النووي ومصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وما يطالب به ترامب وما يسميه الغبار النووي، وكذلك موضوع حق التخصيب أساسا وطريقة التعامل مع وكالة الطاقة الذرية. هذا فأكد السيد عراقشي الليلة البارحة في الحقيقة في حديث مفصل أنه إذا توفقنا في إنجاز المرحلة الأولى ذات المواد الخمسة ربما ننتقل إلى الموضوع النووي وهو الملف الأعقد والحقيقة والأصعب والأكثر تفصيلا.
0: ما قصدته دكتور يعني في الاتفاق هو مذكرة التفاهم في الواقع، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بأن التوقيع قد يكون غدا أو بعد غد. ما الذي يعطل إيران الآن؟ يعني هل هناك مشكلة في آلية اتخاذ القرار؟ ربما هل هناك أصوات معارضة؟ يعني هناك من يقول بناء على التسريبات التي تفضلت بها وأشرت إليها وهي شروط إيران المعروفة بطبيعة الحال والتي تقدم طهران كأنها انتصرت بالكامل، هناك من يقول هنا في إيران ونواب في البرلمان مضيق هرمز سيفتح فورا وهذا ما طالبت به الولايات المتحدة الأمريكية، وضع الإفراج عن الأموال مبهم غير واضح ضبابي، صندوق إعادة الإعمار الذي سيكون بناء على الغرامات وما إلى ذلك، أيضا وضعه ضبابي. البرنامج النووي الإيراني حتما سيتم إزالة الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب. إذن أين المشكلة يعني
1: أولا فيما يتعلق بالتوقيع على المذكرة، تم يبدو حسب الأخبار المسربة بالرغم من تصريح السيد عراقشي وكذلك اليوم آخر تصريح للسيد بقائي الناطق باسم الوزارة الخارجية الإيرانية أنه خلال اليوم أو غدا سيتم التوقيع على ذلك. أما سبب هذا في الحقيقة التردد هو التثبت من العبارات، قال كل عبارة وحتى كل حرف يجب أن يكتب ويدون بدقة كي لا تحصل فيه ملابسات أو ملاعبات من الطرف الأمريكي. فيما يتعلق بموضوع الأصوات المعارضة هي ظاهرة صحية طبيعية، ولكن الملاك النهائي أستاذ حازم هو يعني ما يتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي وما يصوت عليه غدا إذا توصلنا إلى اتفاق، ما يسمى الاتفاق يرجع إلى
0: وقرارات البرلمان. المجلس الأعلى للأمن القومي بحاجة إلى مصادقة من المرشد الأعلى لتصبح نافذة بطبيعة الحال.
1: بكل تأكيد يعني هذا هو المسار التكاملي لسير سير العمليات.
0: دكتور رويوران لو سمحت، يعني هل نحن في ضوء ما تحدثنا به، هل نحن أمام نهاية حرب حقيقة أم انتقال من حرب إلى يعني إعادة رسم توازنات مختلفة إلى حالة يعني تتعامل فيها واشنطن مع طهران على أنها شريك ضرورة لا على أنها مشكلة كما تعاملت معها طوال العقود الماضية؟ هل يوجد هكذا قراءة تشعر يعني في ضوء التطورات السياسية المتسارعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين ومشاهدي قناة العربي. يعني أولا في تصوري نحن لسنا أمام انتهاء للحرب، نحن أمام وقف إطلاق نار لفترة 60 يوما، يقوم الطرفان بالانتقال من الحرب العسكرية إلى الحرب التفاوضية
0: الدبلوماسية.
2: التفاوضية من هنا الحرب شبح الحرب لا زال قائما، أنه عدم الوصول إلى نتيجة في المفاوضات يمكن أن يعيد الطرفين إلى المربع الأول، ولكن ورقة التفاهم هي ليست فقط مجرد ورقة يعني تحدد المراحل، لا، هي تحدد الأطر أيضا وهي خارطة الطريق في نفس الوقت.
0: عناوين عريضة يعني في كثير من القضايا، وهي نعم. بالمناسبة صفحة ونصف يعني بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني.
2: نعم هي 14 بند ولكن هي تحدد الإطار، أن هذا الإطار يحل ضمن هذا المفهوم، هذا يحل ضمن هذا الإطار. من هنا نحن أمام لماذا كل هذا التأخير في موضوع مذكرة التفاهم، ويأتي على خلفية أنها تحدد الأطر والطريق لحل هذا الخلاف بين الطرفين. من هنا أتصور أن احتمالية وصول ورقة التفاهم إلى مرحلة الاتفاق والتنفيذ تبقى مرجحة. نعم يعني المواضيع هي واضحة، يعني هي موضوعين بالمناسبة يعني ليس أكثر من ذلك.
0: النووي
2: موضوع الأول هو إنهاء الحرب، الموضوع الثاني هو النووي. موضوع إنهاء الحرب هو يشمل فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، رفع التجميد عن الأموال، بعض الأموال المجمدة، وكذلك يعني إزالة الألغام من قبل إيران.
0: ولكن دكتور هناك تفاصيل كثيرة أخرى، يعني نتحدث عن مضيق هرمز والوضع الذي آل إليه ومعادلة أمنية إقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى لبنان إلى باب المندب حتى حلفاء إيران أنصار الله الحوثيين، يعني الموضوع أوسع من ذلك.
2: صحيح أنا أقول عنوانين، إنهاء الحرب والملف النووي. إنهاء الحرب في تصوري هناك ضرورة أمريكية في فتح المضيق، لأن الاقتصاد العالمي يكاد يصل إلى مرحلة الركود. وفي هذا الإطار ما هو متفق قابل للتنفيذ تقريبا، يعني فتح مضيق هرمز، إزالة الألغام، رفع الحصار البحري الأمريكي، يعني وبما أن الموضوع قائم على الخطوة في مقابل الخطوة، يعني أمريكا تقول رفع الحصار سيتم بالتدريج، فورا إيران ستقول فتح المضيق سيتم بالتدريج خلال شهر.
0: يعني ولكن نتحدث عن يعني حالة الولايات المتحدة وإيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حالة عداء يعني استمرت لعقود. الآن قبل قليل كان يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو يكتب على منصته تروث سوشيال ويقول فور توقيع مذكرة تفاهم سيفتح مضيق هرمز وسنشارك، الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك في نزع الألغام. يعني هذا نتحدث عن شراكة أو تعاون أو يعني نظرة مختلفة بالكامل. يعني ماذا في تفاصيل مذكرة التفاهم؟
2: يعني أولا مذكرة التفاهم لم تعلن، ولكن هناك فيها وضوح فيما يخص فتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز بمجرد الإعلان عنه نعم هو الخطوة الأولى، ولكن هذه الخطوة لن تكون فتح كامل، لأن هناك ألغام، هناك موانع، هناك طرق محددة الآن من قبل إيران يمكن أن تستعمل، والتردد يعني تردد السفن ذهابا وإيابا سيعود إلى طبيعته حسب النص في فترة شهر، وليس في فترة اليوم الأول واللحظة الأولى. لا لا، إنه من هنا نحن أمام ترتيبات، صحيح هذا الكلام، ولكن ترتيبات متبادلة، وكل خطوة إيرانية تقابلها خطوة أمريكية، ولا يمكن أن نتصور أن يعني عدم قيام الطرف الآخر بما يجب عليه يمكن أن يجعل الأمور تستمر ضمن إطار التطبيق.
0: أستاذ ما شاء الله، يعني كلام سياسي جيوسياسي استراتيجي، تغير في العلاقة ربما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن ربما كل هذا الكلام لا يهم الشارع الإيراني. يعني الشارع الإيراني ربما بعيدا عن الشعارات الجيوسياسية في هذه اللحظة، ونحن في اليوم 106 للحرب، يبحث عن المطالب الاقتصادية، المطالب المعيشية. أنت رئيس

0: بالموضوع ينتظر أن تحل الأمور لتدور عجلة الاقتصاد. ما الذي يريده الشارع الآن؟
1: أولا شكرا على الاستضافة، وثانيا أحييك وأحيي الزملاء في هذه الندوة. أعتقد بأن إيران عندما وضعت شروطها كانت تعرف مسبقا بأن المطالب الموجودة في الساحة الإيرانية تتركز حول الوضع الاقتصادي، وهناك أزمات اقتصادية واضحة للجميع.
0: مطلع هذا العام شهدنا احتجاجات أساساً.
1: بالتأكيد. لذلك عندما وضعت الشروط كانت تعرف هذه المسألة. لماذا أقول ذلك؟ لأن عندما تقول إيران تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية في الخطوة الأولى وقبل البدء حتى بأي مفاوضات، هذا يعني أنها تريد خلق أجواء خاصة للشعب الإيراني، لا أقول للاستهلاك الداخلي، لطمأنة الشعب الإيراني بأن الحكومة ومندوبيها في المفاوضات يركزون على الوضع الاقتصادي عبر أولا تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية، وثانيا رفع العقوبات فيما يتعلق بالطاقة.
0: لا أريد أن أقاطع كثيرا، ولكن في هذين الأمرين تحديدا، الولايات المتحدة الأمريكية تقول، جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول، إيران لن تحصل على أي أموال لمجرد المشاركة في اجتماع أو لمجرد توقيع مذكرة التفاهم. العقوبات سترفع في المرحلة الثانية كما تفضل الدكتور أفقهي أيضا، في المرحلة الثانية يتم رفع العقوبات تزامنا مع ترتيبات تتخذ بشأن البرنامج النووي الإيراني. إذن كلا الأمرين يبدو يعني المشهد فيهما ضبابيا، هل تخلق هذه الضبابية طمأنة لدى الشارع الإيراني اقتصاديا؟
1: أنا كنت أريد أن أركز على الدافع وراء التأكيد الإيراني على المحور الاقتصادي في التنفيذ. ماذا سيحصل؟ ممكن أن تقول لي أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران عندما تجابه الوضع في المفاوضات، لأننا نعرف مسبقا أيضا أن المفاوضات هي استمرار الحرب بلغة أخرى، وهناك حرب ثانية
0: كما قال الدكتور رويوران.
1: بالتأكيد يعني المفاوضات عندما لم تنجح الحرب بتحقيق أهدافها وصل الطرفان إلى المفاوضات، والمفاوضات تؤكد على النقاط التي بدأ من أجلها الحرب، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، لكن هم وضعوا أهداف أخرى لم يتمكنوا أو لم ينجحوا في تحقيقها. هذا للتأكيد على الوضع الاقتصادي. أعتقد بأن إيران أكدت على هذا الموضوع، وهناك بحث بين الأطراف المعنية والدخول الوسيط القطري في الأسبوعين الأخيرين من المفاوضات. هذه له دلالة خاصة أستاذ حازم.
0: وفد قطري زار طهران، وتم الحديث بأن التركيز كان على شق موضوع الإفراج عن الأموال المحتجزة، ولكن لم يرشح شيء بطبيعة.
1: لا، في هناك معلومات تؤكد.
0: أفدنا دكتور.
1: في آلية من الممكن أن تنشط هذه الآلية خلال اليومين القادمين. ما هي هذه الآلية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تقول لم أفرج عن الأرصدة المجمدة، لم تقل إذا كانت هناك آلية تتدخل الأطراف الأخرى وخاصة الطرف القطري عندما أكد في خلال مفاوضاته مع الجانب الإيراني. يقول الجانب القطري بأن قطر مستعدة لوضع هذه الآلية. ما هي الآلية وما هي ماهية هذه الآلية؟ هذا يعني أن قطر ستقوم بإعطاء سلفة تحت عنوان سلفة
0: خطأ ائتمان
1: للجانب الإيراني.

0: الإيراني وعند تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ورفع العقوبات عنها ستقوم بتسديد الجانب القطري ما تدفعه في مقدمة. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني والطرف الإيراني يؤكد على هذا الأمر قبل الشروع بأي مفاوضات. ومن ثم النقطة الأخرى، الولايات المتحدة قبلت صحيح بأن دافعها كانت لإرضاء سوق الطاقة العالمي الذي ارتفع بشكل جنوني، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت برفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني خلال مدة المفاوضات، يعني خلال 60 يوم، وإذا استمرت المفاوضات أكثر من 60 يوم أيضا ستقوم وسيسمح لإيران بتصدير نفطها والبترول إلى خارج البلاد، وهذا ستجني الأموال الكثيرة حسب المصادر الأمريكية حتى، وهذا سيكون نافعا للاقتصاد الإيراني في مرحلة الأزمة الحالية.
1: كثير يعني كثيرة هي التسريبات في الواقع، ووزير الخارجية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقاطعوا في فكرة أن يعني الكثير من التسريبات غير دقيقة، ربما يجب أن ننتظر التفاصيل. ولكن في إطار العناوين العريضة، يعني أشار الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين إلى فكرة الاقتصاد التي كانت دافع أساسا دائما للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفع العقوبات، والآن أكيد هي يعني جزء من هذه الدوافع. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الدكتور أفقهي، ما هو الخط الأحمر الأبرز؟ هل هو فعلا الموضوع الاقتصادي، الأموال التي يجب أن تحصل عليها إيران، أم جبهة لبنان، أم مضيق هرمز؟ ما هو الخط الأحمر الذي قد يؤدي إلى إفشال مذكرة تفاهم، يعني تولد ميتة؟ ما هو هذا الخط الأحمر الذي يمكن أن تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر طهران؟
2: يعني أنا قلت أستاذ حازم، عندما حددت إيران هذه المطالب ما يسمى بمذكرة التفاهم، والتأكيد على أنه يجب أن نتحدث ونتحرك مرحليا. ماذا يعني مرحليا؟ نتحرك حسب الأولويات. وقف الحرب، طيب إذا لم يكن هناك وقفا للحرب كيف نتحدث عن رفع عقوبات، وكيف نتحدث عن موضوع فتح مضيق هرمز وقضايا رفع الحصار؟ يعني أنت في حرب وموانئك محاصرة، إذن وقف الحرب إذا لم يتم يعتبر خط أحمر. وكذلك أكد السيد عراقشي أنه نحن نتحرك حسب تحقيق بند
1: يعني خطوة بخطوة، ستيب باي ستيب.
2: إذن أي بند لم يطبق يتلكأ يتعثر يصبح خطا أحمر. إن ليس هناك خطا أحمر كما يقال أنه مضيق هرمز خط أحمر أو الملف النووي خط أحمر.
1: يعني الآن في حال الآن تم البدء في مذكرة التفاهم وجاءت إسرائيل وضربت في لبنان،
2: خط أحمر،
1: تفشل مذكرة التفاهم.
2: أكيد هذا ما أكده السيد عراقشي البارحة عندما سئل أنه ماذا يعني موضوع شمولية محور المقاومة على رأسه لبنان وليس وقف إطلاق النار في لبنان. يعني أكد السيد عراقشي من أنه حسب ما يرد في هذه المذكرة انسحاب حتى القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. هل حقيقة ستوافق إسرائيل على هذا البند؟ هل باستطاعة ترامب أن يهدد أو يضغط أو يطلب من نتنياهو أن يلتزم بما سيتفق عليه بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي؟ كل هذه قضايا تعتبر خطوطا حمر إذا لم تنفذ. نصل إلى موضوع مضيق هرمز. طيب إيران أكدت في هذا البند يدار مضيق هرمز حسب الإدارة وحسب الحلة الجديدة لإدارة هذا المضيق، عن طريق أولا اتفاق مع الجارة الجنوبية سلطنة عمان. الموضوع الثاني ينتظر في الحقيقة حرس الثورة الإسلامية القوى البحرية الحلة الجديدة التي سيصوت عليها البرلمان ويقدمها للحكومة كي تبلغها الحكومة إلى القوات العسكرية، سواء القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أو القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. طيب حتى فيما يتعلق بموضوع الرسومات، تسمى جباية، تسمى رسومات، هذا فصلته إيران بشكل كامل، والآن تطرحه مع الجانب العماني كي تأخذ رأيها، لأنه هذا ممر دولي ولكن ليست مياه دولية وإنما مياه إقليمية، حتى تتداخل المياه من الشاطئ العماني إلى المياه الإيرانية ومن الشاطئ الإيراني إلى المياه العمانية. إذن هذا الموضوع يجب أن يتم فقط بين الدولتين، بخلاف ما يدعي الأمريكي أنه يجب أن يفتح المضيق بصورة كاملة، وليس من حق إيران أن تتقاضى الرسومات. إيران ماذا تقول؟ تقول هناك خدمات، أي قناة في العالم، أي مضيق في العالم عندما يقدم خدمات، عندما يقوم بعملية نظم وانتظام مرور السفن، محاربة الإرهاب، موضوع البيئة، كل هذه لها خدمات. إيران لم تطالب بهذه الخدمات، طيب، ولكن الآن تطالب بهذه الخدمات. طيب إذا لم توافق أمريكا على هذا البند، هل سيفتح المضيق؟ لأن المضيق ما زال مغلوقا بسبب العمليات في الحقوق والاحتكاك بين القطع العسكرية الإيرانية.
1: ما هي ضماناتكم أمريكا دكتور؟
2: ضمانات
1: باختصار يعني.
2: ضمانات ماذا؟
1: ضمانات كل هذا سينفذ في مذكرة التفاهم،
2: يعني الضمانات هي التزام الجانبين، يعني لا يمكن أن نقول إيران ما هي ضماناتك ولكن لا نطالب من الجانب الأمريكي ما هي ضماناته. يعني حتى في تجربة الاتفاق النووي قدمت إيران وتسارعت وسارعت في تنفيذ كل التعهدات، ولكن الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي لم ينفذ بندا واحدا.
1: طيب سأسأل نفس السؤال للدكتور رويوران، يعني في إطار القانون الدولي وفي إطار انعدام الثقة المعروف بين طهران وواشنطن، وبالمناسبة اليوم يعني صحيفة أتلانتيك أشارت بشكل واضح إلى أن المشكلة الأساسية يعني منذ البداية هي انعدام الثقة، ما هي الضمانات التي تمتلكها طهران لتنفيذ كل ما ذكرناه وأشار إليه الدكتور أفقهي؟ يعني ما هي الضمانات التي تم وضع على الطاولة حقيقة، يعني سواء من الجانب الإيراني أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم، من أجل إنهاء حالة الاشتباك وبناء الثقة مبدئيا؟
3: يعني أنا في تصوري أنه موضوع الثقة يعني أو الضمانة لإيران هو مضيق هرمز. مضيق هرمز اليوم يشكل ضمانة كبيرة لإيران في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ولكن مستقبلا ضمن إطار ورقة التفاهم هناك اتفاق في أن يذهب إلى مجلس الأمن، يصوت عليه، يتحول إلى قرار دولي ملزم لكل الأطراف. من هنا البداية، نعم إيران تقول الضمانة هو مضيق هرمز، ولكن في موضوع مضيق هرمز دعني أفصل بعض الشيء قانونيا. نحن عندنا معاهدتين أو قانون بحار، رقم واحد ورقم اثنين. رقم واحد هو 1958 والثاني 1982. أمريكا لم توقع على، وإيران كذلك، على معاهدة قانون البحار 1982. أمريكا تطالب إيران بالالتزام بشيء هي لم تلتزم به، هذا أولا. ماذا تقول إيران؟ تقول إيران أن هناك أولا المياه الإقليمية، المياه الإقليمية واضحة 12 ميل
1: عن الساحل،
3: إنه ولكن بما أن المضيق هو أساسا ليس 24 ميل حتى يكون 12 ميل لعمان و12 ميل لإيران، المناصفة هو الأساس في حال أنه كان هناك استعصار،
1: ولكن يبقى مضيقا دوليا. يعني
3: ماشي، شوف هذا مضيق دولي في المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، هذا التفسير القانوني. هناك مقال حول هذا الموضوع يعني لأحد أشهر الجامعات في العالم وهو جامعة ييل في أمريكا، السيدة مريم جمشيدي يعني استعرضت هذا الموضوع قانونيا في مجلة نيشن، وقالت إنه هذا مضيق دولي في مياه إقليمية إيرانية عمانية، ويمكن لإيران أن تطلب في مقابل الخدمات البيئية ما يمكن القبول به بين على السفن الداخلة والخارجة من هناك. من هنا يعني أولا ليست أمريكا هي التي تحدد،
1: لكن دكتور نحن أمام واقع عملي حاليا، واقع حال أمام روايتين. يعني يعني إيران مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية، بحرية الحرس، بحرية الجيش الإيراني، تقول بأنها تسيطر على المضيق وتغلقه وإلى آخره، بينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتؤكد القيادة المركزية الأمريكية بأن المضيق مفتوح وهناك عملية سرية تجري والسفن والناقلات تتحرك. يعني الموضوع
3: لا، شوف، أولا يعني نحن في العلوم السياسية وطريقة
1: البحث بعيدا عن الشق القانوني،
3: لا لا، طريقة البحث الاجتماعي عندما تتكلم يقولون ما هي المؤشرات. يعني أمريكا تقول مضيق مفتوح والحركة مستمرة،
1: تتحدث عن أرقام.
3: أنت لا يمكن أن تأتي باسم سفينة عبرت من دون تنسيق مع الحرس. أن تدعي شيء أن يكون هذا الفعل قد جرى يجب أن تأتي بمؤشرات، هذا غير صحيح. نعم كانت هناك سفينتان هنديتان أرادت أن تخرج من دون إذن، لم تسمح لها إيران. من هنا موضوع أن إيران تتحكم بالمضيق، هذا شيء لا شك فيه. الادعاء الأمريكي أنها مفتوحة، لو كانت مفتوحة لماذا إذن تطالب أمريكا بأن تفتح إيران المضيق؟ يعني هذا هذا هذا سؤال مهم، إن لو كان مفتوح لماذا تطالب بفتحه إذن؟
1: لا. طيب تفضل.
0: أستاذ بغان، هناك مرور لبعض السفن من الجانب العماني للمضيق، وأصبح موجودا اليوم ويوم أمس. والولايات المتحدة الأمريكية عندما تقول المضيق مفتوح للجميع تعني هي بأن المضيق من القناة الخاصة لعمان، وهذا تشمل فقط أستاذ حازم فقط البواخر غير الثقيلة
1: بسبب الطبيعة الجغرافية للمضيق. يعني سمعنا خلال الأيام الماضية أنه علقت بعض السفن هناك من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني.
2: 99% من السفن يجب أن تمر
0: من الخط
1: من المياه الإيرانية،
2: لأن عمق السفن تصطدم بالوضع الصخري في الجانب.
1: يعني لا أريد أن نغرق في هذا الموضوع، ولكن يعني تعليقا على كل هذا الكلام أستاذ شمس الواعظين، يعني هل حقيقة الشارع الإيراني يشعر بأنه انتصر حاليا أم أنه نجا من حرب جديدة؟ يعني أي الشعورين هو الغالب في الشارع الإيراني حاليا؟
0: أعتقد من المنظور الاستراتيجي أن إيران كسبت هذه الحرب ببعض الامتيازات التي أتت بها بصورة نقطة بعد نقطة. يعني أن إيران عندما أفشلت المخطط الأمريكي الإسرائيلي بإسقاط النظام، بدلت هذه العملية العسكرية إلى شيئا فشيئا انتقلت أو دفعت الأعداء من الأراضي الإيرانية إلى النزاع البحري بعد إمساكها بمضيق هرمز. هذا تطور استراتيجي
1: كان الشارع الإيراني بالحرب. يعني كيف انعكس هذا على الشارع الإيراني؟
0: الشارع الإيراني عندما رأى بأن القوات المسلحة الإيرانية سيطرت على مضيق هرمز، الشعب الإيراني في تاريخه كان يحلم بهذا الشيء في الواقع. وقبل حتى الثورة الإسلامية إيران كانت تحلم بأن يوم يأتي يوما لكي تقوم بإدارة مضيق هرمز. مضيق هرمز تقع في المياه الإقليمية لدولتين كما أشار الزملاء، لكن من ناحية المعايير الموجودة للانتصار والخسارة في الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافهما المعلنة. نتذكر 4 days للرئيس الأمريكي، 4 أيام ونحن في نزهة ولا توجد عمليات عسكرية، four days.
1: ولكن مؤخرا يقول أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يؤتي أكله لتحقيق الأهداف الأمريكية أكثر من الحرب حتى.
0: أستاذ حازم أنا أقول لك شيء واقع عن هذا. إيران حصلت على الكثير من الطرق البديلة لكي تصدر حتى نفطها عبر الطرق البرية، وكانت بدأت في هذه المشاريع، وخاصة تصدير البترول إلى الصين عبر الطرق البرية عبر أفغانستان.
1: ولكن لا يمكن مقارنة ناقلة مليونين ونصف برميل ب يعني قطار يحمل 70,000 برميل.
0: هذا صحيح، لكن عندما تريد أن تكسر إرادة العدو فيما يريد كسر إرادتك، هذا يعني أنك تتجه نحو الطرق البديلة.
1: وأعود للشارع الإيراني، ماذا ولد كل هذا عند الشارع الإيراني؟ هل خلق حالة قومية، شعورا وطنيا؟ هل تجاوز الشارع الإيراني فكرة الإصلاحيين والمحافظين والأصوليين؟
0: أكثر من هيك أستاذ حازم، الشعب الإيراني هذه نشوة الانتصار وإدارة مضيق هرمز، هذا أدى إلى نوعا ما فيها، أقول أنا هنا أنه التشدد حتى في بعض المطالب الشعبية. لذلك القيادة الإيرانية في هذه المرحلة يوم أمس واليوم تريد لملمة الوضع في الداخل، لأن أصوات المتشددين قد علت خلال اليومين الماضيين. تريد من القيادة الإيرانية الاستمرار في الصمود ودفع العدو نحو التراجع أكثر، وإعطاء التنازلات والامتيازات لإيران أكثر. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما اعتدت على إيران يجب أن تخسر الحرب حسب طبعا المتشددين في إيران. لكن القيادة الإيرانية أعتقد بأنها قامت بخطوات حكيمة. لماذا أقول ذلك؟ لأن الوضع الاقتصادي العالمي والطاقة وكل هذا يجبر القيادة الإيرانية أن تدرس الموضوع بإمعان أولا، وثانيا أن تدرس من ناحية المصالح الدولية للأسرة الدولية. إذا كان هناك صراخ في الأسرة الدولية ضد إيران، هذا سيكون لغير صالح إيران في المستقبل
1: استنادا إلى هذا
0: العلاقات الإيرانية الدولية.
1: استنادا إلى هذا الكلام دكتور رويوران، يعني هل مذكرة التفاهم والوصول إليها فجأة حقيقة، يعني قبل أيام كنا على شفا حرب جديدة، هل هو اعتراف أمريكي إسرائيلي بفشل خيار هزيمة أو كسر إيران كما تفضل الدكتور، أم اعتراف إيراني بالمقابل باستحالة إدارة المنطقة عبر صدام مفتوح وحرب بلا نهاية؟ يعني
3: أولا دعني استكمل ما تفضل به الأستاذ شمس الواعطي. شوف، الحرب غيرت العقد الاجتماعي في إيران. يعني في إيران كانت هناك أزمات على خلفية الغلاء والتضخم، على خلفية مهسا أميني والحجاب إلى آخره،
1: أزمات اقتصادية اجتماعية ثقافية.
3: نعم، ما حدث
1: وفي جوانب منها أحيانا كانت سياسية.
3: نعم، في ما حدث هو أن
0: في جوانب أخرى كان تدخل من الخارج.
3: يعني ترامب قال أنه أرسل أسلحة إلى آخره. يعني العقد الاجتماعي تغير في شخص.
1: ما هو عنوان التغيير؟
3: أنا أريد أن أصل إليه، أنه أولا في شخص هو الدكتور ولي نصر، معروف هذا طبعًا كان طبعًا من رجالات بلاط النظام السابق، كتب مقالة مهمة في هذا الإطار أن هذه الحرب وحدت المجتمع ضمن إطار عقد اجتماعي جديد قائم على الوفاء للوطن.
1: إذن كما سألت، يعني الشعور الوطني القومي تعزز.
3: يعني الآن في ساحات الاجتماع التي تراها في طهران، يعني ترى نماذج مؤدلجة ونماذج غير مؤدلجة، والكل يتعامل بإيجابية مع الآخر. قد يكون في موضوع أزمة مهسا أميني كانوا في طرفي نقيض، الآن ليسوا كذلك، موجودون ضمن إطار نفس الساحة ويتعاملون بإيجابية مع بعضهم البعض، وهذا جعل النظام يعتمد على قاعدة واسعة من المجتمع تؤيد النظام في الحرب وتؤيده في سياساته. فيما يخص السؤال الذي تفضلت به، شوف من 20 سنة، من 2002 كلما كان يعني يطرح الموضوع النووي كان الرؤساء الأمريكان والمسؤولون الأمريكيون يقولون الخيار العسكري موجود على الطاولة. إيران من خلال هذه الحرب والصمود الأسطوري أسقطت هذا الخيار من يد أمريكا، أصبح خيار التهديد بالحرب استهلك واستنفذ تماما.
1: ولكن إسرائيل تقول الآن أنها يعني مستعدة للتحرك بشكل منفرد فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، فهل هي قادرة فعلا على تخريب مذكرة التفاهم هذه أو التوافقات المتوقعة؟
3: إسرائيل من دون أمريكا لا تستطيع، إسرائيل من دون أمريكا لا تستطيع، وأمريكا
0: إذا كانت تستطيع لم تكن تقبل أو تدفع نحو وقف إطلاق النار في الحرب 12 يوم.
3: يعني شوف أمريكا، أمريكا أمريكا الآن يعني بعد وقف إطلاق النار هي واضح أنها لا تستطيع أن تستأنف الحرب، يمكن أن تستأنف الضربات ولكن لا تستطيع أن تستأنف الحرب، لأن هذا الخيار استهلك، وأنما لم تستطع أمريكا أن تصل إليه خلال 40 يوما، لن تصل إليه من خلال ضربات لساعات أو لأيام. من هنا أتصور نحن أمام مشهد جديد سقط فيه خيار الحرب، وعندما يسقط خيار الحرب ليس هناك من خيار إلا الدبلوماسية.
1: طيب هذا يدفعني للسؤال دكتور أفخه، يعني إيران ربما في ضوء الاستعدادات التي جرت طوال شهر ونصف من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم والتسريبات التي حصلت حولها، خاضت تجربة يعني قد تكون أول تجربة حقيقية للفصل بين الملف النووي والملفات الأخرى، خاصة ملف النفوذ الإقليمي الإيراني. فهل هي حقا يعني الصورة بهذا الشكل؟ وهذا يدفعني لسؤال آخر أيضا، يعني الكثير من التسريبات والكلام يدفع للتساؤل حقا، يعني ما الذي بقي ثابتا في العقيدة الإيرانية بعد تجربة الحرب الأخيرة، حرب 40 يوم، وما الذي تغير في العقيدة الإيرانية في عقلية الحكم في إيران؟
2: هذا ربما من أهم الأسئلة في هذه الحلقة الآن، بمعنى أنه كان لنا جولات من التفاوض حول النووي بوساطة عمانية في الجولة الأولى والتي أفضت إلى حرب 12 يوما، لأنه دائما كان يهدد ترامب أنه إذا لم تستسلم إيران لمطالبنا فالخيار العسكري على الطاولة،
1: واليوم هي الذكرى السنوية الأولى.
2: كذلك في الحرب 40 يوما أو ما يسمى بحرب رمضان، كذلك كان يهدد أنه إذا لم تستسلم إيران فهناك الخيار العسكري، وتمت في الحقيقة موضوعة الخيار العسكري، واستخدمت أمريكا وربيبتها اللقيطة الصهيونية هذا الحرب ضد الجمهورية الإسلامية. ما الذي حصل؟ عدم تحقق الأهداف المعلنة، وحتى عدم تحقق ما كانوا يضمرونه وما كانوا يخفونه من خلايا نائمة في الداخل الإيراني، وإيصال هذا السلاح الذي أبطل مفعوله بسبب وعي وصحوة القوات الأمنية سواء على الحدود أو على في الداخل الداخل المدن، خصوصا العاصمة.
1: وكان هناك أساسا خلال 100 يوم الماضية الكثير من الاعتقالات بالمئات، يعني
2: عمليات حتى إرهابية، اختراقات. إذن الذي تغير الآن، نحن ما نحن فيه الآن هو أنه في الجولات الأولى والثانية أمريكا كانت تفرض مطالب على إيران، وعلى إيران أن تستجيب لهذه المطالب وإلا السيف المسلط على رقبتها. في هذه الآن ما نحن فيه الآن موضوع المذكرة التفاهم، إيران اللي الآن تفرض هذه المطالب الخمسة التي تتفرع في 14 بندا إيران فرضتها. لماذا إيران تقول أنا أطلب رفع العقوبات، أنا أطلب الأرصدة تحت الأرصدة، أنا أطلب إدارة مضيق هرمز؟ لأنه أنا المنتصر.
1: إن يعني كنت تريد المنتصر، تريد القول أن العقيدة الإيرانية الآن تفكر بعقلية الدولة العظمى، يعني كما لا كتبت بعض الصحافة الإيرانية؟
2: لا، أنا لا أبالغ دولة عظمى، ولكن على مستوى المنطقة هي القوة العظمى بدون شك
1: مع وجود إسرائيل.
2: يعني الآن لا، إسرائيل كما تفضل الأخوة، إسرائيل بدون أمريكا لا شيء أستاذ عازم. يعني لاحظ مثال عملي، لا نذهب بعيدا، في عمليات طوفان الأقصى لولا الدعم الأمريكي والله كان حماس والجهاد الإسلامي ومن صوب جنوب لبنان حزب الله كان هزم إسرائيل وتدمرت إسرائيل حقيقة. والآن ما زالت القوة البرية لقوات الجيش العدو الصهيوني منهكة، يعني ما يعاني الآن منه الجيش. هذه التقارير ترفع أستاذ حازم من رئيس الأركان إذا زمير إلى الكابينة الأمنية أنه لا نستطيع، ليس لدينا قوات أن نغطي هذه العمليات لنذهب إلى الشمال الليطاني. إذن إيران في هذه الجولة في الحقيقة تطابقت العقيدة الإسلامية مع الوفاء للوطن والتراث الوطني، ولهذا تلاحظ الآن في منصات هذه المظاهرات التي تحصل في المدن تلاحظ أنه هناك مزج بين أشعار فردوسي وتخليد لرستم ولأرش كمانجير، هذه النماذج
1: الشخصيات الأسطورية
2: مع الأبطال اليوم، مع مقاتلنا، مع قادتنا العسكريين، مع قادتنا السياسيين. هذا الامتزاج في الحقيقة كان يشكل يعني عقب للأمريكيين أن يدق إسفين بين هناك وطنيون محض وهناك متصلبون أصوليون أو عقيدون محض. هذه ذابت في الحقيقة بسبب بركات هذه الحرب برغم من الخسائر التي نحن تحملناها.
1: طيب أستاذ، ما شاء الله، أريد أن أسأل يعني انطلاقا من هذا التغيير الذي نتحدث عنه، إلى ماذا ترمي إيران يعني من خلال مذكرة تفاهم هذا؟ هل ترمي إلى رفع العقوبات وحل هذه المعضلات النووي وما ذلك ما إلى ذلك من أجل رفع العقوبات، أم أنها تريد حقا تغييرا يعيد دمج إيران في الاقتصاد العالمي عموما، يعيد دمج إيران في النظام الإقليمي؟ يعني نعرف الوضع ليس على ما يرام، فإلى أين يعني ماذا ترمي إيران؟
0: أعتقد بأن إيران عندما أوجدت القوة في الصمود أمام أكبر قوة معتدية في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر قوة أيضا من الناحية التكنولوجية أي إسرائيل، عندما أوجدت هذه القوة، لأن أنا دائما أشير إلى هذه النقطة، إيران كانت تحظى بمزيتين. المزية الأولى الجغرافية، لا يوجد في تاريخ البشرية بأن التكنولوجيا تمكنت من الانتصار ضد الجغرافيا، كانت إيران تتمتع بهذه الميزة. والميزة الثانية كانت عامل الوقت، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كانوا يراهنون على 4 أيام وثلاثة أيام وإسقاط النظام، وهذا دخلوا حرب 12 يوم. إسرائيل طلبت ملتمسة من الجانب الأمريكي أن تتدخل لوقف إطلاق النار، وهذا ما حصل،
1: ولكن رتبوا أوراقهم وعادوا من جديد.
0: بالتأكيد، ولكن في خلال الحرب 40 يوم أيضا إيران قامت تراكم قوتها وصمودها أمام المعتدين ونجحت في ذلك. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية قبلت التفاوض أو انتقلت إلى التفاوض؟ لأن لم يكن بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المضي قدما في الحرب ضد إيران. يعني وصلوا إلى استنتاج بسيط بأن إيران، هذه كانت حرب 40 يوم، كانت 400 يوم لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من كسر إرادة الإيرانيين في الحروب. أعتقد بأن هناك من العقلاء في الولايات المتحدة نصحوا الرئيس ترامب بأن الإيرانيين لم تستطع أي قوة في العالم من كسر إرادتهم خلال الحرب، لكن بالمفاوضات من الممكن أن نأخذ شيئا من إيران، لذلك انتقلوا إلى المفاوضات. لكن ماذا أرادت إيران؟ إيران أعتقد مع هذه القوة وتراكم القوة التي حصلت عليها بعد، ستتغير وجه إيران 100% بعد هذه الحرب في الشرق الأوسط. أولا في غرب أسيا ستكون القوة العظمى، أنا أستخدم هذه بإمعان وبدراسة هذا الوضع. إيران ستكون القوة العظمى في غرب آسيا أولا، وهناك مركز دراسات الاستراتيجية في بكين عاصمة الصين يقول هذا المركز بأن إيران ستكون اللاعب الرابع على المسرح الدولي. هذا مهم أستاذ حازم، مراكز دراسات صينية تؤكد أنه هناك 3 لاعبين على المسرح الدولي. هناك الرئيس الفرنسي أيضا أشار إلى بصورة غير مباشرة بتحديه أمام الرئيس الأمريكي أنه أنتم خلقتوا قوة على المسرح الدولي ستواجه القوى التقليدية الموجودة على المسرح الدولي، وهناك ستكون مصاعب للقوى التقليدية على المسرح الدولي، إما عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات الدولية. لنفترض شيئا أستاذ حازم، لنفترض أنه تواجه إيران الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، عندما تكون لإيران الحق بالإدارة بمضيق هرمز، هذا يعني إدارة في التسعير للبترول، هذا يعني أنه إذا واجهت أي تحديات في
1: إذا قبل العالم بذلك، يعني هذا
0: قبل العالم، يعني ماذا سيقول العالم أمام هذه الصلابة الإيرانية وإرادة الإيرانية في التحدي أمام؟
1: طيب دكتور إيران له تعليق ربما.
3: يعني أولا أنت سألت ماذا تريد إيران؟ شوف، إيران كانت تريد أن تكون دولة طبيعية في المنطقة وفي العالم، أمريكا منعت ذلك من خلال عقوبات سياسية، عقوبات مصرفية، عقوبات مختلفة،
1: ولكن يعني كان لهذا أسباب، يعني من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
3: لا
1: يعني هذا يعني إيران تدعم جماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، يسمع شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إلى كل هذا يعني شكل تراكمات بدءا من السفارة الأمريكية وما يسمى بوكر التجسس هنا في طهران، وصولا إلى يعني الكثير من التفاصيل. هذا ما راكم الأمور. يعني
3: شوف، تقريبا 90% من العقوبات هو حول الملف النووي، ومن 2002 ولحد الآن وهم يقولون القنبلة النووية وهي غير موجودة، والعقوبات مفروضة على خلفيتها. من هنا هذه العقوبات الظالمة يجب أن ترفع، ومن خلال ورقة التفاهم والمفاوضات الجارية. إيران تريد أن تكون دولة طبيعية، رغم أن هناك تحول في المجال الاستراتيجي، يعني استكمالا لما تم بحثه. شوف، أمريكا أرادت أن تسقط النظام في إيران، تنكشف آسيا الوسطى والقوقاز أمام أمريكا، أن تكون أمريكا موجودة على الحدود الجنوبية الروسية والحدود الغربية الصينية، وأن تسيطر على آخر طرف في المنطقة من منتجي النفط الذين يوفرون سلاسل إمداد الطاقة إلى الصين، وتتحكم بالصين من خلال هذا الموضوع أيضا. ما حدث أن الصمود الإيراني رفع قيمة إيران لدى روسيا والصين.
1: يعني كانت إيران خط دفاع متقدم؟
3: نعم،
1: هكذا تريد أن تقول؟
3: هذا ما أريد أن أقوله. يعني أحد مراكز دراسات الصينية كانت تقول أن إيران هو الخط الأول للدفاع عن الأمن الوطني الصيني.
1: طيب بناء على هذا الكلام، ستكون إيران تتجه شرقا كما كنا نسمع خلال السنوات الماضية بعدها؟
3: أنت يعني شايف وزارة الخارجية وما
1: لا شرقية ولا
3: لا
1: غربية،
3: لا شرقية ولا غربية. إيران هي تتعامل ضمن إطار المصالح. لماذا تستعدي الغرب؟ لأن الغرب استعداها. إذا أمريكا لم تستعدي إيران ستكون علاقة إيران مع الغرب طبيعية.
1: طب سؤال سريع، يعني الملفات الكبرى تأجلت ووضعت للمرحلة الثانية، هل هذا يعني أن الاتفاق راسخ، هي مذكرة التفاهم الحالية راسخة قوية، أم أن كما يقول البعض يعني من المعارضين لمذكرة التفاهم تعطي فرصة للطرف الآخر يعني ليلتقى؟
3: أنا في تصوري إيران أسقطت خيار الحرب، وعندما يسقط خيار الحرب ليس هناك مجال إلا التفاوض، وأمريكا مضطرة إلى التفاوض والاتفاق مع إيران ضمن إطار ورقة التفاهم.
1: دكتور أفخهي، يعني في ضوء كل ما تحدثنا به، تبعات كبيرة مرتبطة بإيران بالمنطقة بالعالم، السؤال هو من وجهة نظرك كيف هو شكل الشرق الأوسط في حال تم تنفيذ مذكرة التفاهم ومضت الأيام الستين ووصلنا إلى اتفاق، كيف سيكون شكل الشرق الأوسط من وجهة نظرك، من وجهة نظر طهران؟
2: يعني عندما أقتل الشهيد قاسم سليماني بأمر هذا المجرم نفسه ترامب الذي أمر كذلك باستشهاد الإمام قدس سره الشريف، هناك أشار الإمام أنه يجب أن تخرج أمريكا من المنطقة، ليس الخروج الاقتصادي، ليس الخروج الدبلوماسي، ولا حتى الخروج العسكري، إنما الخروج الإرهابي. هناك الآن دول تدافع أنه نحن لنا الحق أن نعقد اتفاقات عسكرية وقواعد عسكرية مع الأمريكيين، هذا لا ضر فيه، ولكن عندما تستخدم هذه القواعد ضد دول أخرى، هل من حق الدول الأخرى أن ترد أم لا؟ والعتب الآن على هذه الدول التي تتهم إيران بأنها إيران تعتدي على هذه الدول، في حين أنه إيران تقول وألف مرة نحن نضرب القواعد العسكرية. هذا واحد أستاذ
1: حازم، يداهمنا الوقت.
2: بجملة واحدة فقط، في الرسالة الثانية الأربعينية عندما وجه سماحة المولى السيد مجتبى الخامنئي حفظه الله، خاطب هذه الدول نفسها أنه كيف ستكون الشرق الأوسط، قال مخاطبا هؤلاء الدول، تابعوا الأحداث وادرسوها وحللوها بعناية وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ، معناها أنه نحن أحضاننا مفتوحة لكم، ولكن يجب أن تعودوا.
1: إذن من وجهة نظرك شرق أوسط بلا أمريكا بالمعنى الذي شرحته
2: ولا إسرائيل.
1: دكتور يوران، كيف سيكون الشرق الأوسط؟
3: من دون شك إيران الآن أصبحت قوة إقليمية تمتلك فائض من القوة، التعامل مع إيران لن يكون خارج هذا الإطار مستقبلا على المستوى الإقليمي.
1: دكتور،
0: لا أعتقد بأن الولايات المتحدة سنمحيها من وجه الأرض ومن المنطقة، لا لا، لكن التوازن الاستراتيجي سيكون سيتحقق بعد هذه الحرب بين إيران كقوة عظمى في غرب آسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى على المسرح الدولي، وهذا سيأتي من خلال المفاوضات وتقسيم من الممكن أن تكون هناك للعب الأدوار في المستقبل، خاصة الأدوار الاستراتيجية.
1: أشكركم ضيوفي جميعا، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، كنتم مع هذه الحلقة من حوارات العربي من طهران.

0: هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط والعالم. ونبدأ بالملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيفتح للجميع فور التوقيع على الاتفاق.
1: روايات وتصريحات متضاربة بشأن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران، وسط غياب معطيات حاسمة عن موعد التوقيع ومضامين التفاهمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة، إلى جانب تلويحه بخيارات أخرى لم يكشف عنها. ترامب أشار إلى أنه فور التوقيع على الاتفاق سيفتح مضيق هرمز للجميع. تصريحات ترامب تتقاطع مع ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي رجح أن إنجاز الاتفاق بات قريباً، مؤكداً استعداد بلاده للتوقيع الإلكتروني فور اكتمال الصيغة النهائية الأحد، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع المقبل بعد توقيع الاتفاق الذي قال إنه قد يشكل أساساً لسلام دائم. طهران في المقابل دعت إلى الحذر بشأن تحديد المواعيد، مؤكدة أن التوقيع لم يحسم بعد، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أشار أيضا إلى عدم وجود أي ترتيبات حالية لسفر وفد التفاوض إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال يوم أو يومين. بين هذه الروايات، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي مع إيران، فيما تقول طهران إن الحديث عن التفاصيل لا يزال مبكرا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تركز حاليا على إنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي. في غضون ذلك، استمرت الاتصالات الإقليمية مع الوسيط الباكستاني، خاصة القطرية والسعودية منها، لدفع التفاهمات قدما، في حين أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر جدد في اتصاله مع ترامب استعداد بلاده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام مع إيران. هي ساعات وربما أيام من الترقب قد تحسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، وسط أمال بتحوله إلى واقع سياسي يبعد شبح الحرب عن المنطقة.
0: معي من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا لانضمامك إلينا عبد الرحمن. مما رصدته من تصريحات وتسريبات في واشنطن، متى وكيف وما المتوقع فيما يتعلق بهذا الاتفاق المزمع بين واشنطن وبين طهران، خاصة لناحية التفاصيل التي تبدو غامضة إلى اللحظة؟
2: الاتفاق عن بعد هو سيد الموقف كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعن بعد أي التوقيع سيكون إلكترونيا وعبر شاشات ربما الساتلايت بين الزعماء من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران، وأيضا بمشاركة الوسطاء. الولايات المتحدة الأمريكية تريد سريعا إبرام هذه المسودة، مسودة الاتفاق الهدنة، لمدة 60 يوما، لفتح مضيق هرمز فور التوقيع على هذه المسودة يوم غد، بحسب ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال. ومن بعدها وخلال 60 يوما ربما تناقش الكثير من الأمور العالقة، وأهم هذه الأمور هو كيفية التخلص من الغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب. بعدما ذكر مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن إيران هي التي ستتخلص من اليورانيوم المخصب. جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة بعد ذلك على تروث سوشيال مؤكدا بأنها الولايات المتحدة الأمريكية ستتخلص هي بهذا اليورانيوم المخصب والغبار النووي، أو على الأقل أن تأخذه وتتعامل معه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في إصرار من الرئيس الأمريكي على هذا البند تحديدا. وذكر بعد ذلك وإلا فستكون النتيجة الأخرى وهي الحل العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية أرجأت هذه النقطة تحديدا حتى يتم الاتفاق سريعا، وخلال 60 يوما تناقش هذه الأمور المعضلة التي حالت دون إبرام الاتفاق خلال الجولات الكثيرة الماضية. إذا كان هناك اتفاق سيوقع فعلا يوم غد في أوروبا وعبر الساتلايت بمشاركة جميع الأطراف، يلزم أيضا هذا الاتفاق الجانب الإسرائيلي بألا يهاجم الجنوب اللبناني، وتظل هذه العقدة موجودة حتى هذه اللحظة. هل ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالشكل المطلوب من الجنوب اللبناني بحسب الاتفاق، أم أن الاتفاق لا ينص صراحة على ذلك ويكتفي فقط بأن إسرائيل ستخفف من هجماتها وستقلل التصعيد؟ لا نعلم، لأن التسريبات من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مختلفان بشكل كبير جدا فيما يخص هذه النقطة تحديدا. فيما يتعلق بالأموال التي ستمنح لإيران، أكد المسؤولون الأمريكيون خلال الأيام الماضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح إيران الأموال بناء على سلوك وتعامل إيران مع البنود الموجودة في مسودة الاتفاق، ولكن لن تمنح إيران أي أموال من الحكومة الأمريكية أو أموال من التي كانت مجمدة لدى البنوك أو المصارف الأمريكية والأوروبية عند التوقيع. بل عند التوقيع أكد ترامب بأن مضيق هرمز سيفتح بلا قيود وبلا رسوم، خلاف ما ذكره أيضا الجانب الإيراني عن هذه النقطة تحديدا. ترقب كبير جدا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهناك مسؤولية كبيرة كما يقول الكثير من الديمقراطيين تقع على عاتق الوسطاء الذين سيتقابلون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء في مجموعة السبع في أوروبا للحديث على هذا الأمر في قمم مصغرة مع الرئيس الأمريكي، للتأكيد على أهمية الخلاص من هذه الحرب وأهمية الوصول لاتفاق سلام شامل يجعل المنطقة تعيد مرة أخرى في سلام واستقرار مثلما كانت قبل بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي.
0: ولكن يبقى عبد الرحمن أن هنالك أيضا تناقضات في التفسير من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، على الأقل لما سرب حتى اللحظة من هذه المسودة. إضافة لذلك هنالك عوامل إقليمية تتعلق بأن بعض الأطراف خاصة إسرائيل لا تريد لهذا الاتفاق أن يتم. في واشنطن كيف يترقب أن يتم التعامل مع هذه التحديات؟
2: ما يترقب هو الآتي، بأن الاتفاقية نعم ربما ترى النور وربما يتم التوقيع عليها يوم غد بشكل كبير جدا، ولكن المخاوف متزايدة بأن إسرائيل بكل سهولة ربما تعمل على خرق هذه الاتفاقية خلال 60 يوما عبر تهديدات الجنوب اللبناني وعبر الاعتداءات التي تعمل عليها كل حين وآخر، خاصة أنه لا يوجد زخم وضغط أمريكي كبير على دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، أو أي نقاط أخرى متعلقة بأي اشتباكات وصراعات في الشرق الأوسط. ولذلك حتى إن أكثر المتفائلين هنا في واشنطن، وإن كان لديهم بعض من الإيجابيات في التصريحات بأن هذا الاتفاق ربما يرى النور ولكن فقط لبضع أسابيع وبعد ذلك ستنزلق الأمور إلى هاوية ربما لا يحمد عقباها فيما يتعلق باستمرار القتال والحرب مرة أخرى بسبب إسرائيل فقط، لا أيضا لا سيما المشاكل التي ربما أن تحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بجزئية اليورانيوم المخصب. ولكن إسرائيل لا يوجد أي ثقة على الإطلاق فيها، حتى بالمناسبة من الإدارة الأمريكية، وبتصريحات غير مباشرة نقلها لنا المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية ونقلها للصحفيين في البيت الأبيض في إحاطة صحفية أو إحاطة هاتفية يوم أمس، قال لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إن شعرت أن هناك تهديدات أمنية. وهذه الجملة وهذه اللغة ربما تأخذ الكثير من المعاني فيما يتعلق بأي اعتداءات يمكن أن تعمل عليها إسرائيل في المستقبل القريب، والحجة موجودة بأن هناك تهديدات أمنية على الكيان الصهيوني. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لديها بعض من الالتزامات، وربما تضغط بشكل كبير جداً خلال الفترة القادمة لخفض التصعيد، حتى وإن كان لا يوجد لديها الزخم المطلوب من أي إدارة أمريكية على الجانب الإسرائيلي لإنهاء هذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الانخراط أكثر وأكثر في هذه الحرب بسبب المخاوف الاقتصادية وبسبب نقص الذخائر الموجود لديها. على أكثر التقديرات الولايات المتحدة الأمريكية لديها حوالي 435 صاروخا من الصواريخ الكروز الاعتراضية، بعدما كان لديها حوالي 2500 صاروخ قبل بداية هذه الحرب، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية الإسراع سريعا في إنتاج الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ليس فقط لإمداد نفسها بهذه الصواريخ وأيضا لإمداد دولة الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن نفسها في أي مناوشات مستقبلية بينها وبين إيران.
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. وفي مداخلة سابقة قال مراسل التلفزيون العربي في طهران إن المواقف الإيرانية الرسمية أبقت الباب مواربا أمام المواعيد المحتملة لتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، موضحا أنه حتى اللحظة لا تأكيد في إيران بشأن الموعد الدقيق لذلك.
3: من المتوقع أن يتم على اعتبار أن أبقى الباب مواربا كما يقال إسماعيل بقائي، عندما أكد على نقطة من أن لا يوجد هناك أي نية لتوجه وفد إيراني إلى إسلام أباد أو إحدى العواصم الأوروبية، ولكن في ذات الوقت كان هناك حديث سمعناه طهران من الخارجية الإيرانية بالأمس تحديدا بأنه قد يكون هناك توقيع على الاتفاق عن بعد بشكل افتراضي إلكترونية، وبالتالي قد يكون هذا التوقيع غدا. لا أحد ينفي في طهران التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. عموما يمكن أوصف الأجواء هنا في طهران في مساحة التفاؤل الحذر فما دون سهام، وصولا إلى التشاؤم، والكلام هنا بطبيعة الحال في مساحة وجهات النظر في الداخل ما بين المتفائلين. أتحدث هنا عن الخط يمكن القول أنه الحكومي أو المعتدل وصولا إلى التيار الإصلاحي، على الجانب الآخر التيار المتشدد الذي تزداد سوداوية أي اتفاقية أو أي التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي. ولكن الجميع كما ذكرت هناك تفاؤل حذر وصولا إلى التشاؤم وما بينهما، يجري التأكيد إيرانيا على أن المرحلة القادمة لن تكون أقل تعقيدا مما جرى التوصل إليه حتى الآن، مما مضت به المفاوضات من مسار معقد خاصة على صعيد التفاهمات المتعلقة بالملفات التي تعتبرها طهران مصيرية، وتلك المتعلقة بمضيق هرمز بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك أن يكون هناك إنهاء للحرب على جميع الجبهات، والكلام هنا بشكل خاص عن الملف اللبناني. أيضا على الجانب الآخر ينظر له هناك مطالب لا تزال حاضرة مفرطة، خاصة في ظل مواصلة إصرار التصريحات الأمريكية وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. بعض هذه التصريحات توصف هنا في الداخل بأنها مستفزة، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب أو فيما يتعلق بدورة البرنامج النووي الإيراني، أي مواصلة عمليات التخصيب في الداخل وإن كان بدرجات منخفضة. ما يجري الحديث عنه بالطبع رسميا من أن كل هذه الملفات مرحل إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأن هناك العديد من الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالنووي أو على الجانب الآخر المتعلقة برفع العقوبات، وكلها فيها العديد من التفاصيل الخلافية التي لا تزال حاضرة كما يقول عباس عراقجي.
0: ونظمت تجمعات احتجاجية معارضة لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة أمام مبنى الخارجية الإيرانية في طهران وممثليتها في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. المشاركون رفعوا شعارات منددة بوزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قلباف، معتبرين أن مذكرة التفاهم خيانة لمصالح البلاد. يأتي ذلك مع مهاجمة رموز سياسية توصف بالمتشددة مذكرة التفاهم المرتقبة، إذ اعتبر محمود نبويان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن نص المذكرة يتجاوز الخطوط الحمراء المعلنة لبلاده، خاصة في قضايا البرنامج النووي ومضيق هرمز ورفع العقوبات. قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت الوزارة أن رئيس الوزراء

0: المستدام في المنطقة. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في اتصال مع نظيره السعودي أنه جرى تحديد يوم الأحد موعدا لمراسم التوقيع الإلكتروني على الاتفاق بين واشنطن وطهران. ورحب الجانبان الباكستاني والسعودي بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية التي وصلت إلى مراحلها النهائية، وأعربا عن أملهما بأن يسهم هذا التطور المهم في تعزيز السلام والاستقرار بشكل دائم في المنطقة. أما فيما يخص مضيق هرمز، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي ترتيبات تخص المضيق ستتم بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مؤكدا أن إجراءات طهران في المضيق تنسجم مع القانون الدولي وأمنها القومي.
1: اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن، هكذا تقول إسلام أباد. أسابيع من المفاوضات والاتصالات والوساطات السرية والمعلنة لم تحسم عبر خطوط الهاتف أو على طاولات التفاوض فقط، فجزء مهم من هذه المواجهة كتب هنا في مضيق هرمز، الممر البحري الذي تحول من شريان للتجارة والطاقة العالمية إلى واحدة من أبرز أوراق الضغط في الصراع. كل تهديد للملاحة كان ينعكس فورا على أسعار النفط ويعيد حسابات العواصم الكبرى والأسواق وشركات الشحن. لهذا لم يكن هرمز مجرد تفصيل في الحرب، بل كان إحدى ساحاتها الرئيسية. اليوم ومع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب، يبرز سؤال يتجاوز بنود التفاهم نفسها: ماذا بعد هرمز؟ فالملاحة لم تستعد إيقاعها الكامل بعد، وشركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وفي هذا السياق تتمسك دول الخليج بموقف ثابت يدعو إلى عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده كممر ملاحي دولي آمن ومفتوح بعيدا عن التوترات العسكرية والحسابات السياسية لما يمثله من أهمية حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وفي طهران بدأت تتشكل ملامح المرحلة المقبلة. إيران تؤكد أن المضيق جزء من أمنها القومي، وتشدد على أن أي ترتيبات تتعلق به ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، فيما يناقش البرلمان الإيراني مقترحات تتعلق بإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالممر البحري.
2: كل القضايا المرتبطة بالمضيق أخذت بعين الاعتبار، من المرور والعبور إلى كيفية ذلك وحقوق الشعب الإيراني المشروعة، وسيكون قانوناً جامعاً وكاملاً.
1: لكن أهمية هذه التصريحات لا تتوقف عند الجوانب القانونية والتنظيمية للمضيق، فهي تعكس إدراكاً إيرانياً متزايداً لقيمة هرمز كورقة استراتيجية، ليس فقط في زمن المواجهة بل أيضاً في مرحلة ما بعد أي اتفاق محتمل.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي على ضرورة امتثال جميع السفن التجارية في مضيق هرمز لأوامر القوات الأمريكية، وأشار روبيو إلى أن واشنطن لن تتسامح مع انتهاكات الحصار الأمريكي والنقل غير المشروع للنفط الإيراني على حد تعبيره. إلى تطورات في لبنان، حيث أفادت مصادر محلية بسقوط شهيدين إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين زفتة والمصيلح في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وأظهرت مقاطع مصورة محاولة فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع في الدراجة. قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الجيش اللبناني انسحب بشكل كامل من ثكنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد مغادرة عناصر من الجيش اللبناني للثكنة الواقعة بقضاء النبطية جنوبي البلاد. وأعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة إثر قصف إسرائيلي استهدفه على طريق الواصل بين كفر رمان والنبطية. وذكر الجيش أن مسيرة استهدفت العسكرية قبل ذلك أثناء نقله أو انتقاله قرب مستشفى النجدة في النبطية.

0: وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لموقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة البرج الشمالي شرقي مدينة صور جنوبي لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إطلاق منظومة الدفاع الإسرائيلية صواريخ اعتراضية ضد أهداف أطلقت من لبنان في سماء شمال إسرائيل. بين تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ومسار تفاوضي متقدم بين واشنطن وطهران، تتقاطع التطورات العسكرية والسياسية في لحظة إقليمية دقيقة، وبينما يتركز النقاش داخل لبنان على ملف سلاح حزب الله، تبدو إسرائيل ماضية في فرض وقائع ميدانية جديدة بمعزل عن مسارات التفاوض.
1: على الأرض يتصاعد العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفي السياسة تقترب واشنطن وطهران من تفاهم تقول إيران إنه يهدف إلى إنهاء الحرب على كل الجبهات. بين هذين المسارين شملت التهديدات الإسرائيلية أكثر من 20 بلدة جنوبية، وسط محاولات تقدم نحو مرتفع علي الطاهر المشرف على النبطي وأقليم التفاح. لكن حزب الله يواصل عملياته العسكرية معلناً استهداف قوات وآليات إسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية في أكثر من محور، وفي وقت تقترب فيه واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم أولية، تتصرف إسرائيل في عدوانها كطرف غير معني بنتائج التفاوض، بل على العكس توحي التطورات الميدانية بأن تل أبيب تسعى إلى فرض وقائع إضافية على الأرض تطرح في الداخل اللبناني تساؤلات عن جدوى التفاوض المباشر معها. ما بدا لافتاً بالتوازي مع مسار إسلام أباد هو تركيز خطاب السلطة اللبنانية على ملف سلاح حزب الله. الرئيس جوزيف عون اعتبر أن لبنان أمام استحقاق مصيري بين دولة تحتكر السلاح ومنطق الميليشيات وفق تعبيره، في وقت وجد فيه رئيس الحكومة نواف سلام أن جوهر المشكلة مع حزب الله يكمن في سلاحه، داعيا إياه إلى دعم مسار التفاوض في واشنطن عبر تسليم السلاح. لكن المعضلة اللبنانية لا تتعلق بسلاح الحزب وحده، فالمشهد الحالي يكشف تزامن ثلاثة مسارات في لحظة واحدة: تفاهم أمريكي إيراني يقترب من مراحله الأخيرة، ومسار لبناني يحصر معضلة الحرب بسلاح حزب الله، وتصعيد عسكري لا تكترث فيه إسرائيل لكل المسارات إلا لما تسعى إلى فرضه من احتلال للميدان وضغط على الدولة اللبنانية والجيش معا.
0: من جانبه قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني إن موقف الحركة واضح بضرورة وقف إطلاق النار على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه المحتلة. وأضاف فوعاني في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحركة وحزب الله يرفضان ما يسمى بالمناطق التجريبية.
2: ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024 حتى هذه اللحظة. ما يعني ما حاول العدو الإسرائيلي وبعض المفاوضين أن يروجوا له بما سمي بالمناطق التجريبية، هذا أمر مرفوض من حركة أمل ومن حزب الله. وما هو مقبول فقط لدينا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
0: وأضاف فوعاني أن حركة أمل وحزب الله يطمحان إلى توحيد الموقف اللبناني بشأن المفاوضات في واشنطن. كما أكد التلفزيون العربي أن الحركة والحزب يدعمان الحوار الداخلي وأنهما لن ينسحبا من الحكومة اللبنانية.
2: نحن نطمح أن يكون هناك موقف لبناني موحد. فيما خص موضوع حصرية السلاح، هذا الأمر كنا قد يعني بدأنا به من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي كان قد وضع على طاولة مجلس الوزراء في لبنان عام 2005، وجاء العدوان الإسرائيلي عام 2006. وبعد ذلك نحن نريد أن نقول أن من عناصر القوة في لبنان هي مقاومته، وهذه المقاومة هي شأن لبناني داخلي، لكن طالما أن هناك أرض محتلة في لبنان فإن المقاومة هي ردة فعل على هذا الاحتلال.
0: توقف مراسل التلفزيون العربي في بيروت عند آخر التطورات والمواقف السياسية في لبنان، وذلك غداة الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك.
3: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم في تصريحات لوكالة رويترز وجه عددا من الرسائل، وأن استكمل أيضا تصريحات نشرت له بالأمس أيضا في التايمز البريطانية. نواف سلام وجه رسائله بشكل أساسي إلى حزب الله، تحدث عن أن مشكلة الحكومة اللبنانية مع الحزب هي مع السلاح وليس مع الحزب الذي يعده كفصيل سياسي أو ينظر إليه كفصيل سياسي، وقال وطالب الحزب أن يفي بتعهداته السابقة والمرتبطة بمسألة حصرية السلاح، وطالب أيضا من الحزب أن يدعم خيار الحكومة اللبنانية بالتوجه إلى المفاوضات واستكمالها في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي تدخل جولتها الخامسة وفقا لما ذكرته رئاسة الجمهورية اللبنانية في 22 من هذا الشهر. نواف سلام أيضا نفى أن يكون طلب نزع سلاح حزب الله هو طلب إسرائيلي قدم على مائدة التفاوض في جولاتها السابقة، وقال إنه بند أساسي في اتفاق الطائف بأن تكون حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. سلام أيضا لم ينفي تأثر لبنان بمسار المفاوضات الإيراني الأمريكي، وقال بأن أي هدوء سيكون في منطقة الشرق الأوسط سيعود بالتأكيد على لبنان، لكنه أصر على فصل المسارين، مسار لبنان عن مسار إيران، وقال إن لبنان يفاوض باسمه ولا توجد أي دولة أخرى تفاوض باسم لبنان. اللافت أيضا في تصريحات سلام ما ذكره عن أن جنوب لبنان يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح، دون أن توضح التصريحات نزع السلاح الخاص فقط بحزب الله أم يكون منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل على غرار مثلا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي جعلت من سيناء منطقة منزوعة السلاح. وبالطبع تصريحات سلام تتضارب أو يعني تتصادم مع التصريحات التي أطلقت خلال الأيام الماضية حتى اليوم من عدد من أعضاء حزب الله في مجلس النواب، والذين أكدوا وطالبوا الدولة اللبنانية بعدم الاستمرار في سياق المفاوضات، وأكدوا أو يعني تداولوا ما نشر بشأن شمول اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب توقيعه غدا وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي قبل قليل، بأن هذا الاتفاق يشمل وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، وأن هذا وضع يجب أن تستفيد الدولة منه. تصريحات أخرى كانت للتلفزيون العربي من رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل اليوم، تحدث فيها بشكل واضح وأكد ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي من أن الحركة ترفض مسودة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الخارجية الأمريكية في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وأن الخيار المطروح والذي يمكن الحديث فيه هو انسحاب موازي لعناصر حزب الله من جنوب الليطاني إلى شماله بالتوازي مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية ووقف شامل للعدوان الإسرائيلي المستمر حتى اليوم بسلسلة واسعة من الغارات وتقدم ميداني حتى على أكثر من محور تريد القوات العسكرية الإسرائيلية أن تحرز فيه تقدما قبيل انطلاق الجولة المقبلة من هذه المفاوضات، أو حتى ترقبا لأن تشمل لبنان في الاتفاق الذي سيعلن عنه غداً.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كذلك استشهد عامل بلدية في قطاع غزة جراء استهداف بمسيرة إسرائيلية وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي. وقال المصدر إن الشهيد من عمال بلدية البريج وقتل في استهداف من طائرة استطلاع خلف مخيم الأيتام بمدخل البريج الجنوبي. واستعرض مراسل التلفزيون العربي في غزة سلسلة الاعتداءات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا سيما في الساعات 24 الماضية.
4: قادت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 3000 خرق لهذا الاتفاق أنتجت هذه الخروقات عن استشهاد بالإضافة إلى 3 شهداء اليوم إلى 986 شهيداً ونحو 3122 مصاباً. كل هؤلاء طبعاً يضافون إلى نحو 72,000 من الشهداء الذين سقطوا خلال عامي الإبادة على قطاع غزة. أيضاً كان هناك اليوم وليلة الأمس وأيضاً خلال الفترات السابقة تحريكاً للمكعبات الصفراء باتجاه الغرب وبالتالي اقتضام المزيد من مساحات القطاع أصلاً القليلة والضيقة جداً في منطقة غزة وتحديداً بالقرب من منطقة الزيتون وأيضاً في المناطق القريبة من المحافظة الوسطى. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران كريه كثيف جداً حركت المكعبات الصفراء مما أدى إلى نزوح المئات من المواطنين إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والعائلات النازحين منذ بداية الحرب وحتى هذا اليوم. إضافة إلى ذلك أيضاً تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد دخول المساعدات إلى قطاع غزة بمعنى أن الخروقات ليست فقط مرتبطة باستمرار القتل وشلال الدماء داخل القطاع وليست أيضا مرتبطة بتضييق المساحة التي يعيش فيها الناس وتقليص المساحة إلى أقل من 65% من مساحة قطاع غزة الإجمالية لكن أيضا هي مرتبطة حتى بدخول الاحتياجات المنقذة للحياة سواء ما يتعلق بقطاع الأمن الغذائي ما يتعلق بالمياه وأيضا دخول الاحتياجات والمستلزمات الطبية. ونحن لمسنا في كل الزيارات السابقة بأن هناك شحا كبيرا في معظم المستلزمات الطبية خاصة المنقذة للحياة وبالتالي في الوقت الذي تكثر فيه التصريحات حول المباحثات حول الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار ينظر الفلسطينيون داخل قطاع غزة بعين المطالبة ويطالبون ويشددون ويكررون المناشدات بضرورة إلزام إسرائيل بالتزام على الأقل باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار.
0: أحرق مستوطنون أراضي زراعية وأربع مركبات فلسطينية في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية شمالية الضفة الغربية. كما هاجم مستوطنون قرية عين عريك غرب مدينة رام الله وأطلقوا الرصاص على السكان الذين تصدوا للهجوم دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في تقريرها الأخير من تعرض الضفة لعمليات تطهير عرقي تحت رعاية رسمية من الحكومة الإسرائيلية. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين عقب اقتحامها بلدة الزبابدة جنوبية جنين. وعمدت قوات الاحتلال إلى تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وتخريب ممتلكات المواطنين وفق مصادر محلية. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على فلسطين ولبنان وذلك بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني. وتجمع مئات الأشخاص في ساحة أودنبلن للتنديد بخرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتنفيذه غارات جوية على قطاع غزة ولبنان. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بمقتل الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات في غزة وتطالب الحكومة السويدية بإنهاء مبيعات السلاح إلى إسرائيل. كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تضامنية مع فلسطين دعت إليها منظمة يورو فلسطين ورفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة للشعب الفلسطيني. وطالب المشاركون بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وإنهاء الهجمات المستمرة على القطاع. شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة نظمها متضامنون مع فلسطين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما رددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي. قال رئيس السوري أحمد الشرع إن ما يشاع عن تدخل سوري في لبنان عار عن الصحة. وفي لقاء مع وفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق، أشار الشرع إلى أن مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ليست أولوية في الوقت الراهن في ظل ما يشهده لبنان من نزوح وأزمات.
5: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع.
0: أعلن الجيش السوداني عن تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على منطقة أمورا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش في بيان إن قواته أفشلت مخطط المهاجمين وأجبرتهم على التراجع تحت وقع الضربات المركزة في منطقة أمورا. وأضاف أن قواته خاضت مواجهة قوية أسفرت عن تكبيد القوات المهاجمة خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد وتدمير عدد من الآليات القتالية، كما استولت على آليات أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة عناصر الدعم السريع. أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع هجوم بالمسيرات على محطتي وقود في سوق الأبيض بشمال كردفان. هذا وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بإقليم شمال دارفور جنوبي السودان مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء استهداف مسيرة للدعم السريع سوق كرنوي شمال المدينة، في حين اتهمت الأخيرة الجيش السوداني باستهداف سد ود البقا بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وكذلك الجسر الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض. أثار القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الثقافة والإعلام السودانية بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بشأن تسجيل المواقع الصحفية الإلكترونية أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية السودانية، وعده البعض تقييداً للحريات الصحفية بعد أن أصبحت معظم الصحف في البلاد إلكترونية.
6: انهيار واسع في قطاع الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب. الدمار وعمليات النهب شاملة أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع. سفيان نورين الصحفي بجريدة الانتباه التي تعرض مقرها لدمار شبه كامل عاد إليها ووقف على أطلالها ليحكي شدة وطأة الحرب وقسوتها.
7: الحالة الماسل أمام صحيفة الانتباه الآن يمثل كثير من الصحف التي تضررت وتدمرت أبان الحرب، وفقد الصحفيين وظائفهم وتشردوا في بقاع مختلفة.
6: الدمار في قطاع الصحافة الورقية وعدم قدرتها على العودة ما زالا يطرحان تساؤلا بشأن مدى قدرة الصحافة الإلكترونية على ملء فراغها دون أي تقييد لحريتها.
8: رغم عودة نشاط معظم قطاعات العمل الرسمية والخاصة إلى العاصمة الخرطوم، ما يزال قطاع الصحافة يواجه تحديات كبيرة تعرقل عودته إلى نشاطه بشكل طبيعي من جديد.
6: وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الصحفيين، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قراراً يلزم المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل لدى الوزارة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لفرض رقابة وتقييد للحريات الصحفية.
9: أعتقد أنها خطوة مسرعة جداً، كان الوزير بإمكانه انتظار أن يجاز قانون الصحافة الإلكترونية في السودان، بعدها يمكن وفقا للقانون اتخاذ الخطوات التالية.
6: وترى وزارة الثقافة والإعلام أن إجراءات التسجيل لا تحمل أي تبعات أو عقوبات أو إجراءات تقييدية، وإنما تهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وحماية الأمن القومي من المنصات الإعلامية التي تعمل وفق ما وصفته بأجندة خارجية.
10: الهدف هو تحصين المواقع وحمايتها من الاختراق، وليس فقط يعني اختراقها، بل على العكس نحن نريد أن نميز بين ما هو وطني وبين ما هو يعمل من خارج السودان ويستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية.
6: وتتعالى مطالب الصحفيين بإجازة قانون للصحافة الإلكترونية من أجل تقنين عملها ومنع أي وصاية عليها. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: إلى أوكرانيا، حيث أعلنت الإدارة العسكرية في دنيبرو بيتروفسك إصابة 9 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت 3 مناطق في المقاطعة بالطائرات المسيرة والقنابل. وقالت الإدارة العسكرية إن القوات الروسية نفذت أكثر من 20 هجوما تركزت على مجمعات في منطقة سينيلنيكوفا، حيث تضررت مباني سكنية ومنازل خاصة وسيارات، كما اندلع حريق في أحد الأسواق. سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين في شهر واحد بأوكرانيا منذ بداية الحرب، في وقت تواصلت فيه الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، تزامنت مع إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
11: تصعيد دام ومسارات سياسية معقدة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتعلن تسجيل أعلى حصيلة ضحايا من المدنيين الأوكرانيين منذ ربيع عام 2022. وفق تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن شهر مايو شهد مقتل ما لا يقل عن 274 مدنياً وإصابة 1763 آخرين، بزيادة بلغت 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التقرير أوضح أن هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في 45% من الضحايا. بحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من 16,000 مدني وأصيب أكثر من 46,000 منذ اندلاع الحرب، مع الإشارة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. حرب تتوسع ولا تتوقف. في تطور لافت، تنقلب الطاولة جزئياً باستهداف كييف للعمق النفطي الروسي ومستودعات الطاقة في القرم، مسببة أزمة وقود خانقة أقرت بها موسكو. من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من 700,000 جندي روسي ينتشرون في منطقة الحرب بأوكرانيا، مؤكدا أن قواته تواصل التقدم على حد تعبيره. وبينما يتعقد الوضع ميدانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل، بعدما رفعت الحكومة المجرية الجديدة الفيتو الذي كان يعرقل تقدم الملف، وهو ما يعد ضربة جيوسياسية قوية لروسيا قد تدفع المواجهات إلى جولة جديدة من التصعيد.
0: تسببت العقوبات الأمريكية على كاراكاس في واقع سياسي واقتصادي معقد، خسائر بالمليارات ونمو مقيد، بينما تعمق التراخيص الأمريكية الجزئية والمشروطة تشوهات الاقتصاد المحلي.
12: توقفت عجلة الزمن هنا، مفارقات تعيشها فنزويلا منذ أعوام، آلات صادئة ومشاريع مهجورة تروي حكاية اقتصاد تخنقه العقوبات الأمريكية في صمت، مصانع خاوية وورشات بدائية تكافح من أجل البقاء.
13: تقدر خسائر فنزويلا النفطية منذ العام 2012 ولغاية 2024 ب 68 مليار دولار. هذا يعني أن كل مواطن فنزويلي من حديثي الولادة ولغاية كبار السن فقدوا ما قيمته 19,000 دولار في مداخلهم، ويمكن تخيل آثار ذلك على البنية التحتية من صحة وتعليم وطرق وأمن وتطور صناعي.
12: رغم الخلافات السياسية المتعددة، إجماع في البرلمان على رفض العقوبات.
14: لقد تسببت العقوبات في أضرار للاقتصاد وللمواطنين وليس للحكومة، فالحكومة قادرة على حلحلة مشاكلها، والمفارقة أن من يفرض العقوبات يقوم بعد ذلك بمنح تراخيص بشكل سخي، لكن ذلك لا يعني رفعا للعقوبات.
12: خلقت العقوبات الأمريكية تشوها حادا وانكماشا في الاقتصاد بنسبة 90%، وبينما يتعافى إنتاج النفط ليقارب 1.25 مليون برميل يوميا في مايو 2026، انهارت صناعة الصلب لتغلق عند 1% فقط من طاقتها البالغة 5 ملايين طن سنويا، في ظل تضخم مستمر يتجاوز 500%.
14: يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كامل على النفط، ولكن في ظل العقوبات وخضوع قطاع النفط الفنزويلي ووجود الاقتصاد تحت الوصاية الأمريكية المباشرة، سيكون من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. ومع ذلك من المهم توضيح بأن مشاكل الاقتصاد الفنزويلي لم تبدأ مع فرض العقوبات.
12: على بعد كيلومترات قليلة تبدو الصورة مغايرة تماما. هنا في الأحياء الحديثة تتحرك الرافعات وتتدفق حركة التجارة، انتعاش مرتبط بتراخيص أمريكية مؤقتة تستهدف قطاعات النفط والمعادن وتبقي الأموال في حسابات خارج السيادة المالية للدولة. لم ترفع أمريكا العقوبات بل منحت تراخيص مؤقتة، وهكذا يعيش الفنزويليون في اقتصاد بسرعتين، نفط يتدفق نحو الخارج واقتصاد مقيد. فنزويلا في منتصف عام 2026 تطفو فوق بحر من التناقضات الهيكلية تخفي وراءها صراعا طويلا من أجل البقاء. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: حقق المنتخب القطري النقطة الثمينة من مباراته الأولى في كأس العالم 2026 بعدما تعادل مع نظيره السويسري في الوقت القاتل على ملعب ليفي بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن منافسات المجموعة الثانية. وكان المنتخب السويسري البادئ بالتسجيل منذ الدقيقة 17 من ركلة جزاء كما سيطر على مجريات اللقاء بشكل كبير، غير أن العنابي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع برأسية بوعلام خوخي بعد محاولات عدة أمام المرمى السويسري لم تكلل بالنجاح. وبهذا التعادل يكتب العنابي التاريخ ويحقق نقطته الأولى في نهائيات كأس العالم بعدما خرج بلا رصيد من دور المجموعات في مشاركة الأولى بمونديال قطر 2022. الجدير بالذكر أن المنتخب القطري سيواجه نظيره الكندي في ثاني مبارياته ليلاقي منتخب البوسنة والهرسك في المباراة الثالثة. وضمن مباريات المجموعة الثالثة ما زال التعادل يسيطر على أجواء المباراة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي في نيوجيرسي. ونشاهد مشاهدينا هذه الصور مباشرة من ريو دي جانيرو لجماهير البرازيل وهي تتابع المباراة القائمة حاليا والتي لم يتبقى على نهايتها سوى أقل من 5 دقائق، يعني 5 دقائق فقط تبقى أو بقيت قبل انتهاء الوقت الرسمي بين المباراة القائمة حاليا بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي، والتي هي في هذه اللحظات هدف لهدف. وننتقل للمشاهدين الآن إلى الرباط مع مراسل التلفزيون العربية عبد الصمد الجطوي الذي ينقل لنا أجواء متابعة الجماهير المغربية لهذه المباراة الأولى لمنتخبهم والتي حاليا هي هدف لهدف ودقائق فقط تفصل قبل نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة.
1: نعم بالفعل وهي دقائق حاسمة ودقائق مشدودة الشعور ومشدودة فعلا القلق مرتفع والجمهور داخل القاعة خلفي داخل ملعب مولاي الحسن هو فانزون لمتابعة هذه المباراة الأولى للفريق المغربي. الحماس مرتفع جدا وبالطبع في الشوط الأول يختلف الوضع في الشوط الثاني. الشوط الأول كانت سيطرة تقريبا نسبية للمنتخب المغربي، هجمات قوية جدا، حضور قوي أيضا للحارس بونو الذي عادل الكفتين وضمن التوازن خلال الشوطين، لكن برغم التعادل بطبيعة الحال في الشوط الأول الشوط الثاني ظهر المنتخب البرازيلي مرتدا وظهر بشكل قوي يعود إلى الميدان ويضغط بقوة بهجمات كادت أقول تؤتي أهدافا. بطبيعة الحال لم يتبقى من عمر المباراة ربما أقل من 5 دقائق، لكن كادوا أشعر بالأجواء التي يشهدها الجمهور الآن. الكل يشد أعصابه والكل يعني أنا نفسي أشعر بهذا الشعور، أشعر بأن القلق سيد الموقف والجميع يقول أن هذه الدقائق على قلتها قد تحمل ربما مفاجآت، لا يرغب أن تكون مفاجآت سيئة، نرغب أن تكون مفاجآت جيدة وربما قد تجعل المنتخب المغربي يسجل أولى انتصاراته أو على الأقل يبقى على تعادل مع منتخب البرازيل. نعلم بأن المنتخب البرازيل مصنف جيد جدا على مستوى التصنيف العالمي والمغرب مصنف سابعا على التصنيف العالمي، البرازيل الخامس 5 مرات تربح كأس العالم، لكن عودتنا كرة القدم على المفاجآت وعلى حتى الظهور الذي دار به المنتخب المغربي اليوم دار منتخب جديد كليا. الجماهير قالت بالحرف اليوم أظهر المنتخب المغربي حضورا لافتا أمام المنتخب البرازيلي المعروف بتاريخه والمعروف بصيته وبحضوره القوي وأيضا بعمالقته بلاعبيه الكبار الذين يعني يعني لهم باع كبير في وتجربة كبيرة أيضا في مباريات من هذا الشكل. المغرب أو المغاربة هنا يرغبون بأن تكتمل هذه النقاط أو تكتمل هذه الدقائق، والمغرب حاضر في يعني ويسجل على الأقل حضورا يضمنه ويضمن البقاء ضمن هذه المجموعة، بما قد يجعله يستمر في لقاء الفرق الأخرى ويجعله يبسم. نعم. على مشاركة. نعم. جيدة جدا في هذا المونديال 2026.
0: شكرا لك عبد الصمد جطوي مراسل التلفزيون العربي من الرباط. الآن إلى أبرز ما تداولته الصحف العالمية، بعدها يلقاكم يحيى نافع لاستكمال التغطية.
2: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية سلطت في تقرير لمراسليها الضوء على انتقال الولايات المتحدة وإيران خلال أيام من تبادل الضربات والتهديدات إلى الاقتراب من اتفاق أولي، وذلك بعدما أدرك الطرفان أن استمرار المواجهة لا يمنحهما مكاسب حاسمة، لا سيما أن المفاوضات الجارية تقوم على ترحيل الملفات الأكثر تعقيداً مثل البرنامج النووي والأموال الإيرانية المجمدة، والتركيز أولاً على إعادة فتح مضيق هرمز وتثبيت التهدئة العسكرية. ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تواجه معضلة في تقديم أي اتفاق على أنه انتصار أمريكي، ما يفسر التذبذب بين لغة التهديد والإعلان المتكرر عن اقتراب التسوية. كما تواجه طهران بدورها ضغوطا داخلية من الصقور الذين يرفضون تقديم تنازلات استراتيجية من دون الحصول على مكاسب اقتصادية واضحة ومسبقة، وختمت بأن الاتفاق المرتقب لا يعالج جذور الصراع بقدر ما يؤسس لهدنة سياسية مؤقتة، فيما تبقى القضايا الأساسية مؤجلة إلى مفاوضات لاحقة قد تكون أكثر صعوبة من التوصل إلى التفاهم الأولي نفسه. في مجلة أتلانتيك الأمريكية أبرزت فيفيان سلامة ونانسي يوسف كيف اتسم المسار التفاوضي الطويل بتكرار الانهيارات والعودة إلى التصعيد، ما جعل فكرة الاقتراب من الاتفاق تتكرر أكثر من مرة دون اكتمالها فعليا، وأن المفاوضات جرت في ظل حرب متقطعة حيث كان كل تقدم سياسي يوازيه اشتباك ميداني أو تضارب في التصريحات، بما في ذلك إعلان متكرر من الرئيس ترامب بأن الاتفاق بات قريبا قبل أن تعيده التطورات إلى نقطة الصفر. وقالت الكاتبتان إنه رغم أن القضية النووية تبقى جوهر الخلاف، إلا أن التعقيد يكمن في انعدام الثقة المتبادل، حيث تصر واشنطن على أن أي التزام يجب أن يكون قابلا للتحقق عبر خطوات عملية، بينما ترى أطراف إقليمية أن طهران ستسعى إلى استثمار الاتفاق للحصول على مكاسب دون تنازلات استراتيجية. لذلك فإن الاتفاق لا يمثل نهاية للحرب بقدر ما يشكل هدنة سياسية وإطارا لإدارة الصراع في ظل بقاء الملفات الجوهرية معلقة، ما يجعل المرحلة القادمة امتدادا أكثر هشاشة وتعقيدا. موقع بوليتيكو الأمريكي ناقش تصاعد الضغط السياسي داخل الحزب الجمهوري لإنهاء الحرب مع إيران سريعا مع بروز موعد عيد العمال كحد زمني غير رسمي، في ظل مخاوف متزايدة من تحول الحرب إلى عامل حاسم في انتخابات التجديد النصفي. وقال إن استمرار الحرب يرفع أسعار الوقود وتكاليف الغاز والأسمدة، ما يهدد قدرة الجمهوريين على الحفاظ على الناخبين في الدوائر المتأرجحة، وبالتالي يتحول الملف من قرار عسكري إلى عبء انتخابي. وأضاف أنه داخل الحزب نفسه بدأت تظهر انقسامات واضحة في الموقف من الحرب، حيث يدفع بعض المشرعين نحو تسوية سريعة لتقليل الخسائر السياسية، بينما يرفض آخرون تحديد جدول زمني صارم، ما يعكس تراجع الإجماع التقليدي بشأن إدارة الحرب. وختم الموقع بأن الحرب لم تعد قابلة للاستمرار زمنيا وفق منطق عسكري بحت، بل أصبحت مقيدة بمهلة انتخابية ضاغطة تدفع باتجاه تسوية سريعة حتى لو لم تكن مكتملة أو مستقرة على المدى الطويل. ختاما نقرأ في مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا عن مستقبل نتنياهو السياسي الذي بات على المحك أكثر من أي وقت مضى بعد أن وعد بنصر كامل، لكنه أخفق في تحقيق ذلك على 3 جبهات رغم الخسائر البشرية الكبيرة وضغط الخدمة العسكرية الطويلة على المجتمع. ويوضح الكاتب أن إعادة انتخاب نتنياهو رئيساً للوزراء في ظل تراجع نتائج ائتلافه الحاكم مقابل التقدم النسبي للمعارضة يعتمد بشكل مباشر على مآلات الحرب مع إيران، لذا فإنه يسعى إلى دفع الأمور نحو مواجهة أوسع يمكن أن تغير ميزان القوى الإقليمي، خاصة أن نسبة من الإسرائيليين ما يزالون يدعمون التصعيد واستمرار الحرب على 3 جبهات حتى لو كان الثمن مرتفعا، غير أن طموحات نتنياهو في مواصلة الحرب لسنوات يعوقها ترامب الذي بات مقتنعا أكثر بأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، ويؤكد أنه يمسك بزمام القرار لا نتنياهو، ما يعني أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي أصبح مرهونا بقدرته على إنتاج إنجاز أمني كبير قبل الانتخابات.
3: تغطيتنا متواصلة مشاهدينا الكرام من التلفزيون العربي في روسيل لتطوراته في الشرق الأوسط والعالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيفتح للجميع فور التوقيع على الاتفاق.
4: روايات وتصريحات متضاربة بشأن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران وسط غياب معطيات حاسمة عن موعد التوقيع ومضامين التفاهمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة، إلى جانب تلويحه بخيارات أخرى لم يكشف عنها. ترامب أشار إلى أنه فور التوقيع على الاتفاق سيفتح مضيق هرمز للجميع. تصريحات ترامب تتقاطع مع ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي رجح أن إنجاز الاتفاق بات قريبا، مؤكدا استعداد بلاده للتوقيع الإلكتروني فور اكتمال الصيغة النهائية الأحد، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع المقبل بعد توقيع الاتفاق الذي قال إنه قد يشكل أساسا لسلام دائم. طهران في المقابل دعت إلى الحذر بشأن تحديد المواعيد، مؤكدة أن التوقيع لم يحسم بعد، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي أشار أيضا إلى عدم وجود أي ترتيبات حالية لسفر وفد التفاوض إلى جنيف